تلخبط حد تاني. بنطلب حكمة لكل المتكلمين. بنطلب يا رب ان انت يا رب اللي تبقى بتتكلم. بنطلب يا رب انه انت يا رب اللي تبقى بترشد يا رب. وانت يا رب اللي تبقى بتهدي وبتريح على لسان كلنا يا رب. ما نبقاش حد فينا يا رب بيتكلم يا رب بلسانه ولا بقوته ولا بحكمته ولا بمخه يا رب. لكن يا رب بنطلب لكل حد يا رب هيقف يا رب ويتكلم عنك انه انت تبقى بتدي حكمة يا رب واستنارة يا رب لكل اللي انت عايز تقوله ولكل اللي انت عايز توصله يا رب. بنطلب يا رب فعلا كلامك انت يا رب. بنطلب كلمة من عندك يا رب. وبنطلب انت يا رب بس يا رب اللي تنطق بكلمة فنح يا رب.

مصدقين في سلامك يا رب، مصدقين انك انت اله السلام، واله السلام نفسه يسحق الشيطان تحت ارجلنا سريعا، ياتي والابواب مغلقه ويقول سلام لكم.

ألف ب. مرحبا بيكو أحبائي المشاهدين في برنامجنا ألف ب اللي بنتكلم فيه عن الأسس والبدايات والأصل والجذر لكل شيء لكي نؤسس علاقتنا مع الله ومع الناس بطريقة صح، ونبني علاقاتنا بطريقة صح لكي لا تنهار لاحقا بسبب أسس خاطئة، جذور مريضة. لما الجذر يفسد كل النبات يفسد، كل لما الأساس يكون معوج كل البناء يكون معوج. عشان كده أحبائي تصحيح الجذور، تصحيح الأسس أمر في غاية الأهمية، وده غرضنا في البرنامج. اتكلمنا عن السقوط وأبعاده من جهة الله وأبعاده من جهة الإنسان، ونتكلم النهاردة عن أبعاده من جهة الإنسان والخليقة في علاقة الإنسان بالخليقة. الله لما خلق الإنسان في سفر التكوين سلطه، قال لهم اكثروا اثمروا املأوا الأرض تسلطوا عليها أخضعوها. أعطى الله لآدم والبشرية في آدم سلطان على كل طيور السماء، على كل سمك البحر، على كل حيوان يدب على الأرض، سلطوا على كل شيء رأس الخليقة. الخليقة تخضع خضوع تام لآدم. ما فيش حاجة اسمها وحشية، ما فيش حاجة اسمها براكين ولا زلازل ولا أمراض ولا نباتات سامة ولا طيور جارحة ولا حيوانات شرسة ولا ما فيش. في إيه؟ في السلام التام، الإنسجام.

الجام التام اللي هو يدل على روعة عمل الله، السلام، التناغم، الانسجام، الوحدة، كل شيء ماشي بترتيب صحيح دقيق جدا، لأن دي البصمة الإلهية على فكرة. البصمة الإلهية تلاقي الانسجام والراحة والسلام والهدوء والفرح العميق في كل شيء، دي بصمات إلهية، ده يدل على الترتيب البديع.

خطيه. وشفنا في الحلقات السابقه من ناحيه الله التاثيرات، من ناحيه الانسان التاثيرات. نتكلم النهارده عن حاجه تاني، ايه اللي اصاب الخليقه الغير عاقله؟ الارض، الكواكب اتاثرت. نعم احبائي، ادركنا لحول مشكله الخطيه امر في منتهى الاهميه كالف ب اذا كنت عايز تؤسس علاقه صحيحه مع الله ومع الاخرين. حول مشكله الخطيه بننظر اليها باستخفاف، ايه كذب، ايه يعني بصه وحشه، ايه اصل وقع في الزنا ما كلنا بنقع. لا لا لا لا، امر ليه ابعاد مع الله، ليه ابعاد مع الانسان، ليه ابعاد مع الخليقه. ايه اللي حدث للخليقه في تكوين 3؟ في تكوين 3:17، وقال لآدم: لأنك سمعت لقول امرأتك وأكلت من الشجرة التي أوصيتك قائلا لا تأكل منها، ملعون الأرض بسببك. اللعنة أصابت الأرض، بالتعب تأكل منها كل أيام حياتك، كل يوم وانت بتروح مرهق من شغلك. اوعى تعتقد ان ده اللي الله عايزه، لا، ده اللي سببته الخطية بسبب مسؤولية الإنسان. عارفين الله كان مرتب إيه؟ جنة تأكل منها في راحة تامة، ودي نقطة الانطلاق إلى ما هو أروع وأروع. فاهمين؟ يعني البداية من جنة، وطبعا النهاية احنا عارفين في الأبدية في بيت الآب. وكان الله اشتياقه أن تبدأ الرحلة من الجنة مش للانحدار إلى السقوط والخطية ونتائجها، لكن تبدأ رحلة من الجنة لتنتهي في الأبدية في المجد مع الله ذاته في المجد الأبدي في بيت الآب. لكن الله ما كانش ترتيبه أبدا دخول الخطية. بإنسان واحد دخلت الخطية، بإنسان واحد لعنت الأرض، بإنسان واحد بدأ التعب يتسلل إلى حياتنا. بالتعب، بالتعب تأكل منها كل أيام حياتك، وشوكا وحسكا تنبت لك. قبل كده ما فيش حاجة اسمها شوك وحسك، يعني قبل كده ما فيش ألم، الألم مش موجود، لا، في راحة، في انسجام، في سلام، في تناغم، ما فيش صراع، ما فيش شوك، ما فيش حسك. شوكا وحسكا تنبت لك، وتأكل عشب الحقل بعرق وأكهك، تأكل خبزك. هتتعب وهتعرق وهترهق في كل شيء يا احبائي. اوعى نفكر ان ده الله عايزه من الاول، لا، دي نتائج دخول الخطيه. حتى تعود الى الارض التي اخذت منها، لانك تراب الى تراب تعود، وده الموت وتكلمنا عنه سابقا. ملعون الارض بسببك، دخلت اللعنه الى الارض، دخل الشوك الى الارض والحسك، دخلت توحش في الحيوانات، ظهرت النباتات السامه، بدأت الميكروبات والجراثيم، بدأ المرض، بدأ الوهن، بدأ التعب، بدأ الإرهاق، بدأ الانهيار، إلى إلى إلى حتى تعود إلى الأرض التي أخذت منها. يعني هيفضل ده مستمر إلى أن تعود إلى الأرض، إلى أن ينتهي الأمر بالموت. إيه ده؟ ده ترتيب الله؟ دي مقاصد الله؟ لا أبدا، حاشا لي، حاشا لي. الله إله مليان بالخير والرحمة والإحسان والحب والصلاح الذي يريد أن يبارك. ما إيه ده؟ دي نتائج السقوط، نتائج الخطية، أبعاد السقوط. عشان كده لما تكون راجع مرهق، أنا كل مرة أكون راجع مرهق أقول يا رب إحنا السبب، بس شكرا أنك غفرت لي، وشكرا أنك بترافقنا في هذه الرحلة ليهون علينا الرحلة. ده اللي بيحصل، ده اللي بيعمله الله فعلا. أصحى 4 حصل أمر أكثر ألما، لا بس حصل أمر مرهق مع المرأة، مرهق مع المرأة. قال للمرأة إنك تكسيرا أكسر أتعب حبلك. يا يبقى قبل كده ما كانش في ألم في الولادة؟ لا، ما كانش هيكون في ألم في الولادة، كان هتكون الولادة في سلام بدون وجع. تخيلوا، تخيلوا الجمال، عدم وجود الخطية. وبالوجع تلدين أولادا، وإلى رجلك يكون اشتياقك وهو يسود عليك. بعض الشراح في بعض الآراء، وتحمل الصحة، تحمل الصحة، إن وهو يسود عليك المعنى تعني سيادة وحوش الغابة، سيادة السيطرة. بعد ما كان بيقول عنها لحمي وعظمي، أنا وهي واحد، بيسود عليها ليقهرها سيادة وحوش الغابة. وده بنشوفه كتير، بنشوفه كتير في
كل الدول في

كل الشعوب في كل الأزمنة. عشان كده كثرت جدا القوانين التي تحاول أن تحميها من الوحشية اللي ممكن تعامل بها من الرجل. طبعا مش في كل مكان في رجال في منتهى الروعة، في منتهى الجمال، في منتهى الأخلاقيات، لكن مش ده السائد. ليه؟ لأن أحد نتائج دخول الخطية هو يسود عليك، لكن لا حاجة تاني، ويكون إليه اشتياقك. أنت مش تقاله، البعض قال وتحمل الصحة إن استخدام أساليب التلاعب للسيطرة، لأنه حصلت حاجة مؤلمة مؤلمة جدا. عارفين إيه؟ إنه بعد ما كانوا وحدة واحدة أصبحوا جبهتين، كل واحد بيحاول السيادة والسيطرة. وعلى فكرة دي بذرة كل الصراعات الزوجية أحبائي، محاولة السيطرة بعد ما فقدت الوحدة. وعلى فكرة لما بنرجع للمسيح بيبدأ إصلاح هذا الأمر، لترجع الوحدة مرة أخرى، ليعمل الرجل وزوجته باعتبارهم وحدة واحدة، مش صراع سلطة. طيب أصحاح 4 بيقول لنا أمر أكثر إلاما لما قايين أتى الهابيل، وللأسف الأرض ابتلعت هذا الدم، والأرض تصرخ تصرخ من هذه الوحشية. فرح بدأ يقول له أمر مؤلم أكثر إلما في أصحاح 4، بيقول له ملعون أنت من الأرض. أها، ملعون أنت من الأرض، ستبدأ الأرض تهاجمك. ومن هنا ألف به، من هنا بدأت فكرة البراكين والزلازل والأعصير والفيضانات، الأمور المؤلمة جدا جدا. ليه؟ لأنه بدأ الشر يزداد جدا جدا جدا من الإنسان، فبدأت الطبيعة اللي كانت خاضعة للإنسان تثور ضد الإنسان. طبعا طبعا لأن بيحصل خلل مهول، الانسجام والتناغم والهدوء والراحة اللي كانت موجودة فقدت. احنا العالم بيصرخ الآن بسبب ارتفاع درجة حرارة الأرض. ليه؟ بسبب كم التفجير وكم التصنيع وكم وعدم مراعاة المناخ. درجة الحرارة بترفع، التلج بيدوب، المية منسوبها بيزيد، الشعور بالخطر يزداد. من المسبب؟ من المسبب؟ الإنسان، بسبب فقدان السلطان على الخليقة أحبائي. عشان كده تلاقي آيات كتير قوي في الكتاب المقدس، منها مثلا رسالة بولس الرسول إلى روميا أصحاح 8، لما بتدي يقول لنا عن نتائج هذا الأمر، إن الخليقة كلها تئن وتتمخض، أي في حالة ولادة منتظرة رجوع المصالحة والهدوء مرة أخرى. وده اللي هيتم في المستقبل مع مجيء المسيح، لما يقول لنا كده انتظار الخليقة توقع استعلان أبناء الله في روميا 8 عدد 20، إذ أخضعت الخليقة للبطل، ليس طوعا بل من أجل الذي أخضعها، الإنسان آدم، على الرجاء، لأن الخليقة نفسها أيضا ستعتق من عبودية الفساد إلى حرية مجد أولاد الله. فإننا نعلم أن كل الخليقة تئن. روح شوف الوحشية في الحيوانات، روح شوف الوحشية في الطيور، روح شوف الوحشية في السمك، روح شوف الوحشية في الإنسان، تئن وتتمخض في حالة مخاض إلى أن يأتي الحل. وده يحصل عند مجيء المسيح. أحبائي، الخطية لها أبعاد في تأثيرها على الله، لها أبعاد في تأثيرها على الإنسان، لها أبعاد في تأثيرها على الخليقة. سببت أذى في كل شيء، دخلت الخطية ودخل الموت ودخل الفساد ودخل التحلل ودخل التعفن ودخل انهيار الأخلاقي، دخل انهيار الأجساد اللي يؤدي إلى الموت، ودخل انهيار الأخلاقيات اللي يؤدي إلى تفكك الأسر وتفكك المجتمعات. وهي دي مشكلة الخطية، وهي دي مشكلة الخطية في كل أبعادها. ما ننساش ليها أبعاد على الله، على الإنسان، على الخليقة. لكن ما تنسوش إن في مخلص، في مخلص. هنتكلم عن المسيح اللي حلها، حل المشكلة من جهة الله، حل المشكلة من جهة الإنسان، ووضع الحل من جهة الخليقة. وإن كان لم يأتي وقت التنفيذ بعد، لكن سنراه مستقبلا إن تأنى ولم يحصل فيه مجيئه. تابعونا وإحنا منتابع هذه الحلقات، وإحنا بنضع أسس وألف به من خلال كلمة الله، عشان نعرف بداية كل شيء وجذورها وأصلها، لتبني حياتك بطريقة صحيحة. رب معك.

اهلا بيكم مشاهدينا الاعزاء وحلقه جديده من برنامجكم عيش حلمك. حلقتنا النهارده بعنوان اهزم خوفك. بتخاف؟ بتخاف من ايه وبتخاف ليه؟ ومين فينا قبل كده ما حسش ان هو ولو لمره واحده في حياته ان هو خايف؟ بس هل يا ترى خوفك ده بيمنعك من ان انت توصل لاحلامك واهدافك؟ وهل خوفك ده بيسبب مشاكل كتير في حياتك ولا ممكن يكون خوف صحي؟ في عندنا انواع كتير جدا من الخوف هنتعرف عليها النهارده، وهنكتشف النوع اللي بيخصنا احنا وازاي نتخلص منه وازاي نوصل لاحلامنا واهدافنا. بس خليكم معانا نروح نشوف التقرير ده ونرجع لكم مره تانية. واهزم خوفك.

0: سهير ليالي ويا ما لفيت وطفت، وفي ليلة راجع في الظلام قمت شفت الخوف كأنه كلب سد الطريق، وكنت عاوز أقتله بس خفت. وعجبني مين فينا ما بيخافش، كل واحد مننا يا إما بيخاف من حاجة أو بيخاف على حاجة. في ناس بتخاف من الموت، من الفشل، من الفقر، ودي مخاوف ممكن يتشارك فيها أغلبنا. لكن في ناس بتخاف من أمور تستغرب إنهم بيخافوا منها، زي اللي بيخاف من الكلاب، القطط، الأماكن العالية. يا ترى أنت بتخاف من إيه؟
1: بخاف من كل شيء سيادتك، بخاف من العراك، بخاف من المشاكل والحاجات دي.
2: على طموحاتنا بعد كده، على مستقبلنا، على حياتنا،
3: من المستقبل والدنيا اللي قدامنا اللي احنا عايشين فيها.
4: من الضلمة. من الضلمة.
5: بكرة ده يعني لازم يعمل حسابه كتير قوي قوي قوي.
6: بخاف من المستقبل، احنا حياتنا جاية بشكلها ايه، في ايه في البلد ممكن نعمله، ممكن لما نتخرج من الكلية نوصل لايه، لسه حياتنا اللي جاية نعمل فيها ايه، هو دي كل اللي بخاف منه.
7: ممكن من بابا كده، بس يعني من الضلمة برده.
0: تفتكر ايه السبب اللي ممكن يخليك تخاف؟
2: المستقبل مش مضمون للشباب عموما، يعني
3: ان مفيش مستقبل مضمون في الحياة.
4: مش عارف، ممكن لو حد جرى ورايا.
1: السبب اللي انا خليني اخاف كل شيء يا باشا،
7: لو اتخطفت او كده، يعني لو مع تاكسي بقى او كده وضلمة. يعني
0: هل خوفك له اثر على حياتك؟
8: لا، خوفي ملوش تأثير خالص على حياتي، ان انا بتعب وبشتغل وبعمل واقع واقف ثاني عشان عايز اوصل اللي انا عايزه. اكيد
2: اكيد بيبقى له تأثير ايجابي وسلبي، يعني ايجابي ان هو مثلا يخلينا نطمح ان احنا نبقى احسن، وسلبي ان احنا ممكن يأثر علينا بان احنا ما نعرفش نعيش حياتنا بعد كده او نيأس.
9: خلاني ان انا دايما اركز على بكره.
4: لا مش قوي.
10: لا طبعا، ان الخوف لو سيطر عليا مش عارف احقق اللي انا عاوزه،
3: ممكن يعدل الحياه بقيه الحياه كلها.
7: لا، على حسب اللي حصل لي، يعني لو حاجه كبيره اكيد هتاثر عليا
1: كل شيء، يعني في حالتي النفسيه، يعني لما بكون معيش مثلا فلوس وبتاع ببقى مش كويس، يعني وبكون معايا فلوس وكويس ومرتاح نفسيا الحمد لله.
0: الخوف بيسبب لك اضطرابات نفسيه ملهاش حصر، وكتير من الخوف ملوش اساس من الصحه. في كتابه دع القلق وابدأ الحياة قال ديل كارنجي إن أكثر من 93% من الأحداث السيئة التي تعتقد أنها ستحدث لن تحدث أبداً، و7% أو أقل لا يمكن التحكم فيها، مثل الجو أو الموت مثلاً.

ورجعنا لكم مرة تانية بعد ما شفنا التقرير وشفنا آراء الناس حوالين الخوف، وتقريبا الناس كلها بتخاف. بتخاف من إيه؟ بتخاف على إيه؟ يعني إيه خوف؟ وربنا خلقنا فعلا بكل أنواع الخوف اللي موجودة عندنا دي، وإزاي نتخلص تماما من الخوف؟ ده موضوع حلقتنا النهاردة، واهزم خوفك. عايز أسألك وأقولك، بتخاف من إيه؟ ما تيجي نشوف كده الناس بتخاف من إيه. أول حاجة، الناس بتخاف من الناس، بتخاف من آراء الناس. ما بتحبش تقول رأيك قدام الناس عشان خايف يكون رأيك غلط، حتى لو كنت حاسس ان انت عايز تقوله بتخاف، بتخاف تقول رأيك قدام الناس. ولا بتخاف من كلام الناس عليك، وتقول انا لو عملت الحاجة ازاي الناس هتقول عليا ايه، الناس هتتكلم عليا ازاي، وتبقى نفسك تعمل حاجة او نفسك تقول لأ ومضطر ان انت تقول اه عشان انت خايف من الناس ومن كلام الناس. ولا خايف من الناس، من أصحاب السلطة، منهم، من الناس الضبابير والكبات والناس السلطات منهم. بتخاف من الناس، دي أول حاجة احنا بنخاف منها. تاني حاجة احنا بنخاف منها، بنخاف من المجهول. بنخاف نروح شغلانة جديدة، نروح مدينة جديدة، لسه هروح مكان جديد أنا مش عارفه، فأنا خليني في المكان اللي أنا موجود فيه لأن أنا خايف من المجهول. الإنسان بطبعه بيعايز يحس دايما بالأمان، فأي حاجة جديدة عليه هو ما يعرفهاش بيخاف منها، دايما خايف إن هو يروح بكرة فين. عشان كده كمان الإنسان بيخاف من المستقبل، الإنسان بيخاف من المستقبل، يا ترى المستقبل كاتب لي إيه. الإنسان بيخاف على عياله، على أولاده، على بيته، ودايما بيبقى حاسس ان هو قلقان عليهم. ولو ابنك او بنتك مثلا غابت نص ساعة عن ميعادها، تبدأ تحط أسوأ السيناريوهات، اه دي اكيد حصل لها حادثة، اه دي اكيد ممكن تكون اتخطفت، وفي النهاية تقعد تشتعل انت عاطفيا، وبعدين تلاقي ابنك داخل مبتسم يقولك هو في ايه يا بابا، يعني ما حصلش اي حاجة، انت خايف وهو مش خايف. ممكن نكون بنخاف من ايه تاني؟ عندنا حاجات كتير بنخاف منها. بتخاف على رزقك، بتخاف على شغلك، خايف ان بكره يجي ما تلاقيش فلوس. عشان كده احنا حتى تلاقينا بنفتح الثلاجه ونقعد نحط فيها اكل لمده اسبوع، وكان الاكل هيخلص من الاسباب. احنا ليه ده كله؟ علشان احنا عايزين نحس بالامان، عايزين نحس ان احنا بكره هنعرف ناكل، هنلاقي حاجه بكره نعملها، علشان احنا في النهايه بنخاف. ده غير انواع الخوف اللي بيسموه الفوبيا. الفوبيا دي بقى واحد تلاقيه بيخاف. احنا طبعا عندنا الاف من انواع الخوف، الفوبيا الاف الاف فعلا. شفت ناس بتخاف من الميه، شفت ناس بتخاف من الضلمه، شفت ناس بتخاف من المرتفعات، ناس بتخاف من الكلاب، ناس بتخاف من القطط، في ناس بتخاف من الصراصير، في ناس بتخاف من الفراخ. تخيلوا يعني بيشوف فرخه بيخاف. في انواع كتير جدا من انواع الخوف. طيب هو ربنا خلقنا بنخاف من كل الحاجات دي، الالاف اللي احنا بنخاف منها دي؟ علماء النفس بيأكدوا ان احنا عندنا نوعين فقط احنا بنتولد بيهم من انواع الخوف. الخوف الاولاني ان احنا بنخاف من السقوط، بنخاف نقع. يعني في دكاترة انا اعرفهم دكاترة توليد بيقولوا لي ان الطفل بيمسك في البلطو بتاعنا اول ما بينزل بيخاف يقع. فدي النوع اللي احنا بنتولد بيه زي ما علماء النفس بيقولوا لنا. النوع الثاني احنا بنخاف من الاصوات العالية. خدوا بالكم بقى الأب والأم بيعملوا إيه مع الأطفال. أول حاجة تلاقي الطفل، الأب ماسك الطفل وعمال يرميه في السقف، طبعا هو مش حاسس هو بيعمل إيه في الطفل، بيرعبه. الحاجة التانية، دق الهون في السبوع وأصوات عالية جدا، والطفل فعلا بيخاف من الأصوات العالية. دول الحاجتين اللي احنا ربنا خلقنا بنخاف منهم. غير كده كل حاجة احنا بنخاف منها بعد كده حاجات مكتسبة. يعني احنا حاجات خدناها من البيئة ومن الوراثة وكانت مكتسبة، وان كانت هي مكتسبة فده معناها ان في امل ان احنا ممكن نتخلص من هذا الخوف. طيب يعني ايه خوف؟ الخوف ببساطة جدا هو احساسك بالعجز، احساسك بانعدام المقدرة، انت مش قادر تتصرف، احساس بالعجز،

إحساس بعدم الأمان تجاه الأشياء أو تجاه الأشخاص. كلمة خوف بالإنجليزي يعني fear، وفي واحد قال إن الإف هي عبارة عن false والإي هي emotions والإي يعني appears والآر معناها real، يعني عبارة عن false يعني حاجة false يعني حاجة مش حقيقية، false emotions يعني مشاعر غير حقيقية بتظهر كأنها حقيقية. يعني دلوقتي أنا خايف من الصرصار، تفتكروا الصرصار ممكن يعمل فيا إيه؟ أنا ببقى متخيله في دماغي إن هو ممكن يتحول إلى كائن كبير ويبلعني، هل ده حقيقي؟ الحقيقة لا، الخوف هو وهم موجود فقط في دماغك ولكنه مش حقيقي. الخوف ممكن يتعالج، في أسباب كتير من أسباب الخوف، لو عرفنا السبب إحنا ممكن ساعتها ممكن نعالج السبب ده فنمتنع عن الخوف. أول سبب من أسباب الخوف هو البعد عن الله، مش ممكن أبداً في قلب واحد يجتمع الله والخوف، لازم يكون في صلة حقيقية بينك وبين ربنا علشان يمتنع عنك تماماً الخوف. الخطية أو الذنوب، الخطايا اللي احنا بنعملها بتسبب لنا الخوف. لما بكون عامل ذنب أو بكون عامل خطية بحس إن الناس بتراقبني، بحس إن الناس هتكتشفني، بحس إن الناس ممكن تفضحني لو عرفت اللي أنا بعمله، فببقى حاسس بعدم الأمان. سببين مهمين جدا من الأسباب اللي بتخلينا نخاف. لو أنا خايف من بكرة، لو أنا خايف من المستقبل، ده معناها إن مفيش صلة بيني وبين ربنا، معناها إن أنا ما حسيتش بالأمان في علاقتي بربنا. خلينا نروح نشوف اللعبة دي ونرجع لكم مرة تانية ونكمل حلقتنا النهاردة، واهزم خوفك. لعبتنا النهاردة سهلة جداً، بس خدوا بالكم فيها خوف كتير قوي. احنا زي ما احنا شايفين الثلاث أبطال اللي فوق دول هينطوا من فوق لتحت، بس المشكلة كلها إن هم هيكونوا بينطوا وهم مدينا ظهرهم، فاحنا هنجرب ونشوف الشباب المستعد إزاي هينط النطة الجريئة دي. نجرب؟ أول ما تسمع الصفارة هنبدأ.

0: of Thrones. Ready? Set? جرب جرب جرب ابدا يعني لسه دلوقتي في بطله صغيره عاملاها البطل الثالث يلا ميشو ريدي يا ميشو جاهز كريستين نطيت ازاي النطه دي
1: انا نطيت عشان انا واثقه فيهم عارفه ان هم مش هيسيبوني اللي هم ماسكين بايديهم جامد ومش هقع منهم يعني
0: حسيتي بخوف بالاول في الاول
1: اكيد
0: ولما نزلت لقيت الموضوع صعب قوي زي ما انت كنت شايفاه من فوق
1: قوي احساس تاني لما كنت تحت غير لما اكون فوق يعني في الاول وانا تحت كنت مستعده لا عايزه اروح وكده بس لما طلعت فوق لا احساس تاني خالص يعني
0: ولما نزلت بقى يعني بعد ما انت نطيتي الموضوع كان صعب زي ما انت كنت شايفاه فوق
1: لا
0: ما كانش صعب
1: لا
0: اوكي اهلا بيك يا كريستين شكرا قولي بقى
2: وانا فوق حسيت الامر صعب قوي اللي انا اكون بنط بس انا كنت وانا فوق واثق في الفريق بتاعي اللي هو هيكون بيمسكني بس للاسف لما نطيت هم سابوني وقعت وكنت هتعور
0: لكن
2: بس انا كنت واثق فيهم اللي هم هيكونوا بيحموني لما اكون بنزل عليهم
0: احساسك كان ايه وانت فوق
2: خايف جدا
0: طيب بعد ما نطيت حتى وانت لما وقعت الموضوع كان صعب قوي يعني لما
2: لا وقعت لا كان عادي خلاص طالما سبت نفسي بعد كده كان الموضوع عادي
0: الموضوع ما كانش بنفسك

0: اوف.
1: لا
0: قول لي بقى انت عملت
1: ما
0: ايه؟
1: كنتش واثق فيهم.
0: ما كنتش واثق فيهم. وكان احساسك ايه وانت فوق؟
1: لا بس انا واقف، وقفت تحت وقلت لهم ماشي اطلع، لكن لما طلعت فوق وبديهم ظهري وببص، انا خفت من جوه. وبعدين انا نازل مش شايف انا نازل فين، هم شايفيني انا نازل ازاي بس انا مش شايف، فلا ما قدرتش اعملها.
0: ما قدرتش تعملها، حسيت ان صعب ان انت تعملها.
1: اه
0: طب خفت من ايه؟
1: خفت يسيبوني، خفت اقع غلط كده.
0: ممتاز. زي ما احنا شفنا الخوف ممكن يمنعنا من ان احنا نعمل حاجات في حياتنا، بنخاف من الناس، بنخاف من بكرة، بنخاف من المستقبل، ممكن نكون بنخاف، ولكن اهم حاجة ما نسيبش الخوف يمنعنا من ان احنا نعمل اللي احنا عايزين نعمله. خلينا نشوف ازاي نهزم خوفنا ونرجع مرة تانية للاستوديو ونكمل فقرات برنامجنا. اهلا بيكم، رجعنا لكم مرة تانية وشفنا اللعبة وشفنا ازاي احنا ممكن نهزم خوفنا، ودلوقتي بنكمل حلقتنا ومعانا الأستاذة أمل. اهلا بيكي.
2: اهلا بحضرتك.
0: ايه اخبارك؟
2: نشكر ربنا الحمد لله.
0: قولي لي، بتخافي؟
2: اكيد طبعا.
0: في حاجات بتخوفك؟
2: لا، هي مش حاجات بتخوفني، هو يمكن انا بخاف على حاجات.
0: بتخافي على حاجات؟
2: اه.
0: طيب قولي لي حاجه انت نفسك تعمليها دلوقتي في خلال الايام دي وخايفه ان انت تعمليها.
2: هو في قرار عايزه اخده بخصوص ان انا اغير نمط شغلي او نوع شغلي.
0: عايزه تغيري شغلك؟
2: اه.
0: بقالك كام سنه في الشغل ده؟
2: حوالي 20 سنه.
0: يا ده قرار فعلا. كان المفروض تاخديه من زمان متهيألي القرار ده.
2: هو يمكن لأن حصل دراسة جديدة لحاجة معينة، فأنا عايزة أستفيد بالدراسة دي بإن أنا أغير شغلي، بس هي محتاجة جرأة شوية يعني.
0: خايفة إن أنت تاخدي القرار ده؟
2: هو مش خوف، لكن أصل اللي هيترتب على القرار ده هو اللي مخوفني. يعني ممكن تترتب عليه حاجات تأثر على حياتي الأسرية، لأن هيبقى شغله حر وهيبقى محتاج مني وقت كتير إن أنا أبقى بره البيت، ويمكن انا اسرتي ما تعودتش مني على ده، يعني تعودت على وجودي المستمر معاهم سواء زوجي او اولادي، فده اللي ممكن يعني قلقني شويه دلوقتي.
0: حاسه ان انت ممكن تعملي حاجات تتلخبطي بيها الحياه العائليه.
2: اه.
0: طيب قولي لي، احنا يعني هنتعلم مع بعض كده طريقه ممكن نتخلص بيها من الخوف.
2: اوكي.
0: اول حاجه احنا هنحط اول حاجه اسوأ الاحتمالات، يعني عايزك تحطي اسوأ سيناريو لو انت خدت القرار وسبت الشغل. ايه اسوأ سيناريو ممكن يحصل؟
2: اسوأ سيناريو ان انا ممكن اخسر اولادي، او ان اولادي مثلا سوري يعني ممكن يتغير مسار حياتهم لحاجه اسوأ.
0: لحاجه اسوأ؟
2: اه.
0: يعني طب ايه اللي ممكن يحصل عشان يوصلوا لحاجه زي كده؟ يعني انت بتغيري شغلك، لكن
2: ما هو انا قلت لحضرتك ان انا وجودي المستمر كان في حياتهم، كان ساندهم كتير في حاجات كتير قوي، في اتخاذ قرارات، في ان انا بوفر لهم وقت للدراسه بتاعتهم، فكون ان انا اتاخد منهم دي ممكن تعمل لهم هزه نفسيه شويه، فانا بحاول اهيئهم دلوقتي لده، ان انا ممكن وقت شغلي ياخدني منكم اكتر، بحاول اخليهم عندهم الثقه ان هم ياخدوا قراراتهم اكتر دلوقتي، عشان لو انا اتخذت منهم ما يحسوش بالفرق جامد.
0: بدات تعملي عمليه استعداد كافي علشان ده يبقى افضل؟
2: اكيد يعني بحاول دلوقتي وبشوف رد الفعل، لو لقيت منهم استجابه ده هيديني دفعه ان انا فعلا اخد القرار بان انا اغير شغل، لو ما لقيتش وحسيت ان ده فعلا هياثر عليهم وعلى بيتي وعلى زوجي خلاص مش هاخد القرار.
0: طيب في بالنسبه لشغلك، ايه اسوأ حاجه ممكن تحصل في ناحيه شغلك؟ يعني انت ممكن تسيب الشغلانه اللي انت موجوده فيها فتروحي في شغلانه ثانيه تلاقيها الشغلانه مش كويس، ايه اسوأ حاجة ممكن تحصل؟
2: هو بص حضرتك، هو يمكن الشغل الجديد هيبقى محتاج شوية علاقات شوية، لكن أنا يمكن الناحية المادية مش هتفرق معايا، مش هتفرق معايا يعني لو خسرت ماديا، أو أنا مش هخسر ماديا لكن مش هحقق مكاسب، يعني أنا في شغل الجديد ده مش هخسر لأن هو مش شغل حر أو مش تجارة أو مش استثمار، لكن أنا ممكن مكسبش. فدي مش قلقاني قوي قد ما ولا حته العلاقات مع الناس ولا الحاجات دي، يمكن لان انا برضو في مجال المجتمع ليه علاقات، لكن هي يمكن اكتر حاجه زي ما قلت لحضرتك حته التفكك الاسري هي دي اللي مخوفاني يعني.
0: طيب خليني اقول لك ان احنا ممكن نكون شويه محتاجين ان احنا كنا نعلم ولادنا الاستقلاليه من البدايه، عشان لو حصل اي تغيير في الحياه ما نبقاش عندنا المشكله دي.
2: ممكن
0: يعني هل ممكن احيانا الاب والام من خوفهم الشديد على اولادهم ومن خوفهم ان هم يحصل لهم حاجه بتيجي بنتيجه عكسيه؟
2: بالظبط بالظبط، ده فعلا يمكن اللي حصل.

0: لكن انا كنت بخاف على اولادي جدا جدا، فكنت ملازمهم في مراحل حياتهم على طول، فده اللي عامل لي دلوقتي شويه ازمه يعني. فان انا بقى بحاول اعودهم ان لا، يعني انا بحاول اسحب نفسي من حياتهم شويه بشويه.
1: طيب قولي لي، احنا علشان ناخد القرار ده ونتخلص من الخوف محتاجين شويه نعمل شويه استعدادات زي الاستعدادات اللي انت قلتي لي عليها. ايه تاني من الاستعدادات اللي احنا ممكن نعملها؟ او يعني فتحي لي اكتر، انت ممكن تعملي ايه عشان تعرفي تاخدي القرار ده؟
0: هو يمكن زي ما قلت لحضرتك، الموضوع بيبقى محتاج علاقات بقى مع الناس اكتر، تغيير قاعدة العلاقات، تغيير قاعدة الناس اللي كنت تعرفهم قبل كده، لان طبيعة الشغل هتفرق. بس زي ما قلت لحضرتك برضو قبل كده، يمكن دي مش فارقة معايا قوي، يمكن انا برضو يعني كان ليا يعني تجربة في المجال الاجتماعي في خدمة المجتمع، فلي علاقات بالناس حلوة يعني، فدي مش حساها انها ممكن تضايق، لكن هي ممكن تأثر مع ناس تانية. يعني لو حد مثلا كان في شغل حكومي مثلا، هو الشغل الحكومي ما بيبقاش متطلب قوي علاقات ولا حاجة، حضرتك بتتعامل مع رئيسك المباشر مع زمايل العمل او زمايل الإدارة، لكن يوم ما هتبقى تسيب بقى شغل الحكومي وتبتدي تلتجئ للشغل الخاص، هي دي اللي بتبقى محتاجة بقى
1: تغيير. الاستعداد اللي المفروض ان انا اعمله في حاجة زي كده؟
0: الاستعداد اولا المفروض ان انا اكون يعني لو انا بقى هشتغل شغل في مجال استثماري او في مجال تجاري، هكون دارس السوق كويس، هعمل دراسه جدوى المشروع اللي انا هعمله.
1: رائع.
0: هعمل يعني هبقى مثلا ملمه قوي بالسوق، ايه اللي ممكن اعمله عشان ما اخسرش، يعني ابقى عارف احتياجات السوق او احتياجات الناس في الفتره المقبله. برضو بتابع حته موضوع ان لو في حاجه هتبقى هتتعفي من الضرايب فهتبتدي تدخل من الجمارك سوري، فهتبتدي تدخل السوق، هتعمل اغراق للسوق. فدي كلها حاجات يعني لازم ابقى دارسه المشروع اللي انا هدخله دراسه جيده جدا.
1: وده اللي انت بتعمليه دلوقتي في حالتك مع الشغل اللي انت خايفه ان انت تغيريه؟
0: هو يمكن اصلا زي ما قلت لحضرتك، انا يمكن مش هيبقى طبيعه شغلي شغل استثماري او حاجه، انا هغير طبيعه شغلي من شغل حكومي لشغل محامي حر. فدي مش هتبقى محتاجه قوي ان انا ادرس السوق، يعني انا مش هدرس الناس بتتخانق مع بعض ولا لا او كده كده المحاكم مليانه والسوق مليان شغل. بس هي زي ما قلت لحضرتك، هي بس حته ان انا يبقى لي علاقات مع الناس، برضه دي بتفتح افاق شغل كتير. عن
1: وفي نفس الوقت ان انت تبداي تعملي مع اولادك ان تعوديهم على الاستقلاليه، ومن هنا انت تقدري تاخدي القرار ده.
0: اوكي، صلي لي بس ان انا اقدر اخد القرار.
1: ان شاء الله. اهلا بيك يا فندم، اهلا بيك. زي ما احنا شفنا يا جماعه ان الخوف ممكن يكون بيصاحبنا وبيخلينا وبيمنعنا من ان احنا نوصل لاحلامنا، ونفضل متمسكين بحاجات خلصت من زمان. لازم تتعلم ازاي تتخلص من خوفك علشان تقدر تعيش حلمك. خليكم معانا، نروح فاصل ونرجع مرة تانية. ورجعنا لكم مرة تانية بعد الفاصل، وبنتكلم على أسباب الخوف، وكلمنا عن الخوف والبعد عن ربنا والخطايا والذنوب اللي احنا بنعملها. في خوف احنا بناخده من التربية برضه، نرجع تاني نتكلم عن التربية. لو كان بابا وماما بيخافوا من الصرصار وشافوك انت الطفل وانت بتلعب مع الصرصار بيترعبوا، فانت تربط على طول ان الصرصار ده ممكن يسبب لي رعب، فيجي لك اي نوع من انواع الخوف. واحنا دايما بنلاحظ ان الاب ممكن يكون بيخاف من الصراصير، ولاده بيخافوا من الصراصير، تلاقي الام بتخاف من الاماكن العاليه، تلاقي واحد من ولادها بيخاف من الاماكن العاليه، فنوع تاني بيجي لنا من التربيه. نوع ثالث من انواع الخوف بيجينا من التجارب السابقه، انت ممكن نفسك انت تعدي بتجربه معينه فتخاف، يعني ممكن وانت صغير دخلت اسانسير اتقفل عليك الباب اترعبت فبقيت بتخاف من الاسانسير. حاجه خطيره جدا واحنا مش واخدين بالنا منها، الاعلام والافلام، خاصه افلام الرعب. كنت في دوره تدريبيه وبعدين انا بتكلم على موضوع الخوف، فقالت لي انت عندك حق، فبقول لها ليه؟ قالت لي انا من اسكندريه وطول عمري بحب العوم وما عنديش مشكله ان انا اخش في الاماكن العميقه، اول ما شفت فيلم الفك المفترس بطلت اعوم، واول ما اخش المايه والمايه تجيلي لحد رجلي افتكر ان في حاجه ممكن تخطفني. الاعلام وافلام الرعب ممكن تكون سبب اساسي من الاسباب اللي بتخلينا نخاف. ممكن تكون قاعد انت لا بيك ولا عليك وفجأة النور يتقطع، تلاقي كل المشاهد اللي انت اتفرجت عليها في الأفلام الرعب ظهرت قدامك وتخاف تتحرك. فالإعلام سبب أساسي من الأسباب اللي ممكن تخلينا نخاف. طبعا مفيش حدود فاصلة قوي بين المواضيع وبين أسباب الخوف، ولكن في النهاية احنا عندنا نوعين من أنواع الخوف، في عندنا خوف صحي وفي عندنا خوف مرضي. الخوف الصحي ده معناه ان انا خايف من الامتحانات، فانا بستعد جدا

علشان اخش الامتحان، بذاكر كويس قوي عشان اخش الامتحان، وساعتها هنا الخوف ده بيدفعك للامام. الخوف التاني هو الخوف المرضي. الخوف المرضي هو اللي بيمنعك من ان انت تعمل الحاجات اللي انت مفروض تعملها. الخوف المرضي هو اللي معيشك دايما في حالة رعب، هو اللي بيخليك تستخبى، هو اللي بيخليك ما تواجهش الحياة، هو اللي بيحسسك بالعجز، هو اللي بيحسسك بالنقص والدونية. الخوف المرضي بيمنعنا من ان احنا نعيش الحياة صح. الخوف المرضي هو ده اللي احنا بنتكلم عليه، هو اللي بيمنعك عن ان انت تعيش حلمك، وده اللي احنا عايزين نشوف ازاي نتخلص منه، ازاي نتخلص من انواع الخوف. ده اللي احنا عايزين نتكلم عليه، وهو ده النهاردة حلقتنا، اهزم خوفك. خلينا نشوف ازاي احنا ممكن نتخلص من الخوف. اول حاجة، اذا كان الخوف ده مصدره الخطية او الذنوب اللي انت بتعملها، يجب حالا ان انت تتوقف عنها. لو كان مصدر الخوف ده البعد عن ربنا، يجب ان انت تقرب من ربنا. ارجع اقول مرة تانية، مش ممكن في قلب واحد يجتمع حاجتين، يجتمع ربنا والخوف. لو كان خوفك هو مصدره الذنوب والخطايا اللي انت بتعملها، فورا توقف عن الخوف. لو كان خوفك سببه هو ان انت بعيد عن ربنا، عشان كده مش حاسس بالامان على اولادك، مش حاسس بالامان في بكرة، مش حاسس بالامان في المجهول، محتاج ان انت تقرب من ربنا. لو انت عندك ثقة كافية في ربنا، لو انا جيت دلوقتي خطفتك بطيارة وحطيتك في جزيرة وانت واثق ان ربنا رايد لك دايما الخير، هتخاف من ايه؟ لان كل حاجة موجودة اكيد بتعمل الخير لو انت بعلاقة كويسة بربنا. في عندنا خوف تاني، الخوف ده بيكون مصاحب لمرحلة النمو في الحياة، اللي هو انا طول ما انا بنمو، طول ما انا بتطور، عايز اروح شغلانة جديدة، ببقى خايف. الخوف ده عشان نتخلص منه، ما ينفعش غير ان انت تاخده معاك. يعني ايه اخد خوفي معايا؟ الخوف لو انا مثلا انا رايح شغلانة جديدة، فانا ببقى قلقان من الشغلانة دي، ممكن الخوف يمنعني وممكن الخوف يدفعني. ازاي ممكن يدفعني؟ اخد الخوف معايا واروح الشغلانة وواجه الخوف ده، وكأنه طفل صغير عمال متمسك بيك عشان ما تخرجش. لازم تاخد معاك الطفل علشان تخرج. لو الخوف ده مصاحب لمرحلة النمو والتطور، لازم تاخده معاك وتواجه الخوف ده. لو كان خوف مرضي زي الخوف من الأشياء أو الخوف من الصراصير أو من الفئران أو من الكلاب أو أي نوع من أنواع الخوف المرضي الكتيرة اللي احنا قلنا عليها، في النهاردة جلسات خاصة من خلال بعض الاستشاريين تقدر ان انت تتخلص منه تماما، لان هو ممكن فعلا يكون بيمنعك من حاجات كتيرة في حياتك. لو كان مصدر الخوف ده جايلك من التجارب السابقة ومن الماضي، اتعلم من الحاجات اللي حصلت معاك في الماضي واستمر. ما تخليش تجربة الماضي والتجارب السابقة تكون عائق بينك وبين وصولك لأحلامك. اتعلم من التجربة اللي حصلت منك في الماضي واستمر. واحنا عندنا حلقة كاملة بعنوان نظف الماضي، خليكم معانا وتابعونا عشان نعرف ازاي احنا ممكن ننظف الماضي. حاجة اخرانية علشان نتخلص من الخوف، استخدم خيالك الايجابي. احنا واحنا بنحط سيناريوهات للي هيحصل بكرة، للأسف احنا بنحط أسوأ سيناريو. يعني انت لو ابنك اتأخر بتحط أسوأ السيناريوهات، لو انت مسافر بتحط أسوأ السيناريوهات. ممكن تتخيل ان انت ممكن تعمل حادثة، ممكن تتخيل ان انت هيطلع لك عفريت وانت ماشي في السكة. طب انا ليه احط نفسي في التخيلات السلبية؟ ليه دايما بتخيل ان انا ممكن افشل؟ ليه دايما بتخيل ان انا ممكن يحصل لي حاجة في المستقبل؟ ليه دايما اتخيل ان المجهول وحش؟ استخدم خيالك الايجابي. الخيال من النعم اللي ربنا ادهلنا ومن النعم اللي احنا مش بنستخدمها الا علشان نخوف نفسنا. خلينا احكي لكم حكاية رمزية عن الخوف. في يوم من الايام بيقولوا ان مرض الطاعون كان ماشي في الصحراء وقابل مجموعة من الاعراب في الصحراء، فسألوه قالوا له انت رايح فين؟ قال لهم انا رايح بغداد. قالوا له ايه مهمتك في بغداد؟ قال لهم انا رايح اقتل 5000 واحد.
وبعدين بعد وهو راجع قابل تاني نفس الإعرابي، والإعرابي كان سمع إن في 50,000 واحد في بغداد ماتوا.

من الطاعون. فقال له انت كذبت عليا لان انت قلت لي فقط 5000 واحد هم اللي هيموتوا. قال له انا ما كذبتش عليك، انا فعلا كانت مهمتي ان انا اقتل 5000 واحد، ولكن الباقيين ماتوا من خوفهم من الطاعون. الخوف ممكن فعلا يموتك، واعرف تجارب كتيره ناس وهي داخله تعمل العمليه من خوفها ماتت من قبل العمليه. موضوع الخوف موضوع كبير، وانا عارف ان انتوا عندكم تساؤلات كتير وعندكم استفسارات كتير. ابعتوا لنا قولوا لنا بتخافوا من ايه، احنا ممكن نقدر نساعدكم ازاي على العناوين والتليفونات اللي هتظهر على الشاشه. واستنونا الحلقه الجايه وموضوع جديد وعيش حلمك.

أعزائي المشاهدين، أهلا بكم في حلقة جديدة وبرنامجكم من الحياة. بما أن اليومين دول في كل يوم تغيير وفي قوانين جديدة، هنتكلم النهاردة عن إيه الجديد في قضايا الهجرة لأمريكا. هنتكلم عن قضايا اللجوء ولم شمل الأسرة والأطفال اللي بيتولدوا في أمريكا، وإيه التغييرات اللي حصلة والتحذيرات للناس اللي مش معاها الجرين كارد أو الجنسية الأمريكية. مواضيع كتير هتهم ناس كتير عارفة ومستنيين الحلقة دي. وأطمنكم، خطوط التليفون مفتوحة من أول الحلقة، أهلا بأسئلتكم. وكمان لو ما لحقتش تدخل على الهواء، في ممكن تكتب سؤالك على اللايف على الفيسبوك وإحنا هنكون بنجاوب عليه. تمام،

0: ضيف حلقتنا اللي جاي لنا بأخبار جديدة وهيقول لنا على ايه الجديد في الهجرة لأمريكا، الأستاذ هاني بشرى المحامي. هاني بشرى، أهلا بحضرتك يا أستاذ.
1: ازيك يا أمل؟ أخبارك ايه؟

0: عارفه ان احنا قبل الحلقه توترنا شويه والاخبار جميله جدا. ان شاء الله تتعدل وربنا مش هيسيب الموقف كده، لكن عندنا امل في ربنا وثقه فيه، فهو القادر يغير الموقف.
1: قلوب الملوك جداول
0: مياه بالظبط كده. طيب انا عايزه ابدا، انا مقسماهم كده، وطبعا بتابعك وبتابع الصفحه بتاعتك وبتابع على قد ما اقدر الاخبار اللي حاصله. ببدا بالقضايا اللجوء، هل في جديد؟ وعرفت انك انت اخذت ابروفد القضيتين، ده كان يعني تعليقك ان دي معجزه.
1: اه طبعا معجزه.
0: بس ممكن ده يدي امل للناس.
1: بص يعني هو يعني القضيتين كان حد مصري وحد تركي، فكان حاجتين مختلفين. الاتراك احنا بنقدر ناخد موافقات ليهم شويه اكتر من المصريين بسبب الحاله السياسيه بتاعتهم. بس طبعا يعني انا بصراحه مش عايز اقول لك انه انا المقابله دي لما كنت حاضرها بتاعت الشخص المصري او ما كنتش مقتنع قوي ان هي توافق عليها يعني. وربنا فاجئني بالموضوع ده خالص. في ترتيبات لربنا واحد مش عارفها، مش هقول لك دي شطاره حد ولا اي حاجه زي كده، فاهمه ازاي؟ ف it was good ان نشوف ان في اوفيسر مستعد انه يعمل حاجه صح، ويعمل يبص على الادله ويبص على القصه ويبص على ايه اللي حصل،
0: ان يكون حقاني مش مجرد بس تعليمات بتجيله
1: خلاص يعني.
0: ولا في حاجه اتغيرت؟ مفيش حاجه اتغيرت في نفس الموقف، هو ونفس رد الفعل.
1: يعني ايه؟
0: يعني في حاجه يمكن يكون فتحوا الباب شويه
1: لا لا لا لا, لا. مفيش حاجه اتغيرت. لا، لان احنا لو انا هبقى امين معاكي قدام الموافقه دي، احنا شايفين مثلا 20 رفض. اوكي. احنا تليفوناتنا يعني مش قادرين ان نحصل او نكاتشب مع الناس اللي عماله تتحول في المحاكم في كل حته في امريكا، بتتصل هل ينفع ياخدنا القضيه في المحكمه او حاجه زي كده. لا، اتس نوت، الدنيا مش مفتوحه ولا حاجه زي كده، اتس نوت انديكيتور ان الدنيا احسن او حاجه زي كده.
0: كنت قاعده مع حد قريب وكانت بتحكي ان هي بقى لها 6 سنين ومن غير اي رد فعل، يعني عامله لجوء بس من غير اي رد فعل، ولا جالها جواب ولا جالها انترفيو ولا جالها اي حاجه خالص، وسايبه اهلها، سايبه عيالها، سايبه جوزها. فبتقول انا خلاص انا زهقت، يعني خلاص ما فيش اي رد فعل، انا قررت ان انا ارجع. ايه رايك في التصرف ده؟ هل ضيعت عليها فرصه؟ هل اختارت صح؟ يعني بعد 6 سنين هل تصرف مظبوط؟
1: يعني مش عارف اقول لك ايه.
0: حاجه تحزن يعني، هي طبعا سابت عيلتها كل السنين دي وفي الاخر رجع يمكن خسرت فلوس كمان.
1: يعني انا ما اعرفش اولاد عمرهم قد ايه وحاجه زي كده، بس
0: ايا كان يعني حتى لو هم يعني شباب،
1: انا مش شايف ان هي تسوى ان الواحد يقعد لو حاجه زي كده
0: دلوقتي. يسيب عيلته.
1: انا I'll be honest with you. وخصوصا يعني خلينا ابقى امين يعني في الحته دي، احسن حاجه ممكن تحصل لها اوكي، لو احنا بنفكر ان هي تاخد هجره لامريكا، انه هي ما يجيلهاش مقابله في السنتين الجايين دول. فانت حط فوق الـ6 سنتين تانيين، يعني ده لو ربنا بيحبها قوي اوكي، مش هيخليها تاخد مقابله الفتره الجايه.
0: لا ده غير كمان سنتين أوكي. ده غير لما تاخد الجنين ولما تاخد الجنسيه ولما تقدم العيال يكونوا اتجوزوا وخلفوا وعيالهم اتجوزوا.
1: فهي يعني القرار ده اي ثينك النهارده في حد كلمني وبص قال لي يعني انا جاي من الامارات وكده ولسه عندي فرصه ان انا اكمل في الامارات. اوكي. رايك ايه؟
0: كمل في الامارات.
1: قلت له صراحه كمل في الامارات. قلت له اليومين دول انت هتترفض، وهتترفض فور شور بسبب انه يعني
0: مش جاي من مصر.
1: مش برافو عليك، دي جزء كبير جدا منها. اوكي. يعني هو اوريدي اللي جايين من مصر
0: يعني بيترفضوا، يعني في عيله رجعت اساسا بسبب الموضوع.
1: اللي جايين من مصر اوريدي بيترفضوا، اللي عايشين في مصر وكده بيترفضوا على طول. تخيل انت بقالك سنين ما قعدتش في مصر ولا حاجه زي كده، فمش هو مش مقتنع ان في اي نوع من انواع المشاكل او الاضطهاد عليك في مصر. فقلت له ما تبهدلش نفسك بدل عيالك وارجع. اوكي. قال لي اشكرك على النصيحه دي.
0: بصراحه امينه يعني. طيب هل دول يعني العواقب بتاعه القرار ده ما ينفعش يدخلوا امريكا تانية؟ يعني الاخت اللي مشيت دي وبعد ما قدمت قضيه وقعدت 6 سنين
1: شبه مستحيل تاخد الفيزا مره تانية.
0: فخلاص ما ينفعش.
1: ده غير الحركه اللي هي اللي اتعملت من حوالي اسبوعين، اكيد سمعتي عنها، ان هو كل الناس اللي كانت جت بفيزا من يوم الايام وقدمت على الاسايلم جالها ايميلات من وزاره الخارجيه ان الفيزا بتاعتها اتسحبت
0: او

0: جت اللي كانت معاها فيزا وجت عملت قضيه اسايلم
1: وقاعده هنا
0: وقاعده لسه.
1: فهو بص عشان يعني
0: بس لسه مش معاها اي صفه قانونيه
1: في تعالى نتكلم على التفنن في الاذيه. اوكي التفنن في الاذيه مش في اي حاجه تانية. اوكي يعني ربنا يستر. اوكي تفنن في التفكير. اوكي ماشي. الناس دي اوريدي هنا اوكي جي داخل بفيزا سياحه وقدمت على اللجوء. اوكي اللي حصل انه هو خلاص لو خرج في يوم الايام من البلد هنا غير كامل قضيه اللجوء مفيش سفاره في يوم الايام هتدي له اي حاجه. مفيش. اوكي سفاره امريكانيه اوكي هتبص عليه كده انت جيت في يوم من الايام اديتك فيزا وبعد الفيزا انت قعدت هناك بالخمس ست سنين قدمت على اللجوء ومشيت. ذيرز نو واي ام جونا جيت.
0: بس على فكره حصلت قبل.
1: اوكي حصل بس مش هتحصل في الاداره.
0: يعني حصلت واخدوا الفيزا وفي ناس جت تاني فتمام.
1: اوكي ماشي. وعايز اقول لك الكابل اللي انت بتتكلمي عليه ده اتسحبت منه الفيزا الاسبوع ده.
0: لا بتكلم بجد؟
1: وهقول لك الاسم بعد ما نخلص المقابله. اي نو اكزاكتلي انت قصدك على مين.
0: اوكي
1: حد في المجال بتاعنا يعني. اوكي اتسحبت منه الفيزا الاسبوع اللي فات جال له ايميل اتسحبت منه الفيزا الاسبوع اللي فات. اوكي سو اللي حصل فهم اوريدي خلاص قاعدين هنا وكده فجاه الاسبوع اللي فات راح طلع قال لك احنا هنلغي الفيز ل 200,000 واحد خدوا فيز وعاملين اسايلم هنا في البلد. عارفه ليه عمل موضوع لغي الفيزا؟ اوكي الريفوك بعت لهم الايميل عشان لو هو فكر في يوم من الايام يروح يقدم على اي دوله اوروبيه ثانيه يبقى في قدامه ريفوكيشن.
0: يعني هو مش هيقدر يروح اي دوله اوروبيه ثاني كمان. يعني هو مش بيقفل عليه امريكا هو بيقفل عليه
1: كل الدول الثانيه عشان هو هتعمل له فيزا ريفوكيشن. فده تفنن في الاذيه. اوكي ما هي ملهاش اي يعني هو قاعد لك هنا يا اما هتدي له الجو وهتمشيه يا اما الحاجه الثانيه هيمشي هو لوحده ومش هيجي تاني هنا.
0: طيب لكن لو هو اخذ يعني لو دخل بالطريقه دي وعمل اسايلم واخذ جرين كارد مش خلاص
1: ما فيش حاجه مفروض يعني مفروض
0: احنا لسه كنا بنقول محدش مفيش حاجه مضمونه اليومين دول ولا جرين كارد ولا جنسيه. طيب تاني حاجة مهمة جدا وسمعتها استغربت يعني احنا كنا المرة اللي فاتت بنتكلم على الأطفال اللي بيتولدوا هنا في أمريكا بياخدوا الجنسية تمام وكان عايز يلغيه بس ما توافقش عليه ومكمل الأطفال اللي هيتولدوا في أمريكا هياخدوا الجنسية. هل لقيت حضرتك بتقول أو يعني حاجة جديدة إن لما ييجوا أهل الولد أو الطفل ده يطلعوا له باسبور مش هيوافقوا على الباسبور غير لما يكون الأهل ليهم صفة إقامة في أمريكا. أمال فين الجنسية؟
1: لا ما هو الجنسية أوكي أوكي بصي الجنسية مختلفة عن الباسبور. احنا بس عشان مرتبطين بفكرة ان الجنسية هو الباسبور بس هي اتس نوت ذا سيم.
0: تمام
1: اوكي انت ممكن تبقى مجنس طول عمرك وعايش في امريكا طول عمرك وعمرك ما طلعت باسبور. انت امريكي انت مولود هنا. اوكي
0: بس لو عايز يسافر أوكي. لو عايز يرجع بلده
1: هي البيبي ده هي نظرية القرف وتعبك يعني احنا يعني انت عندك اخر سؤال اللي انت بعته لي موضوع تينيسي.
0: تينيسي
1: أيوة. خلينا نربطه بالحته دي اوكي
0: التينيسي اللي هو دي ام في
1: الدي ام في لان انا النهارده شفت اكشلي ايميل من الدي ام في بتاع تينيسي مبعوت لكلاينت عندنا بيشرح له طريقه الدي ام في بيقول ايه. الدي ام في بتاع تينيسي دلوقتي بيقول اوكي انه لو انت عندك ورك بيرميت عن طريق الاسايلم وانت مستني القضيه بتاعتك سواء في مكتب الاسايلم او المحكمه ومعاك سوشيال سيكيورتي انا مش هديك الرخصه برضه اوكي ومش هجدد لك الرخصه.
0: ايه ده
1: اوكي ليه؟ لانك انا ما اعتبركش انك انت عندك اقامه دائمه في البلد
0: يعني محدش يعرف يسوق غير اللي معاه جرين كارد او جنسيه
1: او مثلا لو معاه ستودنت فيزا وهو قاعد بيدرس بيها مثلا.
0: أوكي.
1: دي مثلا اوكي بس غير كده لا. دي بقى متاخده من القانون الفدرالي اللي هم عايزين يعملوه الاداره اوكي ان هم يقرفوا المهاجرين الموجودين. الحركه اللي جايه وده هقول لك يعني احنا كمان 3 شهور هتجيبينه وهنتكلم عليها في شهور واقول لك ايه البنوك
0: قبل 3 شهور
1: البنوك البنوك هيعمل انه هيضغط على البنوك ان هم يقفلوا حسابات الناس اللي معهاش جرين كارد ومعهاش باسبورات. اوكي هو اوريدي في ريجوليشن.
0: طب والناس اللي عندها بيوت على فكره وما عندهاش لا جرين كارد ولا
1: عندها مشاكل في المورجز بتاعتها؟
0: لا
1: يس
0: دي ناس بتستثمر في دي ناس بتفيد البلد
1: يا جماعه. ما هو مش عايز استثمار هو مش فارق معاه الاستثمار مش فارق معاه الفلوس فاهمه ازاي؟ فهي طيب. فالفكره كلها من ان هو كان بص ده كله ريجوليشن هو عايز ينزله، ما نعرفش اذا هيكسب في المحكمه ولا لا. عايز ينزل انك انت لو عايز تطلع باسبور

0: اوكي لطفل امريكي مولود هنا اورايت لازم تثبت لي ان ابوه وامه يا اما معاهم جرين كارد يا اما معاهم جنسيه يا اما كانوا مقيمين اقامه قانونيه مش pending asylum يعني اوكي بس عشان كلمه القانونيه دي
1: طب قانونيه ايه معاهم فيزا مثلا
0: يعني مثلا لا مش فيزا
1: مش فيزا كمان
0: يعني مثلا لو هم طلبه اوكي بيدرسوا مثلا هم الكابل طلبه وخلفوا ده اقامه قانونيه اوكي وخلف هو هنا اوكي فهو عايز يعملها بالطريقه دي وهو عشان في كماله للموضوع ده هو مش عايز حتى يطلع سوشيال سيكيورتي للطفل ده
1: ده خبر
0: اوكي ماشي سو دي لسه
1: لو لسه ما توافقش عليها
0: اوكي يعني. هو هيعديها بس طبعا هيترفع عليها قضيه ونشوف بقى توصل لايه بقى
1: طيب سؤالي بس في الحته دي علشان انا مش فاهمه يعني الاثنين اللي بيجوا يولدوا الطفل هنا وده ناس كتير بتيجي مخصوص عشان تولد ابنهم هنا علشان ياخد الجنسيه تمام فهم جايين فيزا سياحه وهم راجعين مش لازم يطلعوا له الباسبور ولا ايه
0: هو ساعتها لو التعليمات دي مشيت والمحاكم ما قلتهاش هيقول لهم طز مش طلع لك باسبور
1: فايه فمش هياخد الجنسيه فين
0: ما هو
1: ايوه ما هياخد هيرجعوا مصر ازاي
0: ما هي بص هي عامله زي ايه يعني انت وامجد متجوزين هل الجواز هو انك انت معاك شهاده الجواز ها ولا لا يعني لو انا قطعت الماري سيرتيفيكت بتاعتك دي هل انت مش متجوزين
1: لا متجوزين بالظبط
0: اوكي فاهم ازاي هو نفس الفكره الباسبور ما يثبتش الجنسيه هو بس يقرفك ويصعبها لك فانت لما تيجي تولد وتفكر لو انت عارف ان القانون ده موجود اوكي فانت هتيجي تفكر طب انا لو هجيت ولد هعرف اخد ابني هرجع بيه
1: بالظبط ده السؤال اللي انا بقوله هيرجعوا بالبيبي ازاي
0: هو عايز يوصلك لبوينت انك انت تقول لا خلاص ما تسواش ده انا جاي ولد
1: من قبل لكن لو حد موجود هتبقى مشكله كبيره جدا
0: بص يعني اي دونت نو
1: دي لو معروفه للناس لكن لو اتقررت وناس اوريدي عامله حسابها ان هي هيكون في ولاده هنا
0: ما اعرفش يعني بص انا ما اعرفش يعني الفكره انه
1: غريبه
0: دي مختلفه
1: يعني.
0: شويه عن القضيه اللي كانت موجوده القضيه اللي كانت قبل كده ان هو عايز يحرم منك انت يبقى عندك الجنسيه
1: انا شايفه ان هو بيوصل لنفس النتيجه
0: انت شايفها كده بس هي قانونيه مش نفس النتيجه اوكي ناو في طبعا الفكره انك انت
1: هيحد من الناس اللي هتيجي لهدف الولاده بالطريقه دي
0: واحده من الطرق بس اوكي فاهمه ازاي دي واحده من الطرق بس اتليست مش هيقدر ان هو يقول ان الولد هنا معلوش جنسيه اصل بص يا جماعه هي اللعبه احنا يعني مش اغبيه على ان هو بيحاول يعني الاداره بتحاول تعمله اوكي لو كان هو كسب القضيه بتاعه البيرث رايت سيتيزنشيب دي هو كان قايل ان هي مش هتبقى غير حاجه تتطبق في المستقبل بس ايش ضمننا ان هو مش هيطبقها على الماضي اوكي اذا هو بيجي يقول ان دي حاجه غير دستوريه اساسا
1: اوكي فاهم ازاي تبقى مشكله
0: ف يعني اتليست اي دونت ثينك ان هو هيز يعني ال اي دونت ثينك ان هو هتنجح قوي لانه في برضو فكره انك انت ما ينفعش تعامل نفس السيتيزن يو اس سيتيزنز تعملهم بطريقه مختلفه فما ينفعش تيجي تقول انت يو اس سيتيزن بس عشان ابوك وامك اوكي كذا مش هطلع لك باسبور بس انت يو اس سيتيزن ابوك وامك كذا هطلع لك باسبور ده اسمه اوكي ايكوال بروتكشن ده حاجه في الدستور عندنا
1: طيب انا عندي سؤال تاني في الحته دي بس هناخد التليفون معانا بنت الرب من كاليفورنيا اهلا بحضرتك الو الو
2: الو ايوه
1: اهلا بحضرتك اتفضلي
2: اهلا بحضرتك مساء الخير على حضرتك
1: مساء النور اهلا بيكي
2: ومساء الخير استاذ هاني
0: مساء الخير
2: احنا بنشكر حضرتك جدا على مساعدتك للجاليه المصريه
0: ثانك يو
2: طيب هو مش سؤالي هو سؤال حد صديق هي مش حابه ان هي تظهر في الصوره او تقول اسمها يعني
1: اوكي
2: حصلت
1: الخط فصل طيب هو الصوت طيب لو ايوه حضرتك في جزء وقع فمعلش قولي تاني
2: اوكي هي الموقف ده حصل لها من 3 أيام بالظبط هي تقريبا عند حضرتك يا استاذ هاني
0: اوكي
2: يعني هي المدام دي موجوده من ضمن الموكلين عندك يعني
0: اوكي
2: حصل لها مشكلة في متجر من المتاجر الشهيرة في كاليفورنيا هي ما بتتكلمش انجليزي خالص ومش بتفهم بشكل جيد اتهموها ان هي اخذت بعض الاشياء من جوه المكان
0: اوكي
2: من شدة

0: وارتباكها. أقرت إن هي أخذت الحاجة. للأمانة أنا مش عارفة إذا كانت أخذت ولا لأ، أنا الحاجات اللي هي بلغتها لي أنا ببلغها لحضرتك. دي أمانة يعني.
1: أوكي.
0: الموظفة طلبت منها توقيع على ورقة فيما معناه إن هي ما تدخلش المتجر ده أو الفرع ده لمدة سنتين.
1: جابوا لها البوليس؟
0: لا.
1: أوكي،

0: بس صوروها ما صوروش الاي دي او الدرايفر لايسنس اي ثينك
1: ذاتس فاين اي ثينك شيز اوكي اي دونت ثينك ان في مشكله بالنسبه لها خالص.
0: هي على فكره هي قالت لها قالت لهم ان هي هتقدم على الجرين كمان شهرين
1: اوكي
0: فهل ده هيضرها؟ الوركر قالت لها ان ده مش هيضرك اني مور هو بس جوه السيستم بتاع المتجر
1: ودي عملت لها جميله حلوه جدا ان هي ما كلمتش البوليس عليها فشي شود بي فاين ما فيش مشكله خالص
0: بس هي ما اخدتش نسخه من السوق من الورقه اللي هي مضيتها
1: هي لو كانت حولت لو كانت حولت للبوليس او كانت القضيه اتحولت للبوليس كانت عرفت كان جالها تيكت من البوليس او كان البوليس خدها معاه الاسم او حاجه زي كده فهي مش
0: طب هي انا اسفه اتفضل
1: فهي ما فيش مشكله لا بص خليها ما تقلقش من الحته دي خالص
0: طب هم صوروها وقالوا لها ان الصوره دي كسيستم جوه الفرع
1: يعني عشان لو حبت تروح تشتري او حاجه زي كده ممكن تبقى في مشكله يعني
0: يس هم قالوا لها كده فعلا
2: شكرا ليكي شكرا ليكي يا اخت بنت الرب طيب يعني هي معقوله هيكونوا بيتهموها كده
1: بالبلطجه ده مش بيتهموها ده عملوا لها احسن جميله في الدنيا يعني
2: يعني فهو ده
1: ربنا بصراحه أوكي. يعني يا جماعه دي مشكله كبيره
2: لكن ما لهاش علاقه بان هي بتتكلم انجلش ولا مش بتتكلم انجلش يعني اوكي طيب سمعتك بتقول على الاهل اللي اولادهم اتولدوا في امريكا ومعاهم باسبور امريكي لكن اهاليهم معاهم فيز امريكا ايه اللي هيحصل معاهم او ايه اللي حصل
1: سو حصل ان احنا عندنا الاسبوع اللي فات عيلتين كلمونا عيله وصلت لغايه امريكا اوكي وعيله في المطار في مصر الاثنين والدين في امريكا اوكي
2: عيالهم معاهم يعني واخدين الجنسيه الامريكيه
1: اوكي ودافعين لانه كل الناس قولي احنا دافعين مش دافعين وما اعرفش ايه فدافعين ومعاهم زيرو بيل ومعاهم كل حاجه زي كده ناس مستوى اجتماعي كبير جدا اوكي يعني فاهم زي مش مش مش
2: يعني مش ناس على باب الله يعني
1: ناس مسافره بزنس كلاس وحاجات زي كده يعني فاهم ازاي اورايت لما دخلوا هنا العيله الاولانيه اللي هي كانت جايه تخش هنا في المطار لغوا لها الفيزا ورجعوهم مره ثانيه في نفس اليوم اوكي او يعني بيتوهم ليله ورجعوهم نفس اليوم اورايت والعيله الثانيه قبل ما تركب من مصر جالها الموظف وقال لها اكشلي كان قاعد هي كانت قاعده في اللاونج بتاع الفي اي بي جالها الموظف قال لها ام سوري مش هينفع تركبي الطياره الفيزا بتاعتك ملغيه اوكي
2: طب ايه السبب علشان ولادهم معاهم الجنسيه
1: عشان معاهم الجنسيه وبعد ما نزلت الفيديو ده كان كميه مسجز لناس حصل معاهم نفس الموقف ده يعني انا احنا دلوقتي وصلنا اولموست يعني لو اخر يعني حصر بصيت عليه في المسج بتاعتنا اولموست 30 حاله نفس الموقف ده يا اما بيحصل لهم مشكله في المطار يا اما الحاجه الثانيه بيتصل بيهم من السفاره يقول لهم تعالوا احنا هنلغي لكم الفيزا بتاعتكم اوكي سو انا نصيحتي دلوقتي للناس اللي
2: عيالهم
1: معاها عيال اتولدت في امريكا ومعاهم الفيزا حاجتين مفيش زيارات اتليست لغايه ما نعدي السنتين الجايين دي والحاجه الثانيه عشان برضو دي مشكله كبيره جدا شفناها لو خلصت الفيزا بتاعتك ما تروحش تجددها اوكي
2: ايه ده فعلا
1: اوكي ليه بقى لان انت لو جددت وخدت رفض الرفض ده هيأذيك حتى مع الاداره الثانيه
2: مش هينفع ان هو
1: هيعمل لك مشكله كبيره فانت لو خلصت الفيزا لا تجدد الفيزا بتاعتك لو انت مولدك مولودين هنا
2: طيب هما بيعملوا اساسا دلوقتي حتى في التجديد لازم ياخد ميعاد وبيعملوا انترفيو والكلام ده كله فيعني لكن ده ما يقدمش خالص لانه هو هيترفض من قبل ما يعمل انترفيو طيب قبل ما ندخل على السؤال اللي جاي فيه كان في كنا بنتكلم في مشاكل لو حد في هل في مشاكل لو في حد مقدم على الجنسيه وعامل لجوء يعني هو اخذ الجرين كارد بس مقدم على الجنسيه برضو في لبش في الموضوع مع جرين كارد طب والجنسيه ايه الاخبار في لبس ولا ايه
1: بص هو دلوقتي الهدف ان احنا ما نوصلش الناس ان هي تاخد نوع من انواع البيرمننت ستاتس لو اقدر اقطع لك الطريق في الاسايلم هقطعه لك لو اقدر اقطع لك الطريق في الجرين كارد هقطعه لك لو اقدر اقطعه لك في الجنسيه خلاص انت هقطعه لك اوكي سو الجنسيه دلوقتي بيحصل حاجتين اوكي
2: الجنسيه حاجة. اللي هو قصدك قبل الجنسيه خلاص يعني
1: قبل ما قبل الجنسيه سو الحاجه الاولانيه حاجه اسمها نيبرهود فيزيتس اوكي دي نزلت في شهر 8 السنه اللي فاتت بس ابتدينا نشوفها دلوقتي ان هو يجي يزور الشخص في بيته او يزور جيرانه ويسال عليه اوكي

0: شخص حصل معاه الموقف ده عندنا، اتسأل أسئلة اوكي تخص قضية اللجوء بتاعته، اوكي، وازاي يقدم اللجوء وليه يقدم اللجوء. وهقول لك بقى الحتتين اللي حابب يوقعوه فيها. اوكي، الحتة الأولانية سألته لما خدت الفيزا اللي انت جيت بيها كانت نيتك ايه؟ اوكي، ليه بقى؟ لو هو قال انا نيتي مثلا انا كنت سياحة، اوكي، بس هو لسه ده سينا، هو كان واخد الفيزا في شهر 10 وجي بعديها بثلاث اسابيع قدم على اللجوء، اوكي، وهو قال ان انا كانت نيتي ان انا اعمل سياحه، هو عنده مس ريبريزنتيشن كده، اوكي. المس ريبريزنتيشن دي تمنعه من ان هو ياخد الجنسيه، مش بس تمنعه من ان هو ياخد الجنسيه، اوكي، تمنع ممكن تخليه يخسر الجرين كارد بتاعه، لان هو اصلا الباطل بتاعه ان هو دخل بمس ريبريزنتيشن، هو ما كانش المفروض يخش بالفيزا السياحه دي، هو ما كانش نيته انه يعمل سياحه. فقعد تساله انت خدت الفيزا بتاعت السياحه بتاعتك امتى، ونشكر ربنا الشخص
1: يعني
0: ده
1: هيفرق. اللي بياخد الفيزا وبيسافر على طول وبيفضل قاعد ده بيفرق معاه،
0: ودي فرق دي ودي هي اللي انقذت الشخص ده، لانه كان انا فاكر التواريخ، هو خد الفيزا في نوفمبر وهو جه في مايو.
1: دي انقذته ولا دي بتدينه؟
0: انقذته فعلا، هو خد الفيزا في نوفمبر وجه في مايو.
1: اوكي، ففي كام شهر يعني سبع شهور.
0: اوكي، فانت ممكن تقول يعني ان يعني انا لو في التفكير اتغير ما اعرفش ايه كل حاجه زي كده. بس الوقعه الثانيه بقى،
1: ايوه،
0: لما جيت هنا خدت قرار الاسايلم امتى؟ ليه بقى؟ لان هو اتسال في المطار وهو داخل انت جاي تعمل ايه؟ اوكي، وقال ان انا جاي اتفسح. فلو كان قال ان انا جاي عشان اعمل اسايلم وهو قايل في المطار انا جاي اتفسح، يبقى عندنا مس ريبريزنتيشن ثاني. سو النيبرهود فيزيتس دي احنا هنبتدي نشوف منها كتير جدا الفتره الجايه. اوكي، مصر من الدول اللي فيها محطوط عليها العين عشان فيها a lot of visa abuse. اوكي، يعني في ناس كتير جدا بتاخد فيزا وبتعمل لجوء وحاجات زي كده. اوكي، فانا توقعاتي ان احنا هنبتدي نشوف زيارات من الايجنتس للناس في بيوتها
1: للي مش معاهم جنسيه،
0: لسه ما خدش الجنسيه، هو مقدم على الجنسيه، يعني شخص مقدم على الجنسيه، ده مقدم على الجنسيه، فاهمه ازاي؟
1: طيب، وده حصل علشان يعني ده بيحصل مع مصر علشان ما فيش اسباب قويه زي مثلا وقت الثوره ووقت
0: الفوضى ولا اي حاجه، هو هو بيصطاد في الميه العكره عشان يحاول، هو عارف ان هو دي فيزا الدوله دي بتاخد فيز بتستخدم الفيزا بتاعتها عشان تيجي هنا. اوكي، فهو هيستخدم هيطلع الحته دي، يعني هيطلع انك انت حصل سم كايند اوف فراد او حاجه زي كده.
1: طب الناس دي تعمل ايه يعني؟
0: طب انا عندي اقتراحين. اوكي، اولا يعني الناس اللي مقدمه على الجنسيه اول حاجه عايزك تعملها انك انت تطلع ملفاتك كلها وتبقى حافظ ملفاتك وحافظ قضيتك وحافظ كل حاجه عشان لو جالك اسئله. اوكي، في شويه ناس انا هتبقى نصيحتي ليهم انك انت ما تقدمش على الجنسيه خالص الفتره الجايه. اوكي، اول ناس، اوكي، لو انت من الناس اللي نزلت مصر كتير وانت واخد اللجوء
1: قبل ما يروح
0: تاخد الجنسيه، احنا بنتكلم على تقديم الجنسيه. تاني ناس اللي لو انت كنت واخد الفيزا وجيت على طول بعديها وقدمت على اللجوء. اوكي، دي انا شايف ان ممكن هتبقى مشكله كبيره جدا الفتره الجايه.
1: اوكي، فيستنى ما يقدمش دلوقتي ويفضل
0: بيتكلم. الحاجات دي كانت موجوده بس ما كانتش بتستخدم في الاذيه. اوكي، فاهمه ازاي؟ اتس اولويز بين ذير، اتس نوت نيو. اوكي، بس نو اوفيسر كان بيسال فيها. اوكي، عشان مش عايز ياذي الناس. اوكي، اللجوء جزء منه، جزء من السيستم بتاع اللجوء. اوكي، ماشي. اوكي، هو انه يعني اتس في حته انه الناس ممكن تكسر القانون عشان تيجي بيه، عشان انت بتهرب من الاذيه بتاعتك. فانت اللجوء زمان ممكن يتخيل فيه انك انت تطلع باسبور مزور عشان تهرب من الاضطهاد اللي انت فيه مثلا، او تهرب من الحكم اللي انت عليك مثلا في بلدك،
1: او يجوا بهجره غير شرعيه او حاجه زي كده.
0: فاهم ازاي؟ فهو عايز يستخدم دي كلها عشان يأذي بيها الناس. فلو انت من الناس اللي مثلا
1: يعني بيهربوا من اذيه بيلاقوا اذيه، فهي دي المشكله.
0: فلو انت من الناس اللي خدت اللجوء قبل كده، اوكي، سوري، قدمت على اللجوء بعد ما جت على دخلت امريكا بعد ما خدت الفيزا بتاع السياحه وقدمت على اللجوء على طول، ده برضه من الناس اللي انا يعني اقول لهم خلي بالك في موضوع
1: الجنسيه. استنوا شويه على الجنسيه. أوكي. طيب، ايه موضوع الفورمه الجديده بتاعه الـ I-864؟
0: اوكي، طيب، الـ I-864 دي مش فورمة جديدة، اوكي؟ هي فورمة قديمة، دي بتاع الضامن، دي بتاع الهجرة الأسرية، إن بيبقى في حد ضامن عامل سبونسر للشخص الموجود، اوكي؟ بس من بعد 18/9 بقى احنا دلوقتي ممكن نقفل الباب على البيرنتس. اوكي؟ هو اولموست هيقفل الباب نهائيًا على البيرنتس، اوكي؟ الفورمة اتغيرت، اوكي بقت اصعب خالص، بقى فيها جزء

0: كبير جدا بيسأل السبونسر نفسه على إثباتات كتيرة جدا أن المهاجر مش هيبقى عبء على الدولة. فمنها لازم المهاجر يثبت ان هو ممكن يشتغل، ان هو ممكن يبقى مش هيبقى عنده امراض مزمنه تعمل له مشاكل، بيتكلم اللغه الانجليزيه. والجديده بقى هيبتدي يسحب الكريدت ريبورت بتاع السبونسر.
1: يعني مش هيبقى فيه سبونسر، يعني مش هيبقى فيه
0: ضامن، هيبقى فيه ضامن بس هو هيسحب الكريدت ريبورت عشان يشوف بتاعه الكريدت ريبورت بتاعه الشخص ده. اوكي عنده ديون كتيره، لو عنده ديون كتيره ما ينفعش يبقى سبونسر.
1: بس دي مش كانت من الاول؟
0: لا
1: برضه كان لازم يبقى مش عليه ديون كتيره والكلام ده كله.
0: صح، ما كانش فيه سحب، كانوا بنبص على الانكم بس.
1: اوكي
0: ما كناش بنبص على اي حاجه ثانيه.
1: اوكي
0: اوكي
1: فدي زودوا انه ما يكونش عليه ديون
0: ولا دي واحده من الحاجات. الحاجه الثانيه الشروط اللي هو عايز يحطها دي كلها بتاعه انك انت بيرنت وانك سوري انك انت بتشتغل وانك انت ما عندكش امراض مزمنه وكده. اي حد فوق السن 50 سنه اولموس هيترفض، او 55 سنه هيترفض.
1: انا احنا اتكلمنا فيها ممكن. حتى اللي هو لم شمل الاسره والكلام ده. طب بما ان احنا يعني هو مفيش اي جديد في لم شمل الاسره، يعني انا جات لي معلومه من حد من مصر جاله جواب التاني، مش اخواتي على فكره عشان هما منسيين خالص. جاله جواب التاني وراح عمل انترفيو، فقالوا له طيب هو احنا دلوقتي يعني الموضوع واقف، فمش هينفع تروح امريكا لغايه ما نشوف ايه اللي هيحصل.
0: اوكي سو انت عارفه ان هو كان في منع ل 75 دوله. اوكي منهم مصر. اوكي انه ما ينفعش ان هم يطلع لهم فيزيت هجره. اوكي علشان هم دول هيبقوا بابليك تشارج. اوكي المحاكم حكمت ضده من حوالي 3 اسابيع. اوكي وقالت انه اللي انت بتعمله ده غير قانوني، ما ينفعش تعمله بالطريقه دي. في طرق قانونيه. بص احنا مش بنتكلم على حد بيطبق القانون، احنا بنتكلم على حد بيتحايل على القانون. اوكي فالمحاكم قالت له عارفه عمل ايه؟ اوكي قال لك ماشي اوكي الحكم ده حلو، احنا هنوقف اصدار الفيز لكل دول العالم. اوكي
1: لكل دول العالم
0: عشان احنا هنعمل فتره تدريب للموظفين بتوعنا. احنا دلوقتي بقى لنا 3 اسابيع بيتدربوا الموظفين بتوعنا.
1: يعني هو فعلا لكل
0: فيز الهجره. اوكي
1: فيز الهجره
0: كل فيز الهجره واقفه في كل، يعني انا مش بتكلم على فيز الهجره بس من ناحيه البيرنتس ومثلا المتجوزين حتى الشغل حتى كله واقفه عشان نعمل تدريب.
1: طب ماشي واقفه من الناس اللي جايه من مصر ولا واقفه برضو حتى لو هنا
0: واقفه؟
1: لو هم هنا.
0: لا هنا ما يقدرش، هنا خسر القضيه دي اوريدي. هو طيب يعملها وخسر اوريدي.
1: اوكي مش مشكله بقى اللي في مصر عايشين في مصر. طيب في حد كان يعني عارف ان انا انك هتكون ضيفي النهارده في البرنامج فبتسالني ايه اللي هيحصل بعد 18 سبتمبر؟ هل في قوانين جديده او تعديل قوانين قديمه او في حاجه كبيره هتحصل؟
0: أيوة
1: بس هي قالت لي اسالي ايه اللي هيحصل بعد 18 سبتمبر.
0: يعني انا بامانه اي حد فوق 55 سنه هيبقى صعب جدا ان هو ياخد فيزا هجره او حتى ياخد
1: اجازه. يعني ده هيتطبق ولا ده هيصدر ولا ده ايه؟
0: هو اوريدي قال لك دلوقتي انا هبتدي ابص على 5 حاجات. اوكي هبص على المرض، اول حاجه الهيستوري بتاع البابليك تشارج اللي هو خد مساعدات من البلد قبل كده ولا لا، ده اول حاجه. تاني حاجه هبص على السن، هبص على الاديوكيشن. اوكي هبص على اللغه الانجليزيه وهبص على اذا هو ممكن يبقى عبء في المستقبل بسبب مثلا ان هو ما عندوش خبرات او حاجه زي كده. فانت لو امسك الحاجات دي كلها وتعالى نتخيل مثلا انا بعمل ورق لمامتي، ومامتي عمرها 60 سنه 65 سنه. اوكي وجاي اقدم عليها، غالبا عندها امراض مزمنه وغالبا ما بتعرفش تتكلم، غالبا مش هتعرف تشتغل. اوكي فهتترفض عشان هتبقى public church. اوكي فاحنا بنتكلم دلوقتي انه بعد 18 سبتمبر انا شايف انه خانه البيرنتس دي هتقف خالص.
1: بعد 18 يعني سواء جايين من مصر او هم هنا زياره.
0: بالظبط عشان كده احنا يعني بلسم دلوقتي قاعده في المكتب لغايه دلوقتي اكشلي. اوكي لانه هي وكاتيا وكل بيبعتوا ابلكيشنز، احنا الكلاينتس كلها اللي هم عندهم بيرنتس الاسبوع كله بنحاول نطلعها قبل 18 سبتمبر عشان ما يتعبش. فاهم ازاي؟
1: طيب ان انت تطلع قبل 18 سبتمبر ده ممكن فعلا تمشي ولا مش عارفين؟
0: هو هيحاسبك على الحاجات اللي معموله
1: اللي هي بعد 18 سبتمبر. يعني لو هو حد
0: لو انا مقدم قبل 18 سبتمبر، قبل 18 سبتمبر لو انا بعت الابلكيشن بتاعتي قبل 18 سبتمبر هتحاسب على اللي هي القوانين اللي كانت قبل كده اللي هو ما ينفعش يبص على الحاجات دي خالص وهو بياخد قراره.
1: تمام. يعني مثلا اخواتي ما تقدم لهم من 2008.
0: لا انت مش ده متقدم لدورهم. مش
1: يعني
0: متقدم لهم
1: too late.
0: اوكي الحمد لله.

0: خلاص. طيب هل الهجرة العشوائية لسه ما زالت موجودة؟
1: لا
0: يعني في
1: قفلها.
0: ناس ما فيش
1: وخسر قضية الأسبوع اللي فات، والقاضي النهاردة، القاضي النهارده خسر قضيه الاسبوع اللي فات. كان المفروض ان هم القاضي اللي خسرها من القضيه قال لهم لازم بسرعه تعملوا مقابلات بقدر الامكان بسرعه، لان احنا عندنا الديدلاين بتاع 30/9. اوكي، عارفه كم مقابله اتعملوا من اول على المستوى العالم؟ كم مقابله على المستوى العالم لوتري اتعملت بعد ما خسر القضيه دي؟ كم مقابله
0: على مستوى العالم؟
1: على مستوى العالم
0: 2 3 4. لا بتهزر، انا بقول كده يعني. لا فعلا
1: قليل. القاضي النهارده كان عامل هيرنج اسمها كونتمت، يعني ان هو الحكومه مش حسب، كان بيقول لهم يعني انا مش فاهم، يعني تقول لي ان كل سفاراتنا في العالم كله عرفوا يعملوا بس 4، فين تنفيذ امر المحكمه؟ اوكي، وسال انت بتستخدم الاي اي عشان تعمل ديبورتيشن للناس، ما تستخدم الاي اي اوكي للموضوع ده لامر المحكمه ليه؟ قال له القاضي النهارده قال لهم واي ار يو دراجينج يور فوت؟ اي جيف يو ان اوردر. اوكي، بس هم عارفين هيوصل 30/9 خلاص ضاعت اللوتري. احنا السنه دي اللوتري اللي هيتاخد منها اقل من حوالي 3000 او 4000 فيزا.
0: يعني خلاص مش هيبقى في لوتري تاني؟
1: لا هو ما يقدرش يلغي اللوتري.
0: طيب
1: هو هيبقى ايه؟ يعرفنا في تنفيذ اللوتري.
0: فهي هتيجي للناس بس هم مش هيجوا فيها.
1: بالظبط.
0: أوكي. نفس فكره الولاده ونفس فكره الولاده فهو هي الفكره.
1: يعني سوري في كلمه، هو قصده دري اصعب.
0: لا.
1: اوكي، لان هو مش قادر يغير القانون في الكونجرس. اوكي
0: بالظبط. هي بتتلف من حته.
1: برافو عليك.
0: صح كده، صح. طيب في سؤال جالنا على اللايف. مساء الخير استاذ هاني، هل الطلب بمقابله ثانيه من مكتب اللجوء علامه ايجابيه ولا سلبيه؟
1: انا شايفها اليومين دول ايجابيه. unless يعني بص، انا عندي كلاينتس، بس دي بتبقى الاراضي السياسيه قوي. لا المقابله الثانيه دي ممكن تبقى فيها مشكله، بس دي سياسيه جدا يعني. اوكي، ممكن يبقى في مثلا مشاكل انت مع جماعات ارهابيه معينه وحاجه زي كده، بس انا شايف ان معظم المقابلات السنويه بتبقى حاجات ايجابيه.
0: طيب في سؤال تاني، لو انا عرفت، لو انا عندي ترافل دوكيمنت ينفع اعمل ريت اوف بالعربي
1: ريت اوف مانديمس
0: وهل في مقابله في قبل اتخاذ القرار
1: عشان تقدم على الترافل دوكيمنت؟ مفيش ريت اوف مانديمس للترافل دوكيمنت، مالكش حق الترافل دوكيمنت. ريت اوف مانديمس لو انت عندك حقوق معينه في ابلكيشن معينه او حاجه زي كده، ما عندكش حق في حاجه زي كده، مفيش ريت اوف مانديمس. ريت اوف مانديمس دي القضيه اللي احنا بنرفعها للناس اللي هي متاخره في حاجه ابلكيشن او حاجه زي كده.
0: اوكي طيب، سمعت حاجه غريبه جدا جدا برضو، بتكلم مع حد وعارف ان انا يعني في حلقه معاك بس يعني حد في مجال المدارس وكده، بتقول لي يعني شغل وما فيش شغل وفي فصول اتقفلت. اقولها ليه في فصول اتقفلت؟ حاجه غريبه. بتقول ما فيش اطفال. ما فيش اطفال؟ ليه العيال راحت فين؟ قالت ما هم خايفين يجوا. قلت لها يعني ايه خايفين يجوا؟ قالت اهاليهم خايفه من الايس.
1: يعني البيرنت اللاتينوز اوكي جزء كبير جدا قلب لهوم سكولينج،
0: يعني هم بيروحوا للمدارس
1: هو خايف من كذا حاجه. البيرنت اوكي يعني نبص عليه. واحد خايف من هو بينزلهم المدرسه يلقطوهم، هم بيروحوا مرات بيستنوا جنب المدارس. اوكي، خايف ان هو العيال في المدرسه يتلقط، الواد ما يبقاش عنده حد.
0: يعني ممكن الاطفال نفسهم يتاخدوا؟
1: لا انا بتكلم على البيرنت، ما هو بعد عيال المدرسه.
0: ايوه
1: عيال امريكان
0: وهم بيوصلوا هم يتاخدوا،
1: او هو في الشغل في حته تانية يتاخد، فقال لك خليهم في البيت على اساس انه لو حصل حاجه يبقى اتليس في البيت او حاجه زي كده.
0: لان يعني اللي قالته لي عشان هي مدارس بابليك. فان الناس دول لو انكم، فالناس اللي هي دي اللي مش بيبقى معاها ورق.
1: لا ايوه، بس هو ده الاب والام غالبا هم اللي معهمش ورق. بس
0: ايوه الاب والام اللي مش معاهم
1: امريكان سيتيزن كيدز اجين. احنا دلوقتي وصلنا لبوينت، شوف انت، احنا بنهرج عليها انه احنا ما فيش امان في السيتيزن شيب بتاعتنا. ده في يوم من الايام ممكن يعمل لنا كده، ما ينفعش كده في البلد دي.
0: احنا
1: انا مواطن زي اي مواطن تاني. اوكي، هو عايز يوصلني للبوينت، عايز يوصل ان هو يعمل تو كلاسز في السيتيزنز. اوكي، يعني ايه ذنب العيال اللي هتتحرم من المدارس والتعليم والحاجات اللي زي كده بسبب افكار وحشه زي كده او حاجات زي كده؟
0: يعني حتى لو مش معاهم الجنسيه، يعني واحد قاعد في البلد، يعني حتى لو مش معاهم، ايه ذنب الاطفال اللي هم

0: بقى لهم كذا سنه في الدراسه مثلا.
1: أجان الناس دي مش كريمنالز، ما عندهمش كريمنال ريكورد، ما حدش قال انك انت ما ترحلش الكريمنالز كله، بس هي من الاول خالص مش اتس نوت اباوت كريمنالز يعني.
0: طيب في سؤال تاني، انا ولادي اخذوا اجراءات اداريه من 17/3 تقريبا، مش متأكد، وكانوا لم شمل لجوء ولغايه دلوقتي ما ردوش عليهم، ايه العمل؟
1: ولا حاجه، ما تقدرش تعمل حاجه. 17/3 ده مش بعيد كمان يعني. ما فيش حاجه للاسف يعني، فعلا ما فيش اي حاجه. اوكي، حتى قضيه الريتم ديمس ما تقدرش تعملها عشان لم شمل لجوء، مش عشان لم شمل اسري. اوكي، فما فيش حاجه ممكن تعملها.
0: طب القضايا، الحاجات اللي يعني الكيسز اللي بتتحول قضيه، زمان كانوا بيقعد سنه 2 3 5،
1: لا دلوقتي
0: ما فيش الكلام ده.
1: القضاء انا احكي لك عن موقف حصل معايا من حوالي 3 شهور شهرين. قاضي جديد مسك في ولايه، اوكي، والقاضي الجديد ده فجاه عشان جديد جدوله فاضي، فراح غير ميعاد محكمه كانت عندي في 2026 غيرها لبعديها ب 11 يوم. اوكي، انا عندي محكمه ثانيه. اوكي، فطلبت التاجيل عشان عندي محكمه ثانيه اوريدي متحدده من زمان، رفض انه ياجل. فانا في المحكمه الثانيه، اوكي، خدت بريك من القاضي وطلعت للقاضي، طلعت للقضيه الثانيه كانت على فيديو، فعلى الفيديو بقول طلعت للقاضي اللي هو الجديد ده، قلت يمكن هو مش فاهم، قلت له انا لسه بخلص جلسه ثانيه. اوكي، وجيت كنت قاعد في العربيه، قال لي بص، قال لي انا هعمل الهيرنج دي بيك او من غيرك. اوكي، سو عايز تعمل ايه؟ ماشي، انا ممكن اديك ساعه تخلص الجلسه بتاعتك الثانيه، اوكي، وترجع لي، بس انا لازم اخلص الهيرنج دي النهارده. I have numbers I have to finish them. قلت له لا انا مش هينفع اخلص كده. قلت له انا عندي التزامات دلوقتي قدام الكلاينت ان انا بعمل له القضيه الثانيه والكلاينت ده، ودخلنا في مشكله. في الاخر امر بالترحيل لان احنا ما كملناش المحكمه. اوكي، امر بالترحيل، دخلنا في مشكله كبيره قوي. قدم شكوى ضدي.
0: مش معقول.
1: واحده من الحاجات اللي اشتكى فيها، بس انا رديت عليه رد والشكوى اتشالت، اوكي، انه انا طلعت للمحكمه من العربيه، ده يوري عدم احترام المحكمة. طب انا اعمل لك ايه؟ هروح فين؟
0: انا فاكره على فكره، انا فاكره اللقطه دي لما بتقول انا طالع من ايوه انا فاكره الفيديو ده،
1: فاهمه ازاي؟ فهي ده الاتيتيود بتاع القضاء الجداد.
0: فاكره انا قلتها
1: في قاضي في يوم من الايام قال لنا من الاسبوع ده، قال لك I am not an immigration judge, I am a deportation judge. انا قاضي ترحيل. اوكي،
0: يعني هو اي حد بيروح له بيرحل، قاضي ترحيل.
1: احنا دلوقتي يا جماعه نسبه النجاح الاسايلم في المحاكم 4% دلوقتي.
0: 4 من اي بلد ولا مصر بس؟
1: ده كل العالم.
0: من كل العالم 4%.
1: فاهم ازاي؟
0: طيب في سؤال تاني، تجديد فيزا امريكا B1B2 مع العلم وباباها من في امريكا عامل اللجوء، هل ممكن تجدد؟
1: ما تروحش.
0: ولد ومش عارفه ايه سنه 20 او 20 سنه، ولد 20 سنه ممكن تجدد ولد 20 سنه؟
1: لا هو أنا مش لو انا فاهم السؤال ده صح، ان هي عندها الفيزا بتاعت امريكا،
0: هو غالبا الكلام اتلخبط، تجديد فيزا لولد 20 سنه وباباها وباباها
1: في امريكا،
0: في امريكا عامل لجوء،
1: هيترفض القضيه بتاعته، هيترفض سوري الفيزا بتاعته. اوكي، فانا رايي الشخصي ان هو ما يجددش دلوقتي،
0: ما يجددش الفيزا امريكا اللي هي. اوكي، طيب دلوقتي في سؤال تاني لكل الناس على اللايف على الفيسبوك اسهل. لو معايا سيتيزن عن طريق اللجوء، ينفع ارجع بلدي للزياره؟
1: ينفع.
0: وهل يستطيع صاحب الجنسيه؟ ما الناس بص يا حرام. ناس فاكره
1: يعني احنا مثلا ما وصلناش الليفل ان هو هيعمل كده. اوكي، انه يسحب جنسيه من اي حد كده، بس لا يرجع ما فيش مشكله. انا مش شايف
0: كيسز، بس كيسز يعني عملوا جرائم بس. يعني مش
1: بس جرائم يعني، هو لو يعني لو مثلا في فراد كبير حصل في الاسايلم او حاجه زي كده ممكن يركز عليهم في الناس دي، بس السيتيزن لا ما فيش مشكله يعني.
0: طيب الناس اللي جايه كانت نطه من على السور،

0: دي ايه اخبارهم؟ هل في جديد؟ ورقهم ماشي؟ قاعدين زي ما هم؟ مفيش
1: لا
0: ورق؟
1: لا عندهم محاكم كتير جدا بيتقبض عليهم. انا النهارده قلت لك الصبح كان معايا كلاينت
0: حتى اللي هم دخلوهم وعادي وقدموا.
1: عندي كلاينت النهارده كسبان القضيه بتاعته بس مش واخد اسايلم، واخد حاجه اقل من الاسايلم. قبضوا عليه، انا كنت معاه النهارده الصبح يعني، قبضوا عليه في التشيك ان بتاعه وعايزين يرحلوه لدوله اول مره اسمع عنها من اسبوعين، استوانيا او حاجه زي كده في افريقيا، دوله كده.
0: طب هم ليه مش بيودوهم مصر؟ انا
1: عشان هو واخد امر
0: من مصر،
1: ويز هولدنج اوف ريموفال، يعني ممنوع يترحل لمصر. أيوة. فهو بيتحايل عليها بانه يدوله اي دوله ثانيه. يعني طيب. اكشلي يعني انا دلوقتي انا سرحت منكم سنه دلوقتي عشان المحاميه اللي شغاله معايا بتعمل له طلب في المحكمه الفيدراليه، اوكي، كانت عايزه مني ورقه فبعتها لها عشان بنقدم له طلب ان هو ما يترحلش. سرحت منك دلوقتي عشان.
0: طب هو ينفع؟
1: بس يعني حاجات مكلفه وحاجات متعبه
0: طب زمان لما كان بيحصل حاجه زي كده من حق الشخص يرفع قضيه، هل ده لسه اوبشن ولا لا؟
1: بنرفع قضايا بس هي اجان يعني، اولا انت وحظك انت فين، في انهي ولايه. في بعض الولايات لو انت محبوس في تكساس ومحبوس في لويزيانا حاجه زي كده، اوكي، ممكن ما القضاه هناك فيري كونسرفاتيف فما يرضوش يتعاملوا معاك او يرضوش يدوك اي مساعده او حاجه زي كده. والجزء الثاني مدى المقدره الماديه يعني.
0: طيب في سؤال، هل وقت ده الوقت ده مناسب ان اجي قبل ما الفيزا بتاعتي تنتهي وادخل في قضيه؟
1: انا رديت على الشخص اللي هو نفس الفكره بتاعت اللي هو بتاع الامارات اللي كلمني النهارده. انا مش شايف، انا شايف لو انت ما عندكش حاجه قويه جدا ازي حصلت لك جامده،
0: لا هو ده مش وقت مناسب.
1: عامه اللجوء صعب جدا اليومين دول.
0: اوكي، لكن اللي جاي سياحه عادي قبل ما الفيزا تنتهي ويرجع، ده ما فيش مشكله فيه. طيب الناس اللي هي في الدين في تينيسي، سؤالي بس هو ليش معنى تينيسي
1: يعني؟ عشان تينيسي من الولايات، وخلي بالك فلوريدا جايه قريب.
0: ايوه يعني قصدي دي بدايه قصدك.
1: ريبوبليكان ف ذير فيري. انت عارف تينيسي عملوا ايه النهارده؟ انا كنت بعمل ريسيرش على الموضوع ده، عملوا ايه؟ كنتش عارف الحته دي. انت عارفين ان هم طلعوا رخصه بالوان مختلفه للناس اللي معاها سيتيزن والناس اللي معاهاش جرين كارد؟ اللي معاها جرين كارد قال لك نفرقهم بالالوان، ده تمييز.
0: اوه، عنصريه جامده جدا.
1: فاهم ازاي؟
0: واضحه قوي. طب معانا تليفون عشان الحلقه قربت تخلص. الاخت نيفين من واشنطن، اهلا بحضرتك. اهلا بيكي.
2: الو
0: اهلا بيكي.
2: اهلا بيكي، ميرسي ليك وميرسي للاستاذ هاني، كتر خيرك، ربنا يباركك ويحميك يا رب.
0: يا رب
2: ميرسي بجد، كلك ذوق. انا عملت الانترفيو بعد 9 سنين، اشكر ربنا، في 24 وجات لي الموافقه في 25 وقدمت في على الجرين كارد في 26 على الاسايلم يعني.
1: حلو خالص.
2: وعملت الفينجر برينت والصور في ابريل.
1: اوكي.
2: دلوقتي انا منتظره الجرين كارد، هل في انترفيو تاني عشان في مقابله تاني مع الاوفيسر؟
1: ما فيش حد، احنا يعني اتليست دلوقتي احنا مش شايفين اي جرين كاردز بيست اون اسايلم بتطلع من غير مقابلات. فغالبا هيبقى في مقابله تاني، المقابله التانيه دي هتتعسري على 3 حاجات. اوكي. الحاجه الاولانيه القصه بتاعتك، اوكي، ممكن اعاده الاسئله فيها، مش هتبقى بنفس تقل الاسايلم، اوكي، بس هيبقى في اسئله فيها. اوكي. تاني حاجه المركزين قوي عليها، انت كانت نيتك ايه وانت بتاخدي الفيزا، ولما خدت الفيزا كنت ناوي تعملي بيها ايه؟ وتالت حاجه كان قرارك انك تاخدي الاسايلم، تعمل الاسايلم ده يتعمل امتى وانت جايه في الطريق في الطياره لما دخلتي هنا والحاجات دي كلها. اوكي. فدي الثلاث الاشياء اللي هم ماسكين فيها، لانه بيحاول يوقعك في فكره انك انت لما خدت الفيزا وقلت ان انا جايه سياحه ما كانش نيتك انك انت تعملي سياحه، انت كانت نيتك انك انت تاخدي اللجوء، وده كده مس ريبريزنتيشن.
0: اوكي. شكرا ليكي.
2: ولا هيسالوني في الاسئله الاولانيه خالص؟
1: ممكن يسالوكي في القصه نفسها.
2: يا ربنا يستر.
1: اوكي.
0: لا هيستر ان شاء الله في العيش.
2: يا رب ربنا معاك. شكرا ليكي، كتر خيرك.
1: ثانك يو.
0: طيب الشخص اللي كان بيسالنا سؤال من شويه بعت السؤال تاني بيقول طيب هل الوقت ده مناسب اني اجي قبل ما فيزا بتاعتي تنتهي وادخل مع قضيه، مع العلم

0: معايا فيزا امريكا وكندا هيفرق؟
1: لا تفرقش، بس هي انا اللي انا بقوله دلوقتي،
0: انا مش عارفه هو نفس الشخص ولا ايه، بس يعني
1: اي قضيه لجوء دلوقتي لو مش قويه اوكي هيبقى نسبه الرفض فيها كبيره جدا. الرفض معناها محكمه، معناها محكمه ترحيل، الدنيا ماشيه بسرعه، ممكن تاخد حكم ترحيل، ممكن تتمشى من البلد، يعني فاهم ازاي؟ فانا من رايي يعني لو انت ما عندكش ادله قويه على انه في مشاكل حصلت لك واضطهاد حصل لك، ولازم يبقى اضطهاد من الدوله، مش لازم يبقى اضطهاد بس من جماعات معينه او حاجه زي كده، قضيه اللجوء بتاعتك مش هتبقى قويه يعني.
0: طيب بالنسبه لشخص ده برضو سؤال جاي لنا، مقدم لجوء في مكتب الهجره، متى امتى تنصح بكتابه قصه اللجوء؟ ده لسه مقدم لجوء في مكتب الهجره، يعني لسه ما عملش
1: المقابله ولا حاجه،
0: المقابله ولا اي حاجه، بكتابه قصه اللجوء، وهل اذا تمت مراجعه الملف ولم يجدوا القصه ممكن تتحول لمحكمه؟
1: لا الكلام ده مش مظبوط. انا عارف انه الكلام ده حصل، ناس كتير جدا طلع تعديلات من حوالي 3 شهرين والناس جالها بانيك اتاكس وما اعرفش ايه. التعديلات احنا قلنا وناقشناها وقبل كده واتكلمت عليها، التعديلات دي تخص الناس اللي مقدمه على اللجوء بعد اكتر من سنه من دخولها للبلد، هو عايز يقدر يحولهم للمحكمه بسرعه. في ناس كتير جدا، في 440 الف ابلكيشن لناس مقدمه على اللجوء بعد سنه من دخولها للبلد.
0: سنه دخولها للبلد يعني قاعده غير قانونيه لمده سنه وبعد كده
1: مش هي حكايه، مش مهم قانونيه ولا غير قانونيه، هو الاسايلم في بار او في منع انك انت ما ينفعش تقدمه غير بعد غير في اول سنه. بعد السنه في استثناءات، بس استثناءات صعبه جدا. اوكي، فهو عايز يركز على الناس دي عشان يحولها محكمه ويخلص منها.
0: طيب سؤالين، هل ممكن للاهل حاملي جرين كارد تقديم I-130 لو صح انا لاولادهم الموجودين في امريكا مقدمين لجوء ومتحولين لمحاكم هجره والاولاد عاملين يعني شغالين ودافعي ضرائب؟ شكرا لاستاذنا الغالي.
1: انا الجمله بتاعت دافعي الضرائب دي يعني شكرا بتدفع ضرائبك، بس هو ما بيفرقش معايا.
0: ايه ده فعلا؟ اصل كل حاجه فيها الفايل تاكس، الفايل تاكس
1: يقول لك هو مستعد ان هو يبقى فيه كساد بس ننظف البلد. اوكي، على فكره انا عايز اقول لك يعني احنا في مجتمعنا العربي، انا هرجع للسؤال متخافيش، في مجتمعنا العربي يعني بنتكلم على في اذيه، بس مثلا في جاليه ثانيه مثلا مأذيه بطريقه ما حصلتش اللي هي الهنديه. اوكي، والهنود معظم الفيز بتاعتهم لا هنا
0: كمان
1: معظم الفيز بتاعتهم فيز عمل. اوكي، والناس بتفيدك.
0: لا ده ناس شاطرين جدا،
1: وكل حاجه زي كده
0: تكنولوجي
1: مش عايزهم. They don't want. عشان كده H1B عايز يخلي الناس تدفع $300,000 عشان الشركه عشان تشغلك. نرجع للسؤال بتاع،
0: طيب اعيده تاني ولا
1: تمام؟ اولا لو انت معاك جرين كارد واولادك هتقدمي لهم على معامله هجره لم شمل، لازم يكون العيال مش متجوزين، دي اول نقطه. لو هم متجوزين ما ينفعش تقدم لهم. اوكي، الحاجه الثانيه انه في دور ليها، وثالث نقطه حتى لو جه دورهم قبل ما المحكمه تحكم بالترحيل بتاعهم، اوكي، ما ينفعش ياخدوا جرين كارد وهم قاعدين جوه البلد، لازم يخرجوا بره البلد ياخدوه من بره، فهي مش مفيده قوي.
0: لا ثواني، يعني ما ينفعش وهم في امريكا ياخدوا الجرين كارد، لازم يرجعوا مصر او اي بلد هم
1: في السفاره،
0: ويعملوا المقابله في السفاره عشان ياخدوا الجرين كارد. اوكي، طيب وانا سامعاك حضرتك يعني بتقول في الاول كان بيبقى انترفيو واحد في قضيه الاسايلم، فهو دلوقتي انترفيو في القضيه، انا مناقشه القضيه نفسها، وانترفيو عند الجرين كارد، وانترفيو عند الجنسيه، ثلاثه انترفيو.
1: ده اذا ما جالكش بقى الزياره اللي هي في النص اللي هي بين الجرين كارد والجنسيه اللي هي النيبر هيد فيزيت. طيب على فكره يا جماعه كمان النيبر هيد فيزيت، عشان انا قلت الكلام ده للناس، لو جالك الاوفيسر انت عندك حاجتين، لو انت شايف ان قضيتك فيها مشاكل وضعف انت ممكن تقول انا مش عايز اعمل المقابله دي، انت من حقك ترفضها، ما يقدرش يعمل لك حاجه. اوكي، تاني حاجه نصحت بيها الناس، طلع تليفونك كده وقول له من فضلك انا عايز اسجل المقابله. اوكي، في حاجه اسمها فويس ميمو او تسجيل، عايز اسجل المقابله بتاعتنا. اوكي، وحطه كده، وده من حقك، ده بيتك.
0: اوكي،
1: اوكي،
0: كويس.
1: فاهم ازاي؟
0: طيب في سؤال تاني وغالبا ده يعني ان شاء الله اخر سؤال عشان مفيش وقت، قرار الحظر 75 دوله مش هيخلص؟
1: خلص، ما هو ده المحكمه اللي شالته.
0: وتدريب للسفارات هياخد قد ايه؟
1: بص، هو التدريب
0: تدريب للسفارات
1: بيديهم كلمه كلمه، ما اعرفش حدش عارف هياخد تدريب للسفارات قد ايه، ما حدش عارف يعني طرق جديده للاستهبال مش اكتر يعني.
0: طيب احنا يعني في حاجات كتير بتتغير والكلام ده كله، بس دايما بتقول في كلامك استنوا

0: استنوا ما تقدموش على الجزائر دلوقتي، استنوا ما تقدموش يعني لغايه ما نشوف السنتين دول. هل لو هو اخذ قرارات او في حاجات اتوافق عليها ينفع تغييرها بعد كده، ولا اللي بيجي بيكمل على نفس المنوال ونفس السياسه؟
1: قصدك ايه يعني؟
0: يعني انا دلوقتي بعد السنتين ممكن بعد السنتين برضو تبقى نفس المشاكل بنفس
1: انا ما اظنش ان احنا نوصل امين لو مسكت اداره زيه. اوكي فور شور. يعني انا دايما بقول للناس اللي انا اقدر اقول لك ان انا ممكن احميك السنتين الجايين دول غالبا، بس لو جت اداره ثانيه اوكي زي دي لا all fair game، ممكن هيتم ترحيلات رهيبه جدا.
0: اوكي يا ربي. طيب اخر سؤال في ثانيتين. جوزي مقدم على الجرين من 2024، هل ينفع ريد هي دي عشان كاتبينها بالعربي فانتظر احسن، وممكن يجي امتى؟
1: ممكن احنا بنتكلم سنتين ده، فممكن يتعمل ممكن يجي امتى؟ ما هو المشكله يا جماعه جزء من الجرين كارد دلوقتي هتعمل له مقابله لكل واحد عامل اسايلم اوكي، انه هيأخر الجرين كارد. احنا بنتكلم على 3 سنين و4 سنين قبل ما يجي الجرين كارد، وده اللي حصل معاه في الاداره الاولانيه.
0: ايوه اوكي. هاني انا بشكرك جدا، شكرا لوقتك، شكرا يعني سماحه كده قلبك واستعدادك لمساعده الناس ويعني حاسس بيهم اكيد عشان مجال شغلك كمان فانت حاسس بيهم. شكرا ليك، واحنا بنصلي ان الموقف كله يتغير.
1: امين.
0: ما تقلقش.
1: لا مش عليك. الرب على العرش
0: ده حقيقي. شكرا ليك، ربنا معاك. اعزائي المشاهدين بشكركم في نهايه الحلقه، ونتقابل في حلقه جديده وبرنامجكم من الحياه.

0: احبائنا في كل مكان، تخيلوا وانت قاعد قدام التلفزيون بتتفرج على كنيستك او كنائس مختلفه، سبب بركه ليك وسبب تغيير ان ده موجود بسبب تبرعك واشتراكك الشهري في قناه الكرم. ثمار بنشوفها في كل مكان، ناس بتعرف المسيح، ناس الرب بيتعامل معاها، بيوت بتتغير، شباب بتتغير، كل ده بسبب دعمك. وتخيل برضو ان ده ما كانش ممكن يكون موجود من غير ما يكون ليك اشتراك شهري في عمل الرب في الكرم. فانا بشجعك النهارده من فضلك كون شريك شهري عشان كنيستك تفضل تكون موجوده على الهواء، تجيب ثمار في كل مكان. ربنا يبارككم.
1: شكرا لدعمك لقناه الكرم. خدمتنا ستستمر بدعمك لها. أرجوك استخدم QR كود الموجود أمامك للدخول للموقع الرسمي لقناة الكرمة لدعم وتعضيد عمل الرب في قناة الكرمة.
2: أنت دائما صاحب المبادرة، أنت من تطرق الباب، وأعلم أنني المسؤول عن فتحه لك لكي ما تستطيع أن تدخل تتعشى معي وأنا معك. فيا لها من علاقة أبوية سامية. فأنت لا تريد كسر حرية أولادك، فكم أنت عظيم يا أبي في محبتك. لكن يا إلهي،

أتعشم ربما فيما هو أكثر، أتعشم في أنك تساعدني لكسر أي حواجز تعوقني دون الاستمتاع بك. لذا خذني بقرب قلبك، فحينها أراك وأشعر بك بالقرب مني دائما. تعال وابني من هدم في كل يأس، كل عائق يمنعني من نوال نعمك الكثيرة يا أبي. تعال وامحيه الآن، يا من قلت فتيلة مدخنة لا أطفئ، قصبة مردودة لا أقصف، فاجذبني وراءك فنجري.

يمكنك الآن متابعة قنوات الكرم المختلفة بجميع برامجها على Apple TV Version 4 أو أعلى. لتثبيت الكرمة TV App على Apple TV، اذهب إلى App Store. استخدم قائمة Search للبحث عن الكرمة TV Live. اضغط Install للتثبيت. بعد إتمام عملية التثبيت، اذهب إلى القائمة الرئيسية، ثم افتح الكارما تي في لايف آب واستمتع بمشاهدة قنوات الكارما على أبل تي في بأعلى جودة ممكنة.

0: كان عندي سؤال أخير من ناحية الـ وجهة النظر العلمانية وصد وجهة النظر المسيحية. إحنا عندنا الساينتست دوت المفروض إن هو شخص عالم بيدور على العلم ودايماً عايز يوصل للحق بأي تمن. فليه دايماً في فرق ما بين وجهة النظر المسيحية وصد العلمانية؟ ويعني مش هنقول كل، لكن الأغلبية العظمى من الـ العلماء بيؤمنون بالعلمانية قصاد المسيحية. يعني ليه هو شخص شايف قدامه الاثنين بروفس أو المعتقدين بكل الأدلة بتاعتهم، وعادة بيفضل الأدلة بتاعة الرأي العلماني؟
1: تمام، ده سؤال ممتاز جدا. المشكلة كالآتي يا يوستوس، المشكلة في نقطة البداية. ففي نقطة بداية دنيوية بتقول المادة هي كل شيء، ما فيش ربنا، وبتقول الصدفة والزمن وقوانين الطبيعة تعمل أي حاجة. دي نقطة البداية الدنيوية، تمام؟ في نقطة بداية كتابية بتقول الله خارج الزمن، والله كل القدرة وكل المعرفة، وهو اللي خلق بكلمة قدرته مش بالعوامل الفيزيائية اللي نعرفها دلوقتي. وبتقول إن الحياة تنشأ من حياة، ومش ممكن الحياة تنشأ كده لوحدها، ودي نقطة البداية الكتابية. فالمشكلة مش في الأدلة، لأن احنا بنبص على نفس الحفريات وبنبص على نفس طبقات الأرض وبندرس نفس البيولوجي علم الأحياء وبندرس علم الفلك، دي كلها علوم كلنا بندرسها، لكن تفسيرنا للعلوم دي مختلف على حسب نقطة البداية. فلو خدنا نقطة البداية الدنيوية بتقول المادة هي كل شيء، برضو مين أوجد المادة؟ ده سؤال مفتوح. بعدين حاجة تانية، هل الصدفة العشوائية قادرة على الخلق؟ ده بكل تأكيد بنقول لأ، لأن بالصدفة ممكن يطلع لي عين قدام وعين ورا، صدفة مش كده؟ فالصدفة في حد ذاتها لا تستطيع أن تخلق. لو عطيتني ملايين السنين وأنا عمال أكرر الحاجة غلط غلط غلط، مش هتطلع صح في النهاية. ففكرة ملايين السنين دي نشأت في علم الجيولوجيا لما ابتدوا يفكروا بالوتيرة الواحدة، وقال لك معدلات التغير اللي احنا شايفينها في الوقت الحاضر هي اللي حصلت في الماضي، وبنرفض طوفان نوح اللي هي الجيولوجيا الكارثية. لأنهم بديين من نقطة مختلفة عن نقطة البداية الكتابية، عشان كده بنوصل لنتائج مختلفة تماما.
0: طيب هل إحنا لو اكتشفنا أو في اكسبيرمنت أو اختبار حصل، أو مثلا اختبار قدرنا أن إحنا نعمل بيه خلية، أو لقينا على كوكب تاني أو قمر تاني زي ما في حاجات بدأت تطلع سواء المريخ أو يوروبا، القمر بتاع مش متأكد مشترى ولا كوكب تاني، لو لقينا حياة على الكواكب ديت برضه

0: برضو أكيد مش هيبقى دوت دليل قاطع إن اللي إحنا بنفكر فيه غلط.
1: طبعا، بس عايز أقولك حاجة، إنه المريخ مثلا ما فيهوش مية سائلة، تمام، كل لقوه حاجات هيدريتد حوالين موليكيولز، تمام، لكن التضاريس بتاعته ناس بتبص عليها وبتقول لك كأن طوفان نوح حصل على المريخ، يعني مش لاقين مية سائلة هناك، وبيرفضوا طوفان نوح على الأرض اللي هي 70% منها مية. فالمشكلة مش في الحقائق، المشكلة ازاي أنا بفسر الحقائق. عشان تقولي إن في حياة في كوكب تاني ما عندهوش أتموسفير، ما عندهوش الغلاف الجوي، ما عندهوش النسب المضبوطة للأكسجين والكربون دايوكسيد وثاني أكسيد الكربون، ما عندهوش الضغط الكافي والجاذبية الكافية. أنت بتشوف لما رواد الفضاء بيطلعوا للقمر، وده جنبينا يعني يعتبر خطوة ونص في
0: آخر الشارع،
1: آخر الشارع بالضبط بالنسبة للمسافات الفضائية، بتشوف لابسين شكلهم إزاي، بتشوف إن البودي ويت بتاعهم بيتغير إزاي، الوزن بتاعهم، والناس اللي سابوهم كذا شهر في الفضاء لأنه ما عرفوش يجيبوهم وجابوهم قريب، بيدخلوا لفترة طويلة من الفحوص الطبية على بال ما يتأقلموا تاني على جو الأرض. فالأفكار اللي بنشوفها في الأفلام إن إحنا هنروح نسكن في كوكب تاني ومش عارف هيبقى في حياة شكلها إيه، الأكل اللي بيأكلوه، إحنا بناكل خضار ولحمة وفراخ وواتيفر.
0: أنا مش بتكلم على اللي هو فضائيين سنتينت اللي هو زينا كده، لا، أنا بتكلم على حياة من حاجة يعني صغيرة، اللي هو مثلا كائنات دقيقة أو بكتيريا أو أيا كان هتبقى عاملة إزاي.
1: بس البكتيريا دي طائفة ما نقدرش نطبقها على جسم الإنسان، لأن البكتيريا زي بقولك بتتكاثر في ظرف دقايق وظرف ساعات، إحنا جسمنا أكثر تعقيدا من كده. اللي تلقى ما فيش أي مشكلة إن حاجة تتلقي، دي مش هتسبب لنا أي مشكلة في الإيمان المسيحي، بس بقولك حياة كما نعلمها، حياة آدمية، خلينا نركز في كلمة حياة آدمية، ده مستحيل إنها تتواجد في أماكن ما فيهاش المقومات الأساسية للحياة الآدمية.
0: بس أنا عارف إن طبعا البكتيريا والكائنات الدقيقة دي تقدر تستحمل حاجات إحنا ما نقدرش نستحملها، لكن دوت ما يمنعش إن هي ممكن تتطور. ما هو طالما خلاص هي اتعملت، يعني هي جات إزاي؟ لو في بكتيريا على كوكب زي دوت
1: ماشي، جات الله إزاي؟ الخالق، الله الخالق خلق حاجات عظيمة كتير. هو ركز على خليقة الأرض، شرح لنا إزاي الأرض ربنا خلقها، وإزاي النباتات والحيوانات والطيور والإنسان. لكن الله
0: لكن ممكن يخلق كائنات دقيقة على كوكب من غير لازمة.
1: كلمة يمكن دي تفتح باب كبير قوي أنا ما أقدرش أفتي فيه، لأن ما فيش نص بيقودني أني أقدر أفسر الأمور دي. لكن لو لقوا حاجة زي كده ما فيش أي مشكلة في ذلك، لأن الله الخالق يقدر يعمل أي حاجة.
0: هو في بحوثات إن في حاجات اتلقت على يوروبا فعلا، بس الفكرة هل لو إحنا خلاص تأكدنا في حياة على يوروبا، هل كده إحنا نقدر نقول إن لا ده في حياة ممكن تحصل من غير حياة أصلية، يعني إن الأحماض الأمينية دي تكونت خلية والخلية تكسرت وكده، لا. ولا لازم يبقى ربنا هو اللي خلقها؟
1: بالضبط، لأن عشان يكون لنا أحماض أمينية وتعمل بروتين، ده كله يشتغل لما يكون في جدار للخلية، وجدار الخلية ده معقد جدا، 2 layers of phospholipids، وما موجود ليها فتحات زي ما قلت لك تدخل وتطلع الصوديوم والبوتاسيوم وحاجات تانية. فعلشان ده كله يشتغل محتاج حياة، لأن لما إنسان بيموت أو حيوان بيموت، ما هو جواه خلايا في الأول وفيها DNA بس ما بيشتغلش، فالحياة دي أكتر من المادة، ده اللي عايز أقوله. فحتى لو جبت كل مكونات الخلية مش هتقدر تعمل خلية، لأنه في حاجة للتنفس جولجي أباريتس، وفي حاجات للباكيجينج بتاع البروتين، وقصص طويلة قوي. الخلية دي كأنها مدينة كبيرة شغالة، فمش لن تلاقي مكون واحد تقول أنا عملت حياة، ما ينفعش.
0: فحتى لو في خلايا فعلا على يوروبا أو بكتيريا أو كائنات دقيقة، ديت هيبقى لازم ربنا اللي عملها.
1: بص، أي خلق لازم يكون ربنا اللي عمله، أي خلق، لكن تفاعلات لوحدها تعمل حياة ده مستحيل، وده اللي هو البيوجينيسيس، وكلنا مؤمنين به. كل العلماء حتى اللي هم غير مؤمنين عارفين إن في حاجة اسمها بيوجينيسيس، وأبيوجينيسيس معناها إن الحياة تنشأ من عدم الحياة، وده مستحيل، المواد الكيماوية مش حية.
0: لكن الأرجح لو إحنا لقينا فعلا الحياة إن ربنا هو اللي عملها.

0: انا بحس ان احنا كده ممكن نبقى بنبص على تضليل، يعني ان لو عالم بيحاول يدور على حياة بتيجي من غير حياة ولقى حاجة زي كده، هيبقى حاسس ان خلاص انا لقيت الحاجة اللي تثبت لي ان الحياة ممكن تيجي من غير حياة. لكن لو ربنا خلق حاجة على كوكب تاني، ممكن يبقى ده التضليل بالنسبة له ويخليه يشك ويسيب الدين كله.
1: تمام، انت حطيت كذا كلمة لو في الحديث الجميل بتاعك.
0: من ناحية ايه؟
1: من ناحية افتراضات. تمام، فانت بتفترض ان تلاقت خلية حية لحد دلوقتي ما لقيناهاش، تمام، فما نقدرش نحكي فيها لان مش موجودة. على مستوى الارض ومستوى الحياة اللي على الارض، احنا عارفين تماما ان الحياة لا تنشأ من كيماويات، ده اللي احنا متأكدين منه، ده اللي هي العلم التجريبي المعملي. فالمؤمن والملحد عارفين تماماً الحياة لا تأتي من عدم حياة. إيه اللي يحصل في الفضاء؟ خلينا نستنى لما تطلع النتائج نبقى نحكي فيها مرة تانية.
0: تمام، نقدر ندخل على موضوع المخطوطات اللي احنا وصلنا بيها للكتاب المقدس. احنا عندنا الجانب اللي هو السكولرز اللي بيقولوا ان احنا بدأنا من المخطوطات اللي بيتوارثها اليهود، وبعد كده بدأت الرسل يزودوا عليها العهد الجديد كله، وبعد كده تأكدنا من الديد سي سكرولز أو مخطوطات البحر الميت إن الحاجات ديت مكتوبة واتنقلت صح، وبعد كده بعد طبعا تطورات كتيرة وصلنا للإنجيل اللي هو موجود دلوقتي، صح؟
1: هو المسار ده مظبوط إلى حد كبير، بس أنا عايز أقولك أن كل الكتابات دي كتبت بالروح القدس، ده بقى الفكر المسيحي، لأنه الكتاب المقدس موحى به من الله. يعني إيه موحى؟ يعني أنفاس الله، يعني كلمات الله اللي استخدم فيها بشر، والبشر دول ربنا أهلهم بالفكر وباللانجوج باللغة علشان ينقلوا أنفاس الله لينا. والكتابات اللي في الكتاب المقدس كل جزء ليه ستايل معين، ليه طريقة معينة في الكتابة. ففي مثلا أصفار كتبت بالشعر في العبرية، والشعر العبري ما هواش القافية، احنا عندنا في العربي لازم تبقى آخر حرف متساوي في كل الشعر. الشعر اللي في العبري اسمه بالتوازي، فمثلا السماوات تحدث بمجد الله والفلك يخبر بعمل يديه، ونفس المعنى بس في توازي. ففي 5 أصفار اتكتبت بالشعر: سفر أيوب والمزامير والأمثال والجامعة ونشيد الأنشاد. تمام؟ في أصفار تانية كتب اسمها سرد تاريخي، اسمها ناراتيف، ده سفر التكوين والخروج واللاويين والعدد والتثنية. في أصفار تاريخية تبدأ من يشوع وتنتهي بأستير، عزرا نحامية أستير. في أصفار تانية نبوية اتكتبت وفيها نبوات عن المستقبل اللي هم ما شافوهوش بس كتبوا عنه وتحقق، وده من أجمل الحاجات اللي بتوري صدق الكتاب المقدس.
0: طيب حاجة مثلا زي ان احنا عندنا في 4 أو 5 كتب كتبهم موسى، مظبوط؟
1: ايوه 5 هم بالظبط.
0: تمام، في مثلا قرية ذكرت، في المفروض ان موسى هو اللي كاتبها، هي ذكرت باسم ما كانتش تسميته غير بعد ما موسى مات ب300 سنة.
1: تمام،
0: وبرضو يعني طبعا السنين مش هنقول هي كام سنة بالظبط لأن التقويم ساعتها غير التقويم دلوقتي، بس هو يعني بعديه بفترة.
1: لا بس السنة سنة، لأن احنا مرتبطين بالشمس.
0: لا ما هو ساعتها كان مش عدد معين من الأيام، 365 كان مختلف.
1: لا كان 360 بس.
0: ماشي، يعني المهم ان
1: أقول
0: لك
1: هي سنة زينا، زي يعني قريبة بتاعتنا ده.
0: قريبة،
1: انا بأؤكد كلامك يعني.
0: بس فحاجة مثلا زي كده بتقول ان لا ده في تعديل حصل بعد ما موسى مات على اسم البلد.
1: لا انا درست الموضوع ده ووجدت الآتي، ان في اكتر من تسمية لاماكن بنفس الاسم. تمام؟ فمثلا احنا عندنا في يونايتد كينغدم في بريطانيا في حته اسمها هاملتون. تروح امريكا تلاقي في مكان اسمه هاملتون، تروح استراليا تلاقي حاجه زي كده. في حته اسمها بيرث عندنا موجوده في استراليا. فقصدي اقول لك ان في تسميه متكرره لاماكن مختلفه. البلد اللي انت ذكرتها دي اسمها مكان للاسود، ده معنى اسمها. تمام؟ ودي كانت موجودة في الجنوب لما إبراهيم اتقابل مع واحد اسمه ملكي صادق. تمام؟ دي في الجنوب. سبط دان لما توزعت الأرض ده في عند الساحل، وفي نفس الاسم

0: هم قالوا انه وده حصل بعد موت موسى كمان بفترة. فقال لك انه ده تعديل على الاسم التاني. لا انا بقول لك ده في ملتيبليكيشن, يعني في الاسم ده متكرر في كذا مكان,
1: بس ما كانتش تسميت بيه لحد بعد ما موسى مات.
0: ده في بتاع سبط دان. لكن في بتاعه الجنوب اللي جنوب اورشليم دي كان اسمها, لان دي مكان للاسود,
1: كان اسمها دان.
0: لا سبط دان لما توزعت الارض كان عند شاطئ البحر المتوسط, تمام. والقريه اللي انت بتتكلم عنها دي سميت في وقت دان بالاسم ده انها مكان للاسود. في مكان تاني جنب اورشليم اللي تقابل فيه إبراهيم مع واحد اسمه ملكي صادق, عنده برضو مكان للأسود بنفس الاسم. فما حصلش تغيير, هي ملتيبليكيشن, الاسم متكرر في أكتر من مكان.
1: تمام, نرجع لموضوع تداول الكتاب المقدس. احنا عندنا من ضمن برضو الحاجات اللي بتتسأل ان في قطع من الإنجيل موجودة في ممكن الأول الأناجيل اللي اتلقت ومش موجودة دلوقتي أو العكس, حاجة مثلا زي إنجيل يهوذا دوت من المخطوطات يعني اللي لقوها كده في المفروض أظن الكودكس سيناتيكس اللي هو من أول الحاجات اللي كانت موجودة, وأظن فضل موجود لحد الكودكس فاتيكانس وبعد كده اختفى, أو ممكن نقول إن السكولرز اتفقوا إن هو مش صح فشلوه. في حاجة تانية مثلا زي قصة المرأة المسيح قال من فيكم بلا خطية يرميها بأول حجر, ديت ما كانتش موجودة لحد القرن الثالث, ما كانتش موجودة في كل الأناجيل اللي قبل كده, هي فجأة طلعت.
0: طيب انت طرقت موضوعات كتيرة قوي, فعايزين نقسمها عشان نعرف نجاوب عليها. اللي بيحصل ان في مخطوطات كاملة, تمام, وفي مخطوطات ناقصة. فالمخطوطات دي اسمها variants. بعد ما يتحققوا من صدق المخطوطة بالكامل
1: من ناحية إيه؟
0: في حاجة اسمها canon of scripture. يعني إيه canon of scripture؟ في مقاس بيتقاس بيه الكتابة دي نوعها إيه, وعدد الكلمات إيه, وطريقة الستايل بتاع الكتابة إيه. لو حققت كل الشروط دي ولو تناولتها الشعب اليهودي في القديم وتناولتها الكنيسة الأولى, ساعتها دي تدخل في الكانون أوف سكريبتشر اللي هي الأسفار المقدسة اللي يؤمن بها الجميع. في بعض المخطوطات ما كانش بس أسفار الكتاب المقدس, كان في قصص للفلوركور الشعبي, الأفكار اللي دايرة في الوقت ده, تمام. فالجماعة السكولرز فصلوا هذه المجموعة, عشان كده دي اسمها أبوكريفا, الأسفار المضافة مش المحذوفة, هي مضافة لأنها مش مرتبطة بالكانون أوف سكريبتشر. بعض الكنائس قبلتها وبتشوفها أن دي حاجة معلمة كويس, لكن اللي الملتزم بيه كلهم هم 66 سفر اللي هم 39 في العهد القديم و27 في العهد الجديد, دول اللي قبلت على أساس أنها الكانون اوف سكريبتشر. المجمع نيقيا ما هوش اللي حدد الكتاب المقدس, الكتاب المقدس كان موجود وهم قال اوكي نحن نقر بما هو موجود, تمام. لكن ما اضيف بعد كده ده اسمه ابوكريفا او الاسفار المضافه. زي ما قلت لك في بعض الكنائس قبلتها وقالت دي حاجه نتعلم منها, هم احرار ما فيش اي مشكله في ذلك. فاحنا عندنا الكتاب المقدس اللي بتقر بيه كل الكنائس, وده مش البشر هم اللي عملوه, ده هم ده الموجود واللي قبلته الكنيسة الأولى, وده اللي أقروا قالوا خلاص هو ده كده. فهي مش واحد بيحط وواحد بيحذف, ده ما عندناش كده خالص, ده هي وثائق موثقة بالكامل ومنها بنقدر نعرف الفكر المسيحي.
1: تمام, بشكر حضرتك جدا يا دكتور, بتعلم من حضرتك كتير.
0: شكرا يا أستاذ, أهلا بك.

في قصة بناء الهيكل اللي نقرأ عنها في سفر أخبار الأيام الأول أصحاح 29 وفي عدد 17 بيوضح لنا الكتاب فكرة مهمة جدا، أن الرب بيمتحن القلوب في العطاء لما بنسمع أو بنشوف أي عمل روحي موجود في أي مكان أو في أي مجال أو في أي زمان. ليه بقول كده؟ لأن اللي يقرأ الآية يعرف حاجة مهمة قوي، أن داود في سفر أخبار الأيام الأول أصحاح 29 بيشرح لنا هو وشعبه إزاي كانوا منتدبين للرب ولبيته، منتدبين بمعنى أنهم مكرسين هم وكل ممتلكاتهم للرب. عشان كده قال لنا هذه العبارة الجميلة في أخبار الأيام الأول أصحاح 29 عدد 17 بيقول: وقد علمت يا إلهي أنك أنت تمتحن القلوب وتسر بالاستقامة، أنا باستقامة قلبي انتدبت بكل هذه، والآن شعبك الموجود هنا رأيت بفرح ينتدب لك. كلمة ينتدب يعني يتكرس أو يتبرع لك بنفسه وبممتلكاته. عشان كده الكتاب المقدس بيوضح فكرة مهمة قوي، إن الرب بيمتحن القلوب. فالرب هو الوحيد اللي اتقال عليه ممتحن القلوب مثلا في سفر الأمثال أصحاح 17 عدد 3، واتقال عليه أنه الفاحص الكلى والقلوب في سفر الرؤيا أصحاح 2 عدد 23. يقصد ايه بقى بممتحن القلوب؟ يعني هو بيركز ان الرب عاوز يعرف دوافع القلب الخفية غير المعلنة في العطاء. يعني جايز تكون حضرتك بتدي، بس حضرتك دوافعك ايه وانت بتدي؟ او انا بدي دوافعي انا ايه وانا بدي؟ هل هو دافع مقدس الغرض من العطاء مجد الرب والمشاركة الفعالة في العمل الروحي اللي بسمع عنه او بشوفه، الغرض اني بسدد اعواز العمل الروحي، ولا الغرض هو التباهي والفخر ومعرفة الاخرين باني شاركت بطريقة او باخرى، ولا انا حتى يعني بفكر اخلي جزء لنفسي من المبلغ المفروض اللي بديه للرب. للأسف الشديد يعني زمان في اعمال الرسل اصح 5 حنانيا وسفيرة حددوا جزء للرب، لكن للأسف خدوا جزء منه. كان القضاء الإلهي المريع. رب ممتحن القلوب، الرب عارف قلب حضرتك وعارف قلبي قبلك، وعارف ان احنا لما بنشارك في حاجة ايه الغرض من وراءها. عشان كده بشجع نفسي وبشجع حضرتك ان احنا نكون مستقيمين، يعني مفيش خبث، مفيش مكر، مفيش غرض شرير للعطاء، مفيش غير حاجة واحدة بس، إن القلب مليان إخلاص ومليان محبة للرب ومليان محبة لعمل الرب، وعندي رغبة مخلصة إني أقدر أشارك، علشان أبقى فاهم كويس جدا إن الرب لما يجي يمتحن عطائي ألاقيه يقول لي نعما لك، ألاقيه بيمتدحني، ألاقيه بيقول لي كلمات تعبر عن فرحه وعن رضاه بيا، ما يقوليش كلمات تعبر عن استيائه مني ان انا عملت كده لغرض انساني بحت او لغرض ارضي أو

عالمي، لكن انا عملت كده فقط لاني بحب الرب وبحب عمله. عشان كده بشجع نفسي وبشجعك عزيزي المشاهد، خلينا نمتحن قلوبنا. داود نفسه اللي قال كده في سفر الاخبار الايام اصحاح 29، هو بنفسه في احد المزامير، المزامير الجميله، مزمور 139، بيطالب الرب اكثر من مره وباكثر من معنى. مره يقول له اختبرني، مره يقول له امتحني، مره يقول له اعرف ما في قلبي. يا على روعه داود وهو بيقول له كده، وان كان في طريقا باطلا، اي شخصا اخر او معبودا اخر غيرك، اهدني طريقا ابديا. عشان كده بشجعك انك تيجي وانا وانت نقعد مع الرب دلوقتي ونصلي ان الرب يمتحن قلوبنا ويعرفنا طريق الاستقامة، يعرفنا القلب المستقيم، السلوك القويم في كل شيء، سواء في العطاء او غير العطاء. عشان لما ندي خلينا ندي فعلا بقلب مستقيم. تعالوا بينا نصلي مع بعض دلوقتي ونمتحن قلوبنا قدام الرب، عشان الرب يقيم قلوبنا ويكشفنا لأنفسنا، زي ما كشف داود قدام نفسه، وزي ما داود بيطلبه هنا إن هو يكشف له نفسه. يا رب نكرمك ونباركك من أجل إن أنت الممتحن القلوب وأنت الفاحص الكلى والقلوب. عشان كده بحط قلبي قدامك، بحط إخواتي قدامك، نفسنا قلوبنا تكون نقية يا رب، نفسنا قلوبنا تكون مليانة بالرغبة المخلصة والإرادة الحرة للعطاء لمجدك يا رب، وليس شيء آخر. أنت اللي عارف يا رب قلوبنا، لو كان في دوافع غير نقية من فضلك نقيها، لو كان في أغراض دنسة من فضلك نقيها، لو كان في أي أمر لا يليق بشخصك يا رب ولا بكلمتك نقينا من فضلك، ودينا قلب مستقيم علشان نقدر ندي وتبقى فرحان بينا. لك يا رب كل المجد، آمين.

0: قناة الكارما عندنا رسالة مهمة جدا، إن ننقل كلمة ربنا لكل بيت، وكنيستك والكنائس اللي حوالينا هي وسيلة ربنا بيستخدمها لنقل كلمة ربنا لكل بيت. وبدعمك الشهري لقنوات الكارما بنقدر نكمل ونضمن إن الرسالة دي توصل وتغير العالم حوالينا. فأنا بشجعك وبطلب منك كون معانا شريك شهري عشان نضمن إن الرسالة دي تفضل تكمل، ونفضل نكون الجسر اللي بيوصل كلمة ربنا من الكنيسة للبيوت حوالين العالم. ربنا يبارككم.
1: شكرا لدعمك لقناة الكارما. خدمتنا ستستمر بدعمك لها. أرجوك استخدم QR كود الموجود أمامك للدخول للموقع الرسمي لقناة الكارما لدعم وتعضيد عمل الرب في قناة الكارما.

0: حقك تسأل.
1: أهلا وسهلا بك عزيزي المشاهد، برحب بك وبكل المشاهدين في كل مكان في حلقة جديدة من حلقات البرنامج اليومي حقك تسأل. سؤال حلقة اليوم يقول: أين قال المسيح مغبوط هو العطاء أكثر من الأخذ كما أشار بولس في أعمال الرسل أصحاح 20؟ للإجابة على هذا السؤال نلتقي بعد الفاصل.

موضوع الآية ديت اللي هي مطروحة في السؤال بيجعل البعض يذهبون إلى الكتاب المقدس بنوع من التعالي ودون فحص ولا أي حاجة، ويقولك في غلطة في الكتاب. إيه الغلطة اللي في الكتاب؟ قول الرسول بولس في أعمال 20 قدام قصوص كنيسة أفسس العبارة الشهيرة، كما قال المسيح متذكرين كلمات الرب يسوع أنه قال مغبوط هو العطاء أكثر من الأخذ. البعض ياخد العبارة ديت ويعمل سيرش في الأناجيل الأربعة ما يلاقيش آية بحصر اللفظ في الأناجيل الأربعة قالت مغبوط هو العطاء أكثر من الأخذ. فيجي المشكك يقول لك إيه، بما إن الآية مش موجودة في الأناجيل الأربعة يبقى ضاعت، طالما مش موجودة يبقى سقطت، يبقى الكتاب المقدس حصل فيه تغيير. هل يا أحبائي الآية كانت مكتوبة وضاعت؟ كانت مكتوبة وحذفت؟ كانت مكتوبة ونسيت في النسخ اللاحقة؟ تعالوا شوف يعني إيه كلمة مغبوط هو العطاء أكثر من الأخذ وكيف تكلم بها المسيح. طبعاً أقرأ قدامكم النص الكتابي في أعمال 20، بيقول بولس وهو بيقدم تقرير عن خدمته قدام قصوص كنيسة أفسس وبيقول لهم قد إيه أنا كنت تعبان لأجل خدمة الرب، وأنا إيدي نظيفة وحياة نظيفة، لم أكن أخدم لأجل منفعة ولا ربح. بيقول لهم أنتم تعلمون أن حاجاتي وحاجات الذين معي خدماتها هاتان اليدان، في كل شيء أريتكم أنه هكذا ينبغي أن تتعبون وتعضدون الضعفاء، متذكرين كلمات الرب يسوع أنه قال مغبوط هو العطاء أكثر من الأخذ. ولما قال هذا جثى على ركبتيه مع جميعهم وصلى. القاعدة اللي عايزين نحطها إن هذه الأقوال نطق بها المسيح. طالما بولس قال متذكرين كلمات ربنا يسوع أنه قال مغبوط هو العطاء أكثر من الأخذ، يبقى المسيح قالها، والمسيح كان جاي عشان يعلمنا العطاء مش الأخذ. المسيح مراراً وتكراراً تكلم

عن نفسه بالعطاء. ابن الإنسان جاء لكي يبذل نفسه، الراعي الصالح يبذل نفسه. فالمسيح علم الدنيا العطاء، تكلم عن العطاء وليس الأخذ. لكن أين قال المسيح هذه العبارة؟ لم توجد في الأناجيل الأربعة، وده بيحطنا قدام فكرة عامة فيما يسمى التقليد الشفاهي. التقليد الإيه؟ التقليد الشفاهي. يعني إيه التقليد الشفاهي؟ يعني مش كل الأقوال التي نطق بها المسيح سجلت في الأناجيل الأربعة. مش معنى كده إن في حاجات ضاعت، لأ، من كل أقوال المسيح التي نطق بها الروح القدس قاد الكتاب الأربعة متى مرقس لوقا يوحنا عشان يكتبوا ما دون في الأناجيل الأربعة بوحي بقيادة إلهية. طب والباقي؟ تعليم محترم وكلام محترم، ده أقوال المسيح الله الظاهر في الجسد، لكن لم تضمن في الإنجيل. الروح القدس قاد الأربعة للموجود في الأناجيل الأربعة فقط. هل عندي دليل على هذا الكلام؟ لو رحت ليوحنا 21 يقول لنا هذه العبارة في عدد 24 و25، يقول إيه في الآية ديت؟ وأشياء أخر كثيرة صنع يسوع، إن كتبت واحدة واحدة فلست أظن أن العالم نفسه يسع الكتب المكتوبة. ده كلام يوحنا. يعني بالإضافة للمعجزات التي سجلت في إنجيل يوحنا، بيقول لا، ده في حاجات تانية عملها يسوع كتيرة جداً لم تكتب في هذا الكتاب، لأنها لو كتبت واحدة واحدة كتب العالم كله لا تسع هذه الآيات التي صنعها يسوع. وبالتالي أيضا أقوال المسيح لو سجلت كلمة كلمة كتب العالم كلها لا تسع هذه الأقوال. لكن الروح القدس قاد الكتاب الأربعة متى مرقس لوقا يوحنا علشان يسجلوا ما أراد الروح القدس أن يدون في كلمة الله، واخدين بالكم؟ وعلى الجانب الآخر بقى، التلاميذ اللي عاشوا مع المسيح دول سمعوا أقواله الأخرى التي لم تدون، وبالتالي سمعوه بيقول مغبوط هو العطاء أكثر من الأخذ. ده بيقولوا عليه علماء الكتاب المقدس إجرافة. إجرافة يعني التقليد الشفهي أو التقليد الشفوي اللي سمعوه من المسيح وتعلموه وحفظوه. بولس لما يقول متذكرين، أي أن هذا الأمر كان شائعاً، اوعى تنسوه يا جماعة، المسيح قاله والرسل ذكروه، لأن معروف أنه بولس ما كانش موجود مع التلاميذ وقت ما المسيح كان بيتكلم، لكن الروح القدس قاد بولس أن يكتب هذا، والروح القدس بكل تأكيد جعل هذا يتكرر كثيراً على أفواه الرسل، زملاء بولس، رفقاء بولس. فبولس بيقدم لنا حقيقة معروفة إن المسيح قال الكلام ده. يبقى الفكرة الأولى إن مش كل اللي قاله المسيح سجل في الأناجيل الأربعة، وقد تكون هذه الآية واحدة من ضمن الأقوال التي قالها المسيح ولم تسجل، مش كانت موجودة وضاعت، بما يسمى التقليد الشفاهي إجرافة. لكن الحاجة الثانية كمان إن في تعاليم أخرى مدونة في الأناجيل الأربعة تحمل لنا ذات المعنى. يعني أنت لو رحت مثلا للوقا 6:38 بيقول إيه؟ أعطوا تعطوا كيلا جيدا ملبدا مهزوزا فائضا يعطون في أحضانكم لأنه بنفس الكيل الذي به تأكلون يكال لكم. أقوال المسيح في لوقا 6:38 تعلمنا العطاء، أعطوا تعطوا، وتعلم العطاء بسخاء، فهي ذات المعنى لهذه العبارة متذكرين كلمات ربنا يسوع أنه قال مغبوط هو العطاء أكثر من الأخذ. كلا يا أحبائي، لم تكن الآية مدونة في الأناجيل وحذفت، لم تكن مدونة في الأناجيل وضاعت، لكنها واحدة من كثير من أقوال المسيح التي نطق بها ولم تدون، لكن الروح القدس قاد الكتاب الأربعة ليكتبوا لنا ما أراد الروح القدس أن يصل إلينا، وجعل هذه العبارة على فهم بولس أيضا لتصل إلينا على فهم بولس متضمنة في كل أقوال الله. فكل الكتاب هو موحى به من الله ونافع للتعليم. والتقي بك في حلقة جديدة قادمة، والرب معك.

درسنا النهارده عن لصوص الفرح، ودرسنا عن لصوص الفرح مش عشان اللصوص دول يسرقونا، لا، علشان نتخلص من لصوص الفرح ونغلب لصوص الفرح ونعيش حياة الفرح. في الحقيقة في 4 لصوص ممكن يسرقوا منك الفرح. اللص الأول اسمه الظروف. واحد ظروفه يعني صعبة فحزين ومش فرحان. واللص الثاني هو الناس. واحد يقول لك لولا فلان أنا كانت تبقى حياتي مية مية، لولا فلانة، لولا جوزي، لولا أولادي، لولا جيراني، لولا حماتي. الناس هم اللص الثاني للفرح. اللص الثالث هو الأشياء. واحد تنقصه أشياء أو عنده شيء بس ناقص حتة، فالأشياء هو اللص الثالث للفرح. واللص الرابع هو القلق. واحد حزين ومش فرحان لأنه قلقان. ومن خلال رسالة فيليبي نقدر نشوف كيف نتخلص ونغلب لصوص الفرح. رسالة فيليبي 4 أصحاحات. في الأصحاح الأول الظروف، اللص الأول هو الظروف، وكيف نتغلب على الظروف لما يكون المسيح حياتنا. والآية الواضحة عن هذا الأمر في فيليبي 1:21، قال الرسول بولس: لي الحياة هي المسيح والموت هو ربح. عشان كده كان محبوس في السجن، كان محبوس في روما، في روميا، كتب هذه الرسالة من السجن وقدر يقول لهم افرحوا في الرب كل حين، وأقول لكم أيضا افرحوا. ويقول لهم في أصحاح 1: أموري مالها أمورك؟ قال قد آلت أكثر إلى تقدم الإنجيل. ليه؟ قناة الكارما بتزع لك من جوه السجن برامج؟ ولا في قناة كارما ولا مش كارما، لكن هو جوه السجن لأن المسيح حياته، لأن ليه الحياة هي المسيح والموت هو ربح، قدر يقول أموري مش خلتني أبقى حزين ومكتئب، أموري قد آلت أكثر إلى تقدم الإنجيل. واللص الثاني هو الناس والعلاج. في أصحاح 2: لما يكون المسيح مثالنا ولا سيما في الاتضاع. في فيليب 2:5 قال: ليكن فيكم هذا الفكر الذي في المسيح يسوع. ويحكي لنا عن اتضاع المسيح. لما تكون شخص متضع الناس مش هيعرفوا يسرقوا منك الفرح، اصل الكبرياء اللي فينا يقول ما دعانيش للفرح، نسيوني، مش عارف، ما كلمنيش، ما جملنيش، يعني اديت له حاجات كتيره ما شكرنيش. لكن لما تكون انسان متضع الناس مش هيعرفوا يسرقوا منك الفرح. لكن احنا قلنا اللص الثالث هو الاشياء، والحل لما يكون المسيح ربحنا. ركز معايا، في الاصحاح الاول المسيح حياتنا، اصحاح 2 المسيح مثالنا ولا سيما في الاتضاع، لكن في اصحاح 3 المسيح ربحنا. واحد ربح المسيح فالاشياء مش هتسرق منه الفرح. حابب اقرا لك من فيليبي اصحاح 3 ابتداء من آية 7. قال كده بولس: لكن ما كان لي ربحا فهذا قد حسبته من أجل المسيح خسارة، بل إني أحسب كل شيء أيضا خسارة من أجل فضل معرفة المسيح يسوع ربي الذي من أجله خسرت كل الأشياء وأنا أحسبها نفاية لكي أربح المسيح. ركز معايا، واحد ربح المسيح، فلما يكون المسيح ربحنا الأشياء مش هتسرق مننا الفرح. لكن اللص الرابع زي ما قلنا هو القلق، والحل في فيليبي أصحاح 4 المسيح سلامنا.

يقول كده في فيليبي 4:6-7: لا تهتموا بشيء، بل في كل شيء بالصلاة والدعاء مع الشكر لتعلم طلباتكم لدى الله، وسلام الله الذي يفوق العقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع. لما نلقي على الرب همومنا ونثق في الرب تجاه المستقبل، سلام الله الذي يفوق العقل يحفظ قلوبنا وأفكارنا في المسيح يسوع. احذر لصوص الفرح، والرب معك.

عايزك تتخيل معايا رسمة هتساعدنا زي ما تقول في فهم التواصل اللي بيننا أنا ومراتي، اللي بيننا أنا وجوزي. تعال نفترض مع بعض إن أنا هرسمها لك ونفهم طبيعة عملية التواصل إزاي. أي عملية تواصل عبارة عن مصدر ومستقبل، واحد بيبعت في عملية التواصل، واحد بيتكلم في التليفون ففي واحد بيتصل والتاني بيستقبل مكالمة التليفون، ففي مصدر وفي مستقبل. كويس، المصدر وادي المستقبل، في النص في رسالة، فأنا ببعت للشخص ده بقول له ازيك عامل ايه كنت عايز اسألك على حاجة، ادي دي الرسالة. ساعات بقى بيحصل ايه، انا ببعت مش ساعات يعني الرسالة دي بتتبعت عن طريق شفرة، مرات بتبقى شفرة منطوقة أو شفرة غير منطوقة، فربما يكون الرسالة اللي المصدر بيبعتها للمستقبل رسالة بالوش، بملامح الوش أو بابتسامة أو بغضب أو بتكشيرة، مش غضب، تكشيرة، أو بطريقة لبس معين. فأنا لما أجي وأنا لابس بدلة ولا لابس مش عارف إيه، يبقى ده غالبا كده ده معناها إنه أخ، ده موقف رسمي. لما أجي لابس لبس مختلف وشورت وشبشب، يبقى ده وضع غير رسمي، مكان غير رسمي. دي رسالة بتتبعت من غير ما حد ينطق، من غير ما حد يفتح بقه. ففي مصدر مستقبل وفي رسالة في النص، الرسالة دي بتتبعت عن طريق شفرات، الشفرات دي كانت منطوقة أو كده غير منطوقة، أو ربما تكون باللبس، ربما تكون بحاجة. الشفرات، المستقبل ده يستقبل الرسالة المشفرة دي ويفك الشفرة دي. المستقبل ده، مستقبلها ده، مستقبل بيفكها، ففي يحصل فك للشفرة، فبعرف إن اللي داخل ده بيرحب بيا أو مبسوط إنه شافني أو متضايق أو إيه؟ ما دي شفرة، يعني إيه؟ دي معناها ان انا ما انا ما ان التواصل غير كده. ايه بقى كده؟ كل عناصر الاتصال حصلت، ففي مصدر، في مستقبل، في رساله مشفره، والشفره دي بتتفك. كويس، وبعدين المستقبل ده بعد ما يفك الشفره يرجع يتحول هو الى مصدر ويبعت رسالة مشفرة، وهكذا بقى بتحصل عملية التواصل كده. يبعت رسالة مشفرة، اللي كان اسمه زمان المصدر يتحول إلى مستقبل، يرد يستقبل الرسالة ويفك الشفرة اللي اتبعتت له، وتفضل يعني سو فورس بقى تحصل عملية الاتصال دي ماشية بالشكل ده. حدوتة بقى عندنا، المشكلة بتاعتنا النهاردة اللي بنناقشها أنا وأنت دي، المشكلة بتاعتنا النهاردة اللي بنناقشها أنا وأنت دي، إن مش دايما الرسالة بتوصل كده ويحصل كده ودايما بيحصل كده. ليه؟ لأن في الحياة العملية في حاجة اسمها التشويش، في حاجات بتشوش على الرسالة، فأنت بتقعد تتكلم تقول ألو، أيوة أنا مش سامع صوتك، ألو ممكن تغير مكانك شوية، ألو اطفي الراديو اللي جنبك ده لأن أنا مش سامعك بتقول إيه، اقفل الشباك لأن العيال اللي بتلعب تحت في الشارع دي مغلوشة على صوتك، مغلوش على الرسالة. ففي حاجة اسمها التشويش بتخلي الرسالة مشوشة. اللي بيحصل بيني أنا

شريك الحياة، هو المهم إن إحنا نعرف ما هو التشويش واللي بيخلينا نفهم بعض غلط في عملية التواصل. تعال نكتشف مع بعض شوية حاجات من المشوشات على الرسائل اللي ما بين الزوج والزوجة. أول تشويش هو الافتراض. يعني إيه الافتراض؟ إن أنا أقول إيه؟ أنا أقول إيه؟ مادام هو قال كده يبقى يقصد. لا لا لا لا لا، ليه يا ماما؟ مين قال لك إن هو يقصد مادام قال كده؟ لا هو قصد كده. أيوه أنت يعني هو قالها؟ حاجة تانية أقول المفروض إن أنت كنت تفهم. أفهم منين؟ المفروض إن أنت كنت أفهمها منين؟ المفروض كنت تعرفي تفهمي انا متضايق ليه. اعرف منين انت متضايق ليه؟ يعني اشم على ظهر ايدي اعرف انك متضايق. كل ده تشويش على الرساله. الو ممكن تيجي كده شويه؟ ممكن لا لا لا مش عارف. فالافتراضات ده او افتراض ان المفروض انه يحصل او الافتراض ان انت المفروض تخلي المفروض ده تشويش. فلازم نشيل التشويش ده. لو انا بتضايق من حاجه اقول، لو انا متوقع حاجه اقول انا احب في انا عارف ان احنا ما اتكلمناش في الموضوع ده لكن في المستقبل المره الجايه لما يجي عندنا ناس زياره انا هبقى مفترض ان كذا كذا يحصل. فالوضوح يقلل التشويش. ادي اول نوع. نوع تاني وده افتراء بقى، يعني ده بالعاميه على بلاطه كده نسميه افتراء. الافتراء ده بقى ايه؟ انه يحصل التشويش على الرسائل على الرسائل وعلى عملية التواصل ما بين الزوج والزوجة في ان انت غلط. هي غلط يعني غلط انتهت. ليه طيب؟ هو كده يعني ما دام انت اختلفت عن ما اريد ان اقوله او اختلفت عن ما مش عارف ايه يبقى انت غلط كده على طول كده على طول. طيب يعني هو اللي انت بتقوله ده ناموس مثلا؟ هل موحى لك من الله؟ هل يعني ربنا قال لك؟ يعني ليه التربيط في ان هو يبقى انت غلط غلط وغلط على طول وغلط دايما وطول عمرك غلط وعمرك غلط؟ ده الافتراء ده ان الواحد يخش اكنه داخل بجنزير دبابه بعبور زلط عشان يهرس اللي قدامه ويسحقه يسحق شخصيته خالص ويتحول الى عارفين ورقه كده لا كيان ولا ابعاد لهذه الورقه. نوع من أنواع التشويش اللي بيحصل في التواصل هو إني أنفض عني أي مسؤولية. مثلا بنعدي في مشكلة، قرار طلع غلط، أقرر حاجة حتى يعني مثلا تحب نروح لفلان؟ لا مش عايز اروح النهارده. او انا عايز نروح الحته الفلانيه ويطلع ان اللي انا كنت بقوله ده طلع غلط، انفض عني المسؤوليه. اقول انا مالي، انا ماليش دعوه، انا مالي. انا لا اريد اني اتورط في حمل المسؤوليه. ده نوع من انواع رداءة التواصل. يعني لو ينفع اختار كلمه اقوى من كلمه رداءة لكنت اقولها، ان هناك رداءة في التواصل ما بين الزوج والزوجه، بس في طريقه الكلام ونقول من فضلك ونقول بليز ونقول ميرسي ونقول مش عارف ايه. الحدوته اصبحت ان في واحد لا يريد، يعني عايز ينفض عنه كده، اكن في حاجه مش نضيق تراب فبينفض كده هدومه، اكن في قذارة، أكن في حشرة عايز يرميها، أكن في لهب في حتة نار كده ماسكها أو فحمة سخنة عايز يرميها كده وخلاص. لا أريد أن أتحمل المسؤولية. نقطة تانية هي يعني تقدر تقول عليها إنكار الواقع اللي أنا عايشه، لكني منفصل عن الواقع اللي أنا عايشه، أكني

لا أبصر، وأنا أقصد الكلمة دي أكني لا أبصر، أكني قد يعني أعميته عن الواقع اللي أنا عايشه، عن الظروف اللي إحنا فيها في الحاضر ده، سواء إحنا معانا عيال أو إحنا لسه ما جبناش عيال أو إحنا لسه ما اتجوزناش أو إحنا دلوقتي أصبح سننا كبير قوي. ففي واقع، أنت مش حاسس بالواقع، أنت مش قادرة تقري، أنت مش شايفة الواقع. فهناك إنكار، هناك تنكر، تنكر خليني أسميها تنكر للواقع وللحقيقة اللي احنا عايشين فيها، سواء احنا كزوج وزوجة أو كأسرة أو كظروف مالية أو غيره، هناك تنكر للواقع. لا لا لا، وساعات بيكون التنكر ده، التنكر للواقع ده، مستخبي وراء وجه إيجابي. لا إن شاء الله كل حاجة هتبقى كويسة، يعني إيه الوش ده؟ لا إن شاء الله، يعني إيه ده؟ ساعات الواحد يعمل غلطة، غلطة كبيرة جدا جدا، وبعدين يبقى متوقع من التاني إنه ما خلاص، ما أنا قلت سوري. قلت إيه؟ سوري سوري. هو أنت تعمل عملتك وبعد كده تيجي تقول لي سوري ومخلاص ننتهي؟ أنت مش دريان، أنت مش شايف، أنت مش دريان، أنت مش سامع، أنت مش حاسس. هناك تنكر للواقع، لا أريد أن أراه، لا أريد أن أسمعه، لا أريد أن أبصره. اصغي اصغي للواقع فتبصر ايه اللي ممكن نعمله في المشكله اللي احنا عايشينها. شويه حاجات اخيره كده، زي ما تقول ايه، تلغرافات سريعه. واحد، يعني انزع انزع، شيل الاتجاه الدفاعي، ان انا بحس ان انا في ماتش ملاكمه ولا في ماتش بوكس، فانا الشخص التاني هيجي يقول لي كلمه هرد بعشرة، هترشني بالميه هرشك بالدم او بالنار، ما اعرفش بيقولوها ازاي. فدايما عندي هذا الاتجاه المدافع، زي القطه اللي خايفه الصغيره اللي خايفه اللي جسمها قد كده دي ومسلوعه وفيها شعريتين على ظهرها. فالقطه دي خطيره جدا رغم انها ضعيفه جدا، لكن لانها ضعيفه جدا فاول ما حد ان شاء الله حتى يجي يطبطب عليها تروح عامله له ايه، مخربشاه. انزع هذا التوجه الدفاعي. ما احنا بنعمل ده مش علشان اسحق ولا علشان اتكلم، لكن عشان نوصل لنقطه تواصل وفهم، فهم من غير تشويش. انزع الانشغال، يعني انا ببقى قاعد مع شخص انا مشغول بحاجه تانية، او انا مشغول بالزياره او بالتليفون او بالشغل اللي ورايا، او مشغول بالواد اللي سخن. يعني علشان يكون التواصل كويس لازم الحاجات دي تسكت، ما يبقاش في انشغال علشان نقدر نسمع بعض كويس، الو، ونقدر نفهم بعض كويس. التعب الجسدي، الجوع، واخر حاجه اقولها لك، اقرا بعينين مفتوحه الرسائل غير المنطوقه. فانا عليا ان انا اصغي كويس قوي لما يقال، وعليا ان اصغي كويس قوي لما يحاول الاخر ان يقوله، وعليا ان اصغي كويس قوي الى ما لا يقوله. يعطي لنا الرب فهم وعزم ونية وإرادة على إن التواصل ده يكون نظيف ويكون بلا تشويش، وتكون الشفرات وفك الشفرات أمر علينا بناخده وبنتعلمه وبنكبر فيه، ويزداد وضوحا ويزداد روعة وجمال.

عزيزي المشاهد، أهلا وسهلا بك في حلقة جديدة من برنامجك مدرسة اللاهوت. الحقيقة كنا المرة اللي فات بنتكلم عن صفات الله، وبعدين تناولنا موضوع المحبة. لكن موضوع المحبة كبير جدا، لكن الحقيقة هو مفروض يبدأ من المحبة اللي بين الآب والابن والروح القدس، المحبة في الثالوث الأقدس منذ الأزل. فحتى بالرغم من عدم ذكرها بوضوح، فهذه المحبة الأبدية بين الآب من الآب للابن، ومن الابن للآب، ومن كلاهما للروح القدس، تجعل من السماء عالما مليئا بالمحبة والفرح. ده قبل الخليقة، ده قبل الخليقة. يعني ربنا ما كانش محتاج الخليقة في حاجة، لا، هو كده خلقها نعمة من عنده. لكن الخليقة ممكن تمجد الله، لكن الله لم يكن محتاجا لهذا التمجيد أو هذه العظمة من خلال اللي يشوف الخليقة يعظم الله. لكن الله مش محتاج من البشر لا تعظيم ولا تهليل ولا حاجة، هو كافي بنفسه من البداية. فهذه المحبة بين الآب والابن والروح القدس تجعل من السماء عالما مليئا بالمحبة والفرح، لأن كل أقنوم في الثالوث يعمل على أن يجلب، إذا جاز التعبير، يجيب الفرح والسعادة لباقي الأقانيم. والحقيقة إذا كان عطاء النفس الذي يميز الثالوث يتضح في علاقة الله بالبشرية وخاصة الخطاة، فنلاقي شواهد زي رسالة الرسول يوحنا الأولى أصحاح 4 والآية والعدد العشر، آية العاشرة، في هذه هي المحبة، ليس أننا نحن أحببنا الله، بل إنه هو أحبنا وأرسل ابنه كفارة لخطايانا. أما الرسول يوحنا واللي فات برضه هو الرسول يوحنا، بس أنا بتكلم أما الإنجيل، إنجيل يوحنا، في الآية الشهيرة اللي ممكن نعتبرها ملخص العهد الجديد، اللي هي هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. هنا تتضح محبة الله الآب للبشر ومحبة الابن لأنه بذل نفسه، لأنه في صلاة جثماني كان بينادي للأب السماوي، يصرخ للأب السماوي، وأراد في الآخر أن تكون الإرادة واحدة للصليب. يوحنا 3:16 هي الآية الشهيرة التي تتكلم عن محبة الله اللي ممكن نعتبرها ملخص العهد الجديد أو آية مفتاحية تفتح لنا، يعني توضح لنا حاجات كتير. لكن كمان رسالة يوحنا اللي احنا قريناها من شوية، اللي هي الرسالة الأولى أصحاح 4 والآية 10، هو أحبنا وأرسل ابنه كفارة لخطايانا. هو أحبنا وأرسل ابنه كفارة لخطايانا. فإحنا أثناء الصلاة بتاعتنا بنصلي لله الآب في اسم المسيح بمساعدة الروح القدس. الروح القدس اللي ممكن أناتنا يلاحظها، أنه ممكن يسمع لأنات القلب. كمان لو انتقلنا للرسائل، نلاقي بولس الرسول بيقول مع المسيح صلبت، فأحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيا، فما أحياه الآن في الجسد فإنما أحياه في الإيمان، إيمان ابن الله الذي أحبني وأسلم نفسه لأجلي. الذي أحبني وأسلم نفسه لأجلي. فمحبة من الآب، محبة من الابن، مساعدة الروح القدس لنا في حتى في أناتنا في الصلاة يشفع فينا بأنات لا ينطق بها. الحقيقة أنه نلاقي هنا في

غلاطية 2 الشاهد اللي قرناه عن الرسول بولس في غلاطية 2 الآية 20 هنا بيظهر فيها التطبيق المباشر لمحبة الله، محبة المسيح للخطاة، وبيتكلم عن الابن، إيمان ابن الله الذي أحبني وأسلم نفسه لأجلي. الحقيقة ممكن ننتقل لصفة أخرى، المحبة طبعا موضوعها طويل جدا، خدنا بس يعني هنت كده أو إشارة سريعة، لكن لننتقل لحاجة تانية مهمة وهي الرحمة والنعمة وطول الأنا. قد نرى رحمة الله ونعمته وصبره كثلاث صفات منفصلة أو كجوانب محددة لصلاح الله، والتعريفات التي ممكن أن نقدمها في هذا تظهر الصفات كأمثلة محددة لصلاح الله حين تستخدم لصالح فئة معينة من الناس. مثلا إحنا ممكن كأننا هنحطها في جدول هنلاقي أن رحمة الله تعني صلاح الله تجاه الذين هم في محنة أو شقاء. رحمة الله تعني صلاح الله تجاه الذين هم في محنة أو شقاء. نعمة الله، نعمة الله تعني صلاح الله تجاه الذين يستحقون العقاب. طول الأناة، طول أناة الله تعني صلاح الله في الامتناع عن معاقبة من يخطئون لفترات زمنية طويلة، أنه بيستهتر بطول أناة الله غير عالم أن طول أناة الله مفروض تقتاده إلى التوبة. فرحمة الله تعني صلاح الله تجاه الذين هم في محنة أو شقاء، ارحمهم. نعمة الله تعني صلاح الله تجاه الذين يستحقون العقاب. طول أناة الله تعني صلاح الله في الامتناع عن معاقبة من يخطئون. هذه الصفات الثلاث لطبيعة الله تذكرنا كثيرا، أو يعني تذكرنا عموما في العهد القديم، العهد القديم حين أعلن الله لموسى نادى قائلا من العهد القديم طبعا، في أنه فاجتاز الرب قدام موسى ونادى الرب، الرب إله رحيم ورؤوف بطيء الغضب وكثير الإحسان والوفاء، ده في سفر الخروج 34 الآية 6. في سفر الخروج نادى الرب، الرب إله رحيم رؤوف بطيء الغضب كثير الإحسان. نجد هذه الصفات الثلاثة مجتمعة، فرحمة الله، نعمة الله، طول أناة الله داخل تطبيقات مختلفة لصلاح الله. فالرحمة للي في محنة أو بيطلب غفران، النعمة لمفروض يستحق العقاب لكن هو بيصبر عليهم، وبالتالي كمان طول الأناة الامتناع عن معاقبة من يخطئون لفترة طويلة ومستمرين، لكن طبعا اللي هيستمر حتى نهاية حياته ده طبعا أكيد هيستحق العقاب، لكن الله طول حياته طبعا بيبكته بالروح القدس، الروح القدس يبكت على خطية وعلى بر وعلى دينونة. لكن نلاقي في ناس اسمها يعني ترفض عمل الروح القدس، ترفض تبكيت الروح القدس حتى النهاية، فهي دي الخطية التي لا تغتفر. خطية لا تغتفر، فيش خطايا كبائر وصغائر، لكن خطية اللي هو من جدف عن الروح القدس فلن يغفر لها، معناها أنه هيجدف عن الروح القدس حتى نهاية الحياة، فطبعا خلاص ما فيش رحمة ليه. أما داود النبي في مزمور 103، الرب رحيم ورؤوف طويل الروح وكثير الرحمة. الرب رحيم ورؤوف طويل الروح وكثير الرحمة، نكتشف أنه في صلاح الله هذه صفات مجتمعة. صفة تانية مهمة جدا هي دي صفة لله، أنه القدوس، لكن كمان هو بيدينا ده وبيدينا يعني تشجيع، كونوا قديسين كما أن أباكم الذي في السماء هو قدوس. لكن القداسة المطلقة هو الله فقط. قداسة الله تعني أنه منفصل عن الخطيئة،

ومخلص لطلب كرامته الشخصية. هذا التعريف يشمل صفة اتصالية، صفة الانفصال عن، وصفة أخلاقية انفصال عن الخطية تماما، وصفة أخلاقية انفصال عن الخطية والشر، والتخصيص هو للصلاح الذي في مجد الله وكرامته. قداسة تعني أنه منفصل عن الخطية، منعزل عن الخطية، ومخلص لطلب كرامته الشخصية. هذا التعريف يشمل صفة اتصالية وصفة الانفصال عن، يعني عن صفة أخلاقية، انفصال عن الخطية والشر، لكن التخصيص هو للصلاح الذي في مجد وكرامته، الذي يظهر مجد الله وكرامته. فكرة القداسة التي تشمل الانفصال عن الشر والتخصيص لمجد الله ذكرت في نصوص حتى من العهد القديم. معلش هنا أنا أحب أن أعرف حاجة، يعني حتى للي مش واخد باله، طبعا أنا عارف أنه كلكم بتدرسوا الأهود فأكيد عارفين الحكاية دي، بس يعني للي مش واخد باله، لما الله يقول لأجلهم أقدس أنا ذاتي، يعني إيه؟ هنا التقديس بمعنى الانفصال والانعزال، وأنا لما أقول على حاجة دي قدس للرب، يعني دي حاجة بتاعة الرب. مثلا من أول مكان في خيمة الاجتماع وابتدى مثلا في أدوات، ودي قدس للرب، دي مخصصة للاستخدام لأواني بيت الرب، قدس للرب، مخصصة للرب. لكن كلمة القداسة هي حياة القداسة اللي ممكن نعيشها. ولو نفتكر زمان قلنا إنه الخلاص يبدأ بنقطة وينتهي بنقطة زي الخط المستقيم. نقطة البداية هي التبرير، الغفران، التبرير. نقطة النهاية إن خلاصنا الآن أقرب مما كان حين آمنا. ففكرة القداسة بتبقى أثناء الحياة، فكونوا قديسين في الجهاد الحسن. فبين نقطة البداية يوم الواحد بيبتدي بداية علاقة مع الله، اليوم حصل خلاص لهذا البيت لزكا، فحصل خلاص للزكا وأهل بيته بداية. خلاصنا الآن أقرب مما آمنا، أقرب يعني في الوقت من وقت ما آمنا، لأن مثلا افرض واحد هو خلص وعنده 40 وهيموت مثلا وعنده 70، لما يبقى 50 يبقى قرب، 60 يبقى قرب، لغاية ما يوصل عند نقطة النهاية تبقى نقطة التمجيد. بين بداية الخلاص ونهاية الخلاص التبرير، القداسة، الجهاد. ففكرة القداسة تشمل الانفصال عن الشر، وفي الوقت نفسه هي أنها تبقى مخصص لله. فعندما تصبح مخصص لله ككل تنفصل بكل تأكيد عن الشر. كلمة مقدس استخدمت مثلا لوصف قسمي خيمة الاجتماع. كانت خيمة الاجتماع مكانا منفصلا عن الشر والخطية التي في العالم، وكان الجزء الأول منها الذي يدعى القدس مخصصا لخدمات الله، لكن الله أمر أن يكون هناك حجاب، وتجعل الحجاب تحت الأشزق وتدخل إلى هناك، داخل الحجاب تدخل إلى هناك تابوت الشهادة، فيفصل لكم الحجاب، فيفصل لكم الحجاب بين القدس وقدس الأقداس من غير تعقيد كبير. والمسيح حل المشكلة دي في لحظة الصلب عندما قبلت كفارة المسيح. خيمة الاجتماع فيها الجزء بره هي مفصولة عن الشر، لكن كمان الجزء الأول اسمه قدس يخدموا فيه، والجزء الداخلي بقى ده فيه حجاب وداخله قدس الأقداس، حجاب يحجز قدس الأقداس. والمسيح لما قدم نفسه فدية وكفارة مقبولة لدى الآب السماوي انشق هذا الحجاب من أعلى إلى أسفل، ففتح الحجاب، فتح قدس الأقداس، صار لنا الدخول إلى محضر الله بكل سهولة وبساطة. فالحجاب يفصل لكم الحجاب بين القدس وقدس الأقداس في سفر الخروج، الحاجة الحرفية اللي كانوا حسب بني إسرائيل اللي هو حاجة يعني

0: يعني بعد كده ليها معنى، لكن الفكرة أنه في حجاب يفصل بين القدس وقدس الأقداس. وحتى لو ما كناش عارفين القدس وقدس الأقداس وخيمة الاجتماع والكلام ده، نجد وإحنا بنقرأ العهد الجديد وإحنا بنقرأ نتيجة صلب المسيح وقبول كفرته، انشق الحجاب من أعلى إلى أسفل، فكشف قدس أقداس الله، أعلن لينا أقداس الله. كان قدس الأقداس حيث يحفظ تابوت العهد هو أكثر الأماكن انفصالا عن الخطية والشر، وأكثر تخصيصا لخدمة الله. كان مكان سكن الله مقدسا. ففي مزمور 24 الآية 3 بيقول: من يصعد إلى جبل الله؟ ومن يقوم في موضع قدسه عشان يصلي من أجل الناس؟ مين يعمل كده؟ طبعا الشخص الذي يكهن أو الذي يعمل هذا من أجل تقديم العبادة لله. طبعا وقتها كان في العهد القديم تقديم الذبائح وأنواع من الذبائح، وفي ذبيحة ممكن تقدم عن كل الشعب، وفي ذبائح فرداني كده لما الواحد يغلط. ونلاقي حتى لما المسيح اتولد العذراء مريم ويوسف النجار خدوا قدموا فرخي حمام. يعني الفكرة أنه الذبائح كانت عملية مقننة وشريعة، فكان في ناموس الوصايا والشرائع. عموما نجد عامل التخصيص لخدمة الله في تقديس كمان يوم السبت. تقديس يوم السبت من البداية، الله كان مع الشعب، أعطاهم مثال أنه في الخليقة 6 أيام وفي اليوم السابع استراح. وبرضو هنا أحب أوضح حتة استراح، مش أنه تعبان من الشغل فاستراح، لا، هنا الخليقة تمت وهنا الله بيعتني بالخليقة، فالواحد بطل عمل في الخليقة لأن خلقها خلاص، لكن ابتدى عمل آخر، مش استراح يعني بطل اشتغل، بدأ العناية بهذه الخليقة. فنجد عمل التخصيص لخدمة الله في تقديس يوم السبت، ولأنه في 6 أيام صنع الرب السماء والأرض والبحر وكل ما فيها، واستراح في اليوم السابع، لذلك بارك الرب يوم السبت وقدسه. دي في سفر الخروج الآية 20، وسفر الخروج أصحاح 20 والآية 11. خلينا بعد فاصل نكمل مع بعض عن القداسة والتقديس وإزاي ربنا بارك اليوم السابع.
1: شكرا لمتابعتك لهذا البرنامج. إن كان لديك أي سؤال أو استفسار، أو إن أردت الحصول على إحدى حلقات هذا البرنامج، يمكنك الاتصال بنا على 714-709-4300 أو ارسل لنا على البريد الإلكتروني info@karmatv.com. كما يمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني على www.alkarmatv.com أو راسلنا على PO Box 3610 Seal Beach, California 90740.
0: تكلمنا في الجزء السابق عن أننا نجد عامل التخصيص لخدمة الله في تقديس يوم السبت زي ما في سفر الخروج أصحاح 20 والآية 11. وإذا رجعنا إلى تكوين 2 الآية 3 سفر التكوين: بارك الله اليوم السابع وقدسه لأنه فيه استراح من جميع عمله الذي عمل الله خالقا. هذه كده معتنيا، صار يوم السبت مقدسا لأنه لم يسمح فيه بالنشاطات العالمية العادية، بل خصص لخدمة الله. وبهذا المعنى نفسه صارت خيمة الاجتماع والمذبح وأيضا هارون وأبنائه مقدسين، يعني مخصصين لخدمة الرب. في سفر الخروج 29 الآية 44 وأقدس خيمة الاجتماع والمذبح وهارون وبنوه أقدس.

مقدسهم لكي يكهنوا لي. فالكاهن مقدس للرب، مفروز للرب، أي أنه الكهنة دول أو هارون وبنوه أي أنهم مفروز يعني مفرزين بعيدا عن المهام العادية وعن الشر والخطية التي في العالم، ومخصصين لخدمة الله. الحقيقة لما نرجع لسفر الخروج كمان نلاقي حاجة قديمة حديثة.

أصحاح 30 من أول 25 ل 33، سفر الخروج أصحاح 30 بيتكلم من الآية 25 يقول إيه؟ وتصنعه دهنا مقدسا للمسحة، عطر عطارة صنعت العطار دهنا مقدسا للمسح، المسحة يكون، وتمسح به قائمة الاجتماع وتابوت الشهادة والمائدة وكل آنيتها والمنارة وآنيتها ومذبح البخور ومذبح المحرقة وكل آنيته والمرحضة وقاعدتها، وتقدسها فتكون قدس أقداس، كل من مسها كل ما مسها يكون مقدسا، وتمسح هارون وبنيه وتقدسهم ليكانوا، وتكلم بني إسرائيل قائلا يكون هذا لي دهنا مقدسا للمسحة في أجيالهم. آية 32 أنه على جسد إنسان لا يسكب وعلى مقاديره لا تصنعه مثله، مقدس هو ويكون مقدسا عندكم. آية 33 كل من ركب مثله ومن جعل منه على أجنبي يقطع من شعبه. حاجات المقدسة دي بتاعت الهيكل بتاعت القدس، فما تبقاش غير لكده، والناس دول يبقوا مخصصين لخدمة الرب. والحقيقة أنه إذا كان ده كان بيحصل زمان، فده الحقيقة بيفكرني بفكرة الخادم المتفرغ، الخادم الحقيقي المتفرغ اللي ممكن يكون قسيس، ممكن يكون دارس لاهوت، لكن مش هيترسم قسيس، هيفضل خادم متفرغ. الحقيقة أنه هتفرغ لخدمة الرب. إذا فعلا تفرغ لخدمة الرب يقدر يشوف الآيات اللي قريناها دي، هيكتشف أنه الآيات دي 8 آيات دول هل ينطبقوا عليه؟ هل ينطبقوا على حياته؟ طبعا الكلام كان في العهد القديم على أمور مادية تعمل باليد، وكل وعود العهد القديم عهود ووعود مادية، عهود ووعود مادية، بمعنى مثلا لما ربنا يوعد الناس بالأرض يبقى عشان ياخدوا الأرض، وإن هو إن سمعتم وأطعتم تأكلون خير الأرض، وإن أبيتم وتمردتم تؤكلون بالسيف. طبعا هم لم يطيعوا. وبعدين حتى يعني من ضمن الحاجات المفارقات الغريبة، 600,000 ماشي ما عدا الرجال والنساء، ما عدا النساء والأولاد والأطفال، خرجوا وعبروا البحر، ربنا عداهم في البحر وهارون وراهم، لكن عدوا كلهم. تصوروا لما ابتدى ربنا خلاص الأرض اللي وعدهم بيها، كان أفنى كل الشعب خلال 40 سنة، كل الكبار دول ماتوا، حتى العشرة الـ 12 اللي راحوا يتجسسوا الأرض، 2 منهم كده في كتب الأطفال أو كتب الحقيقة يعني الكتاب المقدس مصور للأطفال، تلاقي 2 كده شايلين على خشب أو حاجة عنقود عنب كبير كده، رمز إنه يعني أرض مليانة. 2 مين؟ يشوع بن نون وكالب بن يفنة. يعني كل الشعب أبيد، كل الشعب مات في البرية، 40 سنة كان كل الكبار ماتوا. طبعا في أولاد اتولدوا، وفي ناس نسل يعني ولد أو كان صغير وكبر شوية، لكن تصوروا أنه ما يدخلش الأرض الموعد من اللي خرجوا مع موسى غير 2. حتى موسى ما دخلش الأرض، لكن في الأردن، بلد الأردن مش نهر الأردن، بلد الأردن، في جبل اسمه نابو. جبل نابو ده معمول عليه حاجة يعني ميموريال، يعني ذكرى للحية النحاسية، فالحية النحاسية موجودة وعليها رمز حية نحاسية، وده الجبل اللي ربنا خلى موسى يشوف أرض الموعد وما دخلش، وطبعا ربنا أخفى قبره لحسن بعدين يعبدوه. الشعب لم يطع فلم يدخل الأرض،

إزاي إحنا في العهد الجديد نتمسك بوعود أرضية، بوعود ممتلكات أرضية؟ في مرات تبقى البركة بركة روحية، ويبقى ربنا وعدنا ببركة روحية، لكن تمسكنا بأمور أخرى مادية ممكن يكون متعب جدا. وحتى تفسيرنا لبعض المقاطع الكتابية، يمكن في حلقات قادمة إن شاء الله بأخذ أمثلة من الحاجات اللي هي بندور عليها أنها مادية، وإذا هنبقى زي بني إسرائيل اللي عايزين الأرض، عايزين مش عارف إيه. طب ما أنتوا إذا سمعتم وأطعتم تاخدوا، لكن لم تسمعوا ولم تطيعوا مش هتاخدوا. وده كان على البركات المادية على الأرض، الحاجة المادية. وفضلوا حتى وقت المسيح استنون يكون حكم فظيع يحكم الرومان ويكسر الرومان وهم يحكموا العالم. ولما المسيح جاب الملكوت الروحي، مش هو ده اللي انتظره؟ خلونا نكمل في حلقات تانية عن وصف الله وأعمال الله والأوصاف اللي فيها من الكتاب، اللي فيها نبتدي من خلال شواهد كتابية، اللي فيها نبتدي نعرف أكتر عن شخصية الله.

0: اتغير ومش عارف، عاوز اصلي ومش عارف، عاوز ارجع لربنا ومش عارف، في حياتي في سقطات كتير ومش عارف ابطلها، منها الشيشه، منها المعاملات الرديئه، منها النظره الشريره، في حاجات كتير كده في حياتي انا عارف ان ده كله غلط، انا عاوز ابطله، انا مش حابب نفسي كده، انا حابب نفسي اكون ابن المسيح، ابن الله بجد، مش
1: هللويا
0: مش بالاسم، مش بالاسم، مش عاوز اكون مسيحي اسمي، عاوز اكون مسيحي فعلي، كل ما يراني يرى المسيح فيا، بس مش عارف، حاولت كتير وفي حاجات كتير مقيداني، عاوز القيود دي تتفك، صليت كتير، حاولت كتير وبرجع تاني، ممكن ارجع للاسوء، فاعمل ايه؟ انا مش عارف، نفسي ابقى انسان كويس.

0: يا ريت اخوتنا المشاهدين يصلوا لاجل الاخ نادي والاسيس اليكس بقوده في صلاه خلاصيه.
1: قل له يا رب يسوع
2: افتح قلبي اليك،
1: تعال املك عليا
2: واغفر كل خطاياي،
1: اعطيني حياه جديده
2: بدم يسوع المسيح.
1: امين.
3: بالايمان المسك واكرم صاحب النفس.
4: ناس كتير متالمين وبيبحثوا عن الراحه، وما فيش راحة إلا في رب المجد يسوع المسيح. علشان كده احنا بنشكر ربنا اننا بنستقبل اتصالاتكم، مش بس اثناء برامج البث المباشر، لكن كمان في فريق متكامل من المشيرين والمصلين في خدمة الرب وفي خدمتكم كل ايام الاسبوع. اذا كنت متألم او عندك مشكلة محتاج لحد يسمعك او يصلي معاك، اتواصل معنا، احنا هنا علشانك.

أهلا بك عزيزي المشاهد في حلقة جديدة من برنامج الصلاة المقتدرة. وكما تناولنا في الحلقات الماضية عدة عناوين تحت الصلاة فن وتدريب، تحت منظورنا الصحيح لله وبعض النصائح الخاصة بوقت الصلاة الشخصي. في هذا الوقت بصفة خاصة سأتناول في هذه الحلقة وربما حلقتين تابعتين حياة المسيح المصلي. سنتناول الأوقات التي صلى فيها المسيح والمناسبات التي صلى فيها المسيح، وماذا نتعلمه من المسيح المصلي، لأنه لم يصلي أحد كما صلى المسيح، ولم يعتشر ويلتذ بالعلاقة مع الآب شخص مثلما فعل المسيح، فهو المعلم لكنه أيضا المدرسة. علمنا كيف نصلي، قالها تلميذ من تلاميذه ونحن نشترك معه الآن. أدعوك أن تسير معي هذه الرحلة في حياة المسيح المصلي. أولا الجزء الذي أتى في إنجيل لوقا والذي تكلم بإسهاب عن المسيح كإنسان كامل ومثال لنا، يقول الوحي في إنجيل لوقا أصحاح 3 وآية 21: ولما اعتمد جميع الشعب اعتمد يسوع أيضا، وإذ كان يصلي انفتحت السماء ونزل عليه الروح القدس بهيئة جسمية مثل حمامة، وكان صوت من السماء قائلا: أنت ابني الحبيب، بك سررت. المناسبة الأولى التي يذكر فيها الوحي عن يسوع مصليا وقت معموديته، ووقت معمودية المسيح كان بداية خدمته الجهارية، فلقد بدأ المسيح خدمته الجهارية بالصلاة. بالتأكيد في حياته السرية الثلاثون سنة السابقة كان رجل صلاة، فالصلاة لا تظهر على السطح مباشرة، لابد أن يكون هناك جذور في العلاقة السرية استمرت لسنوات، على بعدها ظهرت حياة المسيح المصلي جهارا. وإذ كان يصلي انفتحت السماء، هكذا يقول البشير لوقا، وإذ كان يصلي انفتحت السماء. لا نقرأ عن شخص آخر انفتحت عليه السماء بينما هو يصلي إلا الرب يسوع المسيح. لم تفتح السماء على شخص كما فتحت على المسيح. لكن ماذا يعلمنا فتح السماء بالارتباط مع الصلاة؟ هل يعلمنا أننا حينما نصلي تفتح قوى السماء؟ بالتأكيد نعم. فلا يوجد مفتاح لقلب الله ولعرش نعمة الله إلا مفتاح الصلاة. ويستمر قائلا: ونزل عليه الروح القدس بهيئة جسمية مثل حمامة. الروح القدس الذي أيد حياة المسيح وخدمته كان نتيجة لاستجابة الصلاة. فالروح القدس يتحرك ويعمل بقوة حينما نصلي، ويأتي بهيئة جسمية مثل حمامة. الحمامة تتميز عن بقية الخلائق بالوداعة بالبساطة، فكان المسيح وديعا حق له أن يقول: تعلموا مني لأني وديع ومتواضع القلب فتجدوا راحة لنفوسكم. ما الفرق بين الوديع وبين المتواضع؟ هل هذا ترادف؟ بالتأكيد لا. الوديع

البساطة ما يزعلش حد، والمتواضع ما يزعلش من حد. كان المسيح كالحمامة، أو الحقيقة استقر عليه الروح القدس في هيئة جسمية مثل حمامة. وهنا أعلن الآب من السماء: أنت ابني الحبيب، بك سررت. كان هذا هو أول مشهد يظهر فيه أو تظهر فيه حياة المسيح المصلي. إذ نتقدم قليلا في إنجيل لوقا، نجد الرب يسوع يستمر في الصلاة في أصحاح 5. في أصحاح 5 وآية 12 نقرأ هذه الآيات: وكان في إحدى المدن فإذا رجل مملوء برصا، فلما رأى يسوع خر على وجهه وطلب إليه قائلا: يا سيد، إن أردت تقدر أن تطهرني. فمد يده ولمسه قائلا: أريد، فاطهر. والوقت ذهب عنه البرص. هذه معجزة تفرد بها المسيح، والبرص يطهرون، فكانت إعلان عظيم عن مجيء المسيح. لذلك طلب منه المسيح، أوصاه أن لا يقول لأحد: بل امضي وأري نفسك للكاهن وقدم عن تطهيرك كما أمر موسى شهادة لهم. لماذا للكاهن؟ لأن الكاهن هو الذي كان يقرر ما إذا كان الشخص قد تطهر أم لا. على أثر ذلك في آية 15 في إنجيل لوقا أصحى 5: فذاع الخبر عنه أكثر، فاجتمع جموع كثيرة لكي يسمعوا ويشفوا به من أمراضهم. وهنا ذاع صيت المسيح بشكل مجيد، واللي بنقول عنه الفيم، الشهرة. هنا كانت شهرة المسيح في ذروتها. لكن ما يأتي بعد ذلك يلفت نظرنا. يقول الكتاب: أما هو، يعني ذاع الخبر عنه أكثر، وأما هو مش بقى قال دي فرصتك، استمر في الخدمة والعطاء والشهرة. لكن الكتاب يقول عن رب يسوع هنا: وأما هو فكان يعتزل في البراري ويصلي. وأرى أحبائي هنا درسين: الدرس الأول الاتزان في حياة المسيح كمثال لي ولك، بين حياة الاختلاء مع الله والاعتزال في الصلاة، وبين الخدمة وضرورتها. فكان الرب يسوع متزنا ما بين الأمرين، ما بين الاعتزال، وهذا يرينا الجانب السري للشجرة أو للنخلة، الروتس، الجذور بتاعتها، والجانب الظاهري أو الجهري، جانب الخدمة أو الثمر. لا يمكن أن يكون هناك ثمر بدون أن تكون هناك جذور. لا يمكن أن تستقيم حياة النخلة وتصمد أمام الرياح ما لم يكن هناك جذور عميقة، أقصد بها حياة الاعتزال والصلاة السرية. فكان يعتزل في البراري ويصلي. هذا هو الدرس الأول، الاتزان بين الخدمة والصلاة. الدرس الثاني أن الرب يسوع لم يكن وراء الشهرة ولا وراء الخدمة في حد ذاتها، لكنه كان على الوجه الأول والأهم، كان يمارس الخضوع للآب، وتبعيته كانت للسماء وليست للاحتياج. فنحن كبشر وكمؤمنين حتى أو خدام عرضة أننا نجري وراء الاحتياج أو نتبع الاحتياج، بينما لم يكن هذا هو نموذج المسيح. كان المسيح وراء السماء، وراء قيادة الآب، لذلك كان يتجه إلى البرية ليعتزل في الصلاة. رأيناه أولا في مشهد المعمودية يصلي وتنفتح السماء، ورأيناه هنا يصلي ويعتزل لكي يقضي وقتا كافيا في الصلاة.

لكن بعدها أرجو أنك تتقدم معي عزيزي المشاهد لمشهد آخر في حياة المسيح المصلي، ونراه في نفس هذا الإنجيل. نفس هذا الإنجيل يقول لنا الكتاب في أصحاح 9 عن الرب يسوع هذه الكلمات، إنجيل لوقا أصحاح 9 وآية 18: وفيما هو يصلي على انفراد كان التلاميذ معه، فسألهم قائلا: من تقول الجموع أني أنا؟ فأجابوا وقالوا: يوحنا المعمدان، وآخرون إيليا، وآخرون إن نبيا من القدماء قام. فقال لهم: وأنتم من تقولون إني أنا؟ فأجاب بطرس وقال: مسيح الله. فانتهرهم وأوصى أن لا يقول ذلك لأحد. هذا الجزء عميق، وأود أن أقارنه بنفس هذه الحادثة كما رواها البشير متى في إنجيله، لكن لكي نركز معا بشكل أعمق أود أن أستودعك عزيزي المشاهد للفاصل المقبل لنستمع فيه إلى ترنيمة مباركة، وبعدها نعود لاستكمال التأمل في المشهد الثالث، المحطة الثالثة للمسيح المصلي والذي علمنا وما زال يعلمنا كيف نصلي. فإلى لقاء بعد الفاصل.

هيا بنا عزيزي المشاهد لنستمتع لواحدة من روائع مشاهد حياة المسيح المصلي، والتي قرأناها قبل الفاصل في إنجيل لوقا وأصحاح 9. قرأنا عنه يصلي، وبعد صلاته سأل تلاميذه: من يقول الجموع أني أنا؟ أعتقد أن الرب يسوع كان يصلي قبل هذا السؤال، وقبل أن

أسمع إجابة بطرس بالتحديد أنه هو المسيح ابن الله الحي، أعتقد أنه كان يصلي لأجل إعلان خاص من السماء، ولا يمكن أن نقرأ هذا الجزء بالانفصال عن إنجيل متى وأصحاح 16 حينما رأى البشير متى نفس هذه الحادثة لكن من زاوية أخرى مكملة. افتح معي إنجيل متى أصحاح 16 لنقارنه بإنجيل لوقا أصحاح 9. يقول البشير متى أن الرب يسوع جاء إلى نواحي قيصرية في متى 16 وآية 13، وهناك سأل تلاميذه من يقول الناس أني أنا ابن الإنسان. ثم في آية 16 فأجاب سمعان بطرس وقال أنت هو المسيح ابن الله الحي. لنسمع تعليق المسيح. فأجاب يسوع وقال له طوبى لك يا سمعان ابن يونا، إن لحما ودما لم يعلن لك لكن أبي الذي في السماوات. وكأن الرب يسوع يقول له لقد أحسنت يا بطرس، طوبى لك، أحسنت وأنت تعلن هذا الإعلان، لكن أريدك أن تعلم شيئا، أنك لم تعلن هذا الإعلان، لم تعرف هذا وتدرك هذا الإدراك أني أنا المسيح ابن الله الحي لولا أنك قد استقبلت إعلانا من السماء من الآب، إن لحما ودما لم يعلن لك لكن أبي. ماذا يقول لنا هذا أحبائي؟ أعتقد أن هذه الحادثة تقول لنا الكثير. أولا أن المسيحية ليست ديانة لكن المسيحية إعلان للقلب ينتج عنه اختبار شخصي وعلاقة حقيقية شخصية مع شخص المسيح. فلو كانت المسيحية ديانة لكانت تعتني بالخارج وتعتني بمعلومات ومعرفة لاهوتية أو بعض اللاهوتيات، لكن لأن المسيحية هي اختبار شخصي نتيجة إعلان خضوع لله، نتيجة إعلان عن من هو شخص المسيح، فلابد أن يأتي الإعلان إلى قلبك إذا اشتقت إلى هذا الإعلان. من أنت يا رب؟ من أنت؟ أريد أن أعرفك، أريد أن أعرف الحق. بطرس أعلن له هذا الإعلان، ليس من لحم ودم، ليس من بشر، لكن من الآب رأسا. تسألني وما علاقة هذا بحياة الصلاة وما علاقة هذا بالمسيح المصلي؟ لا تنسى أننا لما قرأنا هذه الحادثة في إنجيل لوقا أصحاح 9 قرأنا عن يسوع يصلي قبلها، فصلى يسوع لكي يستقبل بطرس هذا الإعلان. وهذا لنا فيه درسا عظيما. كثيرين منا يشكون، لماذا لا يطيع الناس المسيح؟ لماذا لا يقبل ابني يسوع كمخلص شخصي لحياته؟ أعتقد إن أننا لم نصلي بالشكل الكافي. الرب يسوع يعلن شخصه ويعلن حقيقة شخصه أنه الرب والمخلص، وعندها يخضع القلب له كنتيجة لصلاة المؤمنين، فحينما نصلي يأتي الإعلان وليس قبلها. كثيرين منا عرفوا المسيح كمخلص شخصي لهم نتيجة صلوات رفعت ربما من آباء أجداد أو أجيال لاحقة لم نعرف عنها، فالله يستجيب الصلاة ويقود النفوس إلى معرفة ابنه حينما يصلي المؤمنين، حينما تصلي الكنيسة تنفتح السماء، حينما تصلي الكنيسة يأتي الإعلان إلى القلب أن يسوع المسيح هو ابن الله، هو ابن الله الحي. وليس ذلك فقط، بل قال يسوع لبطرس أنت بطرس الذي معناه حجر، ولكن على هذه الصخرة أي صخرة الإيمان بي نتيجة الإعلان بمن أنا في ذاته، بمن هو أنا في ذاته ابن الله الحي،
وعلى هذه

الصخرة أبني كنيستي، وأبواب الجحيم لن تقوى عليها. دعني أشجعك عزيزي المستمع والمشاهد أنك تعلن اشتياقك للرب يسوع أن يرقى بحياة الصلاة. ولأننا نتكلم عن الصلاة فلا أستطيع أن أستمر في الكلام بدون أن أصلي مع حضراتكم. دعونا نتوقف للحظات أو نحني قلوبنا أمام الله في صلاة قصيرة. يا ربي أشتاق أنك تعلمني كيف أصلي، أشتاق إلى أن أتوسل وأتعلم التشفع لأجل الآخرين لكي يعرفوا حقيقتك. هناك ملايين حولنا ليس فقط لا يعرفون يمينهم من شمالهم، بل إن إله هذا الدهر إبليس قد أعمى أذهان غير المؤمنين. أصلي يا رب أن تفتح عيون أولادي، تفتح عيون شركائي، تفتح عيون من هم محيطون حولي، تفتح عيون زملائي في العمل لكي يعرفوا حقيقة شخصك أنك أنت المسيح ابن الله الحي. لمجدك أصلي، آمين. سنقف أمام مشهد آخر من مشاهد المسيح المصلي في نفس الإنجيل، إنجيل لوقا أصحاح 9 والآية 28. يقول الوحي عن الرب يسوع بعد هذا الكلام بنحو 8 أيام، أخذ أي الرب يسوع بطرس ويوحنا ويعقوب وصعد إلى جبل ليصلي، وفيما هو يصلي صارت هيئة وجهه متغيرة ولباسه مبيضا لامعا، وإذا رجلان يتكلمان معه وهما موسى وإيليا اللذان ظهرا بمجد وتكلما عن خروجه الذي كان عتيدا أن يكمله في أورشليم، أي خروجه خارج أورشليم للصلب. وأما بطرس واللذان معه فكانوا قد تثقلوا بالنوم، فلما استيقظوا رأوا مجده والرجلين الواقفين معه. وفيما هما يفارقانه قال بطرس ليسوع: يا معلم، جيد أن نكون ها هنا، فلنصنع 3 مظال، لك واحدة ولموسى واحدة ولإيليا واحدة. وهو لا يعلم ما يقول. وفيما هو يقول ذلك كانت سحابة فظللتهم، فخافوا عندما دخلوا في السحابة، وصار صوت من السحابة قائلا: هذا هو ابني الحبيب، له اسمعوا. ولما كان الصوت وجد يسوع وحده. ماذا نتعلم من هذا المشهد عن المسيح مصليا؟ يقول الكتاب أنه حينما بدأ الرب يسوع يصلي أو فيما هو يصلي صارت هيئة وجهه متغيرة ولباسه مبيضا لامعا. ظهر المسيح هنا بمجد، مجد فائق. ما زال الرب يسوع يعلن مجده ويعلن عظمة شخصه أمام تلاميذه، لأنهم كانوا سيواجهون آلام واضطهاد يلحق بدايتهم بالكرازة ورحلة خدمتهم وكرازتهم عبر المناطق خارج إسرائيل ومنها إلى أقصى الأرض. البعض سوف يسجنون، البعض سوف ينشرون، البعض سوف يلاقوا آلاما وعذابا ونفيا. فلكي يهيئهم لاستقبال الآلام أعطاهم جرعة من المجد. وهكذا يفعل معنا يسوع، قبل الألم يؤيدنا بمشاهد المجد، قبل أن نواجه اضطهاد ومعاناة يرفعنا ويعطينا جرعات من جماله ومن لمحات مجده حتى نرقى، نشبع، نتأيد بالقوة بروحه في الإنسان.

الإنسان الباطن، وهذا تفعله الصلاة. حينما أختلي مع المسيح أراه في عظمته في الكتاب المقدس، أراه في جماله وروعته، إذ أشبع به أكون مهيئا لاستقبال الألم مهما كان الثمن. لكن أختم بملاحظة عن بطرس الذي تعجل بعد قيامه من النوم بأن قال: لك يا رب نصنع مظلة، وأخرى لموسى، والثالثة لإيليا. ولاحظوا معي هنا أنه وضع المسيح في نفس القائمة مع بطرس، عفوا، مع إيليا ومع موسى، حتى لو كانوا الثلاثة في قائمة واحدة، وحتى لو كان المسيح على رأس القائمة، إلا أن الآب من السماء غار على مجد المسيح، ويقول مباشرة: أخذته، كانت هناك سحابة قد ظللتهم، واختفى موسى وإيليا من المشهد، ورأوا يسوع وحده، وجد يسوع وحده. لماذا أخذت السحابة موسى وإيليا من المشهد؟ لماذا لم يستمر موسى وإيليا؟ أعتقد لأنه لا يمكن أن يزاحم المسيح أو يساوي المسيح شخصا آخر، أو يكون معه في نفس القائمة، حتى لو كانوا هؤلاء هم أعظم أنبياء العهد القديم. فلا منازع للمسيح، ولا يوجد من يساويه. والدرس لنا: ينبغي أن ذاك يزيد وأني أنا أنقصه. وإلى لقاء قريب عزيزي المشاهد في حلقة قادمة من برنامج الصلاة المقتدرة، والرب معك.

عذبوه، عروه، صلبوه، قتلوه، مات ودفنوه كمان وقام. يمكن سمعت الحكاية دي كتير، مرة واتنين وتلاتة ويمكن ألف مرة، لكن مش مصدق. يمكن اتعودت واتدربت وتعلمت إنه وما صلبوه وما قتلوه ولكن شبه لهم. يمكن الموضوع عندك أبعد من كده، يمكن بتقول مفيش إله، يمكن كمان بتقول ما يخصنيش، الموضوع كله على بعضه ما يخصنيش. لكن أنا عايز أقول لك حاجة مهمة النهاردة، ممكن تسمعني؟ غمض عينيك من فضلك وتخيل معايا الأحداث وبص للقصة، يمكن تطلع حقيقة. ماذا لو طلعت القصة حقيقية؟ وماذا لو كان في إله؟ وماذا لو يسوع فعلا مات واتصلب علشان وعلشانك؟ يكون موقفك إيه؟ بدعوك إنك تسأل نفسك سؤال، وبوعدك هتلاقي الجواب. يسوع بيحبك ومات علشانك، والموت ما كانش النهاية، القيامة هي البداية.

أهلا بك عزيزي المشاهد مع يوم جديد وحلقة جديدة من برنامج أسعى نحو الغرض، البرنامج اللي بنفكر فيه إيه هو غرض الله لحياتي، هو عملني ليه، ليه أنا موجود على وجه الأرض. الله من الكتاب المقدس بنعرف إن هو خلقنا عشان نكون على مثال المسيح وشبهه. كمان بيعرفنا الكتاب إن الموضوع ده مش بيحصل بسرعة، الموضوع ده بطيء، أنا بتغير شوية بشوية علشان أكون على مثال وصورة المسيح. وكمان بيعرفنا إن الموضوع ده الحقيقة أنا ما أقدرش أعمله بقوتي أنا الذاتية، ما أقدرش بمجهودي أنا أبقى على مثال المسيح، ما أقدرش أغير صفاتي عشان تبقى على صفات المسيح، لكن أنا محتاج قوة الروح القدس اللي ساكن فيا. النهاردة بندرس مع بعض إزاي نشبه الرب يسوع. عمل الروح القدس هو أنه يحط فيك صفات تشبه صفات المسيح. الآية بتعرفنا كده، الآية بتقول نتغير إلى تلك الصورة عينها من مجد إلى مجد كما من الرب الروح. الرب الروح اللي ساكن فينا هو اللي بيساعدنا ان احنا نتغير علشان نوصل للصورة عينها اللي في ذهن الله ليا وليك، ان احنا نبقى على مثال المسيح. انت بقوتك مش هتقدر، بقوتك الذاتية مش هتقدر تشبه المسيح، لكن روح الله اللي جواك هو اللي هيساعدك علشان تقدر تتغير وتبقى شبه ابنه. الآية بتقول لأن الله هو العامل فيكم أن تريدوا وأن تعملوا من أجل المسرة. الله هو العامل فيا إن أنا أريد، وهو مسرته إن أنا أتغير وأكون على مثال وشبه المسيح. بقوته، بقوة الروح القدس اللي ساكن فيا، أقدر أوصل لهدفه إنه أبقى على صورة ابنه. في آية بتقول أن تخلعوا من جهة التصرف السابق الإنسان العتيق الفاسد بحسب شهوات الغرور، وتتجددوا بروح ذهنكم، وتلبسوا الإنسان الجديد المخلوق بحسب الله في البر وقداسة الحق. الآية دي بنلاقيها في أفسس 4. الحقيقة الآية ديت فيها ثلاث نقط مهمة قوي، فيها ثلاث نقط مهمة قوي عايز أركز عليهم. النقطة الأولى تتجددوا بروح ذهنكم، خلي الروح هو اللي يغير طريقة تفكيرك، خلي الروح هو اللي يغير طريقة تفكيرك. الكلمة اليونانية اللي هي بنتغير، الكلمة اليونانية في الأصل اليوناني كلمة غريبة قوي، اللي هي الحقيقة بنستعملها عشان نوصف عملية تغيير الدودة لفراشة، عملية غريبة لما الدودة بتتحول وبتبقى فراشة بعد كده، من تقريبا كائن لكائن تاني، وضع غريب صعب بياخد وقت طويل وبروسيس جامد. هي نفس الكلمة اللي بيقول نتغير إلى تلك الصورة عينها. التغيير بيحصل بتجدد الذهن، الكلام ده بجيبه من الآية اللي بتقول تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم. لو أنا شكلي عايز أتغير عن شكلي لازم أجدد ذهني الأول، لازم أجدد ذهني. بجدد ذهني إزاي؟ نحن جميعا نتغير إلى تلك الصورة عينها، حاطين عينينا على المسيح. التغير ده مش بيحصل زي ما قلت بطريقة أوتوماتيكية، ده موضوع عايز وقت، موضوع بياخد مدة طويلة، رويدا رويدا بالتدريج أنا بتغير عشان أوصل لصورة المسيح، علشان أبقى صفاتي على صفاته، عشان أوصل لفكرة الله ليا هو عايزني أكون زي ابنه. الحقيقة التغيير ده هياخد كل السنين اللي فاضلة من عمري ومن عمري.

الآية في أفسس بتقول إلى أن ننتهي جميعنا إلى معرفة ابن الله، إلى إنسان كامل، إلى قياس قامة ملء المسيح. والآية الثانية بتقول لنا أن احنا لم نظهر بعد ماذا سنكون، لكن نعلم أنه إذا أظهر نكون مثله. في الآية اللي بتقول لا تشكلوا هذا الظهر لكن تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم، زي ما قلت عشان أتغير التغيير دايما بيبتدي من الذهن، لازم ذهني الأول يتغير، بعد كده صفاتي وشكلي هيتغير. الترجمة الثانية للآية دي بتقول إيه؟ بتقول لا تنسجموا مع ثقافتكم لدرجة أنكم تبقوا جزء منها بدون تفكير، لكن ركزوا انتباهكم على الله، ساعتها هتتغير من جوه لبره، بعكس الثقافة السائدة من حولك اللي بتهبط بيك إلى مستواها من عدم النضوج. الله يجعلك في أفضل صورة وحيصل بيك إلى النضج السليم. التغيير بأن أنا ذهني بيبتدي يتغير، فكري بيبتدي يتغير، الأولويات في حياتي بتبتدي تتغير، بعد كده شكلي هيتغير، صفاتي هتتغير. ده هدف الله ليا، ان انا ابقى على صورة ابنه، ده اللي انا بسعى ان انا احققه، ده هو قصد الله لحياتي ولحياتك، ده هو قصد الله لحياتي ولحياتك، نبقى على صورة ابنه. عايز اسيبك مع الآية، نتغير إلى تلك الصورة عينها من مجد إلى مجد كما من الرب الروح، روح الله اللي ساكن فيا وفيك هيساعدنا أن احنا نتغير ونوصل على صورته. خليك معانا، هنكمل مع بعض في الحلقات القادمة، إلى أن نلتقي لتكن نعمة الرب معك.

أنا ليا حلم، أنا ليا حلم من زمان بحلمه كتير ومش ناسيه، بحكيه في صلاتي وأقوله ألحان، نايم صاحي بفكر فيه. أنا ليا حلم ومستنيه، أنا ليا حلم ومستنيه وبسأل نفسي اتأخر ليه. أنا حلم كبير، أيوة كبير، بس أنت يا ربي إيه رأيك فيه؟ وده حلمي بشوفها كتير في حلمي عروسة مصر، بشوفها كتير في حلمي عروسة، ودي حاجة أكيدة في روحي محسوسة، شايفها ساكنة في قلب عريسها، شايلها في عينه وفي إيده محروسة. أيوة بشوفها عروسة في فستان، وشايفها لابسة حلق وكردان، شايف في عينيها دموع الفرحة، شايفها خلعة طوب الأحزان. بشوفها بطوب طويل أخضر، لو أشوف نهايته أنا ياريت أقدر، ده صحرا كانت رملة واخضرت وما عادتش حبة اللون الأصفر. شايفها هناك عند البير شايلة الجرة عطشها كبير، وشفتها رجعة وشكلها روعة بتغني لحن شفا وتحرير. شايفها حاطة ايديها في ايديه ومن كتر الحب بتسجد ليه، شايف في عينيها دموع التوبة وبتميل وبتغسل بيها رجليه. شايفها بتغسل كل ذنوبها ودم بيستر كل عيوبها، شايفها ماسكة ساعة في النخل ويسوع بيلف في كل دروبها، شايفها ماسكة كتاب ترانيم

وسامع بدل النوح تهليل، شايف نور وحق بيعلى، شايفها ماسكة توراة وإنجيل. ولقيت نفسي أنا بجري عليه وسألته بسرعة متأخر ليه، وهمست في ودنه وقلت له قلي هو ده حلمي، إيه رأيك فيه؟ أنا ليا حلم.

مين يقدر يميز بين الناس وبعضها؟ مين يقدر يعرف قلوب الناس واللي جواها؟ يجذب أي واحد لو يقدر يقولك أنا بفهم في نوعية الناس. الوحيد اللي يقدر يميز بين الناس هو الرب يسوع المسيح. أحباء الأفاضل، حول هذه الفكرة هتدور همسة ولمسة الرب لنا النهاردة. أهلا وسهلا بكم مرة تاني. تعالوا نقرأ مع بعض جزء من كلمة الله عشان نشوف الهمسة واللمسة اللي الرب عايز يوصلها لينا النهاردة. إنجيل متى أصحاح 25 وعدد 31، جزء جميل جدا فيه الملك بيميز بين الخراف وبين الجداء. تعالوا نقرأ مع بعض جزء بسيط. ومتى جاء ابن الإنسان في مجده وجميع الملائكة القديسين معه، فحينئذ يجلس على كرسي مجده ويجتمع أمامه جميع الشعوب، فيميز بعضهم من بعض كما يميز الراعي الخراف من الجداء، فيقيم الخراف عن يمينه والجداء عن اليسار. الجزء اللي قدامنا أحبائي بيكلمنا عن دينونة اسمها دينونة الأحياء. احنا عندنا دينونتين في الكتاب المقدس، دينونة الأموات قدام العرش العظيم الأبيض، ودينونة الأحياء اللي فيها هيدين الرب يميز بين الخراف والجداء من ناحية اللي عملوه في حياتهم. يا ترى مين هم الخراف؟ مين هم الجداء؟ مين هم الإخوة الأصغر؟ حسب ما نفهم من كلمة الله أنه اليهود اللي هيبقوا على الأرض بعد اختطاف الكنيسة هيتقسموا إلى مجموعتين، مجموعة هتقبل الرب ومجموعة هترفض الرب. اللي هتقبل الرب هم الأصاغر، وهناك من الأمم اللي هيكونوا شغالين مع الوحش هيقبلوا هؤلاء الأصاغر، يأكلوهم ويشربوهم ويهتموا بهم. قد نختلف شوية في بعض التفصيل بتاعة الأحداث، لكن مش هو دوت الموضوع بتاع الكلام بتاعنا النهاردة في الهمسة اللي الرب عايز يقدمها. يا ترى إيه الفكرة اللي الرب عايز يوصلها لنا من خلال هذه المحكمة ومن هذه الدينونة وهذا التمييز بين ما يسمى الخراف وما يسمى الجداء؟ صراحة أحباء الأفاضل، الرب عايز يركز على فكرة مهمة قوي. هو لا يركز في هذه الحادثة على طريقة الدخول للسماء، وإلا تبقى طريقة الدخول للسماء هو العمل الصالح اللي بيدخل الناس للسماء إطلاقا. أحبائي، قد تكلم الرب أكثر من مرة أنه الحياة الأبدية مرتبطة بالإيمان بالرب يسوع المسيح لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون

له الحياة الأبدية. لكن الرب في المثل دوت اللي قدمه لينا أحبائي عايز يكلمنا عن ثمار الحياة الأبدية، عن البرهان العملي إن حضرتك أخذت حياة أبدية. بيكلمنا عن الصورة اللي هتحصل على الأرض في وقت الضيقة العظيمة لما يجلس الملك على كرسي مجده. كلام مش خاص بالكنيسة أبدا، كلام دوت خاص بمن سيبقوا على الأرض بعد اختطاف الكنيسة من اليهود ومن الأمم، لأن المسيحيين بالاسم ليس لهم فرصة للتوبة مرة أخرى. لكن هنا الرب يسوع المسيح هيجيب عن يمينه الخراف وعن يساره الجذاء. يا ترى مين هم الخراف؟ ويا ترى مين هم الجذاء؟ ويا ترى إيه اللي عملوه الخراف وإيه اللي ما عملهوش الجذاء عشان الرب يقول لواحد فيهم تعالوا يا مبارك يا أبي، ويقول للباقيين ابعدوا عني يا ملعين. اللي هيؤمنوا بالمسيح يسوع من اليهود هيطاردهم الوحش وحاول يذبحهم مش هيلاقوا ياكلوا. في ناس مش شغالين مع الوحش اللي هيسود على العالم بعد اختطاف الكنيسة، هيعرفوا المسيح، هيستغلوا الإمكانيات اللي معهم عشان خاطر يأكلوا اليهود اللي راجعين للمسيح وتائبين أحبائي. ودلت يسمهم المسيح الخراف، وهيقول لهم تعالوا يا مبارك يا أبي لأني جعت فأطعمتموني، عطشت فسقيتموني. زي ما قلت من شوية يمكن تختلف معايا في التفاصيل الأحداث، لكن تعالوا بس أهم حاجة نشوف المعنى الروحي اللي وراء الجزء ده. في عدة معاني روحية جميلة والرب عايز يوصلها من خلال همسة ولمسة الرب لينا النهاردة. الحاجة الأولانية أنه الرب يهتم قوي قوي قوي ويقدر قوي اللي يهتم بالناس البسطاء المؤمنين المساكين، ويعتبر الرب أن كل واحد بيهتم بواحد من أولاد الرب البسطاء حاجة اتعملت معاه هو شخصيا، لدرجة ان هو يقول لأني جعت فأطعمتموني، عطشت فسقيتموني. رب يساعدني ويساعدك يكون لنا قلب محب يهتم بأحباء الرب البسطاء، فدوت يعتبر اهتمام بالرب شخصيا. بس اوعى تفتكر زي ما قلت من شوية برضو كمان انه ده الطريق لدخول السماء. انا مش بتكلم عن طريق دخول السماء خالص دلوقتي، دخول السماء من خلال موت الرب يسوع المسيح لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. لكن عايز اشوف كمان معاكم حاجة تانية في القصة الرائعة اللي قدامنا. هؤلاء الخراف المحبين ما تكلموش عن اللي عملوا احبائي، يعني ما روحوش أول ما شافوا الرب قالوا يا رب فاكر إحنا عملنا كذا وكذا وكذا مع إخواتك الأصغر؟ إطلاقا أحبائي، درس جميل جدا إنه اللي بيعمل حاجة للرب مش بيعملها منتظر اللحظة اللي ياخد فيها أجرة، مع إن الرب هيدي أجرة، لكن بيعملها لأنه بيحب الرب. نحن نحبه لأنه هو أحبنا أولا، لدرجة إن هم اتفاجئوا لما الرب يقول لهم جعت فأطعمتموني، يردوا على الرب يقولوا له ايه؟ يا رب متى رأيناك جائعا او عطشانا؟ هم ما كانوش مستنين الأجرة او كانوا مستنين المكافأة. قال واحد من المرنمين اني احب الرب لا لأربح النعيم ولا لكي انجو من عذاب في الجحيم، لكن احنا بنحبه لان هو احبنا اولا. لكن يا ترى ايه موقف الرب من الجداء اللي على يساره اللي هم شافوا المحتاجين وما ساعدهمش؟ مرة تاني بأكد وبقول في همستنا ولمستنا النهاردة إنه مش هيروحوا جهنم لأنهم ما ساعدوش الإخوة الأصغر، لا لا، لكنهم لم يؤمنوا بالمسيح، ونتيجة عدم إيمانهم بالمسيح كانوا قصاطا مع المحتاجين أحبائي. فالرب يقول لهم اذهبوا عني يا ملعين لأني إلى النار الأبدية، طبعا لأني جعت فلم تطعموني، عطشت فلم تسقونني. وبرضو الجداء هيحاولوا ينكروا التهمة، يقولوا يا رب إحنا إمتى شفناك؟ قال لهم
زي ما عملتوش مع أحد.

إخوتي الأصاغر فأنتم لم تعملوا به. لكن القصة جميلة بتورينا حاجة رائعة جدا، زي ما قال كاتب رسالة العبرانيين في أصحاح 6: لأن الله ليس بظالم لينسى عملكم وتعب محبتكم اللي عملتموها وأظهرتموها لجميع القديسين. خلونا نبرهن عن إيماننا

يرحمون. في يوم من الأيام هتقابل أنا وإنت مع الرب. يا ترى هل الإيمان المسيحي بالرب يسوع سكن في قلبنا؟ وهل سكن الإيمان في قلبنا بتترجم بمحبة عملية ورحمة حقيقية وعطاءات سخية للناس اللي حوالينا؟ إلى أن نلتقي في حلقة جديدة، الرب معكم.

بالرغم من اختلاف أشكالنا وألواننا وأعمارنا وكمان أشغالنا، لكن قيمتنا واحدة، هي أنا وإنت إنسان. ربنا ميزنا وخلقنا على صورته وادانا نسمة حياة منه. ما تبصش على حالتك وإمكانياتك وضعفك، بص على قيمتك الحقيقية اللي فيك اللي ادهالك ربنا، إنك إنسان.

16 سنة في أورشليم ولم يفعل المستقيم في عيني الرب كداود أبيه، بل صار في طرق ملوك إسرائيل وعمل أيضا تماثيل مسبوكة للبعليم، وهو أوقد في وادي ابن هنوم وأحرق بنيه بالنار حسب رجاسات الأمم الذين طردهم الرب من أمام بني إسرائيل، وذبح وأوقد على المرتفعات وعلى التلال وتحت كل شجرة خضراء. فدفعه الرب إلهه ليد ملك آرام فضربوه وسبوا منه سبيا عظيما وأتوا بهم إلى دمشق، ودفع أيضا ليد ملك إسرائيل فضربه ضربة عظيمة، وقتل فقح ابن رملية ده ملك إسرائيل في يهوذا 120,000 في يوم واحد، الجميع بنوا بأس لأنهم تركوا الرب إله آبائهم. ونقرأ كمان من سفر أشعياء النبي الإصحاح السابع من العدد الأول. وحدث في أيام آحاز ابن يوسام ابن عزية ملك يهوذا أن رصين ملك آرام صعد مع فقح ابن رملية ملك إسرائيل إلى أورشليم لمحاربتها، فلم يقدر أن يحاربها. وأخبر بيت داود وقيل له حلت آرام في إفرايم، فرجف قلبه وقلوب شعبه كرجفان شجر الوعر قدام الريح. فقال الرب لأشعياء اخرج لملاقات آحاز أنت وشعار يشوب ابنك إلى طرق قناة البركة العليا إلى سكة حقل القصار، وقل له احترز واهدأ لا تخف ولا يضعف قلبك من أجل ذنب هاتين الشعلتين المدخنتين بحمو غضب رصين وآرام وابن رملية، لأن آرام تآمرت عليك بشر مع إفرايم وابن رملية قائلة نصعد على يهوذا ونقودها ونستفتحها لأنفسها ونملك في وسطها ملكا ابن طبائيل، هكذا يقول السيد الرب لا يقوم لا تكون، لأن رأس آرام دمشق ورأس دمشق رصين، وفي مدة 65 سنة ينكسر إفرايم حتى لا يكون شعبا، ورأس إفرايم السامرة ورأس السامرة ابن رملية إن لم تؤمنوا فلا تأمنوا. ثم عاد الرب فكلم أحاز قائلا اطلب لنفسك آية من الرب إلهك، عمق طلبك أو رفعه إلى فوق. فقال أحاز لا أطلب ولا أجرب الرب. فقال اسمعوا يا بيت داود، هل هو قليل عليكم أن تضجروا الناس حتى تضجروا إلهي أيضا؟ ولكن يعطيكم السيد نفسه آية، هل عذراء تحبل وتلد ابنا وتدعو اسمه عمانوئيل؟ لإلهنا كل مجد من الآن وإلى الأبد آمين. شفنا في سفر أخبار الأيام الثاني أن أحاز ابن يوسام وابن عزية ده كان ملك يهوذا، وكانت إسرائيل اتقسمت لمملكتين، مملكة يهوذا وعاصمتها أورشليم، ومملكة إسرائيل أو يسموها المملكة الشمالية وعاصمتها السامرة. وكان في ملك ليهوذا وملك لإسرائيل، ساعات كانوا يبقوا في اتفاق بيناتهم وساعات بيبقى في حروب بين المملكتين. لكن في الوقت ده كانت أكبر مملكتين موجودتين في الوقت ده كانت مملكة أشور ومملكة مصر. فكان الممالك الصغيرة اللي زي أرام واللي زي فلسطين واللي
زي

باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. من سفر الأخبار الأيام الثاني 28 العدد الأول يقول: كان أحاز ابن 20 سنة حين ملك وملك

مثلا الممالك الصغيرة زي مؤاب وعمون والحتة دي كلها، الممالك الصغيرة يتحالفوا مع أشور أو مع مصر علشان إن هم يضمنوا سلامتهم. أحاز الملك كان يميل إلى أشور، أحاز الملك اللي هو ملك يهوذا، لكن فقح ابن رملية اللي هو ملك إسرائيل أو ملك المملكة الشمالية كان يميل إلى مصر. كان في خلاف سياسي بين الاثنين فما اتفقوش مع بعض. اللي حصل ايه؟ اللي حصل ان احاز ملك يهوذا بص لقي ان رصين ملك ارام اللي هي مملكه سوريا، ارام اللي هي سوريا عاصمتها دمشق، معاهم فقح ابن رمليه اللي هو ملك اسرائيل، الاثنين تحالفوا مع بعض ضد مين؟ ضد مملكة يهوذا صغيرة. مملكة يهوذا عبارة عن سبطين بس، لكن مملكة إسرائيل أو المملكة الشمالية كانت 10 أسباط. فاللي حصل إحنا شفنا سيرة الملك أحاز ملك يهوذا إنه لم يفعل المستقيم في عيني الرب، بل بالعكس صار في طريق ملوك إسرائيل وعمل تماثيل مسبوكة للبعليم وذبح وأوقد على المرتفعات وعلى التلال وتحت كل شجرة خضراء، وكان ملك شرير. لكن بالرغم من كده، لأن المؤامرة ما كانتش مؤامرة بس ضد أحاز وشعبه، ولكن مؤامرة ضد خطة الله نفسها وتدبيره. لأنهم قالوا هنا إيه؟ قالوا إن إحنا نصعد على يهوذا ونقودها ونستفتحها لأنفسنا ونملك في وسطها ملكا ابن طبائيل. ابن طبائيل ده مش من سبط يهوذا، مش من سبط داود، أو مش من نسل داود اللي ربنا وعده أن مملكته ستثبت الأبد ومن نسله حيجي المسيح والمخلص. فعشان كده ربنا بعت أشعياء النبي علشان يطمن أحاز ويقول له ما تخافش من الناس اللي جايين يحاربوك دول. وكلمه كم مرة وحاول يقول له بس أنا عايزك إنك أنت يعني تكون واثق إن محدش هيقدر إنه يهزمك، لأن دي مش خطتي. لكن ما كانش قادر أحاز يصدق، راح عمل اتفاق مع ملك أشور، لكن ملك أشور ما قدرش ان هو يحميه. واللي حصل ان فعلا تمت النبوة اللي قالها أشعياء النبي، وبعد في خلال 6-7 سنين و11 سنة يعني جه ملكين سابوا إسرائيل، وبعد 65 سنة زي ما قال في النبوة هنا ان جه ملك وسبى معظم المملكه الاسرائيلي او مملكه اسرائيل المملكه الشماليه وخدها في بابل، وبعدين بعتوا كمان يعني الناس التعبانين، الناس اللي يعني غلبانين، ودهم في المملكه الشماليه، واصبحت من هذا الوقت السامره ما هياش شعب إسرائيل الخالص، ولكن اختلط بالأمم اللي جابوها الملوك أشور وملوك بابل وحطوها في هذه المملكة. المهم احنا عايزين نتكلم النهاردة في 3 نقط اللي هم ثمار الخطية وتأديبات القدير وآية عمانوئيل. ثمار الخطية، طبعا الخطية واضحة جدا في القراية اللي قلناها في أخبار الأيام الثاني، لأنهم تركوا الرب إله أبائهم، دي الخطية، تركوا الرب إله أبائهم. وترك الرب معناه أن الإنسان ابتدى يعمل أو يعبد آلهة أخرى. ترك الرب معناه ترك عبادة الرب وترك طريق الرب. ولما اتكلم عن الموضوع ده أشعياء النبي في الإصحاح الأول يقول إيه؟ ويل للأمة الخاطئة، ويل للأمة الخاطئة، الشعب الثقيل الإثم، نسل فاعلي الشر، أولاد مفسدين، تركوا الرب، استهانوا بقدوس إسرائيل. أمة خاطئة لأنها تركت الرب. البيت الخاطئ اللي بيت اللي بيترك الرب،
النفس الخاطئة

النفس التي تترك الرب، تسيب ربنا زي ما قال كده: تركوني أنا ينبوع الماء الحي، وحفروا لأنفسهم آبارا آبارا إيه؟ مشققة لا تضبط ماء. تسيب ربنا، تسيب مصدر الحياة، تسيب ربنا اللي خلقك وادالك كل إمكانيات السعادة والفرح والسلام، ادالك كل نعمة. ربنا اللي عينه عليك من أول السنة إلى آخرها، تسيب ربنا وتعبد إيه؟ تعبد البعل، تعبد الأصنام، تعبد الفلوس، تعبد إيه؟ العالم فيه إيه يتعبد؟ ما هو الإنسان لو فكر تفكير يعني موزون وابتدى إن هو يقول طب يا رب أنا بسيبك وفي أحلى منك، طيب إيه العالم فيه إيه؟ طب أنا بسيب ربنا عشان إيه؟ شوية تراب، لذة وقتية. بسيب ربنا علشان إيه؟ ليه مستعبد للخطية؟ تركوا الرب، استهانوا بقدوس إسرائيل. الواحد لما بيترك ربنا ده نوع من الإهانة لقدوس إبراهيم، استهانوا بقدوس إسرائيل، ودي الخطية اللي الحقيقة خطية صعبة خالص، الانفصال عن الله موت. ونتكلم عن ثمار الخطية، طبعا احنا عارفين ان ثمار الخطية اول حاجة الموت، لكن النهاردة هنركز على ثمارين من ثمار الخطية اللي موجودة في القراية اللي في سفر أشعياء. اول حاجة الخوف، وتاني حاجة الرياء. الخوف، اول ما سمع أحاز يقول كده: وقيل وقد حلت آرام في إفرايم، يعني جيش بتاع آرام جه وصل لإفرايم واتحد مع إفرايم علشان هيجوا يحاربوك. فرجف قلبه وقلوب شعبه كرجفان شجر الوعر قدام الريح، يعني ابتدى يرتجف من داخله، حصل خوف داخلي ليه ولكل الشعب. خلي بالكم، ثمر الخطية أول حاجة الخوف. صدقوني الإنسان اللي عايش في الخطية ما عندوش أمان ولا اطمئنان، ما عندوش سلام، دايما عنده خوف، خوف من الحاضر وخوف من المستقبل، وصدقوني خوف من الماضي كمان. أحسن الماضي يظهر ويكشف قدام الناس. الإنسان الخاطي عنده خوف، خوف ده يعني إيه؟ لما ربنا شايف انه خايف كده، فقال رب الأشعياء: اخرج لملاقات أحاز انت وشعار يشوب ابنك، روح له المكان اللي موجود فيه فين، الى طرف قناة البركة العليا الى سكة حقل القصار. اصل المكان ده كان مكان مرتفع وعالي كده، وكان هو ده المكان اللي فيه البركة اللي بيجيب المية الى مملكة يهوذا، فكان خايف على ان الاعداء يجوا يقطعوا المية عنده، فكان يروح يطمن على المية دي. فقال أشعياء النبي: خد شعار يشوب ابنك وروح قبله هناك في المكان ده. وخلي بالك إشعياء معناه الرب يخلص، شعار يشوب معناه البقية تخلص، يعني معنى إشعياء وابنه ما تخافش، ربنا عنده بقية باستمرار هذه البقية المختارة، ربنا عامل حسابه انها لازم تخلص مهما كان العدو، مهما تربص بيك العدو. لازم تعرف ان ربنا لو انت من هذه البقية المختارة، لو انت بتآمن به فعلا، لا يمكن حن يتركك. وقال له ايه؟ وقل له: احترز واهدأ، لا تخف ولا يضعف قلبك. خلي بالكم من الكلام، احترز واهدأ، لا تخف ولا يضعف قلبك. ما تخافش، ما تخليش قلبك يضعف من الحرب، مهما كانت الحرب، مهما كانوا الأعداء. اوعى تفتكروا احنا بنتكلم عن حرب جيوش، احنا بنحارب بمحاربات روحية أصعب من حروب الجيوش المحاربة، حتى لو بتحارب بالأسلحة.

الذرية. الشيطان بيحارب محاربات روحية، وإحنا بنحارب حاجة غير منظورة. إحنا مش بنحارب شخص منظور نقدر إن إحنا نواجهه، لكن إحنا بنحارب رئيس هذا العالم، أجناد الشر الروحية في السماويات. إحنا محاربتنا ليست مع لحم ودم، بل مع الرؤساء، مع السلاطين، مع ولاة هذا العالم. فعشان كده الحرب صعبة، لكن هنا يقول لك احترز وهدأ، لا تخف، لا يضعف قلبك. خلي بالكوا ربنا باستمرار لما يلقاك بتخاف يقول لك اوعى تخاف. التلاميذ لما كانوا خايفين، لما المسيح اتكلم عن الصليب، الا تضطرب قلوبكم، انتم تؤمنون بالله في ايه؟ فامنوا بيه. وانا الحقيقه المزمور 91 ده مزمور جميل جدا، بيخلي الانسان باستمرار ما يخافش مهما كانت الحروبات والمضايقات. يقول لك كده في عدد 5: لا تخشى من خوف الليل، ولا من سهم يطير في النهار، ولا من وباء يسلك في الدجى، ولا من هلاك يفسد في الظهيرة. يسقط عن جانبك ألوف وربوات عن يمينك، إليك لا يقرب الشر. تخافش، ما تخافش. علاج الخوف هو الإيمان يا جماعة. عشان كده بيقول له هنا: إن لم تؤمنوا فلا تأمنوا. إن لم تؤمنوا فلا تأمنوا. علاج الخوف الإيمان. الإنسان اللي عنده خوف يبقى عندوش ثقة في ربنا، مش واثق إن الله هو ضابط الكل، وإن مش ممكن أي حاجة هتحصل في حياته من غير سماح من ربنا. فإن كان ربنا بيسمح يبقى للخير، لأن نحن نعلم أن كل الأشياء تعمل معا للخير الذين يحبون الله. أخاف ليه؟ أخاف ليه من المستقبل؟ ما هو بيقول لي ما تهتمش، ما تخافش، اطلبوا أولا ملكوت الله وبره، وهذه كلها إيه؟ تزاد لكم. أخاف ليه؟ يبقى اللي عنده إيمان ما يخافش، اللي عنده ثقة في ربنا ما يخافش. يقول كده: إن لم تؤمنوا فلا تأمنوا. ما كنتش تؤمنوا مش هتأمنوا. والكلام ده الحقيقة موجود كمان في سفر أخبار الأيام الثاني، لأن الملك يهوشافاط كان حصلت له نفس الحكاية. 3 ملوك أو دول جم عشان يحاربوه، لكن شوفوا الملك يهوشافاط هنا كان ملك مؤمن وكان ملك بار. هنا يهوشافاط الملك يقول له إيه: يا إلهنا، أما تقضي عليهم 3 دول دول؟ لأنه ليس فينا قوة أمام هذا الجمهور الكثير الآتي علينا، ونحن لا نعلم ماذا نعمل، ولكن نحوك إيه؟ أعيننا. تخافش، قل له: يا رب أنا مركز عيني عليك، عشان كده مش ممكن أخاف. ويقول تاني في عدد 20، يقول: وبكروا صباحا وخرجوا إلى برية تقوع، وعند خروجهم وقف يهوشافاط وقال: اسمعوا يا يهوذا وسكان أورشليم، آمنوا بالرب إلهكم فتأمنوا، آمنوا بأنبيائه فتفلحوا، آمنوا فتأمنوا. فالإنسان لما يآمن فعلا بالله وعنده ثقة في الله ما يخافش، يعيش في أمان، يعيش في سلام. الاضطراب والخوف جاي من خطية عدم الإيمان، عدم الثقة. مش بنسلم حياتنا لربنا بالكامل، بقول أنا عندي إيمان، لكن ساعة ما تيجي التجربة بيبان الإيمان. لو أنا عندي ثقة في ربنا ما خافش. فدي أول ثمر للخطية اللي هو الخوف. الحاجة الثانية: تأديبات القدير. الحقيقة إن كان ربنا سمح بإني أرام وإسرائيل يتحالفوا مع بعض ضد يهوذا، ويخلي إن يهوذا يخش في ضيقة، لكن ربنا بيأدب علشان الإنسان يرجع ليه، يقول أضيق عليهم حتى إيه؟ يشعروا. المهم في تأديبات القدير إن ربنا لما بيأدب يا جماعة، لأن في ناس تقول ربنا إيده تقيلة، مش تقيلة أبداً،

لم تصبكم تجربة إلا إيه؟ بشرية. ولكن الله أمين لا يدعكم تقربون فوق ما تستطيعون، بل سيعطي مع التجربة المنفذ لتستطيعوا أن تحتملوا. سيجعل مع التجربة المنفذ. ربنا بيحط حل للمشكلة أو للتجربة قبل ما يدي التجربة، أو حل المشكلة قبل ما يخليك تقع في المشكلة. بس أنت لازم يكون عندك عينين مفتوحة. يعني ربنا هنا زي ما أنتوا شايفين بيقول له ما تخافش، مش هيحصل الكلام ده، ما تخافش من الكلام، ما تخافش من التهديدات بتاعتهم، أنا واقف معاك. لا تقوم، لن تكون، مش هيحصل الكلام ده. لكن للأسف الإنسان اللي مش قادر يفهم معنى التأديب يصر على خطأه، وبدل ما يرجع لربنا ويتوب لا، يدور على أشور، يدور على حد تاني علشان يخلصه. لما بنخش في تجربة يا ترى بتلتجئ لمين؟ بتلتجئ للناس؟ بتلتجئ للناس اللي عندهم سلطة؟ بتلتجئ للناس اللي عندهم فلوس، اللي عندهم يقدروا ان هم يخرجوك من المشكلة وجايز ما يخرجوكش؟ ولا بتلتجئ لله علشان فعلا هو الوحيد اللي يقدر يخرجك من المشكلة؟ تأديبات القدير. لازم نعرف حاجة مهمة خالص، ان احنا لما نقع تحت يد الله ربنا هيكمل خطته معانا ويخرجنا من الأزمة اللي احنا فيها، لو فعلا رجعنا له من كل القلب. خلي بالكم، تأديب ربنا بيكون للمنفعة، لكي نشترك في قداسته. ربنا ما بيأدبناش علشان انه عايز يتشفى فينا زي الناس ما يفكره، يقول لك ربنا بينتقم مني. لا، ربنا ما يعرفش يعني ايه ينتقم منك. الانتقام هيكون هناك مش دلوقتي يا جماعة. احنا في عصر، طول ما انت على عايش وفي ليك نفس، ربنا بيديلك انك انت تستفاد بطول اناته، بلطفه. ربنا عايز يديلك من خيراته وخلاصه ونعمته. لكن هيجي اليوم اللي فعلا هيبقى يوم الانتقام ده طبعا، لو الإنسان لو ما تابش. تزخر لنفسك غضبا في يوم الغضب واستعلان دينونة الله العادلة الذي سيجازي كل واحد حسب إيه؟ حسب أعماله. النقطة الثالثة، آية عمانوئيل. إيه هي الآية دي؟ إن الله بيعطيك نفسه. إيه الآية دي؟ هل عذراء تحبل وتلد ابنا وتدعو اسمه عمانوئيل؟ في آيات ممكن الإنسان ومعجزات عظيمة ممكن تبهر العقل، لكن أعظم معجزة هي إن الله أخذ جسد أو أخذ طبيعتنا البشرية واتحد بهذه الطبيعة. خلي بالكم هنا، العذراء تحبل وتلد ابنا، وصار ابن الله من أجلنا ابن الإنسان. أخذ الذي لنا جسد بشريتنا، طبيعتنا البشرية، وأعطانا الذي له، خلانا إحنا نبقى أبناء الله. خلي بالكم، هل عذراء تحبل وتلد ابنا؟ معجزة، آية عظيمة، إن العذراء تحبل وتلد. طب على زي العذراء تحبل وتلد ابنا. خلي بالكم هنا، كلمة العذراء في اللغة العبرية اتكتبت كده ألما، وألما معناها عذراء مخطوبة بالطريقة اليهودية أو التقليد اليهودي. هل عذراء تحبل وتلد ابنا وتدعو اسمه عمانوئيل؟ أنا عايز أقول لكم الذي تفسيره إيه؟ الله معنا. هي دي أكبر جماعة، اللي يبدد خوفك إن الله معاك. إن كان الله معنا فمن علينا؟ عشان كده هو عمانوئيل، أنا معكم كل الأيام وإلى انقضاء الدهر. إذا اجتمع اثنين أو ثلاثة باسم فهناك إيه؟ أكون في وسطهم. عمانوئيل، الله معنا. أهي معجزة؟ صدقوني، معجزة المعجزات إن عمانوئيل في وسطنا الآن بمجد أبيه والروح القدس معنا. عمانوئيل، الله معنا. يبقى احنا ربنا دي نعمة عشان
إن إحنا لا نترك الرب ولا تكون

للخطية ثمر مخيف في حياتنا ولا ثمر رياء في حياتنا، أن نقبل تأديب الرب، لأن تأديب الرب باستمرار من أجل المنفعة. والحاجة الثالثة، آية عمانوئيل هي آية كل نفس قبلت عمانوئيل رب ومخلص وسيد لحياتها، لإلهنا كل مجد من الآن وإلى الأبد. آمين.

0: أهلا وسهلا بك عزيزي المشاهد، برحب بك وبكل المشاهدين في كل مكان في حلقة جديدة من حلقات البرنامج الدراسي اليومي كل كتاب، وما زلنا في دراستنا في إنجيل متى أول أسفار العهد الجديد، وما زلنا نتتبع خطى الرب وهو يجري معجزات. وصلنا إلى أصحاح 9، موضوع دراسة اليوم الأعداد من 1 إلى 13. أشجعك تجهز كتابك المقدس وتتابعنا أثناء الدراسة، وشجعك لو عندك أي أسئلة أو استفسارات ما تترددش، ابعت لنا أي أسئلة وبنعمة الرب نحاول نرد على أسئلتك. خلوني في بداية الحلقة أرحب بضيفي خادم الرب الأخ يوسف رياض. أهلا بك أخ يوسف.
1: أهلا بك حياة.
0: كمان برحب بالضيوف، أهلا وسهلا بكم. أخ يوسف من فضلك ادينا عنوان لأصحاح 9 وبعض الأفكار الرئيسية اللي فيه.
1: ما زال المسيح في أصحاح 9 بيواصل الخدمة والعمل اللي بدأ في أصحاح 8. هو كان قال أسمى وأروع كلام في أصحاح 5 و6 و7 حظة الجبل، ثم في أصحاح 8 عمل 6 معجزات، وفي أصحاح 9 أيضا 6 معجزات بتورينا حنان وقدرة الملك. فهو عنده حنان تجاه النفوس المعذبة المتألمة، عنده قدرة على كل شيء بما فيها الرياح العاصفة والأرواح الهائجة، بما فيها الأمراض المستعصية، ما فيش حاجة تقف قدامه. وهنا في هذا الأصحاح ما زال يمارس سلطانه مش بس على قوى الطبيعة لكن على الناس.

0: الناس. فهنشوف دعوته لمتى في هذه الأعداد اللي هنتأملها النهاردة، من كلمة بكلمة واحدة فقط جعل متى يترك كل شيء ويقوم ليتبعه.
1: أشكرك. اسمح لي أقرأ كلمات المعجزة الأولى في الأعداد من 1 إلى 8.
0: فضل.
1: فدخل السفينة واجتاز وجاء إلى مدينته، وإذا مفلوج يقدمونه إليه مطروحا على فراش. فلما رأى يسوع إيمانهم قال للمفلوج: ثق يا بني، مغفورة لك خطاياك. وإذا قوم من الكتبة قد قالوا في أنفسهم: هذا يجدف. فعلم يسوع أفكارهم فقال: لماذا تفكرون بالشر في قلوبكم؟ أيما أيسر، أن يقال مغفورة لك خطاياك، أم أن يقال قم وامشي؟ ولكن لكي تعلموا أن لابن الإنسان سلطانا على الأرض أن يغفر الخطايا، حينئذ قال للمفلوج: قم احمل فراشك واذهب إلى بيتك. فقام ومضى إلى بيته. فلما رأى الجموع تعجبوا ومجدوا الله الذي أعطى الناس سلطانا مثل هذا. عايز تعليق على هذا الجزء، وخصوصا وإذا مفلوج يقدمونه إليه مطروحا على فراش، عملت إيه الخطية في الإنسان؟
0: يعني الأمراض بتصور لنا ماذا أنتجته الخطية في بني البشر. هنا بنشوف منتهى العجز، فهو لا يستطيع حتى أن يتحرك. عشان يوصل إلى المسيح كان لازم 4 يحملوه، كما نفهم من مرقس أصحاح 2. فهو لا يستطيع أن يساعد نفسه حتى، ودي اللي عملته الخطية، جعلتنا في منتهى الضعف والعجز، عاجزين عن أن نعمل أي شيء لمجد الله، رغم أننا نعمل كل شيء ضد مشيئة الله. فنحن عندنا القدرة فقط في عمل الخطية، لكن بالنسبة لعمل أي شيء لمجد الله نحن عاجزون تماما. لكن شكرا لله، الرجل اللي داخل متشال طلع وهو شايل الفراش، يعني مظهر ضعفه صار عنوان قوته.
1: قبل ما ندخل في تفاصيل هذه المعجزة، هل ترى شيئا في هؤلاء الذين حملوا المفلوج وأتوا به إلى يسوع؟ هل نقدر نطلع منهم بدروس؟
0: في الحقيقة معجب بالناس دي 4، والمسيح نفسه كان معجب بيهم، لأنه بيقول لما رأى يسوع، مش إيمان الرجل فقط لكن إيمانهم، يعني 4 والراجل. وأنا بشوف أن فيه ناس كتيرة 4 عملوا تأثير إيجابي رائع. على سبيل المثال 4 رجال البرص اللي كانوا سبب بركة وخلاص لمدينة السامرة كلها، عندما راحوا وأخبروا الملك بالنصرة العظيمة التي أحرزها الله لصالح شعبه.
1: ملوك الثاني سبعة.
0: كمان لما نروح دانيال 1 بنلاقي فتيان 4 لا عيب فيهم، حسان المنظر لكن أتقية. دانيال والرفاق الثلاثة بتوعه قد ايه كانوا بركة، مش بقى لمدينة لكن لإمبراطورية عظيمة. لا، في بقى 4 تانيين كمان كانوا سبب بركة للعالم أجمع. يعني لما نتأمل في أعمال 16 هنلاقي الرسول بولس ومعه تيموثاوس ومعه لوقا ومعه سيلة، 4 وصلوا من آسيا إلى أوروبا، غزوا أوروبا إنجاز أن أقول، لكن مش بالسيوف لكن بكلمة الله، فصاروا بركة. يعني أدي طلعت أوروبا من رجال أبطال شرحوا الكتاب وخدموا المسيح، كان أول من خدم في أوروبا هؤلاء 4. وهنا بتشوف 4 بركة الشخص. حلو أننا نبقى متكاتفين لكي نخدم ربنا، سواء لفرد أو لمدينة أو لإمبراطورية أو للعالم.
1: وجميل أن نأتي بمن يحتاج إلى المسيح أمام المسيح.
0: صحيح.
1: يعني اللي عنده ابن ما يعرفش الرب يجيب قدام الرب، اللي عنده بنت ما تعرفش الرب يجيب قدام الرب. نرفع هؤلاء الذين يحتاجون إلى المسيح أمام الرب، أمام عرش النعمة.
0: صحيح.
1: والرب يقدر الإيمان.
0: تمام.
1: أنا اندهشت من كلام الرب، يعني جايبين له واحد مفلوج المفروض يعمل إيه؟ يشفيه، يقومه.
0: أيوه.
1: لكن الرب اتكلم في حاجة تاني خالص. فلما رأى يسوع إيمانهم قال للمفلوج: ثق يا بني، مغفورة لك
0: خطاياك.
1: ما هي العلاقة بين هذه الحالة والكلام عن الخطايا وغفران الخطايا؟
0: يعني نقدر نشوف شوية حاجات.

0: اولا ان الله يرى ان بركة النفس اهم من شفاء الجسد.
1: تمام.
0: وده اللي بنشوفه مثلا في مزمور 103، بارك يا نفس الرب لا تنسي كل حسناته، قبل ما يقول الذي يشفي كل امراضك الذي يغفر جميع ذنوبك. فحلو ان الواحد يبقى عنده صحة في الجسد، بس اهم منها ان يكون عنده صحة في الروح، يكون مغفور الخطايا. الحاجة التانية، كأن الرب عاوز يقول لنا ان اساس كل المصايب للبشر هي الخطية، والرب جه مش عشان يعالج العرض لكن يعالج المرض. يعني في ناس كتيرة يعني لما يكون عندها شوية مثلا صداع تاخد اسبرينة وخلصت على كده. ايوه، المهم تعرف
1: سببه،
0: سبب وتعالج السبب. اذا كان مجرد حاجة عارضة ماشي، لكن قد يكون شيء أخطر من كده. المسيح عندما أتى، أتى ليعالج المرض الذي هو الخطية. الحاجة الثالثة، كأنه عاوز يقول لنا أن أعظم بركة يحصل عليها الإنسان هي بركة الخلاص الأبدي. فماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ عشان كده الرب هنا أداله الهدية العظمى، بركة وخلاص النفس.
1: تمام. السؤال اللي كان جواهم لما قالوا هذا يجدف.
0: نعم.
1: وأنا أضيف عليه تاني، من ذا الذي يستطيع أن يغفر الخطايا إلا واحد وهو الله؟
0: صحيح.
1: كيف برهن المسيح على أنه هو الله؟
0: برهان ثلاثي، أولا أنه كلي العلم، أنه كلي القدرة، أنه غافر الخطايا. كلي العلم لأنه علم بما يفكرون فيه في قلوبهم، وقال لهم لماذا تفكرون بالشر في قلوبكم؟ طب يا رب إذا كان في قلبنا، طب أنت عرفت منين؟ لأنه الله الذي يعرف خفيات القلب. حاجة تانية، أيما أيسر أن يقال للمفلوج مغفورة لك خطاياك؟ يمكن يفكروا أهو كلام بيقوله حد دريان اتغفرت خطايا ولا لا، أم أن يقال قم واحمل سريرك وامشي؟ هو في الحقيقة الأصعب بالنسبة لله، إنجاز أقولها بكل احترام، فما فيش صعب على الله، لكن اللي كلف الله الكثير غفران الخطايا، أما الشفاء فبكلمة. لكن ربما هم يظنوا العكس، يقول لك أهو كلام بيتقال ومحدش دريان، لكن لو قال قوم واحمل سريرك وامشي يبقى ده برهان. المسيح عمل الاثنين على أي حال، فقال للراجل قوم احمل سريرك وامشي، وروح وهو شايد السرير. لكن كمان ده كان برهان لتعلموا أن لابن الإنسان سلطان على الأرض أن يغفر الخطايا، قال للمفلوج احمل سريرك وامشي.
1: لو افترضت اني اخطأت في حق شخص اسمه سين وبجواره شخص اسمه صاد، مش الصاد هو اللي يقول لي انا سامحتك غفرت لك، لكن سين اللي انا اخطأت في حقه هو اللي يقول لي سامحتك غفرت لك. فلما المسيح يقول مغفورة لك خطاياك، يبرهن انه هو الله.
0: صحيح.
1: الذي ارتكبت الخطية في حقه.
0: صحيح.
1: لان الكتاب يقول اليك وحدك
0: أخطأت
1: والشر قدام عينيك صنعت. فالخطية موجهة ضد الله، والمسيح
0: صحيح.
1: يقول مغفورة لك خطاياك، إذن المسيح هو الله.
0: تمام. وفي ميخا 7، من هو إله مثلك غافر الإثم؟ يبقى اللي بيغفر هو الله زي ما حك قلت،
1: وزي ما حك أشرت في مزمور 103
0: بالزبط.
1: يهوى الذي يغفر جميع الذنوب.
0: تمام.
1: هنطلع فاصل ونرجع ناخد سؤال من الضيوف.

0: في عدد 8، فلما رأى الجموع تعجبوا ومجدوا الله الذي أعطى الناس سلطانا مثل هذا. إيه السلطان اللي تعاطف في عدد 8؟ هل لي علاقة بالكلمة بتاعت سلطان اللي في عدد 6؟
1: تفضل يا أخي يوسف.
2: في عدد 6، ولكن لكي تعلموا أن لابن الإنسان سلطانا على الأرض أن يغفر الخطايا. نلاحظ أنه سلطان على الأرض، لماذا؟ لأن إذا المؤمن مات وراح السماء مش محتاج غفران خطايا، السماء ما فيهاش غفران خطايا. وإذا واحد خاطئ مات وراح جهنم، جهنم ما فيهاش غفران خطايا.
1: الغفران على الأرض،
2: الغفران على الأرض. يعني اللي ياخد ويلحق ياخد غفران خطايا هنا كسب ويا بخته، اللي فاتت عليه الفرصة هنا ضاعت عليه إلى أبد الآبدين.
1: طب يعني معلش، طالما حضرتك فتحت الموضوع ده قبل ما نروح لموضوع السؤال،
2: أيوه،
1: يعني بعد الموت مفيش حاجة اسمها

0: أنك تقدم صدقة عن فلان اللي مات، أو أنك أنت تصلي عن فلان اللي مات، أو أنك أنت تفضل تتلو أي عبارات عن فلان اللي مات علشان تخفف من عذابه، علشان بعد فترة ربنا يغير مصيره. يعني بعد الموت ما فيش أي غفران، لا عن طريق صدقات ولا تقدمات ولا أصوام ولا صلوات ولا أي حاجة. عرفني الكتاب بيقول إيه.
1: اسمح لي أقول أن هذا الكلام اللي أشرت إليه هو إنجيل الشيطان. يعني إنجيل الشيطان يعني خبر صار بس كاذب. يعني ما قيمة خبر كاذب بيقدمه لك الشيطان؟ زي مثلا في الجنة، ما قال للمرأة لن تموت، هل ده خبر صحيح؟ كذاب، والشيطان كذاب وأبو الكذاب. هل الكلام اللي حق قلته ده في أي آية في كل الكتاب من التكوين إلى الرؤية تسنده؟ بالعكس، هنا بيقول
0: عكسه
1: اللي موجود هنا، إن السلطان لغفران الخطايا لما يكون الإنسان على الأرض. لكن عايز أقول كمان حاجة تاني، أن لابن الإنسان سلطان أن يدين، وده اللي بنقراه في يوحنا 5. يبقى ليه سلطان أن يغفر خطايا لكل تائب؟ يجي طالب منه الغفران هيديله غفران. طب اللي مش هيجي، أنا مش عايز غفران خطايا. طب ما هو ابن الإنسان ليه سلطان أيضا أن يدين. السؤال بتاع الأخت كارول، للأسف أنهم ما شافوش في المسيح غير
0: إنه واحد من الناس.
1: واحد من الناس أعطى الناس سلطانا مثل هذا. احنا كنا بنحكي من شوية بنقول ان المسيح هو الله وهو الانسان في ان، هو الله الذي ظهر في الجسد، واثبت ذلك بانه عارف افكارهم، وانه قال للمفلوك احمل سريرك وامشي. مش مجرد انه قال مغفورة لك خطاياك، لكن برهن على انه الله الذي يغفر خطايا واحد هو الله. بس هم للأسف قالوا هذا الرجل يجدف، فمن يغفر خطايا إلا الله؟ ولما برهن أنه فعلا غفر خطايا قال ياه، ده ربنا أدى الناس سلطان. يعني مصرين على أنه، ولغاية النهاردة في ناس
0: واحد من الناس
1: مصرة أن المسيح واحد من الناس، ما يزيدش عن كده.
0: بما أننا تقابلنا مع المسيح غافر الخطايا وهو الله، عايز حضرتك تقول لي يعني غفران الخطايا، لأنه الحقيقة كلمة غفران الخطايا هي التي يريدها الناس في كل مكان.
1: صحيح،
0: يا ما ناس بتسافر إلى أقصى البلاد وعندها رغبة واحدة، ترجع من المكان اللي بتزوره مغفورة الأثام والذنوب.
1: صحيح،
0: ويا ما ناس عندها استعداد تدفع وتبني مستشفيات ومدارس وملاجئ عشان تتمنى لحظة واحدة أن تغفر لها الذنوب والأثام، وناس بتقدم أجسادها وأصوامها وصلواتها عشان تغفر الذنوب. كيف تغفر الذنوب والأثام؟
1: شوف، غفران الخطايا فعلاً مطلب عزيز جدا، لأن ما حدش يقدر ينكر أنه عمل خطايا، كلنا خطاط، لكن إحنا بنطلب غفران الخطايا كأنك لم تعمل الخطية. أو خليني أقولها بلغة أيوب 33، يغني بين الناس يقول أخطأت وعوكت المستقيم ولم أجازى عليه. يعني إحنا أخطأنا يقينا، طب أنا عايز أتخلص من الخطايا. في الحقيقة الكتاب المقدس واضح وقاطع وساطع بيقول لنا وبدون سفك دم
0: لا تحصل
1: مغفرة. ولهذا كان يستلزم أن المسيح يأتي يشترك في الدم واللحم مثلنا، يموت على الصليب يسفك الدم علشان نتمتع إحنا بغفران الخطايا. ولما تروح لأعمال 13، العظة اللي قالها الرسول بولس، بهذا ينادى لكم بغفران الخطايا، وبهذا الشخص اللي هو المسيح، وبهذا يتبرر كل من يؤمن من كل ما لم تقدروا أن تتبرروا منه بناموس موسى. الناموس ما يديكش غفران، اللي يديك الغفران المسيح عندما مات على الصليب وسفك دمه.
0: وبدون سفك دم
1: لا تحصل مغفرة. صحيح.
0: أخ يوسف، أنتقل إلى الجزء الثاني وهو دعوة متى في الأعداد من 9 إلى 13. وفيما يسوع مجتاز من هناك رأى إنسانا جالسا عند مكان الجباية اسمه متى، فقال له اتبعني، فقام وتبعه. وبينما هو متكئ في البيت إذا عشرون وخطاة كثيرون قد جاءوا واتكأوا مع يسوع وتلاميذه. فلما نظر الفريسيون قالوا لتلاميذه لماذا يأكل معلمكم مع العشرين والخطاة؟ فلما سمع يسوع

0: قال لهم: لا يحتاج الأصحاء إلى طبيب بل المرضى، فاذهبوا وتعلموا ما هو، إني أريد رحمة لذبيحة، لأني لم آتي لأدعو أبرارا بل خطاة إلى التوبة. مبدئيا اديني فكرة عن متى ودعوة متى. فضل.
1: متى هو كاتب هذا الإنجيل زي ما احنا عرفنا، كان اسمه قبلا لاوي، يبدو أن المسيح لما دعاه غير اسمه، أداله اسم جديد متى، واسم متى جميل لأنه معناه عطية الله. وفعلا المسيح عنده عطية عظيمة جابها لنا أن يدينا الحياة الأبدية. فمتى يعبر عن هذا الفكر. متى كان عشار، وبيذكر في قائمة الرسل في الأصحاح اللي جاي أصحاح 10 متى العشار، مع أن العشارين محتقرين. يعني متى نفسه بيربط العشارين في أصحاحنا ده مع العشارين والخطاط. لما نروح مثلا لمتى 18 ليكن عندك كالوثني والعشار، لما تروح لمتى 21 يقول إن العشارين والزواني، فبيربطهم بأقل وأحط فئات المجتمع، وده نوع من التواضع. بيعرف إنه أصله كان أنا قلبي الذي بالأصل كان منجسة، لكن شكرا لله قبلني وغيرني أدالي اسم جديد ووظيفة جديدة. كان عشار بيخدم الإمبراطورية الرومانية، فصار تلميذا للرب يسوع المسيح يخدم ملكوت السماوات، فيا له من شرف عظيم، انتقل من خدمة العبيد ليخدم السيد.
0: توضيحا للمشاهدين أن العشارين دول كانوا موظفين، كانوا بيجمعوا الضرائب، يعني محصل الضرائب.
1: أيوة.
0: وبيسددوها للسلطة الرومانية.
1: أيوة.
0: كان يتعامل مع المال.
1: نعم.
0: والمال له جاذبية.
1: أيوة.
0: لكن مر عليه المسيح وبجاذبية أخرى قال له اتبعني. كلمنا عن هذه الكلمة القصيرة التي حررت متى من جاذبية المال فقام وتبع المسيح.
1: عن هذه الجاذبية وعن هذه الدعوة اللي بيسموها الشراح الدعوة الملزمة، نقرأ في يوحنا 10 يدعو خرافه الخاصة بأسماء ويخرجها. وأنا أعتقد لا أستبعد أن ربنا ناداله وقال له متى اتبعني، فترك كل شيء وقام وتبعه. في الحقيقة دعوة ملزمة، دعوة رائعة، نقلته إلى صف مختلف تماما، خلته يكتب أول سفر في العهد الجديد. ولما نروح للمدينة السماوية في رؤية 21 نعرف أن أسماء رسل الحمل اللي 12 مكتوبين على أساسات سور المدينة، ومن ضمنهم سيلمع اسم متى إلى أبد الدهور. في أصحاح 19 يقول لهم أنتم الذين تبعتموني في التجديد، متى جلس ابن الإنسان على كرسي مجده تجلسون أنتم أيضا على 12 كرسيا تدينون أصباط إسرائيل 12.
0: أشكرك يا أخي يوسف، هنطلع فاصل ونرجع ناخد سؤال من الضيوف.

0: في عدد 13 من أصحاح 9، فاذهبوا وتعلموا ما هو إني أريد رحمة لا ذبيحة. ماذا يقصد بالرحمة وبالذبيحة؟
1: هذه الآية وردت في هوشع 6:6 واقتبست في إنجيل متى مرتين، المرة الأولى هنا والمرة الثانية في متى 12. ومن دي نفهم أن الرحمة لها اتجاه مزدوج، رحمة للأجساد ورحمة للنفوس. هنا رحمة للنفوس، فالعشارين والخطاة مرضى يحتاجوا إلى غفران وإلى شفاء وإلى تطهير وتبرير، وده المقصود بالرحمة هنا. بينما في متى 12 التلاميذ كان عندهم جوع وكانوا بيسدوا جوعهم، لكن اعترض الفريسيون على تلاميذ المسيح انهم بيقطفوا السنابل ويفركونها ويأكلون. المقصود بالرحمة هو ان الرب مش عايز مجرد الدين يصبح مجرد طقوس تمارس، لكن الدين الذي يطلبه الله

0: أن يكون هناك توافق بين الإنسان وربه. يعني أنا أتطبع بصفات الله، بكرم الله، بحب الله للنفوس، بل الدين الحقيقي، أو زي ما قال الرسول يعقوب، الديانة الطاهرة النقية عند الله الآب، مش مجرد أني أمارس طقوس وأقدم ذبائح وهذا هو المطلوب، خلاص أنت عايز إيه مني يا رب؟ عملت الفرض اللي أنت طلبته مني، سيبني بقى أعيش بمزاجي. الله يريد شيئا آخر، يريد توافق صفات الإنسان مع الله. طب أجيبها منين دي؟ بالولادة من الله. أطلب من الله أنه يديني طبيعة إلهية، وبالولادة من الله نصير، نصبح شركاء الطبيعة الإلهية.
1: تمام. أيضا في هذه الحادثة احنا شفنا العشرين والخطاة قربوا من الرب.
0: نعم.
1: وحضرتك شرحت لنا في خلال أصحاح 9 وأصحاح 8 أن المعجزات التي أجراها الرب هي تصور لنا حاجة الإنسان الخاطي وكيف شوهته الخطية. فبالنسبة للي كان أبرص الخاطي إيه، واللي بالنسبة للي كان مفلوج الخاطي إيه. عايز حضرتك تمشي لي تاني كده على المعجزات اللي الرب عملها، وتقول لي الخاطي كان محتاج إيه والرب عمل معاه إيه، لغاية ما نوصل إلى هذه الفئة العشرون والخطاة، الرب عمل معهم إيه.
0: يعني بداية أول معجزة كانت الأبرص، لأن الخطية البارزة في إسرائيل نجاستهم، زي ما بيقول لنا الكتاب في نبوة إشعياء، واضح أن الشعب ده نجس.
1: تمام.
0: ويل لي أني هلكت لأن إنسان نجس، ده إشعياء نفسه بيقول كده، وأنا ساكن بين شعب نجس وصرنا كلنا كنجس، إشعياء 64. فمحتاجين تطهير. ثم عاجز، الإنسان عاجز لا يستطيع، ممثل في غلام قائد المئة ما يقدرش. ثم تعبان مش مرتاح، ممثل في حمات سمعان اللي مصابة بحمى. الظروف حوالينا مضطربة هائجة، صورة للبحر، الرب يقدر يهدي الظروف من حولنا. الإنسان هائج لأن في أرواح نجسة، هو مستعبد للخطية وللشيطان، المسيح يحرر من الشيطان. ثم مفلوج، الرب يحرر المفلوج ويديله قوة، وبعد ما كان الفراش مظهر ضعفه يصبح الفراش صورة وعنوان لقوته، فيحمل فراشه ويخرج. وهنا بنوصل إلى قدرة الله لتغيير القلوب. كلمة واحدة قالها لمتى تغيرته وجعلته يتبع. ثم هنا العشرين والخطاة اللي قربوا من المسيح، والمسيح قرب منهم. كان المسيح عنده قدرة على شفاء جميع الأمراض الروحية اللي شفناها في أصحاح 8 و9.
1: اعترض الكتبة والفريسيون وقالوا لماذا يأكل معلمكم مع العشرين والخطاة؟ فلما سمع يسوع قال لهم لا يحتاج الأصحاء إلى طبيب بل المرضى. من الأصحاء ومن المرضى؟
0: الأصحاء هم الأبرار، والمرضى هم الخطاة.
1: الأبرار في أعين أنفسهم. أنا على الحادثة ديت.
0: يعني هنا كلنا خطاة، كلنا مرضى، لكن كون العشرين والخطاة بيأتم ليأكلوا مع المسيح، أو المسيح بيقبل أن يأكل معهم، لماذا؟ لأنه لا يحتاج الأصحاء إلى طبيب. لو وجد أصحاء دول مش محتاجين للطبيب. إذا كانوا أبرار في أعين أنفسهم مش محتاجين مخلص، محتاج مخلص ليه؟ لكن قال متى هنا لتعبير جميل، إن لو الرب امتنع أن يأكل مع العشرين والخطاة
1: لترك العالم،
0: كان عليه أن يأكل دائما بمفرده. والمسيح فعلا كان منفصل عن الخطاة، قدوس بلا شر ولا دنس، انفصل عن الخطاة مش حرفيا لكن أدبيا. فكان يحب اللي عايشين في العالم، لكن كان بيكره كل خطية.
1: تمام تمام. أشكرك يا أخي يوسف. وصلنا لختام الحلقة، هنراجع الحلقة مع الضيوف. طلعنا بإيه من حلقة النهاردة؟
2: مغفورة لك خطاياك، إثبات بأن المسيح هو الله، لأن الخطية هي اللي موجهة لله شخصيا، والوحيد الذي يقدر أن يغفر هو الله. وثانيا أن الغفران على الأرض ليس في جهنم أو في السماء.
3: الله كل العلم، فهمت فكري من بعيد، كل القدرة مع كثرة القوة وكونه شديد القدرة، لا يفقد أحد، الغير مستطاع لدى الناس.

0: اسم استطاع الذي، وشفنا انه غافر الخطايا بدون سفك تم لا تحصل مغفرة، لكن دم يسوع المسيح ابنه يطهر من كل خطية.
1: اتعلمنا كمان ان اعظم بركة الله بيشوفها للانسان هو بركة الخلاص الابدي، بدليل هنا في قصة المفلوج ان الرب قال له مغفورة لك خطاياك من قبل ان يقول له قم احمل فراشك وامشي. وكمان في المزمور بنلاقي الذي يغفر جميع ذنوبك قبل الذي يشفي.

0: في حلقة اليوم أن المسيح وهو إنسان على الأرض، لكن في ذات الوقت هو الله الظاهر في الجسد، والذي استطاع بسلطانه أن يغفر الخطايا. ونحن نعلم أنه ليس أحد يغفر الخطايا إلا واحد وهو الله. لو أنت عزيز المشاهد شاعر بفسادك وعجزك وأثامك وخطاياك، وفر على نفسك، ارجع إلى المسيح، اطلب غفران الله عن طريق شخص المسيح وعمله على الصليب، ستحصل على الغفران الأبدي. والتقي بك في حلقة جديدة قادمة، والرب معك.
1: ربي كلمتك عجيبة، ستة لو تفنى الجبال، والحرف منها يسقط صدقة قدام المحال. حي زيك يا إلهي أغلى.

0: لو اتفرجت على أب بيعلم ابنه المشي هتشوف صورة مصغرة من اللي الروح القدس بيعمله معانا في حياتنا. بتلاقي الأب ماشي جنب الابن خطوة بخطوة ويبتدي يسنده لو الابن ابتدى يقع أو ابتدى يميل. نفس الحكاية الروح القدس بيعملها معانا، بيبتدي يقودنا ويسندنا ويقف جنبنا خطوة بخطوة. الروح القدس مختلف عن الأب في أنه عمره ما بيسيبنا لوحدنا، هو طول الوقت معانا.
1: The song I'm gonna sing now talks about Jesus. Jesus desceu do céu. Jesus came, desceu from heaven, do céu. Talks about the Lord coming to save us, to bless us, and to give us a new life.

صراخ، زحمة، أصوات عالية، حجارة قاسية في الإيدين وفي القلوب مالية، بحور من ناس بدون إحساس، لا ينفع عذر ولا حتى التماس. يا ناس محدش عارف السبب فيكم، يا ناس ده أنا هموت من الخجل وسطيكم، سيبوني عذبتوني بهدلتوني، يا ناس ده أنا برضو إنسانة زيكم. اسكتي اسكتي، ما تتكلمي، لا تبكي ولا تشكي ولا حتى تتهندمي، اسكتي هتقولي ايه؟ ما الفعل واضح وفاضح، اسكتي لا تقولي اه ولا حتى تتألمي. احكم يا ملك اليهود، احكم بالناموس، احكم بالتلمود، احكم ياللي بتقول المحبة تسود، احكم هتحكم بإيه؟ ما الفعل واضح وفاضح، احكم بس على المكشوف، خلي العالم كله يشوف، احكم ده احنا كلنا عليها شهود. صراخ، زحمة، قلوب بدون رحمة، حجارة قاسية، حقدة، حقد اسود، سواد فحمة. بهدوء، بمنتهى الهدوء، على الأرض يكتب كلامه كلام، يا سلام ده بيكتب خطايا كل واحد بالتمام، والجو يبتدي يروق وكل واحد من طعم الخجل يدوق، والصوت العالي ينخفض والقلب المتعالي ينقبض ويزوغ ويختفي مع إنه كان جاي يحتفي، ودور على بحور الناس ما تلاقي جنس مخلوق، ودموع سايلة بحور من بدري مجوش، وحزن جوه القلب والنفس مكروش، والشعر منكوش، دول كانوا جيوش وحوش، لكن انا مش ببكي منهم، ده انا ببكي على ذنبي وذنبهم، على مضيع بهجتي، على مضلم شمستي. مش تمد ايدك، مش تمد ايدك يا رب وتحوش، نظرة عتاب صغيرة ومحبة رباني، تغسل خطايا الجسم والقلب اللي جواني، وانت يا اللي بتعاني وبتقول الخطية هلكاني، ده قال لي اذهبي ولا تخطئيش تاني.

ربنا بيحبك زي ما انت، لكنه بيحبك بدرجة تمنعه انه يسيبك زي ما انت. لو انا وانت ادركنا الحقيقة دي هيحصل حاجتين، هنجري على ربنا زي ما احنا، ولما هنجري عليه هنسمع لصوته نعرف هو عايزنا نتغير في ايه ونطيعه.

الكتاب هو ملك على شعب الله، هو ملك الأمم، هو ملك البر، ملك الدهور، ملك السماء، هو ملك المجد، ملك الملوك ورب الأرباب، هو ملك يا أنا. هل تعرفه؟ هو الملك السيد، حبه الغير محدود، يستعصي على قياس، هو شديد القوة، عظيم الإخلاص، دائم الثبات، منعم إلى الأبد، سلطان للأبد، رحيم بلا حدود. هل تعرفه؟

أفق عالمنا هو الله الكلمة مخلص الخطاة مركز إشعاع كل الحضارة ما له مثيل هو غير مسبوق هو الفكرة العبقرية في الأداب هو سمو الفلسفة هو جوهر العقيدة في كل اللاهوت هو الوحيد المؤهل لتحقيق الخلاص الشامل هل تعرفه اليوم؟ معطي القوة للضعيف ساند المجردين يشفق ويخلص يقوي ويثبت يحرس ويرشد يشفي المريض ويطهر الأبرص يغفر للخطاة حرر المسجونين يطلق المأسورين يدافع عن المسكين يبارك الشباب والصغار يخدم المستضعفين يهتم بالمسنين يكافئ السهرانين ويجمل المهمشين هو مفتاح المعرفة نبع الحكمة باب الحرية ممر السلام محور البر وطريق القداسة مدخل باب المجد أنت تعرفه؟ نوره لا يبنى منه في كلمته الكفاية صلاحه بلا نهاية حبه بلا تغيير في نعمته كل السر وملكه ملك البر نيره هين وحمله خفيف كل ودي أوصفه لك لكن وصفه مستحيل وصفه مستحيل هو فوق حدود الأفهام فوق الإدراك صعب عليك ما تنشغلش بيه صعب عليك تهرب منه صعب تخرجه من حياتك لأن صعب عليك تعيش من غيره الفريسيين ما قدروش يقاوموه بيلاطس ما لقاش علة واحدة فيه هيرودس ما عرفش يقتل الموت ما غلبوش والقبر ما احتوهوش هو ده ملكي أنا هو ده ملكي أنا

حد فكر في وقت من الأوقات في كلمة الرجاء؟ الرجاء دي كلمة وبتتحط في آيات كتيرة وتتحط في كلامنا كتير، محبة، رجاء، بس حد فكر يعني إيه رجاء؟ أنا أقول لكم الرجاء يعني إيه. الرجاء النهاردة لما أشوف الشمس بتغرب أقول إنه أنا عندي رجاء. أنا النهاردة لما أشوف بيبي صغير وابتسم له ويبتسم لي أحس إن أنا عندي رجاء. النهاردة لما أسمع قصة عن واحد وأتألم لألمه عندي رجاء. الرجاء مش بس كلمة تتحط في آية أو كلمة نسمعها في الكنيسة. الرجاء إن أنا أشوف قوس قزح أبتسم، هو ده الرجاء. الرجاء هو كل إحساس في حياتنا. الرجاء هو كل حاجة حلوة أنا ببص عليها قدام. الرجاء ده حاجة عظيمة. خلونا نسمع آية عن الرجاء. الكتاب بيقول ليملأكم إله الرجاء. الرجاء، الرجاء، كلمة الرجاء دي هي الكلمة اللي هتحرك حياتنا. كلمة الرجاء هي الكلمة

لكل مرة هنحس فيها بأي ألم نعرف إنه في رجاء، أي فرح إنه في رجاء. لو مش موجود رجاء هننتحر. اوعى يضيع منك الرجاء، لأن الرجاء من الله.

ده اسمه درديري، وفي بلد درديري بيقولوا ان الضفر عمره ما يطلع من اللحم، وان الدم عمره ما يبقى ميه. لكن يا ترى ده مجرد مثل شعبي؟

0: اسمع الحكاية واحكم وشوف. حكاية جناب العمدة ومراته فوزية بنت معروف، الاتنين اتجوزوا وعاشوا عيشة هنية. العمدة كان بيحلم بالذرية، يشوف عياله ويجيب لهم هريسة ومهلبية.
1: طب يا فوزية ما عملش تاكل ليه؟
2: يا اخويا نفسي غم عليا كده وحسني يعني.
1: ايه؟ نفسي غم عليك وعايزة تطرشي؟ يا كرم الله، انت عزفت يا دديري لسه واقف عندك؟
3: تمام يا عمدة، يدوم العز يا عمدتني.
1: انت هتقعد تاخد معانا ليه؟ اطلع جري على الحكيم قول الست فوزية مرت العمدة نفسها غامة عليها وعايزة تطرش، وخليها يجي بالعجل.
3: تمام يا عمدتني.
0: وجريت الأيام ومر 9 شهور بالتمام، وجي معاد الولادة وكان أحلى كلام.
3: إن شاء الله خير يا عمدتنا وجماعتكم تكون بالسلامة، وهنضرب نار وبومب في السماء وكل البلد هترقص وتفرح وتهيص.
1: ربنا يقومك على خير يا فوزية.
3: يا رب
1: يا رب.
3: سمع يا عمدة صوت العي. مبروك يا عمدتنا، مبروك.
4: مبروك يا جناب العمدة.
1: يبارك لك يبارك لك يا دكتور.
4: قمري اقصد ولدين زي القمر.
1: روح يا شيخ، ربنا يعلم ربك. عيش يا دكتور، عشت ايدك.
3: طيب هستأذن انا بقى يا عمدتنا، رايح مخزن الذخيره هطلع لي كام خرطوشه عشان كل واحد من الغفر يضرب له خرطوشتين في الجو.
1: خرطوشتين ده ايه يا ولا؟ انا عايزك تخش على مخزن الذخيره تطلع لك 3-4 جنابل على 5-6 صواريخ على دبابتين 3، ولو لقيت طيارات طلع.
3: وبعدها يا عمدتنا هروح اجيب المغات ومستلزمات السبوح بنفسي احتفالا بالمناسبه دي.
1: خلاص اقصد كريم.
3: الا ما قلت ليش يا عمده؟
1: نعم.
3: ناوي تسميهم ايه؟
1: هسميهم
0: خلف وخليفه. مرت عليهم 7 سنين وكبروا اوام، ولان العمده قلبه بالحب عمران علمهم المحبه والتعاون كمان. قال لهم مفيش احلى من الصدق في الكلام، وما تنسوش التسامح والغفران.
1: تعال يا خلف، تعال يا خليفه، تعال جاي. شيلوا الجفه دي ودخلوها لجوه.
3: شيل يا واد منك لعن ولاد جنب العمده.
1: شالك ربنا، انا قلت لك تتحرك يا واد.
3: سابت يا واد منك لف. تمام يا عمدتنا.
1: يلا يا دي خلف انت وخليف، شيلوا الجف ده ودخلوها جوه.
5: انا خليفه، انا شيلها لوحدي. طب شيلها.
3: مش كده يا خليفه، خدها مره واحده على كتفك
1: كده. يا اتكسرت عليه البضات اللي فيها، وانا مش قلت لك تبقى تسلقهم بس فالح تقول له خدها على كتفك.
3: المايه مقطوعه يا عمدتنا.
1: مقطوعه؟ هيكش تكون انت يا ده اللي قفلت المحبس. شيل يا ده انت، هو جرب تاني.
5: ما خليت تقلب ويوم انا ابغى اشيل.
3: اكتم نفسك وضم يدك على وسط الجفه وانت
1: كده كسرت بقيت البضات اللي فيها.
3: هي الخيبه.
1: بتقول ايه درديري؟
3: بقول ربنا يخليهم ويطرح البركه فيهم يا عمدتنا.
1: بص يا خلف، بص يا خليفة، الجفة دي ليها ودنين، ودن هنا ودن هنا، والجفة اللي ليها ودنين يشيلوها اتنين. يعني انت لو شلت من ايد واخوك من الايد التانية عمركم ما هتحس بالحمل اللي فيها، وعمركم ما هتقعوا ابدا. فاهمين يا عيال؟
5: فهمنا يابا.
0: وجريت بدل الشهور اعوام، وخلف وخليفة كبروا بسرعة اوام. واحد اتجوز نادية والتاني اتجوز شوقية بنت عبد السلام. وفي وسط الفرح لازم تيجي الأحزان، هي دي الحياة، كل شيء ليه وقت، إن كانت راحة أو حتى ألم.
3: شدوا حيلكم يا رجال. أمال ده أنا أول ما سمعت قلت آجي طوالي علشان أقف جنبه.

0: عارفين العشرة الطويلة اللي بيني وبين أبوك.
1: خلاص خليفة.
2: بالإذن عم بدرديل، تفضل استريح.
3: إيه يما بس اللي قومت من على السرير وأنت تعبانة.
1: الراجل ده إيه اللي جابه حدانا؟
4: عيب يما، الراجل جاي من معنا واجب. بعدين ده بان عليه زعلان قوي والدمعة تفر من عينيه. بعدين يما اللي فات مات. خش كملي نومك يما، احنا مش صغيرين.
2: اشرب القهوة يا عم دردير.
0: عشت يا ولد. انا عارف ان الفراق صعب يا رجالة، بس انتوا رجالة عشان كده لازم تفكروا وتستغلوا الوقت صح. صح
2: صح صح عم درديري، معناه طويل الكلام دي.
0: يعني ما تضيعوش وقتكم في الكلام الفاضي والبكر والنواحدة.
5: امال عايزنا نعمل ايه حال؟ نتحزم ونقوم نرقص ونطبل؟
0: ايوه.
2: ايه عم درديري ده؟
0: اقصد اقول ان انتوا لازم تفكروا في كرسي العموديه، خصوصا ان انا عارف ان في ناس كتيره في البلد حاطين عينيهم عليه. ولولا ان انا بحبكم لولا ان انا جيت اقول لكم.
2: مين يا عم دردير الناس دول؟ واني اخزق عينهم دلوقتي؟
0: لا انت كده هتخزق عينياني. مش مهم مين، المهم انتوا.
2: يعني ايه يا عم دردير؟
0: يعني لازم تفكروا مين فيكم الاصلح والاحسن يقعد ويتربع على كرسي العمودية.
1: انت طبعا يا خالف.
5: واشمعنى انا؟
1: ما انت الاصلح والافضل وكنت بتقعد مع ابوك كتير.
5: ايوه بس
0: ما بس يا خالف يا ولدي ولا حاجه، مراتك عندها حاجة.
1: وبعدين اخوك مش هيزعل، ما هو اللي ورثه من اطيان واراضي هيخلوه ملك زمانه، ولا هو لازم يعني يكوش على كل حاجه؟
2: يعني خلف قالك ايه يا عم درديري؟
6: انا ما كنتش ان هو اقول لك لخليفه يا ولدي، لكن لولا ان انا حسيت ان عقرب جايه تلدغك ما كنتش اتكلمت. لكن ازاي؟ انا عقرب بتجرب منك واقف اتفرج.
7: انا مش قلت لك يا خليفي؟ اكيد الوليه العقربه مرته هي اللي بتقوم عليك.
2: مش معقول.
7: اصلك انت طول عمرك طيب، وتبتك دي بقى هي اللي هتخليك تغرق. انا بقول لك اهو، لازم ما تتنازلش عن كرسي العموديه ابدا، لحسن مش هتشوف وشي هنا تاني.
6: ترى ايه يا جماعه؟ اخوك مش غلطان يا خليفي يا ولدي، ما هو فكر في نفسه، واللي يفكر في نفسه لا عيب ولا حرام. المهم انت كمان تفكر في نفسك.
7: وكمان الورث لازم يتقسم.
6: يتقسم؟
2: يتقسم كيف؟
5: زي الناس يا خليفه.
0: ايش كده يا ولاد امال؟
2: انت مش سامع بيعلي صوته عليا ازاي؟
0: هو ما يقصدش، هو حنجرته دخينه وحنك واسع.
5: لا اقصد وحنقسم الارض والبيت وكل واحد يشيل شيلته لوحديه.
2: ومال اشيلها لوحدي؟ انا مش صغير يا خليفه.
5: لا صغير.
2: انا مش صغير.
5: لا صغير.
2: ولا صغير ولا صغير.
8: زادت الخلافات وكبرت المشاكل، ورا كل شر شرير قادر وفاسد.
0: وقف منك نوم، وقف منك نوم. ايه هتضربوا بعض قدامي؟
2: سيبني انا يا عم دردير.
0: اسيبك يا منك نوم؟ واسع يقعد منك نوم. شنب ده ولا اسعاف تهلوش؟ خلاص ما دام مش متفقين يبقى كل واحد يروح لحاله.
5: صح يا عم دردير. ايه رايك يا خليفه؟
2: موافق. كل واحد فينا من طريق.
5: موافق. يبقى نسافر للأفوكاتو ويقسم كل حاجة
2: من النشمة من الفجرية. هننزل على مصر.
5: أيوة
0: يا جناب العمدة.
9: عايز تقول ايه درديري؟ يعني مش فاهمك انت. ايه درديري؟ انت راجل خاين لا مؤاخذة، عينتك شيخ غفر وعملت لك كون يا أصليهم، وبدل ما تشكرني جاي طبعا في الكرسي، عشان كده مالكش عيش معانا.
0: يا جناب العمدة
9: اطلع بره يا دردير.
0: ولسه يا عمدة هتشوف انا هعمل فيهم ايه. وبقى سلم لي على الجفة مودنين.

0: توطيش المسجل يا اسطى.
1: ماشي يا حبيبي.

0: الكفة دي ليها ودنين، ودن هنا ودن هنا، والكفة اللي ليها ودنين يشيلوها اتنين. يعني انت لو شلت من ايد اخوك من الايد التانية عمركم ما هتحس بالحمل اللي فيه، وعمركم ما هترجعوا ابدا. فاهمين يا عيال؟
1: وقف يا اسطى عندك.
2: خليفة، عارفين انت وهو
3: هنرجع البلد؟
2: انتوا مجانين، دي البلد بعيدة هيجيب 20 كيلو.
3: هنركب اي مواصلة؟
2: مفيش عربيات هترضى توقف، والطريق طويل وصعب وواعي.
3: مش مهم، هنتمشاها، اهم حاجة نبقى مع بعضينا. يلا يا خالف.
4: يلا يا خليفة.
3: يلا.
2: طب والارض اللي هتتكسر؟ طب استنوا خدوني معاك.
3: انت خليك هنا يا دردين، اصلك تطلعت خسيس. يلا يا خلف
2: كده، يا خلف كده يا ولاد العمده.

0: أهلا بيكم مرة تانية بعد ما اتفرجنا على خلف وخليفة. ضيفنا النهاردة هو ممثل فنان وفي نفس الوقت بيدرس إخراج، عصام فايز. أهلا بيك يا عصام.
1: أنا هادي.
0: قول لي، بما إنك ممثل، إيه أكتر شخصية أثرت فيك في الفيلم أو يعني عجبتك؟
1: شخصية شيخ الغفر اللي هو
0: درديري.
1: درديري، أنا استغربت لأن أنا شفت إبليس، يعني اللي هو الشخصية بتاعت شيخ الغفر شفتها موجودة، شفتها حقيقية. أوقات كتيرة أوي بيبقى إبليس موجود في وسطينا، بيعمل شغله وبيعمل دوره بس بيبقى مش باين أوي كده. الممثل طبعا يعني لعبها بحرفنة، دور كان مرسوم صح، وغريب ان هو يبقى باين كده، باين انه في حد عمال
0: ونجح بنسبة كبيرة انه يوقع الاخين في بعض ويخليهم كانوا قربوا تقريبا يخسروا بعض.
1: هو ما كانش ينفع ما ينجحش، يعني
0: السكة
1: اللي
0: اللي هو
1: بيعمله
0: كانوا
1: ماشي
0: واخدها دي
1: ماشيها صح
0: ماشي
1: يعني.
0: السكة صح. طيب، هو درديري نجح يعني، ده مؤكد، بس هل درديري لوحده كان يعرف ينجح؟ يعني عايز اقول، هل المشكلة كلها في درديري هو اللي وقع الاتنين في بعض، ولا هم كان عندهم استعداد يعني؟
1: بص، انا رايي الشخصي ان بيبقى فيه استعدادات، يعني طبعا الفيلم مبين قوي الحته الاساسيه اللي انا اعتقد، يعني انا شخصيا، انه اول ما بنقرب منها او اول ما حد بيقرب منها بتحصل حاله القلق والتوتر،
0: خلاف أو
1: الخلاف،
0: الاختلاف.
1: يعني اللي هو حاجتي، حاجه بتاعتي، حاجه ملكيتي. حتى تلاقي الناس اغلبيتهم حتى لو حاجات بسيطه، يعني عربيتي،
0: عد قلبي
1: حتى
0: ولا تعد رغيفي.
1: ما تقربش من اي حاجه بتاعتي يعني. وطبعا الموضوع بيتطور في اوقات بيبقى كرامتي، يعني
0: مش بس ممتلكاتي يعني، مش بس عربيتي وبيتي وحاجتي.
1: بنعمل حتى رابطه بين كل الحاجات، يعني مجرد ان واحد يقعد على الكمبيوتر بتاعي في الشغل، اللي هو احس ان هو ايه ده، هو في ايه يعني،
0: ما بتقعدش، ده
1: ما ينفعش
0: بتاعي
1: حد يقرب بتاعي، ده حاجتي،
0: بالظبط.
1: عليه حاجتي. فالموضوع بيتطور أوي لدرجة انه ممكن تحصل مشاكل
0: وهو
1: وخلافات كتير
0: عارف
1: أوي.
0: يلعب حلو قوي على الحتة دي، انت احسن منه وهو احسن منك، لعبة الكرامة، لعبة الفلوس وتاخد حقك، دخل جاي.

0: جامد يعني في الحتة دي.
1: بص يعني اعتقد ان بتبقى جوانا الحاجات، يعني بيبقى جوانا
0: الميل
1: النقط الحاجات الاساسيه، وهو كان دوره ان هو زي بينشط، هو عمال بس يلعب على الاوتار اللي موجوده ويسيبها، والخلافات كانت ماشيه لوحدها يعني.
0: طب بره الفيلم يعني، بعيد عن الفيلم، ايه الاوتار التانية بقى اللي بيلعب عليها او اللي احنا بطبعنا بنعملها؟ يعني ايه الحاجات اللي بتخلينا نختلف؟ ايه الحاجات اللي بتخليني يعني، كنت في الاول بقول الضفر ما يطلعش من اللحم والدم ما يبقاش ميه، بس هما كانوا على وشك انهم يتخلعوا من بعض يعني.
1: يعني انا شايف رقم واحد الحاجات اللي هي ملكيتنا، محدش يقرب منها، الحاجه بتاعتي. اول ما حد بيقرب من منصب، من حاجه
0: من
1: بمتلكها، حاجه
0: كرامتي
1: من
0: من
1: كرامتي، دي بتبقى بدايه الخلافات. بص في نقطه يعني انا بالنسبه لي يمكن حاجه قريبه مني قوي، اللي هو اتربينا ازاي، شفنا ايه، شفنا ايه بيحصل في العادات حتى بتاعت المجتمع بتاعنا، في بيوتنا يعني. يعني اللي هو العيلة والناس
0: واحنا
1: متعودين ان
0: صغيرين كده اللي يضربك اضربه،
1: اللي يقرب منك يهبشه يعني، ما فيش
0: اتغدى
1: يعني.
0: بيه قبل ما اتعشى بيه كل
1: يعني اللي هو ابقى راجع متعور، طب وانت عملت فيه ايه، عورته ولا لا، عورته ولا روح سليم. اللي هو
0: اهم حاجه يكون خدت حقك.
1: يعني انتوا الاثنين دلوقتي متساويين. العادات والتقاليد اللي موجودة، اللي هو نشوف خناقات جامدة، نشوف خلافات جامدة، نشوف مقاطعة، يعني ممكن تلاقي خناقة وحاجات، مواقف بسيطة قوي لكن يحصل عليها قطيعة جامدة قوي، يعني اللي هو ناس ما بتكلمش بعض، ممكن تقعد سنين لحد ما هو يجي لي الأول يعتذر لي.
0: بالظبط.
1: الجملة المشهورة قوي اللي هو ما ينفعش تخانقني في شارع وتيجي تصالحني في
0: وزي
1: حارة.
0: ما انت بتقول بنقاطع وبنقعد بالسنين بنقاطع، وطبعا يعني كل واحد في سكته بقى، فالقصة بتكبر.
1: الناس بتتورط في خناقات، يعني ممكن تلاقي موقف عادي خالص، موقف ما يستاهلش ان يبقى فيه خناقة، بس مجرد ان حد قال لحد كلمة مش عاجباه قدام ناس تانية، فتلاقي خناقة
0: بيزمروا
1: بسيطة اترد، اتورطوا هما الاتنين في خناقة، رغم ان الاتنين ممكن يبقوا صحاب، الاتنين ممكن يبقوا حبايب، الاتنين معاهم اسرار بعض، الاتنين يعني قريبين قوي من بعض، داخلين بيوت بعض، وتبص تلاقي اتورطوا في مشكلة مش عارفين يخلعوا منها. فاللي هو طب نعمل ايه الحل؟ لا، وعلى قد يعني يمكن كمان على قد ما الواحد بيبقى قريب، على قد ما بيتجرح برضه
0: بينجرح
1: جامد قوي.
0: وبيتأذي وبيبقى
1: بالظبط يعني.
0: مش قادر يستحمل يعني.
1: وبرضه يمكن بسبب مجتمعنا احنا ميالين ان احنا ندخل في سكه اللي هو اصل هو جرحني، اصل هو اذاني، اصل هو
0: بيصعب علينا نفسنا قوي، ها
1: قوي
0: بيصعب عليا روحنا
1: قوي، وميالين بقى نقعد نسمع في الاغاني
0: الشرايط
1: بقى
0: بقى
1: اللي هو
0: الحزن
1: ايه،
0: وجرحني
1: وجرحنا واتباعنا واتسابنا واتهجرنا، وما بقاش في صديق وافي وحاجات كده
0: وبيحصل
1: يعني.
0: قوي قوي زي ما انت بتقول من الناس القريبة، بيحصل في بيوتنا يعني، بيحصل بين الراجل ومراته وبين الراجل وعياله. انا بسمع قصص غريبة يعني، الاب مقاطع عياله والراجل ما بيكلمش مراته، وتسمع يعني مرات تسألهم عن الاسباب ما تلاقيهمش فاكرين يعني. القطيعة زادت لدرجة ان هو مش فاكر هو الموضوع ابتدى امتى، بس هو احنا خلاص يعني.
1: هو أحسن وضع يعني مش هروح عن الموضوع، بس يعني عايز أقول إنه أحسن وضع إبليس بيعرف يصطاد الناس لما يفرق بين الناس، يعني
0: زي
1: لما
0: ما ده
1: يدخل
0: بديل يعني.
1: اللي هو لما يدخل جوه البيت ويقطع البيت، لما يدخل بين الراجل ومراته ويروح باعد ما بينهم، يدخل بين الراجل وعياله ومراته ويروح فاصل ما بينهم. هو أحسن حاجة عنده إنه هو يشوف كل واحد لوحده، فبعد كده يبتدي بقى يركز مع كل واحد لوحده على الرايق.
0: خلفوا خليفة، هم راجعين افتكروا نصايح بابا وأبوهم العمدة وخدوا خطوة. يعني النهاردة لو أنا في قلب المشكلة دي، أنا مخاصم حد أو على وشك أخاصم حد أو بقى مخاصم وبقالي سنين، يعني أنت بتعمل إيه يعني؟ بلاش
1: بص
0: نقول كلام
1: انا من رايي يعني انا شخصيا ببقى شايف الموضوع صعب قوي لما تحصل مشكله، يعني زمان كان اصعب من دلوقتي، يعني زمان وانا صغير كان بالنسبه لي اصعب من دلوقتي. طبعا عرفت وقريت ودرست وسمعت ويعني عشت
0: غلس
1: شويه
0: عليك
1: حاجات
0: واقول لك
1: اللي
0: كنت بتعمل ايه وانت صغير؟ يعني كنت بتتبع اي طريقه يعني؟ انت وانت بتحكي قلت كذا حاجه، في ناس بتقاطع ما بتتكلمش، وفي ناس بتكبر الدنيا، في ناس بتتخانق وبتقول لازم اخد حقي. يعني انت كنت من اتباع انهي
1: انا
0: مذهب؟
1: اعتقد ان انا كنت توليفة من ان انا

0: انفجر وازعق واخد حقي وبعد كده اقطع. فيعني
1: لو ما خدتش حقي يعني.
0: لا، حتى يعني اللي هو اخد حقي واقاطع ويجي يعتذر لي، فاللي هو لازم تبقى
1: من الآخر يعني.
0: توليفة كانت جامدة شوية.
1: طب ودلوقتي؟
0: بص، يعني انا قعدت وقت هادي، كان عندي مشكلة اساسا في حتى في وقت الصلاة الربانية، يعني اللي هو

0: حاسس انه الموضوع صعب. يعني لو ربنا رهن غفرانه باللي انا هقوله واللي انا مش هقوله، باللي انا هغفره واللي انا مش هغفره، دي مشكله كبيره قوي. فدي كانت سكه ان انا ابتدي ادور على طريق الغفران، يعني ان انا ابتدي
1: ازاي
0: اتعلم
1: اسامح
0: اغفر.
1: وازاي
0: انا من رايي انه لازم اتكلم، يعني لازم اتكلم مع الشخص التاني،
1: صارح؟
0: لازم اروح اتصارح معاه ونقعد نتكلم ونبتدي نفتح الموضوع ونتكلم
1: بس
0: فيه.
1: ما هو لما مرات بروح يا عصام بتقلب بخناقة أكتر، يعني بتروح تصالح بتلاقي العملية قلبت بخناقة أكتر، بتلاقي رد فعل عنيف، بتلاقي نفسك أنت نفسك غلط أو مشحون، فبتقول الكلام مش كويس والعملية بتكبر. يعني بيحصل يعني.
0: انا من رايي ان يعني ده وارد، ده هيحصل، بس يعني عايزك تخيل معايا كده، يعني داخل قدامك ولعه وانت داخل تطفيها، هتمسك كوبايه بنزين ولا كوبايه ميه؟ فانت يعني لازم تدخل، لو انت عايز تخلص الموضوع ما ينفعش تدخل تولعه من اول وجديد. فانا اعتقد انه ينفع ندور على حاجه مشتركه ما بيننا، ان حاجه زي يعني ارضيه ينفع نتكلم، نقف عليها احنا الاثنين ونقف نتكلم.
1: نفتكر أيامنا الحلوة،
0: انا
1: نفتكر
0: بالنسبه لي دي
1: الحاجات المشتركة.
0: كانت نقله مهمه قوي، انه الناس يعني الاثنين يقعدوا يفتكروا ابوهم كان بيقول لهم ايه، العلاقه ما بينهم كانت عامله ازاي، كان عمال يقويهم ازاي ان هم يشتغلوا في الحاجه مع بعض ويشيلوا المسؤوليه مع بعض.
1: رجعت قيمة العلاقة اللي ما بينهم أعلى بقى من الخلافات وأنا أهم، يعني ابتدوا يشوفوا كده مرة تانية القيمة الحقيقية في إيه يعني.
0: عارف يعني اللي هو خرجت من نفسي، خرجت من انا، خرجت من كبريائي، خرجت من
1: بصيت على التاني، بصيت على الحاجات الحلوة اللي ما بيننا.
0: بالظبط. ده مش سهل، يعني سكة علاج المشاكل والكلام في المشاكل وانه اغفر دي يعني صعبة قوي، دي صعبة. وما يعني
1: طيب أصارح الأول ولا أغفر الأول؟ يعني أنت قلت أصارح وقلت أغفر، أسامحه لما يعتذر لي ولا أسامحه لما أسامحه وأروح له وأتكلم معاه حتى لو مش هيعتذر لي؟ يعني مين يسبق؟
0: يعني بالرد اللي هو من الكتاب، يعني
1: المثالي يعني؟
0: الرد المثالي ان
1: لا
0: انت تبقى مخلص الموضوع قبل ما
1: ده
0: تروح.
1: مش عايز
0: يعني
1: المثالي، لا بس قولي
0: يعني
1: العملي، قولي انت شخصيا بتعمل ايه؟ بتبقى سامحت للاخر ولا بتبقى قطعت شوط ولا بتروح وتشوف زي ما الحديث او الحوار يقودك يعني؟
0: انا شخصيا اكتشفت انه هي حاجة كبيرة قوي مش هينفع اعملها لوحدي، يعني فانا لازم اروح للمصدر بتاع الغفران. انا مش قادر اغفر لوحدي، وهو كأنه هو المصدر، هو المصنع، هو اللي عمل الغفران، الله هو اللي عمل الغفران. فانا من رأيي انه لازم اروح له، وده اللي انا اكتشفته، لازم اروح له في الاول واكلم معاه واقول له مش عارف.
1: في ناس بتقول هيحصل ايه يعني، في ناس كتير بتقول ماشي اروح لربنا ليه يعني، انا متخانق مع عصام اروح لربنا ليه؟ ربنا هيعمل ايه معايا؟ هيضيف لي ايه؟
0: يعني عارف لما بتروح لأبوك تقول له أنا مش قادر أعمل حاجة، يعني النية نفسها اللي جواك نفسه، الاتجاه اللي هو
1: ان انت
0: أنا عايز
1: بتقول
0: أغفر
1: انا
0: بس
1: مش
0: مش
1: قادر،
0: قادر، بس أنا عايز أغفر
1: انا
0: بس مش
1: عايز
0: قادر.
1: ومش قادر، الحاجتين.
0: الموضوع صعب، أنا متضايق من فلان، أنا مجروح من فلان، أنا اتأذيت من فلان. اللي بقوله لك ده فعلا أنا عشته، أنا مش قادر، ببقى مش قادر مفرفر
1: ده
0: ممكن
1: مختلف
0: يعني.
1: عن ده مختلف عن يعني عايز اروح واخد حقي يعني، ده تغيير اتجاه كامل. انه بيتهيألي ده في حد ذاته خطوة، ان انت تقول مش انا عايز اخد حقي، لا انا عايز اغفر، انا عايز اغفر مبدئيا ومش قادر، دي في حد ذاتها تواضع، لان قبل كده كنت بقول انا هاخد حقي
0: بتخليك وانت حتى رايح تتكلم خلاص انت
1: اتجاهك
0: نفسيا
1: مختلف.
0: روحيا دي حاجة مع ربنا، انت رحت للمصدر بتاع الموضوع قلت له انا مش قادر. والحاجة التانية نفسيا انت كمان بتبتدي تبقى اتواضعت وهديت ورايح انت عايز تدور على سكة تخرج منها الموضوع، عايز تحل المشكلة، فانت بتدور على كلمة حلوة تسحبها، على موقف حلو تفتكره، على
1: انت حاطط الشخص
0: خطوات.
1: اهم من الخناقه، فمن الخلاف. ف
0: بالظبط بالظبط.
1: ايه اللي ربنا بيعمله معاك انت شخصيا؟
0: بيغير فيا، هو غفر لي، هو جه على الصليب وغفر لي وانا ما استاهلش وانا ما استحقش. هو كان صعب عليه، يعني صعب ان هو يغفر لواحد ما بيعملش اي حاجه الا المفروض ان انا اموت، فهو جه وغفر وعمل العمل الفداء الكبير قوي. فاللي هو انا حاسس مجرد ان انا ابص على ده ومجرد ان انا اتكلم معاه واعلن عن ضعفي، هو لازم هيعمل حاجه. يعني ما ينفعش اروح لابويا اطلب منه حاجه واقول له انا جعان مثلا فمش هياكلني، لا ده هياكلني، هيدي، يشوف قلبي انا.

0: عايز اعمل ايه، اعتقد ان هو بيفرق، واعتقد ان هو كمان بيمد ايده في المشكله نفسها.
1: مرات بيبقى في ناس مؤذية،
0: اه
1: على الأقل كل واحد في الدنيا فينا قابل البني آدمين دول ولو مرة، يعني في واحد عدى عليك في حياتك على الأقل هو مؤذي، يعني هو عايز يأذيك ومش فارق معاه تسامحه ولا ما تسامحوش، وهو كده. هتعمل إيه؟ يعني هل هتهتم تغفر له ولا هتتغاظ منه ولا هتطنشه ولا هتعمل إيه؟ يعني هو بيأذيك خلاص، هو حاطط في دماغه كده مش فارق معاه أي حاجة تاني.
0: الإجابة النموذجية
1: لا مش عايز الإجابة النموذجية،
0: كل الناس زي بعض ومفروض أغفر لهم زي بعض.
1: لا يعني لا عمليا بقى، معلش يعني عمليا لا مش عايز أغفر، يعني مش عايز أغفر.
0: أنا في أوقات ما
1: اه
0: ببقى
1: صح ماشي، هو ده المفروض أغفر له، بس أنا يعني مفيش حافز حقيقي إن أنا أغفر له. يعني قول لي حاجة واحدة تخليني أحبه أو أغفر له، هو مش فارق معايا ولا من بقية أهلي ولا من أصحابي ولا مش عايز أغفر له. يفرق؟ هيحصل حاجة يعني لو ما غفرتلوش؟
0: انا ما اعتقدش ان هو هيحصل له حاجه. يعني لو هو الشخصيه اللي انت بتحكي عليها دي اللي هو المؤذيه وداير يأذي في الناس، مش هيحصل له حاجه، هو هيمشي والموقف هيخلص وانا اللي رحت رابط نفسي بيه. يعني ده احسن تشبيه انا يعني بفتكره دايما بالشخصيات اللي هي المؤذيه دي، اللي هو واحد عمل موقف اذاني وانا رحت كاني رحت رابط نفسي فيه بسلسله بجنزير وماشي وراه. هو ماشي، هو خلاص، هو مش دريان
1: مش
0: بيا،
1: فارق معاه.
0: لكن انا اللي ماشي مسحول وراه. انا طول الوقت عمال بتجرجر ورا انه هو اذاني، انا مش قادر اغفر له، هو
1: عمال اهري في
0: اذاني، هو
1: نفسي و...
0: عمال اهري في نفسي. يعني برضو تشبيه يعني طول الوقت بفتكره، يعني بيتعبني قوي، اللي هو لو انت مش بتغفر لحد بالظبط كانك ماسك حتتين فحم في كل ايد كده وقافل عليهم واقف عمال. انا يعني طول الوقت افتكر الاحساس، حاجه صعبه قوي، حد ماسك فحم مولع وعمال لي قافش عليه بايده. طب يعني افتح
1: اصله
0: ايدك وسيبه.
1: بيحرقني.
0: اه افتح ايدك وسيبه، افتح ايدك وسيبه، الموضوع صعب. انا يعني مهما وصلت لك، انا حتى يعني اللي هو طول الوقت كنت قلقان ان احنا يعني طب انا هتكلم فيه ازاي، صعب. بس انا من رايي يعني طول الوقت انه المصدر موجود، اللي يقدر يدي غفران موجود. اعتقد لو انا رحت له واشتكيت له وحكيت له واعلنت عن عجزي، الله يقدر يساعد يعين. يعني
1: أكيد. أصلا أنا مبسوط إنك كنت معانا النهاردة.
0: انا كمان مبسوط قوي. ميرسي.
1: الأيام بتجري والوقت بيعدي، وفي ناس غالية علينا قوي حوالينا لكن إحنا خسرناهم. يمكن دي دعوة إن إحنا نعيد التفكير في علاقاتنا، في الطريقة اللي بنتعامل بيها مع المواقف ومع الناس، في الطريقة اللي بنستقبل بيها يمكن إساءات الناس لينا. النهاردة دعوة لإنك تصالح، ودعوة لإنك تعتذر، ودعوة لإنك تتضع، ودعوة انك تروح لربنا وتقول له انا مش قادر اسامح. لكن اللي عايز اقوله لك انه الاكيد الاكيد ان الناس دي اغلى بكتير من الحاجة اللي انت خسرتهم عشانها، حتى ولو كانت يمكن كرامتك، يمكن ممتلكاتك، يمكن تعودك على انك تخاصم. فرصة النهاردة ان احنا نراجع تاني علاقاتنا ونيجي قدام ربنا ونقول احنا عايزين نسامح، احنا عايزين ناخد خطوة، عايزين ناخد خطوة جديدة، والخطوة دي ممكنة، ربنا يقدر يعملها. لو عندكم أي استفسارات أو تعليقات أو مشاركات أو حتى قصص وحواديت عايزين تشاركونا بيها، ابعتولنا على العنوان اللي هيبان قدامكم على الشاشة، واستناكم المرة الجاية مع حلقة جديدة من حواديت.

0: تخيل لو ان انت في يوم من الايام لقيت باب البيت بيخبط وجاي لك مندوب من رئاسة الجمهورية.
1: انت اللي جاي عشان الدعوة.
2: هما حاسين يعني ان هما احسن ناس وكده.
3: بعدين انت قلقانة ليه؟ الرئيس حبيب قلبي مش هيبتدي الحفلة غير لما انا اوصل.
4: وشربنا يعني.
2: حرامية دول اكتر ناس لفتوا نظر يعني.
5: احنا جبنا معانا هدية للرئيس. حاجة صغيرة كده. خسنة. صعب تفتحها عشان
0: تطلع من الحرامية
5: يعني.
0: مش محتاج تجيب هدايا.
6: مالوش علي يا اخويا، ده انا فردليس.
0: وقال على الساعة بتاعته.

0: اللي كانت ساعة غالية جدا.
1: بابا اللي وقف جنبك وانت ما معكش حتى تمن الدبلة.
2: انا بعد ما خرجت من عندك المرة اللي فاتت جالي دعوة من رئاسة الجمهورية.
3: انطلاقا من حرصها الدائم على أن تقدم دائما الأفضل لكل مشاهديها في كل أنحاء العالم، لم تكتفي قناة الكرمة بتحديث قنواتها بتقنية عالية فحسب، بل قامت بتحديث الويب سايت الخاص بها ليصبح لدى الكرمة الآن صفحتين، إحداهما باللغة العربية والأخرى باللغة الإنجليزية، حتى يتيسر على كل مشاهديها البحث والتمتع سواء بكل ما قدمته الكرمة على مدار أعوام مضت، زاخرة بكنوز ثرية من برامج وترانيم وغيرها، أو التمتع الآن بكل ما هو جديد ويعرض على شاشاتها. هذه الصفحات يتم تحديثها باستمرار، غير أنها مزودة بتقنيات حديثة حتى تلبي رغبات مستخدميها، كل حسب احتياجه. ندعوك الآن للتصفح في هذه الصفحات الجديدة والتمتع بكلمة الله في كل حين، ولا تنسى أن تدعم دائماً كرمة الرب كيما تستطيع أن تأتي بالثمار المرجوة وتقدم أفضل ما لديها للرب ولأبنائه كل حين.
4: بقى في كل مكان، تخيلوا وانت قاعد قدام التلفزيون بتتفرج على كنيستك او كنائس مختلفه، سبب بركه ليك وسبب تغيير ان ده موجود بسبب تبرعك واشتراكك الشهري في قناه الكرم. ثمار بنشوفها في كل مكان، ناس بتعرف المسيح، ناس الرب بيتعامل معاها، بيوت بتتغير، شباب بتتغير، كل ده بسبب دعمك. وتخيل برضو ان ده ما كانش ممكن يكون موجود من غير ما يكون ليك اشتراك شهري في عمل الرب في الكرم. فأنا بشجعك النهاردة من فضلك كون شريك شهري عشان كنيستك تفضل تكون موجودة على الهواء، تجيب ثمار في كل مكان. ربنا يبارككم.
5: شكرا لدعمك لقناة الكرمة. خدمتنا ستستمر بدعمك لها. أرجوك استخدم QR كود الموجود أمامك للدخول للموقع الرسمي لقناة الكرمة لدعم وتعضيد عمل الرب في قناة الكرمة.

0: وانا لازم لو انا في ايمان معين او انا مؤمن بحاجه معينه او في عقيده معينه، زي لو انا مسيحي مثلا، هل لازم اكون فاهم كل حاجه في المسيحيه؟ ولا دي فكره الناس اللي هم قرروا يدرسوا وبيحبوا القرايه والابحاث والكليه الاكريليكيه وكليه اللاهوت ومش عارف الحاجات دي، وانا يكفيني بساطه الايمان كده اللي تخليني عايش والدنيا ماشيه يعني، فببقى مش عايز افهم اكتر من كده، مش عايز اوجع دماغي بحاجات اكتر من كده. فهل لازم لو انا في ايمان معين او في معتقد معين انا اكون مدركه او فاهمه او اعرف اتكلم عنه، ولا مش لازم؟
1: على حسب انت عايز توصل لايه من المعرفه دي. يعني لو انا واحد بيقول لي انا عندي فرصه ان انا اتعلم بس انا مكتفي باللي انا فيه ده وانا مبسوط بده وانا مش عايز اتعلم حاجه تانية، يبقى في مشكله. لكن في ناس ما وصلهاش، يعني في ناس ما تعرفش، ما حدش قال لها انه العقيده دي معناها كذا والجزء ده معناه كذا والحاجه دي معناها كذا. لو ناس ده النور اللي وصل لهم وهم على اساسه وبيجتهدوا فيه، انا ما اعتقدش ان دي فيها مشكله. ده علشان بس ما احطش حمل على الناس اللي ما عندهاش فرص، وانا بتهيألي انه في فرص كتير قوي دلوقتي ان احنا نتعلم. لكن انا مشكلتي مع اللي بيقول لا انا مش عايز اعرف، انا مكتفي باللي انا فيه. برضو على حسب انت فين من موضوع الايمان. اللي انا افهمه واللي انا اعرفه الايمان المسيحي، والايمان المسيحي مبني على علاقه، واي علاقه لازم ابقى عارف عن الشخص اللي قدامي ولازم اعرف كويس. فلو انا مش هقول بصاحب واحد، لو انا هتجوز واحده او انا انترستد فيها وعايز اعرف عنها كل حاجه، فلو هي عندي على فيسبوك اروح منزل الفيد، اول لما الاقي صوره ليها اعرف مين معاها في الصوره، مين بيعمل ايه وحياتها عامله ازاي. لو انا بحب لو

0: انا بحب محمد صلاح، مش هكتفي ان انا اعرف ان هو بيلعب في ليفربول. طب هو كان بيلعب فين قبل كده؟ طب هو ماشي في مشواره ده ازاي؟ ليه انا بعمل كده؟ انا بعمل كده لاني بحب اللاعب ده، ولان انا عايز اعرف عن اللاعب ده، مش بكتفي بس اتفرج على ماتش واتمتع بمهاراته. انا اعتقد انه دي نفس العلاقه مع الله، مش لازم ابقى عارف كل حاجه، ومحدش يعرف كل حاجه لانه في الاخر ده الله، لكن على الاقل اللي قدامي ابقى بحاول اعرفه. والرب اداني كلمته عشان يعرفني عنه، وما ادانيش كلمته علشان احطها واتبسط بيها وافرح وابقى شايلها عشان افهمها، عشان اقراها وافهمها.
1: هل انا لازم ابحث؟ يعني انا لازم ابتدي الرحله دي، ولا انا بكتفي باللي الناس بيحاولوا يقولوه لي، او اللي عارفين بيحاولوا يقولوه للناس؟ يعني هل انا لازم بنفسي اخد مبادره في ان انا افهم بعض الحاجات؟ لان انت بتقول ان موضوع الايمان لو معتمد على فكره العلاقه، فانا محتاج اعرف. يعني في كلمه المعرفه كمان دخلت معانا
0: طبعا
1: جديده في يعني كنا بنقول الايمان هو التسليم والثقه،
0: أيوة.
1: كمان بنضيف لها بعد المعرفه. فهل انا محتاج عشان اعرف اخد مبادره بان انا اعمل ده؟ يعني لازم ابتدي ادور اشوف اسال،
0: أيوة.
1: السؤال اللي عندي اساله، ولا اكتفي فقط باللي عندي، ولو حد عنده حاجه يا جماعه جديده يجي يقولها لي اوكي، لو مفيش خلاص.
0: هو اللي معروف عن الايمان في المسيحيه ان هو قفزه في الظلام، ومارتن لوثر المصلح المشهور قال الايمان عمره ما كان قفزه في الظلام لان هو قفزه في النور. فالايمان بدايه مشوار لمعرفه، الايمان مش ضد المعرفه، المعرفه مش بتقلل او بتزود الايمان، لانه الايمان مش سكيل بيكبر ويطلع مع المعرفه خالص. المعرفه بتعرفني بالشخص اكتر فبثبت فيه اكتر. اوقات الناس بتقعد تصلي وتقول يا رب زود ايماني. يعني ايه زود ايماني؟ الايمان ما بيزيدش او بيقل، الايمان بدايه العلاقه مع الله. اللي بيزيد وبيقل معرفتي عن الله، وكل ما بعرف اكتر لانه هو واسع جدا ولانه عظيم جدا وحكيم جدا، بلاقي نفسي ما اعرفش فبقى عايز اعرف اكتر. فهي رحله بحث. لا يعني ما اقصدش برحله بحث اللي هو واحد قاعد وماسك مش عارف ماسك ايه وماشي في طريق، مش ده اللي اقصده، لكن على الاقل اللي انا بؤمن بيه ده بؤمن بيه ليه. وانا اعتقد انه 70% من المسيحيين، ان كانت دي نسبه يعني متفائله شويه، انه اعتقد انه اكتر من 70% ما يعرفوش العقائد الاساسيه في المسيحيه. كل اللي يعرفون المسيح مات وقام، لكن ما عرفوش هو ليه مات وقام، وما عرفوش وده حصل ازاي، وما عرفوش هو رتب له ازاي. واعتقد انه الله عايزني اعرف ده، مش علشان ايماني يزيد، بس عشان اعرف اللي انا بؤمن بيه ده ايه.
1: لو مش ايماني هيزيد، ايه اللي هيزيد؟ وايه فايدتي، او انا ايه الفايده العايده عليا من زياده المعرفه؟ يعني
0: ما هو تاني
1: ده السؤال،
0: العلاقه. لو انا بعرف عن الشخص اكتر، علاقتي هتزيد بيه اكتر. العلاقه اللي بتزيد، بيزيد عمقها، بيزيد معرفتها، بيزيد حلاوتها. لكن الإيمان مش بيزيد، الإيمان بيعرفني مين هو الله، أو بيفتح لي الطريق لمعرفة الله. لكن المعرفة بعد كده لما بتزيد، معرفتي العميقة وعمقي مع الشخص ده وقعدتي معاه تختلف خالص لما أعرفه أكثر.
1: أرجع تاني للمثل اللي أنت قلته، يعني ده معناه أن أي اتنين في علاقة، أي اتنين قرروا أن هم يكملوا مع بعض المشوار، هم محتاجين يعرفوا بعض.
0: أيوه.
1: فعلاقتي مع الله، الله عارفني كويس، عارفني منذ ومن قبل وجودي، هو عارف كل التفاصيل عن حياتي، لان هو كلية المعرفة، ودي حقيقة احنا عارفينها.
0: أيوة.
1: فبالتالي انا اللي محتاج امشي في الرحلة بتاعت ان انا اعرفه، فكل يوم بعرف عنه حاجة اكتر، ده بيساعد علاقتي دي تبقى اقوى، تبقى احلى، تبقى اعمق، ما تبقاش سطحية لان انا مش عارف عنه كتير.
0: ومش بس كده، انا كمان معرفتي بيه بتعرفني انا مين. فلما بعرفه بعرف انا كمان مين. فالموضوع مش بس ان انا بعرف الله، لانه كده يتوقف عليا انا، لكن وانا بعرفه انا بعرف انا مين انا كمان.
1: اعرف انا مين، دي موضوع تاني كبير، عايز اكمله معاك في وقت تاني.
0: اوكي.

0: تحب قهوة يا حامد؟
1: آه طبعا، مين ما يحبش القهوة العربي الجميلة؟
0: عربي ولا تركي؟
1: ما هما بيتخانقوا بقى، الأتراك بيقولوا عليها قهوة عربي والعرب بيقولوا عليها قهوة تركي.
0: طب هي ايه تركي انا مش
1: يعني
0: عارف هي اصولها منين؟
1: أصولها من الحبشة، أول من شرب القهوة هم الأحباش.
0: طيب طب ليه الأتراك والعرب؟ أنا بسمع أحيانا تحب قهوة تركي وأحيانا بيقولوا لي تحب قهوة عربي، وأنا بص إحنا المغاربة مالناش في الموضوع، مرة إحنا سايبينها لكم.
1: مرة كنت في دبي وقالوا لي تحب تشرب قهوة عربي، قلت لهم آه، جابوا لي قهوة مختلفة تماما، بيكون الخضرة اللي هو بيسلق الحب بتاع من غير ما يحمصه.
0: احنا المغاربه بقى شاي مغربي بنعناع وشاي اخضر، وسبنا لكم القهوه اتخانقوا عليها، احنا هنتفرج عليكم.
1: ما عندكوش ثقافه القهوه كتير انتوا،
0: يعني مش محتاجينها يعني. بس لو احنا بنتكلم عن المشروبات، ايه المشروبات الموجوده في القران الكريم؟
1: نعم. اول مشروب واهم مشروب الماء.
0: الماء ميه.
1: كنا هنروح في داهيه،
0: تخيل هم قالوا القرآن،
1: القرآن قال إن القهوة هيبقى فيها ماء، فده مهم جدا يعني.
0: وجعلنا من الماء كل شيء حي.
1: جعلنا من الماء كل شيء حي، ده إعجاز علمي على فكرة.
0: طبعا ما كانوش الناس يعرفوا،
1: إن المية مهمة للكائنات الحية، رغم إن القرآن نفسه أو الإسلام نفسه فيه

0: سردية إن الشيطان مخلوق من نار والجن
1: مش من مية؟
0: والجن مخلوق من نار مش من مية، والملائكة مخلوقين من نور، وكل دول أحياء يعني وما لهمش علاقة بالماء خالص يعني.
1: فدي بتضرب دي
0: تناقض، دي بتضرب دي.
1: بس هو جعلنا من ماء كل شيء حي، ما هو شايف الكلب عطشان عايز يشرب، شايف القطة عايزة تشرب، شايف الجمل عايز يشرب، هو عايز يشرب.
0: اليونانيين قبل 6 قرون من القرآن كانوا بيقولوا الكلام ده، يعني إن أي شيء حي يحتاج الماء.
1: طب في شراب تاني، وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم أو نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم.
0: القرف قبل ما نشرب ونستغطيه يقول لك من بين فرث ودم.
1: لبن خالصا اللبن صائغا للشاربين. ما هو اللبن موجود في القرآن، بس القهوة مش موجودة على فكرة.
0: القهوة مش موجودة في القرآن،
1: ولا الشاي المغربي.
0: في الشاي مغربي في
1: واللي حيروحوا الجنة ما لهمش برضو لا قهوة
0: ولا لاتيه ولا فانيليا لاتيه
1: ولا أي حاجة. ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا.
0: عارف بعض المفسرين عشان يعني يتجنب حكاية إنه القرآن بيمدح الخمر، قال لك سكرة دي مش معناها خمر.
1: مال إيه؟
0: خل.
1: هو الترقيع موجود يعني
0: استهبال. هو بيوريلك إنه في تطور. كان الأول بيتكلم
1: هو التمر والعنب ما كانوش بيعملوا منه خمور، بيعملوا منه خل.
0: ما كانوش بيعملوا غير خمور منهم يعني.
1: والعسل مذكور. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه. اللي بيرعى على دي واللي بيرعى على دي،
0: في العسل الأسمر والعسل الأبيض،
1: فيه شفاء للناس.
0: اسقيه عسلا.
1: إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. شوف
0: النحلة يعني رحلة صناعة العسل دي تخلي أي إنسان يعني أنت لما تتفكر في الموضوع تقول سبحان الله، فيه كائن بيروح ياخد من الأزهار رحيق ويعمله ويهضمه وينزله في شكل عسل. فأنت تقول أكيد كان فيه نبي في مكة اسمه محمد
1: مباشرة
0: ولازم أؤمن به
1: ويحسن إسلامه
0: ويحسن يعني الأول يبكي تبتل لحيته ثم يحسن إسلامه.
1: الجنة بقى.
0: مشروبات الجنة
1: جاهز.
0: أول حاجة في أنهار من خمر.
1: استنى أقرأها لك.
0: هات لي
1: مثل الجنة التي وعد المتقون.
0: أيوة
1: أنا هغريك اليوم هتسلم بإذن الله. فيها أنهار من ماء غير آسن.
0: مية نظيفة.
1: مية نظيفة. معلبة. Made in Jannah. وأنهار من لبن. تسبح وتشرب وانت جواها. حتى لو غرقت يعني ما فيش مشكلة. لم يتغير طعمه. عندكم ده يا ملحدين.
0: مش مبستر.
1: بتوع الإلحاد.
0: مبستر دائما.
1: ما لم يتغير طعمه. على فكرة أنتوا يا ملحدين هيكون عندكم تغير طعمه.
0: طبعا.
1: وأنهار من خمر. موتوا بغيظكم بقى.
0: بس الخمر بتاعت الجنة ملهاش 30 لازمة.
1: لذة للشاربين.
0: لذة للشاربين بس ما بتسكرش. لا تذهب العقول. هو أصلا the point is إن
1: هو ليه اسمها خمر؟ مش كل ما خمر العقل اسمه خمر؟
0: بالزبط.
1: طب ليه مسميها خمر؟
0: طب ما نشرب عصير عنب وخلاص بقى.
1: وأنهار من عسل مصفى. بس دي لو غرقت فيها تلزق ولو بس تلاقي إنه
0: فيش ديابيتس في ال
1: لا لا في فيش حاجات دي. محمد كان خبير خمر. صدقني يمكن كان بارتندر. قال لك ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلة. كيف
0: لا، ده بارتندر محترف. يحط لك الجينجر. عارف انت المشروب اللي فيه جينجر اسمه ايه؟ اسمه موسكو ميول. ده كوكتيل دلوقتي عليه الطلب شديد جدا.
1: في موسكو ميول،
0: في جينجر، وفي جينجر بير
1: موجود،
0: وفيه خيارة بيروح أشط لك خيارة وحلقة فيها.
1: قال لك إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورة. مش عايز جينجر؟
0: خد كافور.
1: خد كافور.
0: قل لك عينا فيها تسمى سلسبيلة.
1: يا ايه التسميات دي اللي

0: بيرميها كي سلسبيلة.
1: هو إشارة إلى التيكيلا بس.
0: ما عرفوها.
1: حاجة لاتين أمريكا.
0: إعجاز بقى.
1: إشارة إلى التيكيلا.
0: تلتكيلا.
1: تلتكيلا. عايزين فيها تسمى تلتكيلا.
0: يمكن ما نقطوهاش كويس. إن الأبرارة يشربون الكافور. هو خبير يعني بلودي ميري سكرو درايفر أي حاجة حضرتك إحنا
1: جاهزين.
0: عينا يشرب بها أنا ما سمعتكش. عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا.
1: يعملوا إرهاب في الجنة. يفجرونها
0: وقبل ما يفجروها بيقولوا الله أكبر. لا لا قال لك يا سيدي يفجرونها تفجيرا يعني يطلعوا نبعها في أي حتة. مثلا عايز يزور عمر بن الخطاب عايز قاعدة اليوم مع عمر بن الخطاب
1: طلع عينه هو كده
0: بتاخدها معاك وانت ماشي وتفجرها هناك. خيال ولا مش خيال؟
1: دين التفجير.
0: قال لك إن الأبرار لفي نعيم. دي بقى مش بتاعتكم. على الأرائك ينظرون.
1: عندهم كنب.
0: تعرف في وجوههم نظرة النعيم باين عليهم خير ربنا كده وش مورد.
1: يشوف تخد مش عليه تلاقيه في الجنة ولك.
0: يسقون من رحيق مختوم.
1: أيوة.
0: ختامهم مسك. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون يا ملحدين. ومزاجهم من تسنيم بقى.
1: تسنيم دي بقى ايه برضو عين في الجنة بس في مكان عالي وبتنزل شكل شلال.
0: عينا يشرب بها المقربون.
1: شلال من طعم البرتقال. ده كان اعلان زمانا اعلان شويبس.
0: انا اجي كده اخش في النص واقول تسنيم.
1: شلال في وسط الجنة.
0: تسنيم.
1: براعم الإيمان.
0: أحسن حاجة بتعجبني في الجنة إنه في حوض. حوض جاي من الكوثر. كبير. ليك كبيرة دي. دلوقتي كل الإخوان وكل جماعات الإسلامية تلاقيه بيمضي إمضاء في الأخير موعدنا الحوض.
1: أيوه.
0: يعني هو خايف ليتوه في الجنة مثلاً.
1: هم كانوا بيتقابلوا عند بئر المية في جوار بدر. ده كان موعدهم بئر المية بتاع بدر. فهو في الجنة هيبقى برضو بئر المية.
0: أنا مش عارف هو بيقول له موعدنا الحوض خايفهم يتوهوا متن يروحوا على جهنم كده شمال أو لا مش عارف إيه. موعدنا الحوض. وقال لهم حوضي محمد. قال لهم حوضي مسيرة شهر. وزواياه يعني كبير قوي قوي قوي.
1: مش هيتقابلوا كده.
0: وماؤه أبيض من الورق وريحه أطيب من المسك وكيزانه كنجوم السماء يعني اللي بيغرب فمن شرب منه فلا يضمأ بعده أبدا. ويجي قال لك
1: هيشربه من كفه.
0: نشرب من كف الرسول في طابور كده.
1: ما هو في
0: وقعد يدي
1: ما هو في صلاة التراويح كده بتلاقي الشيخ بعد ما يخلص في نهاية صلاة التراويح اللهم اسقنا من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا. وبطلوا يعيطوا بقى الجماعة.
0: طبعا عايزين يشربوا
1: من يده.
0: وكورونا هتنتشر في الجنة كده ومش حيلاقوا دواء ومفيش مودرنا. الكفار اللي بيخترعوا هيكونوا في الجنة. معلش مبروك عليكم الحوض. واللي مش عايز يروح للحوض يعمل معانا شير ولايك تحت هتكون معانا في الجهة التانية ما تخافش. خلي ليهم الحوض ونلقاكم في الحلقة القادمة.

عاوز اتغير ومش عارف، عاوز اصلي ومش عارف، عاوز ارجع لربنا ومش عارف، في حياتي في سقطات كتير ومش عارف ابطلها، منها الشيشه، منها المعاملات الرديئه، منها النظره الشريره، في حاجات كتير كده في حياتي انا عارف ان ده كله غلط، انا عاوز ابطله، انا مش حابب نفسي كده.

0: انا حابب نفسي اكون ابن المسيح ابن الله بجد, مش
1: هللويا
0: مش بالاسم, مش بالاسم, مش عاوز اكون مسيحي اسمي, عاوز اكون مسيحي فعلي, كل ما يراني يرى المسيح فيا. بس مش عارف, حاولت كتير وفي حاجات كتير مقيداني, عاوز القيود دي تتفك, صليت كتير حاولت كتير وبرجع تاني ممكن ارجع للاسوء, فاعمل ايه؟ انا مش عارف, نفسي ابقى انسان كويس, نفسي ما

0: يا ريت اخوتنا المشاهدين يصلوا لاجل الاخ نادي والاسيس اليكس بقوده في صلاه خلاصيه.
1: قل له يا رب يسوع
2: افتح قلبي اليك،
1: تعال املك عليا
2: واغفر كل خطاياي،
1: اعطيني حياه جديده
2: بدم يسوع المسيح.
1: امين.
3: بالايمان المسك واكرم صاحبا نفسي.
4: ناس كتير متالمين وبيبحثوا عن الراحه، وما فيش راحة إلا في رب المجد يسوع المسيح. علشان كده احنا بنشكر ربنا إننا بنستقبل اتصالاتكم، مش بس أثناء برامج البث المباشر، لكن كمان في فريق متكامل من المشيرين والمصليين في خدمة الرب وفي خدمتكم كل أيام الأسبوع. إذا كنت متألم أو عندك مشكلة محتاج لحد يسمعك أو يصلي معاك، اتواصل معنا، احنا هنا علشانك.

الكنيسة الإنجيلية العربية في بيركلي، كاليفورنيا، تدعوكم لحضور اجتماع الكنيسة كل يوم أحد الساعة 2 ظهراً، عبادة وتسبيح وسماع كلمة الله وشركة محبة أخوية. راعي الكنيسة القس جميل كامل. العنوان 2727 College Avenue, Berkeley, California 94705.

صباح الخير. جايين النهاردة نتقابل مع بعض ومع الرب ونتجاوب مع كل نداء لينا إننا نعبده ونقعد قدامه. فتعالوا نفرح مع بعض ونفرح بالرب. مزمور 42 أول 4 أعداد بيقول: كما يشتاق الأيل إلى جداول المياه هكذا تشتاق نفسي إليك يا الله. عطشت نفسي إلى الله، إلى الإله الحي.

متى أجيء وأتراءى قدام الله. صارت لي دموعي خبزا نهارا وليلا، إذ قيل لي كل يوم أين إلهك. هذه أذكرها فأسكب نفسي علي، لأني كنت أمر مع الجماع، الجماعة مع بعضها، كنت بمر مع الجماعة الشعب كله مع بعض، أتدرج معهم إلى بيت الله بصوت ترنم وحمد جمهور معيد. أنا بذكر صلواتي قدام الرب وأنا مع الجماعة مش لوحدي بس، وإحنا جايين قدامه كمان عايزين نردد عدد اتنين كمان. عطشت نفسي إلى الله، إلى الإله الحي. مرة كمان، عطشت نفسي إلى الله، إلى الإله الحي. يا ترى دي صلاتنا؟ إحنا بنيجي مع بعض، إحنا عطشانين ليه؟ ومتى أجيء، يعني فين الشوق بتاعي كله؟ إمتى هاجي وأتراءى قدام الله واسكب قدامه صلواتي مع الجماعة، مش كل واحد لوحده، مع الجماعة. ده وقت مخصص للعبادة الجماعية اللي بنشترك فيه مع بعض كلنا في عبادة الرب. لحظات كده نرفع قلوبنا للرب ونقول له جايين نتحد ببعض وبالروح القدس، وجايين نعلن عطشنا ليك، نقول لك مشتاقين، مشتاقين لأنهار مية منك، عطشانين ليك. يشتاق إليك جسدي كمان، عطشت إليك نفسي.

حضورك، ما أحلى حضورك والجلوس عند قدميك. أشكرك أشكرك يا رب، أشكرك لأنك أنت في وسطنا، جاي بالحب، جاي بالحنان، جاي بالمية والارتواء، جاي بالشفاء، جاي بكل ما عندك من جمال وعظمة. هاليلويا. مزمور 34 من عدد 1 لـ10، تعالوا نقرأ بالتبادل، أنا عدد وحضراتكم عدد. أبارك الرب في كل حين، دائما تسبحه في فمي. تفضلوا. عظموا الرب معي ولنعلي اسمه معا. نظروا إليه واستناروا ووجوههم لم تخجل. ملاك الرب حال حول خائفيه وينجيهم. اتقوا الرب يا قديسيه، لأنه ليس عوز لمتقيه. هللويا.

مين هو معنى الحياة المسيحية؟ مين؟ لا لا لا، عايزين نعلن مين معنى الحياة المسيحية؟ ومين هو المسيحية؟ قبله في إله؟ بعده في إله؟ هو حياتنا المسيحية. أمين؟

خلونا كل اثنين قاعدين جنب بعض. سبح الرب بكلماتك واعلن سلطانه علينا. كلنا نفتح شفاهنا بكلمات تسبيح وشكر، اعلان عظمة الرب وقدسته. هو القدوس اللي فوق الكل.

لذلك رفعه الله أيضا وأعطاه اسما فوق كل اسم، لكي تكثو باسم يسوع كل ركبة ممن في السماء ومن على الأرض ومن تحت الأرض، ويعترف كل لسان أن يسوع المسيح هو رب لمجد الله الآب.

نباركك، نقف في مهبتك بكل مخافة، ما أمجدك. نرفعك فوق الكل، هللويا. خلونا نكمل إكرام الرب بذبيحة العطاء.

0: هللويا. صباح الخير. دايما هقول انه ما اجمل ان يعني يجتمع الاخوه معا، هناك امر الرب بالبركه. هنتفرج على اعلان صغير وبعد كده هشرح لكم ايه الموضوع.
1: في كل مؤمن اختبر خلاص المسيح عارف انه مدعو يشهد عن عمل المسيح معاه. اشهد عنه ازاي وابتدي منين؟ الموضوع بسيط. الكتاب بيتكلم عن اندراوس بعد ما تعرف على المسيح ويقول عنه كده: هذا وجد اولا اخاه سمعان. وجد اولا. افتح عينك هتلاقي حواليك شخص ربنا حطه في دايرتك عشان تكون انت طريق النور بالنسبة له. ويكمل الكتاب ويقول: فجاء به إلى يسوع. والسنة دي عندنا فرصة جميلة نقدر ندعو فيها ناس محتاجة يسوع تيجي وتتقابل معه. احسبها صح السنة دي، منتظرين نشوف فيه المسيح بيلمس كل محتاج ويريح كل تعبان. هات الشخص ده معاك لحسبها صح وسط الكنيسة وجسد المؤمنين، يمكن يكون

0: زمن افتقاده أو يشفيه من جراحه أو يتقابل معاه مقابلة تهز كيانه وترده للحياة. صلي ربنا يفتح عينك على الشخص ده، وهتلاقي دايما الشخص ده واضح والروح القدس بيشاور عليه. اتحرك ناحيته، احسبها صح السنة دي مش ليك لوحدك، لكن السنة دي اتنين للمسيح.
1: شرح نفسه. لكن انا وانا قاعد بفكر في حسابها صح بجد في مخي ان ده العيد بتاع الكنيسه بتاع كل سنه اللي بتيجي فيه ناس جديده للمسيح، واحنا بنفرح مع بعض. عاملين حسابها صح السنه دي مختلف تماما. بقول كده للناس اللي قاعده واللي بتتفرج علينا، 24 محطه، منها حاجات ترفيهيه ومنها سينما ومنها حاجات فيها فكر ومنها حاجات بتخدم العيله وبتخدم الاطفال. عاملين السنه دي بيزنس هاب للشباب، للي عايز يتعلم عن الشغل، عايز يطور نفسه، عايز يزود دخله، عايز يفهم اكتر، بدل ما اقعد اقول طول الوقت ان الظروف صعبه، لا تعالى وتعلم ازاي تحسن من نفسك. عاملين حاجات كتير جدا فيها اهتمام غير عادي السنه دي. فانا بشجع كل واحد فيكم فعلا، يعني انا عارف ان انتوا للمسيح، لكن الشعار السنه دي هم اتنين للمسيح، انت ومعاك حد. ونفسي دلوقتي بجد وانت قاعد ارفع قلبك وقول يا رب عايزني اكلم مين وادعي مين. ممكن يبقى واحد، ممكن تبقى عيلة، ممكن يبقى ناس معاك في الشغل، ممكن يبقى أوتوبيس من الشغل، أنا معرفش، لكن أنا متأكد أنه في حد ربنا يحطه على قلبك يجي معاك احسبها صح. هشجعكم قوي تيجوا أيام الخميس والسبت، لأنه بيبقى الجو أهدى، هتستمتعوا ب 24 لعبة كاملين، وهتستمتعوا، الأطفال هيستمتعوا جدا، الكبار هيستمتعوا قوي، في خيام مهمة، في فضفضة للناس اللي نفسها تحكي مع الناس، في حاجة للصيانة الزوجية للناس اللي نفسها أنها تتبارك وجوازها يتحسن، في حاجات كتير قوي قوي قوي موجودة في خلال الوقت ده. فأمين، حط في قلبك أنك تبقى موجود ويبقى معاك حد تدعي للمسيح. أمين؟ أمين بجد؟ بجد؟ في ناس بتقول انا ما بعرفش اكلم الناس، لا هاتهم بس انت ومالكش دعوه، هات الناس اللي انت مش عارف تكلمهم في اليوم ده، هنفرح مع بعض ونستمتع مع بعض، وفي نفس الوقت انا واثق ان الرب هيتعامل معاهم. طيب النهارده نفسي ارحب ترحيب خاص جدا جدا بالدكتوره ان ايميل. الدكتوره ان هي مدرس في كليه اللاهوت، ومعروفه جدا بالعمق الفكري والكتابي وبساطه توصيل المعلومه، فاحنا بنرحب بيكي جدا وفرحانين بوجودك في وسطينا. اتفضلي.

صباح الخير. شكرا على الدعوة، شكرا على التقديم والترحيب. هنكمل النهاردة الجزء الثاني من السلسلة اللي ابتداها معانا القسيس سامح حنا الأسبوع اللي فات. هي سلسلة دراسية في سفر حبقوق. القسيس سامح المرة اللي فاتت أخذ معانا مقدمة السفر الخلفية عشان نبقى فاهمين واحنا بنقرا الكلمات اللي مكتوبة دي ايه، واخد معانا الجزء الاول من الاصحاح الاول. النهارده هناخد الجزء الثاني من الاصحاح الاول، وبحسب العاده في الكنيسه دي استاذنكم نقف واحنا بنقرا مع بعض حبقوق اصحاح واحد من اول عدد واحد لغايه عدد 11. حبقوق واحد من اول العدد الاول لغايه العدد 11. الوحي الذي رآه حبقوق النبي: حتى متى يا رب أدعو وأنت لا تسمع؟ أصرخ إليك من الظلم وأنت لا تخلص. لما تريني إثما وتبصر جورا وقدامي اختصاب وظلم ويحدث خصام وترفع المخاصمة نفسها؟ لذلك جمدت الشريعة ولا يخرج الحكم بتة، لأن الشرير يحيط بالصديق، فلذلك يخرج الحكم معوجا. يرد الرب على شكوى

حبقوق من أول عدد 5. انظروا بين الأمم وابصروا وتحيروا حيرة، لأني عامل عملا في أيامكم لا تصدقون به إن أخبر به. لأني عامل عملا في أيامكم لا تصدقون به إن أخبر به. فهأنذا مقيم الكلدانيين، الأمة المرة القاحمة السالكة في رحاب الأرض لتملك مساكن ليست لها، هي هائلة ومخوفة من قبل نفسها يخرج حكمها وجلالها، يعني ملهاش كبير، وخيلها أسرع من النمور، وأحد من ذئاب المساء، وفرسانها ينتشرون، وفرسانها يأتون من بعيد ويطيرون كالنسر المسرع إلى الأكل. يأتون كلهم لغرض واحد، للظلم. منظر وجوههم إلى قدام ويجمعون سبيا كالرمل، بيقشوا الناس والناس ما عندهاش أي مقاومة زي الرمل، ويعبوهم في شكائر. وهي تسخر من الملوك ومن الرؤساء، بالنسبة لهم مزحة، ضحكة لها، وتضحك على كل حصن، وتكوم التراب. لما تشوف مدينة محصنة تكوم التراب عشان تعمل مطلع من التراب ده فتقدر تتسلق أسوار الحصن، وتضحك على كل حصن وتكوم التراب وتأخذه، تأخذ الحصن. ثم تتعدى روحها فتعبر وتأثم، هذه قوتها إلهها. دي كلمة الله لينا النهاردة الصبح، تفضلوا ارتاحوا.

السفر بيبتدي بالملك بالنبي حبقوق. السفر بيبتدي بالنبي حبقوق محبط جدا، محبط من اللي حاصل وسط شعبه، متضايق، قلبه مكسور على الفساد الأخلاقي اللي شعبه وصل له، إثم، جور، ظلم. حتى لو في صديق بيحاول يصنع الخير، الشرير مش مديله فرصة، يحيط بيه. اغتصاب. الشريعة نفسها اتجمدت، ما بقتش مفعلة من كتر فساد الشعب. الشريعة اتشلت قدام ظلم شعب الله. لا يخرج حكم، ما فيش حد قادر يقول كلمة حق، كل واحد كبير نفسه. ولو حد حاول يمشي صح هيلاقي ألف لسان، لو مش كمان أسلحة تسكته. مع أني كان عندهم الهيكل، وكان عندهم الشريعة، وكان عندهم الكهنة، لكن كل الممارسات الدينية ما قدرتش تغير قلوبهم. إلى متى يا رب يصرخ حبقوق؟ وفي وسط أحباطه يروح للرب بأسئلته، يروح للرب بإحباطاته. وللأسيس سامح ركز عليه المرة اللي فاتت، إنه اوعوا تخلوا إحباطاتكم وتخليكم تدوروا ظهركم وتحاولوا تلاقوا أجوبة لأسئلتكم بعيد عنه، روحوا له هو بإحباطاتكم. ما تخافوش، ربنا بيعرف يتعامل مع إحباطاتنا وشكوكنا وأسئلتنا. روحوا له بإحباطاتكم، اسألوه الأسئلة الصادقة، هاتوا قدامه المخاوف الأمينة. إلى متى يا رب؟ إلى متى؟

إلى متى أعاني؟ إلى متى أرى الجور والظلم والفساد؟ إلى متى؟ إمتى بقى هتتدخل؟ إمتى هتدافع عننا؟ إمتى هتغير الظروف؟ إمتى هتصلح الحال؟ إلى متى؟ والرب يرد عليه في عدد 5 ويقول له هعمل حاجة وسطيكو ما حدش هيصدقها حتى لو قلت لكم. هتعمل ايه يا رب؟ هتعمل نهضة؟ لا. هتقيم ملك بار زي يوشيا ويعمل إصلاح ويرجع الشريعة تاني ويخرج الأوثان والأصنام؟ برضو لا. هتنزل بعقاب على الشعب الفاسد، على القادة الفاسدين، عشان تكشف زفهم وازدواجيتهم زي ما عملت قبل كده مع شعبك في البرية؟ برضو لا. ايه يا رب؟ ايه العمل اللي هتعمله اللي ما يتصدقش؟ فرحنا بقى. لو عايز تعرف هعمل ايه؟ عايزك انت والابرار اللي زيك اللي بيصرخولي وبيقولي باحباطاتهم وبيسالوا ومستنيين اجابه، عايزكم تنظروا للامم. شايفين مين اوحش امه في كل الامم دلوقتي؟ قال له الكلدانيين. قال له دول بقى اللي انا هستخدمه عشان اجاوب على صلاتك، عشان ارد على اسئلتك. فاحنا ابتدينا بنبي محبط، دلوقتي عندنا نبي محبط ومصدوم. ايه ده يا رب؟ لا، انا لما كنت بقول لك صلح الدنيا انا عندي توقع معين تصلحها ازاي. هسيب لك مساحة، بس يعني مساحة جوه حدود، بس يعني الكلدانيين دول برا الحدود خالص. لما قلت لك اتدخل، انا كان قصدي في ترتيب معين بنتدخل بيه، يعني ترتيب منطقي. منطقي بحسب مين يا حبقوق؟ حسب فكرك المحدود ولا فكري انا اللا محدود؟ عندك ما يكفي من إيمان يا حبقوك إنك تجيلي بأسئلتك بإحباطاتك؟ هل عندك ما يكفي من إيمان إني أعمل عمل ما تتوقعهوش؟ فيرد عليه الرب ويقول له هصنع حاجة حتى لو قلت لك عليها مش هتصدقها. وحبقوق يسمع الإجابة ويلاقي نفسه مصدوم متحير، لأنه قدام حقيقتين والحقيقتين حقيقيين جدا. حقيقة إن شعبه فاسد أخلاقيا، ظالم، مختصب، شرير، عصى الرب، ترك الشريعة، ومفيش حد ينطق حكم حق. ودلوقتي منظوره اتسع من بس فساد وشر دايرته الصغيرة لفساد وشر العالم، وكمان في كلدانيين قصاة مشهورين بالعنف، بالظلم، بالفساد، بالشر، حقائق حقيقية في حياته، حقائق حقيقية في حياتنا، جوه جماعة الله في فساد، في ازدواجية، في شر، في ظلم، في استقصاء. في ناس ما بتقولش كلمة حق، ومن كتر ما هم عايشين مع الزيف والكذب، لما يجي حد يقول كلمة حق يتهموه هو أن

هو اللي بيكذب من كتر ما الموازين بقيت مقلوبة. لما يجي حد يحاول يعدل الموازين يتهموه هو ان هو اللي بيقلب الموازين. وفي شر يحيط بينا، في شعوب ظالمة فاسدة تأخذ ما لا تملك، تسخر من باقي الشعوب. الرؤساء بالنسبة لهم ضحكة، نكتة، مزحة. ده حقيقي، ده واقع حقيقي جدا في حياتنا زي ما كان في حياة حبقوق. بس قصاد الواقع ده، قصاد الحقيقة دي، في حقيقة تانية حبقوق شايفها وأصدق فيها جدا ومؤمن بيها جدا، هي إنه أنت عادل، أنت بار، أنت قدوس، عيناك لا تنظران الشر. إزاي طريقة من طرقك هتبقى أنك تستخدم الأمة الشريرة اللي جاية لنا من الحقيقة دي عشان تصنع حقيقتك وسط شعبك؟ وده الصراع اللي احنا كمان بنتعامل معاه. معقول يا رب دي هتبقى طريقة من طرقك؟ ما هو مش معقول انت تكون موافق على شر الكلدانيين. لا مش موافق، لا مش موافق، وكمل معايا باقي النبوة يا حبقوق، وهقولك في أصحاح 2 انا هعاقب الكلدانيين ازاي، في وقتي بطريقتي. ده خلال جيل او جيلين هينهاروا تماما، الأمة دي مش هتبقى مسيطرة خالص، بس بطريقتي وفي وقتي. لكن دلوقتي أنا بصنع تاريخ شعبي حتى باستخدام الأمة اللي أنا مش موافق على أخلاقها وسلوكياتها. وجوانا نفس الصرخة، يا رب أنت إله عادل، أنت إله طاهر، أنت إله قدوس، عيناك لا تنظران الشر. مش فاهمين طرقك، مش فاهمين إزاي الظلمة دي ممكن في الآخر يطلع منها نور، مش فاهمين ازاي الظلم ده في الاخر تطلع منه عدالة. يقع حبقوق في الصراع ما بين حقيقة الواقع بتاعه وحقيقة إلهه اللي يعرفه. هو كان عدو معروف، الكلدانيين، ناس جاية على فرس بخوزة برمح بيبنوا رمبات بالتراب عشان يتسلقوا على حصون. بس احنا العدو بتاعنا ما بيجيش على فرس ولا خوزة ولا برمح. عدونا ممكن يجي في شكل حدث في الحياة نتج عنه فقد، هز أساسات حياتنا. فقد شخص، فقد علاقة، فقد حلم، فقد فريق عمل أو فريق خدمة. فقد الثقة في حد قرر يعادينا من الدائرة القريبة أو من دائرة بعيدة حتى إحنا ما نعرفهمش ولا يعرفونا، بس بقيوا خبرة في نوايانا ودوافعنا وظلمونا. فقط وعلى إحباطنا نلاقي صدمتنا ونروح للرب ونقول له إلى متى؟ مش كفاية بقى؟

مين بقى اللي هيقلب الصفحه دي؟ مش كفايه بقى، يمكن اعدائنا يجوا لنا في شكل مرض مزمن، بتحاولي وبتحاول انك تلاقي له علاج، او على الاقل تتعايشوا معاه بالشكر. بس في ايام ربنا وحده يعلم، ان بيجي على بالكم المقارنه بالراحه بالموت، عن انكم تكملوا تتعاملوا مع هذا المرض المزمن. ولولا الرب لا احنا افنينا نفسينا، مش العدو اللي افنانا. الى متى يا رب؟ يمكن يكون عدوك هو مدرسة انتظار طويلة قوي، ما كنتش تتخيل انك هتوصل العمر ده وانت لسه مستني. ما كنتيش تتصوري يوما ما انه انت هتبقي هنا النهاردة ولسه برضو مطلوب منك تستني. إلى متى يا رب أصرخ؟ ناس تجاوزت حدودنا، ناس تعدت على ممتلكاتنا، ناس أخذوا ما لا يحق لها من حياتنا، من سننا، من عمرنا، من تعبنا، من ثقتنا، من رؤيتنا، من فلوسنا، من ميراثنا، من سمعتنا. ونسمع ناس تحاول تتعامل مع الصراع ده، التنشن اللي ما بين الحقيقة اللي بنعيشها واللي مستنين الرب يتدخل فيها، وحقيقة إلهنا اللي نعرفه، وتقف في حتة كده في النص، ويحاولوا إنهم يمنطقوا اللي بيحصل عشان بس نعرف نخرج من الصراع ده. فنلاقي ناس بتكلمنا في كلمات معزية جداً، إنه بص يا جماعة اللي احنا بنعاني منه ده، الفساد والظلم والشر، دي معاناة غير مستحقة، دي مش غلطتنا، احنا عايشين في عالم مكسور، نعمل ايه طيب؟ ما احنا كلنا ضحايا السقوط، طب يعني ما باليد حيلة؟ فنعزي بعض ونعزي نفسنا إنه احنا ناس ضحايا. بس قصادها يجي ناس تانية برسالة تانية تماما العكس بقى، لا يا جماعة مين قال لكم ان دي معاناة غير مستحقة؟ احنا هنضحك على بعض، دي معاناة مستحقة وجدا، احنا اللي جبنا ده لنفسنا، والله بيعاقبنا، دي دينونة الله، الكل يستحق هذه المعاناة. ويجي حد برسالة ثالثة برضو بيحاول يخرج من التنشنة اللي ما بين الواقع ده وحقيقة إلهنا، ويقولوا بصوا في تفسير فلسفي للمواضيع دي، لا هي معاناة مستحقة غير مستحقة، ولا هي معاناة مستحقة، هي الحقيقة خير مستحق، ده ربنا بيحاول يأدبنا لخيرنا من خلال المعاناة دي للكل. فعلينا نقبل ده، انه ده خير، ده مش معاناة، غيروا منظوركم بس وانتوا هتلاقوكوا خرجتوا من الصراع ده. وفي ناس بتيجي برسالة رابعة، ان المعاناة اللي احنا فيها دي مستحقة للبعض ومش مستحقة للبعض، اللي بنسميها الرسالة الاستقطابية. يقسموا العالم كده قطبين، بالنسبة للمؤمنين وأولاد الله هي معاناة غير مستحقة، أنتوا ضحايا السقوط وقاعدين في عالم شرير،

الغير المؤمنين فدع عقاب الله ويستهلوا. تعزية للمؤمن، دينونة لغير المؤمن. وبعدين يقولنا ناس برسالة خمسة ويقولولنا انتوا اصلا مدخلين ربنا في الموضوع ده ليه؟ الموضوع منطقي جدا، طبيعي جدا، ده زرع وحصاد، ما دخلوش ربنا في الحدوته دي. زرع وحصاد، اللي زرع خير هيحصد خير، اللي زرع شر هيحصد شر. رسائل كتيره بتحاول تطلعنا من ازمه ان احنا عايشين مع حقيقتين. الله الذي نعرفه منذ الأزل، الذي لا يتغير، العادل الطاهر الصادق القدوس، وحياتنا اللي فيها فساد داخلي من داخل أنفسنا، من داخل جماعة المؤمنين، وفساد خارجي من أعداء جماعة المؤمنين، نعمل إيه؟ حبقوك بيقول لنا نعمل إيه؟ حبقوك بيروح لعدد 12 ويقول الكلمات دي: ألست أنت منذ الأزل يا رب إلهي قدوسي؟ حبقوك مش بس بيعلن إنه الله هو الإله الوحيد وهو قدوس، لا ده بيسميه إيه؟ إلهي قدوسي. منذ الأزل أنا عارف إنك ما بتتغيرش، وأنا عارف أنت مين، ومع إني محبط ومع إني مصدوم ومع إني محتار، أنا هشيل عيني من الظروف اللي مستني إنها تتغير، هشيل عيني من على الناس اللي مستني إنها تتغير، هشيل عيني حتى من على نفسي المحتارة المصدومة، هرجع أحط عيني على أنت مين؟ أنا أعرفك إزاي؟ أنت مش إله بعيد، أنا اختبرتك، ده أنت إلهي، ده احنا بيننا تاريخ، ده في كم معاملات وتعاملات بينك وبيني وبيني وبينك، إزاي أجي دلوقتي أتشنكل في حيرة، أتشنكل في صدمة، أتشنكل في إحباط؟ ده أنت إلهي، ده أنت قدوسي، ده أنت اللي مختلف عن كل آلهة العالم، ده أنت قدوسي اللي اخترتني عشان أنا كمان أكون مقدس، عشان أنا كمان أكون مكرسة ليك، ده أنت إلهي، ده أنت قدوسي. هو إحنا لسه بنتعرف؟ حتى لو مخي المحدود لسه مش قادر يفهم ويستوعب كل طرقك، بس اللي مخي المحدود يعرف يستوعبه ويقدره ويشكرك عليه، انك طول عمرك وهتفضل قدوس. لا يخطئ الآب. ويرجع يكمل ويقول له لا نموت. حتى لو دي طريقتك، حتى لو شايف ان هي دي الطريقة لإنقاذنا من نفسنا عشان تفوقنا لفسادنا، لو دي طريقتك برضو مصدق انه لا نموت، انه عهدك معانا ازلي ابدي، انه كلمتك لينا مش هتتغير، مطروحين لكن ليس هالكين، لن نهلك، لن نموت، انت من الازل الهي قدوسي، لا نموت، العهد ابدي. ويكمل يقول له وانا عارف انه انت صاحب التاريخ، انت ليك كل السلطان، زي ما كنا بنرنم من شوية، فوق كل قوة، كلدانين ايه بس، فوق كل رئاسة، فوق كل اسم، انت اللي بتكتب التاريخ. فيكمل يقول له اللي بيقولوا على روحهم ادوا الحكم لروحهم ملهمش كبير، لا انا عارف، أنا عندي منظور مختلف،

مش هم اللي بيصنعوا التاريخ، أنت تصنع التاريخ. لا نموت يا رب للحكم جعلتها. أنت اللي قومتهم للحكم ده في المرحلة دي في تاريخ البشرية. ويا صخر للتأديب أسستها، أنت اللي جبتهم كل الرحلة دي للحظة اللي احنا فيها دي عشان تأدب بيهم شعبك. أنت اللي أسست، أنت اللي أقمت، أنت اللي حطيتهم في الحكم، أنت اللي اديتهم القدرة دي، أنت اللي اديتهم الجبروت ده. حتى لو جبروتهم ده وقدرتهم دي هم استخدموها بالظلم بالشر بالفساد، لكن ده ما كانش من يدك ولا أنت موافق عليه. لكن عمرهم ما كانوا هيعرفوا يوصلوا للحكم اللي هم فيه ده إلا لما أنت عينت، إلا لما أنت أمرت، إلا لما أنت أسست. الأشوريين راحوا وجم الكلدانيين مملكة بابل، دول كمان خلال جيلين هيروحوا، وهيجي وراهم مملكة فارس، ودول كمان هيروحوا، وغيرهم وغيرهم وغيرهم، ولغاية النهاردة اللي كان قوة عظمى في العالم دلوقتي بيبوش، بيتفكك، بيتفتفت قدام عينينا واحنا مش مصدقين. اعمل اعمالا وان اخبرتكم بها لا تصدقونها. وقوة تانية ما كانش حد بيسمع عنها بتتجمع على بعض وبتقول نيجي بقى ونقف ضد الفساد، نقف ضد الاستبداد، تعالوا نعمل حاجة مع بعض في اقتصادنا، تعالوا نعمل حاجة مع بعض عشان نحافظ على أخلاق البشرية. مش بس السياسات وتقسيم الدول، عشان نحافظ على الأخلاق الإنسانية. يا رب أنت للحكم جعلتها، يا رب للتأديب أسستها. وينادي عليه باسم ما بنسمعوش كتير في النبوات لكن نسمعه كتير في المزامير. قال له إيه؟ يا صخر، يا صخر، شعبي بسبب فساده الأخلاقي زلزل حتى تفعيل الشريعة. ما بقاش في صخرة نقف عليها في كلمتك في شريعتك، ما بقاش في حق نقف عليه ونقول احنا شعب الله وبهذا امتزنا عن باقي الشعوب. ما بقاش في صخر نقف عليه كشعبك. والشعوب التانية كل واحد بيجري ورا يسلب ايه ويسرق ايه ويقهر مين ويظلم انهي أمة طول الوقت جري ورا سراب ملكية العالم. شوفين على صخرة اللي بيحركهم خوف، وسط ما انا متزلزل في شعبي، وسط ما انا متزلزل في العالم اللي كل بيحاول يديني امان، انت صخر، انت ملجأ، انت فوق حد التصور. لاني اعمل اعمالا وان اخبرتكم بها لا تصدقونها، لا تتصورونها. يا رب صخرتي اليك صرختي في وسط ضعفي. مش استنى لما فوق، مش استنى لما افهم، لكن حتى وإيماني بيبحث عن الفهم أنا بناديك يا صخر. إليك صرختي فأنت مخلصي في وقت ضعفي، أقول ثابت قلبي، ثابت قلبي، لأنك من الأزل. حبقوك شاف منظور تاني لما بطل يكلم ربنا عن نفسه، ولما اتنقل انه يكلم نفسه عن ربنا. في وقت في اعداد 1-4 نحكي لربنا على مخاوفنا، ونحكي لربنا على افكارنا، ونحكي لربنا على ضعفنا، ونحكي لربنا على احباطاتنا،
ونحكي لربنا على أسئلتنا، في وقت نيجي لربنا ونحكي.

على نفسنا في وقت، لكن في وقت تاني لازم نبتدي نكلم نفسنا عن ربنا، لازم نبتدي نفوقها، نفكرها، نرجع نثبتها تاني على الصخر، نرجع نقول لها يا نفسي باركي، يا نفسي تذكري، يا نفسي جددي العهد، يا نفس هو أزلي لن يتركك، يا نفس هو يقدر يصنع خير من الشر، يا نفس هو طرقه عجيبة، يا نفس اسمعي ركزي، ده إلهك ده قدوسك. حلو إن نسمع لنفسنا، لكن أوقات بنسمع لنفسنا بزيادة عن اللازم ونسيبها هي اللي تسوقنا مش الحق. يتنقل حبقوق النقلة اللي فيها يكلم نفسه عن الله، هي نفس النقلة اللي بولس حاول يعملها في أعمال الرسل لما استخدم نفس الآية اللي استخدمها حبقوق في عدد 12، جه في أعمال 13 وعدد 41 واخد الاقتباس وكرر نفس الكلمات وقال كده، أسف عدد 5 لما كرر عدد 5، لأني عامل عملا في أيامكم لا تصدقون به إن أخبر به. بس انتوا عارفين طبعا بولس هنا ما كانش بيتكلم على الكلدانيين صح، كان بيتكلم على عمل تاني أعظم بكتير، كان بيتكلم عن عمل المسيح على الصليب وإقامة الله الآب للمسيح من الموت. مين كان ممكن يتخيل أو يتصور إن الخلاص هيجي من خلال أمة قاسية محتلة، شعب فاسد يمارس طقوس دينية ولكن بقلب لا يتغير، لهم صورة التقوى ولكنهم منكرون قوتها؟ مين كان يصدق إن الخلاص هيجي عن طريق أقصى آلة تعذيب وموت في وقتها؟ مين كان يصدق إنه في اللحظة اللي فيها الموت وأعوان الموت بيحتفلوا إنهم انتصروا أخيراً مع شق الفجر يوم الأحد يقيم الله مسيح من الموت؟ مين كان يصدق؟ فبولس بيقول لهم لأني عامل عملا في أيامكم لا تصدقون به إن أخبر به. بس المفارقة ما بين الكلمة دي لما الله قالها لحبقوق ولما جه بولس بعد كده أخذ الاقتباس ده، المفارقة الكبيرة إنه لما هنا الله بيكلم حبقوق وبيقول له أنا عامل عمل عظيم مش هتصدقوه حتى لو قلتلكوا أنا جايب دينونة على الشعب، لكن هنا بولس بيقول أنا عامل عمل عظيم، أنا بمسيحي هجيب خلاص للشعب. دي المفارقة العظيمة ما بين الآيتين. الفداء جاي حتى لو بطريقة أنتم مش متخيلينها، حتى لو بعمل عجيب يفوق تصوركم يفوق أذهانكم، لكن الخلاص جاي والفداء جاي بالفعل جه. وبولس يكمل باقي أصحاح 13 ويشرح لهم إزاي جه. عشان كده بولس بعد كده يكتب لهم في كورنثوس الأولى 15، ابتلع الموت إلى غلبة. نفس الفعل اللي حبقوق بيستخدمه في حبقوق 1، إن الشرير ابتلع البار، بولس يقول لا، يسوع ابتلع الموت إلى غلبة. في حقيقة أكبر يا جماعة،
عندنا الحقيقة بتاعتنا دي اللي احنا شايفينها، وفي حقيقة تانية، بس الحقيقتين دول مش متساويتين.

دول مش حقيقتين واقفين ند بند. لا، في حقيقة هنا أكبر وأشمل وأعظم وتبتلع هذه الحقيقة. ابتلع الموت إلى غلبة، وأيوب قبلها بسنين طويلة قال إيه؟ لأني علمت أنه

دايماً هيبقى ليها الكلمة الأخيرة. حقيقة إلهنا الأزلي، حقيقة قدسنا، حقيقة صاحب التاريخ، حقيقة كلية السلطان هتبتلع الحقيقة اللي احنا النهاردة بنعاني منها، الانتظار، الظلم، الفساد، الشر. عشان كده بولس يكتب ويقول انه كلمة الصليب عند الهالكين جهالة، مش قادرين تصوروها، حتى لو اتقلت لهم مش هيصدقوها، حتى لو أخبروا بيها بترنيمة وبقصة وبسوشيال ميديا وبمؤتمر مش هيصدقوها، جهالة فوق التصور، فوق التوقع، أعماله وأفكاره أبعد عن أفكارنا كبعد إيه؟ المغرب عن المشرق. هنجيبها منين؟ هنجيبها إزاي بمخنا المحدود؟ لكن عندنا نحن المخلصين فهي قوة الله. في حقيقة بتبتلع حقيقة، في حقيقة كبرى بتبتلع حقيقة صغرى، في إله روح قدس ساكن وسطينا بيرفع عينينا عن الحقيقة الصغيرة المحجمة للحقيقة الكبرى. من هو إلهك؟ من هو إلهك؟ مين إلهنا؟ شايفينه ازاي؟ بنعيد صياغة الواقع بتاعنا ازاي؟ لاننا شايفينه ازاي؟ كفاية تضيعوا وقت تسأله في وقت المعاناة ليه؟ السؤال ده ما بيخدش الحاجة، ليه يا رب؟ ليه يا رب؟ ليه يا رب؟ بطلوا تسأله ليه؟ الافضل كتير انكم تسألوا يا رب عايزنا نكون مين؟ عايزنا نتغير ازاي حتى لو ظروفنا ما تغيرتش؟ ازاي بتستخدم الواقع ده مهما كان حقيقة محدودة، لكن ازاي بتستخدمها المعاناة دي عشان نشبه ابنك اكتر، عشان شهادتنا تبقى انقى، عشان نتطهر من الفساد اللي فينا؟ بتضيع وقتكم لو بتسألوا ليه. بالاولى نسأل عايزنا نكون مين في ظل معرفتنا وايماننا بانت مين. ومش بنشوف كل الحقيقة، ومش بنشوف كل الصورة، لكن إيماننا بهو مين اللي بيهون علينا المعاناة. زي الطفل الصغير اللي يمسك خشبة وتيجي حتة خشبة صغيرة تحت جلده ويحاول يساعد نفسه ويخرجها ومش بتخرج، ويروح لباباه الجراح ويقول لي بابا ساعدني، ومع إني الولد على رجل أبوه، ومع إني الولد في حضن أبوه، لكن مش قادر يبطل بكى لإني الخشبة وجعاه تحت جلده ومش عارف يساعد نفسه. ولما يشوف الأب بيجيب ملقاط يبتدي يصرخ من قبل ما الملقاط حتى يلمسه، لأنه متوقع الوجع مع إنه في حضن الأب، مع إنه في حجر الأب، ويحاول يهديه ويطمنه حقيقتي أكبر من حقيقتك، استنى أنا هساعدك في وجعك. ولما الملقاط ما يجيبش نتيجة ويحاول يجيب إبرة ولا دبوس ويطهرها في النار، الواد يترعب بجد ويصرخ أكتر. بس الرب عارف هو بيعمل ايه، والاب الجراح عارف هو بيعمل ايه مع ابنه. استحاله يأذيه، استحاله يأذيه، بيحبه، بيعرف يرعاه صح، عمره ما خذله، من الازل لا يتغير، امين. ولما كمان الابره ولا الدبوس بيفشلوا، الاب بيضطر يروح يجيب شنطه العده بقى، جراح، وبيطلع المشرط، والولد في اللحظة دي مش عايز يفضل في حضن الأب، عايز يجري يستخبى، فاكر نفسه بيحمي نفسه من الأب، وهو مش عارف إن الأب بيجري وراك لشفائك، مش عشان يزود معاناتك،

يزود وجعك، ده بيجري وراكي لشفائك، لتطهيرك، لاكتمالك. والولد مش فاهم ان المشرط ده أداة نجاة، أداة شفاء. بس الأب عارف، لا يخطئ الآب. الأب عارف بالحكمة، هو وحده ماسك زمام الأمر. حبقوق يبص على رد الرب عليه ومش شايف غير مشرط الكلدانيين، ما لقيتش غير الكلدانيين، دول مشرط، دول هيلمونا زي الرمل في شكاير. احنا ما نقدرش على دول. ايوه ما انا عارف ما تقدرش على دول، عشان كده بعد دول، عشان خلاصكم مش من نفسكم، هتحتاجوني، بس انتوا لسه مش دريانين انكم محتاجيني. لا يخطئ الآب. آخر جزء في أصحاح واحد، في استعارة من البحر. البحر اللي هو ده معروف في عالم العهد القديم إنه كان مكان الفوضى والشر والفساد. عشان كده لما نقرأ في رؤيا يوحنا اللاهوتي ويقول لا يكون البحر فيما بعد، مش بيتكلم على البحر الأبيض المتوسط ولا البحر الأحمر، بيتكلم على رمز الشر والمعاناة والأنين والفساد. لا يكون البحر فيما بعد. فهنا بياخد استعارة البحر، وحبقوق بيتكلم بعد ما يقول للرب في عدد 13، عيناك أطهر من أن تنظر الشر، ولا تستطيع النظر إلى الجور، فلا تنظر إلى الناهبين وتصمت حين يبلع الشرير من هو أبر منه. وبعدين يكمل حبقوق يقول للرب، وتجعل الناس كسمك البحر، كدبابات لا سلطان لها، تطلع الكل بشصها بالصنارة بتاعتها، وتصطادهم بشبكتها، وتجمعهم في مصيدتها، فلذلك تفرح وتبتهج، لذلك تذبح لشبكتها لأن هي اللي خلصتها، وتبخر لمصيدتها لأنه بهما سمن نصيبها وطعامها مسمن. أفلأجل هذا تفرغ شبكتها ولا تعفو عن قتل الأمم دائما؟ عشان كده هيقعدوا يفضوا شبكهم عشان يعرفوا يصطادوا أمم تانية. كأني حبقوق هنا بيرسم استعارة، صورة مجازية، بيقول لربنا احنا وصلنا لأكثر حالة من الفوضى، احنا عاملين زي السمك، ملناش حامي، مفيش قوانين تحمينا، والكلدانيين عاملين زي الصيادين اللي عمالين يصطادوا بكل أداة في ايدهم، بالصنارة، بالشبكة، بالفخ، بالمصيدة، عشان يجمعوا أكبر سمك. ليه؟ عشان خاطر في الآخر يموتوه، يقتلوه فيأكلوه، تبقى الغنيمة بتاعتهم. يا رب ليه بتسمح ان يشبكهم بعد ما ياخدوا محصول السمك، حصيلة السمك، ويموتوها، يفضي شبكهم فيرجعوا يرموها في البحر تاني، فيقشوا تاني، فيلموا تاني للموت؟ ليه؟ والمفارقة الرهيبة اللي نلاقيها في إنجيل متى وإنجيل مرقس وإنجيل لوقا، إن في دعوة يسوع لتلاميذه ياخد نفس الاستعارة، نفس الصورة، نفس اللوحة، نفس المشهد، ويقول لهم وسط الفوضى والسمك اللي عايش بلا قوانين، أنا ببعتكم صيادين، بس مش صيادين عشان تاخدوا للموت، صيادين عشان تاخدوا للحياة، عشان تطلعوا الناس من الفساد، من الفوضى، من الشر، من الظلم، وتوروهم حياة جديدة فيا، حياة مختلفة في المسيح. طلعوهم للحياة، من الآن أجعلكما صيادي الناس. تفتكروا ليه الكنيسة بتعمل مؤتمر زي حسبها؟ صح، عشان دعوة الله لينا إن نكون صيادين من نوع مختلف،
مش صيادين زي الكلدانيين بنجمع ناس للهلاك.

للدمار، والكلدانيين موجودين في كل عصر وكل زمان وكل مكان، وعمالين يقشوا واحنا الكنيسة نايمة على ودانها. احسبها صح، بيقول نطوا في البحر وما تخافوش، لانه عمانوئيل معكم، لان هو اللي غلب الموت للنصرة، لان هو اللي بيسكن البحور، هو اللي هيديكم الشبك، هو اللي هيمكنكم فتروحوا تصطادوا للحياة، تصطادوا للملكوت، تطلعوا الناس من الفوضى، من الظلمة، من الظلم، وتجيبوهم للمسيح زي ما اندراوس عمل. من الآن تصيران صيادي الناس. مفارقة، نقلة بتحصل. مارتن لوثر كينج جونيور اللي قام بحركة المساواة بين السود والبيض في أمريكا في الستينات، ليه عبارة شهيرة قوي، ليه عبارات شهيرة كتير، بس في واحدة بتفرق معايا قوي. قال إيه؟ قال إن الظلم في أي مكان هو تهديد للعدالة في كل مكان. الظلم في أي مكان هو تهديد للعدالة في كل مكان. أنا بحب أقلب العبارة إنها تاخد يعني منحى إيجابي شوية، وبقول إنه العدالة في أي مكان هي تهديد للظلم في كل مكان. يمكن احنا ما عندناش ساعة ولا قدرات ولا إمكانيات إن احنا نحقق العدالة في كل مكان، لكن عندنا ساعة نحقق العدالة في المكان ده، في شغلي، في بيتي، في الشارع بتاعي، في كنيستي، في خدمتي، وسط جيراني. العدالة في أي مكان هي تهديد للظلم في كل مكان. الحق في أي مكان هو تهديد للكذب والزيف في كل مكان. النور في أي مكان هو تهديد للظلمة في كل مكان. يا شعب الله، دعوتنا أن نكون صيادي ناس حتى وإحنا مصدومين، حتى وإحنا مش فاهمين طرق الله، حتى وإحنا محبطين. أيوه، طول ما إيماننا يفضل يبحث عن فهم، طول ما نجدد وعودنا وعهدنا، طول ما يستخدمنا صيادين للناس. عشان كده بولس يختم في كورنثس الأولى ويقول كده: ما لم ترى عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على بال إنسان، ما أعده الله للذين يحبونه. أنت إلهي، أنت قدوسي، فأعلنه الله لنا نحن بروحه، لأن الروح يفحص كل شيء، حتى إيه؟ أعماق الله. أعماق الله اللي بتظلمنا أوقات، أعماق الله اللي بتحيرنا، أعماق الله اللي مش مفهومة لينا دائما. الروح يفحص والروح يخبرنا، بس لو خبرنا بأعماله هنصدق؟ هنصدق؟ نفس حبقوق يجي في أصحاح 3 ويقول له: بص يا رب، عملك في وسطنا في وسط السنين أحيه. عملك اللي انت قلت عليه في أصحاح 1 اللي انا مش فاهمه، عملك وطرقك العجيبة اللي أنا مش فاهمها، أنا بطلب إنك تعملها. مش بس هصدقها، ده أنا هطلب إنك تعملها، إنك تنفذها. عملك في وسط السنين أحيهين. ثقوا في رئيس الإيمان ومكمله. طرق عجيبة، لكن هو اللي بيكمل إيماننا. كلموا نفسكم عن الله، مش بس تكلموا الله عن نفسكم. واوعوا ابدا تنسوا ان دعوتنا ان ننزل ونعمل معه في بحر الظلمات عشان نصطاد ناس للمسيح. امين. تعالوا ناخد لحظات نصلي فيها. يا رب، بنشكرك لانه مهما علت طرقك عن طرقنا، ما زلت انت السيد والرب. مهما ارتفعت حكمتك عن حكمتنا، أنت كلية السلطان وليك الكلمة الأخيرة. شعوب قامت وقعدت، رؤساء قاموا وقعدوا، ملوك قاموا

عدو، لكن تبقى أنت الأزلي الأبدي، لا تقارن بأحد ليس مثلك. يا رب علمنا مهارة الإيمان الباحث عن الفهم، علمنا مهارة الإيمان اللي بينظر ليك وينتظر تغييرك في حياتنا الداخلية قبل تغييرك في ظروفنا الخارجية. علمنا يا رب الإيمان اللي يحط إيده في إيدك ويعمل معك كصيادي الناس لننقذ البعض من هلاك مضمون إلى حياة أبدية في المسيح يسوع. ليك الكرامة والمجد. آمين.

ارفع قلبك، ارفع قلبك دلوقتي للرب وقول له يا رب عايزني ازاي ابقى صياد ناس، ازاي يا رب عايز تستخدم حياتي. غمض عينك من فضلك، ما تضيعش الوقت ده. حاسه انها كلمه خاصه جدا لكل واحد فينا. من اليوم اجعلك صياد ناس، من اليوم اجعلك صياد ناس. قول له يا رب عايزني اعمل ايه، عايزني اتصرف ازاي، عايزني اخرج من هنا اعمل ايه. حط قلبك دلوقتي قدام الرب، ما تخرجش من غير ما تسمع كلمه خاصه. يا رب انا باباركك يا رب لاجل الحياه اللي اديتها لنا، حياه في نورك في معرفتك، انت فيها الاله الحقيقي القوي. يا رب بصلي يا رب انك تكلمني عن رسالتي، تكلمني انا موجود ليه هنا النهارده وموجود ليه في هذا العالم. يا رب كلم كل واحد فينا على السنين الجايه في عمره، عايزنا نعمل ايه، عايزنا يا رب نكون ايه. يا رب في اسم المسيح يا رب خلينا نرفع عينينا يا رب من على اوجاعنا واحزاننا ونرفع عينينا عليك انت وحدك في اسم يسوع يا رب. يا رب ننتظر، يا رب ننتظر انك تكلمنا، انك تكلم يا رب قلوبنا، انك تفكرنا بالكلام اللي احنا سمعناه النهارده في اسم يسوع. امين يا رب.

امين اتفضلوا. صدقوني مش عايز اتنقل لمنطقه الاعلانات، نفسي نروح دلوقتي وندخل اوضنا ونقعد قدام الرب ونقول له عايز مننا ايه، عايز تستخدمنا ازاي، عايزنا نكون ازاي صيادين ناس. هقول معلومه ما قلتهاش، ان وانتوا خارجين في تذاكر لحسبها صح، فلو حد يعني ربنا حط حد في ذهنك وانت خارج خد تذكرتين ثلاثة أربعة وبعرف كده هتقدمهم لمين وانت خارج. أمين. واللي سمعنا في حجز على يعني في كيو آر كود وفي حجز موجود أونلاين، فمش محتاجين يجوا الكنيسة لكن يقدروا يحجزوا أونلاين من أي بلد من البلاد. في 240 كنيسة مشتركة والكنيسة العامة كلها مشتركة في هذا الحدث الجميل. عايز أفكركم الأسبوع اللي فات كان الأسيس سامح حنا اتكلم على احتياجات الشباب، وخدمة الشباب في الكنيسة الحقيقة خدمة ضخمة، يعني فيها عشرات شغالين طول الأسبوع فول تايم بيخدموا الشباب، بس ما بين مؤتمرات ومدارس يعني في شغل غير عادي موجود وسوشيال ميديا. فلو انت مثقل انك انت تدي فلوس لخدمة الشباب او تعمل دعم ليها، اعتقد وانت خارج هتلاقي المكتب برا وتقدر تقول ان الفلوس دي لخدمة الشباب. لو اونلاين موجود في الاونلاين طبعا تقدر تعمل كده. خلونا نقف مع بعض نصلي الاحتياجات ونختم الوقت بالصلاة الربانية المرنمة. يا رب بنحط بين ايديك اخواتنا

يا رب، واثقين يا رب انك شايف وسامع كل انين وكل وجع وكل احتياج، وعارفين جدا انك انت تستطيع. بنطلب يا رب انك انت تتمم مشيئتك في حياه كل شخص من الموجودين هنا. بنصلي وبصلي من قلبي انك تكون مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض في حياه كل شخص حط نفسه ما بين ايديك. نثق يا رب في صلاه الكنيسه، ونثق بانك بتسمع وبتستجيب يا رب. بصلي انك تسمع يا رب صلاتنا يا رب واحنا بنرنم لك.

أحبائنا معضدي قناة الكرمة، نشكركم على تشجيعكم وصلاتكم وتعضيدكم المادي لنا في السنوات الماضية، فقد استخدم الرب عطاياكم السخية لنمو هذه القناة حتى وصلت إلى ما هي عليه اليوم. نحن دائما نصلي ونطلب إرشاد الله وقيادته لنا في كل خطوة نخطوها. والآن ومع كبر حجم العمل تضاعفت مصروفات القناة وتضاعف معها أيضا عدد الثمار. شكرا لاستمرار تعضيدكم وصلواتكم، والرب يبارككم.

0: لما بفكر أشارك معاكم عن الجديد في قنوات الكارما بيبقى على بالي إن أنا أشارك معاكم بحاجات كتيرة جدا، منها مثلا البث المباشر اللي بتقوم بيه قنوات الكارما وبننقله لكل مكان في العالم فيه ناس بتتكلم باللغة العربية، وكمان آلاف الترانيم اللي بتتذاع وبتمجد اسم ربنا، والآلاف من الاختبارات والمعجزات واستجابات الصلوات المختلفة اللي بتحصل تقريبا كل لحظة. لكن الحقيقة اللي بيفرق معايا وبيلمسني إنكم نجحتم إن تخلوا رسالة الإنجيل رسالة الخلاص اللي هي ينبوع الرحمة والنور والحق والسلام والبركة موجودة ومتاحة لكل إنسان محتاجها كل يوم 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. وبالرغم من كل الاحتياجات والتحديات اللي بنعدي بيها، لكننا مصرين أن تفضل شاشات الكارما تكون مخصصة للكرازة بالإنجيل وإعلان الحق الإلهي مش لإعلان الاحتياج، رغم وجوده وبشدة جدا جدا. لكني بدعوكم النهاردة أنكم تستجيبوا لصوت ربنا وتمد إيديكم معانا وتسندوا عمل الله بقناة الكارما بأنك تكون مشترك شهري وشريك شهري معانا علشان نقدر نكمل، وتكون أنت إيد الله اللي بيستخدمها أن يسند عمله ويوصل صوته للملايين حوالين العالم. ربنا يبارككم.
1: تحتاج قناة الكارما إلى تبرعاتكم ودعمكم الشهري لتستمر رسالة القناة. يمكنك المساهمة والتبرع بالاتصال بنا على 714-709-4300 أو ارسل لنا على PO Box 3610 Seal Beach, كاليفورنيا 90740. ويمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني www.alkarmatv.com.

تحتاج قناة الكارما إلى تبرعاتكم ودعمكم الشهري لتستمر رسالة القناة. يمكنك المساهمة والتبرع بالاتصال بنا على 714-709-4300 أو ارسل لنا على PO Box 3610 Seal Beach, كاليفورنيا 90740. ويمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني www.alkarmatv.com.

0: يسوع طلبت صلاة لكل حد عنده أمل وعنده رجاء أن المسيح هيقدر يشفيه. رب بنشكرك يا رب لأن أنت الشافي، بنشكرك يا رب لأنه أنت أقوى، أنت أعظم، أنت حي وأنت تقدر على المرض. أنت أقوى بكتير يا رب من أي إيد يا رب دكتور. أنت إيدك يا رب مليانة شفاء يا رب، وكل بيصدق فيك يا رب فعلا يا رب عمره ما بيخسر.
1: يا رب بشكرك يا رب عشان أنت طول يا رب معرفتي بيك يا رب، أنت على طول يا رب يبقى همك الشخص يا رب. لما شفيت يا رب مريض يا رب يوم سبت، انت ما مهتمتش اليهود هيقولوا ايه والناس هتقول ايه، لكن انت كان همك الشخص يا رب. انا بطلب يا رب سلطانك يا رب، بطلب يا رب ان ايديك يا رب الشاف يا رب تتمد يا رب النهارده لكل حد يا رب عيان، لكل حد مريض، لكل حد يا رب هيدخل عمليه قريب، لكل حد قلقان مش عارف هو عنده ايه يا رب. بصلي يا رب الحكمه للدكاتره، بصلي يا رب ان ايديك يا رب هي اللي تتدخل يا رب وتعمل عمليات، وهي اللي تكشف يا رب قبل الدكاتره في اسم يسوع.
0: حد تاني بيطلب وبيصلي علشان كل المتكلمين، كل الوعاظ وكل الناس اللي بتتأمل في كلمة الرب، كل حد في الكنيسة، إن ربنا يبقى بيديهم حكمة، محدش يبقى بيستخدم كلام ربنا مش في موضوعها، محدش يبقى بياخد جزء من الكتاب ويبني عليه قاعدة، ما يبقاش حد بيدي أمال ووعود على لسان الله وهي مش حقيقية. محدش يبقى بيستخدم كلام الله بطريقة تلخبط حد تاني. بنطلب حكمة لكل المتكلمين، بنطلب يا رب ان انت يا رب اللي تبقى بتتكلم، بنطلب يا رب انه انت يا رب اللي تبقى بترشد يا رب، وانت يا رب اللي تبقى بتهدي وبتريح على لسان كلنا يا رب. ما نبقاش حد فينا يا رب بيتكلم يا رب بلسانه ولا بقوته ولا بحكمته ولا بمخه يا رب، لكن يا رب بنطلب لكل حد يا رب هيقف يا رب ويتكلم عنك انه انت تبقى بتديه حكمة يا رب واستنارة يا رب لكل اللي انت عايز تقوله ولكل اللي انت عايز توصله يا رب. بنطلب يا رب فعلا كلامك انت يا رب، بنطلب كلمة من عندك يا رب، وبنطلب انت يا رب بس يا رب اللي تنطق بكلمة فنح يا رب.

مصدقين في سلامك يا رب، مصدقين أنك أنت إله السلام، وإله السلام نفسه يسحق الشيطان تحت أرجلنا سريعا، يأتي والأبواب مغلقة ويقول سلام لكم.

ربي كلمتك عجيبة ستة لو تفتح الجبال والحرف منها يسقط صدقة قدام المحال حي زيك يا إلهي أغلى عندي من الدهب

0: أهلا وسهلا بك عزيزي المشاهد، برحب بك وبكل المشاهدين في كل مكان في حلقة جديدة من حلقات البرنامج الدراسي اليومي كل كتاب، والذي من خلاله نقدم دراسة كاملة لكل أسفار الكتاب المقدس من التكوين إلى الرؤية بصفة يومية من الاثنين إلى الجمعة. ما زلنا في دراستنا في إنجيل متى وهو أول أسفار العهد الجديد، وصلنا إلى أصحاح 8، ندرس الأعداد من 18 إلى نهاية الأصحاح. جهز كتابك المقدس وتابعنا أثناء الدراسة. لو عندك أي أسئلة أو استفسارات ابعت لنا، وبنعمة الرب نحاول نرد على أسئلتك. بنشجعك تبعت لنا الأسئلة الخاصة بموضوع الدراسة إنجيل متى أو أي جزء في الكتاب المقدس أو أي سؤال يختص بالإيمان المسيحي. خلوني في بداية الحلقة أرحب بضيفي خادم الرب اللي مشرفنا في الاستوديو، الأخ يوسف رياض. أهلا بك أخ يوسف.
1: أهلا بك أخي.
0: كمان برحب بالضيوف، أهلا وسهلا بكم. أخ يوسف، كنا توقفنا في الجزء اللي فات في الحلقة اللي فاتت في أصحاح 8 عند عدة معجزات: تطهير الأبرص وشفاء غلام قائد المئة وشفاء حماد سمعان وشفاء جماعي لمجموعة من الأمراض في كفر نحوم. والنهاردة بنعمة الرب هنحاول ندرس الأعداد بدأ من عدد 18 اللي فيها برضو عدة معجزات هنقف عندها. فاسمح لي أرى بعض الأعداد وارجع لحضرتك بسؤال. ولما رأى يسوع جموعا كثيرة حوله أمر بالذهاب إلى العبر، فتقدم كاتب وقال له: يا معلم أتبعك أينما تمضي. فقال له يسوع: للثعالب أوجرة ولطيور السماء أوكار، وأما ابن الإنسان فليس له أين يسند رأسه. وقال له آخر من تلاميذه: يا سيد إئذن لي أن أمضي أولا وأدفن أبي. فقال له يسوع: اتبعني ودع الموتى يدفنون موتاهم. هذه الحادثة يعني سبقت برضو كلام تاني عن معجزات هتيجي، وعايزين نقف عندها شوية لأن فيها ملامح تبعية المسيح ابن الإنسان. يا ترى بتشوف إيه في تبعية المسيح ابن الإنسان؟ هل هي مربحة إنسانيا من خلال هذا الكلام؟
1: يعني هنا في الأعداد اللي حكى قريتهم بنشوف نوعين من البشر في اتباع المسيح. في نوع الأولاني اللي هو ظن أن اتباعه للمسيح مربح، يعني بيتبع المسيح ليس حبا في المسيح لكن حبا في الربح الذي سيناله من وراء اتباعه. ودول بيمثلوا فريق كبير قوي أنه بيتبع المسيح عشان يستفاد منه مش عشان يخدمه، يعني يستخدمه لا يخدمه. لكن في نوع تاني، وعشان كده لما يقول لنا وقال له آخر، كلمة آخر في اليوناني كلمتين، في آخر من نوع ذاته وفي آخر من نوع مختلف. فقال له آخر من نوع مختلف، اللي بيحب الرب فعلا وبيتبع الرب لذاته مش لعطايا. فهنا واحد تاني من نوع تاني قال للمسيح: أنا عايز أتبعك بس عندي مشكلة إن أبويا لسه ما ماتش، فاديني بس أدفن أبي.

0: بي وأجي أتبعك. فقال له المسيح: دع الموتى يدفنون موتاهم، أما أنت فاذهب ونادي بملكوت الله. يعني في أولويات علينا أن نعطي الأولوية للرب وليس الفضل للرب.
1: تمام. عندما قال له الصنف الأول الكاتب أتبعك أينما تمضي، فقال له يسوع: للثعالب أوجرة ولطيور السماء أوكار، أما ابن الإنسان فليس له أين يسند رأسه. يعني إلى أي درجة كان المسيح فقيرا؟ إلى أي درجة ما كانش له مكان؟ للثعالب أوجرة ولطيور السماء أوكار، والثعالب وطيور السماء كان لها حظ أوفر من المسيح في وجود المأوى والمكان الذي يبيت فيه. لكن عايزك تعلق لي على ابن الإنسان. ابن الإنسان ليس له أين يسند رأسه، ماذا ترى في ابن الإنسان؟
0: دي أول مرة تيجي كلمة ابن الإنسان في العهد الجديد. جت حوالي 88 مرة، 84 مرة في الأناجيل الأربعة، ثم في سفر الأعمال أصح 7 جت مرة، عبرانيين 2 جت مرة كمان، وفي سفر الرؤيا أصح 1 وأصح 14 جت مرتين. فإحنا عندنا 88 مرة في العهد الجديد ابن الإنسان. دي أول مرة، وبتورينا افتقار ابن الإنسان زي ما حك تفضلت: للثعالب أوجارا لطيور السماء أوكار، وأما ابن الإنسان اللي حيملك على كل الكون كما نفهم من عبرانيين 2. لكن في مجيئه الأول ما كانش ليه حتى أين يسند رأسه، وده بنشوف فيها ما جاء في كورنثوس الثانية 8 الآية 9: فإنكم تعرفون نعمة ربنا يسوع المسيح أنه من أجلكم افتقر وهو غني لكي تستغنوا أنتم بفقره. هو الخالق، هو اللي خلق طيور السماء واللي بيعتني بيها، هو اللي خلق الثعالب. هل يمكن أن طيور السماء اللي ملهاش قيمة، اللي هي مضرب الأمثال في عدم القيمة، هل يمكن أن يكون لها حظ أوفر من ابن الإنسان؟ بكل أسف هذا ما هو حادث، لكن عن قريب جدا سيتغير الوضع والكل سيخضع لابن الإنسان. وآخر مرة ترد كلمة ابن الإنسان في رؤيا 14-13: على رأسه إكليل من ذهب. فهذا الذي لم يكن له أين يسند رأسه حييجي مرة تاني، وعلى رأسه كما يقول رؤيا 19 تيجان كثيرة.
1: عايز تعليق على رد المسيح على الصنف الآخر اللي قال عنه هنا: وقال له آخر من تلاميذه: يا سيد إذن لي أن أمضي أولا وأدفن أبي. فقال له يسوع: اتبعني ودع الموتى يدفنون موتاهم. تعليق على معنى كلمة دع الموتى يدفنون موتاهم.
0: في الحقيقة ما نفهمش، مش هنقدر نفهم هذه الآية إلا لو عرفنا أن هناك في الكتاب المقدس ثلاث أنواع من الموت. الموت الذي نراه ده نوع معروف لينا كلنا، لكن يسبقه موت مش كل الناس عارفاه، ويتبعه موت مش كل الناس بتعترف بيه. قبليه في موت روحي، احنا متجنبين عن حياة الله. الرسول بولس يقول للمؤمنين في أفسس: وأنتم إذ كنتم أمواتا بالذنوب والخطايا. الأب في لقى 15 يقول: ابني هذا كان ميتا فعاش. يبقى إذن في موت أدبي أو روحي، يليه الموت الجسدي انفصال الروح عن الجسد، يليه بعد ذلك الموت الأبدي الذي نقرأ عنه في رؤيا 20، هذا هو الموت الثاني، الطرح في بحيرة النار. كلام المسيح هنا يتفهم إزاي؟ الموتى اللي هم ما لهمش علاقة بالله خليهم يدفنوا الميتين بتوعهم اللي انفصلت أرواحهم عن أجسادهم، أما الذي لهم علاقة بالله فليهم مأمورية أسمى وأعظم، فليذهبوا وينادوا بملكوت الله.
1: أشكرك يا أخي يوسف. هنطلع فاصل ونرجع ناخد سؤال من الضيوف.

من عدد 23، ولما دخل السفينة تبعه تلاميذه، وإذا اضطراب عظيم قد حدث في البحر حتى غطت الأمواج السفينة وكان هو نائما، فتقدم تلاميذه وأيقظوه قائلين: يا سيد نجنا فإننا نهلك.

0: سؤالي يا أخ يوسف، لما إحنا بنبقى في مواقف صعبة وفي اضطرابات زي البحر كده في حياتنا، وجينا نطلب من الرب يا سيد نجنا فإننا قد نهلك، هل هيبقى رد الرب لينا ما بالكم خائفين يا قليل الإيمان؟
1: تفضل يا أخي.
2: بداية أقول إن في الأعداد دي بنشوف ظروف تبعية الرب. إحنا شفنا في الأعداد السابقة أنواع التابعين، في واحد بيتبع لمصلحة، في واحد بيتبع حبا في الرب. هنا بنشوف بقى ظروف تبعيتنا للرب، هل هي ظروف مريحة ولا فيها متاعب؟ في الحقيقة واضح إنهم لما ركبوا السفينة الأمر ما كانش سهل، كان أمر صعب. لكن لماذا وبخ الرب عدم إيمان التلاميذ؟ لأنه كان سبق وقال لهم لنكتز إلى العبر. طالما قال لنكتز إلى العبر لابد أنهم يصلوا إلى العبر. صحيح ما قال لهمش إن احنا هنوصل من غير مشاكل، وما قال لناش إحنا هنوصل السماء من غير مشاكل، لكن قال لنا إن احنا هنوصل إن لنكتز إلى العبر. واحد علق تعليق جميل، قال لو كان التلاميذ عندهم إيمان حقيقي قوي في ذلك الوقت كان كل واحد منهم سحب مخدة ونام جنب المسيح، لأن المسيح نايم. وطالما المسيح نايم ما دمت في سفينتي ربي أنا مرتاح، أنت عارف كتر الأمواج فانتهر الرياح. عشان كده غلطة التلاميذ أنهم ما وثقوش في كلام ربنا ولا في حضور ربنا معاه. وأعتقد إذا كان عندنا وعد صريح من الرب وحضور المسيح معنا واضح، فإن خوفنا يبقى خوف لا لزوم له.
1: تمام، عند هذه الحادثة والمعجزة نتوقف يا أخ يوسف، لأنه في أبعاد كثيرة في هذه المعجزة.
2: نعم،
1: يعني يبدو للعين البشرية أن الذي في السفينة في مؤخر السفينة على وسادة نائما هو مجرد إنسان، والريح هاجت والبحر اضطرب وإننا نهلك.
2: صحيح،
1: لكن الكتاب الحقيقة قال لنا أنه قام وانطهر الريح والبحر فصار هدوء عظيم، فتعجب الناس قائلين أي إنسان هذا، وفي مكان تاني من هو هذا؟ فإن صحيح. الريح والبحر يطيعانه. وأنا برضو أفرد نفس السؤال، من هو هذا اللي كان نايم لكن قام وانطهر الريح والبحر فصار هدوء عظيم؟ من هو هذا؟
2: من هو هذا؟ الإجابة ليس أحد يعرف الابن إلا الأب. يعني مش هنقدر نوحد ونفهم اتحاد الطبيعتين. فالمسيح هو الله؟ نعم، وحنثبتها دلوقتي. المسيح هو إنسان؟ نعم. كيف يتحد الأمران معا؟ لا، في الحقيقة ده فوق إدراكنا بالإجماع، عظيم هو سر التقوى، الله ظهر في الجسد. هو إنسان طبعا، لأن الله لا ينام، مكتوب عنه كده في مزمور 121 لا ينعس ولا ينام. لكنه انطهر الريح، من الذي يخاطب الريح ومن الذي يخاطب البحر؟ لو رجعنا المزمور 33 الآية 7 بيقول لنا في هذا المزمور يجمع كند أمواها اليم يجعل اللجج في أهراء. ده مين ده؟ يهوى. يعني هنا اللي نايم ده هو يهوى؟ الإجابة نعم، هو يهوى. لو رحنا المزمور 89 هنلاقي برضو في الآية 8 و9 كلام واضح قوي، يا رب الجنود، يا رب إله الجنود، من مثلك؟ قوي رب وحقك من حولك، أنت متسلط على كبرياء البحر، عند ارتفاع لججه أنت تسكنها. يبقى إذن هو رب الجنود، هو يهوى؟ الإجابة نعم، بالإجماع عظيم هو سر التقوى، الله ظهر في الجسد. فعنده الطبيعتين، كإنسان نام باعتباره الله، قال للبحر أسكت ابكم فصار هدوء عظيم.
1: ودي مش المرة الأولى للكتاب يقول لنا فيها من هو الذي يسيطر على الريح وعلى البحر.
2: نعم،
1: مزمور 107 يقول أمر فأهاج ريحا.
2: نعم،
1: واللي بيأمر الريح إنها تهيج هو ذاته اللي بيأمر الريح إنها تسكت.
2: أيوه.
1: عشان كده المسيح في هذا المشهد مش مجرد إنسان.
2: لا،
1: حضرتك أشرت أنه بناسوته كان نائما.
2: نعم،
1: لكن وهو الله مسيطر. والحقيقة مرات كثيرة في الأناجيل يكون قدامنا الناسوت واللاهوت في تمام الظهور.
2: أيوه.
1: فعند قبر العازر بكى يسوع.
2: صحيح،
1: لكن الذي بكى بناسوته هو الذي قال لعازر هلم خارجا.
2: صحيح،
1: وأمام السامرية طلب منها ماء كإنسان، لكن هو الذي كشف أسرارها وقال لها أعطيك ماء حيا.
2: صحيح،

0: مسيح لم يكن مجرد إنسان نائما، لكن هو الله الظاهر في الجسد. عايز أنتقل إلى المعجزة اللاحقة من عدد 28، وهي معجزة شفاء مجنون كرة الجرجسيين أو كرة الجدريين كما جاء في مرقس وفي لوقا. وأنا عايز أعرف هنا هو كان مجنون ولا مجنونان، والجرجسيين ولا الجدريين، ونوفق بين متى ومرقس ولوقا في سرد المعجزة.
1: بالنسبة للجرجسيين والجدريين في مرقس ولوقا بيقول الجدريين لأنه مش بيكلم اليهود، فذكر لهم المقاطعة الكبيرة اللي من ضمنها من ضمن أعمالها الجرجسيين. وعشان كده لأنه بيكتب في متى لليهود عارفين واخدين بالهم من الجرجسيين، لكن هو بيكلم الأمم جاب لهم المقاطعة الكبيرة. هم اتنين ولا واحد؟ هم اتنين، لكن كونوا في مرقس يذكر واحد فيذكر الأكثر شهرة. لو قال لنا في مرقس أو قال لنا في لوقا أنه واحد فقط هنا التعارض، لكن كونه يذكر شخصا أكثر شهرة ويبدو أن هذا الشخص اللي هو أكثر شهرة آمن بالمسيح، ونفهم الكلام ده كويس قوي من مرقس 5 لما يقول لنا ربنا قال له روح وخبر كم صنع الرب بك ورحمك، فابتدأ ينادي في العشر المدن كم صنع به يسوع، فيبدو أنه آمن بالمسيح وصار من ضمن التلاميذ. فمرقس ولوقا بيذكروا الأكثر شهرة، لكن متى لأنه برضو بيكتب لليهود يهم شهادة الاثنين، لأن اليهود عندهم آية بتقول شهادة رجلين حق.
0: تمام، أشكرك. أنا هقرأ كلمات هذه المعجزة ونطلع فاصل ناخد سؤال من الضيوف. ولما جاء إلى العبر إلى كورة الجرجسيين استقبله مجنونان خارجان من القبور هائجان جدا، حتى لم يكن أحد يقدر أن يجتاز من تلك الطريق، وإذا هما قد صرخا قائلين ما لنا ولك يا يسوع ابن الله، أجئت إلى هنا قبل الوقت لتعذبنا؟ وكان بعيدا منهم قطيع خنازير كثيرة ترعى، فالشياطين طلبوا إليه قائلين إن كنت تخرجنا فأذن لنا أن نذهب إلى قطيع الخنازير، فقال لهم امضوا، فخرجوا ومضوا إلى قطيع الخنازير، وإذا قطيع الخنازير كله قد اندفع من على الجرف إلى البحر ومات في المياه. أما الرعاة فهربوا ومضوا إلى المدينة وأخبروا عن كل شيء وعن أمر المجنونين، فإذا كل المدينة قد خرجت لملاقاة يسوع، ولما أبصروه طلبوا أن ينصرف عن تخومهم. هنطلع فاصل ونرجع ناخد سؤال من الضيوف.

0: هنا في عدد 29 الشياطين صرخوا للرب وقالوا له: أجئت إلى هنا قبل الوقت اللي تعذبنا؟ هل عندهم علم بالمستقبل؟
1: تفضل يا أخي يوسف. يبدو أنهم يعرفوا إمتى هيتم عذابهم وإمتى أرسلهم إلى الهاوية، لأنه لما نعرف رؤية 20 نزل الشيطان من السماء عالما أن له زمانا يسيرا. وهنا كأنهم بيقولوا لسه إحنا لينا فسحة من الوقت إن إحنا نتحرك في العالم عشان ندمر ونفسد، والرب بحكمة سامح للشيطان النهاردة إنه يتحرك، لكن إحنا عارفين نهاية الشيطان، والشيطان نفسه عارف نهايته زي ما بنقرأ في الآيات دي.
2: والشيطان يدرك تماما من هو يسوع،
1: يدرك تماما من هو يسوع أنه ابن الله. وبهذه المناسبة أقول إن هناك 7 شهادات في الكتاب المقدس أن المسيح هو ابن الله.
2: فكرني بها يا خوس.
1: الآب شهد وقال: هذا هو ابن الحبيب. الروح القدس في مرقس 1:1 بدء إنجيل يسوع المسيح ابن الله. المسيح قال عن نفسه أنه ابن الله الذي قدسه الآب وأرسله إلى العالم. تقول عنه أنه جدف لأني قلت أنا ابن الله، يبقى الآب والابن والروح القدس والملك جبرائيل قال للمطوبة مريم هذا يكون

0: مولودني.
1: وعظيما وابن العلي يدعى ويعطيه الرب الإله إلى آخره. يبقى إذن الآب والابن والروح القدس والملك جبرائيل والشياطين زي ما بتشوف هنا. ثم التلاميذ عرفوا أنه هو ابن الله، قالت مرثى عنه ذلك وقال بطرس عنه ذلك، وأخيرا الغرباء قالوا ذلك. قائد المائة في مشهد الصليب قال بالحقيقة كان هذا ابن الله.
0: طبعا مصطلح ابن الله محتاجين نديله برضو بعض الإيضاح أمام أحبانا المشاهدين، يعني ابن الله في جملة.
1: يظن البعض أن ابن الله معناها ولادة جسدية، حاشا، الله روح، لكن البنوة لله علاقة روحية تعني ممثل الله وتعني تعني معادل الله وتعني أنه يمكن أن يتصرف بناء على الله.
0: تمام. في مرة قال المسيح أمام اليهود: أبي يعمل حتى الآن
1: وأنا أعمل.
0: وأنا أعمل. فتناولوا حجارة لكي يرجموه، وهو قال لهم: لأي سبب؟ قالوا له: مش لأي سبب، لكن وأنت إنسان تجعل نفسك تقول أن الله أبوك ومعادلا نفسك بالله. فكانوا صحيح. عارفين أن معنى كلمة ابن الله يعني المعادلة لله.
1: صحيح.
0: يبقى ابن الله يعني المعادل لله، ابن الله يعني المعلن عن الله،
1: الممثل لله.
0: الممثل لله.
1: صحيح.
0: المعجزة ديت عايزين نقف عندها شوية تاني.
1: أيوة.
0: فعايز حضرتك تديني أبعاد المعجزة ديت، ماذا فعل المسيح مع هذا الإنسان، كيف شفى هذا الإنسان، وكيف صار هذا الإنسان بعدما شفاه المسيح؟
1: يعني كان يسكنه لاجئون، وكلمة لاجئون مش كلمة عربي صعبة شوية، لأنها تشكيل عسكري روماني يعادل تقريبا لواء في التشكيلات الحديثة. تخيل لواء من الشياطين الشريرة ساكنة في إنسان. لما طلعت الشياطين من هذا الإنسان وتوزعت على 2000 خنزير ما استحملتش الخنازير. احنا عارفين ان الخنازير حيوانات نجسة، بس احيانا بتبقى عندها احساس اكتر من الإنسان. فالإنسان كان يسكنه 2000 شيطان على الأقل، لأنهم دخلوا في 2000 خنزير الخنازير لم تحتمل. الرب بكلمة واحدة قال له: أخرج منه ولا تدخله فيما بعد. والرجل اللي كان مجنون وهايج نلاقيه بحسب مرقس أنه عاقل، جالس عند قدمي يسوع لابس هدومه، فتغير تغييرا كاملا. وده بيعلن لنا ماذا يستطيع المسيح أن يعمل. ولما طلب المجنون أن يرافق المسيح، المسيح قال له: حلو الطلب ده، لكن أنا عايزك تعمل حاجة تاني. أنا البلد دي قالت لي امضي من تخومنا، أنت من أهل البلد، عايزك تقعد في البلد وتعلن عن خلاص المسيح. وفعلا يبدو أن الراجل قام بالواجب فعلا، لأن بعد ذلك ذهب المسيح إلى المكان ذاته واستقبله، وكل اللي لمسوا نال الشفاء. يبدو أن هذا كان بفعل وتأثير شهادة ذلك الرجل.
0: أنا عايز تقف لي يا أخ يوسف عند ردود الفعل الثلاثية. أولا رد فعل هذا الشخص الذي قبل أن يتبع المسيح بحب، لأن الرب عمل معه إحسان يعني أشرت إليه، لكن رد فعل الرعاة، الموضوع كان بالنسبة لهم إيه؟ رعاة الخنازير. ثم رد فعل المدينة كلها عندما جاءت، كان رد فعلها إيه؟
1: واحد قال أن ثلاث طلبات اتقدمت للمسيح من الشياطين واستجاب له، ومن أهل البلد واستجاب لهم. أما المؤمن اللي هو الرجل اللي كان مجنون وشفاه، طلب منه ربنا قال له لا، استجاب للشياطين فأرسلهم إلى الخنازير، واستجاب للرعاة لما قالوا له امضي من تخومنا. بس أنا بيلفت نظري حاجة أخ عياد، لما نقرأ هنا عدد 33: أما الرعاة فهربوا ومضوا إلى المدينة وأخبروا عن كل شيء وعن أمر المجنونين. عجب. أمال هو كل شيء
0: الخنازير؟
1: كل شيء هي الخنازير، هي دي اللي في نظر الرعاة
0: هذا رسملهم.
1: رسملهم
0: تمام.
1: الخنازير هي كل شيء، ويا مناس كل شيء بالنسبة ليهم لا تزيد عن كونها أيضا الخنازير. أما خلاص ربنا ففي النهاية يعني أخبرهم عن كل شيء وعن أمر المجنونين.
0: يعني الخنازير عند هؤلاء الرعاة كانت أهم من المجنونين،
1: أهم من خلاص ربنا، أهم من ربنا نفسه.
0: تمام.
1: أنت حرمتنا من الخنازير، غرقتهم، ما تلزمناش.
0: تمام. يبقى الرجل الذي شفي أراد أن يتبع المسيح، والرب كلفه أن يذهب ويخبر.
1: صحيح.
0: لكن

0: إن الرعاة كان عندهم الخنازير أهم من الإنسان الذي شفي وغضبوا من الرب. لكن بقى المدينة كلها لما جت يقول الكتاب: فإذا كل المدينة قد خرجت لملاقاة يسوع ولما أبصروه طلبوا أن ينصرف عن تخومه. ما أتعس الإنسان الذي يطلب من المسيح أن ينصرف عن تخومهم. اديني تعليق على هذا الطلب.
1: في نبوة هوشع يقول كده إن الرب على لسان النبي هوشع: ويل لهم أيضا ما تنصرفت عنهم. هنا المسيح جاء إليهم ووراهم ماذا يستطيع أن يفعل. أخلصكم من العدو الكبير أوي أوي أوي اللي هو الشيطان، أخلصكم. وآدي البرهان، آدي الراجل كان إيه، أنتوا عارفينه وبقي إيه النهاردة. لكن بكل أسف انصرف عنهم لأنهم طلبوا منه ذلك. والمسيح جاء إلى العالم وبكل أسف خاصته لم تقبله، العالم لم يعرفه. وأما كل الذين قبلوه يا بختهم، أعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله، أي المؤمنين باسمه.
0: جغرافيا كرة الجرجسيين على عبر بحر الجليل، يعني لازم يعدي الناحية الثانية، ناحية الشرقية.
1: صحيح.
0: وشرق الأردن وشرق بحر الجليل دي منطقة مليانة بحظائر الخنازير ورعي الخنازير، يعني مليانة بالنجاسة، وفيها قبور ومشهورة بهذا الرجل اللي كان فيه لاجئون. لما يطلبوا من الرب أنه يترك المكان ده هيتبقى لهم إيه غير النجاسة والشراسة والقبور غير الخنازير؟ أنا عايز أخد تعليق أخير نختم به الحلقة عن كل واحد وكل بيت وكل دولة طلبت ألا يدخل المسيح إلى هذا البيت ولا يدخل المسيح إلى هذا المجتمع، يرفضوا دخول الكرازة بالإنجيل إلى هذا المجتمع أو إلى هذا البيت، مصيره إيه؟
1: من الخاسر؟ الخاسر هو من يرفض المسيح. مش خسارة يعني مقدور عليها، خسارة تتعوض، خسارة لا تعوض. لكن أنا كمان بياخد فكري حاجة تانية. المسيح عبر البحر، وإحنا شفنا إن كان في مخاطر حقيقية من عبور البحيرة، لأنه التلاميذ اللي هم صيادين فاهمين في البحر قالوا إننا نهلك. عبر مخصوص عشان خاطر هذا الرجل اللي كان مجنون واللي الرب شفاه، وبعدين قالوا له امضي، فرجع تاني من جديد. يعني كأن المشوار ده عمله
0: عشان الشخص ده،
1: عشان شخص واحد، والرب أكيد كان عارف لأنه يعرف كل شيء. ده بيورينا قيمة النفس الواحدة عند المسيح، بينما البشر غير مقدرين نفوسهم. ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله، مش بس 2000 خنزير، لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ أما اللي انت بتقول عليهم اللي رافضين المسيح انه يدخل أساسا، يا ويلهم وويل لهم ما تنصرفت عنهم.
0: اشكرك، وصلنا لختام الحلقة. راجع الحلقة مع الضيوف. طلعنا بإيه من حلقة النهاردة؟
2: شفنا نوعين من التبعية. تبعية حد بيدور على الربح لكن مش بيحب الرب، وفي واحد تاني بيحب الرب لكن محتاج ترتيب للأولويات.
3: اتعلمنا كمان إن حياتنا هنا على الأرض لحد ما نروح السماء مش هتكون خلية من الصعاب والمشاكل، حتى لو الأمواج عليت على حياتنا، لكن اللي بيطمننا إن الرب جوه السفينة وهو المتسلط على كبرياء البحر، حتى عند ارتفاع لججه هو يسكنها.
4: أنا بتعجب من افتقار ربي ليس له كان أين يسند رأسه، لكن هي دي نعمة ربنا يسوع المسيح أنه من أجلنا افتقر لكي نستغني نحن بفقره.
0: شكرا، ربي يبارككم. شكرا يا أخي يوسف، ربي يباركك. عزيز المشاهد، لقد سأل التلاميذ من هو هذا بعدما ظنوه مجرد إنسان نائما، واكتشفوا أن له السلطان أن يبكم البحر الهائج. نحن نؤمن أن المسيح هو الله الظاهر في الجسد، وينبغي أن تؤمن بالمسيح باعتباره الله الظاهر في الجسد قبل أن تتمتع بشخصه كالفادي والمخلص على الصليب. والتقي بك في حلقة جديدة قادمة، والرب معك.
5: ربي كلمتك عجيبة، ستة لو تفنى الجبال، والحرف منها يسقط صدقة قدام المحال.

إنجيل لوقا أصحاح 4. أما يسوع فرجع من الأردن ممتلئا من الروح القدس، وكان يقتاد بالروح في البرية 40 يوما يجرب من إبليس، ولم يأكل شيئا في تلك الأيام، ولكن لما تمت جاع أخيرا. وقال له إبليس: إن كنت ابن الله فقل لهذا الحجر أن يصير خبزا. فأجابه يسوع قائلا: مكتوب أنه ليس بالخبز وحده يحيى، ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان، بل بكل كلمة من الله. ثم أصعده إبليس إلى جبل عال وأراه جميع ممالك المسكونة في لحظة من الزمان، وقال له إبليس: لك أعطي هذا السلطان كله ومجدهن، لأنه إلي قد دفع، وأنا أعطيه لمن أريد، فإن سجدت أمامي يكون لك الجميع. فأجابه يسوع وقال: اذهب يا شيطان، إنه مكتوب: للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد. ثم جاء به إلى أورشليم وأقامه على جناح الهيكل وقال له: إن كنت ابن الله فاطرح نفسك من هنا إلى أسفل، لأنه مكتوب أنه يوصي ملائكته بك لكي يحفظوك، وأنهم على أيديهم يحملونك لكي لا تصدم بحجر رجلك. فأجاب يسوع وقال له: إنه قيل لا تجرب الرب إلهك. ولما أكمل إبليس كل تجربة فارقه إلى حين. آخر عدد، عدد 14. ورجع يسوع مرة كمان بقوة الروح إلى الجليل، وخرج خبر عنه في جميع الكورة المحيطة. عدد 1 بيقول: أما يسوع فرجع من الأردن ممتلئا من الروح القدس، وكان يقتاد بالروح في البرية. الروح قاده 40 يوم في الروح اللي قاده 40 يوم في البرية ليجرب من إبليس. بعد ما خلصت المدة بتقول كلمة الله: ورجع يسوع بقوة الروح إلى الجليل. مبارك اسمك يا رب. هقول آية كمان في رسالة روميا أصحاح 8، آية واحدة بس. رسالة روميا الأصحاح 8 وعدد 14. لأن كل الذين ينقادون بروح الله فأولئك هم أبناء الله. لكل مؤمن، في مؤمنين، في مؤمنين أكيد بيسمعوني، لكل مؤمن، لكل حد عاش ولسه عايش، الرب يسوع لمسه غير حياته، فدا خلصه طهره وتغير ولسه بيتغير إلى صورة يسوع المسيح. كل واحد فينا، كل واحدة فينا اتنقل من الظلمة إلى النور، من سلطان الظلمة إلى ملكوت ابن محبته. لسه ما رحناش إلى نهاية إظهار هذا الملكوت إن إحنا نكون في السماء، لكن وإحنا هنا موجودين على الأرض في حقيقة عندنا أجمعين بتقولها كلمة الله، يعني ملهاش تالت، حقيقة واحدة واضحة إننا انتقلنا من الظلمة إلى النور. أنت عايش في ظلمة متبعتر واقع في حفرة، القصة بتقول الحقيقة إنه هو نقلني ونقلك من الظلمة إلى النور، جبني وجابك من الموت إلى الحياة. وفي حاجة بيعملها الروح القدس بصورة مستمرة لا تنتهي. اللي بيعمله الروح القدس بصورة مستمرة ولا

تنتهي إن في نموذج عند الله. أنتوا معايا؟ في نموذج عند الله أنا وإنت مفروض إن إحنا نتغير إلى هذا النموذج. النموذج اللي إحنا هنتغير عليه، نتغير إلى شبهه، هو حاجة واحدة وحيدة، شخصية. هذه الشخصية هي شخصية يسوع المسيح. اللي بيعمل كده فيا وفيك إلى هذه الصورة هو شخص الروح القدس. في كورنثوس الثانية 3:17-18 كلنا حافظين الآية دي، تقول الكلمة: وأما الرب فهو الروح، وحيث روح الرب، تاني حيث روح الرب، مرة ثالثة حيث روح الرب. كويس، منين ما روح الله موجود ولاقي فرصة، ده إضافتي أنا بين قوسين، دي إضافتي أنا، طول ما روح الله موجود ولاقي فرصة سامح أنا وإنت، بنسمح له أنه ياخد دوره وياخد مكانه، ساعتها جميعنا ناظرين، ونحن جميعا ناظرين مجد الرب بوجه مكشوف كما في مرآة إلى تلك الصورة عينها، كما من مجد إلى مجد، كما من الرب الروح. تمام، طول ما أنت مديله الفرصة في حياتك، طول ما فتحت له مساحة علشان يقودك ويغيرك، هيشتغل فيك أنه يغيرك إلى صورة يسوع المسيح من مجد إلى مجد. نفسي تفهم ده مع كل صبحية، مع كل صبحية تفتح عينيك، تفتح عينيك الصبح كده، أو ما تفتح عينيك، قبل ما تفتح عينيك الروح القدس واقف مستنيك، يلا يا شطور يا حلو، عندنا يوم ما حصلش النهاردة، يوم هعمل فيه إيه، يوم أنا جهزت لك فيه حاجات كتيرة، شوية إفراجات على شوية مشاكل، على شوية ناس هركبهم على رأسك، على شوية حد في الطريق على قبلوك، على شوية مشاكل، كلهم مع بعضهم أنا هستخدمهم لو أنت اديت لنفسك وصدقت فيا أني أغيرك إلى صورة يسوع المسيح. كم واحد هيروح سحب الغطاء؟ كم واحد يسحب الغطاء وينام؟ لا أنا مكمل، أنا مش عايز أقوم، أنا مش عايز أستمر في ده. اللي أنا جاي أقوله لك النهاردة لكل حد فينا، إنه آية زي كده آية جميلة وآية حماسية، ونحن جميعا ناظر، عارف أقولها لك كده وإنت تحس بإنه هللويا، يعني مجد الرب هنشوفه. تمام، الحياة بما فيها، الحياة قيمتها، الحياة مهمة، الحياة غالية قوي قوي قوي قوي، لكن محتاجين نفهمها ونفهم مشيئة ربنا فيها علشان نعرف نعيشها. رب يسوع قالوا له علمنا نصلي، قال لما تصلوا قولوا يا أبانا الذي في السماوات، تقدس اسمك، يأتي ملكوتك، تكن مشيئتك زي ما الثلاثة دول في السماء كده، زي ما اسمك مقدس، زي ما ملكوتك في السماء، زي ما مشيئتك في السماء، زي ما هم في السماء، هاتهم على الأرض، هاتهم على الأرض. احنا ما نعرفش ايه مشيئته، احنا ما نفهمش ايه اللي موجود في السماء، لكن انا محتاج افهم الروح القدس، الروح القدس اللي شغال عليا وعليك عشان يغيرني للمسيح يسوع. لو مسيح هو مثالي، هو عاش هنا على الأرض وهو كمان عاش في السماء، الوحيد اللي عاش في السماء وعاش هنا كمان على الأرض، لو الروح القدس هيغيرني إلى تلك الصورة عينها، أنا محتاج أسأل نفسي سؤال: هو يسوع عاشها إزاي هنا؟ تفتكر لو يسوع عايش النهاردة سنة 2025 شكله إيه؟ حد من شبابنا يقول لي كول، أكيد هيكون كول، لابس بطلون جينز مقطع مثلا وروش، يعني روش، ده تفكير حد يكون كده، أو أنا وإنت هنتخيله لسه جاي بجلبية، صح؟ جلبية طويلة وشعر، من ده التخيل بتاعنا، ده الصورة بتاع. أنا وأنت ما عرفش الحقيقة، أنا ما عرفش يسوع لو موجود النهاردة هيكون هنا شكله إيه، صفاته إيه، بأي شكل وبأي صورة. لكن أنا يهمني حاجة، ما يهمنيش الشكل الخارجي بتاعه كان إزاي، ما يهمنيش كان بيشتغل نجار ولا هيشتغل آي تي،
إيه رأيك؟ يعني أي واحدة منهم هو هيشتغلها في العصر الحديث اللي هو موجود فيه واللي احنا عايشين فيه. أنا ما يهمنيش هو كان بيعمل إيه أو حيجي يعمل إيه أو منظره الخارجي شكله إيه، كل اللي يهمني إني أعرف

يعرفوا كان عايشها ازاي. انتوا معايا؟ ارفع عينيك من على الفوارق اللي مع عند فلان وعند فلانة. مش ده الفرق، فلان وفلانة واللي حواليا كلهم رغم تغييرهم، رغم أشكالهم المختلفة، رغم اللي بيلعبوه من أدوار في الحياة، رغم أشغالهم كل واحد غير التاني، مش هو ده المهم. إبداع الروح القدس إنه هيحولني إني أعيش حياتي أنا، غير حياتك أنت، غير حياتك أنت، وكلنا هنعيشها زي ما يسوع عاشها. ده السر اللي احنا محتاجين نمسك فيه النهاردة، هو عاشها ازاي عشان انا اعرف اعيشها. رغم ان هو ابن الله، اسمعني كويس، رغم ان هو ابن الله، لكن كلمة الله بتقول في منتهى الوضوح ان يسوع عاشها ومشي فيها وكملها وانهاها بسبب حاجة خاصة جدا. عاشها ازاي بتقول كلمة الله الجزء اللي قريناه في لوقا 4:1: أما يسوع فرجع من الأردن ماله ممتلئا من الروح القدس وكان يقتاد من الروح في البرية. الملء من الروح القدس ببساطة هو أن الروح القدس يقتادك، يقتادك، كلمة قيادة كلمة مهمة جدا. عدد 14 في وسط البرية بتقول كلمة الله: ورجع يسوع بقوة الروح إلى الجليل. أعمال 10:38 بتقول كلمة الله، بيقول بطرس: يسوع الذي من الناصرة كيف مسحه الله بالروح القدس والقوة، بسبب أنه ممسوح بالروح القدس والقوة الذي جال يصنع خيرا في جميع المتسلط عليه. صفته كان ايه؟ كان بيشتغل ايه؟ مش دي قصتنا. الحاجة الجوهرية ان هو بالروح القدس كان يجول يصنع خير. ده اللي مطلوب عندي وعندك، ان احنا نعيش نفس الشيء، ان احنا نجول نصنع خير مثل سيدنا، اللي احنا محتاجين ان احنا نكون شبهه. لكن في سر، القصة مش في قوتي وقوتك، في قدرتي وقدرتك، مش في معرفتنا الكتابية، مش في كم المواهب اللي عندنا، لكن في وجود شخص هام جدا يكون موجود في حياتي وفي حياتك. مفروض ان كل ابن وكل ابنة مننا اللي يكون لو هو ابن حقيقي، بتقول كلمة الله في رومية 8:14: لأن كل الذين ينقادون بروح الله فأولئك هم أبناء الله. الفرق ما بين شركة ومؤسسة وشركة تانية ومؤسسة تانية في نجاح دي وفشل دي يرجع إلى نوعية القيادة. مين اللي بيقود وبيقود ازاي، والدماغ اللي عند القيادة عارفة تقود الناس اللي بتحقق الرؤية اللي عند القيادة. نفس الشيء بينطبق علينا. عندنا مشكلة ما بين الوعد، اسمعوني يا جماعة عشان اللي هقوله ده هام جدا لحياتي وحياتك، عندنا مشكلة ما بين الوعد وما بين الواقع. الوعد بيبان لما تاخد خلوتك ومعاك القلم وتخطط تحت الآية اللي لمست قلبك خلاص، واللي حاسس كده انه الرب النهاردة كلمني، هللويا هللويا، وما بين انك تخرج وتعيش للواقع. واحنا عادة الوعد دايما هو ما نظن انه احلام الله ورؤاه وعطاياه لينا على الدوام، في نفس الوقت أنا بعافر وتعبان والدنيا ماشية ضد الطيار، مش مع اللي ربنا قاله والوعد اللي اتكلم بيه. مثلا إشعياء 58:11 تقول كلمة الله، حد حافظ الآية الجميلة دي؟ ويقودك الرب على الدوام ويشبع في الجدوب نفسك وينشط عظامك فتصير كجنة ريا وكنبع مياه لا تنقطع مياه. تمام، الوعد بيقول أن يقودك الرب على الدوام. أقول لك الحق عشان ما تزعلش مني، الآية دي سمعتها 50 مرة، بس في مواقف كتيرة في حياتي بخبط دماغي في الحيط لأنه لا قيدني ولا شايف حد ومحتار ومش عارف راسي من رجلي أنا أعمل إيه. مرة كنت في أستراليا دعوني لمؤتمر، المؤتمر عنوانه

ويقودك الرب على الدوام. فأنا قبل ما أروح فتحت أشوف اللي أنا هتكلم فيه أقول إيه، فلقيت أنه ده موجود في إشعياء 58. حد عارف إشعياء 58 بيتكلم عن إيه؟ عن الصوم المختار، عن الصوم اللي الرب عايزه. ففي الأصحاح ده بيقول أنه لو أنت بطلت إيماء بالإصبع، لو أنت فتحت بابك للفقير، لو أنت كسيت العريان، لو أنت حاجات كتيرة لما تعملها وتتوب، لما ترجع تكون صحة، حينئذ يشرق مثل الصبح نورك ويقودك الرب على الدوام. أنا سبت يقودك وخدت كلمة و، بس المؤتمر كله كان اسمه واو، والمؤتمر كان اسمه واو، مش واو يعني واو حاجة ما حصلتش، لا هو كان كلمة واو، ما قبل تحقيق الوعد واو لازم تكون. يا جماعة في فرق عندنا كبير قوي، ان انا عايز وعود ربنا لوحدها كده، وعايز الواقع اللي انا عايش فيه بمسؤوليتي بعيد عن ده تماما، لكن ربنا يخترق ويصنع ويعمل حاجات كبيرة جدا. كرونس تانية 2:14 بيقول ولكن شكرا لله الذي يقودنا في موكب نصرته في المسيح كل حين، ويظهر بنا رائحة معرفته في كل مكان. شكرا لله الذي يقودنا في موكب نصرته في المسيح كل حين. تحب أحكي لك عن هزايمي؟ تحب أحكي لك عن ضعفاتي وكسراتي؟ تحب أقول لك ولا نخبيها على جنب من كم الحاجات اللي مكسورة؟ آية، دي آية، ده حقيقة، ده حق، حق ما حدش يقدر يجادل على الحق. بس السؤال هو الحق ده متطبق في الواقع بتاعي؟ أنا عايشه بصورة حقيقية؟ ولا حاسس يوم بعد يوم أن المسافة بتزيد ما بيني وما بين، بقى بعد شوية مثالية، دي مثالية بعيدة، أنا مش وابن ال أو أبو الكذاب، زنان زنان زنان، ويفكر يجيب لي الآيات ويحطها فوق ويوريني إن أنا تحت. فيك حاجة، أكيد فيك حاجة غلط، أكيد فيك حاجة يا أخي. ربنا عنده نصرته، بيقول لك يعني موكب نصرته ويقودنا كل حين، ليه أنت مش ماشي في ده؟ ليه يظهر بينا رائحة معرفته في كل مكان، لكن طالع مني حاجات كتيرة قوي ملهاش علاقة برائحة المسيح الزكية اللي بيقول عنها بولس. كلامي النهاردة عن القيادة. القيادة احتياج شديد. القيادة اتخاذ قرارات مبنية على رؤية. حد عنده جي بي اس في العربية وفي الموبايل؟ بيعمل ايه الجي بي اس؟ بيعمل ايه؟ اي نعم، انت اللي بتديله الاوردر. بس لما تديله الاوردر انت بتثق فيه انه هيقودك يوصلك للنقطة اللي انت عايز توصل لها. القيادة ان في حد بيقودك مش للي انت عايزه، انا بتكلم هنا شكل مختلف، مش للي انت عايزه، للي هو عايزه. سامعين يا جماعة؟ للي هو عايزه، للي هو بيختاره شكله ايه علشان ياخدك الى حتة مختلفة، علشان يحقق غاية ويحقق هدف. المشكلة بقى لو اللي بيقودك، كم واحد عدى معاه ان الجي بي اس يهنج؟ يا سلام لو كنت في بلد غريبة كمان، ومثلا على الهاي واي وكده قطع الانترنت، تلاقي نفسك في مصيبة، تلاقي نفسك في كارثة. انه انا بسميه رشيدة، يعني الاخت اللي بترشدني، لانه بصوت واحدة ست، فلو رشيدة قطعت في النص لست، انه اللي بيقودني توقف عن القيادة. لما يوقفك عن القيادة او انت ماشي في حتة، رب يسوع قال عن كده في منتهى الوضوح. التلاميذ جم حكوله عن الفريسيين وعن الكتبة وازاي وصاياهم منع الناس. رب يسوع لو بيقودك اللي بيقودك أعمى. متى 15:14 تقول كلمة الله اتركوهم هم عميان، أيوة قادة عميان، وإن كان أعمى يقود أعمى يسقط كلاهما في حفرة، يسقط كلاهما في حفرة.
لما عادة حد بيحب من شبابنا الحلوين الصغنططين وبيحبوا بعض كده وجمال.

هو لسه مش عارف هيعمل ايه في حياته. انا ببقى قلقان. قلقان ليه؟ لانه مفروض انه في هذا الرجل انه هيقود هذه القافله، فيبقى فاهم على الاقل الخطوه اللي جايه احنا رايحين فين. لو هو مش عارف راسه من رجليه انا ببقى خايف، ببقى قلقان. ليه؟ لان الست محتاجه للامان، وفي الامان انا محتاجه واحد على الاقل هو عارف هو رايح فين، على الاقل فاهم الخطوه اللي جايه واثق فيه انه هو ماشي وبطريقه صحيحه. في مطبات وفي حفر كتيرة موجودة في حياتنا، في اختيارات خطأ أكيد، لكن هيفضل السؤال ده سؤالي النهاردة واللي حسيبه مع كل واحد فينا: مين اللي بيقود حياتك؟ مين اللي بيقود حياتك؟ مال على اللي جنبك وقول له مين اللي بيقود، ماشي عشان خاطري، مين اللي بيقود حياتك؟ مين بيقود حياتك؟ هل ده شيء مهم قوي ان في حد يكون بيقود حياتي؟ شيء مهم مش مهم، ده غايه في الاهميه ان الاقي حد يكون بيقود حياتي. خليني اقول لك على حاجه جوه قلبي انا حاسس بيها جدا. اولا عندنا ازمه القياده. ايه هي ازمه القياده؟ ازمه القياده انه احنا مش عايشين في العالم هب هذر كده، مش عايشين في العالم نخبط دماغاتنا في بعض ونكتشفها. يعني هو زي ما بيقولوا الجماعه في العهد القديم، ناكل ونشرب اهو عايشين شقه وعمره. طبعا ممكن في ناس تقتبس من سفر الامثال ومن سفر الجامعه كل الايات الياسة: وتعب هي الحياه، وباطل الاباطيل الكل باطل، وقبض الريح، وكل الحاجات اللي تشجعني تقول لي ان الحياه هنا ما تمشيش، ما تكملش، ما تعيش. لكن نفسي ارجع النهارده افهم باستيعاب وببساطه، بس انا بحاول بقدر امكاني اني ابسط لك الحق والحقيقه. ارجع ببساطه افهم ايه؟ افهم ان فكره القياده جاية من إله عاقل عنده هدف وعنده رؤية واللي بيها خلقنا وصنعنا، وعايز يقودنا علشان نتمم هذه الرؤية. مش بابا وماما اللي قرروا يجيبوني للعالم. ألو؟ مش بابا وماما اللي قرروا يجيبوني من العالم. حتى لو كانوا في يوم من الأيام أنا مولود من أبويا وأمي في المسيح يسوع، المولودين ليس من مشيئة رجل ولا من دم ولا من لحم، لكن مولودين منين؟ مولودين من الله. المولودين من الله دول في حاجة مفروض تنزل فيهم كده، في أبليكيشن، في سوفت وير بينزل إنه هناك شيء في قلب الآب السماوي ليا وليك عايزنا ان احنا نعيشه هنا. جاية منين فكرة القيادة؟ تكوين اصحاح 2 عدد 15 بتقول كلمة الله: واخذ يهوي الاله آدم ووضعه في جنة عدن ليعملها ويحفظها. اخذ الرب الاله آدم من جنة عدن، وضعه في جنة عدن ليعملها ويحفظها. وانا بدور على الكلمة العربري بتاعت يحفظها، عارف ايه؟ عارف ايه؟ اربط حزامك، يغطيها ويحميها. ربنا سلطه على الجنة، على المكان اللي هو فيه، علشان يحفظه. يحفظ يعني يغطيه، عنده قدرة وعنده نعمة انه يغطيه وانه يحميه من اي شيء خاطئ. واوصى يهوي الإله آدم قائلا: من جميع شجر الجنة تأكل أكلا، أما شجرة معرفة الخير والشر فلا تأكل منها، لأنك يوم تأكل منها موتا تموت. قصة واضحة. أنا أقمتك وجبتك حطيتك في المكان ده عشان تحفظه. أنا سلطتك على كل ما هو موجود، في هدف وفي خطة، في قيادة عليا، في رأس بتقول الشخص اللي موجودة اللي بيقاد. أنا اديتك جزء من طبيعتي إنك أنت كمان تقود باقي الخليقة بسلطاني. وبحذرك من حاجة، اللي بحذرك منه: ما تاكلش من الشجرة دي، لأن فيها خطورة، فيها خطورة على حياتك. وأنا بقول لك الخطورة إنك موتا تموت. كل اللي عليك إنك تسمعني وتصدق في قيادتي. معايا؟ كل اللي عليك إنك تسمعني وتعمل إيه؟ تصدق في قيادتي ليك، ينفذ التعليمات. المشكلة في القيادة لما يكون فيه إشاعات.

أو أكاذيب. والأكاذيب لو دخل الدماغ المقاد لا شك وشككته في القائد عليه العوض، عليه العوض، عليه العوض، انتهت، انتهت الحدوتة. ليه؟ لأنه ما يريد القائد لمن يقوده ساعتها هناك شيء آخر وخطة بديلة وأمر بديل. فاللي عايزه القائد لك وهو أفضل خير وأحسن خير بالنسبة لك

أخوين 3:1. الحقيقة بتقول، كلنا فاهمين الحكاية دي، عارفينها كويس أوي. أحقا قال إلهيم لا تأكل من كل شجر الجنة؟ هو بجد قال كده؟ الحقيقة حواء ردت رد مثالي. الرد المثالي اللي قالته، قالت لها بالضبط الحقيقة اللي هي سمعتها من آدم. لا، الرب وصانا أنه ناكل من كل شجر الجنة ما عدا شجرة معرفة الخير والشر، قال ما تمسوهاش لأنه لو مسناها حنموت. الرد إيه بقى؟ الرد إيه؟ لن تموتا. إيه ده؟ بل إلهيم عالم يوم تأكلان منها تصيران مثل إلهيم تعلمان الخير والشر. أنا بشكك في مصداقية القيادة اللي بتقودني، وطالما شككت فيها، بص الحاجة اللي هتجنني، أنا لسه قريها تاني النهاردة، هتجنني صحيح. في تكوين أصحاح 2 تقول كلمة الله عدد 9. Yes. وأنبت يهوى الإله من الأرض كل شجرة شيدة. قول معايا، كل شجرة مالها؟ وإيه كمان؟ طيب متفيدة على الحاجتين دولة؟ كل شجرة موجودة في جنة عدن مالها؟ وإيه كمان؟ وإيه ده لك؟ طيب تعم على معايا. بعد ما حواء، لا قبل ما تأكل، عدد 6، صحاح 3:6 تقول كلمة الله عندك يا بابا؟ طيب. فرأت المرأة أن الشجرة جيدة للأكل وأنها بهجة للعيون وأن الشجرة شهية للنظر. إيه جديد؟ ده اللي موجود، ده الحقيقة. لكن ساعتها هنا الشهوة لأنها سمع تقرير مختلف تقول كلمة الله، فأخذت من ثمرها وأكلت، وأعطى رجلها أيضا معها فأكلت، فانفتحت عينهما والدنيا خربت بعديها. ايه مشكلة القيادة يا جماعة؟ اسمعوني عشان ده هينطبق على كل حاجة في حياتنا. مشكلة القيادة انه المقادين ما لهم؟ يرغبون في الاستقلالية. أنا أكون سيد نفسي، أنا باخد قراراتي بنفسي، أنا مريحان دماغي، أنا اللي بقود نفسي، محدش يقول لي يمين، محدش يقول لي شمال. كم واحد فينا لما بيكبر بيه العمر من هو صغير، لما حد يزنقه في حاجة، في الرد لما كنا صغيرين نقول القصة دي، أنا حر، فين كلمة أنا حر؟ أوكي. أنا حر، أنا بقود نفسي، أنا أقود بطريقتي، بتفكيري، باللي أنا عايزه، هو ده اللي أنا مستمر فيه. إيه اللي بنعمله؟ اللي بنحاول نعمله إن إحنا بنحاول نسيطر على ظروفنا ونسيطر على غيرنا، بكل الإمكانيات، بكل الوسائل اللي عندنا. بنحاول نقود مرات الآخرين عشان يعملوا اللي إحنا عايزينه، يا إما نحسسهم بالذنب أو باللوم، أو ممكن نستخدم الغضب والثورة علشان اللي قدامي يخنع فأعمل اللي أنا عايزه، أو بالتهديد إن أنا بهدد، أو إن أنا بتملق غيري اللي قدامي عشان أوصل للي أنا عاوزه. في البعض بيقود، اعرفوا القصة دي، بالصمت والانسحاب. في حد بياخد قرار يأثر على الآخر فأصمت وأنسحب من المشهد. لما أنسحب من المشهد فأنا بخبط دماغي في الحيط وعايز أرضي اللي حواليا، فمش عارف أرضيه إزاي. وإحنا بنحاول أن احنا نقود أنفسنا وأن احنا نقود غيرنا بنوع السيطرة اللي أنا بقوله ده، هناك نزاع وخلاف وعداوة وسوء فهم ومشاكل، وبنحاول أن احنا نسد كل ده بحاجات كتيرة ظاهرة وواضحة في عصرنا الحديث الجميل اللي احنا موجودين فيه، ما بين كثرة الأكل. لأن عندي وجع، كثرة الأكل، إدمانات، البعض عنده انعزال، البعض عنده اكتئاب، البعض طايح أو عايش حياة مزدوجة. احنا بنحاول نقود حياتنا، اسمعوني يا جماعة، بنحاول نقود حياتنا، واللي هي أساساً
راجعة للقائد.

القائد الأعلى اللي جابنا وخلقنا ونقلنا، وبنحاول نتحكم فيها ونتحكم في غيرنا. ولما بنحاول نتحكم على قد صدقني واحنا مؤمنين وعندنا حكمة وفهم، ويعني مش عايز أقولك احنا عندنا ايه، بيولد جوانا خوف. خوف من اللي جاي، لاني مش متأكد بالضبط انا بعمل ايه. الاحمق تلاقي الاحمق كثير الاراء، فاهم في كل حاجة، عارف كل حاجة، ويقولك على ويلبسك في الحيط، وهو أعمى وعايز يقود أعمى تاني قصاده. قيادتنا لأنفسنا، مش بتكلم، أنا بتكلم يا جماعة على القيادة، طبعا القيادة ده فن وكتب ومن كلمة الله، أنا بكلمك لما بنحاول نسيطر على حياتنا بزواتنا، إيه اللي بيحصل؟ لما بعرفش أمشي لقدام أو أكمل لقدام، عندي إحباط، عدم قدرتي على التحكم في نفسي وفي الآخر بيسبب لي إرهاق، بيسبب لي تعب، بيسبب لي وهن. ليه؟ لأني بحاول أقوم بدور أكبر من قدراتي إن أنا أقوم بيه. وكتير مننا فشلانين في الحكاية دي، فشلانين جدا، مش بوصل لنتيجة في حياتي توصلني لسلام وأمان وفرح ليا وللي حواليا، لأني لازم أقيس دوافعي وأنا بقود حياتي أو بقود حياة حد تاني. طيب نخش في الكلمتين المفيدين بقى، المفيدين. مين المسؤول عن القيادة؟ مين المسؤول عن القيادة؟ أنا بتكلم دلوقتي للمؤمنين، أنا بتكلم اللي هم اتنقلوا من الظلمة للنور. مين المسؤول عن القيادة؟ لو مثلنا يسوع، لو مثلنا مين؟ وهو ابن الله، قول معايا وهو ابن الله. لو يسوع وهو ابن الله معش حياته من غير قيادة روح الله القدوس، الروح القدس هو اللي كان بيقوده وبيقود خطواته. لوقا 4:1-14 اللي قريناها مرتين، أما يسوع فرجع من الأردن ممتلئا من الروح القدس وكان يقتاد بالروح. معناها الروح القدس بيوجهه، مع أنه عارف بكل شيء، لكن زي وزيك كإنسان مجرب في كل شيء مثلنا بلا خطية. هو موجود، الروح القدس اللي عارف بكل شيء، اللي عارف بقلب الله، اللي عارف بتفكيره، اللي عارف كويس جدا حلل الشرير، هو اللي مع الرب يسوع خطوة بخطوة. الرب يسوع ما جربش في 3 حاجات اللي مذكورين هنا في لوقا 4 وفي متى 4، بعد أن جربه بتقول كلمة الله في كل تجربة، في كل ما يخطر ولا يخطر ليك على بال، 40 يوم الرب تجرب فيها والروح القدس موجود معاه. بتقول كلمة أنه خلص السكشن ده، خلص الجزء ده من حياته، رجع وهو مقاد وممتلئ مرة تاني بالروح القدس. الروح القدس تصميم الله ليا وليك انه يقود حياتنا. احنا محتاجين حد عارف المهمه، محتاجين حد فاهم ايه اللي في قلب الله وعارف الطريق كويس قوي قوي قوي. جماعه انا بكلمكم عن شخص الله اللي مفروض موجود معانا هنا على الارض وساكن فينا. في انجيل يوحنا اصحاح 16، انجيل يوحنا اصحاح 16، معلش انا النهارده خدمتي ما فيهاش حواديت وحكاوي وقصص، لكن اصلي ان يكون فيها بس جزء من الحق بسيط ينور عينينا. يوحنا 16 بتقول كلمة الله، بيقول الرب يسوع عدد 12، إن لي أمورا كثيرة أيضا لأقول لكم ولكن لا تستطيعون أن تحتملوا الآن. وأما متى جاء ذاك من روح الحق الذي يرشدكم إلى، هو ده اللي هيقودني، هو ده اللي هيرشدني إلى جميع الحق، لأنه لا يتكلم من نفسه بل كل ما، لتكن مشيئتك كما في السماء، كل ما يسمع به ويخبركم. ده الحلو الجميل، ده القائد بقى، ده القائد اللي شايف بكرة ويقول لك على اللي جاي ويكلمك على الآن، يخبركم بأمور آتية، ذاك يمجدني لأنه يأخذ مما ليها ويخبركم. كل ما للآب هو لي، لهذا قلت أنه يأخذ مما ليها ويخبركم. روح الله القدوس هو روح الحق، ولأن روح الحق بيقول الرب يسوع يسمع من الآب، مش بس يسمع الآب، الرب يسوع قال عن نفسه أنا هو الطريق
الحق والحياة.

0: روح الحق هو عارف ايه الحقيقة، ايه اللي يوصلني، ايه اللي على قلب الاب هو الافضل والصالح ان انا اعمله وان انا امشي فيه. كل اللي محتاجه ان اعرف انه في شيء من قلب الله الآب ليا محطوط في حياتي. روح الحق مش هيسيبك للقوانين، روح الحق مش هيسيبك للناموس، روح الحق مش هيسيبك علشان العالم حواليك يقرر لك ايه اللي يحصل. روح الحق هيرشدك حتى في قيادة ناس تانية، لان احنا عايشين هنا تحت السلطان وفي حاجات كتيرة في حياتنا مفروض انه اخرين بيقودوها، وانا في وسط ده هيرشدني الى جميع الحق. أعرف أعمل إيه في كل موقف، أعرف إزاي يكون فيا صورة وقلب يسوع المسيح في كل حتة يحطني فيها. حطني في مدرسة هيديني أن أكون بروح المسيح يسوع هناك، اديني أن بشتغل مش عارف فين بروح يسوع المسيح، أي عمل أنا بعمله هو هيديني بروحه أني أفهم وأعرف الحق والحقيقة، ربنا عايز مني إيه وبيقودني وعايز يقودني إزاي. روح الحق تصدق مش هيقودك حتى بالتفكير السليم ولا بمشاعرك، باللي انت حاسه واللي انت شعره. اللي انت شعره ده المشاعر حاجة جميلة وكويسة، ربنا بيديها لنا عشان نحس لكن اوقات كتيرة المشاعر بتحس اللي انا عايزه يمكن في انانيتي، في اللي انا عايزه وبس. مشاعري ممكن تكون مجروحة ومتألمة فبتقول لي خد يمين خد يمين عشان ما تتعورش اكتر من كده، ما تواجهش المواقف. مشاعري مش احسن حد يقودني. ميل على اللي جنبك قول له مشاعرك مش احسن حد يقودك. الله يخليك، مشاعرك مش احسن حد يقودك، مش افضل حد تمشي وراه، لان انا حاسس كده شاعر كده. ميز ما بين احساسك وشعورك وما بين اللي بتقوله كلمة الله في إرمية 17، بتقول كلمة الله القلب اخدع من كل شيء وهو نجيس. لكن في حاجة تانية، في حاجة تانية أفضل أفضل. بيقول الرسول بولس في غلطية 5:18، ولكن إذا انقدتم بالروح. أنت مش محتاج لقوانين تمشيك، أنت عندك شخص بيقودك. جماعة في فرق شاسع، في فرق شاسع انه انا عايز احفظ القوانين ليكون في قانون انا واقع مني، ما قانون نو. روح الحق هو نفسه القانون، هذا الروح اللي موجود فيا وفيك يرشدك الى جميع الحق. اذا انقدتم بالروح لستم تحت. ان مشكلتي ان انا بحس انه الدنيا خنقاني وموجوع ومتألم ومش فاهم ومش عارف اعيشها ومش ممتلئ ومش فرحان، لانه باختصار جدا انا بحاول اخد ناموس واعيش هذا الناموس ولا استطيع اني اعيشه فبفشل. مش ادي الدعوة اللي ليا وليك، الدعوة اللي ليا وليك ان هناك شخص حي يرافقك وساكن فيك وماشي معاك، هو اللي هيقودك الى كل الحق. الو، مالي كأني بحكي كده زي زمان، كان يا مكان يا سعد يا إكرام، لا ولا حاجة هناك بعيد، لا دي حاجة هنا، دي حاجة هنا، ده حق إن أنا أعيش، ده حق اللي ليا في المسيح يسوع، ده النعمة إن في واحد مسؤول عن القيادة هو الشخص روح الله القدوس. لو أنت بتمارس ده، لو أنت ماشي معاه، لو أنت ماشي معاه، لو أنت ماشي معاه، لو أنت ماشي معاه، هتصدق أنه ما في باب مقفول إلا يفتحه. صح؟ صح؟ ردوا عليا صح؟ صح؟ لا مش صح، مش صح. مش صح. ده أوقات كتيرة أبواب مفتوحة عارف يعمل فيها إيه؟ يقفلها. وانت في اسم الرب يسوع ربنا تقعد بقى تنتهر وتعمل ده بقى ما حدش يعرف انتهره. ما ينفعش تنتهره ولا تعمل فيه اي حاجة من اللي احنا بنعملها، وتقعد تصرخ وتصوم. انت مش فاهم، لو انت صاحبه، لو انت صديقه، لو انت ماشي معاه، لما يقودك في ابواب كتيرة يقفلها قدام وشك مع انها ابواب كويسة. تكلم جد صدقني، هدي لك مثل واحد، مش هاخد كتير عشان وقتي مش سامع. مثل واحد، سفر الأعمال أصحاح 16، أعمال أصحاح 16، تقول كلمة الله في عدد 5، فكانت الكنائس تتشدد في الإيمان وتزداد في العدد كل يوم.
1: حاجة جميلة. وبعد ما اجتازوا في فريجية وكورة غلاطية

إيه اللي حصل؟ بصوت عالي، عدت عليك قبل كده ولا لا؟ إيه اللي حصل؟ منعهم الروح القدس. يا عم دي بلاد محتاجة لكلمة الله، محتاجة الخلاص ربنا يسوع المسيح، محتاجة الافتقار. تقول كلمة الله، ده القائد الموثوق به، منعهم الروح. ما تعديش هنا، كمل بعديها. منعهم الروح أن يتكلموا بالكلمة في آسيا. مش عمال على بطال، صدقوني مش عمال على بطال. مش كل اللي تشوفه انه حلو هو حلو بالنسبه له، مش مفروض تعمله دلوقتي، ما تعملوش. ومرات تانية انت شايف انه مش مفروض يعمل، يقول لك لا اعمله. ليه؟ لان ده الوقت اللي انت تعمله، لان انا فاهم افضل منك، انا اللي بقودك، ولان انا بقودك انا عارف اوصلك لفين. فلما اتوا الى ميسيا حاولوا ان يذهبوا الى بثينية. يمكن عايزنا في حته تانية. تقول كلمه الله، منعهم فلم يدعهم. قول معايا كده عشان تبقى جميلة في ودانك، منعهم فلم يدعهم. حلوة كده، منعهم لم يدعهم. ده الروح القدس اللي ماشي وهو بيقود. فمروا على ميسيا وانحدروا إلى ترواس، وظهرت لبولس رؤيا في الليل، رجل مقدوني قائم يطلب إليه ويقول أعبر إلى مقدونية. فلما رأى الرؤية، ده بقى قيادة الروح القدس، للوقت طلبنا أن نخرج إلى مقدونية متحققين أن الرب قد دعانا لنبشرهم. منعنا، وقفنا، وعرضنا. ليه؟ لأنه في احتياج في حتة تانية. أنا عايز أبعتك في الوقت ده لناس هناك في المدينة دي أنك تتكلم إليها. الروح القدس مش بيفتح وبس، الروح القدس بيفتح وبيقفل كمان. طيب، وانا عمال اكلمك على القياده والقياده، مين اللي بيقود؟ مين اللي مفروض يقود؟ مين اللي عنده الخطه؟ مين اللي عنده خطه حياتك من عند الاب من قبل تاسيس العالم؟ وعارفك هتتجوز فين، وهتعمل ايه، وهتعيش ايه، وعندك مرض ايه، وقابلت مين، وحطك في اي حته؟ هو مين بقى اللي ياخدني علشان يقودني بالخطوات دي ويوصلني، مش وصلني للي انا عايزه. يا جماعه ما احنا عشنا وكبرنا بقينا كنايس كل اللي عايزينه ازاي ربنا يكون في مصلحتي. عارفين ربنا في مصلحتي يحقق لي اللي انا عايزه، يحقق لي. في ترنيمه فرساني بقى لها زمن، النهارده الصبح كنت بفتكرها. لقيتها، خدني على جبل عالي، انفرد بيا، حفرسني فرس وحقق لي امالي. انت موجود علشان يا انا، يا ريت تاخدني كده على حته، خد بالك انت، ويعني بعطفك وحنيتك، شوف انا عايز ايه، معايا لسته كده تتحققها لي، طلباتي دي تعملها. يا جماعه الفكره في المسيح يسوع العكس 180 درجه، الناحيه الثانيه. انا ماشي هو اللي بيقودني، انا ماشي ماذا تريد ان أفعل، ماذا تريد أن أفعل؟ أنا عايز أنجح، أنا عايز أتبارك، أنا عايز كل دول مش وحشين، لكن فقيته. ما هو الناس دول هو دعاهم ليه؟ دعاهم يكونوا مبشرين، دعاهم يكونوا متكلمين بالكلمة، سايبين أهليهم وعيالهم وكل اللي فيهم، وطيحين من بلد لمركب لسفينة لمدينة لمينة من هنا لهناك. لكن احنا مصدقين فيك. ده مش أعداء اللي منعونا، ده روح الله هو اللي منعهم، هو اللي وقفهم. أنا محتاج أني أفهم أعمل إيه مع ده. الحاجة الثالثة والأخيرة عشان ما أطولش عليك، أنا محتاج أني جاي إن شاء الله؟ أنا محتاج أني أتجاوب، أنا محتاج أني تجاوب. بص يا جماعة، على كل نطاق، على كل صعيد، على كل صعيد، من احنا عندنا كلاب، سوري يعني، من الكلب اللي انا بقوده علشان لمؤاخذة يروح، انا محتاج في قيادتي لهذا الكلب الى ايه؟ يتجاوب معايا. انا بقودك سوري مع المثل، انا بكلمك من اصغر حاجة، من طفلي اللي انا بعبر بيه، بالطفل اللي انا بكلمه، باللي بقوده. انا محتاج كقائد لمن اقوده انه يتجاوب مع هذه القيادة.

قيادة. أنا وإنت محتاجين إن إحنا نفهم إن القائد ده محتاج لمن يتجاوب معاه. لما بتجاوب أقولك على حاجة، مفيش في الأرض جنتل زيه. سمعني؟ مفيش جنتل يعني لطيف لطف الدنيا عمره ما يفرض حاجة عليك، مستحيل، لأنه عارف تركيبة الله ليا وليك إن خلقنا على شبهه، لنا حرية القرار. الأسبوع اللي قبل ما أمشي من هنا أنا كنت اتكلمت ماذا ينقصنا، يا ترى إيه اللي ناقصنا، كنت بتكلم على الإكرام. وأنا في إنجلترا بصلي في صبحية من الصبحيات، ربنا فتح عيني على الإكرام مرة كمان مرة كمان. هو بيفتح عيني على الإكرام، فهمت حاجة ملت قلبي وملت عيني، إنك تكون مصدق وواثق فيا للآخر، ومصدق إن أنا عايز لك كل خير، ولأنه عايز لك كل خير أنت بتسلمني نفسك طوعا وأنت مصدق فيا. أنا محتاج إني أتجاوب، أنا محتاج إنك تجاوبي مع قيادة الروح القدس. بتقول إن أنا بحط استقلاليتي على جنب، بحط قيادتي أنا ودماغي للحياة ما بين قوسين، لكن أنا عايزه هو إنه يقودني وإنه يمسك حياتي علشان يكمل معايا لقدام. علشان الروح القدس يقودني ويقودك لازم نتجاوب. نتجاوب بحاجتين، نمرة واحد بالثقة. عشان تثق في الروح القدس أنت محتاج، اسمعني، تبقى عاقل جدا للدرجة اللي توصل فيها إنك تكون عبيط. حلوة الفلسفة اللي أنا بقولها دي. تاني إنك تبقى عاقل جدا للدرجة توصل فيها لو حد شافك يقول اللي أنت بتعمله ده عبط. ليه؟ لأنه الإيمان بالثقة يمشيني ويمشيك ضد الطيار. الإيمان بالثقة يقول لك ادي اللي في جيبك لفلان. طب أنا مش هكملها زي هعملها زي يا ابني يا حبيبي، ادي اللي في جيبك لفلان، مالكش دعوة اديله. أنا حكيت لكم قبل كده الحكاية دي، كنت لسه بحكيها في المؤتمر. لما تصدق الروح القدس، دينا بنتي كانت محتاجة تروح الجامعة في أمريكا، محتاجة لأول ترم عشان تخش 10,000 دولار، وأنا قعدت أحوش دولار ورا دولار على جنب علشان البيت. قبل كده قعدناها سنتين في البيت بسبب إن إحنا كان معنا فلوس، وجي حد لحس الفلوس، حد بعت لي من السودان، أسيس ربنا يبارككم كتر خيركم، تساعدتونا كتير وباركتونا كتير، بس أنا عيالي الاثنين امتحاناتهم جاية في شهر 4، ومش هيخشوا الامتحانات غير لما يدفعوا الأقساط المتأخرة عليهم. أنا بس كل طلبوا منك صلوا لنا. على فكرة اللي محتاجينه 2,000 دولار. أنا نبيل عطلة، وأنا مال أهلي باسم الرب يسوع. باسم الرب يسوع، أنا بقولها لك باسم الرب يسوع، أنا مال أهلي باسم الرب يسوع، مش دعوة، أنا مالي. يفكها لك ربنا، يفتحها لك ربنا، يعملها لك زي ما هو عايز. وأنا بفتح الإيميل بقرأ، قبل ما أقفل الإيميل اللي بيقود بقول لك إيه؟ ما تديله اللي معاك. الكحكة في ايدي اليتيم عجبة طبعا، ما كنتش غير الـ2000 اللي انا عديهم اللي انا محوشهم. البت اللي مصدومة مني، بتي قعدت ما تكلمنيش لما حصل، قلت لها سيب الكلية وامشي عشان ما عيش فلوس، قعدت 6 شهور ما تكلمنيش. انت عايزنا نكرر ده تاني؟ ما انا بقولك العقل يوصل بيك انه يتحكم عليك اللي انت بتعمله ده عبط. قبل ما اقول لمنال، طبعا عارف منال في القصص دي، اي لها على اي حاجه كده تقول ديله، خدت بالك يعني ماشي الحال. فخدت بعضي ورحت على الميزاني، حولت للراجل ال 2000 دولار سلامتك يا صاحبي، سلامتك، سددت احتياجه. حكيت القصة دي بالتفصيل، اللي عايز يسمعها وعرفش يسمعها فين. بعد 4 أيام كان في ملاك في صورة واحدة ست واقف على الباب عايز الأسيس نبيل. منال نزلت لها

لها ظرف، أخذت الظرف من بين إيديها، تلاقى مين حضرتك؟ تلاقى مش مهمة تعرفي أنا مين، تليفونك إيه؟ تلاقى مش مهمة تعرفي تليفوني. قفلت الباب وطلعت فوق، اديتني الظرف ورايحة تبص من الشباك تاني على هذه الأخت يا فين، قلت لها مش هتلاقيها مش هتلاقيها. مسكت الظرف، والظرف مكتوب عليه، الظرف موجود، اللي عايز يجي عند المكتب حبوريه له. المبجل القس نبيل عطلة، طباعة طباعة مش كتابة بلية، طباعة. وجوه الظرف ظرف تاني، ظرف مكتوب عليه طباعة برضو، مصاريف تعليم دينا كما قد وعدتك يقول الرب. وأنا ماسك الظرف من دول $10,000. اتعرفت منين؟ قلت لا ما هم $10,000، لازم يكونوا $10,000. لما فتحت الظرف $10,000. الفلوس هنا في الكويت الدولارات بيبقى عليها ختم أزرق، أوكي؟ دول سخنين لسه طالعين طازة طازة ورا بعضيهم مرقمين. روح القدس عارف يقول لي إيه؟ لولا إنك حطيت دول بزرع عشان تفك أزمة ده، لولا ما أنا أطلقت لك ده. ما تقوليش ما ثقش فيه، الله يخليك، لأن لو كنت قعدت لغاية شهر 8 لما جيت مشيت كانوا بقوا بالكتير $3,000. يلا يا عم روح. هو بيعرف يعملها ازاي، هو بيعرف يستثمرها ازاي في ملكوته. هو لما تديله الثقة وتثق فيه لغاية النهاية يعرف يقودك، يخليك تنطق، يخليك تتنبأ، يخليك تتكلم على الحياة والأيام واللي جاي. ليه؟ لأنه بخلاف الواقع، على خلاف الرجاء آمنا على الرجاء، ده اللي أنا حاطط ثقتي فيه لغاية الآخر ولغاية النهاية. يا جماعة السر الجميل في الروح القدس، كلمة الله بتقول لما نصحبه، لما نصدق فيه، لما نمشي معاه. كورنثوس الأولى 2:12، ونحن لم نأخذ روح العالم بل الروح الذي من الله لنعرف الأشياء الموهوبة. الروح اللي جوايا ده روح العالم ولا روح الله القدوس؟ روح الله القدوس حيديني اني افهم، يديني اني اعرف ايه اللي موهوب ليا، ايه اللي معطى ليا، واللي الاب عايز يتممه في حياتي. الحاجة الاخيرة، الحاجة الاخيرة، لو واثق فيه، لو واثق فيه لازم تخضع ليه. لو انت واثق فيه حتى لو انت مش فاهم لازم تكون خاضع، تعرف تسلم ليها، تعرف تخليه يمسك يمينك أو أنت تمسك في دراعه لغاية الآخر. ده اختيار حزقيال، اختيار حزقيال في حزقيال 47 بتقول كلمة الله ثم آسى 1,000 ذراع وإيه؟ وعبرني. الكلمة ترجمتها بالضبط أمسك بيدي، ثم قاس 1,000 ذراع وعبرني. واخدني فين؟ ثق فيا، اخضع للي بقوله لك. عبرني 1,000 تاني وعبرني 1,000 تالتة وعبرني 1,000 رابعة. واذا مياه سباحة، مياه سباحة، نهر لا استطيع عبوره، ياخدني وياخدك للحتة اللي فيها لا تستطيع العبور، يعني بتعرفش تعوم من هناك، لكن وانت موجود هناك هتلاقي في حد بيحملك وحد ماشيك، حد ماسك بيك لغاية النهاية ولغاية الآخر. يا جماعة ما فيش أحلى ولا أروع انك تكون خاضع ليه، تعمل اللي بيقولك عليه، تعمل اللي بيقولك عليه. محتاجين نتعلم حاجة في حياة الجندية. عارفين حياة الجندية هي اللي ايه؟ حد دخل الجيش؟ مش كتير. عايزين ندخل الجيش كل الناس اليومين دول. لما تخش الجيش في أوامر تتقال، الأوامر تتقال لو مش على مزاجك، لو مش على كيفك، لو انت حاسس ان فيها ظلم، لكن لابد علشان القيادة تتمم اللي هي عايزاه يقولك نفذ وبعدين اتظلم. نفذ الأول، تمم الغرض اللي انا بقولك عليه دلوقتي، وبعد كده بروح اتظلم. لما يقولك الروح القدس على حاجة نفذ اللي بقولك عليه، وبعد كده بروح اتخانق معه، روح شد فيه، خد ودي معاه، اوكي، لكن نفذ اللي بيقول لك عليه. اللي بيقول لي عليه ده مرات ضد كرامتي، ساعتها تطلع لك الآية الذهبية أصون كرامتي. عارفين أصون كرامتي بتاعت الست؟ مش أنا، مش أنا، مش أنا. روح روح

0: واحد فينا عايز يتبع الرب يسوع.
1: حبيبي عايزين نتبع الرب يسوع.
0: الرب يسوع بيقول لك تعالى ورايا عشان انا رايح اغسل رجلين اللي عادوك واذوك وخسروك كتير واتكلموا عليك. طب انا قاعد هنا في الكافيه ده بس شويه قهوه كده اتامل في شويه حاجات حبيبي لغايه لما ترجع وانا ان شاء الله. امشي ورايا، امشي ورايا، امشي ورايا، امشي ورايا، امشي ورايا، امشي ورايا. زمان كان في مجموعة كده ربنا استخدمها، أزوني أزية ليست بقليلة. فأنا رايح في بيت الصلاة اللي كنا في الجبرية ده تحت بلف كده وببكي بدموعي، يا رب عملوا وسووا وانت شايف علشان وعشان الخدمة وخاطرك والحكاية والرواية والخسارة. عارفين أول حاجة قالها اللي جاي قبل ما استجيب لأي طلبة عندك، ارمي الحجارة اللي في ايديك. قبل ما استجيب لأي طلبة عندك ارمي الحجارة اللي في ايديك. لا انت مش هترجمهم معايا ولا ايه؟ لا انا مش هرجمهم معاك. انت كل اللي هتعمله انك هتسلمهم لي انا بين ايديا، وانا مسؤول مش انا اقدبهم لك، انا مسؤول عن حاجة واحدة دلوقتي، ان انا اشفي لك قلبك. الو، ان انا اشفي لك، ان انا ارد لك سلامي من تاني، ارد لك فرح الرب من جديد. الحاجه اللي ابليس بيحاول يخطفها منك دي اللي انا عايز الملمها واجمعها واحطها جوه قلبك وجوه حياتك من تاني. لابد ان يكون في قائد عندي وعندك نعرف يمسك بايدينا علشان يقودنا لغايه الاخر. لازم نخضع ليه. اخر ايه هقولها لك، حط غالي رندم من فضلك. اخر ايه هقولها لك في يعقوب أصحاح 4:6-7، ولكنه يعطي نعمة أعظم، لذلك يقول يقاوم الله. عارف مين المستكبرين؟ مين المستكبرين؟ لهم كده لا لا لا، مستكبرين هو أنا وإنت اللي عايز أمشي حياتي بدماغي، عايز أمشيها من كل يوم من غير ما أعتمد عليه وأقول له أنت رأيك إيه في اللي أنا بعمله. يقاوم الله المستكبرين، أما المتواضعون فيعملوا إيه؟ فيعطيهم مهما كان الموقف، مهما كان الجرح، مهما كان التحدي، يعطيهم نعمة. أيوة، فاخضعوا لله. سر عايز أقوله لك النهاردة، لأن احنا كنا فاكرين زمان لما علمونا قاوموا إبليس يعني أنت تنتهر إبليس. اخضعوا لله، خضوعكم لله هو مقاومة لإبليس فيهرب منكم. يا ابن الذين اطلع لي من هناك، اطلع لي اطلع لي اطلع لي اطلع لي اطلع، تعال لي بره، تعال لي بره تحت الجناح، اطلع لي من تحت الخضوع، من تحت السيادة، من تحت ده اللي حميك وانا اعمل فيك. نو نو نو نو نو نو نو، وانت خاضع، ودي النعمة اللي اديها لك، وانت خاضع هي دي المقام. لو رحت البطرس الاولى اصحاح 5 يقول فقاوموه، ايوه، راسخين في الإيمان، في الثقة في ده اللي انت واثق فيه وحتخضع ليه لغاية النهاية. هو حيمسك بيك ويكمل معاك المشوار لغاية الآخر. كم واحد فينا عنده مشاكل مع القيادة؟ ولا حد ما عندوش، كلنا عندنا مشاكل، من أقرب قائد لأبعد قائد، للي في الشغل، للي في الكنيسة، للي في البيت، للي في الخدمة، لكل الناس، لي أنا مع نفسي. والنهاردة النهاردة النهاردة سؤالي هو مين بيقود حياتي؟ سؤال النهاردة أنا محتاج أعرفه، هل الروح القدس حد حقيقي وموجود وقريب ينفع يقودني ويقود خطواتي؟ كل اللي محتاج أعمله محتاج أن أثق فيه، كل اللي محتاج أعمله أنا محتاج أن أخضع وأسلم له إيديا، هو يقود خطواتي.

إذن كان الرجل يتمتع بمسحة الرأي، كان يرى أموراً وكان الله يكلمه برموز، وكان يقوم بتجسيد درامي، فهو وضع نيراً حول عنقه ومشى بين بني إسرائيل. كان يقوم بتجسيد درامي يلهمه به الله. تكلمنا الأحد الماضي عن الطعوم وعن الصيد. نحن نسلك بتدين، وسوف نرى أن حزقيال قام بالكثير من التجسيد الدرامي أمام الناس، أمام الشعب. الله يستخدم كل شيء ليسترعي انتباه شعبه. هذا مذهل جداً. أحياناً نقول لا للدراما، فهي للعلمانيين، هي أمر علماني. كل ما يقودنا الروح القدس لفعله هو ممسوح ومن التقوى. إذا دعاني الله للكرازة بلباس مهرج لبقية حياتي، وأرجو ألا يطلب مني ذلك لأني أستطيع أن أكون مهرجة بدون ارتداء اللباس، إذن علي الخضوع لذلك، علي أن أصدق خطة الله. إذن هنا أخبر الله إرميا بما يجدر به فعله، ثم بدأ إرميا يتنبأ في الحال. وفي عهد عدد من الملوك، وهم منسى، آمون، يوشيا، يهو أحاز، يهو يقيم، يهو يكين، صدقية، إرميا تنبأ أمام عدد من الملوك وبدا واهنا جدا في بعض الأحاديث مع الله. لماذا؟ لأنه كان يسلك في خوف بشري. أقول لكم إنكم حين تبدأون بالسلوك في العالم الروحي سيظهر عامل الخوف في حياتكم. حين تسلكون في موهبتكم وتخرجون من القارب لتتميم مهمة الله سيلعب الخوف دوراً، ولا بأس في ذلك. أحياناً نعظ أو أعظ عن عدم الخوف، لكن عامل الخوف موجود في حياتي. أكون على وشك القيام بأمر رائع من أجل الخدمة حول العالم أو من أجل خدمة أخرى، يوجد عامل الخوف لأني أكرس نفسي بالكامل. فعندما أفعل أمراً ما أكرس نفسي له بالكامل، ويوجد عامل الخوف، ويجب أن أتخطى عامل الخوف. وما هو عامل الخوف؟ الخوف من الفشل، الخوف من الإحراج، الخوف من الاستهزاء، الخوف من الرفض، الخوف من الاضطهاد، الخوف من المال، من كل شيء. الخوف من الرفض هو من أكبر المخاوف، الخوف من الرفض. ربما 95% من الحضور أينما يذهبون يخافون من الرفض. برأيكم لماذا يبدأ الناس بالبحث عن جماعاتهم الخاصة وحتى في الخطية يتجمعون؟ لكي يشعروا بالانتماء ولئلا يشعروا بالرفض. أسلوب نبوته شفهي، ويوجد أيضا الصوت النبوي، ويوجد الوعظ المؤثر والدراما. وفي الكتابة باروخ كان بمثابة هارون في الكتابة. باروخ ساعد في كتابة كل ما كتبه إرميا. ثمة أمر أساسي أحبه في إرميا، وهو أنه كان حقيقيا، لم يكن فصيحا مثل إشعياء، لم يكن دراماتيكيا مثل حزقيال، لم يكن كثير الرؤى مثل دانيال، لكنه كان يتمتع بقوة مذهلة نابعة من وداعته. أقول لكم الليلة، الوداعة فيها قوة. الوداعة ليست ضعفاً. نعتقد أن الوداعة ضعف، وأحياناً لا نستطيع إنجاز الأمور. كنت أقول للمنتج اليوم الماضي إننا لا نستطيع إنجاز الأمور بسهولة إن كنا وداعاء، لأن الناس قد لا يحترموننا حين يروننا. لكن الوداعة ليست ضعفاً، والوداعة لا تعمل بدون سلطان. كان يسوع وديعاً جداً لأنه كان يعرف هويته. لا يمكنكم أن تكونوا ودعاء إلا عندما تمتلئون من الله. لا يمكنكم أن تسجدوا

إلا عندما تعلمون لمن تسجدون وتعرفون هويتكم التي من الله. كان الله يستخدم إرميا بصورة مذهلة جداً لأن إرميا كان برأيي الشخصي وديعاً. تلك الوداعة هي ثمر تواضع. الوداعة هي تجل للتواضع. حسناً، هذا هو الفرق. التواضع يكمن في القلب. التواضع هو، سأعطيكم هذا المثل، التواضع يتجلى في الوداعة. الكبرياء يتجلى في الغرور. إذن الغرور هو إظهار للكبرياء. الناس يتكلمون بغرور ويتصرفون بغرور ويسلكون ويفكرون بغرور. الغرور هو الثمر الفاسد للكبرياء، والوداعة هي ثمر ناضج للتواضع. وعندما تكونون أناساً يظهرون الوداعة تصبحون جذابين كقادة. في آخر سفر إرميا، أعني هذا الرجل طرح في جب وأعطوه طعاماً قليل وتعرض للسخرية طوال اليوم وتعرض لاضطهاد قاس طوال حياته. لكن الجزء الأكثر حزناً في الإصحاح الأخير هو سقوط أورشليم. كان صدقية ابن 21 سنة، إرميا 52، حين ملك، وملك 11 سنة في أورشليم، واسم أمه حميطل بنت إرميا من لبنى، وعمل الشر في عيني الرب حسب كل ما عمل يهويقيم، لأنه لأجل غضب الرب على أورشليم ويهوذا حتى طرحهم من أمام وجهه. هذا ما جرى. 17، وكسر الكلدانيون أعمدة النحاس التي لبيت الرب والقواعد وبحر النحاس الذي في بيت الرب، وحملوا كل نحاسها إلى بابل. أخذوا كل شيء، كل الذهب من الهيكل، نهبوا كل شيء، والله سمح بذلك. أحياناً نتساءل لماذا نفقد أشياء؟ هذا أمر لافت. يقول لي البعض أنا أفقد دائماً أشياء. قالت لي سيدة إنها تفقد دائماً أشياءها، فلم أعد أقدم لها بطاقات هدايا. في كل مرة أقدم لها بطاقة هدية أضاعتها. وجاءت إلي قائلة سأعترف لك بأمر، بطاقة الهدية التي قدمتها لي أضعتها. وكنت غبية روحياً آنذاك لدرجة أني لم أفهم، فقلت لنفسي واو. بعد المرة الثالثة قلت لن أقدم لها بطاقات هدية، فهي تفقدها دوماً. ثم جاءت إلي قائلة أضعت هذا الإيصال، أضعت إيصال الإقرار الضريبي. كانت تفقد دوماً كل شيء، لكنها كانت ذكية جداً. لكن كل بركة مالية حصلت عليها أضاعتها بطريقة ما، استطاعت أن تفقدها. وفي أحد الأيام قلت لها يوجد روح لياثان في بيتك، عندما أطرد روح لياثان ستجدين كل شيء. فاتفقت هي وزوجها معي في الصلاة لأنه كانت لديهما ذهنية فقر، وهذا تأثير روح لياثان. وثمة أناس أثرياء ولديهم روح لياثان يعيشون مع هذه الرياسة، والبعض لديه ذهنية الفقر. إذن كانت لديهما ذهنية الفقر. وأقول لكم إن ثمة أثرياء لديهم ذهنية الفقر، يقيمون في بيوت جميلة ولديهم ذهنية الفقر، هم فقراء، يتصرفون دوما بفقر. وأنا أميز دوما روح لياثان، لا يستمتعون أبدا بالبركة التي لديهم. فقلت لها سأكسر هذا القيد إذا آمنتما أنت وزوجك، ومن الآن فصاعدا ستجدان كل شيء. وأقول لكم في اليوم نفسه تحررا من لياثان، وفي اليوم التالي وجدا بطاقتي هدايا كنت قدمتهما لهما قبل سنتين، وجدا إيصال مصلحة الضرائب، وجدا كل شيء في اليوم التالي لأن الروح انكسر. أعتقد أننا عندما نتكلم عن ديكتاتور مثل الملك نبوخذنصر فهناك روح لياثان في مجال الكبرياء، وهذا ما سنراه في سفر دانيال. إنه حقيقي جدا وواقعي جدا.
إنه روح بربري، إنه روح همجي.

بدأوا يفقدون أشياء. المقيدون بهذا الروح يخسرون أشياء بسبب هذه الرياسة. كان الأمر جنونياً، ونرى هنا أن الله سمح بذلك لأن الباب مفتوح، وعليكم إغلاق الباب المفتوح. إذا أردتم التوقف عن خسارة الأشياء في حياتكم مثل البركات المادية والبركات التي منحكم إياها الناس والتي يسكبها الله في حياتكم، يجب أن تغلقوا الباب لئلا يحدث تسرب. يوجد تسرب في بيوت البعض منكم، في جيوبكم يوجد تسرب، ليس لديكم ما يكفي، تخافون من الافتقار إلى المال وإلى الطعام وغير ذلك. ميزوا على الفور روح اليؤثان. إذن جاء هذا العدو والرب سمح بذلك ونهب كل شيء، حمل كل شيء إلى مخيم العدو، لكن كانت لدى الله خطة. أريد أن نحني رؤوسنا الآن لبضع دقائق قبل أن نلقي نظرة على سفر مراثي إرميا، فلنحني رؤوسنا، ولا أريد أن تفوتكم هذه اللحظة. بينما أتكلم يريد الله إزالة روح لوياثان من حياتكم، فتتوقفوا عن الخسارة، عن خسارة الأشياء، خسارة الوظائف، خسارة الترقيات، خسارة المنافع، خسارة الإعلاء، خسارة أشياء بطريقة ما، حتى صرتم تتوقعون الخسارة في حياتكم وصرتم تعيشون في الخوف من نقص المال ومن نقص الموارد في حياتكم. من المحزن جدا أن نعيش على هذا النحو. أبانا السماوي، نأتي إليك ولا نريد أن يمر الوقت بدون أن ندرك قوة كلمتك في حياتنا. نحن نعلن الآن وأعلن أنتم أيضاً أن أي خسارة تختبرونها في حياتكم وأي بركة يأتي العدو وينتزعها منكم وينتزع هذا الثمر، ينتزع هذه البذرة، ينتزع هذه العطية منكم، أغلق الباب في وجهه الآن وأقول لكم إن الباب مفتوح بسبب التمرد. توبوا عن التمرد الآن وأغلقوا باب التمرد باسم يسوع. أي خطية، أي عبادة في حياتكم لوثن وضعتموه قبل الله، نحن نكسرها الآن ونقطع رأس لوياثان باسم يسوع المسيح، ونغلق كل باب فتحناه في حياتنا من دون قصد أمام لوياثان، فجعلنا نخسر أعمالنا ونخسر أموالنا ونخسر بركاتنا بسبب عدم طاعتنا، ونطلب أن تغفر لنا الآن باسم يسوع المسيح. نغلق الأبواب لننال الكنوز التي وهبتنا إياها. لا للخسارة بعد اليوم باسم يسوع. خسارة الصحة، فجأة تبدأ المشاكل الصحية، فجأة الواحدة والأخرى، لوياثان، ولوياثان يدعى ملك الكبرياء، وتمرد والكبرياء متلازمان. إذن نصلي الآن ونتوب عن تمردنا يا رب، نتوب عن غرورنا ونتوب عن كبريائنا باسم يسوع، ونغلق كل الأبواب في وجه العدو الآن. أخرج باسم يسوع، ونغلق هذا الباب ونختمه بدم يسوع المسيح لئلا يدخل العدو. وأكسر الآن كل لعنة فقر متوارثة عبر الأجيال في حياتكم، كل لعنة فقر متوارثة عبر الأجيال آتية من جهة الأم أو الأب باسم يسوع. أكسر كل لعنة لوياثان متوارثة عبر الأجيال، ديكتاتورية، عنصرية وحكم مسبق في حياتكم باسم يسوع. إحدى علامات لوياثان هي الحكم المسبق والعنصرية باسم يسوع. هاليلويا. نغلق الباب، ومن الآن فصاعداً ستختبرون ازدياداً ولن تعرفوا النقص في حياتكم باسم يسوع المسيح. هاليلويا. مراثي 3:22. إنه من إحسانات الرب أننا لم نفنى، لأن مراحمه لا تزول. إن كان يوجد أي خبر سار في هذا السفر، هللويا، الخبر السار هو هذا: إنه من إحسانات الرب أننا لم

أفنى لأن مراحمه لا تزول. هي جديدة في كل صباح كثيرة أمانتك. نصيبي هو الرب، قالت نفسي، من أجل ذلك أرجوه. طيب هو الرب للذين يترجونه، للنفس التي تطلبه. جيد أن ينتظر الإنسان ويتوقع بسكوت خلاص الرب. جيد للرجل أن يحمل النير في صباه، يجلس وحده ويسكت لأنه قد وضعه عليه، يجعل في التراب فمه لعله يوجد رجاء، يعطي خده لضاربه يشبع عاراً. اسمعوني الآن، سأقول لكم أمراً عن التواضع. قال الملك داود في المزمور، قال ليضربني الصديق. قال هذا صحيح؟ ليضربني الصديق فذلك رحمة، وليوبخني فذلك زيت عاطر لرأسي. إلى هذه الدرجة أراد أن يتم تصحيحه. هذا يدل على تواضع، طلب التصحيح. ألا تعلمون أن الناس يقولون أحياناً وهم كاذبون، يقولون لي إذا رأيت أي عيب في رجاء أخبريني. يقولون أنا أعطيك الإذن. سأقول لكم أمراً، لا تفعلوا هذا. لا ينجح الأمر في 99% من الحالات، لا ينجح الأمر. أقول لأحدهم حسناً أنت تكذب، أنت ملتوٍ جداً. لا، أنا؟ لا أعلم من أين أتيت بذلك. توجد طريقة لقول ذلك أيضاً، لقد تعلمتها واسمها الدبلوماسية واللباقة. لكن هنا يقول الله أيضاً، إذا كنتم تطلبوني فاطلبوا حقي. إن كنتم تطلبوني حقاً، هذا يعني اجلسوا بسكوت أمامي، اجلسوا بسكوت أمام الرب. هذا ما أفعله كل يوم، أجلس بسكوت. في معظم الأيام عندما أبدأ بالصلاة لا أعرف، وأريد فعلاً أن أصلي بحسب مشيئة الله، وأحياناً أقول حسناً سوف أجلس فحسب، وأقول للروح القدس يا روح الحق كلمني. وهنا بدأت أنفعل جداً، لأنه أعلن لي أن اتجاه قلبي كان سيئاً هذا الأسبوع بسبب حادثة واحدة. عليكم أن تعلموا أننا نصارع جميعاً في هذه الأمور، ما من أحد معصوم عن ذلك. أحدهم أثار، ليس من هنا بل من ولاية أخرى، أثار هذا الطبع السيء فيه، لكن ذلك الطبع متجذر في الكبرياء وأنا لم ألاحظ ذلك. للخطة 9 أرواح، قال أحد الوعاظ، لكن للكبرياء 900 روح. ربما ليس لديكم كبرياء في هذا الأمر بل في ذلك الأمر. يجب أن تميزوا كيفية تدمير الكبرياء حياتكم. وأؤكد لكم أنه متى ساد الكبرياء على مجال ما في حياتكم فشلتم في هذا المجال، فشلتم في هذه الناحية. أياً يكن المجال الذي تتصرفون فيه بكبرياء ستفشلون فيه. إن كان في الأموال فستفشلون بسبب كبريائكم. ثمة نواحٍ تفشلون فيها بسبب كبريائكم، وهذا باب مفتوح. إذاً كان الله يكلمني وقلت حسناً يا رب أنت على حق، أن اتجاه قلبي سيئاً هنا. وقلت ما قاله بولس، ويحي أنا الإنسان الشقي، من ينقذني من جسد هذا الموت؟ تعبت من ذاتي فعلاً. وقلت حقاً؟ عمري 50 سنة. فقال لي، أتظنين أنك وصلت؟ أتظنين أنه ليست لديك أي طباع سيئة للتخلص منها؟ نعم، سوف نفعل هذا، فأنا رئيس إيمانك ومكمله، ستأتين إلي دوماً لكي أنقيك. وقلت يا روح الله، أمنحك الإذن الكامل لتعلن لي كل شيء، وليتني لم أصلي هذه الصلاة. فأعلن عشرات الطباع السيئة، وأنا لم أكن أرغب في الوعظ الليلة. وقال لي، إذا كنت تنتظرين حتى تصبحي كاملة لتعظي فلن تعظي أبدا. وأنا لا أتحدث عن انحلال أخلاقي فاضح هنا، أنا أتحدث عن مشاكل. لدي مشاكل، لا أعرف عنكم لكن لدي مشاكل.

شكراً، لدينا مشاكل، سأكون صادقة معكم، فلنكن شفافين، فلنعترف بخطايانا لبعضنا البعض لكي نتحرر ونتعافى. وأشكركم لأنكم تحبونني بالرغم من مشاكلي. حسناً، يجب أن نكون حقيقيين مع بعضنا البعض لكي ننمو. وقال لي الله: اجلسي في محضري وأنا سأعتني بطباعك. أطلقيها. فقلت: يا رب، لدي طباع سيئة هنا وطباع سيئة هنا. وكان روح القدس يعلن لي ذلك. ثم بدأت أبكي. أتعلمون، لحظة تأذنون للرب بالتدخل في ناحية ما، يكفي أن تأذنوا للرب بالتدخل. أتصدقون أنه يجدر بنا أن نعطي إذناً لله ليعمل في حياتنا؟ لأن الله لطيف جداً، وهو لن يعمل في رغماً عني، لأني لست رجلاً آلياً. وبدأ الله يعمل بإذن مني في قلبي وفي شخصيتي. عندما أخرج من مخدعي، بداية لا أريد الخروج منه وأرغب في البقاء لمدة أطول، فيقول لي: لا، لن ينتهي العمل في امرأة في الخمسين في 3 ساعات، لأنكم تحبون هذه الحرية كثيرا، تطلبون المزيد، ستقولون: نقني من هذا ونقني من ذاك. فيقول: لا، يكفيك جراحة في يوم واحد، أصلحت أنفك وشددت وجهك وشافطت الدهون، لكني لن أفعل أكثر من ذلك، سأكتفي بهذا القدر اليوم. يجب أن تتعافي من هذه الجراحة للانتقال إلى أخرى، فإذا كانت قاسية جداً سوف تتعبين وتحبطين. أراني ما أستطيع تحمله فحسب. ثم قال لي: عودي غداً. أليس رائعاً أن يكون لديكم طبيب تزورونه بدون موعد؟ وبعد الوقت الذي أمضيته في محضر الرب، قابلت أشخاص انطباعهم سيئة، وقال لي الله: كوني رحومة. فعندما تتغلبون تحكمون على الغير، ولا يجوز أن نحكم على الغير بعد التغلب على ضعفنا، فهذا كبرياء. يجب أن تكونوا ودعاء لتقولوا: واو، حسناً، لم يدخل غرفة العمليات بعد، لم تدخل غرفة العمليات بعد، لا بأس في ذلك. وهذا جزء آخر من الموضوع. مراثي تعني إيكا، أي دموع في اليونانية. إنه سفر الدموع، وهو من أكثر الأسفار حزناً في الكتاب المقدس، ويتكلم عن الألم الشديد الذي كان يجري في الأرض. أيادي النساء الحنائن طبخت أولادهن، أكل الناس أولادهم، بلغوا هذا الحد. لا أدري، سئلت يوما: إن كنت تتضورين جوعا، ما هو الشيء الذي يستحيل أن تأكليه؟ فكتبت كلاما سخيفا للتفاعل مع هذا المنشور على فيسبوك، كتبت: لن أكل البشر. في تلك الفترة لم يكن الأمر يتعلق بأكل أولادهم، بل بقلوبهم التي أصبحت متصلبة وشيطانية، وكانوا في محلة الشيطان بالكامل ليتمكنوا من فعل هذا. طبخوا أولادهم وأكلوهم، لذا كان هذا الرجل يبكي. هذا قلب النبي الحقيقي والنمط الكتابي. حتى في يومنا هذا، سفر مراثي إرميا، نرى فيه في يومنا هذا أنه كتاب شعري مليء بالمشاعر، فالأنبياء عاطفيون جداً. إنهم عاطفيون جداً وهم حساسون جداً. لا أقصد بذلك، فكلمة حساس تحمل معنيين، إيجابي وسلبي. ثمة أشخاص حساسون لأنهم غير مشفيين. غير المشفيين فائقو الحساسية، كل شيء يزعجهم ويجرح مشاعرهم، عليكم توخي الحذر معهم. ليست هذه الحساسية إيجابية، لكن الحساسية الإيجابية هي الحساسية حيال أمور الله وقلب الله. يذكرنا هذا السفر بمعاناة بني إسرائيل وتحيرهم بعد الدمار،
أشعار

الرثاء الخمسة هي نوع من الاحتجاج وطريقة للتعبير عن المشاعر. إنها تعبير عن حزن بني إسرائيل، لكنها تنتهي بالرجاء، فمراحم الله لا تزول، مراحمه جديدة في كل صباح. كثير

بكيتم كثيراً بسبب خطاياكم، لكنكم بكيتم لشعوركم بالعار، ولم تبكوا متأثرين بغفران الله. البكاء هو أيضاً تعبير عن التوبة. عندما تأتون وتبكون، ليس البكاء دوماً دلالة على التوبة، بل التغيير هو دلالة عن التوبة. أرى أناساً يبكون ويبكون بدون أن يتغيروا، يشعرون بالأسف لأنهم أخفقوا، لكنهم لا يتغيرون بل يعودون إلى قيئهم مراراً وتكراراً، لا يتعلمون أبداً. الأرواح غير القابلة للتعلم هي نوع آخر من إظهار الكبرياء والتمرد، إذن لم يتعلموا. لكن الله علمني بعض الأمور في حروبي. عندما أخوض حرباً أقول: يا رب أنت أمين. واللحظة أقول: يا رب أنت أمين، تتلاشى بعض الأمور عن كاهلي. هذا الأمر يحدث دائماً: يا رب أنت أمين، خصوصاً عندما أواجه مشكلة احتياج ولم أواجهها منذ سنوات، مجداً للرب. لكن لهذا السبب أقول دائماً: يا رب أنت أمين. عندما أواجه مشكلة احتياج، اليوم الماضي كنت أقول للقس جاشوا ولأليكس إني جلست لساعات على الأرض عندما كنا نحتاج إلى اختراق في الأمور المادية. جلست وشكرت الله لثمان ساعات، لم أفعل شيئاً. لثمان ساعات شكرت الله، لم أطلب شيئاً ولم أعلن شيئاً ولم أقل شيئاً، بل شكرت الله فحسب. ولم أشكره لأجل المال أو ما شابه، بل قلت: يا رب أنت صالح، أشكرك لأنك صالح. لثمان ساعات. وأقول لكم إني في كل مرة فعلت ذلك حدث اختراق رهيب في حياتي وفي خدمتي، رهيب. لكن كلما وصلت إلى طريق مسدود في أمر ما، كنت أجلس وأشكر الله لساعات، ومن ثم أعلن: يا رب أنت أمين، أنت أمين جدا يا رب، أنت أمين جدا. هذا يفعل الاستجابة.

اذهب إلى النملة أيها الكسلان، تأمل طرقها وكن حكيماً، التي ليس لها قائد أو عريف أو متسلط، وتعد في الصيف طعامها وتجمع في الحصاد أكلها.

0: مرحبا وأهلا وسهلا فيكم وحلقة جديدة من برنامج الكرمة مباشر. اليوم موضوعنا هو تحت عنوان حياة الصعود. بالكتاب المقدس بنشوف صورة بتتكرر كتير، الجبل والصعود. مثلا موسى صعد إلى الجبل ليلتقي بالله، وإبراهيم صعد وقدم للرب، وإيليا صعد وصلى حتى جاءت الأمطار، والرب يسوع نفسه كان يصعد إلى الجبل للصلاة والانفراد بالآب. وكأنه الجبل بالكتاب المقدس أصبح صورة روحية للإنسان اللي بيترك مستوى وراء حتى يدخل لمستوى أعمق مع الله. ولكن ما حدا بيوصل للقمة بالصدفة، الصعود يحتاج قرار واستعداد وطاعة وقداسة ومثابرة وتحمل للمشقات وأتعاب الطريق. وكل ما ارتفع الإنسان اضطر أنه يترك وراء أشياء في الأسفل، أشياء تعيق الصعود. ولذلك بيقول داود: من يصعد إلى جبل الرب؟ ومن يقوم في موضع قدسه؟ الطاهر اليدين ونقي القلب. وسؤال اليوم: هل اكتفيت بما عرفته واختبرته؟ أم أنه في داخلي جوع بيقول: يا رب بدي أعرفك أكثر، يا رب خدني إلى عمق جديد، إلى مرتفعات جديدة، عرفني أكثر بشخصك، غيرني أكثر إلى صورتك، واصعد بي من مجد إلى مجد. اليوم بحلقتنا بدنا نحكي عن معرفة الله بعمق، والنمو بالشركة معه، والتمتع بأعمق البركات حتى يظهر بحياتي ثمر مضاعف. وضيفي بالستوديو اليوم خادم الرب المبارك الأسيس عادل هارون. أهلا وسهلا فيك حضرة الأسيس، شرفت اليوم.
1: أهلا وسهلا مريانا، سعيد أنه أكون معك في الحلقة المباركة وفي قناة الكرمة الرائعة والبرنامج المميز الكرمة مباشر. وأهلا بكل أحبائنا المشاهدين اللي حنكون مع بعض خلال الوقت اللي جاي في الحلقة.
0: أمين أمين أمين، شرفتني. تعرف أسيس، الموضوع كان بالنسبة لي ملفت شوي وشوي مربك، يعني وقتها كنا عم نحكي أنا وياك وقلت لي نتكلم حياة الصعود، فأنا أول سؤال خطر لعبالي أنه شو معنات حياة الصعود وشو قصدك بحياة الصعود؟ في ممكن تعرف لي شو قصدك بالعبارة وعن شو الرب قادك لتكلمنا اليوم؟
1: أكيد طبعا، يعني الحقيقة فكرة الصعود يمكن كلنا نبقى مدركينها وفاهمينها، لأنه إحنا تملي في حياتنا بنتحرك كتير، ومرات بيبقى فيه مرتفعات كده، سواء في طرقنا أو تحركاتنا أو حتى في بيوتنا لما بنطلع سلم أو كده. فالصعود هو مش أمر غريب علينا أو على أذهاننا أو على ودننا، لكن الصعود هنا المقصود به واللي ربنا حيدينا وقت فيه طوال الحلقة هو الصعود في العلاقة والشركة مع الرب. إزاي يبقى عندنا حاجة اسمها حياة الصعود اللي بنقول فيها الارتقاء والرفعة في العلاقة مع ربنا، إزاي أرتقي وأصعد وأتحرك إلى ما هو فوق في العلاقة مع شخص المسيح له كل المجد. والحقيقة الأمر مش حاجة جديدة إحنا بنعملها، ده مطلب إلهي وربنا عايزنا نعمل كده، لأنه قال الآية الجميلة: وتكون في الارتفاع فقط ولا تكون في الانحطاط. فإحنا محتاجين أن ربنا يدينا النهاردة وطول الوقت أن نكون في الارتفاع، في السمو، في الارتقاء في العلاقة والشركة مع الرب.
0: أمين. وأنا سألتك سؤال أساسي، بدي أعرف الفرق عن شو عم نحكي اليوم. مش بس عم نحكي عن العمق مع الله، إنما عم نحكي عن الارتفاع.
1: صحيح.
0: شو الفرق يعني بين الصعود وبين العمق؟
1: يعني الحقيقة الاثنين مش بعاد عن بعض يا مريانا، أو مش غراب عن بعض، يعني نقدر نقول أنهم ولاد عم بعض إنجاز التعبير يعني. بس العمق هو دخول إلى أعماق جديدة في الحياة مع المسيح، أقدر أقول أنه نسميه اتجاه أفقي إنجاز التعبير. الارتفاع هو اتجاه رأسي، وإزاي أنه برتقي وأرتقي

0: أتقي وأرتقي في حياتي الشخصية والروحية وفي علاقتي مع الرب وفي شركتي معه وفي العمق في الكلمة والصلاة والتضرع والمعرفة الجديدة وهكذا.
1: أمين أمين. حضرتك قلت أنه الصعود هو مطلب إلهي صح؟ كيف يعني؟
0: كتير الحقيقة في الكتاب المقدس شواهد بتقول لنا وبتفهمنا أنه الله يريدنا دائما أن نكون في حالة الصعود. وده مش كلام جديد من العهد القديم لغاية نهاية العهد القديم الحقيقة. وربنا بيشاور ويقول عايزكم تكونوا في حالة صعود، في حالة ارتفاع، في حالة رقي. يعني مثلا الآية اللي قلتها من شوية وبكررها تاني أنها من الآيات المهمة في هذا الأمر، أنه من البداية خالص وربنا بيقول للإنسان وتكون في الارتفاع فقط ولا تكون في الانحطاط، يعني دايما تكون فوق فوق، بترتفع بترتقي دائما. نتكلم عن المؤمن كمان في إشعياء 33 وهو بيقول حصون الصخور ملجأه، هو في الأعالي يسكن. أمين. يعني ساكن فوق وحصون الصخور ملجأه. ولما نيجي للعهد الجديد نلاقي قد إيه الرب يسوع بيعلمنا أنه هو نفسه كان دائم الصعود. فالمسيح لكل المجد كان دائم الصعود ويحب قوي أن أولاده يكونوا بنفس الكيفية دائمين الصعود. ويمكن بعد شوية هنقول كيف كان المسيح دائم الصعود في كل تحركاته وخطواته. يعني
1: أمين أمين. أكيد حلو.
0: فهو بالتأكيد مطلب إلهي يعني.
1: صح صح. بدي بيقولها رسول بولس بحسها كمان لاقى لست أني قد نلت أصرت كاملا ولكني أسعى لعلي أدرك الذي
0: لأجلي أدركني
1: أيضا المسيح. يعني برتفع لحتى لي أوصل أو فكر أوصل وصير شبهه، لأنه هيدا يمكن أعلى أعلى مرتفع.
0: مزبوط. وكل ما ارتقينا وارتفعنا وكل ما دخلنا لعمق جديد في العلاقة مع ربنا، كل ما شفنا فعلا أنه في حاجة جديدة، في شركة جديدة، في علاقة جديدة، في مستوى جديد. يعني لما نيجي نبص على أي حد بيطلع كده في درجات سلم مثلا، فكل ما يطلع درجة يلاقي في مستوى مختلف طبعا. كل ما يطلع دور أو طابق يلاقي في مستوى مختلف. ولما بنطلع الجبال مثلا، وده طبعا مثال من الأمثلة المهمة، اللي كل ما حد طلع وارتقى على الجبل وصعد شوية كل ما بيشوف أكتر، كل ما بيفهم أكتر، كل ما يمكن بيتنسم كمان هواء نقي أكتر. فالصعود الحقيقة حاجة مهمة جدا في العلاقة مع ربنا.
1: تعرف ذكرتني بموسى وقت صعد إلى التلة وكان الحرب مع بعتقد مع عماليق إذا ماني غلطانة، وهارون وحور كانوا رافعين إيديه. يمكن الصعود خلى موسى يشوف أوضح صورة الحرب وصورة شو عم بيصير. بعتقد أنه كل ما ارتفعنا بيكون عندنا رؤية أوضح، خاصة أنه نحن هلا صوري هي موضوع بتطلع على الموضوع شوي، ولكن بقدر أشوف الصورة الكاملة، بطل ركز على التفاصيل وبعرف أنه حرب الحقيقية مع إبليس.
0: صحيح.
1: إذا بدي أحكي بموضوع الحرب يعني، فالارتفاع بيوضح الصورة، بيعطي عمق أكتر، بيعطي رؤية أوضح، بيعطي توجه أفضل، بيعطي صح؟
0: مش بس بيوضح الصورة كمان، يمكن الناس اللي طلعوا فوق شوية كده على الجبال أو يشوفوا ويستوعبوا، أو مثلا لو حد طلع لبرج مثلا وارتفاعات عالية، كل ما بيطلع فوق كل ما بيبص تحت بيشوف إن الحاجات بتصغر أو الحاجات بتقل. وده اللي بيحصل فعليا في حالة الصعود. كل ما ارتقينا في الصعود في العلاقة مع ربنا، كل ما شفنا تحت الحاجات صغيرة أو الحاجات اللي تحت بتصغر. لكن كمان النقطة اللي حضرتك قلتيها إنه مع ربنا في العلاقة معاه الرؤية بتتضح، يعني فوق الرؤية تتضح وتحت الحاجات بتاعت العالم تقل في عينينا. وده يمكن واحدة من الحاجات الأساسية أو الأغراض والأهداف الأساسية من طلب الرب لينا أننا نصعد ونكون في الارتفاع، فيصغر العالم في عينينا لكن يزداد نور المسيح والعلاقة معه والأمور السماوية تكبر في عينينا.
1: أمين أمين. طب نترجم الموضوع عمليا أسيس، كيف أنا بدي أرتقي لهالصعود؟ كيف بدي أطلع؟ يعني شو مطلوب مني؟ شو متطلبات؟

0: الصعود؟
1: يعني الحقيقة متطلبات الصعود في حاجات كتير قوي في متطلبات الصعود، بس أنا هحاول أقول حاجات مركزة أو بقدر المستطاع، يعني أنه نختصر الأمور ونقولها بتركيز. يعني فأول متطلب لمتطلبات الصعود لما ربنا يقول لي عايزك تصعد لازم أكون مستعد. فالاستعداد والتجهيز واحدة من الحاجات اللي ربنا دايما يشاور عليها إذا أنا هطلع وهصعد. إذا عندي هذا الاستعداد أو عايز أصعد في العلاقة مع الرب، رقم واحد الاستعداد والتجهيز. لما رب كلم موسى وقال له موسى أنا عايزك تصعد وكده على الجبل علشان أتقابل معاك وقول للشعب ونادي على الأمة أن أنا تيجي وتصعد في خروج 34، قال له كن مستعدا للصباح، يعني خليك مستعد لغاية الصبح، وبعدين واصعد في الصباح إلى جبل سيناء وقف عندي هناك على رأس الجبل. والحقيقة هو وقتها قال له لا يصعد أحد معك، وده طبعا لأنه لغة العهد القديم مريانة تعرفي أنه ما كانش حد يقدر يشوف الله ويعيش، لكن كان الهدف أنه موسى يصعد ليلتقي بالله ويتقابل معه ويتكلم معه وياخد اللي على قلب الله ويرجع به إلى الشعب. بس قال له كن مستعدا للصباح. ومرة تاني لما كلم الرب موسى، احنا الحقيقة عندنا في خروج 24 وخروج 34 جزء كبير جدا بيتكلم عن فكرة الصعود، صعود موسى على الجبل وأن كونه التقى بالرب وأخذ منه أعظم أمور كان ممكن يديها لشعبه. ففي الإصحاحين دول بيأكد على أنه أن تستعد مهم جدا للقاء الله، وده اللي قاله الكتاب استعد للقاء إلهك. على فكرة استعد للقاء إلهك مش بس تستخدم لمجيئه، ومش بس تستخدم كمان لأنه أنا أقبل المسيح في حياتي، وإن كان ده مهم جدا أن أقبل المسيح في حياتي استعدادا للقائه ومجيئه، لكن كمان أستعد للقاء إلهي يوميا، أستعد للقاء إلهي في خلوتي، أستعد للقاء. الاستعداد والتجهيز مهم جدا يؤهلنا إلى حالة الصعود. الحاجة الثانية مش بس
0: يعني عفوا حضرت الأساس، يعني لازم يكون عندي رغبة قلبية، قلبي مستعد ومنفتح وأريد أنه أرتقي.
1: مزبوط مزبوط. بدون إرادة داخلية وبدون أن يكون لدي الرغبة مش هعمل كده. مين يروح يلتقي بالله ومش عنده الرغبة في أن يلتقي بالله؟ صحيح الله بيدور علينا دايما وعايزنا، وهو يعني مرات أقول لحضرتك أن مرات بيقتحمنا كمان علشان نلتقي به، لكن الرغبة الداخلية للصعود في الشركة والعلاقة مع الله أمر طبعا مهم.
0: يمكن حدا يقول طب أنا ما عنديش الرغبة وأنا مش عايز أصلا، فأنا بحس أنه نصلي أنه يا رب أعطيني جوع، جوعني إلك، جوعني ازرع فيه رغبه انه اعرفك اكثر.
1: طبعا
0: حتى يعني مش اترك الموضوع سايب لمشاعري انه انا I don't feel like it مثل ما بيقولوا الامريكان. لا، بس الرب يسكب بقلبي عن جد رغبه حقيقيه انه اعرفه وارتقي واسعد.
1: واللي هيجرب مره يا مريانا، يعني اللي هيجرب دي
0: حلو.
1: مره ويصعد مره هيلاقي نفسه مش قادر الا انه يعيش في هذا التوجه حياه الصعود.
0: حلو.
1: فالامر الاول في المتطلبات انه أستعد. الاستعداد والتجهيز. الأمر الثاني القداسة والتطهير. مهم جدا علشان أصعد في العلاقة مع الله. أنا رايح أتقابل معاه، أنا رايح ألتقي به. يعني إيه رايح ألتقي بالله؟ الله بنفسه، الله بذاته ببهائه وجماله وجلاله. عشان كده مهم القداسة والتطهير. مرة أكلم الرب يعقوب في يحكي لنا الكتاب في تكوين 35 ويقول قال الرب ليعقوب، قال له كده اصعد إلى بيت إيل، روح لبيت إيل وهناك أنا هلتقي بيك. وكان يعقوب كان بقاله وقت طويل مش بيتقابل مع الرب، وكلنا عارفين القصة وزي يعقوب ابتعد زمن طويل جدا حوالي 20 سنة تقريبا يعني. بس الكتاب بيقول لما قال له قم اصعد إلى بيت إيل وأقم هناك واصنع هناك مذبحا لله لظهر لك، يعقوب عمل حاجة جميلة جدا. قال يعقوب لبيته ولكل من كان معه اعزلوا الآلهة الغريبة التي بينكم وتطهروا وأبدلوا ثيابكم ولنقم ونذهب إلى بيت الرب. ليه قال وليه نادى يعقوب بتطهروا أبدلوا ثيابكم وأعزلوا الآلهة الغريبة؟ رايحين

0: تقابله مع ربنا. قم اصعد إلى بيت إيل. الصعود يتطلب تطهير وقداسة. الصعود يحتاج أننا نتطهر في محضر الرب. وفي آية جميلة محفوظة لينا كلنا، حضرتك ذكرتي منها جزء في بداية الحلقة، من يصعد إلى جبل الرب ومن يقوم في موضع قدسه. بعد نكمل قال إيه، مين اللي يصعد ومين اللي يقوم في موضع قدسي؟ الطاهر اليدين والنقي القلب الذي لم يحمل نفسه إلى الباطل ولا حلف كذبا. وده معناه التطهير والقداسة. ما ينفعش نروح نقابل ربنا ونصعد في العلاقة معه ونقول هنرتقي ونصعد ونرتفع وإحنا عندنا أثام وخطايا ومعطلات ومعوقات. يبقى الحاجة الأولى الاستعداد، الحاجة الثانية التطهير.
1: الحاجة الثالثة سوري، بموضوع التطهير والقداسة ده بيطلب من الموضوع طاعة. يعني بس بدي أعطي مثل سريع، أن إبراهيم وقت قدم ابنه إسحاق وطلع على الجبل، أنا بحس هذا جبل الطاعة، وطبعا كان هناك يعني مثل من سميها مايلستون أو يعني نقطة تحول بحياة إبراهيم. أطاع صعد والرب تجلى بشكل مختلف ورهيب.
0: ده حقيقي يعني. وفي نفس النص اللي أنا قلته دلوقتي لو تلاحظي حضرتك أن يعقوب، مع أنه يعقوب ده حضرتك عارفة كان قديم ملتوي ومعوج وحياته كلها كانت لخبطة، لكن في هذا المشهد نرى طاعة يعقوب. الطاعة في حياة يعقوب هنا، قم اصعد فقام. هي قال له علشان تصعد لازم تبقى حاجة تانية مختلفة، فتطهر وطهر أهل بيته وكذا صعد. فالطاعة كانت فعلا علامة مميزة ليعقوب وغيره من الذين صعدوا في العلاقة مع الرب. الحاجة الثالثة في المتطلبات الشركة. والشركة الحين أقصد أقول هذا التعبير الشركة علشان هنا في الجزء الكتابي دوت، وبنلاحظ ده مع كل القديسين والأباء الذين تحركوا في علاقة الصعود مع الرب زي إبراهيم وزي إسحاق ويعقوب. هنا مجرد ما الرب كلمهم علشان يصعدوا، لما صعدوا بنوا مذبح. إيه فكرة بناء المذبح؟ الشركة مع الرب. المذبح دايما يكلمنا عن الشركة والعلاقة مع الرب. يقول وبنى هناك مذبحا ودعا المكان إيل بيت إيل، أي بيت الله. فمهم جدا إذا حنصعد في العلاقة مع الرب يكون لدينا الشركة الحقيقية. والشركة الحقيقية مرتبطة بفكرة المذبح. لما صعد إيليا على جبل الكرمل والحادثة المشهورة جدا وذبح أنبياء البعل والسواري وكده، ومجرد ما عمل كده أو قبل ما يعمل كده بنى المذبح، رمم مذبح الرب المنهدم. فترميم المذبح أو بناء المذبح واحدة من الحاجات الأساسية في حياة الصعود. كان إبراهيم لديه مذبح، كان إسحاق لديه مذبح، وكان يعقوب لديه مذبح. وحتى بعد الطوفان نوح حينما خرج من الفلك أول حاجة عملها بنى مذبح، فتنسم الرب رائحة الرضا وصعدت هذه الرائحة إلى الرب.
1: أمين أمين. أسيس كتير بالفت لنظري إيليا. إيليا من بعد ما كان منهك وتعبان ونفسيته تعبانة وخلص أنه بده يا رب بدي موت، صعوده للجبل ولقائه مع الله قديه استعاد القوة. أنا بحب سميه جبل استعادة القوة.
0: أيوه ده حقيقي. هو فعلا لا، قصة إيليا دي بالذات الحقيقة قصة من القصص المميزة جدا، واللي فيها بنشوف قد إيه بعد وقت مجاعة طويلة جدا 3.5 سنين والأرض خربة وإيزابل ملأت الأرض بشرورها، أعلن مجد الرب من خلال صعود إيليا على الجبل وتقديمه الذبيحة قدام الرب وقبول الرب لهذه الذبيحة حينما رمم مذبح الرب. فالحقيقة الصعود هنا كان له الدور العظيم. وبعد كده الحقيقة يمكن نيجي بعد شوية للجزء ده، بعد ما قدم الذبيحة وارتضى الرب هذه الذبيحة وقبلها جاء المطر. وبنشوف في الجزء بتاع مجيء المطر أمور كثيرة عن الصعود، أنا هاجي لها بعد شوية أتكلم فيها بتفصيل أكتر.
1: تمام
0: يعني
1: تمام. رح ناخد بريك حضرة القسيس ونسمع ترنيمة، ولكن قبل ما نطلع على البريك أنا بدي أشجع المشاهدين لو عندكم أي أسئلة او اي مداخله او اي شيء بتحبوا الرب يقودكم.

0: أمين، وعودة لنتابع موضوع حادث سعود مع الأسيس المبارك أسيس عادل هارون. قبل ما كفي الموضوع أسيس، معنا اتصالين بدنا ناخذهم. أول اتصال من الأخ مصطفى من بنسلفانيا. أهلا وسهلا فيك أخ مصطفى، تفضل.
1: أهلا وسهلا فيك.
0: شكرا.
1: ربي يباركك ويبارك حياتك يا رب، وألف تحياتي للأسيس عادل اللي بيسمعني هلا. بالنسبة
2: لموضوع
1: في الكتاب المقدس، بالنسبة للموضوع في النص في الكتاب المقدس، في نص بيقول اكرز بالكلمة، أوقف على ذلك في وقت مناسب وغير مناسب.

0: ينذر عيسى بكل آناء وتعليم. فسؤالي، إذا المسيحي مأمور أنه يوبخ وينتهر غيره، شو الضوابط أو الحماية اللي الإنجيل بيعطيها له عشان يتأكد أنه هو بيصحح الناس على الحق، مش بس برفض تفسيره الشخصي للكتاب المقدس؟ وأتمنى إجابة على هذا السؤال.
1: أخ مصطفى ما تقفلش بليز، ممكن تعيد السؤال لأنه ما سمعناك كويس.
0: ماشي أمشر. إذا مسيحي ما أمر أنه يوبخ وينتهر غيره، شو الضوابط أو الحماية اللي الإنجيل بيعطيها له عشان يتأكد إنه هو بيصحح الناس على الحق الله، مش بس برفض تفسيره الشخصي للكتاب المقدس؟
1: سمعت أخي الأستاذ.
2: أهلا وسهلا بك مصطفى. سؤالك إنه إيه الحماية للشخص اللي أمر من الكتاب المقدس إنه يبشر ويكرس في وقت مناسب أو غير مناسب؟
1: يمكن كمان إذا من ضوء السعادة، يعني سؤال حلو، ده عم يصير في اضطهاد للمؤمنين، خاصة مثلا عم نسمع أخبار بإيران وسوريا وإلى آخره، استجنوا إعدامات لأشخاص بس لأنهم كرزوا بكلام الرب.
2: إحنا اولا احنا بنعبد اله حي، اله موجود، هو قادر ان يحمي اولاده ويسيج حوالين اولاده حينما اولاده ينفذوا اوامره وينفذوا وصيته. والحقيقه انا نفسي اقولها اكتر انها وصيته مش اوامره، وان كان هو امر الهي ان نكرز بالكلمه ونعكف على ذلك، لكن الله أوامر دائما أوامر لينة، أوامر تعطي للإنسان أن يصنعها أو يفعلها وهو مستريح. ليه؟ لأنه محبته العظيمة أو من خلال محبته هو بيأمر أن نكرز بالكلمة. لماذا أمر الرب أو أعطى هذه الوصية أن نكرز بالكلمة؟ أكيد لأنه بيحب الإنسان ويحب خليقته، ولأنه بيحب الإنسان ويحب الخليقة فبينادي يوميا أكرز بالكلمة. أجي للنقطة الأساسية في سؤالك، وهي هل هناك حماية لهذا المؤمن؟ نعم بكل تأكيد، الله قادر أن يحمي أولاده ويحفظ أولاده حينما يكرز أولاده بالكلمة ويوجهون الرسالة إلى الآخرين. لكن نقول طب ما مرات بيحصل اضطهاد ويحصل حاجات ويضربوا ويهانوا، ومش ده مش معناه عدم الحماية من الرب، لأنه المسيح نفسه حينما كان على الأرض وكرز للآخرين المسيح أهين، والمسيح توجه له أمور كثيرة جدا سواء من الفريسيين أو الكتبة أو غيره من الناس اللي هم ما كانوش قابلين الرسالة. بولس الرسول أهين كثيرا وضرب وشتم ولأنه كان بيكرز بالكلمة. احنا مش مشكلة عندنا أن نهان أو أننا يحصل لنا بعض الأمور من خلال أننا نوصل رسالة المسيح للآخرين ونكرز بالكلمة. الفكرة نحن نحتمل هذه الآلام لأننا نحب الرب الذي أحبنا والذي أعطى نفسه فداء عنا وتألم سابقا لأجلنا. في ناس كرزوا بالكلمة والرب حفظ حياتهم وحماهم حماية واضحة عملية في المشهد، في مشاهد كثيرة جدا. فبولس ضرب في مرة إلى أن كاد يموت لكنه أنقذ ورجع يخدم تاني ويكرز تاني. لكن هناك من استشهد ومات حينما كان يكرز بالكلمة زي يعقوب، فهيرودس قتل يعقوب لأنه كان يكرز بالكلمة وكان يعلن عن المسيح يسوع. لكن في نفس الوقت وفي نفس الإصحاح يقول الكتاب أن أنقذ الرب بطرس من السجن. المخطط الإلهي فلان يموت لأجل الكلمة وفلان ينقذ لأنه لسه له رسالة بعد شوية. الفكرة أن نعكف دائما على الكرازة بالكلمة ونؤمن ونثق أن الله حارس وحافظ وحامي نفوسنا وأسرنا أيضا.
1: أمين. في قسم بعد حضرتك أسيس أنا وضحوا لي من الكنترول لأنه أنا فعلا ما سمعتش كل السؤال، وقسم من السؤال اللي بيقول الأخ مصطفى أنه أمتى الخادم يوبخ وأمتى ما يوبخش، يعني شو الضوابط، يعني أمتى إذا بدك الحكمة أنا أقول إيه وأمتى؟
2: تمام. هو الحقيقة

0: لما بيقول انه وبخ وكده، هو مش المقصود بالتوبيخ يعني امر كده مرات نفهم
1: يعني العباره كانت في وقت مناسب وغير مناسب.
0: مزبوط. ايوه انا قلت جزء من الاجابه، لكن فكره وقت مناسب وغير مناسب مقصود بيها ان اقدم المسيح في كل وقت حتى لو الاخر راى ان هذا وقت غير مناسب. لكن امر ثاني كمان، انه لما اقول وقت مناسب وغير مناسب، قد يرى البعض انه في مشهد من المشاهد ان الوقت ده ما ينفعش اقدم فيه رساله المسيح لسبب ثقافات معينه او طقوس معينه او امور معينه. لو بيقول في كل وقت قدم رساله المسيح، قد تقبل او لا تقبل، لكن قدم رساله المسيح في وقت مناسب وغير مناسب، لكن وانا تملي اقول التعبير ده بكل حكمه ورويه. لانه مرات مثلا ما ينفعش اروح لمريض وعلى فراش الموت واصدمه بكلمات يعني تؤثر فيه نفسيا وتضعفه اكثر، لكن اقدر اوصل له رساله المسيح بطريقه تتناسب مع وضعه كمريض في فراش المرض، وهكذا في كل الحالات.
1: أسيس باعمال رسل 16 بنشوف انه روح الرب كان مباشره يمنع الرسل من الخدمه، يعني بعتقد في مرتين منعهم انه يتكلموا. صحيح. بالكلمه في آسيا
0: يعني أيوة مره منعهم الروح ومره فعلا ده حقيقي.
1: يعني فانا قصدي انه كمان قد ايه ارشاد الروح مهم حتى فعلا يحفظنا احيانا من محلات انه لا مش وقت هلا مش وقت.
0: طبعا الروح القدس هو اللي بيوجه الخادم، بيوجه الخدمه والكرازه، فممكن الروح القدس يخليني اروح المكان ده دلوقتي لانه مناسب انه انا انفع في المكان ده دلوقتي، لكن ممكن يمنعني انا اني اروح المكان ده بس يودي غيري لانه غيري يكون اصلح مني لهذا المكان. او ان يرى الروح القدس انه بيجهز حد معين علشان اروح في التوقيت المعين، ولما بولس في المشهد ده بعد ما منع مرتين راح في التوقيت المعين الى فيليبي، مقاطعة فيليبي، فعلا الله استخدمه وكان اول واحدة تقابلت مع الرب كانت ليديا وقبلت المسيح وقبل كثيرين المسيح فيما بعد.
1: وبطرس كمان الرب حول مساره وقال له رجل مقدوني يقول اقبل لنا وأعنا كمان، يعني الرب يكون عنده خطة تانية. أنا بس بدي أقول شغلة قبل ما أخذ اتصال من أخت إيفا من كاليفورنيا، بس دقيقة، إنه أنا بدي أقول على قلبي الرب عتاني أقول شيء، إنه الأشخاص اللي بيتصلوا بيعملوا فرق، يعني هن كتير غاليين ومهمين. طبعًا. أنا أخ مصطفى ما بعرف مين هو ولا كيف شكله ولا قد ايه عمره ولا شو خلفيته، بس مرة كنت عم صلي والرب حط على قلبي وقال لي صلي مشان أخ مصطفى، وأنا عن جد ما بعرف شيء عنه، بس أنا بدي أقولكم إنه بشكر الرب على كل متصل وأنتم بركة لنا، وفعلا فعلا أنا بفرح بس اتصلوا فينا. صحيح. الرب يباركك أخ مصطفى وشكرا دايما على اتصالاتك وأسئلتك، وأنا بصلي إنه الرب يتمجد فيك ويتعامل معك ويبنيك ودايما نسمع صوته ومدخلاته. معنا اتصال من أخت إيفا، تفضلي أخت إيفا من كاليفورنيا، تفضلي.
2: سلام يسوع معك يا حبيبي.
1: أهلا.
2: أنت وحضرة الأسيس.
0: أهلا وسهلا.
2: أهلا بك. إحنا عايزين صلاة من أجل شخص اسمه بيير، هو كان عنده امتحان الجرين كارد وبعدين ما عرفش، يعني طلعوا له مخالفة في المرور مناقشة القضية بتاعته، وبعدين حبسوه على مخالفة المرور، فقالوا هيتجننوا وطلبوا مني ان انا اقول في الكارما، لان انا عارفين ان انا دايما متابعاكم ان احنا نصلي من اجله، وصلوا لي كمان علشان انا قلبي تعبان شوية وضغطي عالي على طول ما بيستجبش للأدوية. ربنا معك ويبارك خدمتك.
0: امين، ربي يباركك ويلمسك.
1: امين امين. بلكي بناخد وقت منصلي مشان طلبات اخت ايفا. اول طلب هو شاب اسمه بيير مقدم على عملة جرين كارد، وتعرف هلا الوضع بامريكا، بس لنفسر شوي للاشخاص اللي مش عايشين بامريكا، انه وضع المهاجرين وخاصة اللي مقدمين على طلبات هجرة وعلى جرين كارد وعلى على على طلبات الجنسية عم بصير في كتير تدقيق مع السياسة الحالية، فأي خطأ ممكن يبوظ العملية كلها، والباين أنه الشخص هذا بيير صار معه

0: حادثة معينة خلينا نصلي له الرب يسند قلب أهله والرب يتعامل معه ويطلعه من السجن ويمشي الورق. وكمان نصلي لأخت إيفا كرمال قلبها وكرمال الضغط. تفضل أستاذ.
1: يا رب بنقدم ليك كل الشكر يا رب لأنك إله صالح وإله أمين وإله محب جدا لأولادك. أنت بتحبنا بتدور علينا عايز نعيش أفضل وأسمى حياة مع شخصك الكريم المبارك. يا رب نحط بين إيديك بير بنصلي لأجله, صلي لأجل مشكلته يا رب تدخل في مشكلته, مد إيدك وأنت تقدر تحل المشكلة والأزمة بطرق كثيرة جدا يا رب لأنه أنت السيد الرب ولك في الموت مخارج. بنصلي لأجله, بنصلي لأجل أختنا إيفا لمسة شفاء في اسم المسيح تلمس جسدها وروحها ونفسها أيضا. مع كل المرضى نظيرها نؤمن ونصدق أنك دائما تسمعنا وتجيبنا في اسم يسوع لكل المجد.
0: أمين أمين. هللويا. الرب صالح لو من موت مخارج. الرب شايف صراخ أولادي. أدعو فدعني في يوم الضيق وأنقذ أكل
1: فتمجدني.
0: أنا حسيت هيك بدي أقول لها الأخت إيفا أنه الرب صالح.
1: أمين.
0: الرب هيتدخل في وقته وياريت ترجع تتصل فينا ونعطي مجد للرب مع بعض
1: باسم يسوع.
0: الرب معك أخت إيفا وشكرا على الاتصال. طب نرجع للموضوع, موضوع الصعود. وبدي أسألك أسيس أنه أحيان أنه كمؤمنين كلنا بتصير عنا حالة من الاسترخاء أنه أنا مؤمنة وأنا بعيش للرب وأنا وولادي للرب وبروح على الكنيسة وبخدم وبقدم عطاء وعيش حياتي, يعني أنا عايش صح. طيب هل هناك ضرورة أنه في من من من الغيبوبة اللي أنا فيها وأسعد فعلا؟
1: بالتأكيد بالتأكيد, لأنه الله زي ما قلنا من شوية يريدنا في حالة الصعود وعايزنا فوق وعايزنا في الارتفاع. بس أقول كم حاجة يقولون هل في ضرورة ولا لا؟ طبعا في ضرورة. الله يريدنا في حالة نمو. فيعني مثلا لما بيقول كي لا نكون فيما بعد أطفالا محمولين بكل ريح تعليم. ليه مش عايزنا أطفال؟ مرة تانية يقول كونوا رجالا. ليه مش عايزنا أطفال وعايزنا رجال؟ ليه؟ لأنه قصد الله من حياتنا كمؤمنين أننا نبقى كبار. والكبار فقط يقدروا يطلعوا يقدروا يصعدوا يقدروا. عشان كده الله يريد أن ينقلنا من حالة الطفولة الروحية إلى حالة الرجولة الروحية. عايزنا دايما نكون في حالة صعود. مش بس كده, لكن كمان أكيد المعرفة تزداد حينما يكون لدينا حالة الصعود. فالصعود في العلاقة مع الله يؤهلنا لأن نعرفه أكثر. بولس كان بيقول هذه الآية الجميلة, أعتقد كل أحبائنا المشاهدين يتذكروا الآية الرائعة دي لما بيقول بولس لأعرفه وقوة قيامته وشركة ألمه. أنا أعرف أكثر كل ما صعدت في العلاقة معه أكثر وكل ما حياتي نمت أكثر. فكل ما انتقلت من الطفولة إلى الرجولة الروحية أنا بعرفه أكثر, وكل ما عرفته أكثر أنا حياتي هتكون بترتفع أكثر. حاجة تانية كمان إنه دي ضرورة, لأنه كل ما صعدنا في العلاقة مع الله كل ما شفناه وكل ما شفناه كل ما تغيرنا وشابهنا المسيح.
0: أمين.
1: ودي طلبة الرب يسوع نفسه وطلبة الآب. بيقول نحن هو يريدنا أن نشابه المسيح. أمين. مشابهين صورة ابنه. فزي نشابه صورة ابنه وإحنا تحت وإحنا في العالم وفي الظروف وفي الضغوط وإحنا مش بنكبر وإحنا مش بننمو. والكتاب عايزنا نبقى صورة من المسيح.
0: نعم.
1: أو صورة من شخص المسيح له كل المجد. ولما يقول عايزنا صورة من شخصه عايزنا نكون على صورته كشبهه. وده يرجعنا للأصل لما خلق الله الإنسان على صورته كشبهه إلى أن يتصور المسيح فيكم. وكلمة إلى أن يتصور المسيح فيكم نفضل نصعد ونصعد ونصعد إلى أن يتصور المسيح فينا, صورة المسيح تطبع تماما علينا ونكون شبهه ونكون مثله.
0: أمين.
1: الصعود ضرورة طبعا.
0: حلو. بدك أختك أسيس لخروج 24.
1: أيوة.
0: وعندي كم سؤال بهالأصحاح, ولكن بدي أخذ اتصال من عند أخت نهال. أخت نهال من إنجلترا, تفضلي حضرتك معنا على الهواء. وأنا فعلا

0: وحشتيني. تفضلي.
1: ربنا يخليك يا حبيبتي نعمة وسلام يا أختي مريانة يا جميلة، منورة الشاشة حبيبتي.
0: شكرا.
1: وبرحب بحضرة القسيس عادل اللي بصراحة أول مرة أسمعه بس كنزي يعني.
2: أهلا وسهلا.
1: بشكر
2: أهلاً
1: الله بحضرتك. جدا من أجلك يا حضرة القسيس ومن أجل كل كلمة شاركتنا بيها لأنها مليانة بالحق الكتابي بصورة عميقة وشيقة في نفس الوقت، ومليانة بالأمثلة والتشبيهات اللي أقدر أقول إنها بتخترق القلب فعلا وهتفضل عالقة في الذهن كمان.
2: أمين.
1: فبشكر الرب لأنه حضراتكم ورتونا وشاورتوا لنا على الشخص الصح اللي يساعدنا إن إحنا نحيا حياة الصعود، وهو الرب يسوع الرول موديل أو القدوة بتاعتنا.
2: نعم.
1: فهو لا يمكن أبدا إن يطلب مننا أي طلب أو أي حاجة إلا وهو نفسه لكل المجد بيكون عايشها. فأنا عايزة أسأل سؤالي، لكن عايزة أعلق على الحتة اللي حضرتك قلتها يا حضرة القسيس في صورة استنكارية استفهامية. حضرتك قلت في البداية مين يلتقي بالله من غير الرغبة؟ لا، أنا عايز أشاور على نوعيتين من الناس بيروحوا لله بالفعل بس من غير رغبة. النوعية الأولى هي الناس اللي حاسة بأن عبادة الله ده شيء إجباري وفرض يجب أن يتمم، والنوعية الثانية هي الناس اللي خايفة ومرعوبة من غضب الله عليها، والنوعيتين دول موجودين منهم ناس كتيرة يعني. فأنا بصلي إنه ما حدش من المشاهدين يكونوا من هذه النوعيتين، لكن نروح لله ونصعد معاه من قوة لقوة رغبة في الطهارة والتقديس إلى أن تصل صورتنا لشبهه هو شخصيا. هدخل بقى على السؤالين اللي عندي. أول سؤال، هل ممكن يكون الإنسان قريب جدا من الله في خدمته ومعرفته الكتابية لكن في الحقيقة ما عندوش العمق الحقيقي في الشركة مع الله اللي احنا بنتكلم عنها؟ يعني إذا كان ممكن، طب إزاي نعرف الفرق؟ ولو كان عندي كل المعرفة الكتابية وعندي كمان مواهب بخدم بيها الله بنجاح لكن ماليش القعدة المميزة اللي بيني وبين الله، مفيش ما يسمى بالعلاقة الحميمية أو الشركة القوية مع الله، هل ده يعتبر صعودا في نظر الله يا حضرة القسيس؟ والسؤال الثاني والأخير وأنا بعتبره أخطر وأهم من السؤال الأولاني، حضرتك ذكرت يعني معرقلات أو معطلات لحياة الصعود. طيب سؤالي، يا ترى إيه أخطر على حياة الصعود بالنسبة للمؤمنين؟ هل هي الخطية الواضحة وضوح الشمس إنها خطية؟ ولا الانشغال بالأشياء اللي بتبدو كأنها كويسة وما فيهاش أي نوع من الغلط زي الخدمة والأنشطة مثلا، يعني حاجات بتاخد المكان اللي المفروض يكون لله، أيهما أخطر في نظر حضرتك؟ أرجو التوضيح والرب يبارك.
2: شكرا جزيلا، ربنا يباركك.
0: شكرا أختي نهال، دايما عندها أفكار حلوة. بساطة أنه حكيت عن نوعين من الناس اللي جربوا يرتقوا إلى الله، أو أول نوع من أنه بيفكروا أنه موضوع إجباري، ونوع الثاني بخاف أنه لازم أنا أصلي، لازم أقرب الله لأنه راح يقصصني. حلو كتير أختي نهال، ربي باركك. أول سؤال عم تقول هل ممكن أنه الإنسان يكون يقترب من الله ويكون عنده معرفة ولكن ما عندوش عمق؟ يعني هذا أول سؤال، وكيف بنعرف الفرق؟
2: أنا بشكرك جدا وكلامك مميز ومملح، وحناخد منه بعض الحاجات ونكمل عليه. الحقيقة الإنسان ممكن يكون له علاقة بربنا لكن مش عمق الحقيقة، لأنه لما بيكون له بس مجرد العلاقة فكرة الصعود بتبقى شوية صعبة، زي الإنسان اللي بيبدأ يمشي شوية لسه في البداية. طبيعي الطفل اللي بيبقى لسه بيتعلم المشي بيتعلم المشي كده واحدة واحدة، بس لو اتعلم المشي وفضل يمشي فعلا وبدأ خلاص يتمكن من المشي بيقدر ان هو يعني يطلع سلم، يطلع درجة، يطلع اتنين، فهماني؟ فبيقدر ان هو ياخد الخطوات الحقيقية. فالفكرة انه مهم ان يكون ليا عمق حقيقي مع الرب. في فرق هنا في النقطة اللي قلتيها، او ده الفرق، يعني انه العمق الحقيقي مع الرب والعمق اللي شكله يكون عمق لكنه هو مش عمق الحقيقة. فممكن البعض يعني يتخيل أو يشوف

0: لأنه عنده عمق بس مش قادر يطلع. لا هو مش عنده عمق حقيقي. اللي عنده عمق حقيقي فعليا هيقدر فعلا يصعد، لأنه الدخول في الشركة والعمق مع الله بيؤدي بالإنسان أنه يقدر أن هو يصعد صعود مرن وصعود متتالي. وعلى فكرة المشكلة مش في الصعود مرة، المشكلة الأكبر في الصعود المتتالي مع الرب، أنه النهاردة هنا بكرة في حتة أعمق وأعلى، في حتة بعد كده أعمق وأعلى كمان. ويمكن نختم بجزئية أنه الصعود ما مفهوش ملهوش سقف. دي طبعا نقطة مهمة جدا. طبعا عجبني قوي. أقول السؤال الثاني معلش علشان الوقت طبعا. وبعدين أروح لحتة قالتها أنا عايز أعلق عليها طبعا. فكرة المعطلات طبعا ده السؤال الثاني بتاع حضرتك، ده هنجيله بتفصيل بعد شوية. معطلات الصعود وهنحكي فيها بعض المعطلات الهامة والأساسية واللي منها الخطايا الكامنة. وأشكرك أن حضرتك قلتي بالروح جزئية من الحاجات اللي هنقولها في موضوع المعطلات.
1: أمين.
0: بس أنا عايز أرجع عفوا مريان للفكرة اللي قالتها أن المسيح موديل. أنا مش قادر أعدي الجزئية دي الحقيقة. تعبير دقيق وتعبير رائع وتعبير يعني يهمنا أننا نقف قدامه، لأنه حقيقي لا يوجد شخص مطلقا ينفع يكون موديل بجد لمسألة الصعود إلا المسيح له كل المجد. وأنا هاخد بعض حاجات أمر عليها بسرعة في مسألة المسيح موديل فعلا للصعود. واحد، المسيح صعد للصلاة أو كان دائم الصعود للصلاة. فالكتاب بيقول بعدما صرف الجمع صعد إلى الجبل منفردا ليصلي، وتتكرر كتير. وكانت حياة المسيح دائمة الصعود للصلاة. هل المسيح كان يحتاج إلى الصلاة؟ برضو علشان أحبائنا المشاهدين وكده، المسيح وهو على الأرض كان الإله الكامل الذي لا يحتاج إلى الصلاة، لكن كان الإنسان الكامل الذي يحتاج أن يصلي ويعلمنا كيف نصلي بصلاته ومن خلال صلاته. صعد المسيح للتعليم، ولما رأى الجموع صعد إلى الجبل، فلما جلس تقدم إلى التلاميذ وابتدأ يعلمهم. أنا بقول والتعبير ده عجبني، المسيح موديل حقيقي، المسيح نموذج وأعظم نموذج نقدر نحتذي به في مسألة الصعود. صعد المسيح لإعلان مجده، أخذ بطرس ويعقوب ويوحنا وطلعوا على الجبل، وهناك على جبل التجلي متى 17، وهناك ظهر المسيح بالمجد مع موسى ومع إيليا. كان صعودا لإعلان مجده. المسيح أول مرة يعلن مجده كان في عرس قانا الجليل، لكنه أعلن مجده على الجبل. وشهد بطرس وكتب لنا في رسالته إحنا كنا معاه معينين عظمته على الجبل الأسنى، شفنا العظمة وشفنا المجد. صعد المسيح لاختيار التلاميذ. احنا عايزين نتعلم من المسيح. لما نيجي نعمل حاجة، لما نيجي ناخد خطوة، لما نيجي نحط حد في الخدمة، نصلي ونصعد صح. إلى جبل الصلاة صح. ثم صعد إلى الجبل ودعا الذين أرادهم فذهبوا إليه. نعم. كان موديل نموذج في أنه صعد. هو المسيح مش محتاج أنه يصلي لاختيارته، هو عارفهم كلهم من قبل ما يختارهم، بس صعد ليصلي وهو في الجسد الإنسان الكامل لكي يختار التلاميذ. صعد لإعلان سلطانه، فالبحر هايج والسفينة وكده، يقول صعد إلى السفينة وبعدين سكنت الريح. فبوهتوا أنه حينما صعد المسيح أعلن سلطانه وأسكت الريح. حتى أن المسيح أصعد ليجرب من إبليس، فيقول الكتاب في متى أو في لوقا 4:5 ومتى كمان 4، ثم أصعده إبليس إلى جبل عالي وأراه جميع الممالك. صعد ليصلب، راح إلى أورشليم، كانوا في الطريق صاعدين إلى أورشليم، وصعد المسيح إلى أورشليم خصيصا ليصلب. هو عارف أنه رايح إلى أورشليم لكي يصلب. بس في صعود آخر وأنا هختم به عن المسيح كنموذج وموديل هيحصل معانا، وأفرح كل إخواتنا الأحباء المؤمنين الأتقياء اللي قبلوا المسيح في حياتهم، واللي لسه يقبل المسيح علشان يكون معنا في هذا المشهد الأخير. المشهد الأخير للمسيح، صعد يسوع من على جبل الزيتون، وقال هذا التعبير إنه هتشوفوني مرة تانية جاي على نفس هذا الجبل.

0: يأخذ معاه المؤمنين ويصعدون إلى السماء. وهذا هو كان الصعود الأخير، فليس أحد نزل إلى جاء من السماء، نزل من السماء إلا الذي صعد إلى السماء، ابن الإنسان الذي هو في السماء. هو مكانه هناك بس إحنا مكاننا هنا، لكن هو عنده استعداد إنه كل من يقبله ياخده من هنا ويروح به في حالة الصعود الأخير إلى هناك للسماء. المسيح نموذج وأعظم نموذج للصعود.
1: سيس عادل، عندي سؤال لك، بدي حولك لخروج 24 بليز. ومنشوف بهذا الإصحاح أنه الرب دعا موسى للجبل ووعد الشعب بالطاعة، وبنى موسى على الجبل مذبح و12 عمود، وبعدين رش دم العهد وظهر مجد الله. وحضرتك سميت الصعود أو أخذت فكرة من هالإصحاح بما سميته درجات الصعود. شو معنى، شو قصدت بفكرة درجات الصعود وقت الرب قال له لموسى أصعد إلى الرب، أنت وهارون ونناب وأبيه وسبعون من شيوخ إسرائيل واسجدوا من بعيد، ويقترب موسى وحده إلى الرب وهم لا يقتربون، وأما الشعب فلا يصعد معه.
0: أيوه. الحقيقة إحنا لما نفكر في موضوع الصعود، يعني حتى التفكير العادي، يعني بعيدا عن الكتاب المقدس أو موسى، وإحنا هنرجع طبعا له، طبيعي أن صعود في درجات. الواحد بيطلع درجة وبعدين الثانية وبعدين الثالثة، بيطلع دور وبعدين الدور الثاني والثالث وهكذا. فهناك درجات في الصعود، لكن درجات الصعود مرتبطة بشوية حاجات. زي مرتبطة زي ما قلنا بالعمق والعلاقة مع الرب والشركة معه، مرتبطة بالشخص نفسه ورغبته في أنه يكمل في حالة الصعود، مرتبطة أنا بقعد معاه قد إيه، بقرأ كلمته قد إيه، بصلي قد إيه، أشواق قلبي رايحة فين، ونفسي أتحول من إيه لإيه. في حالات الصعود أو في درجات الصعود احنا بتحول من مجرد المعرفة العادية إلى العلاقة الحقيقية مع الرب، وفي درجات الصعود احنا بتحول من العلاقة إلى الشركة العميقة، وبنتحول من الشركة العميقة دي إلى الطاعة. فالطاعة بتؤهل، زي ما تفضلت وقلتي من شوية، بتؤهل أكتر لفكرة كل ما طعته أكتر كل ما أنا بعمل اللي على قلبه فأصعد أكتر. ومن الطاعة إلى التشبه بالمسيح، يؤهلني حينما أطيع الرب أن أتشبه بشخصه الكريم المبارك. ومن التشبه بالمسيح إلى الثمر الحقيقي اللي بيخلي المؤمن مش في حالة ركود، لكن في حالة من الحركة. هو دائما أكتف كده ويجيب ثمر، غصن ثابت وراسخ وبيجيب ثمر. بس أخذ معاك خروج اللي انت قريتيه، لما نبص في سفر الخروج على المشهد بتاع موسى نلاقي انه الرب كلم موسى، فموسى أخذ معاه شيوخ إسرائيل وأخذ معاه يشوع وطلعوا علشان يقابلوا الرب،
1: وهارون ونداب وأبيهم
0: بس هنلاحظ بعد شوية من الوقت أنه هارون فضل تحت، وهنلاحظ أن موسى طلع شوية ومعاه شيوخ إسرائيل ويشوع، وبعدين ترك شيوخ إسرائيل وطلع معاه يشوع، وبعدين بعد شوية هنلاحظ أنه يعني ده عند حضرتك إصحاحين، إصحاح 24 في سفر الخروج وإصحاح 34 في سفر الخروج، الاثنين بيكملوا بعض. فاللي أنا بقوله ده هتلاقيه في الإصحاحين. وهنلاقي بعد كده ترك يشوع وصعد موسى أكثر إلى أن دخل إلى العلاقة مع الرب، اللي هو تقابل مع الرب ورأى مجد الرب. التدرج ده بيدينا شوية انطباعات. تحت في هارون ومعاه
1: الشعب،
0: وبعدين في شيوخ إسرائيل، وبعدين في يشوع، وبعدين في موسى. نلاحظ شوية حاجات، ودي مشكلة الحقيقة في الدرجة الأولى دي. هارون تحت، هارون مش فوق، هارون تحت.

وطول ما احنا تحت او موجودين تحت معرضين لامور العالم وضغوط العالم وظروف العالم وابليس وحرب ابليس ومتطلبات الناس اللي بتضغط علينا مرات اننا نعمل حاجات مش مفروض نعملها. ماذا فعل هارون وهو

0: والشعب طلب منه فعمل هيك. نيجي لشيوخ اسرائيل، ما ذكرش الكتاب عنهم حاجه ثاني، هم موجودين في درجه معينه بس ما ذكرش عنهم حاجه ثاني، حتى ما ذكرش ان هم اعترضوا على فكره صنع هذا العجل الذهبي. نيجي ليشوع، يشوع فوق، هو قريب الى موسى وقريب الى الرب، لكنه ومش تحت، لكنه يعني ما بين الاثنين. انا ليه بقول التقسيمه دي؟ لانه احنا مرات يحصل معانا كده كاشخاص، تبقى حياتنا كده في التدرج ده. على فكره التدرج ده مش معناه تصنيف لشيء او انه مين افضل من مين،
1: صح اكيد،
0: لكن بنقول انه حياتنا وعلاقتنا بالله كلما ارتقت العلاقه وارتفعت العلاقه، كلما زادت الشركة وكلما ابتعدنا عن العالم وما فيه والأرض وما فيها. نيجي نبص بقى على موسى اللي موجود فوق. موسى جلس مع الرب واستمتع بالرب ورأى الرب وأخذ عطايا عظيمة من الرب، يمكن نجي لها إذا هيكون في وقت. يعني هذا هو التدرج، وزي ما بقولت بكرر تاني عشان أحبائنا المشاهدين، ممكن أكون أنا في درجة من دول، بس مش معناها تصنيف للمؤمنين لا، لكن معناها هي مدى العلاقة والاقتراب إلى الله والشركة معه، وكلما تعمقت في الشركة كلما حياتي بقت أعلى وأرقى.
1: أمين أمين. على فكرة بما أنه حضرتك قلت نحن مش عم نصنف المؤمنين، الرب يحفظنا من الكبرياء، أنه أنا في حتة روحية هنا والناس تحت، يعني الرب يحفظنا من هالتفكير. طب خلينا ناخد بريك، نسمع ترنيمة ومن بعدها رح نتكلم عن بركات الصعود.
0: أمين.
1: خليكن معنا.

0: وعودة لمتابعة موضوعنا مع الأسيس عادل هارون، وعم نحكي عن الصعود. وسألتك أسيس قبل البريك أنه بركات الصعود، ولكن بحب أقرأ آيتين من خروج 24 وضوء قدامي كأنه أنا ولا مرة شايفتهم، كأنه كانوا جداد علي. ب 24 عدد خروج 24 عدد 9 وعدد 10، إذا بتحبوا نفتحها مع بعض. خروج 24 9 و10. ثم صعد موسى وهارون ونداب وأبيه وسبعون من شيوخ إسرائيل ورأوا إله إسرائيل، وتحت رجليه شبه صنعة من العقيق الأزرق الشفاف وكذات السماء في النقاوة. بس هيدي بركات الصعود. أنا فعلا أنا كنت أول مرة بشوفها، قد ايه في بركات، قد ايه في أشياء مش شايفينها رح نشوفها. أيوه. بس نرتقي لمرتفعات مع الله. شو بركات الصعود؟
1: يعني الحقيقة من أعظم الحاجات اللي المؤمن الحقيقي يستلذ بيها حينما يصعد لمستوى ويرتقي بمستوى العلاقة العالية دي مع ربنا، يتمتع بأمور غير عادية. وزي ما حضرتك تفضلت وقريت كده، ومش بس موسى، لكن احنا هنشوف موسى ومعاه الشيوخ فيما بعد، وهنشوف كمان اللي حصل في العهد الجديد مع بولس الرسول مثلا حينما صعد إلى السماء الثالثة. فأول حاجة في البركات بتاعة الصعود التلذذ برؤية الرب، التلذذ برؤيته. والتلذذ برؤيته انا اقول ثلاث حاجات فيهم تلذذ كده يعني، بس هقولهم يعني نمر عليهم بسرعه. التلذذ برؤيه الرب امر رائع وامر عظيم ومميز، واعتقد كل مؤمن حقيقي من احبائنا المشاهدين يعني يحب قوي ان يتلذذ برؤيه الرب، ويتلذذ بان يرى مجده ويرى ذاته. موسى زمان قال له ارني مجدك، أرني ذاتك، وكان صعب، ما كانش نافع قوي إنه يحصل كده. فقال له أجيز بجودتي قدامك وكده وأضع يدي وحصل كده، ولم يرى وجه الرب. لما صعد موسى إلى الجبل وقعد فوق 40 يوم و40 ليلة تلذذ برؤية الرب ورؤية مجد الرب. وده اللي بيقوله أو اللي حضرتك تفضلتي وقريتيه. ثم صعد موسى هارون ونداب وأبيه وسبعون من شيوخ إسرائيل ورأوا إله إسرائيل وتحت رجليه. شوف المنظر روعة الجميل ده، شبه صنعة من العقيق الأزرق الشفاف وكذات السماء في النقاوة.
0: واو،
1: حاجة جميلة، منظر غير عادي. البعض قال كده ازاي موسى قدر يقعد 40 يوم و40 ليلة دي كان لوحده مع رب فوق. ونتذكر يا مريانا لما نزل موسى من على الجبل بقى ال40 يوم و40 ليلة دول، وجه موسى كان يلمع. ناس ما كانوش قادرين يبصوا ليه، كان يرى الرب نفسه. ورؤية الرب تغير حياتك وتغير شكلك وتغير طبيعتك وتغير منظرك وتغير

0: كل شيء في الحياة أن ترى الرب ومجد الرب. عزيزي المشاهد، وصلي ليك أنك تشوف بجد الرب، تشوفه في مجده، تشوفه في بهائه، تشوفه في نعمته، وتصعد لكي ما تراه فقط. يوحنا الرائي لما الكتاب المقدس بيكتب لنا عن يوحنا الرائي أنه صعد وأنه كان في منفى يعني.
1: صح.
0: لكن قال له اصعد إلي
1: فأريك.
0: وأول ما رأى، مش وراه الحاجات وهنجيلها بعد شوية دي الإعلانات الإلهية، لك وراه نفسه.
1: أمين.
0: وراه أمين. شخصه.
1: أمين.
0: ولما قال وجهي يسير فأريحك، ما أعظم أن يسير وجه الرب أمامك وتستلذ بوجه الرب دائما وهو أمامك، وأنت ترى الرب فترى الطريق منير دائما ومضيء دائما. فأول حاجة المؤمن الحقيقي أن يرى الرب بنفسه.
1: أمين.
0: وده اللي حصل مع بولس. أعرف إنسانا في الجسد لست أعلم، أم خارج الجسد لست أعلم، بس أعرف أنه صعد إلى السماء الثالثة، وهناك قعد يوصف لنا بقى ما لم ترى عين، ما لم يخطر على بال إنسان، ما لم تسمع به أذن، ما أعده الله الذين يحبونه. ووصف لنا بقى المشهد العظيم بتاع السماء الثالثة.
1: أمين أمين.
0: فأول حاجة نتبارك بيها التلذذ برؤيته.
1: نعم.
0: رؤيته هو.
1: نعم.
0: احنا مرات نسعى وراء ما يعطيه لنا الرب، لكن نريد أحبائي أن نسعى وراء أن نرى الرب نفسه وأن نرى مجد الرب بذاته. الحاجة الثانية أن نتلذذ بإعلاناته، مش بس نتلذذ به هو برؤيته، نتلذذ بإعلاناته. لا يعلن الرب ما في قلبه لأي حد الحقيقة. صحيح بيحب كل أولاده ويعلن لكل أولاده، وسر الرب اللي خائفيه، بس حتى لما قال لخائفيه الذين يتقون هو الذين لهم علاقة عميقة معه، واللي في حالة صعود حقيقي ونمو حقيقي وعمق حقيقي معه. وأرجع تاني ليوحنا الرائي، رؤية 1:1، إعلان يسوع المسيح الذي أعطاه إياه الله، الذي أعطاه ليوحنا يعني، ليري عبيده ما لابد أن يكون عن قريب، وبينه مرسلا بيد ملاكه لعبده يوحنا. فاستخدم الله يوحنا. احنا لغاية دلوقتي بنفسر في سفر الرؤيا، لغاية دلوقتي بندرس في سفر الرؤيا، لغاية أعطى الله ليوحنا إعلاناته، وضح له أمور عظيمة جدا جدا. وهنا بيقول إعلان يسوع المسيح أعطاه لمين؟ ليوحنا. إمتى؟ إمتى أعطاه ليوحنا؟ تخيلي حضرتك أن ده في منفى. طب أخذ آية تاني تؤكد هذه الآية وتوضحها في رؤيا 4:1، يقول يوحنا الرائي: بعد هذا نظرت وإذا باب مفتوح في السماء، والصوت الأول الذي سمعته كبوق يتكلم معي قائلا. قال إيه الصوت ده؟ اصعد إلى هنا فأريك ما لابد أن يصير بعد هذا. تعال وأنا هوريك إعلانات حقيقية لما سوف يكون وسوف يصير. الله دائما يسعى لأن يلززنا بإعلاناته متى كنا في العلاقة أو علاقة الصعود معه. حاجة الثالثة من البركات الجميلة، يلززنا بعطاياه. يبقى يلززنا برؤيته، ودي أول حاجة، يلززنا بإعلاناته، يلززنا أيضا بعطايا. لما قال لموسى في خروج 24:12 اصعد إلي إلى الجبل وكن هناك فأعطيك لوحي الشريعة والحجارة والشريعة والوصية التي كتبتها لتعليمهم. خروج 24:12، قال رب لموسى اصعد. خلي بال حضرتك من الآية وأعزائنا المشاهدين، يقول له اصعد إلي.
1: أمين.
0: مش اصعد إلى الجبل، اصعد إلي. وانت بتطلع للجبل انت عارف انك بتطلع علشاني أنا، هتقابلني أنا، تلتقي بي أنا، وأنا هلززك مش بس برؤيتي وإعلاناتي لكن كمان بعطايا مش هديها لحد تاني أو ما يقدرش ياخدها حد تاني. فقال له اصعد إلي إلى الجبل وبعدين كن هناك، يعني أمكس هناك، ما تستعجلش. احنا مرات نطلع وعايزين ننزل بسرعة، وأنا أوجه رسالة خاصة لكل أحبائنا المشاهدين، إذا كنت تريد العلاقة العميقة مع الرب فاصعد وكن هناك، اصعد واقعد هناك، اصعد واستريح في محضر الرب شوية.

0: هيديلك حاجات عظيمه جدا. اعطاه ايه؟ اعطاه لوحي الحجاره والشريعه والوصيه لتعليمه، بس اداله حاجه ثانيه الحقيقه كانت من اعظم الحاجات واروعها. هذيك تعرفي انه قعد موسى 40 يوم و40 ليله. بعد الاصحاح ده مباشره صح 25 يبدا يتحدث الوحي المقدس عن خيمه الاجتماع بكل تفاصيلها. بكل تفاصيلها. وخيمه الاجتماع كل احبائنا نعرف انها بتتكلم عن الرب يسوع المسيح، كل قطعه فيها. المناره تتحدث عن يسوع نور العالم، مائده خبز الوجود تحدث عن المسيح المشبع وهكذا، فكل حاجه الباب بتتكلم عن المسيح الباب الوحيد. ونلاقي انه هو موسى قاعد فوق مش بس اداله لوحي الحجاره والشريعه، لكن طول 40 يوم بيشرح له قطع خيمه الاجتماع، قال له على المثال الذي اريك. فأعطاه تفاصيل خيمة الاجتماع اللي بتتكلم عن شخص المسيح له كل
1: أمين
0: المجد.
1: أمين أمين. روعة روعة. بتعرف أسيس عادل حضرتك عم تحكي أنه الرب الاقتراب من الرب يخلينا يعني بيعلن لنا أمور، وخاصة إذا نحن فعلا كنا نبتغي هالأمور. عم تحكي اختبار شخصي أنه أنا من أكثر المواضيع على قلبي، والناس بتعرف الناس اللي بيعرفوا أنه أسرتي أسرتي للرب.
0: نعم.
1: يكونوا أولادي أبطال بالإيمان خدام للرب. أمين. ونكون أنا وجوزي خدام حقيقيين للرب، نربح النفوس ونكون حياتنا فعلا مثال. وفي مرة كنت عم صلي وساجدي أمام الرب للأرض، كنت بصلي وبتضرع مشان أسرتي، والرب يبارك حياتنا ويحفظ أولادي من العالم ومن أمريكا بتعرف وإلى آخره. والرب اعلن لي، انا متاكده انه كان اعلان من الرب. شفت الرب يسوع حامل البيت هيك. شفته بغرفه القعده حامل البيت.
0: امين.
1: كان اعلان رهيب رهيب وسلام رهيب.
0: مجد
1: الرب. انه الرب حامل الاسره.
0: مجد الرب. ده امتياز. ده امتياز
1: للرب. والرب عطاني هذا الشيء.
0: نشكر الرب. ده امتياز ان نكون في العلاقه مع الرب الى ان يحملنا ويحمل بيوتنا واسرنا وعائلاتنا. أمين. امتياز حقيقي.
1: امين. طب ننتقل للموضوع للسؤال اللي بعده، شو مقومات الحياه يعني حياه سعود؟ انا كيف بدي اوصل لارتفع او ارتقي
0: صحيح.
1: للعلاقه مع الله؟
0: سؤال من الاسئله الحقيقه اللي ما تعديش قبل ما نخلص الحلقه.
1: طبعا طبعا.
0: انا هقول حاجات بديهيه وطبيعيه لكنها مهمه جدا. انه احنا واعزائنا المشاهدين يركزوا على يعني ايه اللي يخليني أقدر أصعد وأكمل. واحد، كلمة الله، الكلمة المقدسة. بدون الكلمة لا يمكن أن يكون هناك صعود. بدون العمق في الكلمة المقدسة، الكتاب المقدس بتاعنا هو كتاب حي، كلمة الله حية وفعالة وأمضى من كل سيف ذي حدين، خارقة إلى مفرق الروح والمفاصل والمخاخ، ومميزة أفكار القلب ونياته. كلما تعمقنا في الكلمة المقدسة كلما ارتقينا في العلاقة مع الله. الكلمة ترفع، الكلمة تبارك، الكلمة تعزي، الكلمة تشجع، الكلمة تدينا نبتعد عن العالم والخطايا والأثام والذنوب، الكلمة تغسل، الكلمة تطهر، كلمة الله المقدسة. اثنين، الصلاة. كلمة بدون الصلاة ما نحن نحتاج أن نصلي. في الكلمة الله يكلمني ويشجعني ويرفعني ليه. في الصلاة أنا أقول له أنا عايز أترفع ليك، أنا محتاج لك، أنا مشتاق لك. في الصلاة أتوب، في الصلاة أطلبه، في الصلاة أحط قدامه أموري وظروفي وضغوطي ومشاكلي. في الصلاة أشتاق له أكتر. الصلاة مهمة جدا، مواظبين على الصلاة ساهرين فيها بالشكر. ثلاثة، الطاعة. الطاعة، واحنا ذكرنا ده في وسط الحلقه حقيقه، فانا مش عايز اعلق فيه كتير، بس الطاعه من اهم الامور التي تؤهلني او تمكنني من حياه الصعود. ابراهيم اطاع، ايليا اطاع، يشوع اطاع، موسى اطاع، القديسين اطاعوا، بولس اطاع، بطرس اطاع، يوسف اطاع، وهؤلاء جميعهم كانوا في حاله الصعود. الطاعه مفتاح من المفاتيح الهامه جدا. التوبه المستمره. الحقيقة حينما ينادي الله علينا أن نصعد زي ما قلنا مع يعقوب، فمجرد ما قال له اصعد إلى بيت إيل قال اعزلوا الآلهة الغريبة وتطهروا كده. التوبة المستمرة، والتوبة ينبغي أن تكون أسلوب حياة. حينما تكون التوبة أسلوب حياة

0: الله يخترق أعماقنا من خلال التوبة. اختبرني يا الله وأعرف قلبي، امتحني وأعرف أفكاري، وانظر إن كان في طريق باطل واهدني طريقا أبديا. اهدني طريقا أبديا، يعني خليني أشوف وأمشي في هذا الطريق المستقيم الدائم الأبدي اللي فيه أنا برتقي في العلاقة معك. خمسة، الشركة مع المؤمنين. مرات الواحد يحس، يعني زي أنت قلتي حاجة من شوية أنا بشيد بيها، يعني يا رب احفظنا من الكبرياء. وأنا أقول أنا فوق، أنا في مكانة، يعني أنا موسى وفي تحت مني أشوع،
1: يعني أنا
0: أو أنتوا مين؟ يعني لكن الشركة مع المؤمنين تعني أن أنا وإخواتي مع بعض في نفس المشهد وفي نفس الآلام وفي نفس الضغوط وفي نفس إحنا ماشيين السكة مع بعض. وأحدهم قال هذا التعبير الجميل، الصعود ليس هو رحلة فردية، الصعود رحلة جماعية. كان الشعب قديما يصعدون إلى بيت الرب، وقال المرنم كنت أمر بين الجماع، مع الجموع يعني، وإحنا صاعدين إلى بيت الرب يترنموا بالترنيمات الجميلة. والكتاب بيقول آية مهمة جدا، ملاحظين بعضكم بعضا أو بعضنا بعضا للتحريض على المحبة للأعمال والأعمال الحسنة. احنا محتاجين نبقى مع بعض. دي شوية حاجات من المقومات المهمة اللي تساعدنا أن نستمر في الصعود.
1: أمين أمين. وطبعا الشيطان مش هيسيبنا بحالنا، لأنه مش عاوزنا أنه نرتقي لعلاقة مميزة مع الله، فهيحط لنا معطلات في الطريق. نتكلم عن معطلات، وقبل ما يعني بعد معنا خمس دقائق تقريبا نتكلم عن معطلات لحياة الصعود.
0: أنا هاخد المعطلات بسرعة،
1: ماشي،
0: طالما قدامنا خمس دقايق وأحبائنا المشاهدين يلحقوا المعطلات. بس يلحقوا المعطلات ويسيبوها ويتخطوها طبعا، يعني بنعمة الرب، وإحنا كلنا بنعمة المسيح ومعونة الروح القدس نقدر نتخطى هذه المعطلات في اسم يسوع. المعطل الأول من معطلات الصعود الاكتفاء الروحي، إنه أقول أنا وصلت،
1: أنا خلص
0: على رأس المعطلات، أنا وصلت، أنا خلاص، يبقى هذه بداية النزول.
1: صح،
0: مش عايز أقول السقوط،
1: خلينا
0: أقول النزول، لأن احنا بنتكلم في الصعود.
1: نعم.
0: فالاكتفاء، وأعتقد أن بولس حسمها وقال أسعى نحو الغرض لأجل جعالة دعوة الله العليا في المسيح يسوع. أسعى نحو الغرض، أنا كل شوية أسعى نحو الغرض ولأعرفه كل شوية. الاكتفاء، نحن لا نكتفي في العلاقة مع الله. اثنين، الخطايا الكامنة أو الخطايا المستترة، قال له من الخطايا المستترة أبرئني. محدش شايفها، يمكن اللي باينة ومكشوفة هي خطايا مستترة، أمر صعب جدا. وده اللي أختنا الغالية ذكرته في حديثها لما كانت تتكلم عن الأخت نهال، فذكرتها عن لما كانت بتتكلم عن فكرة الخطية. الخطية الظاهرة أو الخطية الكامنة يعطلون عن الصعود، والكتاب قال لنطرح كل ثقل، كل ثقل والخطية المحيطة بنا بسهولة، ولنحاضر بالصبر في الجهاد الموضوع أمامنا. ثلاثة، التعلق بالماضي. حينما نتعلق بالماضي يؤثر علينا التعلق بالماضي، فلا نهتم بالحاضر الذي نحن فيه ولا المستقبل. والله يريد للمؤمنين أن يتطلعوا إلى الأمام. مرات نبص على إنجازات الماضي أو روعة الماضي
1: أو حتى فشل الماضي.
0: والكتاب قال لا تذكروا الأوليات والقديمات،
1: لا تذكروا،
0: لا ما تقعدوش تفكروا في الأوليات والقديمات. أمال إيه؟ بولس قال ولكني أفعل شيئا واحدا، إذ أنا أنسى ما هو وراء.
1: أمين.
0: أيوة.
1: أمين.
0: وأمتد إلى ما هو قدام. بلاش نتعلق بالماضي إذا كنا عايزين أننا نصعد. فمن المعطلات التعلق بالماضي، الماضي يعيق الحاضر ويعيق المستقبل أيضا. التعلق أيضا بالعالم الذي نحن فيه بكل ما فيه، محبة المال، محبة العالم، محبة الشهوات، محبة الأمور الكثيرة. فالتعلق بهذا العالم، إحنا لم نوجد لكيما نتعلق بهذا العالم، نحن في العالم لكن نحن لسنا من العالم. دي صلاة المسيح لأجل المؤمنين في يوحنا 17، احفظهم، مرة يقول في حقك، مرة يقول في اسمك، ودول أنا أرسلتهم. هم عايشين في العالم، هم من العالم، لكنهم يعني مش بتوع العالم.
1: صح.
0: هم مش بتوع

0: على هم مكانتهم الحقيقية. السماء لا تحب العالم ولا الأشياء التي التي في العالم.
1: أمين أمين أمين. موضوع رائع أسس. رح أعطيك آخر شيء دقيقة من فضلك، أو بتحب تلخص لنا الحلقة، أو إذا الرب يعطيك رسالة مباشرة موجهة دقيقة واحدة للمستمعين إذا بتريد.
0: أنا الحقيقة لو هقول حاجة مركزة في آخر الحلقة، وأنا بشكر جدا كل أحبائنا المشاهدين اللي ما زالوا قاعدين علشان يسمعونا. الصعود ليس له سقف، الصعود دائم، الصعود مستمر، الصعود من إلى إلى إلى إلى، هذا هو الصعود. عشان كده أنت تحتاج وأنا أحتاج وجميعنا نحتاج إلى مزيد من المعرفة ومزيد من العمق ومزيد من الصعود، مزيد من المحبة، مزيد من القداسة، مزيد من التشبه بالمسيح، مزيد من الثمر. إحنا محتاجين نعرف أنه مفيش سقف، لما بحط سقف أنا بقف. لكن أقول يعني نصيحة كده سريعة، وانت في طريق الصعود لا تتلفت كثيرا، لا على الماضي ولا لما هو حولك. وانت في طريق الصعود لا تفقد الشغف، تحرك وجاهد جهاد الإيمان الحسن وثابر واجتهد، لأنك في طريق الصعود عندك هدف. وانت في طريق الصعود وصاعد لا تستعجل النزول، اقعد هناك، لأن الرب قال لموسى كن هناك، اطلع واقعد هناك وكن هناك ولا تمل من الصعود ومن الجلوس في محضر الرب، حتى نكون جميعا أو نصل جميعا إلى إنسان كامل، إلى قياس قامة ملء المسيح. صلاتي لكل حد من أحبائي المشاهدين أن نكون دائما في حياة الصعود.
1: أمين أمين. روعة، رسالة كافية ووافية. شكرا لك أسيس عادل، وكمان بدم صوتي لصوتك بصلاة للأخت إيفا ولبيير كمان، ولكل كل حدا عم يسمعنا اللي عنده طلب صلاة. منصلي أن الرب يتعامل معكم ويعطيكم تسألوا قلوبكم. موضوع رائع أسيس عادل، شكرا على وجودك معنا اليوم. شكرا أحبائنا المشاهدين لاستماعكم اليوم وأنه كنتوا معنا. رب يبارككم، يبارك عائلاتكم، يبارك بيوتكم وأشغالكم وكل ما يخصكم، ونراكم بحلقات قادمة من برنامج الكرمة مباشر، وإلى اللقاء.

يوم غد ذكرى مرور ربع قرن على أحداث 11 من سبتمبر، ذكرى أكبر حادثة إرهابية في التاريخ الحديث. من كان يتخيل أن يتغير وجه أمريكا بعد ربع قرن بهذا الشكل؟ من كان يتخيل أن يصير حاكم نيويورك مسلما؟ هل نسي الأمريكيون بهذه السرعة؟ هل ربع قرن كان كفيلا بمحو الذاكرة؟ تابعونا اليوم نشرح الموضوع وبكل وضوح.

مشاهدينا الكرام، أرحب بكم في حلقة جديدة من حلقات بكل وضوح. معكم رشيد، أرحب بكم على قناة الكرمة وعلى مواقع التواصل الاجتماعي. حلقتنا لهذا اليوم بعنوان ربع قرن على 11 سبتمبر. لا يصدق المرء أن يوم غد تحل

0: الذكرى 25 لأحداث 11 من سبتمبر، وكأنها حصلت منذ 5 سنوات 10 سنوات بالكثير، مر ربع قرن على أحداث 11 من سبتمبر. نعم، ربع قرن تغير فيه شكل العالم بعدها، فلا أمريكا هي أمريكا بعد تلك الأحداث، ولا العالم هو العالم، ولا الشرق الأوسط هو الشرق الأوسط. حصلت تبعات كبيرة لأحداث 11 من سبتمبر، لكن هل نسي الناس ما حصل؟ هل نسي الأمريكيون ما حصل؟ هل ذاكرة الناس إلى هذا الحد من القصر؟ هل لا زالت أمريكا تواجه خطر الإرهاب الإسلامي بعد ربع قرن؟ أم أن تحالف اليسار مع الإسلام يريد إعادة كتابة التاريخ؟ هل وقع الأمريكيون ضحية هذا التحالف؟ هل من المعقول أن يتم الاحتفال يوم غد بهذه الذكرى من طرف من دافعوا عن الإرهابيين وساندوا أعداء أمريكا، بل واعتبروا أمريكا تستحق ما حصل لها؟ هل من المعقول أن يصير الجلاد هو الضحية والضحية هو الجلاد؟ اليوم نريد أن نحلل ما حصل بعد مرور ربع قرن على أبشع عمل إرهابي وقع في أمريكا بل في العالم كله، ونعيد إحياء الذاكرة التي ربما نسيت فظاعة هذا الحادث الأليم. معي الأستاذ مجدي خليل، أهلا بك.
1: أهلا بك أخ رشيد، وأهلا بجميع مشاهديك.
0: كنت من الأوائل اللي طلعوا باللغة العربية وتكلموا عن 11 سبتمبر بعجالة. أعطينا إمتى حصل هذا الأمر وكيف ولماذا؟
1: يعني أنا كنت يوم 11 سبتمبر في مكتب الجزيرة في لندن، كنت هعمل ديبيت عن الإعلام الأمريكي والإعلام العربي، واحد قصادي هيدافع عن الإعلام العربي وأنا دافع عن الإعلام الأمريكي يعني. وحصلت الحادثة وأنا في الأوتيل، في طلبوني في الجزيرة قالوا لي تعال فورا على المكتب، إحنا لغينا الحلقة وإدينا تعليقك على 11 سبتمبر. كانوا فرحانين جدا في مكتب الجزيرة، وقلت لهم لا يمكن أتكلم، أنا ما أعرفش حاجة، بدري جدا الواحد طلعوا بقى كلام وامريكا تستحق وامريكا عملت يعني انا عاوز اقول لك حاجه، انا لسه شايف كريستيانا أمبور بتتكلم على الموضوع اللي حصل، وهي طبعا كانت برضه في الحدث يعني، فبتقول الشرق الاوسط كله ما عدا الايرانيين في عهد خاتمي طلعوا بالشموع تأبين في نفس اليوم، والشرق الاوسط كله كان مشغول بحاجتين، يا اما بيهلل يا إما بيناقش أمريكا تستحق ما جرى لها. بعدين طبعا المجال الجوي اتقفل، فقعدت 3 4 أيام وقالوا لي طب إيه رأيك أنت والضيف اللي معاك ده، كان رئيس منظمة إسلامية، تيجوا على الدوحة وتعملوا أول لقاء على الموضوع. رحنا عملنا ديبيت ساعتين ساعتها، كانت الجزيرة جديدة فبرامجها طويلة، وجابوا معايا الراجل الأمريكي ده اللي اختفى بعدها مع صمت يعني أو نصح بالصمت، وجابوا سليمان أبو غيس اللي هو مساعد بن لادن من أفغانستان من أفغانستان، قالوا لي بعد كده ده اللي بيتكلم سليمان أبو غيث، يعني هم لهم تربطات مع المنظمات الإرهابية
0: كانوا عندهم علاقة.
1: وبعديها عملت كمية كبيرة جدا جدا في هذه القناة، لسه كانت فيش قنوات إخبارية، من 2001 ل 2005 تقريبا مرتين ثلاثة نتكلم عن أهداف في الجزيرة، سواء في النشرات أو برامج أو في كل البرامج بتاعتها على أحداث 11 سبتمبر وتبعات 11 سبتمبر، لأن بدأت بقى حرب الدولية على الإرهاب. فده طب يعني وأنا عملت معاك أكتر من حاجة
0: طبعا، احنا
1: عملنا كتير يعني، مش بس
0: بقول لك ربع قرن
1: وعملنا 20 سنة قبليها وعملنا كتير يعني.
0: بعد ربع قرن من الزمن وانت تابعت الأحداث، كنت قبلها في أمريكا وكملت بعدها ومتابع جيد للميديا وللجرائد والمقالات سواء بالإنجليزي أم بالعربي، بعد ربع قرن من الزمن هل نسي الأمريكيون 11 سبتمبر؟ هل صار ذلك ذاكرة بعيدة ليس لها نفس الوقع عند الأجيال الجديدة؟
1: على فكرة أنا عندي أرشيف في البيت آلاف الصفحات، آلاف طبعها من الجرائد على الأمريكية والعربية على أحداث 11 سبتمبر. فايلات فايلات فايلات كده. المهم بعد 11 سبتمبر احنا بيو سنتر عامل

0: يعني سيرفي قال ان 10% من الامريكيين، ما 25 سنه يعني جيل كامل دلوقتي، 10% من البالغين اتولدوا بعد 11 سبتمبر. دول بيقولوا سمعنا شاهدنا راينا،
1: ما كانوش شهود على الحدث.
0: لكن 90% من الامريكان البالغين شافوا 11 سبتمبر، لدرجه ان هو بيقول لك 93% من اللي كان عندهم 10 سنين متذكرين التفاصيل، كنا فين ولبسنا ايه، واللي اقل من 10 سنين وقتها 83% متذكرين التفاصيل، يعني في تفاصيل. طبعا 11 سبتمبر يعني عند اللي اتولدوا مش بنفس الزخم عند اللي عاشوا زينا وشافوها، لكن 11 سبتمبر مش هتتنسي لاسباب كتيره في تقديري. طبعا ممكن تكون قل الزخم بتاعها شويه لكن مش هتتنسي الاسباب كتيره. اول سبب ان خلدتها السينما وخلدتها الافلام الوثائقيه والاف البرامج التلفزيونيه والسوشيال ميديا اعادت احيائها دلوقتي، فيعني في متخلده اوريدي، السينما خلدتها. كمان 11 سبتمبر احنا السنه يعني سنه 2028 خالد شيخ محمد وثلاثة تاني من المشاركين في
1: احداث الماستر مايند هو خالد شيخ محمد
0: بالظبط هيتحاكموا لسه في سنة 28، فلسه 7 اكتوبر اللي جاي هتبدا القضية ضد السعودية بعد ما جمعوا الأدلة، يعني احنا كانت في مرحلة المعلومات والآن في مرحلة الأدلة.
1: هيتم رفع دعوة رسمية ضد السعودية؟
0: مرفوعة بعد قانون جاستا العدالة ضد رعاية الإرهاب اللي اتعمل في 2016.
1: اللي هيحصل إيه طالما هي مرفوعة؟ بتقول انه هيقدموا
0: دلوقتي لمحكمة استئناف في نيويورك، ده تاني درجة. ومقدمين بقى بيانات بالذات عمر البيومي، بعد ما طلع موضوع عمر البيومي ده ظهرت بيانات كتيره جدا تؤكد الادله، مش مجرد القرائن، ادله دلوقتي. وشفنا عمر البيومي مع العولك، وشفنا عمر البيومي بيخطط عامل رسوم بيانيه للمخطط للضرب، وشفناه بيروح الكونجرس ده، هذا طلع سنه 2024 الشريط ده مفرج عنه 2024، وهو بيشوف الكونجرس بيعمل مسح للكونجرس وبيقولوا احنا علينا الشياطين، هم الشياطين دول في الوقت ده عملوا سنه 99، الوقت ده كان بيخطط بن لادن بالتحديد
1: لضرب امريكا.
0: فانت بتتكلم على
1: مين؟ عمر البيومي للمشاهدين.
0: عمر البيومي كان طالب موجود في لوس انجلوس، هو استقبل 2 سعوديين.
1: طالب منين هو؟
0: من السعوديه، طالب سعودي كان يعيش في لوس انجلوس وكان بيدعي ان هو طالب، مجرد طالب، طلع على مساله غير كده خالص، طلع انه شغال مع المخابرات السعوديه، وطلع انه بيدير شبكه لصالح الاثنين المحتار والتاني بتوع السعوديه اللي كانوا جايين، اللي شاركوا بالفعل مع احداث 11 سبتمبر، وطلع انه عمل 93 اتصال بالسفاره السعوديه بعد ما حضروا الاثنين دول السعوديين الهاي جاكرز، وواحد تاني اسمه فهد الثميري كان دبلوماسي سعودي وكان مسؤول عن مسجد الملك فهد في لوس انجلوس، كان بيدير الشبكه، دول عملوا شبكه لصالح الاثنين دول فطلعت حاجات كثيره جدا.
1: لا انا لما سالتك هل نسي الامريكيون، ما بقصدش انه يعني هتتمحي من الذاكره، احنا مخلدين. وطبعا حتى في نيويورك نفسها مكان البرجين مخلدين عليه الاسماء.
0: ما انا هقول لك
1: استنى، وفي متحف
0: طبعا
1: لاحداث 11 سبتمبر، وكميه الكتب
0: مهوله.
1: طيب أنا ما بتكلمش عن ده، أنا بقول نسيت بمعنى إنه الزخم اللي كان في المشاعر وقتها والناس كانت بتقول لا لازم، يعني وهم سندوا الحرب على الإرهاب
0: طبعا
1: راح.
0: أقول لك حاجة، الإسلام اللي تسبب في 11 سبتمبر رجع الزخم تاني عليه، خلي بالك رجع الزخم حاليا على الإسلام بعد كان في زخم كبير جدا وقتها، لكن انت بتكلمت على تغيرات حصلت في 25 سنة في الولايات المتحدة الأمريكية خلت بعض الأمريكيين يتحالفوا مع أعداء الماضي، يتحالفوا مع أعداء الماضي. ده المشكلة. مش المشكلة أن الموضوع راح من الذاكرة، أن الموضوع أن المصالح السياسية والشرذمة السياسية والانقسام السياسي أدى إلى أنك ممكن تتحالف مع أعداء الماضي وتنسى لهم.

0: ديمقراطيتهم العظمى. انت دي انت قلت دي اكبر مقبره دوليه في التاريخ، 90 دوله من 90 دوله. احنا شفنا ناس 15000 واحد اصيبوا بالغبار، ومنهم مئات ناس مئات ماتوا، ومنهم الاف اصيبوا امراض طويله المدى. شفنا اكثر من 100 واحد بينطوا
1: من بيرموا انفسهم
0: من بيرموا انفسهم من البتاع. شفنا يعني
1: طيب ايه اللي تغير الان في المشهد الاسلامي داخل امريكا؟ انت قلت انه في يعني زخم، هل ايه اللي تغير في المشهد الاسلامي بعد ربع قرن؟ ايه اللي تغير؟
0: ده اللي مهم اللي تغير في المشهد الاسلامي. اول حاجه زاد عدد المسلمين اكثر من الضعف. يعني عدد المسلمين في 2007 مش 2001 كانوا وفقا لبيو كانوا 2.4، دلوقتي وفقا لبيو 5.5. انا رجعت ل 2001 بالحساب،
1: يعني كانوا 2,400,000
0: دلوقتي 5.5 مليون نسمه.
1: 5.5 يعني اكثر من الضعف.
0: اكثر من الضعف ده من 2007. انت لو رجعت ل 2001 هتلاقيهم زادوا بنسبه 162%. 162%
1: ده طبعا اغلبه بسبب الهجره،
0: الهجره والتكاثر. الاخطر امريكا نفسها كانت 285 بقت 349، زادت بنسبه 14% في 25 سنه. هم زادوا 162%، كم ضعف للزياده بتاعت امريكا. ده اول حاجه. زاد عدد المساجد من 1200 مسجد سنه 2001 الى حاليا وفقا لاحصائيات اكثر من 3000 مسجد. اكثر من 3000
1: يعني تقريبا
0: اكثر من الضعف برضه،
1: ممكن تقول ثلاث مرات.
0: طيب حاليا كير بتفتخر ان في 255 مسؤول مسلم منتخب داخل الولايات المتحده الامريكيه، تخيل. منهم نائبه محافظ الجفرنر بتاع ولايه فيرجينيا، منهم ممداني، منهم ثلاثه نواب ما كانش فيه ولا نائب وقتها في
1: الهان عمر ورشيد
0: طليب. ادي الاشكال اللي شفتها، ومنهم عبد الرحمن اللي على وشك يفوز. واخرين كمان. في 7000 منظمة إسلامية حاليا نون بروفيت اورجانيزيشنز، 7000 اكثر من 7000. 450 مدرسة إسلامية، 15 جامعة أكاديمية يعني كوليدج إسلامي. انت بتتكلم المدارس الإسلامية ال 450 دول لحد من اول الحضانة لحد 12 جريد، يعني لحد سنة وخالص
1: يعني الثانوي هاي
0: سكول. فيهم 100,000 طالب مسلم. انت عارف لو انت حسبت المسلمين حسابات مثلا تقول ان الطلاب المسلمين تحت 16 سنه في امريكا 500,000، لما يكون منهم 100,000 واحد بيدرسوا في مدارس اسلاميه، مدى خطوره ذلك وانت تعرف يعني ايه بيدرسوا ايه في المدارس؟ انت تعرف بيدرسوا ايه في المدارس؟ زادت بشده بقى ابراز الهويه الاسلاميه الى درجه خطيره جدا. هقول لك يعني انت
1: اللي هي بيصلوا مثلا في تايم سكوير ويرفعوا الاذان في بعض الاماكن، ويعني بيحتلوا بعض الاماكن
0: انت كنت تتخيل ان حاكم يبقى بعد ربع قرن في احتفال يبقى حاكم مسلم ونجح بالمال الاسلامي؟ ليندا سرسور مش قالت السوبر باكس الاسلاميه هي اللي نجحت ممداني؟ ودي واحدة إسلامية متطرفة موجودة في كير، ناشطة في كير، وهي مستشار عمدة نيويورك دلوقتي. هل حد كان يتخيل هذا الموضوع؟ هل حد كان يتخيل؟ هل تتخيل أن مستشار عمدة نيويورك تاني اللي هو كان محامي الإرهابيين اللي هو اسمه رمزي قاسم، محامي الإرهابيين، ولما بيوقع احتفال 25 سنة وإفراج عن وثائق 25 سنة يدي القلم لرمزي قاسم اللي هو كان محامي عضو القاعدة أحمد الضربي وشقيق زوجة المحضار؟ ده هو مستشار عمدة نيويورك للشؤون القانونية.
1: مستشار عمدة نيويورك اللي اتضربت بالإرهاب الإسلامي كان محامي عن الإرهابيين.
0: محامي عن الإرهابيين واداله الارهاب. ده لفته خطيره. يديله القلم اللي وقع بيه بعد 25 سنه يديه لمحامي القاعده، لمحامي القاعده.
1: دي نشوه انتصار ولا ايه يعني؟
0: لا ده كل حاجه عنده. اقول لك حاجه يا رشيد، كل حاجه عندهم لها مغزى. اوعى تفكر ان في حاجه عشوائيه. فاكر انت مسجد جراوند زيرو؟
1: طبعا كانوا عايزين يعملوه في نفس المكان
0: بالظبط وسموه جراوند زيرو. يعني احنا هدينا وجبناها على الزيرو وهنبني مسجد. انت عارف لولا باملا جيلر والحمله بتاعتها ستوب اسلاميزيشن امريكا ما كانش المسجد، كان المسجد ده
1: كان هيتبني. وقالوا انه بس سنتر اسلامي ومش عارف.
0: انت عارف ان عارف ممداني بعد ما فاز بالاصوات المرجحه الاسلاميه وبالمتطوعين اسلاميين مسلمين وبتمويل من منظمه اسلاميه مصنفه ارهابيه في الولايات المتحده الامريكيه في تكساس وفي الامارات

0: وفي فلوريدا هي كير بيتفاخر ان انا مسلم. اول واحد منتخب بيقول يعلن هويته الدينيه قالوا كده اول واحد انا مسلم انا اشتراكي افتخر بايماني واستخدم بما يعلمني الاسلام مش بالدستور. قال كده في اول خطاب ساخدم بما علمني الاسلام. هل انت كنت حتى تتصور الكلام ده؟ هل انت تتصور ان كير دي ان عامله سوبر باكس دلوقتي لوبي وكير بتمول اكتر من سوبر باك اللي هو بتمول الانتخابات الامريكيه وما تعرفش اصلا يعني يجي لها تمويل ما تعرفش جاي منين وتروح تعيد تدويره تاني في منظمات تاني اسمها كير اكشن عملتها عشان تبقى لوبي وتدفع من اموال ما تعرفش مصدرها ايه عشان تمول المسلمين اللي بيترشحوا وبينتخبوا. هل حد كان يتصور كده؟
1: الفلوس دي بتيجي منين؟
0: انا اعلم جيدا ان في سنه من السنوات اني نهاد عوض رئيس كير كان في الكويت وقال ان احنا هدفنا كان قبل سنه 2000 هدفنا سنه 2000 ان يكون رئيس مسلم في البيت الابيض ويلا كملوا ال10 مليون. كان في الكويت بيجمع من الخارج مش من الداخل كان في الكويت وصديقي.
1: يعني دي عايز تقول انه دي اموال دول الخليج؟
0: طبعا كتير منها. انا بقول لك هذا صديقي كان دبلوماسيا في السفاره الامريكيه في الكويت وهو قبطي وسمع هذا الموضوع وكان عاوز يقابل السفير وقال له لا ده خطر انك تقابله مش لطيف وامتنع عن ذلك.
1: قطر لها دور؟
0: قطر طبعا ده الممول الرئيسي دلوقتي. قطر السعوديه كانت ممول رئيسي لحد سنه 2001 دلوقتي قطر هي الممول الرئيسي. هقول لك هل يتصور احد ان ميكروفونات المساجد في كوينز نيويورك في مينيسوتا عند إلهان عمر في ديربورد في المدينة الثانية اللي هي في باترسون في نيوجيرسي هل حد كان يتصور ان تتأسس مدن شريعة بعد 25 سنة من احداث 11 سبتمبر؟ طبعا ده التواجد السامي. هل حد كان يتصور ان ضابط مسلم مش بس يرأس بوليس مدينة لا ده يقول انا هضرب مراتي وما تكلمونيش
1: ويقول
0: اسمه جميل الطاهري.
1: فين ده؟
0: كان في هامترمك
1: في اي ولايه؟
0: في ولايه ميشيغان. هو كان ظابط في نيويورك في الاول وبعدين اترقى وبقى رئيس
1: ضرب مراته
0: اللي هي ام ابنه وكان بيضربها على طول لدرجه رفع قضيه دلوقتي وكان بيضربها ضرب عنيف وقال لهم دي ما تسجلوهاش اساسا احنا ديننا بيقول لنا ضربوه. ده رئيس ضباط فصلوه. هل كان احد يتصور اسمع دي إن في سنة واحد أقل من سنة تطلع في أمريكا 12400 مظاهرة 12400 وفقا لكلية كندي بجامعة هارفارد
1: مساندة لحماس وفلسطين وفريق
0: أنت عارف أقل من سنة من أكتوبر 2023
1: كم واحدة مرة تانية
0: 12400 مظاهرة واحتجاج
1: في سنتين
0: في سنة واحدة من أكتوبر 2023 إلى يونيو 2024 تسع شهور حسب إيه؟ كلية كندي بجامعة هارفارد
1: 12400 بمعدل أكثر من 1000 واحدة في الشهر
0: أكثر من 1500 في الشهر. وحاجة تاني 3700 يوم احتجاجي في 500 مؤسسة أكاديمية خلال نفس الفترة في أمريكا. أوروبا وفقا لميدل إيست مونيتور 42000 مظاهرة لصالح غزة. حد كان يتصور ده؟ حد هقول لك نيويورك دي نفسها احنا اتكلمنا عن نيويورك والاسلام مش الاسلام ضرب نيويورك محاوله تفجير مركز التجاره العالمي رمز يوسف سنه 93
1: قبلها ما كانوا بيحاولوا
0: وعمر عبد الرحمن وبعد كده مخطط بوجينكا ده اللي كانوا هيضربوا 10 طيارات
1: جايه من اليوكي
0: 10 طيارات يضربوا
1: ودي في 2005
0: 1995 بعد لما فشل رمز يوسف هو نفس رمز يوسف
1: لا الطيارات اللي كانت هتعبر الأطلنطي
0: لا ده دي ظبطوه في المخطط في الفلبين
1: دي حاجة تانية انا افتكرت على بتاع 2005 اللي كانت هتعبر الأطلنطي وبسببها منعوا دلوقتي كل الليكويدز لأنك بتمشي بالطيارة ممنوع انه يكون اكثر من قدر معين لأنه يعني كانوا عايزين يخلطوها وهي طايرة في السماء عشان ينفجروا في البحر
0: ده اللي اتثبت ده 10 خطف 10 طائرات وضرب مركز التجاره العالمي برضه وضرب نيويورك برضه. انت حد ينسى محاوله تفجير تايم سكوير؟ مش هم قبل ما يصلوا فيه حاولوا يفجروه وفشل، يعني اصيب ناس قليله وحاولوا يفجروه. وبعدين

0: قلوب بالصلاة. وبعدين أنت ناسي أني من في أغسطس الماضي حاولوا يفجروا مبنى الكونجرس بتاع ولاية نيويورك في ألباني اللي هي جيسيكا بوي، وفي 20 أغسطس اتقبض عليها وهي متحولة إلى الإسلام. كل ده يعني مدينة نيويورك لها تاريخ مع الإرهاب الإسلامي، ومدينة نيويورك دي اللي استهدفت 5-6 مرات لحد أغسطس الماضي.
1: مرات كثيرة استهدفت أماكن كثيرة. احنا يعني لو جينا نتكلم عن الإرهاب الإسلامي في أمريكا
0: في نيويورك، أنا بكلمك على نيويورك المدينة الضحية دي بس لوحديها، أنا بقول لك علامات كبيرة.
1: عمر عبد الرحمن كان من أكثر ال
0: 93
1: من أكثر الشخصيات اللي متهمة أنه كانت عايزة تفجر البرجين.
0: يعني أنت بتكلم عن الحضور الإسلامي، إيه رأيك في الحضور الإسلامي بهذا الشكل؟ مش مخيف؟
1: هل انتهت حرب أمريكا ضد الإرهاب؟ احنا شفنا بعد 11 سبتمبر إجا بوش وأعلن الحرب ضد الإرهاب الإسلامي، وابتدت الحملة ضد أفغانستان في الأول، بخصوص ما هي مش ضد أفغانستان لكن ضد القاعدة وطالبان، لأن طالبان ما كانت بتحمي القاعدة،
0: ورفضت تسلم أسامة بن لادن.
1: طبعا ده كانوا بيقولوا أنه ما مش هنسلم واحد مسلم يعني الكفار. وبعد كده ابتدت حرب العراق وضد الجماعات كلها اللي طلعت، واحنا شفنا بعدها كام جماعة طلعت منهم أشهرهم داعش اللي طبعا الحرب استمرت، ولولا أمريكا ما كانش قضوا على داعش. دلوقتي خلاص خلصت ولا إيه؟
0: أنا في 2021 تخيلت كده وقلت أن بعد 20 سنة وخروج القوات الأمريكية من أفغانستان الحرب الكبرى، في فرق بالحرب، ساعتها قلت الحرب الكبرى، الحروب الكبرى انتهت وهيصيدوا الإرهابيين بدرونز بطريقة
1: واحد يعني كده.
0: لكن أنا بعتذر إن ما انتهتش.
1: طلعت غلط يا مان.
0: ليه؟ لأن بيحاربوا إيران. هو إيه أكبر منظمة إرهابية في العالم حاليا بعد إضعاف حزب الله وبعد سقوط داعش؟ هي الحرس الثوري الإيراني، لأنه مصنف إرهابيا في الولايات المتحدة وفي أوروبا حاليا. انت دلوقتي
1: وحزب الله
0: مازال دي دولة إسلامية بترعى الإرهاب، هي الدولة راعية للإرهاب وفيها الحرس الثوري إرهابي وبيهددوا أمريكا والغرب وبيقولوا الموت لأمريكا. يبقى الحرب الكبيرة ما خلصتش، الحروب الكبيرة ما خلصتش. طيب سقطت الخلافة في
1: من زمان
0: في سوريا والعراق آخر خلافة بتاع داعش، لكن هل سقطت الخلافة في عقول المسلمين ولا ما زالت موجودة؟
1: ما زالت.
0: هو القتل ده اللي بيحصل، القتل هو بدأت العمليات الكبيرة اللي في 10 سنين اللي هي العمليات الإرهابية الكبيرة بعد 11 سبتمبر في مدريد وفي لندن وفي باريس وفي
1: شفنا الإرهاب كان في كل حتة، ولكن تفجير في كل مكان، ولكن حتى في أمريكا يعني سان برناردين وفي كاليفورنيا، الملهى الليلي في أورلاندو فلوريدا، يعني دول اللي بتتذكرهم، والطيارة اللي كانت حتنفجر فوق ميشيغان جاية من كان فيها
0: ماراثون بوستون باين تقريبا
1: بتاع بوستون الماراثون ده اللي فجروه.
0: طب هقول لك حاجة، العمليات الكبيرة بس هم عندهم تكتيك ناو دلوقتي، العمليات الصغيرة الكتيرة المؤذية الكتيرة قوي اللي هو الدهس والذبح والتفجيرات والكلام اللي زي ده، طب ده عمليات ده مروعه اوروبا، وحرق الكنائس ده
1: بس قلت في امريكا مش كده؟
0: لا قلت في امريكا بس موجوده في اوروبا بكثافه دلوقتي. ما هو انت ما كل واحد، ما هو الارهاب الاسلامي واحد
1: لا حتى في اوروبا. انا بتذكر بتوع مدريد، القطارات بتاع مدريد انت فاكرهم؟
0: نعم.
1: والباتاكلون في, في في في في فرنسا
0: طبعا،
1: وشارلي ايبدو عمليات كبيره،
0: ومترو لندن كله
1: بس دلوقتي ما فيش عمليات بالحجم ده.
0: في عمليات دهس وطعن وقتل وحرق كنائس موجود وكترت بمعدل
1: يعني أسرع. انت شايف انه الحرب ضد الارهاب مستمر.
0: اقول لك حاجه،
1: سواء الكبيره منها او صغيره،
0: مركز الارهاب نفسه انتقل من افغانستان وسوريا والعراق الى افريقيا حاليا. افريقيا في خطر شديد، لو انت شفت بوركينا فاسو ومالي والنيجر ونيجيريا والصومال والكونغو والكاميرون وموزمبيق وتشاد وكينيا، دلوقتي البلاد دي متبهدله، غرب افريقيا والساحل الصومالي متبهدله، متبهدلة بلاد ما
1: طب والشرق لو ركزنا في الشرق الأوسط يعني أفريقيا شوية بتحسها بعيدة شوية
0: طيب
1: لو ركزنا في الشرق الأوسط هل انتهى الحرب على الإرهاب في الشرق الأوسط
0: ولا لا ده هنا
1: يعني دلوقتي إيران تقريبا في أواخر

0: فخلينا نقول هي في الاواخر
1: لسه شويه
0: بعد ما يخلصوا مع ايران، تفتكر خلاص خلصت
1: ولا لسه؟ الحوثي هو بيتمدد اهو، بينتصر وبيتمدد وقرب يسيطر على باب المندب. الحوثي دي مش منظمه ارهابيه؟ مشكل رجعها ترامب منظمه ارهابيه يعني.
0: بس انا ممكن اقول لك انه امريكا عوض حرب الارهاب دلوقتي هي بتعمل هدنه معاه، او في سوريا حطوا راجل كان ارهابي وحطوه هناك ويعني وخلاص وكانه

0: سوريا زي عاوزة خط مصر دلوقتي بتأسلم كل حاجة، وده خطير جدا على فكرة. بيغيروا المنتاليتي والتعليم والميديا، ده سوريا عاوزة تبقى قبي من التطرف المصريين والباكستانيين، وهتبقى كده هتشوف. وده أخطر حتى إن كان الإرهاب الظاهر ممكن تحاربه، هم بيلعبوا بذكاء دلوقتي.
1: بس أنا عايز أسأل، هل أمريكا تحولت من محاربة الإرهاب إلى مهادنة الإرهاب؟
0: نو، مش مهادنة للإرهاب على الإطلاق. هو تعهد وتعهد قدام السعودية أنها يوقف الإرهاب تماما، وتعهد.
1: وانت صدقته؟
0: أنا ما صدقتوش، بس أنا عاوز أقول لك هو بيعمل حاجة أخطر كمان، هو الإسلامة الكاملة. سوريا تحت إسلامة كاملة تدريجية زي النموذج الباكستاني، حاجة تانية. فأمريكا في تقرير الاستخبارات الأمريكية عن المخاطر الإرهابية في أمريكا 2026 بيقول أن حصلت في 2025 ثلاث عمليات إرهابية إسلامية، ولكن الأخطر أن احنا أفشلنا 15 مخطط إرهابي كانت تستهدف أمريكا في 2025. والتقرير بيقول حاجة خطيرة، بيقول الولايات المتحدة الأمريكية بالنص كده ما زالت تواجه مشهدا معقدا ومتطورا من التنظيمات الإرهابية الإسلامية التي تسعى إلى نشر أيديولوجيتها وإيذاء الأمريكيين. أنا عاوز أقول لك حاجة، أمريكا انتصرت على الإرهاب واحتوت الإرهاب، ولكنها لم تقضي عليه. ما تقضيش على الإرهاب الإسلامي، لم يقضي عليه. حاجة تانية،
1: طب إزاي انتصرت وطالبان بتحكم دولة لا في أفغانستان؟
0: طالبان لم خلاص صامت عن أنها تصدر الإرهاب. ما هي خطورة طالبان كانت إيه؟ إرهابي مرصود ضد شعبهم. أنت مش هتغير الدنيا كلها. هم بعد الاتفاق
1: بعد ما كانوا عاملين
0: مركز إرهاب عالمي،
1: تدريب للقاعدة
0: والعالم،
1: ويصدروا للعالم دلوقتي عايزين تبقوا متخلفين مع نفسكم،
0: خليكم مع نفسكم. فهي بدأ التهديد الطالباني للولايات المتحدة، بل التهديد الطالباني لباكستان اللي ربطها هو دلوقتي الموجود، مش للولايات المتحدة. طيب كمان أنا عاوز أقول لك حاجة، الاستطلاعة الرأي بتقول أن الأمريكيين خايفين دلوقتي أن من الإسلام الداخلية، 33% بيقولوا الخطر بقى داخلي. أوكي، حاجة تاني،
1: الإحصائيات بتاع بيو دي
0: بتاعت بيو سقطت. شوف، سقط هو عشان ليه خطورة الإرهاب الإسلامي؟ سقطت الأيديولوجيات في آخر 20 سنة لصالح التنافس الجيوسياسي، بقى في تنافس
1: لما
0: جيوسياسي.
1: لما تقول سقط الأيديولوجيات
0: أنت بتقول بعاد يعني الإسلاميين. ما هو هقول لك أهو،
1: ما هو أنا
0: أكمل الجملة،
1: خلتني هطلع من الكرسي. يعني
0: العالم سقطت فيه الأيديولوجيات القديمة لصالح تنافس جيوسياسي، إلا الإسلاميين
1: بالظبط
0: هم اللي محتفظين بالأيديولوجية، وبيقاتلوا وبيقتلوا من أجل الخلافة برضو، من أجل الخلافة ومن أجل الهيمنة على العالم. الوحيدين اللي دلوقتي بيمارسوا العنف الديني الأيديولوجي ما زالوا موجودين، وما زال خطرهم كبير، وما زال خطرهم على أمريكا وعلى الغرب موجود، ما زال خطرهم.
1: طيب في سؤال، أنه الآن بعد ربع قرن مفروض أنه أنا بعرف أنه لما يكون الحدث لسه سخن بتنشئ نظريات مؤامرة في كل حدث. بتقول بعد ما ربع قرن مر الناس بتنضج ونظريات المؤامرة تسقط، اللي هي خلاص بيشوفوا انه ازاي العالم تشكل، بتطلع كتب، بتطلع موفي زي ما قلت، بتطلع تحقيقات، دول بتتكلم، كل واحد بيقول. هل بعد ربع قرن نظرية المؤامرة أنه أمريكا هي اللي عملت الـCIA أو إسرائيل اللي عملتها، اليهود اللي عملوها، أو أي نظرية ثانية مؤامرة، هل هذا رأي الأقلية في الشرق الأوسط وبين العرب خاصة، ولا رأي الأكثرية؟
0: رأي الأغلبية أنا بتابعه. أنا لسه وأنا جاي السؤال تتسأل لجورج دبليو بوش من كوندوليزا رايس، كانت مستضفاها بمناسبة 25 سنة، قالت له إزاي نخلي الحقيقة تعيش، لأن نظريات المؤامرة إزاي واجهت نظريات المؤامرة. أنا من كام يوم كنت بشاهد سامي العريان وعزام التميمي بتوع لندن، الإخوان كلهم قعدوا يناقشوا أحداث 11 سبتمبر، وكل شيء بيقول إنها مؤامرة. بيقولوا أوكي، مش ممكن، مش يعني مش لازم تكون أمريكا عملتها، ولكن تغاضت عنها. المهم بيلعبوا بالموضوع.
1: انا مش قادر اصدق، يعني اللي شاف وصايا الارهابيين سجلوها وطلعوها واحد واحد، انت فاكر اللي شاف تصريحات بن لادن
0: طبعا
1: والتيبس اللي كان بيبعتها
0: واعترافات رمزي بن الشيبه وخالد شيخ محمد
1: اعترافات رمزي بن

0: شيبه وخالد الشيخ محمد
1: وزكريا الموساوي المغربي
0: زكريا الموساوي المغربي اللي تمسك قبل ما يتنفذ
1: 2004 طلع بن لادن بنفسه قال انا المسؤول مات الوسائط
0: سيب ده كله ده دول اللي معترفين انه عملوها فيديوهات التدريب اللي كانت بتتعمل في افغانستان ازاي بيتدربوا على خطف الطائره صورهم كده يعني طالعه مطلعاها القاعده يعني انا فاكر الشرايط اللي كانوا بيطلعوا كل مره استنى ال ال ال ال لما حصل الحدث الرئيس هربان بنفسه
1: طبعا
0: الكونجرس في خطر يعني بتاعه بنسلفانيا لو ما كانوش اتدخلوا الركاب كانت هتضرب يا البيت الابيض يا الكونجرس
1: الكونجرس
0: بعض اللي بيقولوا اغلب قريبين من بعض
1: بس يعني. اغلب يعني اللي طوله منهم بس هو كانت الاغلبيه الكونجرس هقول لك حاجه
0: الكونجرس طب تخيل انه كل وده يوم الثلاث والصبح طبعا. اللي هو موجودين مش طبعا. عطله ولا
1: طبعا.
0: حاجه
1: طبعا.
0: تخيل انه كل ده مؤامره عاملاها امريكا ضد نفسها yeah. او مؤامره ده عاملاها اسرائيل اللي هي الحليف ليها اللي واقف معاها طول الوقت هو امريكا
1: ده كده الناس دي
0: انا مش عارف واحد لازم يكون مضروب في مخه يعني
1: طبعا هم مضروبين في مخهم هم مش عارفين لسه حتى قايلها جورج دبليو بوش امبارح بيقول 17 دقيقه هو كان يفكرها حادثه عاديه لما ضربت او ما اتحركش
0: اول واحده اه
1: وقالوا له ده حادثة طيارة صغيرة ضربت البرج الشمالي ماشي لم يتأكد انها عمل إرهابي إلا بعد 17 دقيقة لما ضربت البرج الثاني 9.3 دقائق فبالتالي انت بتتكلم على رئيس امريكا نفسه ما كانش متخيل انه عمل ارهابي يبقى ازاي امريكا شاركت فيه
0: هم بيعتمدوا على ان CIA كان عندها خبر انه القاعده بتحاول اختطاف دائرات والضرب وعمل عمليه كبيره في امريكا امتى وازاي الله اعلم
1: اقول لك حاجه في فرق بين انك انت عملت في تقصير امني وهونت من القاعده وده حصل بالفعل حصل في امريكا تلقت اكثر من 12 تحذير
0: بس ما كانوش عارفين انت ولا ازاي
1: ما كانوش عارفين انت ولا ازاي ما كانوش
0: يعني
1: عارفين
0: يعني يسري فوده لما عمل التحقيق اللي هو اجراس الخطر كان
1: سر الغاية
0: انا عارف برنامج كان اسمه سر الغاية بس السلسله اللي كانت اجراس الخطر اعتقد هي ثلاث حلقات او حاجه زي كده ثلاث اجزاء حتى لما سأل الارهابيين وخاصه الماستر مايند اللي هو خالد الشيخ محمد المكالمة اللي كانت بتتم ما بين محمد عطا وبن لادن بيقول له أنا شفت حلم
1: يس
0: أنه تفاحة وفيها عصاية وقدامها عصايتين
1: طبعا طبعا
0: صح ولا لا؟
1: طبعا
0: اللي هي 11 سبتمبر
1: طبعا
0: وقال له خير ان شاء الله يعني هم عاملين كودز حتى طبعاً. ما تكتشفهمش المخابرات معناه انه فوجئ المخابرات وتغير شكل العالم يعني شوف دلوقتي الـ باب الطياره
1: طبعا
0: مقفول دلوقتي
1: لازم طبعا
0: بعد 9/11
1: في حراسه امنيه
0: الشوز
1: طبعا ما طبعا انت ريتشارد ريد بتاع الشوز اللي كان هيفجرها بتاع طياره ميشيغان اللي راح لاوروبا
0: فصرنا بنقلع
1: طبعا
0: وانت قاعد دلوقتي هل تقدر تخش على المقصورة في أي
1: ده انا شفت قبله وبعد بقى كنا بندخل كأنك داخل مطعم تطلع على الطيارة جري قبلها بدقائق كأنك داخل مطعم الدنيا اتغيرت العالم اتغير بيقولك براءة أمريكا فقدتها البراءة بتاعتها فقدتها
0: فازاي انه يكون ضدها وعملت كل الاجراءات دي يعني اللي هي عايزة تحمي نفسها من انا مش فاهم
1: مهما قلت لهم بالمنطق هم ده كل ما بتقدم كل ما بتزيد نظريات المؤامرة اكتر
0: على فكرة حتى في امريكا دلوقتي صار بعض الشباب الامريكي خصوصا من اليسار دلوقتي
1: طبعا
0: وانا بشوف شخصيات عندها تأثير في مؤثرين على السوشيال ميديا
1: بيقولوا
0: كده خاصة من المسلمين
1: طب عشان كده كونديليزا رايس سألته ازاي نحافظ على الحقيقة حية ازاي نحافظ عليها حية يعني دي حقيقة ما فيهاش نقاش لكن هم يا اخ رشيد هم عاوزين يبرئوا الاسلام انت فاكر محمد حسنين هيك مش اشهر صحفي مصري محمد مش قال الطيارين صرب هم اللي ضربوها بعد الحادثة على طول مباشرة عشان ينتقموا من امريكا مين

0: هجاس برضو يعني
1: عارف يعني من اكبر هجاس يعني. انت فاكر هو احنا قلنا قبل كده ان هو اللي بيعملوه اللي هو التهليل يهللوا اتبسطوا تبرير يبرروا امريكا تستحق ما جرى. حتى الوليد بن طلال لما حب يتبرع ب 10 مليون دولار لجوليان رمهول وقال له اصل امريكا عملت اصل ولكن اصل ولكن. وحسن بايكر ده مش عايش في امريكا؟ مش يمثل التيار الرئيسي من المسلمين الاصوليين في العالم ان امريكا تستحق ما جرى لها؟ انت يعني
0: طب في كتير من الناس بيربطوا ما بين 11 سبتمبر وتغير العالم بعده مع 7 اكتوبر وازاي تغير العالم بعده.
1: طب
0: احنا قريبين يعني من 7 اكتوبر جاي وهيكون مر عليه 3 سنين
1: مظبوط،
0: و11 سبتمبر مر عليه ربع قرن.
1: نعم.
0: بعد 11 سبتمبر تغير الشرق الاوسط والعالم، بعد 7 اكتوبر تغير الشرق الاوسط والعالم. ايه رايك انت في المقارنه؟
1: طبعا يعني انا من اول الناس اللي تناولت هذا الموضوع ان الشرق الاوسط هو نتنياهو قال هيتغير الشرق الاوسط. طبعا تغير العالم ده اصبح حاجه عاديه معروفه جدا. البنيه الامنيه العالميه اتغيرت، القوى نفسها الدوليه،
0: التجاره
1: الامن،
0: الاسعار،
1: الامن الدولي، كل حاجه اتغيرت.
0: يعني اسعار التيكتس قبل 11 سبتمبر غير يعني دلوقتي بيضيفوا عليك في
1: تكاليف الامن. طبعا امال كل حاجه تكاليف الامن، امال ايه؟ العالم اتغير، واحنا كان معروف اليوم الذي غير العالم. غير العالم تماما، غير حرب دوليه على الارهاب مستمره دلوقتي اكثر من 25 سنه، مستمره اكثر من 25 سنه. الدنيا اتغيرت، الامم المتحده نفسها اتغيرت، البنيه الامنيه العالميه اتغيرت، مراكز القوى في العالم، القوى النسبيه اتغيرت، كل حاجه اتغيرت. 7 اكتوبر غير الشرق الاوسط، غير الشرق الاوسط تماما. اسرائيل استهدفت سوريا، رجعت كانت شيعيه محكومه بالشيعه، بقت حكومه بالسنه. المحور الشيعي ضعف جدا جدا جدا.
0: حزب الله يحتضر تقريبا،
1: يحتضر تقريبا
0: ايران،
1: ايران في حاله ضعف. بدا السنه يتنمروا ويشكلوا حلف سني، ما في حلف سني، حلف مكه، تركيا والسعوديه وباكستان. باكستان دخلت على الشرق الاوسط، تركيا داخله على العرب، ده تغير كبير جدا. هو الشرق الاوسط تغير؟ نعم تغير. الشرق الاوسط كان من سنه 1993 شيمون بيرز قال الشرق الاوسط الجديد، ان احنا عاوزين نعمل الشرق الاوسط قائم على السلام، نعمل معاهدات سلام وتبادل اقتصادي باستقبال اسرائيل. ده فكره شيمون بيرز قال الشرق الاوسط الجديد. وبعدين جت بقى اتفاقات الابراهام اللي هو الازدهار من اجل السلام، الازدهار يعني نتاجر مع بعض ويعمل مع بعض وفشل. وكونديليزا رايس طرحت الشرق الاوسط الموسع يبقى مقبوله في اسرائيل. دلوقتي هم عاوزين يعملوا الشرق الاوسط اسلامي سني. انا فاكر سعد بن ابراهيم كتب قال ان هتفشل امريكا واسرائيل وهيبقى في شرق اوسط اسلامي غاضب، كتب بعد الوضع ده. دلوقتي بيتشكل شرق اوسط بناحيه،
0: كتبها امتى؟
1: كتبها بعد 11 سبتمبر وحرب على العراق، فقال مهما عملته هيتشكل شرق الأوسط. فبالتالي نعم الشرق الأوسط بيتغير والعالم تغير. الشرق الأوسط تغير، تغير وما زال في مرحلة تغير. انت مش شايف دلوقتي الهيمنة التركية؟ انت شايف تركيا مسيطرة عليه في الشرق الأوسط؟ تركيا لها قواعد، مسيطرة تقريبا على سوريا، ولها أكثر من 10 قواعد في العراق، وعندها قاعدة في قطر، وعندها في اليمن، وعندها في السودان، واخدة نص ليبيا، وداخلة على البحر الأحمر والبحر المتوسط وبحر إيجا والبوسفور والدردن. شوف مية قد إيه مسيطر عليها تركيا. تركيا أخطر دولة في الشرق الأوسط بتحاول تعمل مشروع هيمنة حاليا، أخطر دولة. واتفاق مكة ده عقل تركي عشان يرضي السعودية ويقول لها دافع عنك، لكن في مقابل القبول بالهيمنة التركية. وهتحاول يبقى الشرق الأوسط تغير ولا ما تغيرش؟
0: في حاجات كتيرة، هي كتيرة. مش بس تركيا،
1: لا حاجات كتيرة
0: جدا. العراق تغير،
1: العراق تغير
0: طبعا، سوريا زي ما قلت، اليمن
1: هو انت لا تستطيع. ما في ربط ما بين حتى ما اللي سمى الربيع العربي واللي حصل في العراق بعد ما اتمسك صدام حسين وتبهدل والدنيا اتبهدلت وحصل تجرؤ على المستبدين وشافوا يعني في امور كثيره جدا اتغيرت، غيرتها الحرب الدولية الأمريكية على الإرهاب، ثم أكملتها الحرب الإسرائيلية على التطرف الإسلامي.
0: في دلوقتي في أمريكا في كتير من الأفراد وكتير من

0: الجمعيات بتتكلم ضد الشريعة وضد الإسلام طبعًا. كديانة
1: طبعًا.
0: علانية طبعًا. وده موجود على مواقع التواصل الاجتماعي طبعًا. موجود في الكونغرس
1: طبعًا. طبعًا.
0: موجود من سياسيين
1: طبعًا.
0: برامج تلفزيونية ما كانش ده حتى بعد 9/11 ما كانش
1: بل وحظر الشريعة حصلت قبل كده حظر الشريعة
0: لا ما حصلش دلوقتي تكساس
1: تكساس حظرها
0: وفلوريدا
1: وولايات أخرى
0: وفي ولايات جاية في الطريق
1: بيقولك هيعمم في هتشوفوا دلوقتي في أغلب الولايات
0: الجمهورية وفي تكساس بيقولوا دلوقتي أقروا في المناهج يذكر أنه 11 سبتمبر كان نتيجة التطرف الإسلامي
1: طبعا
0: يذكر الإسلام بالحرف
1: تركي تكساس فيها من أكثر الجاليات الإسلامية المتطرفة في الولايات المتحدة الأمريكية موجود زي باترسون كده
0: طب إيه السبب حتى بعد 11 سبتمبر يا مجدي طلع طلع طلع بوش ودافع عن الإسلام
1: وقال الإسلام دين سلام وراح زار السنتر الإسلامي في نورث
0: فيرجينيا وراه كان بتاع كير
1: طب بتاع كير وكانت
0: موجود وراه
1: مشينة
0: طيب إيه اللي تغير؟ أنا شايف إنه في حاجة تغيرت برضو في الاتجاه ده.
1: ليه طيب غير؟ لأن تبجح المنظمات الإسلامية. إحنا بقول لك هم مش بس بيتكلموا عن الشريعة في الأول بشكل لا ده هم حاليا عاوزين يطبقوا الشريعة. وعاوزين فعلا يطبقوا الشريعة وبيتكلموا على كده. يعني بيقول لك إيه مثلا مثلا مثلا الشريعة احنا عاوزينها في الأحوال الشخصية والأسرة فقط لغير قوانين الأسرة والميراث يعني عاوزين يعملوا قوانين ضد الدستور الأمريكي ما دي قوانين ضد الدستور ولا واحد تاني يطلع يقول لك احنا عاوزين الشريعة تطبق علينا احنا مش عليكم كأمريكان يعني دولة داخل الدولة ولا واحد زي ما زي عبد الرحمن يقول لك ده الشريعة دي زي القانون الكنسي الكاثوليكي كذاب ده شريعة عاوزين عام قانون عام والتاني قانون ما يخصش حد ومش ضد الدستور لكن شريعتك ضد الدستور هم حاليا بيقولوا عاوزين نطبق الشريعة الإسلامية يبقى أمريكا تخاف ولا ما تخافش يرتفع الجدل ولا ما يرتفعش الجدل علشان كده السنة دي 2026 51% من الأمريكان قالوا الإسلام دين يميل للعنف بيشجع العنف كانت 25% سنة 2002 في مارس 2002 يعني بعد أحداث 11 سبتمبر مباشرة بست شهور كان الأمريكان يقولوا 25% منهم قالوا الإسلام يشجع على العنف لكن بعد 25 سنة بيقول 51% من الأمريكان
0: أكثر من النص
1: أكثر من النص بيقولوا إن الإسلام يشجع على العنف بل إن أخطر من كده إن 43% بيقولوا إن ولاء المسلمين للدولة الأمريكية مشكوك فيه
0: 43% من الأمريكان بيشكوا في ولاء المسلمين لأمريكا وعندهم حق على فكرة
1: في مقابل 4% بس قالوا أن ولائهم أعلى من المتوسط هم 4% مسلمين من طبعا هيكونوا من
0: وعندهم حق على طبعًا فكرة عادة الغالبية أنا ما يعني دايما لكل قاعدة استثناء بس الغالبية المسلمين ولائهم لمين
1: للإسلام
0: مش للأمة
1: طب أقول لك حاجة أنا هصرح لك عبد الرحمن الإسلامي 100% بتاع ميشيغان ده مش في عمره إنه أسلمت أمريكا الهدف بتاعه هو وممداني
0: طبعا
1: كم حوالين ممداني دلوقتي من مش بس مسلمين عاديين مسلمين متطرفين ليه أنت كنت تتخيل إن ليندا سارسور دي اللي هي الناشطة في كير المتطرفة تبقى مستشار عمدة نيويورك بعد 25 سنة هل مش عبد الرحمن عبدول ده مش عاوز الخلافة الإسلامية مش هدفه في الآخر الخلافة الإسلامية يبقى هنتكلم بوضوح كل مسلم محافظ هو ولاؤه الأولاني للإسلام وليس لأي حاجة تاني
0: بل بالعكس هو بيكره أمريكا
1: كراهية أمريكا يا رشيد عشان عاوز أقول لك
0: وهي اللي خلت التحالف ما بين الإسلاميين واليسار
1: طب أنت عارف أمريكا عند اليسار العربي نفسه هي الإمبريالية وهي الاستعمار المستغل انت شفت اغاني عشرات الاغاني اللي عملوها زياد رحباني امريكا مين وشرفت نيكسون باشا يا بابا زي بتاعه الشيخ امام وامريكا شيكابيكا ده اللي صار بيشيطنوا فيها كإمبريالية اما من سيد قطب امريكا هي الشيطان الاكبر الى الخميني الى الى الى بن لادن هي مش هو مش كلمة الشيطان الأكبر دي هي الصفة الأساسية عند كل المئة سنة دول من سيد قطب إلى بن لادن هي ولا هي هي هي إلى الخميني هي دلوقتي كمان هم

0: الاساس العداء لامريكا، العداء لليهود.
1: العداء لامريكا ده ركن اساسي من اركانهم
0: يعني. طيب يبقى انت بتتكلم على ايه؟
1: العداء للغرب بصفه طيب عامه. طيب خليني انا اسالك سؤال كمان. طيب كان هدف الارهابيين لما كنت بسمع بن لادن واشرطته كان بيقول لك احنا نضعف امريكا ولما نضعف امريكا نقدر نغير الحكام عندنا في الشرق الاوسط، فاضعاف امريكا هو سبيل للاستيلاء على الشرق الاوسط بعد الاطاحه بالحكام. نعم. لانه مدعومين من امريكا.
0: نعم.
1: هل تعتقد أن الإرهابيين وصلوا لتلك الأهداف، إضعاف أمريكا وإحكام القبض على الشرق الأوسط؟
0: إحكام القبض على الشرق الأوسط، وأمريكا زي ما قلت لك انتصرت على الإرهاب ولكن دفعت ثمنا ثقيلا، دفعت ثمنا ثقيلا. يعني بن لادن في خطابه في سنة 2004 قال إيه؟ قال هدفنا الأساسي استنزاف أمريكا.
1: طبعا
0: كل دولار تنفقه القاعدة ستنفق أمريكا مليون دولار. على فكرة الإيرانيين أديلهم مدالهم الأسابيع الشهور الأخيرة كلها بيقولوا هدفنا استنزاف أمريكا. لسه امبارح بيقول واحد منهم نفس كلمة بن لادن، استنزاف أمريكا. نجحوا طبعا،
1: نجحوا في استنزاف أمريكا
0: طبعا،
1: لكن هل أضعفوا أمريكا؟
0: أمريكا أقوى، وأمريكا لكن ليست أقوى نسبيا بالنسبه للقوى العالم. هقول لك التفصيل ازاي.
1: امريكا، انا مش فاهم،
0: هقولها لك دلوقتي. امريكا انفقت حوالي 10 تريليون في الحرب الدوليه على الارهاب خلال 25 سنه. الدين الامريكي كان حوالي 6 تريليون سنه 2001، الان 40 تريليون. يبقى ده جزء منه. كمان امريكا ما زالت الاقوى ولكن موقعها عالميا اضعف.
1: ازاي؟
0: يعني طلعت قوة زي الصين زي روسيا، ما كانتش،
1: بس دول مش أقوى من أمريكا،
0: مش أقوى من أمريكا، بس على الأقل الوضع النسبي عالميا ما كانت أمريكا قوة متفردة.
1: يعني فايتاهم
0: بمراحل
1: بسنوات ضوئية.
0: الصين بتقرب شوية بشوية من أمريكا. طبعا لازم نعترف بكده، التفوق قائم ولكن التفوق النسبي تراجع. أنا بقول كده تراجع القوة الناعمة والتأثير الأمريكي تراجع نتيجة الحرب دي. العداء وكل الحرب 25 سنة خلقوا طيار عام في الدول الإسلامية يكره أمريكا وفي الغرب وفي اليسار والكلام ده، وحتى في أوروبا.
1: يعني هم كانوا بيحبوا قبل كده يعني
0: اكرهوها اكتر.
1: طيب
0: امريكا امنيا اقوى ولكنها اضعف داخليا، اضعف داخليا. الديموغرافيا ضعفت. انا لو قلت لك على تراجع البيض، كانوا البيض الاوروبيين كانوا 69 بقى دلوقتي 57، البيض عموما كانوا 75 بيض اوروبيين وغير اوروبيين دلوقتي.
1: بس امريكا بتكتر من ناحيه الهجره
0: دلوقتي 62. طب ما هو دول الهارت بتاع امريكا بيضعف ديموغرافيا. التنوع طلع، ما هو لما يزيد المسلمين 162% ودول قوه مش منسجمه مع الامريكان، وفي كتير من
1: خالقه للمشاكل
0: وبعض الجاليات، الدايفرستي دي اتعبت امريكا. كمان القيم الامريكيه اضعف حاليا، اضعف من زمان، وحتى اليسار. امريكا حاليا بتنفق يا رشيد تريليون ونصف للحفاظ على امنها، تريليون ونصف، الجيش تريليون
1: سنويا.
0: ده مش اضعاف امريكا. الـ يعني
1: طيب باختصار عندي سؤال دلوقتي. في مع الاداره بتاع ترامب وحتى في اوروبا في اتجاه ضد الهجره خاصه من الشرق الاوسط.
0: نعم
1: يعني نكون
0: نعم
1: واضحين. نعم يعني دلوقتي في امريكا تقريبا عملوا وقف لكل شيء. يعني تقريبا كل انواع الهجره وكل انواع الفيز والقرعه الامريكيه اللي كانت بتتعمل وغيره وغيره، وحتى اللجوء، حتى قضايا اللجوء
0: طبعا قلت.
1: في اوروبا دلوقتي فيه اداء شديد
0: للهجرة.
1: هل الخوف من الإرهاب هو واحد من تلك الأسباب ولا في أسباب؟
0: لا ده في أسباب كتيرة جدا. على فكرة عاوز أقول لك إحصائية خطيرة جدا، 43% من الأمريكيين سنة 2025 أيدوا حظر دخول المسلمين، وده إجراء قاسي جدا. حظر دخول
1: 43%
0: ده نسبة عالية جدا جدا. خلينا نشوفها، لا نتيجة حاجة كتير، نتيجة صعوبة الاندماج، صعوبة الاندماج بتاعة المسلمين، نتيجة الأحياء المنعزلة اللي وصلت في أوروبا اللي هي نو جو زونز اللي أنت عارفها يعني. طيب نتيجة ارتفاع تحالف الجريمة مع الإرهاب الإسلامي في أوروبا، ده كله ده خوف
1: أمريكا. وبعض الأحداث اللي شغلت الميديا مثلا لما تشوف حالات اغتصاب في السويد أو حالات اغتصاب في ألمانيا،
0: بريطانيا،
1: أو حالات اغتصاب في بريطانيا اللي هي الباكستانيين صار

0: وكانه تقول باكستاني تقول مغتصب.
1: والعنف يعني الاسلامي في السجون امريكا في اوروبا، والأسلامة الإجبارية في السجون اللي اتعمل عليها التلغراف ريبورت من كام أسبوع. كمان الإسلام السياسي زاد زي ما أديك شايف متبجح إزاي المنظمات الإسلامية. التمويل الإسلامي العابر للحدود زاد. الشريعة الإسلامية أصبح، أنا ما وردتلكش الإحصائيات عن الشريعة الإسلامية، كتير إحصائيات حاليا تتطبق ولا ما تتطبقش خطورتها. في إحصائيات كتيرة جدا دلوقتي، سيرفيس كتيرة عن الشريعة ما كانتش موجودة 2001. حاليا سيرفيز كتيرة جدا بتقول ان احنا قلقون، لدرجة ان 37% من الامريكان بيقولوا احنا قلقين انها تتطبق في يوم من الايام في امريكا. نسبة عالية ولا مش نسبة عالية؟ وهقول لك حاجة اخطر، 39% من المسلمين في امريكا مؤيدين تطبيق الشريعة.
0: كم؟
1: 39، ده نسبة عالية جدا.
0: يعني حوالي 40% من المسلمين الموجودين في أمريكا عايزين الشريعة،
1: عاوزين الشريعة الإسلامية.
0: يعني هربتوا من البلدان اللي بتعتبر إسلامية وفيها على الأقل نسب من الشريعة. هربتوا منها ليه يعني؟
1: أنت مش عارف دي نسبة، أنا خضتني النسبة لما يبقى تقريبا 40% من المسلمين عاوزين يطبقوا الشريعة في أمريكا.
0: صدقني فعلا فعلا اللي بيقولوا انه بيهربوا من بلدان فيها الشريعه وبيحبوا يطبقوها في البلدان اللي بيروحوا لها، دول على حق.
1: فانت يعني بتكلم عن الارهاب الاسلامي، قلنا الكلام ده كلها، وكمان النقاب والحجاب بقى ابراز الهويه اكتر من اللازم لدرجه النقاب والحجاب، الولاء الوطني اللي اتكلمنا عليه، صراع الهويات والقيم، الرؤيه الاسلاميه عموما عموما انا قلت لك ان
0: طيب انا مجدي من يوم ما ابتدينا نعمل حلقات عن الإرهاب،
1: بس موضوع كبير وفيه كلام كتير،
0: من يوم ما ابتدينا نعمل حلقات عن الموضوع ده عرفنا انه في باترن اللي هي صعود مد وجزر للإرهاب الإسلامي. بتيجي احيانا وقت تسمع عملية هنا، عملية هنا، عملية هنا في أمريكا، في فرنسا، مش عارف ايه، ويجي فترة كده بيخمد، صح ولا انا غلطان؟
1: صحيح.
0: هل تتوقع أنه في موجة جاية هتحصل في البلدان الغربية خاصة أمريكا وأوروبا يعني؟
1: تقرير يوروبول وتقرير الاستخبارات الأمريكية بيقول أن المخاطر موجودة وكامنة وفي أي وقت ممكن تهدد أوروبا وأمريكا. دي التقارير اللي طالعة من أوروبا وأمريكا. لكن أنا قلت لك أن تحولت من المركزية إلى مركزية ومن إلى الذئاب المنفردة، وطريقة العمليات بقت شكلها مختلف. لكن الإرهاب الإسلامي نفسه، هقول لك حاجة، لما يزيد المنسوب الإرهاب الإسلامي عالميا مش ممكن يتمدد إلى كل حتة في العالم؟ دلوقتي أفريقيا تقريبا على وشك تقع في الإرهاب الإسلامي، قارة دول ضخمة في أفريقيا على وشك تقع. مش ده بيهدد العالم كله ولا بيهدد حتة واحدة؟ بيهدد العالم كله. أمريكا وأوروبا أنفقت تريليونات علشان تقلص الخطر الإرهابي، وإحنا قلنا كده أمريكا بتنفق تريليون ونص سنويا عشان تقلص، ومع هذا لم ينتهي، لم تقض عليه، قلصت خطره. ولكن لما يتزايد الإرهاب الإسلامي في حتة تانية في العالم ممكن يتزايد في الولايات المتحدة
0: طبعا، لأنه بيحصل تدريب طبعاً. بتحصل بيبعتوا ناس ممكن طيب. ما يشكش فيهم حد ويبقوا نايمين لحد ما يعملوا حاجة.
1: مش في أساليب تانية؟ مش في عنف الجمهرة الإسلامية؟ شفت اللي حصل في فرنسا بيخربوا قد إيه لما بيطلعوا؟ مش في عنف التخويف الإسلامي؟ لما قلت لك 12400 مظاهرة في في في في الولايات المتحدة، مش ده تخويف واستعراض قوة؟ مش استعراض قوة ولا مش استعراض قوة؟ في طرق تاني. فرنسا مش اتكلمت على الانفصالية الإسلامية وقالت انها
0: بتتكلموا على المجتمعات الموازية،
1: في مجتمع موازي بتهدد فرنسا نفسها، بتهددها،
0: بيعملوا مجتمع موازي داخل مجتمع.
1: طب يعني في مخاطر بأشكال أخرى، وما زالت المخاطر موجودة. وكل احنا قلنا بيتضاعف المسلمين في إذا كان دانيال باب زمان قال إن 15% من المسلمين عامة أصوليين، زمان قال كده ماشي، لما يتضاعف عدد المسلمين 3 مرات أو مرتين في 20 سنة في أوروبا وأمريكا، مش بتزيد نسبة الأصوليين فيهم؟ مش
0: طبعا.
1: بتزيد
0: طبعا.
1: طب مش بتزيد نسبة الخطر فيهم؟ التقارير الاستخبارات الأمريكية بيقول 50% من المخاطر اللي وقع على أمريكا حاليا عبر إرهابيين عابرين الحدود. الذكاء الصناعي والحاجات دلوقتي مش بيحذروا إنه ممكن يكون أداة للتجنيد
0: طبعا.
1: ففي التحديات كتيرة وأشكال التحديات بيختلف، ولكن التحديات ما زالت موجودة. أهم كراهية الغرب وأمريكا وإسرائيل
0: زادت
1: ولا ما زادتش؟
0: زادت.
1: كراهية

0: اليهودية والمسيحية زادت ولا ما زادت؟ المسيحية مش أكبر ديانة مضطهدة في العالم حاليا ولا لا؟
1: طبعا.
0: المضطهد الأول لها مش هو الإسلام ولا لا؟
1: طبعا.
0: يبقى كل ده يبين إيه؟ إن خطر الإرهاب الإسلامي بيتوالد، بيضعف في حتة ينمو في حتة تاني، تقطع رأس تطلع 10 رؤوس. أدي أنا رأيي كده.
1: أنا أشكرك على رأيك اللي بتقوله بكل وضوح، وشكرا على المشاركة، وأتمنى يعني تكون نهاية الأحزان، يعني الواحد مش عايز يبقى نظرة سوداوية. أشكركم مشاهدينا على متابعة هذه الحلقة، نطلب يعني الواحد بيقول يا رب ارحمنا أمام هذا الإرهاب الذي لا ينتهي حتى بعد مرور ربع قرن من الزمان. أشكركم على المتابعة، للقاء معكم في الأسبوع القادم، وإلى اللقاء.

سلاماً أترك لكم سلامي أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا. لا تضطرب قلوبكم ولا ترهب.

ليس هو ها هنا لأنه قام كما قال. المسيح قام حقا قام. من كنيسة القيامة رح أتكلم عن قيامة يسوع المسيح. ابقوا معي، سأعود بعد هذا الفاصل.

من المكان المحبب على قلب يسوع المسيح، من جبل الزيتون الذي يطل على البلدة القديمة أورشليم القدس، أريد أن أتحدث عن قيامة يسوع المسيح. الأحداث كلها حدثت في هذه المدينة، في هذه البلدة. هذا المكان المحبب على قلب يسوع المسيح من الجهة الشرقية بيت عنيا كان بيروح بزور العازر ومرثى ومريم، وطبعا في أسفل الجبل بستان جتسماني اللي كان بيقضي الوقت طبعا في الخلوة في هذا المكان. واسم جبل الزيتون لسبب أشجار الزيتون التي تكثر في المنطقة، وفي المنطقة في معصرة زيت، لأجل هذا السبب تسمى جاتشمنيم، معصرة زيت أو جتسماني. هذا المكان يطل على البلدة القديمة، تستطيع أن ترى الكنيسة، كنيسة القيامة، تعتبر واحدة من أهم الكنائس في العالم المسيحي. في هذه الكنيسة في الجلد

0: جثة مكان صلب يسوع المسيح والقبر المقدس الفارغ طبعا حيث قام يسوع المسيح. ليس هو ها هنا لكنه قام كما قال. ابقوا معي حتى أتكلم عن قيامة يسوع.
1: وفي أول الأسبوع جاءت مريم المجدلية إلى القبر باكرا والظلام باقا، فنظرت الحجر مرفوعا عن القبر، فركضت وجاءت إلى سمعان بطرس وإلى التلميذ الآخر الذي كان يسوع يحبه.
2: لقد أخذوا السيدة من القبر ولسنا نعلم أين وضعوه.
1: فخرج بطرس والتلميذ الآخر وأتيا إلى القبر وكانا يركضان معا، فسبق التلميذ الآخر بطرس وجاء أولا إلى القبر وانحنى فنظر الأكفان موضوعة ولكنه لم يدخل. ثم جاء سمعان بطرس يتبعه ودخل القبر. ونظر الأكفان موضوعة والمنديل الذي كان على رأسه ليس موضوعا مع الأكفان بل ملفوفا في موضع وحده. حينئذ دخل أيضا التلميذ الآخر الذي جاء أولا إلى القبر ورأى فآمن، لأنهم لم يكونوا بعد يعرفون الكتاب أنه ينبغي أن يقوم من الأموات. فمضى التلميذان أيضا إلى موضعهما، أما مريم فكانت واقفة عند القبر خارجا تبكي. وفيما هي تبكي انحنت إلى القبر. فنظرت ملاكين بثياب بيض جالسين واحدا عند الرأس والآخر عند الرجلين حيث كان جسد يسوع موضوعا، فقالا لها: يا امرأة لماذا تبكين؟
2: لقد أخذوا سيدي ولست أعلم أين وضعوه.
1: ولما قالت هذا التفتت إلى الوراء فنظرت يسوع واقفا ولم تعلم أنه يسوع.
3: يا امرأة لماذا تبكين؟ من تطلبين؟
1: فظنت تلك أنه البستاني فقالت له:
2: إن كنت قد حملته قل لي أين وضعته فأنا آتي وآخذه.
3: يا مريم.
1: فالتفتت تلك وقالت له:
2: ربوني.
1: الذي تفسيره يا معلم.
3: لا تلمسيني لأني لم أصعد بعد إلى أبي، ولكن اذهبي إلى إخوتي وقولي لهم إني أصعد إلى أبي وأبيكم وإلهي وإلهكم.
1: فجاءت مريم المجدلية وأخبرت التلاميذ أنها رأت الرب وأنه قال لها هذا.
0: أهلا أحبائنا مشاهدينا من جبل الزيتون الذي يطل على البلدة القديمة أورشليم القدس. أريد أن أواصل حديثي عن قيامة يسوع المسيح. هذه القيامة تعتبر معجزة المعجزات، تعتبر تاج معجزات المسيح. فالقيامة هي حجر الزاوية للإنجيل، وهي تعبير على أساس إيماننا المسيحي، يرتكز إيماننا المسيحي على قيامة يسوع المسيح. وأيضا تبرهن يسوع المسيح وتعين ابن الله من جهة روح القداسة بالقيامة من الأموات بحسب رسالة روميا الإصحاح الأول والآية 4. أيضا القيامة تعبر عن مصداقية المسيح، فإذا كل ما صرح به المسيح يعتبر صادقا عندما قال: أنا هو خبز الحياة، أنا هو الطريق والحق والحياة، أنا هو

القيامة والحياة، تمم كل شيء، وقيامته هي كان الختم، هي كان التأكيد، المصداقية الشرعية والتأكيد على كل ما صرح، على كل ما تكلم به يسوع المسيح. فإذا القيامة تعطي المصداقية أيضا لرسالتنا، رسالة التلاميذ، رسالة أتباع يسوع المسيح، بتعطي القوة وبتعطي المصداقية لأنهم رأوا المسيح حي لمدة 40 يوم. وهذا إن دل على شيء بدل على أن القيامة هي القلعة الحصينة التي لا يمكن أن تتزعزع مهما كلف الأمر. فهو موضوع الكرازة محور الرسالة والإرسالية المسيحية. قيامة يسوع المسيح كانت في مخطط الله، تتميم النبوات، بل أقام يسوع نفسه. خليني أسترجع الذكريات شوي. المسيح مات فعليا على الصليب بكل معنى الكلمة، وطعن بالحربة، وأنزلوا الجسد، ووضعوا الكفن المقدس ومنديل على رأسه، ثم وضع في قبر جديد منحوت في الصخر، ودحرجوا حجر عظيم، ووضعوا الختم الروماني، وأيضا كان في حرس روماني يحرس باب القبر. يوم الأحد باكرا حدثت زلزلة، وفعلا الملاك دحرج الحجر. وعندما جاءت النسوة باكرا، النساء ومريم المجدلية، شافوا أن الحجر مدحرج وأخذوا الرسالة من الملاك: لماذا تطلبنا الحي من بين الأموات؟ ليس هو ها هنا، لكنه قام. فإذا المسيح مات فعليا ولكنه قام بالجسد بقوة الروح القدس وبقوة الآب وبقوة نفسه، أقام نفسه من الموت. وتوجد براهين كثيرة، دعني ألخصها يعني بدقيقتين أو ثلاثة. فمثلا مئات من الشهود لمدة 40 يوم شافوا يسوع المسيح. التغيير الجذري اللي حدث في حياة التلاميذ من حياة الخوف والفشل والشكوك وعدم التصديق وعدم الإيمان إلى الإيمان، إلى الجرأة، إلى الشجاعة إنه يتكلموا عن يسوع المسيح، في شيء تغير في حياتهم. ثم شيء ثالث، حقيقة القبر الفارغ، أين الجسد؟ أين يسوع المسيح؟ فكان ممكن اليهود يدحضوا الفكرة، فكرة التلاميذ، ولكن لم يستطيعوا لأنه القبر كان فارغ. ثم الأكفان أحبائي، الجسد، جسد المسيح انسل من الكفن، والمنديل كان مطوي، كان موضوع جانبا. والكتاب يتكلم عن يوحنا رأى وآمن لما شاف هذا المنظر. يعني لو في جماعة سرقوا الجسد كما ادعى اليهود كان بيعبثوا في الجسد والأكفان إلى آخره، ولكن الكفن موجود لكن الجسد غير موجود لأنه انسل من الكفن. ثم أحبائي، ماذا عن صمت الأعداء؟ لم يستطيعوا أن يأتوا بأي شاهد. ماذا عن الرومان؟ ماذا عن الحرس؟ كل فعلا هي شهادة أبلغ من كل الشهادات، صمت الأعداء. ثم تغيير يوم العبادة، طبعا السبت مهم جدا لأنه عهد وعلامة بالنسبة لليهود. وبما أنه المسيح قام يوم الأحد وأرسل الروح القدس باليوم الأحد وظهر للتلاميذ في يوم الأحد، فإذا رأت أن الكنيسة تغيير يوم العبادة، وهدول يعني أغلبهم كانوا من اليهود، صار يوم العبادة يوم الأحد بدل السبت، وهذا دليل على قيامة يسوع المسيح. ثم حقيقة وجود كنيسة مسيحية مبنية على أساس القيامة يعتبر برهان ودليل قوي جدا.
ثم العهد الجديد كله بيتمركز، كله بيتمحور حول هوية يسوع، إنه جاء ليموت ويقوم من بين الأموات.

أهلا أحبائنا مشاهدينا من جبل الزيتون الذي يطل على البلدة القديمة أورشليم القدس. بتشوفوا معي يعني تعتبر أكثر أو أهم مكان في المسيحية هي كنيسة القيامة، موجود فيها القبر المقدس وأيضا قيامة يسوع المسيح، ودليل أن القبر فارغ. فالسؤال، لماذا القيامة؟ قام يسوع المسيح لتكون لنا الحياة الأبدية، لأنه مثل ما ذكرت تأكيد وتصريحات يسوع المسيح أنه سيعطي الحياة الأبدية. قال: أنا هو القيامة والحياة، من آمن بي ولو مات فسيحيا، وكل من كان حيا وآمن بي فلن يموت إلى الأبد. ففكرة الحياة الأبدية تأكدت، اتختمت، اتوطدت، اتوثقت بقيامة يسوع المسيح من بين الأموات. شيء ثاني أحبائي، القيامة هي تعبير إنه الرب يسوع أكمل عمل الفداء الكامل، تمجيد يسوع المسيح، ليقدم كفارة تامة نهائية كاملة، وكأنه يقول للآب: أنا تممت كل شيء. لأنه كانت حياة يسوع أن يرضي الآب، وكما قال في يوحنا 4 آية 34: طعامي أن أفعل مشيئة الذي أرسلني وأتمم عمله. فكان موجود حتى يتمم مشيئة الآب، فالقيامة هي الختم، إنه أكمل عمل الفداء الذي أسلم من أجل خطايانا وأقيم لأجل تبريرنا. شيء ثالث، قام المسيح ليعالج المشكلة الكبرى، مشكلة الخطية، مشكلة تأثير وفاعلية الخطيئة المريعة الشنيعة التي تقود الإنسان إلى الهلاك الأبدي. فقيامة يسوع المسيح أعطتنا الرجاء، أعطتنا الأمل، وأعطتنا إنه المسيح كفر عنها، مات بديل عنا، دفع الثمن، عقابك وعقابي، فألغى الدين اللي عليك وعلي. بالإيمان نقبل قيامة المسيح، فنحصل مش بس على الحياة الأبدية، ولكن عالجنا وشفانا وحررنا بالكامل. ثم شيء رابع، قام يسوع المسيح عندما ظهر 40 يوم للتلاميذ ليعلن رسالة الملكوت الجديد، مش بس لشعب واحد، لكل العالم. هذا الملكوت الجديد بتتويج الملك يسوع، وعندها نكون في ملكوت الله أو ملكوت المسيح، وهذا الملكوت يمتد إلى كل أنحاء الأرض. قام يسوع المسيح ليعطي حياة، ليعطي قوة الروح القدس. لا يمكن أن ننال عطية وبركة الروح القدس بدون قيامة يسوع المسيح. مثل ما ذكرت أن المسيحية تتمحور، بل تتمركز حول يسوع، حول قيامة يسوع المسيح. تبرهن أن يسوع حي، تبرهن أن يسوع ابن الله كما قال، بقوة القيامة. فالقيامة تعطي القوة على الكرازة والجهارة بإرسالية يسوع المسيح. لهذا السبب، بسبب قيامة المسيح، أصبحت المسيحية أسرع نمو في العالم. غيرت قلوب، غيرت شعوب، غيرت حضارات روحيا واقتصاديا أيضا. لم تغير العالم بقوة السيف، بل بالمحبة، محبة يسوع المسيح. وهذه المحبة اللي لمست، اللي غيرت، اللي أثرت على كل الناس، هذه المحبة اللي فيها طبعا تضحية. وطبعا عندما نؤمن بالقيامة كما يقول الكتاب: اطلبوا ما فوق حيث المسيح جالس عن يمين الله.
كل اهتماماتنا، كل أفكارنا تحولت عن الأمور الأرضية وأصبح تفكيرنا تفكير سماوي. يقول كتاب: وأقامنا معه وأجلسنا معه في السماويات في المسيح يسوع. بسبب القيامة صار لنا الضمان، صار لنا الحضور القيادي الإلهي، صار التواصل مباشر مع الله، وصار لنا الشركة المقدسة، شركتنا مع الآب ومع بعضنا البعض. القيامة تعطي الرجاء، القيامة تعطي الضمان، القيامة تؤكد لنا الحرية. إن كان لنا في هذه الحياة فقط رجاء في المسيح فإننا أشقى جميع الناس، ولكن الآن قد قام المسيح ومن الأموات وصار باكورة الراكدين. كورنثوس الأولى إصحاح 15. أعزائي، إن لم يكن المسيح قد قام فباطل كرازتنا، باطل إيمانكم، نوجد شهود زور ولا توجد قيامة الأموات، ولكن المسيح حقا قام. يقول الكتاب المقدس: لأنك إن اعترفت بفمك بالرب يسوع وآمنت بقلبك أن الله أقامه من الأموات خلصت، لأن القلب يؤمن به للبر والفم يعترف به للخلاص. فإذن القيامة هي أننا قمنا مع المسيح، والقيام هو تأكيد أن المسيح الحي هو أيضا الديان، وأننا يوما ما سنقف أمام يسوع الملك والديان.

أهلاً أحبائنا مشاهدينا من جبل الزيتون، بواصل حديثي عن قيامة يسوع المسيح. قيامة يسوع المسيح مثل ما ابتدأت إنه هو القلعة الحصينة، حجر الزاوية للإنجيل، وهو أيضاً أساس إيماننا وعقيدتنا المسيحية. فالمسيحية لا تكرز مثلاً بيسوع المسيح الطفل، ولا حتى بحياته الكاملة الأخلاقية، ولا بتعاليمه، ولا بمعجزاته، مع أنه كلها جزء من مخطط الله، وكلها تظهر التفوق والسمو عن سائر الأديان وحدها. ولكن المسيحية هي الوحيدة، أو الديانة الوحيدة إن صح التعبير، الوحيد اللي بتنادي أنه مؤسسها حي. كل الأنبياء ماتوا وما زالت قبورهم حتى يومنا هذا، ولكن يسوع المسيح الحي كما هو مكتوب عنه، الحي إلى أبد الآبدين، وهو الذي قال لأني حي أنتم تحيون. والبلدة القديم، انتوا سامعين الزمامير وسامعين كل الضجة والأصوات في كل مكان، فالبساط والبساط السواح بالآلاف، مئات الآلاف اللي بيجوا بيزوروا كنيسة القيامة، بيصعدوا بالسلالم للجلجثة، بيتفرجوا على الكفن المقدس البلاط وين غسلوا جسد المسيح،

وبزوروا القبر، وأحياناً بينتظروا ساعة وساعتين حتى يزوروا القبر، لكن بالحقيقة عم بزوروا قبر فارغ، لأنه نفس الرسالة: ليس هو ها هنا لكنه قام. وأحداث القيامة عجيبة جداً، إنه بحال مقام يسوع المسيح ظهر للنساء، ظهر لظهور خاص لمريم المجدلية، وتعامل مع حزن مريم المجدلية التي كانت مخلصة له بكل معنى الكلمة، تبعته من الجليل، تبعته إلى الصليب، ورأت مكان القبر، ثم كانت يعني تنتظر أنه يعملوا الحنوط والكفن، وكانت في حزن عميق، وتفاجأت من قيامة يسوع المسيح عندما ظهر لمريم المجدلية. في نفس اليوم ظهر للتلاميذ، وظهر أيضا لتلمذي عمواس اللي كانوا بيقولوا عم بفكروا: كنا نرجو أنه هو المزمع أن يخلص إسرائيل. رغم أنه سمعوا عن القيامة ولكن لم يبقوا حتى يتأكدوا. فهذا إن دل على شيء بدل أنه فعلا الكتاب ووحي الكتاب صادق جدا، بيتكلم عن الحالات النفسية للتلاميذ. البعض منهم كان بشك، البعض منهم كان غير مصدق، حتى لما ظهر للتلاميذ بدون توما، ولما توما جاء للعلية قال: إن لم أرى وأضع إصبعي إثر الجراح. فظهر الرب يسوع وآمن توما وقال: ربي وإلهي. كل هذه أحبائي تأكيدات للقيامة، بتعطي المصداقية إنه المسيح حي وإنه المسيح قام من بين الأموات. بالحقيقة إنه في محاولات كثيرة من بعض العلماء اللي حاولوا يدحضوا فكرة القيامة، منهم محاميين، فعندما ابتدأوا يجمعوا كل الأدلة وكل البراهين، براهين القيامة، فوجدوا أنهم أمام شمس لا تمكن أن تقاوم، أمام حق إلهي لا يمكن أن يقاوم. ومعظم هؤلاء اللي كانوا متشككين وكانوا ملحدين آمنوا بقيامة يسوع المسيح من الأموات. فنحن أحبائي لا ننادي بيسوع المسيح مجرد نبي أو مجرد معلم عظيم أو حكيم أو شخصية محبوبة، ولكننا ننادي بالمسيح الحي الذي صلب والذي قام في اليوم الثالث من بين الأموات، وهو حي يتواصل ويتفاعل مع كل من يطلبه كرب ومخلص. وهذا طبعا مهم جدا، مثل ما ذكرت الآية: تعترف بالفم وتؤمن بالقلب أن الله أقامه من الأموات. فأصبحت الرسالة والإرسالية المسيحية كلها تتمحور حول قيامة يسوع المسيح.

ليس هو ها هنا لكنه قام كما قال. كل الأديان تتمحور أو بتدور حول الشرائع والتعليم والطقوس والفرائض، أما المسيحية تتفرد بأنها تؤمن بالمسيح الحي اللي هزم القبر، هزم الشيطان وهزم الموت، وهو حي إلى أبد الآبدين. ومن جبل الزيتون أريد أن أختم الحلقة إنه يسوع كان مع التلاميذ قبل صعوده إلى السماء، وسألوا التلاميذ يسوع: يا رب متى ترد الملك إلى إسرائيل؟ أجاب يسوع وقال: ليس لكم أن تعرفوا الأزمنة والأوقات التي جعلها الآب في سلطانه، لكنكم ستنالون قوة متى حل الروح القدس عليكم وتكونون

كن لي شهودا من أورشليم وفي كل اليهودية والسامرة وإلى أقصى الأرض. وفعلا صعد يسوع المسيح أمام عيون التلاميذ، وبينما التلاميذ شاخصين إلى السماء ظهر ملائكة وقال ملاكان وقالا: أيها الرجال الجليليون، ما بالكم واقفين تنظرون إلى

حضور الله، وصية ومأمورية يسوع أن يكون شهود إلى كل الأرض. من جبل الزيتون راحوا لجبل صهيون إلى العلية حتى امتلأوا من الروح القدس، ووصلت البشارة والشهادة من أورشليم إلى السامرة إلى أقصى الأرض، وما زالت رسالة يسوع المسيح تنتشر في كل مكان، لأن المسيح الحي ما زال يغير القلوب، ما زال يغير الحياة ويغير الكيان. فأدعوك الآن إنه اليوم فعلاً يكون قرار حاسم، وانت بتتفرج على هذه الحلقة من جبل الزيتون بتطل على كنيسة القيامة، هل بس مجرد يعني أفكار تاريخية أو مواقع جغرافية كتابية، أم في حقيقة داخلية وتوج المسيح كرب وملك على حياتي؟ وصلي من كل قلبي إنك صنعت هذا القرار، والرب يباركك.

باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. في محضر الملك ننحني كلنا، نترجى مراحمه، كلنا تعالوا نتلم حواليه ونقول له محتاجين لك، محتاجين لك تملانا سلام، محتاجين لك تبدد الهموم، محتاجين لك تسند الضعفاء، محتاجين لك تريح التعابة. كل واحد وحدة فينا ليعلم إن الرب بيحبه محبة أبدية. اطلب بإيمان وثقة إنه بيحبك وبيحبك. قول طلبتك للملك المسيح اللي حاضر في وسطينا ومشرف اجتماعنا. كرامة ومجد ليك، كرامة ومجد ليك. ثبت أنظرنا في شخصك، وعيوننا كلنا نحوك. ملناش غيرك، جايين لك الليلة دي

واحنا واثقين في امانتك، وهتباركنا وهتفرحنا وتعزينا، تحط اناشيد وترانيم على ألسنتنا، ولادك وبناتك الغاليين عليك في كل ركن في العالم مجتمعين حواليك، كلنا بنقول لك ملناش غيرك، ملناش غيرك مخلص، من غيرك ملناش غيرك فادي وطريق يؤدي للحياة الأبدية. كرامة ومجد ليك، مستحق مستحق مستحق مستحق الكرامة، مستحق السجود، مستحق الكرامة، مستحق السجود، أرنم لاسمك ما دمت موجود. مستحق إلهنا الطيب العجيب، رفيق مشوارنا في غربتنا، اللي مخلي غربتنا عيد. كرامة ومجد ليك. أبويا وسيدي، أرفع لك تمجيدي، أبويا وسيدي، أرفع لك تمجيدي، يا فرحي وعيدي في مشوار البرية، يا فرحي وعيدي في مشوار البرية، أنا غالي عليه وصيني زي يعني. كرامة ومجد ليك. أنا غالي عليه وصيني زي يعني، عدد شعري قد ايه والوحدة محصية، عدد شعري قد ايه والوحدة محصية، أبويا وسيدي، أرفع لك تمجيدي، أبويا وسيدي، أرفع لك تمجيدي، يا فرحي وعيدي في مشوار البرية، يا فرحي وعيدي في مشوار البرية، غالي عليا واغنى من كل الدنيا دي. كرامة ومجد ليك، كرامة ومجد ليك، كرامة ومجد ليك. واثقين انك هتباركنا، لانك بتحبنا كلنا محبة أبدية، ويهمك جدا ان اولادك وبناتك يكونوا فرحانين ومرتاحين ومتعزين وشاكرين. كرامة ومجد ليك، كرامة ومجد ليك. كلنا نرفع الطلبة بثقة وبإيمان انه بيحبنا وعايز يغنينا، عايز يشيلنا ويشيل شيلتنا، عايز يفرحنا ويعزينا، حاضر بشخصه الآن في وسطينا. كرامة ومجد ليك، مستحق مستحق مستحق كل كرامة، فلنسبح اسم الرب. كل نسمة فلتسبح اسم الرب.

فهو فخر لجميع الأتقياء. هللويا. كل نسمة فلتسبح اسم الرب. هللويا. فهو فخر لجميع الأتقياء. هللويا. سبحوا الرب بدف وأوتار. سبحوا الرب برقص ومزمار. سبحوا الرب بدف وأوتار. سبح

الأنهار لتصفق بالآيات، هللويا. يفرح كل وادي لمن هللويا، لتفرح

ليرنم كل جبل ووادي، لتفرح الجزائر قد ملك الرب، ولتبتهج أيضا كل الأرض. يخزى كل عابد تمثال كرامة ومجد ليك. بنشكرك بنشكرك لأنك آمر بالبركة. واثقين إنك أصغيت لكل طلبة واستجبت كل سؤال، وكل نفس ساجدة بين إيديك وعند قدميك غالية عليك، وأمرت بالبركة كرامة ومجد ليك. أمين أمين. قبل ما نبتدي أقول كل سنة وأنتم طيبين، والنهاردة عيد النيروز، وبركة الشهداء تكون معانا كلنا. أمين. ودلوقتي مع بعض الأسئلة.

واحد بيقول هو ليه ربنا خالقنا؟ هو محتاج مننا اننا نعبده؟ وليه خلق الشر؟ ولما هو عارف المستقبل ليه سايبنا كل واحد بيجري في السكة وهو عارف الآخر ايه؟ محتاج توضيح. قبل ما اجاوبك واقول توضيح، اقول اني كل اسئلتك

كأن ربنا قدامك شخص، وطبعا أتجرأ وأقول إنه ناقص الفهم حاشا والإدراك حاشا، غير مسؤول حاشا. ما بتقول ليه ربنا خلقنا؟ هو محتاج مننا إننا نعبده وليه؟ أولا ربنا مش محتاج لك ولا محتاج لشيء في الوجود، لأن كل الوجود ده عبارة عن نسمة منه خلق بيها كل الوجود. ولما تتكلم عن ربنا نتكلم على إن ده مبدع الكون. ولو مشيت بفكرك شوية، إيه هو الكون؟ العقل هيتوه، العقل هيتوه. ليه خلقنا ربنا؟ خلقنا ربنا لأن ربنا غني جدا بكل الأمور المباركة جدا، وبيحبنا وعايز يعزنا وعايز يكرمنا هنا وهناك. الإنسان اللي يمشي معاه هنا مسنود، وهناك هيكون مبارك جدا ببركات لا توسع. خلقنا ليه؟ هل تقول عشان نعبده؟ هو مش محتاج لي ولا محتاج لك ولا محتاج لحد يعبده. أمال خلقنا ليه؟ لأنه بيحب الإنسان وعايز يعزي ويفرح الإنسان وعايز يورث الإنسان هنا وهناك، وعايز الإنسان يكون معاه في المجد، في المجد. وليه خلق الشر؟ كل شيء بإيده هو، كل شيء. ولما هو عارف المستقبل ليه سايبنا؟ كل واحد بيجري في السكة سايبك، بس بعد ما خلقك وادالك إرادة وعقل تقدر تمشي في السكة اللي تمجد اسمه واللي ترضي صلاحه واللي توصلك للملكوت. طبعا هنا في الإرادة والتعقل والإدراك بتاع الإنسان. يقول جعلت قدامك طريقين، طريق الحياة وطريق الموت، اختار طريق الحياة، وأنا وضعت فيك إرادة وعقل. يعني مثلا أدي الإنسان وقدامه محبة وقدامه بغضة، تختار تتملي بالمحبة ولا تتملي بالبغضة؟ فأي إنسان عاقل يقول اتملي بالمحبة، فتلاقي إنسان يرضي صلاح الله ويعيش الوصية ويمجد اسم إلهه ويكون حنون وطيب وغافر ومسامح وخدوم وإيده ممدودة بالخير للكل، محب. ما تيجي الإنسان اللي مليان بغضة تلاقيه إنسان حقود ومنتقم وطماع وأناني، وممكن يوصل لإنسان قاتل ومرهب إلى آخره. فالإنسان بإرادته هو خلق إنسان، وضع فيك إرادة وعقل، وقال لك أنت حر فيما تختار، وطول العمر هتعيش مخير تمشي في السكة اللي انت عايزها. بس العاقل هيمشي في السكة اللي ترضي ربنا. قبل ما يتكلم الكلمة يقول له الكلمة دي ترضيك ولا لا، قبل ما يخطي خطوة، قبل ما يروح مشوار، قبل ما يعمل حاجة. إنسان مملوك للرب، مملوك للرب، مش بينفذ إرادته الشخصية ولا أمانيه البشرية، لكن شو قلبه ينفذ إرادة الرب في حياته. لتكن لا إرادتي بل إرادتك. بعدين ما بيسألش الأسئلة دي، لكن بيثق في حكمة العالي، وبيثق في عقله الغير محدود، وبيثق في إرادته الصالحة، بيثق في محبته للبشر.

آمين. سلام يا أتسابونا، عندي سؤال. توجد خطية للموت، إيه هي؟ والرب يحفظ قدسك، أشكرك. خطية للموت، أنا هدي لك مثال قبل ما أقول حاجة. رب المجد يسوع من لطفه وحنانه عايز الكل يخلص، يريد أن الجميع يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. لا يصر بموت الخاطئ مثلما يرجع ويحيا. فالمؤمن هو مؤمن ماشي معاه ويسنده دايما ويشجعه ويشدده ويزيده في النعمة والبركات، المؤمن. أما الإنسان غير المؤمن اللي ما قبلش المسيح، والإنسان الشرير اللي إدى ظهره لربنا، ربنا ما يسيبوش، يفضل يكلمه ويجري وراه، وبمرة واثنتين ولا يلاحظ الإنسان، يخبط على قلبه: ها أنا واقف على الباب وأخرع، إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إليه أتعشى معه وهو معي. طب يا رب ممكن تفتح الباب وتدخل؟ قال: لا، أمال أنا خلقته حر ومريد ليه؟ بإرادته هو يفتح لي وبإرادته هو ما يفتح ليش. ده أنت ربنا. قال: أيوة أنا ربنا، بس أنا أحترم إرادة الإنسان. يا سلام، شوف لو سبت الحتة دي ورحت للجانب التاني تلاقي واحد عايز ينصر رقبة التاني عشان يقبل العقيدة بتاعته. اقبل وإلا هذبحك، اقبل. لا لا لا لا، ربنا بجلالة قادر يقف قدام قلب الإنسان. ها أنا واقف على الباب وأقرع، افتحي لي يا أختي، يا كل نفس، يا حبيبتي، يا حمامتي، يا كاملتي، لأن رأسي قد امتلأ من الطل وقصصي من ندى الليل. افتحي. إن فتح أدخل أتعشى معه وهو معي، ولو ما فتحش واليوم يعدي ويوم ورا يوم والعمر عدى وجات النهاية والقلب ما اتفتحش، يبقى دي خطية تجديف. مثلا المعنى الثاني، خطية التجديف، رب المجد يسوع كان بيصنع آياته ومعجزاته هو في حال الجسد على الأرض، ويشفي مرضى ويخرج شياطين إلى آخره من الكلام ده، ويقيم أموات. فاليهود والمعاندين واللي عيونهم عامية قالوا: ده ببعلزبول رئيس الشياطين يخرج الشياطين. يعني نسبوا عمل الروح القدس للشيطان. دي خطية التجديف لا تغفر. عشان كده يمكن تلاحظوا دايما بقول لفلان وعلان اللي بيتكلم كده وأي كلام، بقول له: احذر لئلا تكون مجدف، إلا احذر لئلا تكون مجدف. فالتجديف هو رفض التوبة والإيمان للممات، أو أنه ينسب الإنسان عمل الروح القدس للشيطان. بعت لي ورقة من أمريكا: يا أتسابونا، ممكن تجاوبني على الوضع اللي بقينا فيه هذه الأيام؟ واحدة من أمريكا بتسأل: هو ده ممكن يكون بحد؟ يعني بحد بحكم الدراسة أونلاين، التبشير، التيتشر بتاعت بنتي بتعرفها بنفسها، عندها 62 سنة، عندها ولدين 35 و36 سنة، ودلوقتي هي عندها زوجة متجوزة عندها زوجة متجوزة

عايزة ست بين قوسين، بنتي عندها 9 سنين جاية مصدومة، بتقول للمس عندها وايف. أنا بجد اتصدمت. طبعا اتكلمت مع بنتي إني التيتشر حرة، لكن ربنا خلقنا راجل وست وإحنا بنسمع كلام ربنا. بس أنا اتصدمت من التيتشر لأنها متجوزة عجوزة وتبدو إنها ست محترمة وشاطرة وبتحب التدريس وبتشرح كويس. بناقص بناقص بناقص. علامات كتير بتؤكد إن إحنا في الأيام الأخيرة. كتب معلمنا بولس لأهلي، يمكن تسألونيك إن ما كنتش نسيت، قال لهم: لا يأتي إن لم يأتي الارتداد أولا. الارتداد يعني إيه؟ يعني نسيب المسيح وكل تعاليمه، ما تلزمناش. المسيح بيقول رجل وامرأة، لا، فيها إيه لما يكون رجلين؟ فيها ايه لما يكون حرمتين ولا سيدتين؟ يا حلاوة يا حلاوة يا حلاوة يا حلاوة يا حلاوة. الايام الاخيرة ولسه ياما هنشوف ونسمع بدع وهرطقات وانحرافات وانحرافات، لدرجة ان وصل انهم يعبدوا الشيطان. شيطان، صدقوني ربنا بيتكلم. يعني مثلا ما نتأمل شوية في موضوع الكورونا دي، ربنا بيتكلم. وإن كان قالوا لي النهاردة أو امبارح إن ناس كتير ولا همها لا كورونا ولا غير كورونا، والخاطي خاطي والشرير شرير والطماع طماع واللي صفته واللي صفته، الناس ماشية كده. طبعا مش كل الناس، مش كل الناس. فأنا بقول دي علامة من علامات الأيام الأخيرة، إن الإنسان يفقد عقله واتزانه ويفقد تعقله وإنسانيته. إذا كان ربنا خلقنا ذكر وأنثى ليترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته، زوج وزوجة، رجل وامرأة، عندي ولا من عندكم؟ أنا عندي ما فيش حاجة تغير.

نعم أيوة خلاص خلاص، فهرجع وأقول إحنا في نهاية الزمان، نهاية الزمان وحيجي المسيح. كلمة بقولها للي ما اختارش المسيح نصيبه واللي ما آمنش بسر التجسد وطريق الخلاص الواحد اللي هو في يسوع المسيح، بذكر كل إنسان إن ادي عقلك للروح القدس، ادي عقلك للروح القدس، واسمع إن الرب يسوع هيجي ويجلس كديان. اتأمل في الكلمة دي وانت عارفها كويس، المسيح هيجي ويجلس كديان،

مين هو الديان؟ هل في اتنين حيدينه؟ هو واحد بس، لان هو الواحد اللي اخلى ذاته واخد صورة انسان وجلى هنا على الارض بلا خطيه عشان يفدي الانسان ويفتح له الطريق الى المجد. ومن يؤمن بالابن له حياه، ومن لا يؤمن بالابن لن يرى حياه بل يبقى في الموت. فاحنا في الايام الاخيره، اللي يلحق يتوب يتوب، اللي يلحق يتوب يتوب. سنها 62 سنه وعندها ولدين 35 و36، ودلوقتي هي عندها زوجه متجوزه ست، بنتي عندها 9 سنين جايه مصدومه بتقول لي المس عندها وايف، المس عندها وايف. طبعا مصائب نهاية الزمان. عشان كده يقول متى جاء ابن الإنسان قال لعله يجد الإيمان على الأرض. متى جاء ابن الإنسان هيلاقي ناس أوانيهم فاضية غير مؤمنين، وحيلاقي مؤمنين كتير نعسانين، بس نشكر ربنا ان اوانيهم مليانه. عشان كده كل مؤمن ليتحذر ويقوم وينهض وينهض ويبتدي الشغل مع المسيح. امين. سؤال بيقول يا ابونا، عندي سؤال، هو ليه خطيه ادم وحواء بس اللي تورثناها؟ يعني اخذنا منهم، خدناها منهم، لكن احنا ما خدناش خطيه بابانا ومامتنا. بابانا ومامتنا؟ لا يا ابني، هو آدم وحواء اللي كانوا في الجنة وربنا له المجد قال لهم من كل شجر الجنة كلوا، لكن من الشجرة دي ما تاكلوش، ويوم ما تاكلوا منها موتا تموت. ومعنى بيقول لآدم يوم تأكل منها موتا تموت، يعني نهايتك جهنم النار الأبدية، جهنم النار الأبدية. مين اللي كان؟ آدم وحواء. مين اللي اتحكم عليهم؟ آدم وحواء. فسابوا الجنة ونزلوا في الأرض، نزلوا في الأرض. لما نزلوا في الأرض طبعا محكوم عليهم وعلى كل نسلهم في صلبهم، خلفوا أولاد وبنات، فالكل موجود فين؟ في أرض الحكم، أرض اللعنة، أرض الرفض، أرض الموت، كله موجود. فأنا بكمل الكلام وأقول يجي فلان مثلا يقول طب أبويا غلط، أنا إيه ذنبي؟ أورث الغلطة بتاعته ليه أو الحكم ليه؟ ليه يتحكم عليا بالموت؟ أنا ما عملتش ذنب. إحنا ما ورثناش خطية، إحنا ورثنا الحكم، الحكم. فربنا العادل يقول لكل واحد مش أنت ما أخطأتش؟ بس ورثت الحكم وجيت هنا بغير إرادتك، أنا هفتح لك طريق وبإرادتك ممكن ترجع مغفور الخطايا، مرفوع عنك الحكم وتتمتع بالحياة الأبدية. إن كنت جيت هنا بغير إرادتك فبإرادتك أنا فتح لك الباب، أنا فتح لك الباب. فاحنا ورثنا

حكم، مش بنورث خطايا، كل واحد شايل شيلته ورثنا الحكم، وربنا فتح الطريق قدامنا عشان يرفع الحكم عن كل إنسان يريد.

واحدة بتقول أنا بحب قدسك جدا، أشكرك، وعندي سؤال محتاج إجابة عشان خاطر المسيح، عايز أرد. معلش نفسي سؤالي يتقال في الحلقة وتجاوب عليه. سؤالي هو: لو اتجوزت جوزي غصب عني تحت ضغط وأنا ما كنتش موافقة عليه وحصل واتجوزنا، هل عدم وجود مشاعر حب ناحيته تعتبر خطيه وتحرمني من ملكوت السماوات، مع العلم اني براعي ربنا فيه في كل حاجه، بس ما عدا موضوع المشاعر مش بايدي لانه من البدايه مش موجود. أرجو الرد من فضلك لأن الموضوع يؤرق حياتي عشان خاطر المسيح. عدم وجود مشاعر حب نحوه.

ايوه انا قبل ما اجاوب على سؤالك هسألك، احنا كمسيحيين وبنجاهد عشان نوصل السنخ ويكون لينا حياة أبدية ومحدش فينا يهلك، يمكن سمعتيني والكل سمعني دايما بكرر بقول المحبة باسبور السما، المحبة باسبور السما. اللي ما عندوش محبة لا يمكن يوصل، لا يمكن يوصل. عشان كده بنقول ان احنا نحب كل واحد، ما يكون لناش في الدنيا عدو واحد، والوصية بتقول تحب قريبك كنفسك. تحب قريبك كمين؟ قريبي هو الإنسان، فإن كنت أنا مطالب أني أحب الإنسان أي إنسان فكم بالحري أنا مطالب أني أحب جوزي أو مراتي أو ابني أو قريبي أو فلان. أحب يبقى ده عموما من أجل المحبة. حاجي أنتي اتجوزتي وانتهى الموضوع، يعني ملوش رجعة، ما كانش عندك مشاعر هتتكفي قدام ربنا وتصلي بدموع غزيرة يا رب املاني بالمحبة، وما كنتش هحب جوزي هحب مين؟ ممكن تقولي له انا مش قادر احبه وتبكي قدام ربنا، وربنا مش هيسيبك، هيملأ قلبك بالمحبة من ناحيته ومن ناحية كل إنسان. لكن ما تتكليش على اني ماليش ما عنديش مشاعر وبتاع، كلام العالم ده كلام لا يودي ولا يجيب. احنا نقعد نركع قدام ربنا وندمع املاني بالمحبة، وطبعا اخاف ما عنديش محبة يبقى ماليش خلاص، يبقى ماليش خلاص. ربنا معاك ويبارك حياتك. واحدة بتقول

قول سني 16 سنة ونفسي أبقى رهبة، بس قالوا لي لازم أتعلم الأول، وفي أفكار شيطانية بتجيلي وحشة جدا، وأنا مش عايزة حاجة من الدنيا غير أكمل باقي حياتي ليسوع بس. أهلي كل ما أقول لهم واخدينها بتريقة عليا ويقولوا لي لما تكبري ونشوف. ارشدني يا أبونا مكاري أعمل إيه في الأفكار دي، نفسيتي تعبانة جدا. أنا بحييكي كمثال للبنت المسيحية الحقيقية، وبعتب على أهلك اللي بيتريقوا عليكي. كل ما أقول لهم واخدينها بتريقة عليا بعتب عليهم، لأني كل اللي بيتصرفوه بجهل بجهل. بنت سنها 16 سنة بتقول نفسي أبقى رهبة، نفسي أبقى رهبة، والشيطان طبعا بيحارب، بتحاربني أفكار شيطانية بتجيلي وحشة جدا، وأنا مش عايزة حاجة من الدنيا. يا سلام، دي كلمة ما يقولهاش إنسان كبير في السن. ياما ناس تايهة في العالم وبتجري ورا العالم ورا الأمور ورا السراب. بنت تقول مش عايزة حاجة من الدنيا غير أكمل باقي حياتي ليسوع بس. ده كفاية، دي كفاية كده. أنا بحييكي وأتمنى إن كل بناتنا وولادنا يكونوا زيك، وبشجعك يا بنتي ادخلي في عمق العشرة مع المسيح، زيدي معاه كل يوم في النعمة والإيمان، افتحي إنجيلك باستمرار وكلي منه، عيشي حياة الصلاة، حب المسيح أكتر، اخضعي لمشيئته، عيشي وصاياه، وتشتهي إنك تكوني معاه هنا وهناك. أنا بحييكي وبعتبرك مثال وقدوة للي في سنك. يا سلام، شوفوا لما البنت تقول مش عايزة حاجة من الدنيا غير أكمل باقي حياتي ليسوع. طب هاتوا إنسانة عجوزة كده شوفوها تقدر تقول كده ولا لأ؟ ما ظنيش. حبة المسيح، حبة المسيح.

ايه رأيك في البنت المخطوبة وبتفكر في حبيبها الأولاني؟ يا ولد يا ولد يا ولد، ده هتجيبه مع العفش. وهي بتفرش البيت هتفرشه، بتفكر في حبيبها الأولاني. طبعا هتقول لي ليه؟ ايه اللي عرفك؟ ده الخطيب بيقول. هقول لك، هي وقعت بلسانها معايا في الكلام اكتر من مرة، وانا مش عارف اتصرف ازاي. مرة تقول لي بحس اني عايزة افك الخطوبة، ومرة تقول لي عايزة اكمل معاك، ارشدني يا ابونا بلسان المسيح، قول لي اعمل ايه. وحاليا الفرح قرب، أرجو النصيحة وأتمنى تجاوبني على السؤال، ضروري، وصلي من أجلي. أنا طبعا ما كنتش عايز أجاوب على السؤال ده، لكن انشغلت بموقف الخطيب ده. الخطيب ده، الخطيب اللي بيقول مخطوبة بتفكر في حبيبها الأولاني،

بتفكر في حبيبها الأولاني. يعني إزاي سمعت الكلام ده واستقبلته إزاي وتأثيره على نفسك كان إيه؟ تأثيره على نفسك كان إيه؟ أنا شايف إن البنت ممكن تكون مستهترة، مش على قد مسؤولية زواج وبيت وقداسة وطهارة وعفة. لازم يا ابني تتأكد تماما إن كانت البنت هترجع تقدم توبة وتعترف ويتأكد توبتها أو لا. لكن ما تسيبش الموضوع كده، لأن واضح استهترها وعدم مسؤوليتها. طياشة، ربنا يدي نعمة يا ابني واختار لك الصالح.

أنا فلان من القاهرة، إزاي وأنا بصلي أحس إن الكلام طالع من قلبي؟ عايز أحس إني أتعمق في الصلاة، عايز كلمة منفعة، أتعمق في الصلاة وأحس إن الكلام طالع من قلبي. عشان أحس إن الكلام طالع من قلبي لابد يكون قلبي للمسيح. يا ابني أعطني قلبك، ومعنى أعطني قلبك يعني حبني، ومعنى حبني يعني سيبني أملك عليك وأمسك القيادة، وتقدر تختبر وتقول أحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيا. مش أنا اللي بتكلم لكن روح الله اللي بيتكلم فيه، ومش أنا بصلي لكن الروح القدس هو اللي بيصلي وبيمجد الملك المسيح فيا وبيخ. يعني عايز أقول الإنسان لابد يكون مملوك للمسيح له كل المجد. اعلن ملكيتك علي، سود على حياتي، امسك انت الدفه، لتكن لا ارادتي بل ارادتك، كون انت الكل في الكل في حياتي، ما تسيبنيش اركب راسي ودماغي وامشي برايي وفكري، لا خليك انت القائد وانت المرشد وانت المالك والملك وانت المتكلم على لساني. وعلمني حياة الصلاة، علمني حياة الصلاة. انت مملوك للمسيح له كل المجد والرب مالك على قلبك وحياتك، عايش كلمة عمانوئيل اللي معاك على الدوام، دايما موجود في محضره، دايما موجود في محضره، بتكلمه وجها لوجه بالإيمان، بالإيمان مش بتضارب الخيال، ولا بتكلم إله مش موجود، لكن يملأ عيون إيمانك وفكرك وقلبك وعقلك وكيانك وتعيش لي. أمين.

في إنجيل مرقس إصحاح 9 بيقول: الحق أقول لكم إن من القيام هاهنا قوما لا يذوقون الموت حتى يروا ملكوت الله قد أتى بقوة. ما المقصود؟ ما لما رب المجد يسوع أخذ بطرس ويعقوب ويوحنا وطلع على الجبل وتجلى وشافوا موسى ومين تاني بيكلموا المسيح، موسى وإيليا، وشافوا مجد الرب، المسيح اتغيرت هيئته قدامهم، وقعوا كأموات وناموا، ولما جم نازلين قال لهم ما تقولوش لحد. فبيقصد الواقعة دي.

عايز أقول لك أنا بحبك أوي، أشكرك. عندي سؤال يا أبي، والإنسان كل ما يعمل خطية يقول ربنا سامحني بيسامحه، وكل مرة يعمل نفس الخطية ويزداد نظره على الخطية يروح يقول لربنا سامحني بيسامحه، وأنا الخطية ضعفي أقوى مني بيرجعني تاني للخطية، وأنا نفسي أتوب ويكون مراثي السما، بس الخطية واخداني لورا. كل ما أقول أتوب ألاقي نفسي رجعت لنفس الخطية. هل ربنا هيسامحني أنا الخطية الغير مستحقة؟ بترجاك يا أبي قول لي كلمة تريحني أنا الخطية. أولا عايز أطمنك وأقول لك إن محبة ربنا ليكي ما بتتغيرش، بيحبك محبة أبدية، محبة كاملة ما تتغيرش. وثانيا ان اي مرة بتغلطي فيها وتيجي تقولي له سامحني بيسامحك، بيسامحك. لكن انا عايز اسألك، لو انسان مثلا مدي ظهره ربنا وعايش بعيد عنه، ليكن مثلا زي الابن الضال في الكرة البعيدة، وساعات يغلط يقول رب سامحني سامحه، وتاني يوم وتالت يوم العمر انتهى وهو فين؟ وهو في الكورة البعيدة ميت، ميت. لازم يجي وقت، والوقت هو الآن. تأتي ساعة وهي الآن حين يسمع الأموات صوت ابن الله والسامعون يحيون، يقوم من موت الخطية وأذهب إلى أبي وارجع لأرض الحياة، لحضن الحياة، لحضن أبويا، ويبقى هنا الضمان، الضمان، التوبة، ترك الخطية وعدم الرجوع إليها. وإن لم تتوبوا فكذلك تهلكون. إن لم تتوبوا توبة الآن، أقوم أروح أترمي عند رجليه. أنت مغلوبة من الخطية وبتتكرر في حياتك كل يوم، روحي ابكي له، أنا ضعيفة مش قادرة أبطل الخطية. روح لمين؟ ابكي عند رجليه وما تسيبهوش إلا لما يديكي قوة ونعمة وتتغيري وحياة جديدة، حياة جديدة. فيش حاجة اسمها الخطية تغلبني وتسود علي، لا، لأن الخطية لن تسودكم، لن تسودكم.

واحد بيقول هو عادي لو صليت صلوات الإجبية ورا بعض، بس في أول الصلاة أصلي صلاة الشكر والباقي لا صلاة شكر ولا المزمور، وعادي لو يا ابني كأني يعني بتفاصل ربنا، أدي لك ربع ساعة، لا خليهم 10 دقايق، لا خليهم 5 دقايق، أصلي صلوة دي بلاش، أوفر صلاة الشكر بلاش أقولها وبلاش أقول ارحمني. دي مش محبة ربنا، واخد بالك؟ اللي بيصلي من قلبه إنسان عايش حياة توبة حقيقية، إنسان أولا موجود في محضر الملك، وثانيا يستعذب الوجود في محضره، وثالثا شو قلبه يستمر في محضره على الدوام. لما يقول المرنم في المزمور: أما أنا فصلاه، أما أنا فصلاه، يعني إيه؟ يعني أنا موجود في محضره على الدوام، أنا موجود في محضره على الدوام. حياة الصلاة وأنا موجود في محضره، مشاعري من جوه: مين أنا؟ مين مين أنا؟ مين شرعت أكلم المولى وأنا تراب ورماد؟ بقى أنا أستاهل أني أكون معك؟ بقى أنا أستاهل أني أوجد في محضرك؟ بقى أنا أستاهل أني أرفع عيون إيماني إليك؟ بقى أنا أستاهل أي شيء منك؟ لا، سنشعر بالممنونية، شاعر بعظم العطية، لأنه بقى ابنه وغالي عليه. الصلاة يا ابني له فريضة، ولا هي مقطوعية ولا هي علقة أصلي وأوفر الكلام مش عارف. لا يا ابني، الصلاة دي حب. حبيت ربنا واشتهيت أكون في محضره على الدوام، هنا شايفه بالإيمان وهناك بالعيان، هنا موجود في محضره بالإيمان وهناك هشوفه هو بذاته. هنا بالإيمان وهناك بالعيان، هذا هي ويحوم الأبدية. ونشوفه بعنينا وجماله يسبينا، ونشوفه بعنينا وجماله يسبينا، وهو بذاته يجلس في وسطينا، طال انتظارنا والشوق مالينا، طال انتظارنا.

يا حبيبي يا حبيبي، عايز توفر سنة الشكر والمزمور يا ابني. حسأل سؤال، مين يطول يتوجد في محضر الملك؟ مين يطول؟ يعني خلينا نفهم يعني ايه صالح، يعني ايه صالح.

أنا يعني هقعد جنبه هنا بالإيمان، هكلمه هنا شخصيا بالإيمان، مسيح معايا قدامي حواليه، أنا في محضره قاعد معاه. مين أنا مين؟ مين أنا مين؟ وأنت مين؟

علشاني وانت بجلالك واقف مكاني وحامل ذنبي، بقى انا استاهل انك تخبط على قلبي وانت بجلالك واقف مكاني وتقول افتح لي مين انا، مين يمكن نسيت انا مين. انا التراب افتكري يا نفسي، انا التراب وياكي تنسي.

واحدة بتقول أنا بنت الرب من الأليوبية، جارتي كذا وكذا، أولادها دايما يرموا مناديل ولبوا فضلات الأكل علي من البلكونة، وهي كذا مرة أشوفها بتنزل تقف قدام باب شقتي الساعة 1 بالليل وترش حاجات قدام باب الشقة، أنا بشوفها من العين السحرية. ساعات هي اللي بترش الحاجات دي وساعات حد من أولادها، وأنا فعلا تعبانة جدا وبحاول أقاوم وأصلي بس برضو تعبانة، لأن الحرب علي شديدة قوي من عدو الخير. تنصحني بإيه يا أبونا؟ أفتح الباب وهي بترش الحاجات دي وزعق معاها ولا أسكت؟ صليلي كتير وانصحني أعمل إيه. جارة غير مؤمنة متعصبة إلى آخره من الكلام. شوفي احنا مش بنقابل الشر بالشر، لا، ومش احنا اللي بنتصدر للحاجات اللي بتقابلنا، احنا نصدر المسيح وقول له تولى الامر ده. بس امتى اصدر المسيح وقول له تولى الامر ده؟ لما يكون في عشرة بيني وبينه، علاقة حب بيني وبينه، عايش الحياة الكريمة اللي تمجد اسمه، حياة توبة حقيقية، لي علاقة وصلة بيه، أكلمه يسمعني، أطلب منه يستجيب لي، حسيب الأمر بين إيدي، أنت تتصرف والرب يصنع الآيات والمعجزات في يوم وليلة، تلاقي كل ده انتهى، كل ده انتهى. مش عايز أقول أمثلة عالمية دار السو ولا مش عارف إيه، أنا أقول إن المسيح يعمل عمل كبير. صلي وربنا يديك نعمة. نخلص أسئلة ولا إيه رأيك يا أولاد؟

ممكن سؤال هو الحقن المجهري وتحديد الجنس حرام ولا حلال؟ احنا مش ضد العلم، لا، ان كان ربنا سمح بالتقدم ده وبيحل مشاكل ما فيش مانع. طبعا ممكن البعض يقول اني

ده التغاضي عن إرادة ربنا وبننفذ إرادتنا إحنا. ده البعض بيقول كده، إن ربنا ما أرادش مثلا إن فلان يخلف ففلانة تخلف فيجري يعمل حقن مجهري، ده ضد إرادة ربنا، يمكن ربنا مش عايز يديه. ده البعض بيقول. والبعض التاني بيقول إن العلم بركة من عند ربنا، ممكن بيوصلنا لأمور خيرات كتير، خيرات كتير منها حل المشاكل، إن فلان وفلانة ما بيخلفوش ممكن يخلفوا، ممكن يجيب ولد إلى آخره بيعتبره. فشوفوا حسب ضمير الإنسان يرتاح على دي أو يرتاح على دي، يرتاح على دي أو يرتاح على دي.

ايه رأيك في الأب والأم اللي بيطلبوا لبنتهم مهر كتير وذهب، مش طالبين راحتها ولا انبساطها؟ أنا شايف إنهم باصين للمظاهر بس، باصين للناس، مش أمشي على قد ظروفي وربنا يديم كهنوتك. آمين. ساعات الإنسان لما المسيح يغيب عن عينيه تلاقيه يطيش بالفكر، يطيش، فتلاقي أمانيه وطلباته عالمية زمنية، يعني بدل دول ما يفكروا إن لبنتهم يجي إنسان مؤمن يمسك إيديها ويوصلها للملكوت، لا، بيفكروا في الذهب والمال واللي واللي واللي. ده طبعا تفكير غير مستقيم، لأن احنا في أمور جوازنا وكل أمورنا نطلب الرب أولا ونستشيره. أما في أمور الزواج الإيمان مهم جدا، والعريس يكون يعرف ربنا، بس العروسة تكون عارفة ربنا، وعايشين حياة تقية أمام الله، ويكونوا كنيسة أو يأسسوا كنيسة بجوازهم، وساعتها لا هنطلب أمور زمنية ولا ذهب ولا غير ذهب. كل الأمور الفردية دي الفانية نتغاضى عنها. نكتفي بالمقدار ده من الأسئلة ونشوف مجد الرب. مجد الرب، ايه ده كله، ايه ده كله، ايه ده كله.

كنت حاضر الاجتماع مش عارف ايه بعد الكشاف، يعني ايه بعد الكشاف؟ وانا رايح جبت ازازة مية معدنية، والازازة كانت لزقها بي، لزقها بلزق وسايبها في التلاجة من 3 سنين، ولما ظهرت كورونا جات ليا كورونا يعني، وكانت درجة الحرارة فوق 40، كنتش بنام، كان يوم الاثنين وصابح التلات، فقلت لوالدتي هاتيها اعملي كم مداد بيها، وهي بقالها 3 سنين في التلاجة. بعد كده عيني غفلت، رحت في النوم، جات الساعة 5:15 الفجر، لقيت واحد بيخبطني بالصليب.

على راسي، قالت معاك العذراء أم النور، قلت لي قوم قوم ما تخافش. قمت جريت على الحمام، رجعت كل اللي في المعدة، وبعدها نمت ما حسيتش. قمت كأني مستحمي والسرير غرقان مية، ولا كان عندي كورونا خالص، ولا كأني عندي كورونا خالص. بركة العذراء وبركة الاجتماع تكون معنا، آمين. بنسخ وما بنش صباعي هنا. ماما كانت تعبانة جدا وعندها خشونة في رجلها، ورجلها ورمة جدا مش بتقدر تمشي. راحت للدكتور ومنعها من الحركة واخدت العلاج وما خفتش، وفي يوم تعبت خالص وكانت بتصرخ من الألم، وكانت مشغلة التلفزيون بتسمع الاجتماع وطلبت الشفاء. شربت من المية، دهنت رجلها وخفت في الحال من الألم والورم، وبنشكر ربنا.

0: بنتي منعت جنيه طلعنا بيها على الدكتور، عملنا أشعة وقال هنعمل عملية، وأنا قاعدة نبكي قلت بشفاعة وصلوات الاجتماع إنه ينزل من غير عملية. قعدت أصلي وقلت لو نزل نكتب المعجزة ونبعتها. قبل ما أكمل صلاة بنتي رجعت الجنيه الحمد لله من غير عملية. أخويا سافر الكويت من 8 شهور ومش لاقي شغل، تعب كتير وصلينا كتير وطلبنا من ربنا لكن مفيش استجابة. يوم الجمعة 8/7 حضرت الاجتماع في التلفزيون، حطيت مية، والدتي برضو من بيتها حطت مية، وبعد الاجتماع جبنا صورته ورشينا المية، قلنا بشفاعة العذراء والمية بتاعت الاجتماع تتمجد معاه ويلاقي شغل. وبالفعل بعد 3 أيام أخويا رن علينا وقال لنا إن في شركة اتصلت عليه وقالت له تعالى اعمل مقابلة، وقبل في الشغل ونشكر ربنا. حاجات كتير قوي أسيبكم تعملوا أي حاجة أنتم. مجد للملك المسيح، تفضل.
1: أنا كنت حابة أشهد عن بركة حصلت في حياتي. أنا دايما بحضر الاجتماع بتاعك يا أبونا، ودايما بحط مية قدام التلفزيون، وأنا جوزي مسافر برا، وانت عارف يا بونا الظروف بتاعت دولة الكويت والدنيا مقفلة والدنيا كلها خربانة شوية، وكان جوزي ما كانش لاقي كفيل ان هو يحول عليه الإقامة بتاعته، وكانت خلاص فترة السماح الممدودة كانت خلاص قربت تخلص. وانا يا بونا فتحت صورته وحطيتها قدام الاجتماع وصليت وقلت يا رب يسوع ببركة الاجتماع وبركة أبونا مكاري تتحنن علينا، وإنت اللي تحط قدامه الكفيل وتمشي أموره وتدبرها. وفعلا يا أبونا مكاري بركة الاجتماع وبركة صلاتك

0: ربنا اتمجد وجوزي يلاقي كفيل وحول اقامته ومد ايده. انت يا ابونا مكاري، انت بركة كبيرة. انا نفسي اشوفك واقابلك وابوس على ايدك. انت فعلا بركة كبيرة لينا على الارض.
1: بسم الله يا ابو الابن وروح القدس الان واحد امين. سلام يا وتسابونا مكاري. انا حابه اسجل معجزه لمجد اسم الرب يسوع. اختي في 10/7 كانت تعبت جدا، وعملنا لها تحاليل اثبتت ان وظايف الكلى عاليه جدا لدرجه ان فاضل 8/10 وتخش على جهاز تغسل كلى. واخويا قال ان هي لو دخلت على تغسل ممكن ما تستحملش. رحنا اتفقنا انا وماما ومرات اخويا وصمنا 3 ايام، 4 خميس جمعه، ويوم الجمعه شغلنا التلفزيون واجتماع ابونا مكاري وحطينا ازازه ميه وطلبنا شفاعه الاجتماع وشفاعه العذراء وشفاعه القديسين وشربت من الميه. تاني يوم السبت راحت عملنا تحاليل ورناها للدكتور. الدكتور جاله حاله ذهول، يعني زي التحاليل دي نزلت بسرعه كده لدرجه ان كان بيقول لاخويا ده فاضل بس 3/10 وترجع الوظايف الكلى زي ما هي. ادها علاج لمده 2 يومين، وفعلا بعد 2 يومين عملنا التحليل تاني رجعت وظايف الكلى احسن من الاول وبقيت زي الفل.
2: مساء الخير قدس ابونا مكاري وقبل الايادي. انا اسمي حنان شفيق من دفش، متجوزه ابن غني. حصلت معايا 3 معجزات في حياتي. اول معجزه جبت 2 توأم كرس وشنوده، ما كانوش هما يتكلموا ولا يمشوا ولا اي حاجه، شربوا ميه الاجتماع راحوا بقوا يتكلموا ويمشوا كل حاجه. يا ابونا متشكرين خالص، شكر الرب يسوع المسيح.
3: مساء الخير يا قدس ابونا. انا ابنك من اسكندريه. انا ابونا كان ليا صاحب ليا تعبان وكشف، قال له انت عندك كورونا وتعبان خالص. فانا حضرت الاجتماع حضرت الصلاه مع قدسك على التلفزيون، وحضرت الاجتماع. اثناء الاجتماع كان حد حكم معجزه وقال لقدسك انا ليا حد في الخارج ابني تعبان بالكورونا. فانا طلعت الصور بتاعته ورشيتها بالميه، فبعد كده اتصلت بيه قال لي انا خفيت تماما. فانا حضرت برضو الصلاه، فقلت فرصه، طب انا معايا نمر تليفونه، طلعت اسمه على التليفون ورشيت بالميه. ونشكر ربنا تاني يوم بسال عليه لقيته بقى كويس ونزل شغله زي الفل.
2: ابونا مكاري مقبل ايديك يا ابي. انا بنتك من القاهره، عايزه احكي معجزتين حصلوا معايا من 2 سنين. معلش يا ابي سامحني. كنت مريت بظروف صحيه، كان ناحيه صدري الشمال وجعني جدا، وقعد 2 شهر ووجعني لدرجه ان انا كل ما احرك ايدي مش بقدر احركها كويس، وكان وجع جامد جدا ليل ونهار ما كانش بيروح. ومرضتش اقول لحد في البيت ولا اقول لجوزي ولا لاولادي عشان ما يتشغلوش، لكن كان الالم معايا ليل ونهار وقعد وقت طويل، قعد اكتر من 2 شهر. وحتى كلمت صاحبتي، واحده صاحبتي مؤمنه قالت لي لا روحي للدكتور وكده. لكن في يوم الحد كان في يوم اعاده لقدسك وللصلاه، انا حطيت الميه قدام التلفزيون وصليت مع قدسك، ورحت حطيت على الناحيه اللي وجعاني من صدري، كانت وجعاني جدا هي ودراعي. وفي نفس اليوم ده سافرت، رحت الغردقه، كنا رايحين نصيف، بس انا ما كنتش قايله لاولادي اي حاجه. وفعلا في اليوم ده يا ابي بعد ما حطيت الميه على صدري مشيت معاهم ورحت وسافرت وخلاص، كان الالم راح خالص ولا كاني كان في اي حاجه. سامحني يا ابي لاني اتاخرت. وبنتي برضو كانت قامت من النوم مره لقيت حاجه في كحه كده كانها قرصه، بس كانت كبيره جدا، كانت موقفه دراعها، كانت عند كوع موقفه دراعها. رحنا لكذا دكتور، اللي قال قرصة من حشرة واللي قال ميكروب، ودونا أدوية وما عملتش أي حاجة. كان الألم معاها لدرجة أنها مش عارفة تنام ولا عارفة تتحرك، وكان كبير قوي وشكله صعب، وكان بتعيط ليل ونهار. ورحت بالإيمان برضو حطيت مية قدام الصلاة بتاعت قدسك وحطيت منها على إيديها. واليوم ده في نفس اليوم نامت نوم طبيعي، كان بقالها يمكن 4 أيام ما بتنامش من الألم، واليوم ده نامت نوم طبيعي خالص وما كانش فيه ألم، وبدأ المبرم ده اللي كان في إيدها يفش وما كانش فيه حاجة خالص، وكأني يومين ثلاثة ولا كأن فيه أثر. وأشكر ربنا، وربنا يدوم قدسك يا أبي.
4: سلام يا ابونا مكارم، نقبل الايادي يا ابونا. انا ميلاد وادي نسان من ملوي قريه دير لمبه يحمص القصير. عاوز اقول على معجزه بقوه السيد المسيح اتعملت. انا والدي كان عنده كورونا من يوم الثلاث، حضرت الاجتماع بتاع جوتسك يوم الجمعه، كان يوم 7/8، كان هو لسه ديله بتاع 4 ايام وكان تعبان خالص. انا سمعت قدسك ولما بتقول اللي يرش اللي يدي ميه مثلا للمريض ويقول باسم يسوع المسيح تشفى من اللي انت فيه، فانا عملت اللي انت قلت لي عليه. وهو كان قبليها بثلاث ايام كان عنده الكورونا واحنا ما كناش عارفين، وكان والدتي واخويا ومراتي واولادي، فاحنا كنا كلنا مع بعض في نفس البيت. فانا سمعت الاجتماع بتاع جوتسك وخدت الميه من قدام التلفزيون واديت لوالدي شرب منها، وقلت له باسم يسوع المسيح انك تشفى من مرض كورونا وتبقى حلو، وان ربنا بقوه ربنا يسوع المسيح برضو ان احنا ما فيش حد فينا يتعدي بهذا الفيروس. ونحمد ربنا ونشكر جود سابونا، واديله بتاع شهر دلوقتي والحمد لله. نحمد ربنا ونشكر ان هو بيجي في الصحه تمام وبيجي 100 100، واحنا كمان كل الاسره البيت كله ما فيش حد فينا نحمد ربنا ونشكر وتعدى بالفيروس. وانا حتى قعدت معايا لفتره اللي هو اللي كان فيها حجر مع نفسه، كنت انا هو لوحده، انا هو لوحدنا، وكان نعمه ربنا يسوع المسيح معانا، والحمد لله ما فيش حد فينا اتعدى بالفيروس نهائي.
5: خلاص امين. أعطوا مجدا للملك المسيح. أقول عدد أو اتنين ترنيم. كل نسمة فلتسبح اسم الرب، هللويا، فهو فخر لجميع الأتقياء، هللويا. سبحوا الرب بدفن وأوتار، سبحوا

كل نسمة فلتسبح اسم الرب هالليلويا. فهو فخر لجميع الأتقياء هللويا. سبحوا الرب بدف وأوتار.

كل نسمة فلتسبح اسم الرب هللويا، فهو فخر لجميع الأتقياء هللويا.

الجبال، كل نسمة فلتسبح اسم الرب هللويا. فهو فخر لجميع الأتقياء هللويا. سبحوا الرب بدف وأوتار، سبحوا

سما سماوات سبحوا في فلك قوته هللويا حسب كثرة عظمته هللويا سبح

السماء والأرض كل نسمة فلتسبح اسم الرب هللويا. فهو فخر لجميع الأتقياء هللويا. سبحوا الرب بدف وأوتار. سبح

كل نسمة فلتسبح اسم الرب هللويا، فهو فخر لجميع الأتقياء هللويا. سبحوا الرب بدف وأوتار، سبحوا الرب

بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. كل سنة وانتم طيبين، والنهاردة عيد كان في وقت معين لما بدأ عيد كل المصريين، عيد النيروز. هقول لي كان عيد كل المصريين، كلمة نيروز يعني يمكن أصلها فارسي، يعني معناها يوم الفرح، اليوم الجديد، اليوم الأول إلى آخره. طبعا الكنيسة القبطية بعد شوية خدته بداية التقويم بتاعها إلى آخره. كنيستنا القبطية في وسط كنائس العالم زهرة، وفي وسط الكنائس العالم متوجة، مش بإكليل، بأكاليل، ونورها متزايد على كل كنائس المسكونة. ليه؟ ربنا شرفها بعصور استشهاد ممكن يكونوا 10، بدأوا بعصر نيرون. نيرون، وده كان سنة 65 ميلادية، وآخر واحد كان دقلديانوس، وده كان من سنة 284 ميلادية. و طبعا بعد العذابات المريرة للمسيحيين صدر بعد دقلديانوس مرسوم اسمه مرسوم ميلانو بالتسامح مع المسيحيين، وداهم حرية العبادة وبناء الكنائس إلى آخره. فالكنيسة القبطية اتخذت بداية حكم دقلديانوس اللي هو سنة 284 ميلادية بداية التقويم القبطي، بداية التقويم. خلال المدة دي استشهد عديد، مئات آلاف، مليون مسيحي استشهد، منهم مثلا الأم دولاجي، القديس أبو قلتا، الأنبا بضابة، إلى آخره من الكواكب اللي زينت سماء كنيسة مصر، زينت كنيسة مصر. ولما أقول الشهداء أقول مثلا في وسط الحقبة دي كان عندنا كتيبة اسمها كتيبة الطيبية برئاسة القديس موريس. راحوا سافروا سويسرا وفرنسا، وهناك في الطريق طبعا قابلوهم أوثان، فقالوا اسجدوا للأوثان، فرفضوا يسجدوا للأوثان. كان عددهم 6600، ما فيش منهم إنسان رضي أو قبل يترك الإيمان ويسجد للأوثان، واستشهدوا كلهم. طبعا أهل سويسرا لما شافوا كده آمنوا بالمسيح بسبب إيمان الكتيبة الطيبية. صورة مشرفة جدا، الريحة الحلوة في أجواء العالم، شهداء مصر وكنيسة مصر. وإن كان التاريخ منور بكواكب عظيمة في الإيمان، أقول التاريخ، لكن أقول الزمان الحاضر أيضا، والنور مشرق بشهداء ليبيا 21، شهداء ليبيا 21. أنا قلت بدأ التقويم سنة 284 ميلادية لما صدر

مرسوم ميلانو. وطبعا في الوقت ده كانت مصر كلها ايه؟ مسيحية، فكان العيد هو عيد المصريين، والعيد هو عيد الكنيسة، عيد المسيحيين هو عيد الكل، العيد اللي بنعيده النهارده. النهارده بنذكر طبعا أعداد لا تعد، إن كان في الصعيد أو هنا أو هنا، من الشهداء القديسين اللي نوروا التاريخ، نوروا التاريخ اللي لا يضاهيه تاريخ في وسط كنائس العالم. باجي جنب الحتة دي وحط إيه؟ كلام الرؤيا اللي بيقول: وهم غلبوه بدم الخروف وبكلمة شهادتهم ولم يحبوا حياتهم حتى الموت. وهم غلبوه بدم الخروف وبكلمة شهادتهم ولم يحبوا حياتهم حتى الموت. ايه وهم غلبوه؟ والاستشهاد يعني ايه؟ هي حرب مع الشيطان واعوانه من جنس البشر، بيحارب المسيح اللي في المؤمنين. عشان كده بنقول الحرب للرب، والانسان اللي يتمسك بمسيحه هيغلب. يقول: وهم غلبوه، غلبوا الشيطان اللي بيحاربهم وعاشوا حياة النصرة والمجد، بس غلبوه بإيه؟ نمرة واحد: بدم الخروف. دم الخروف يعني إيه؟ يعني الصليب، يعني المسيح المصلوب له كل المجد، يعني الدم. الدم هم غلبوه بدم الخروف. كلمة الصليب عند الهالكين جهالة، أما عندنا نحن المخلصين فهي قوة الله. كلمة الصليب هم غلبوه بدم الخروف. فاكرين اليهود أو العبرانيين لما كانوا في مصر وربنا قال لهم في الليلة دي تذبحوا ذبيحة وتاخدوا الدم وترشوه على العتبة العليا والقائمتين، والذبيحة دي رمز دي الفريضة اللي فرضها الرب عليهم، اللي هي رمز الإيه؟ لرب المجد يسوع. وقال لهم: يكون لكم الدم علامة على البيوت التي أنتم فيها، أرى الدم وأعبر عنكم، فلا يكون عليكم ضربة للهلاك حين أضرب أرض مصر. حين أضرب أرض مصر هم غلبوه بالدم. إله السلام سيسحق الشيطان تحت أرجلكم سريعا. غلبوه. لابد كل إنسان قبل الشهادة بتاعته تمسك بالصليب ودم المسيح، كلمة متجسد، والرب اداله نصرة. نصرة بعد ما مات؟ لا، ما ماتش، لا، ده غلب ودخل للمجد. هم غلبوه بدم الخروف. كرامة ومجد ليك، كرامة ومجد ليك. بدم الخروف وبكلمة شهادتهم، بكلمة شهادتهم. ايه كلمة شهادتهم؟

شوف هقول كلمتين مكتوبين هنا، بيقول ايه؟ فمتى اسلموكم وتساقون امام ولاه وملوك من اجل شهاده لهم وللامم بكلمه شهادتهم، تساقون امام ولاه وملوك من اجل شهاده

لهم وللأمم. فمتى أسلموكم فلا تهتموا كيف أو بما تتكلمون. ليه؟ لأنكم تعطون في تلك الساعة ما تتكلمون به، لأن لستم أنتم المتكلمين بل روح أبيكم الذي يتكلم فيكم. لستم أنتم المتكلمين بل روح أبيكم المتكلم فيكم. أتاري غلبوا بكلمة شهادتهم، أتاري مش هم اللي بيتكلموا، دي سحابة الشهود، سحابة الشهود اللي الرب أو الروح نطق على ألسنتهم. الرب، يبقى الكلمة مش كلام الإنسان اللي استشهد، ده كلام رب المجد يسوع. يقول ومن فمه يخرج سيف ماض لكي يضرب به الأمم. دي كانت كلمة الله حية وفعالة وأمضى من كل سيف ذي حد، وخارق إلى مفرق النفس والروح والمفاصل والمخاخ، ومميز أفكار القلب ونياته. بيذكر الكتاب الرسالة العبرانيين سحابة الشهود، وكل إنسان استشهد انضم للسحابة دي، والواحد وعشرين بطل من أبطال ليبيا انضموا للسحابة دي. بيقول لذلك نحن أيضا إذ لنا سحابة من الشهود مقدار هذه محيطة بنا، إذ لنا سحابة من الشهود لنطرح كل ثقل والخطية المحيطة بنا بسهولة، ولنحاضر بالصبر في الجهاد الموضوع أمامنا. وهم غلبوا بدم الخروف وبكلمة شهادتهم. يا سلام، يعني أنا بتصور لما بيقف الإنسان الشهيد قبل ما يستشهد وبعدين يتكلموا معاه ويرد، بتصور ان اللي بيسمعوا بيرتعبوا، بيرتعبوا. لستم انتم المتكلمين بل روح ابيكم الذي يتكلم فيكم. لستم انتم، يا سلام، ملكية، ملكية للرب. عشان كده الحرب مش للإنسان في ذاته، لا الإنسان غلبان شوية تراب، لكن الحرب للرب، هي من عدو الخير وأعوانه، عبيده من البشر، عبيد الشيطان اللي بيحارب المسيح في قديسيه، المسيح في قديسيه. وقد ايه بيرتعبوا أمام الإنسان الضعيف اللي بلا حيلة اللي هو بيستشهد. هم غلبوه بدم الخروف وبكلمة شهادتهم، ولم يحبوا حياتهم حتى الموت. يا سلام، لم يحبوا حياتهم حتى الموت. يعني ايه؟ شوف، رب المجد مرة قال إن كان أحد يأتي إلي ولم يبغض أباه وأمه وإمرأته وأولاده وإخوته وأخواته حتى نفسه أيضا فلا يقدر أن يكون لي تلميذا. إن كان أحد يأتي إلي ولا يبغض، يبغض، يبغض نفسه، يبغض نفسه. يعني ايه يا رب؟ يعني ادي شهداء ليبيا وادي المسيح، وزي ما سمعت ان كانوا بيعذبوهم ايام طويلة، ايه رأيك؟ تحب تنجى من الموت؟

ولا تتمسك بإيمانك بالمسيح وتموت وتستشهد؟ تحب نفسك ولا تحب المسيح أكتر؟ قال لا، المسيح كان أحد لا يبغض حتى نفسه. لما تتحط نفسي في موضع المقارنة مع رب المجد يسوع، بناقص نفسي، بناقص نفسي. يكرم المسيح له كل المجد. شهداء أكرموا إلههم، أكرموا مسيحهم، خلوه تاج على رؤوسهم، ترنيمة على ألسنتهم، ملأوا جو بلادنا مصر بالرائحة العطرة والسيرة المباركة جدا. لم يحبوا حياتهم حتى الموت. فضل يتمسك بالإيمان، يرفض نفسه وذاته حتى الموت لغاية الاستشهاد. فبيقول فإن من أراد أن يخلص نفسه يهلكها، ومن يهلك نفسه من أجلي ومن أجل الإنجيل فهو يخلصها. من أراد أن يخلص نفسه يهلكها. عايز تخلص تروح الأبدية كلك نصيب في المجد، تقدم للاستشهاد. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. قعدت أتأمل وأرى في التاريخ، ولو إني مش بتاع تاريخ، لكن قد إيه شفت العجب. قصص من الإيمان والحب للمسيح مشبعة مشبعة. نالوا أكاليل المجد بتمسكهم بالإيمان برب المجد يسوع. صور حلوة، صور حلوة. وإن كنا بنعيد ليهم النهاردة، بنعيد لشجاعتهم وقوتهم، بنعيد ونطلب شفاعتهم، بنعيد ونقول اللي أعانهم يعيننا، واللي اداهم النعمة يتمسكوا بالإيمان، يتمسكوا بالإيمان حتى الموت. لم يحبوا حياتهم حتى الموت. يا سلام يا سلام. صور مشبعة. ما تقرأ التاريخ وقصة فلان وقصة علان، حاجة غير عادية وغير منطقية، لكن فيها مجد الملك المسيح، وفيها روعة الإيمان المسيحي. روعة. اشمعنى الشيطان بيحارب المسيحيين؟ لا، هو مش بيحارب المسيحيين، هو بيحارب المسيح اللي سحق رأسه في الصليب، واللي هزموا في المعركة الكبرى، واللي أسقطه ونهايته مرة، نهايته مرة. عشان كده بيحارب المسيح في قديسيه. حرب الشيطان ضد المسيح. يعني ممكن الشيطان تلاقيه ساكت عن ملايين البشر اللي ما لهمش المسيح، لكن يهيج ضد واحد مسيحي. وعلى قد ما يزيد إيمان المسيح، على قد ما تشتد الحرب عليه، لكن على قد ما تشتد الحرب عليه، على قد ما تشتد النصرة في حياته، ويغني ويقول يعظم انتصارنا بالذي أحبنا. يوم عظيم، يوم نذكر شهداءنا العظام اللي تمسكوا بالإيمان حتى الموت، بس هم ما ماتوش، حتى الانطلاق للمجد.

حتى الانطلاق للمجد. وطبعا في الأوقات اللي زي دي يعني، وأنا بتأمل في الأوقات اللي زي دي، ممكن يكون إنسان ضعيف ومسكين لكن مش عايز يسيب الإيمان، وأنا بتأمل فكري راح كده على إن المسيح بشخصه بيجي يعزي ويشدد الضعيف، يشدد الضعيف. لما بتأمل في أبطال ليبيا، في أبطال ليبيا اللي انضموا للتاريخ العظيم وانضموا لسحابة الشهود، سحابة الشهود، وانضموا للأسماء المكتوبة في سفر الحياة، ما بتأمل فيهم، يا سلام، لا فيهم عالم لاهوتي ولا فيهم صاحب كرسي ولا فيهم معلم، ويمكن فيهم ناس لا يقرأ ولا يكتب. وده عظمة إيماننا المسيحي. المسيح له كل المجد لما جه يبدأ الخدمة ويختار اللي معاه، ما اختارش علماء، ما اختارش كذا وكذا وكذا، تعال يا بطرس، تعال يا اندراوس، تعال يا يعقوب، تعال يا يوحنا، اول اللي دعاهم بتشتغلوا ايه؟ قالوا احنا صيادين. خريجين ايه؟ قال عميين وعديمي العلم، عميين وعديمي العلم. لكن نبص نلاقي عظمة الإيمان، لأن الإيمان لا يعتمد على مواهب بشرية ولا يعتمد على أمور معطاه من الإنسان لربنا، لا، الرب هو اللي بيعطي. عشان كده أما أقول شهداء ليبيا، لا فيهم عالم لاهوتي ولا معلم ولا خادم ولا كرسي ولا ولا، أمال فيهم إيه؟ فيهم حب للمسيح، حب للمسيح. هذا الإيمان، هذا الإيمان، فيهم حب للمسيح، لا فلسفة ولا تفسير ولا ولا ولا ولا، فيهم حب للمسيح. يا ترى كان فيهم الأرثوذكسي؟ نعم. كان فيهم البروتستانتي؟ نعم. كان فيهم الكاثوليك؟ نعم. كان فيهم اللي بيحب المسيح، اللي بيحب المسيح، اللي بيحب المسيح، وحبه خلاه يضحي بنفسه من أجل اللي ضحى من أجله، العظيم العظيم العظيم اللي ضحى من أجله. بنعيد النهاردة للعظمة، بنعيد النهاردة للأبطال اللي عبقوا جو مصر وكنيسة مصر بالرائحة الطيبة المباركة جدا، رائحة الإيمان الواثق، رائحة الحب العظيم للملك المسيح. ولم يحبوا حياتهم حتى الموت، وهم لم يكن العالم مستحقا لهم. لإلهنا كل الكرامة والمجد من الآن وإلى الأبد، آمين. يلا نصلي كلنا، ننحني قدام الملك اللي بيشجعنا طول الطريق، واللي بيمسك بإيدينا، تعالوا نقول له ملناش غيرك، تشدد الضعيف فينا وتريح التعبان وتفرح الحزين وتشيل هم المهموم. عندك استجابة لكل طلبة، كرامة ومجد ليك. كلموا ارفعوا الطلبة لي. كل مريض صلي الآن وقل باسم يسوع المسيح، انت او حد يصلي لك باسم يسوع المسيح، يضعون ايديهم على المرضى فيبرؤون باسم يسوع المسيح، يخرجون الشياطين.
الرب مستعد.

يصنعيات معجزات الآن انحني قدامه، بالقلب والجسد والروح. كلموه اشكروه مجدوه، كرامة ومجد ليك، كرامة ومجد ليك، نعظمك نباركك، كرامة ومجد ليك. اقبل شكر قلوبنا، طيبت خواطرنا، عزيتنا وفرحتنا. مناش غيرك، مناش غيرك، مناش غيرك. بتشدد ركبنا المخلع، بتشددنا وتقوينا.

يحمل حملان في حضنه ويقود المرضعات يحمل

بنشكرك لأني عينك علينا من أول السنة إلى آخرها، بنشكرك لأنك معانا طول المشوار، معانا في الخروج والدخول، معانا في الصح والمنام، مظلل علينا في خيمة حبك، راعينا معنيك كرامة ومجد ليك، اقبل شكر قلوبنا واسمعنا لما ندعوك بالشكر قائلين: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا كفافنا أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة، لكن نجنا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين. ودلوقتي حصلي لكل مريض وكل إنسان مقيد بالشياطين واللي عنده إيمان بيسوع المسيح وسلطانه يخف الآن ويتحرر من الشيطان. أيها الإله الحقيقي، وحدك الواحد الذي لا شريك لك، يا من تجسدت في صورة الناس من أجل خلاص جنس البشر، ودخلت إلى عالمنا في صورة إنسان بلا خطية الذي هو يسوع المسيح، وكنت وأنت في الجسد على الأرض تجول تصنع خير وتشفي كل مرض في الشعب، وأنت هو أمس واليوم وإلى الأبد، وأنت حاضر معنا الآن. اغفر خطايانا، اشفي أمراضنا، ليس لنا يا رب

لكن لاسمك أعطي مجدا. أما بالنسبة للمخيدين بالشياطين أقول باسم يسوع المسيح الناصري، قوة دم صليبه، سلطان لاهوت المحي، أأمر كل روح مضادة هاربة أو محاربة أو ساكنة في أي جسد بمغادرة الأجساد وعدم العودة إليها، كل رقية

ويتحرر من الشيطان، وانا بصلي دلوقتي بامانه يبعت لينا، بامانه يبعت لينا، وما تبعتش يبقى دي خيانه وانكار لفضل الرب يسوع المسيح. والان محبه الله الاب ونعمه الابن الوحيد وشركه وموهبه وعطيه الروح القدس تكون معكم. امضوا بسلام، سلام المسيح يكون مع جميعكم.

0: شكرا للرب من اجل الوقت الرائع اللي عدى بسرعه. تقريبا هنبقى بنكمل سنه قريب جدا، ونحب ان احنا ناخد وقت خاص نحتفل بيه ونعظم اسم الرب. شكرا لكم على تعضيدكم وتشجيعكم. نشكر الرب من اجل فريق الخدمه والعمل الكبير اللي بيقوم به الاخ اندرو في هذا البرنامج.
1: انا بشكر الرب جدا لاجل قناه الكارما ولاجل الاسيس نبيل اللي قاموا بمجهود كبير جدا في اكاديميه الكارما للدراسات اللاهوتيه والتلمذه يوم الثلاثاء 15 سبتمبر الساعه 10 الصبح. حلقه خاصه جدا، منتظرينكم، منتظرين نسمع منكم، منتظرين اسئلتكم ومقترحاتكم.
0: تابعونا لنحتفل معنا.

0: في الحياة جراح مش مشفية ولا متشافة.
1: كلمات ما نقدرش نشاركها مع أي حد، حتى مع أقرب الناس لينا.
2: حكايات ألم بنعيشها كل يوم، مخفية ورا ابتسامة مزيفة
1: أو صمت مخيف.
0: لكن النهاردة عندنا فرصة نواجه حقيقتنا في المراية
2: ونسأل كل الأسئلة الصعبة علشان نلاقي الحل
1: في بدون رتوش.

جديد ومباشر على شاشة قنوات الكرمة كل سبت الساعة 10 صباحا بتوقيت كاليفورنيا ابتداء من السبت 12 سبتمبر.

عايزك تتخيل معايا رسمة هتساعدنا زي ما تقول في فهم التواصل اللي بيننا أنا ومراتي، اللي بيننا أنا وجوزي. تعال نفترض مع بعض إن أنا هرسمها لك ونفهم طبيعة عملية التواصل إزاي. أي عملية تواصل عبارة عن مصدر ومستقبل، واحد بيبعت في عملية التواصل، واحد بيتكلم في التليفون ففي واحد بيتصل والتاني بيستقبل مكالمة التليفون، ففي مصدر وفي مستقبل. كويس، المصدر وادي المستقبل، في النص في رسالة، فأنا ببعت للشخص ده بقول له ازيك عامل ايه كنت عايز أسألك على حاجة، ادي دي الرسالة. ساعات بقى بيحصل ايه، انا ببعت مش ساعات يعني الرسالة دي بتتبعت عن طريق شفرة، مرات بتبقى شفرة منطوقة أو شفرة غير منطوقة، فربما يكون الرسالة اللي المصدر بيبعتها للمستقبل رسالة بالوش، بملامح الوش أو بابتسامة أو بغضب أو بتكشيرة، مش غضب، تكشيرة، أو بطريقة لبس معين. فأنا لما أجي وأنا لابس بدلة ولا لابس مش عارف إيه، يبقى ده غالبا كده ده معناها إنه أخ، ده موقف رسمي. لما أجي لابس لبس مختلف وشورت وشبشب، يبقى ده وضع غير رسمي، مكان غير رسمي. دي رسالة بتتبعت من غير ما حد ينطق، من غير ما حد يفتح بقه. ففي مصدر مستقبل وفي رسالة في النص، الرسالة دي بتتبعت عن طريق شفرات، الشفرات دي كانت منطوقة أو كده غير منطوقة، أو ربما تكون باللبس، ربما تكون بحاجة. الشفرات، المستقبل ده يستقبل الرسالة المشفرة دي ويفك الشفرة دي، المستقبل ده مستقبلها، ده مستقبل بيفكها، ففي يحصل فك للشفرة، فبعرف إن اللي داخل ده بيرحب بيا او مبسوط انه شافني او متضايق او ايه، ما دي شفره يعني ايه دي معناها ان انا ان التواصل غير كده. ايه بقى كده؟ كل عناصر الاتصال حصلت، ففي مصدر، في مستقبل، في رساله مشفره، والشفره دي بتتفك. كويس، وبعدين المستقبل ده بعد ما يفك الشفره يرجع يتحول هو الى مصدر ويبعت رسالة مشفرة، وهكذا بقى بتحصل عملية التواصل كده، يبعت رسالة مشفرة، اللي كان اسمه زمان المصدر يتحول إلى مستقبل، يرد يستقبل الرسالة ويفك الشفرة اللي اتبعتت له، وتفضل يعني سو فورس بقى تحصل عملية الاتصال دي ماشية بالشكل ده. حدوتة بقى عندنا المشكلة بتاعتنا النهاردة اللي بنناقشها أنا وأنت دي. المشكلة بتاعتنا النهاردة اللي بنناقشها أنا وأنت دي إن مش دايما الرسالة بتوصل كده ويحصل كده ودايما بيحصل كده. ليه؟ لأن في الحياة العملية في حاجة اسمها التشويش، في حاجات بتشوش على الرسالة، فأنت بتقعد تتكلم تقول ألو، أيوة أنا مش سامع صوتك، ألو ممكن تغير مكانك شوية، ألو اطفي الراديو اللي جنبك ده لأن أنا مش سامعك بتقول إيه، اقفل الشباك لأن العيال اللي بتلعب تحت في الشارع دي مغلوشة على صوتك، مغلوشة على الرسالة. ففي حاجة اسمها التشويش.

بتخلي الرسالة مشوشة. اللي بيحصل بيني أنا وشريك الحياة هو المهم، إن إحنا نعرف ما هو التشويش واللي بيخلينا نفهم بعض غلط في عملية التواصل. تعال نكتشف مع بعض شوية حاجات من المشوشات على الرسائل اللي ما بين الزوج والزوجة. أول تشويش هو الافتراض. يعني إيه الافتراض؟ إن أنا أقول إيه؟ أنا أقول إيه؟ مادام هو قال كده يبقى يقصد. لا لا لا لا لا، ليه يا ماما؟ مين قال لك إن هو يقصد مادام قال كده؟ لا هو قصد كده. أيوة أنت يعني هو قالها؟ حاجة تانية أقول المفروض إن أنت كنت تفهم. أفهم منين؟ المفروض إن أنت كنت أفهمها منين؟ المفروض كنت تعرفي تفهمي أنا متضايق ليه؟ أعرف منين أنت متضايق ليه؟ يعني أشم على ظهر إيدي أعرف إنك متضايق؟ كل ده تشويش على الرسالة. ألو؟ ممكن تيجي كده شوية؟ ممكن لا لا لا مش عارف. الافتراضات ده او افتراض ان المفروض انه يحصل او الافتراض ان انت المفروض تخلي المفروض ده تشويش. فلازم نشيل التشويش ده. لو انا بتضايق من حاجة اقول، لو انا متوقع حاجة اقول انا احب في انا عارف ان احنا ما اتكلمناش في الموضوع ده، لكن في المستقبل المرة الجاية لما يجي عندنا ناس زيارة انا هبقى مفترض ان كذا كذا يحصل. فالوضوح يقلل التشويش. ادي اول نوع. نوع تاني وده فترة بقى، يعني ده بالعامية على بلاطة كده نسميه فترة. الفترة ده بقى ايه؟ انه يحصل التشويش على الرسائل وعلى عملية التواصل ما بين الزوج والزوجة في ان انت غلط. هي غلط يعني غلط انتهت. ليه طيب؟ هو كده يعني ما دام انت اختلفت عن ما اريد ان اقوله او اختلفت عن ما مش عارف ايه يبقى انت غلط كده على طول كده على طول. طيب يعني هو اللي انت بتقوله ده ناموس مثلا؟ هل موحى لك من الله؟ هل يعني ربنا قال لك؟ يعني ليه التربيط في ان هو يبقى انت غلط غلط وغلط على طول وغلط دايما وطول عمرك غلط وعمرك غلط؟ ده الافتراء ده ان الواحد يخش اكنه داخل بجنزير دبابه بعبور زلط عشان يهرس اللي قدامه ويسحقه يسحق شخصيته خالص ويتحول الى عارفين ورقه كده لا كيان ولا ابعاد لهذه الورقه. نوع من انواع التشويش اللي بيحصل في التواصل هو اني انفض عني اي مسؤولية. مثلا بنعدي في مشكلة، قرار طلع غلط، اقرر حاجة حتى يعني مثلا تحب نروح لفلان؟ لا مش عايز اروح النهاردة. او انا عايز نروح الحته الفلانيه ويطلع ان اللي انا كنت بقوله ده طلع غلط، انفض عني المسؤوليه. اقول انا مالي، انا ماليش دعوه، انا مالي. انا لا اريد اني اتورط في حمل المسؤوليه. ده نوع من انواع رداءة التواصل. يعني لو ينفع اختار كلمه اقوى من كلمه رداءة لكنت اقولها، ان هناك رداءة في التواصل ما بين الزوج والزوجة، بس في طريقة الكلام ونقول من فضلك ونقول بليز ونقول ميرسي ونقول مش عارف ايه. الحدوتة اصبحت ان في واحد لا يريد، يعني عايز ينفض عنه كده، اكن في حاجة مش نضيق تراب فبينفض كده هدومه، اكن في قذارة، اكن في حشرة عايز يرميها، اكن في لهب في حتة نار كده ماسكها او فحمة سخنة عايز يرميها كده وخلاص. لا أريد أن أتحمل المسؤولية. نقطة تانية هي يعني تقدر تقول عليها إنكار الوضع.

الواقع اللي أنا عايشه، أكني منفصل عن الواقع اللي أنا عايشه، أكني لا أبصر، وأنا أقصد الكلمة دي، أكني لا أبصر، أكني قد يعني أعميته عن الواقع اللي أنا عايشه، عن الظروف اللي إحنا فيها في الحاضر ده، سواء إحنا معانا عيال أو إحنا لسه ما جبناش عيال أو إحنا لسه ما اتجوزناش أو إحنا دلوقتي أصبح سننا كبير قوي. ففي واقع، أنت مش حاسس بالواقع، أنت مش قادرة تقري، أنت مش شايفة الواقع. فهناك إنكار، هناك تنكر، تنكر خلينا نسميها تنكر للواقع وللحقيقة اللي احنا عايشين فيها، سواء احنا كزوج وزوجة او كأسرة او كظروف مالية او غيره، هناك تنكر للواقع. لا لا لا، وساعات بيكون التنكر ده، التنكر للواقع ده مستخبي وراء وجه ايجابي، لا ان شاء الله كل حاجة هتبقى كويسة، يعني ايه الوش ده، لا ان شاء الله، يعني ايه ده. ساعات الواحد يعمل غلطة كبيرة جدا جدا، وبعدين يبقى متوقع من التاني انه ما خلاص، ما انا قلت سوري، قلت ايه، سوري. هو انت تعمل عملتك وبعد كده تيجي تقول لي سوري ومخلاص ننتهي؟ انت مش دريان، انت مش شايف، انت مش دريان، انت مش سامع، انت مش حاسس. هناك تنكر للواقع، لا اريد ان اراه، لا اريد ان اسمعه، لا اريد ان ابصره. اصغي للواقع فتبصر ايه اللي ممكن نعمله في المشكله اللي احنا عايشينها. شويه حاجات اخيره كده، زي ما تقول ايه، تلغرافات سريعه. 1، يعني انزع شيل الاتجاه الدفاعي، ان انا بحس ان انا في ماتش ملاكمه ولا في ماتش بوكس، فانا الشخص التاني هيجي يقول لي كلمه هرد ب10، هترشني بالميه هرشك بالدم او بالنار، ما اعرفش بيقولوها ازاي. فدايما عندي هذا الاتجاه المدافع، زي القطه اللي خايفه الصغيره اللي خايفه اللي جسمها قد كده دي ومسلوعه وفيها شعريتين على ظهرها. فالقطه دي خطيره جدا رغم انها ضعيفه جدا، لكن لانها ضعيفه جدا فاول ما حد ان شاء الله حتى يجي يطبطب عليها تروح عامله له ايه، مخربشاه. انزع هذا التوجه الدفاعي. ما احنا بنعمل ده مش علشان اسحق ولا علشان اتكلم، لكن عشان نوصل لنقطه تواصل وفهم، فهم من غير تشويش. انزع الانشغال، يعني انا ببقى قاعد مع شخص انا مشغول بحاجه تانية، او انا مشغول بالزياره او بالتليفون او بالشغل اللي ورايا، او مشغول بالواد اللي سخن، يعني علشان يكون التواصل كويس لازم الحاجات دي تسكت، ما يبقاش في انشغال علشان نقدر نسمع بعض كويس، الو، ونقدر نفهم بعض كويس. التعب الجسدي، الجوع، واخر حاجه اقولها لك، اقرا بعينين مفتوحه الرسائل غير المنطوقه. فانا عليا ان انا اصغي كويس قوي لما يقال، وعليا ان اصغي كويس قوي لما يحاول الاخر ان يقوله، وعليا ان اصغي كويس قوي الى ما لا يقوله. يعطي لنا الرب فهم وعزم ونية وإرادة على إن التواصل ده يكون نظيف ويكون بلا تشويش، وتكون الشفرات وفك الشفرات أمر علينا بناخده وبنتعلمه وبنكبر فيه، ويزداد وضوحا ويزداد روعة وجمال.

سلام المسيح للجميع. بحييكم أحبائنا المشاهدين في كل مكان في العالم اللي بيتابعونا وبيشاهدونا من خلال شبكة قنوات الكارما. حلقة جديدة من برنامج أنا مش كافر. موضوع حلقة اليوم بنعمة الرب أسئلة يعجز المسلمون على إجابتها عن قصة آدم في القرآن. هنفتح مواضيع كتيرة في الجزء ده وهنشوف القرآن اعتمد على إيه في روايته عن قصة آدم في القرآن، عن استشارة إله الإسلام للملائكة، عن رفض سجود إبليس لآدم، عن خروج وطرد إبليس. هذه الأمور كلها اللي تناولها القرآن، إيه المصدر بتاعه، وبعد كده هنطرح بعض الأسئلة. في البداية النهاردة 11 سبتمبر، اليوم النهاردة بيمثل أمرين مهمين جدا. الأمر الأول النهاردة 11 سبتمبر 1 توت، وده شهر قبطي مصري يتبع التقويم المصري القديم المرتبط بمواسم الزرع والحصاد في مصر والمرتبط بالأعياد الخاصة بالكنيسة المصرية. النهاردة بداية السنة الجديدة المصرية، نيروز المصري 6268، دي بداية السنة القبطية المصرية. كل سنة وكل الشعب المصري القبطي اللي بيعتز بهويته المصرية، اللي بيعتز انه قبطي، حتى لما بيتقال كفتس هي اختصار او اختزال او تحريف لكلمة قبطس، الكلمة القديمة اليونانية، لكن حصل تحريف فيها. فبالتالي كل سنة وكل الشعب المصري، كل الكنيسة المصرية، الكنيسة القبطية المحتفظة بهويتها المصرية والمتمسكة بهويتها المصرية والتي لم تتنازل أبدا رغم كل الضيقات والاضطهادات اللي مورست عليها، لم تتنازل أبدا عن هويتها المصرية، أنه ظلت محتفظة باللغة المصرية وبالهوية المصرية في عبادتها، في صلواتها، في كل أنحاء يعني ما يدور داخل جدران الكنيسة القبطية المصرية. وكلمة قبط هي كلمة أوسع، صحيح النهاردة بتتقال أكتر على الكنيسة المصرية أو الشعب المسيحي المصري، لكن هي المفترض كلمة أوسع تخص كل من يعتز بهويته المصرية ويدرك أنه مصري أصيل ينتمي إلى قبطس أو قبط أو إيجبت أو أيا كان المسمى أو المنطوق اللفظي للكلمة. وده تعني هويتنا المصرية، مصر مصر قبل ما يضاف إليها أي مسمى أخرى، مصر قبل ما تكون العربية أصلا، مصر قبل ما يكون للعرب هوية

ومسمى. مصر قبل ما يكون للإسلام أي وجود وأي مسمى تبقى مصر مصر، كل سنة وكل الشعب المصري طيب. النهاردة 11 سبتمبر ذكرى أليمة جدا للشعب الأمريكي، 11 سبتمبر 2001 ذكرى أحداث نيويورك. حقيقة أنه مهما حاول التيار اليساري اللي النهاردة بقى متزعم الحزب الديمقراطي وله يد كبيرة في الانتخابات اللي موجودة والانتخابات اللي جاية، التجديد النصفي وفيما بعد الانتخابات الأخرى الخاصة بالرئاسة الأمريكية، والتيار اليساري بقى متشعب ومتواجد وسيطر على مفاصل مهمة جدا داخل المجتمع الأمريكي. التيار اليساري تيار مندمج مع التيار الإخواني والإسلامي والأحزاب الإسلامية والمتأسلمين. التيار اليساري اللي بيحاول ينكر صلة المسلمين والقاعدة بعمليات 11 سبتمبر 2001 رغم اعتراف بن لادن والظواهري وكل اللي كانوا موجودين في ذلك الوقت وما زال المتواجدين سواء في السجون أو سواء اللي موجودين برا. المجتمع الإسلامي، الأفراح اللي عمت كل الشعوب الإسلامية العربية إلى درجة أنا ما كنتش موجود في الوقت ده داخل المجتمع الأمريكي، إلى درجة يقال لي وعلى عهدة الراوي أنه ناس كتيرة جدا شافوا بعض السوبر ماركات والمطاعم العربية والتجمعات العربية احتفلوا جوه أمريكا في ولايات جوه أمريكا سواء كاليفورنيا أو نيوجيرسي أو بعض الولايات، احتفلوا في ذلك اليوم ووزعوا الحلويات والشوكولاتة وغيره احتفاء باللي حصل في نيويورك، مجزرة وعملية إرهابية وقد تكون أكبر عملية إرهابية نفذت في القرن 21 والقرن 20. مهما حاول التيار اليساري ومهما حاول بعض المتأسلمين الجدد اللي هم واخدين الشكل البدلة والكرافات والمصطلحات الإنجليزية وعبارات الإسلاموفوبيا اللي بيخوفوا بيها الناس، مهما حاولوا أن ينكروا أن هناك ارتباط بين القاعدة والجماعات الإسلامية و حتى الإخوان والعمليات دي، مهما حاولوا ينكروا العمليات دي مرتبطة ارتباط وثيق جدا بالإرهاب الإسلامي والفكر الإسلامي. والاعتراف في مبدأ قانوني لازم الناس دي اللي بتستعبط، ما عنديش كلمة تانية أقدر أقولها إلا أنهم بيستعبطوا وبيكذبوا، مهما حاولوا يكذبوا مهما حاولوا ينكروا في قاعدة قانونية معروفة في كل المواد القانونية في كل دول العالم اسمه الاعتراف هو سيد الأدلة. الناس دي اعترفت، الناس دي احتفلت، الناس دي هللت، الناس دي أرسلت مباركات لبعضهم البعض، الناس دي قالوا، الناس دي أقروا، الناس دي توعدوا، والناس دي قالوا ده مش العملية الوحيدة، والناس دي حاولوا قبل كده من خلال عمر عبد الرحمن أن يعملوا عملية سابقة في 96 وفشلوا، عملية مشابهة. فأنت النهاردة جاي تنكر إيه؟ لكن اللي أنا واقف عنده أن بعد 25 سنة من أحداث سبتمبر 11 سبتمبر النهاردة المسلمين بقى قاعدة كبيرة جدا جوه المجتمع الإسلامي. في 2006 أو أقول في 2001 كان عدد المسلمين داخل المجتمع الأمريكي 2.1 مليون. في 2006 زاد العدد ده ل 2.6 مليون. النهاردة ما تتخضش وانت بتسمع الرقم ده، عدد المسلمين زاد الى 5.4 مليون. صحيح انه لسه عدد قليل قدام تعداد سكاني يصل الى 340 مليون والموضوع مختلف عن اوروبا، لكنه ده بيقول لنا ان في زيادة كبيرة جدا، والزيادة دي مش زي الميديا العالمية الاسلامية، الميديا الاسلامية بتصدر ليك وتقول لك المجتمع الأمريكي مغرم بالإسلام وبيدخلوا في دين الله أفواجا بالآلاف والملايين، ده كلام كذب في كذب. احنا عايشين هنا وانا عايش جوه المجتمع الأمريكي بقالي 15 سنة وشايف وموجود في الإعلام. الزيادة قائمة على عامل كبير جدا جدا جدا اسمه الإنجاب أو اسمه جهاد الرحم.
جهاد الرحم اللي هو عملية الإنجاب الكتير. فالنسبة دي اللي شايفها أنه انتصار للإسلام وتوسع للقاعدة الإسلامية.

الإسلامية جوه المجتمع الأمريكي هي ليس قائمة على ما يدعوه المسلمون، أنه هناك انتشار إسلامي ما بين الشباب وما بين المؤثرين. ده في الوسط التيار اليساري اللي هو مش عارف حاجة، اللي أنت الإسلام اللي بتقدمه له النهاردة إسلام مودرن، إسلام واخد صبغة مسيحية، في تحريف في القرآن، في تحريف في آيات القرآن، في تحريف في منطوق الألفاظ القرآنية، في تحريف إلى أنه صناعة قرآن آخر يتواءم ويتوافق مع العقلية الغربية. واللي يحب يعرف الكلام ده بأكثر توسع يتابع حلقات موجودة في برنامج صوت العبرين مع الأخت نورة محمد مع الدكتورة مريم، قدمت أكثر من حلقة في هذا الموضوع وحطت إيدينا وحطت أيادي الكثيرين من المشاهدين على عبارات وألفاظ لما ترجموها باللغة الإنجليزية ترجموها بشكل في تحريف فج وتحريف واضح، لأنه اختاروا وانتقوا عبارات بعيدة عن المنطوق العربي لللفظ جوه القرآن تناسب العقلية الغربية. لكن الامتداد ده اللي أنا بقول عليه 5.4 ما جاش بفضل الدعوة الإسلامية، ده كلام كذب بيحاولوا، بس كلام كذب اللي أنت بتسمعه. البروباجندا الإعلامية الإسلامية قائمة على الكذب وقائمة على المبالغة الشديدة، ياخدوا من الحبة قبة، يعملوا من الحاجة الصغيرة يوسعوها، وطبعا بيتعاملوا مع عقليات المجتمع العربي نصه ما بيقراش، نصه معتمد على التلقين، نصه معتمد على التصديق، أنا بصدق حاجة قالها شيخ زي ما قالوا روبرتو كارلوس أسلم، وزي ما قالوا اتجوز مش عارف مين المغربية، وطلع الكلام هري وكذب وتأليف قصص بنفس المنطوق. تأليف أوروبا خلاص، إنجلترا خلاص، أمريكا خلاص، لدرجة إن في مؤثرة على السوشيال ميديا استرالية مسلمة أصلا من جذور إسلامية قالت لك إيه، ضربت خبر امبارح عشان اللايكات وعشان المشاهدات. طبعا بعض الشباب الغربي اليساري بالذات عارف يجيب منين الفلوس وعارف يجيب منين عدد المشاهدات، فهو بيعتمد على روايات وأقوال بتنفع وتلاقي لها صدى كبير وانتشار كبير جدا جوه المجتمع العربي الإسلامي، لأن المجتمع العربي الإسلامي مجتمع مفلس، مجتمع فاضي، مجتمع نصه عواطلية قاعدين على القهاوي، مجتمع لا يرى في الحياة إلا زيادة عدد الدين بتاعه، لأن يرى في زيادة عدد الدين بتاعه نوع من النصرة والقوة، لأنه مجتمع بيفكر بعقلية القبيلة، بيفكر بعقلية العشيرة، الامتداد الامتداد الامتداد. عشان كده دايما بيضحكوا عليهم يقول لك الإسلام أنا لقيت في القرآن، هو لا لقى ولا أراه ولا عمر شافه، دي طلعت تقول لك أمريكا هتبقى مسلمة، يا أختي اركين على جنب، مسلمة إيه 5.4 مليون، مسلمة إيه جنب 340 مليون، ده عدد الهندوس والبوذيين أكتر من عدد المسلمين. لكن اللي قبل ما صلي وهعلق عليه بعد ما صلي، النهاردة بعد 25 في 255 مسلم متواجدين في مراكز صناعة القرارات في الولايات، في القضاء، في أماكن صناعة القرارات في الخاصة بالنظام التعليم في أمريكا، عمداء لمدن معينة داخلين للترشيح سواء لكونجرس أو مجلس الشيوخ، مجلس النواب أو مجلس الشيوخ. واللي عايز أقوله أن المجتمع الأمريكي لم يتعامل بعداوة رغم ما حصل فيهم من الإسلام، لكنه مجتمع متسامح. صحيح أن التسامح ما يعرف مفروض ما ينفعش مع الهيئة دي، لكن المجتمع ده مجتمع متنوع، مجتمع يقبل التنوع، ومجتمع متسامح. آلاف الأسر النهاردة في نيويورك واقفة في ذكرى 11 سبتمبر، فقدوا أكثر من 3000 واحد، بنات، زوجات، أزواج، أطفال، شباب صغير، لمجرد أن في واحد معتوه افتكر أن لما يضرب الطيارة بينصر دينه. ينصر دينك، ينصر دينك على إيه؟ ينصر دينك على إيه؟ بقتل الناس الأبرياء. عملوا لك إيه الناس دي اللي قاعدة في أبراج بتشتغل؟ عملوا لك إيه؟ أزوك في إيه؟ ضروك في إيه؟ مشكلتك
معجيب.

او قائد او رئيس، مش مع بشر عزل، مش مع بشر بسيط قاعد بيشتغل، مش مع اطفال، مش مع نساء، مش مع بنات صغيره، مش مع عرسان لسه متجوزين. مشكلتك هو نصر دينك، لازم تنصر دينك بالتطاول والشتيمه واكل الناس وسفك الدماء. ينصر دينك على ايه؟ ينصر دينك على ايه؟ يبقى ده انت بتعترف ان نصر دينك قائم وقائم على الارهاب. يا رب رافعين قلوبنا بنصلي لاجل الكنيسه المصريه اللي بتبدا سنه جديده، سنه مباركه يا رب على الكنيسه بحمايه ونعمه وسياج الهي حواليها من كل جهه. احفظهم يا رب، واحفظ البنات من مخططات الاختطاف يا رب، والخطف والارهاب والترهيب والتخويف والاضطهاد والتطاول والشتائم والتحقير ومجتمع نايم ونظام سايبها ماشيه بالبركه. احفظ الكنيسه لتكون باستمرار كنيسه عمود شاهد وشاهده عن ان طريق المسيح هو طريق قائم على الحب وعلى الاحترام وعلى التقدير وعلى السلام وعلى الخلاص، ليس عقيده وليست عقيده قائمه على ترهيب الناس ولا رفع السيوف ولا غزو البلاد. بشكرك يا رب لاجل هذه الكنيسه التي نتشرف أن الكنيسة المصرية كنيسة قائمة واقفة في وجه الاضطهاد مهما مورس عليها ومهما كان حجم الاضطهاد اللي بيمارس عليها والتضييق اللي بتعاني منه، ولكن يا رب استطاعت أن تعبر كل هذه السنين رغم أن أبشع أنواع الاضطهاد وأشرس أنواع الاضطهاد اللي مر على الكنيسة المصرية ليس الاضطهاد الروماني الوثني ولا البيزنطي الفكري، لكن الاضطهاد الإسلامي الممنهج، الممنهج بتطاول وتحقير وازدراء وخطف وكل الوسائل المتاحة اللي هم بيبصوا لها على أنها أدوات بينشروا من خلالها الإسلام. بصلي لأجل الحزانة في المجتمع الأمريكي، كل من فقد شخص قريب، شخص عزيز على قلبه، عزي واحفظ، واحفظ من مثل هذه الممارسات يا رب. احفظ ودي نعمة، ودي نعمة، ودي نعمة ان الناس ما تكونش سذج يضحك عليها بعبارات معينة، انها تفهم ان للارهاب طريق واحد وعقيدة واحدة ودين واحد اسمه، وللأسف ارتبط كما يظن البعض بالاسلام، يعني السلام، وهذا كذب، كذب بين، لكنه ارتبط اسلام استسلام، وحالة من الاستسلام نتيجة للترهيب والتهديد والوعيد والسيف والقتل ولغة القتل. دين لا يعرف إلا لغة القتل، دين شعاره على رايته السيف، السيف وذبح الناس. دين اعترف مؤسسه، مؤسس هذا الدين اعترف أنه جاء بالذبح وأمر أن يقتل الناس ويقاتل الناس. يا رب احفظنا يا رب، واحفظ المجتمع ده، ودي نعمة أن الناس تعرف فين الإله المحب الحقيقي وفين صورة الإله الشيطاني الذي هو قاتل للناس وقتال للناس منذ البدء. ادي نعمة للحلقة وللقناة، كل القائمين على العمل وكل فريق العمل، بركة للجميع في اسم الرب يسوع، آمين. من المفارقات العجيبة إن بعد 25 سنة المدينة اللي شهدت حدث إرهابي مرعب مرعب يكون عمدتها النهاردة مسلم. ده يقول لك إيه؟ ده يقول لك الناس دي ناوية على إيه؟ طبعا بقى يطلع لي بثقافة أمريكية بمنطوق أمريكي، يلعب لي على مشاعر بعض اليهود السذج اللي موجود في نيويورك وبعض اليساريين، لكن يدل على هناك أجندة بتتنفذ جوه المجتمع ده، والناس نايمة والناس مش حاسة والناس مش عارفة. سؤالي اللي بسأله للمسلمين، النهاردة من المجتمعات الإسلامية هربتم وهجرتم وعانيتم وتألمتم وقتل منكم الكثيرين بسبب حروب مذهبية دينية. طيب لما تسيطروا على الغرب وانتوا فاكرين لما تأسلموا الغرب وتأسلموا أمريكا هتفضل البلاد دي بنفس التقدم والازدهار دي؟ يا حبيبي، ولا أقول لك يا خبيبي بلغة اليونان.

الفلسطينيين المصريين اللي كانوا عايشين في مصر وطردهم الثورة الإسلامية الناصرية من مصر. التاريخ بيقول دخلتوا على بلاد جميلة بهدلتوها، دخلتوا على بلاد حضارات زي بلاد الرافدين وبلاد الفينيقيين وبلاد الحضارة في الشام والأشوريين والكلدانيين والمصريين والأمازيغيين، بهدلتوا البلاد دي، بهدلتوها. اوعوا تفتكروا شوية المباني هي دي الحضارة، اوعوا تفتكروا السرقة الكبيرة اللي حصلت للمكتبات اللي كانت موجودة جوه الأستانة أو جوه القسطنطينية أو جوه قبرص، وخدتوا الكتب اليونانية وترجمتوها وقامت عليها ما يسمى ببعض العلوم في ذلك الوقت، وبعض العلماء اللي هم أصلا مولدهم ومنشأهم لم يكن جوه الجزيرة ولا جوه اليمن ولا جوه ما يسمى الحوض العربي اللي هو الخليج والسعودية واليمن، لكن جاءت من بلاد كانت منتسبة للحضارة. يا أخي ده مفسرين قرآنك مش عرب، يا أخي ده اللي كاتبين الكتب الصحاح بتاعتك مش عرب، يا أخي ده اللي عاملين المذاهب بتاعتك أصولهم مش عرب، ده كل حاجة فيك وكل حاجة قائمة على دينك، كتاب تاريخك مش عرب، مش عرب في الأساس. حضارة إيه اللي أنت بتفتخر بيها؟ لو كان هناك، لو كان الإسلام دين ينشئ حضارة كنا وجدنا هذه الحضارة في مكة والمدينة والطائف قبل ظهور البترول، فما فيش حضارة. فأنت عايز تسيطر على الغرب وحلمك استراليا تبقى مسلمة، أوروبا تبقى مسلمة، أمريكا تبقى مسلمة، نيوزيلندا تبقى مسلمة. طب يوم ما البلاد دي تدخل بالإسلام الشيعي والإسلام السني والإسلام الداعشي والإسلام الحنبلي والإسلام الحنيفية والإسلام الشافعية والإسلام المالكية والإسلام العلويين والإسلام الأباضية، يوم ما تدخلوا كده للبلاد دي وتستقر لكم الأمور وتتخانقوا مع بعض هتهربوا لمين؟ من تفلستوا بلاد الحضارات في الشرق الأوسط وهتروحوا تخربوا البلاد دي، يوم ما بقى تحبوا تهربوا في المستقبل هتهربوا لمين؟ سيبوا البلاد دي زي ما هي يا جدع، على أساس لما يحصل عندك مصيبة في الشرق الأوسط وتحب تهرب منها هتهرب للبلاد دي. أنت بتهرب للبلاد دي وبعد ما تعيش فيها وتستقر وتتعلم وتكبر ويصرفوا عليك من أموال الضرائب بتاع المواطن الأمريكي أو الفرنسي أو الأسباني أو الهولندي أو البلجيكي أو الألماني، وتكبر لدرجة أن واحد سوري اللقوا عنده 32 واحد منتسب ليه، اكتشفوا أنه عنده زوجة واحدة وعنده ثلاثة بيتعامل معهم جنسيا بحسب الإسلام مراتاته لكن بحسب الثقافة الغربية صحباته، ومخلف قد كده وبياخد 100,000 يورو معونات من حكومات ساذجة يسارية مش فاهمة العقلية العربية الإسلامية بتفكر إزاي وبتخطط إزاي. مجتمع ساذج، وأنا بقول كده تستاهلوا يا أوروبا، تستاهلوا اللي بيحصل فيكم واللي هيحصل فيكم، تستاهلوا لأنكم أنتم أعطيتم ظهركم للمسيح اللي بيقول لكم أنا بحبكم، واللي بينادي بالمساواة، واللي بيقول ما فيش عبد وسيد، واللي بيقول ما فيش أما وعبد، واللي بيقول ما فيش رجل وامرأة لكن كل واحد في المسيح، والنهاردة فاتحين أحضانكم للي داخل وواخد لون الحية بيمشي النهاردة ببطء، لكن في يوم من الأيام الحية دي هتقوم وهتبث سمومها، وأول ضحاياها أنتم ياللي فرطتم فيها في بلادكم باسم الإنسانية المزيفة وباسم الأخلاق، ارتداء الأخلاق المزيف وباسم الحريات، هي حاجات حلوة وجميلة لكن بتنفع مع مين ويمكن تنفع مع مين؟ النهاردة على رأس نيويورك مسلم، على رأس ميشيغان وديربورن مسلم، 11 عمدة مسلم. أنا ما عنديش مشكلة، أنا شايفها من جانب الأمريكي جانب إيجابي لأنه مجتمع متصالح ومتسامح، لكن من الجانب الإسلامي بصينها النصرة للدين. الجانب الإسلامي لا يفكر بنفس الطريقة اللي بيفكر بيها الجانب الأمريكي والغربي. الجانب الأمريكي شايفها بزاوية بلقطة معينة من خلال ثقافته الغربية اللي أصلا فيها تأثير مسيح عليه بيجعله متسامح متصالح،
بيجعله يسامح ويغفر.

لكن الجانب الإسلامي شايفها من منظور تاني، اكتساح للإسلام، شايفها من منظور ديني بحت، انتصال للإسلام، اقتراب السيطرة الإسلامية على هذا المجتمع. لكن على الجانب التاني، إن كان مجتمع تعداده 340 مليون سمح بوجود 18 قاضي مسلم، 11 عمدة، 255 مترشح على مناصب متعددة داخل المجتمع الأمريكي، هل ده بيحصل في بلادنا العربية؟ ده لو حصل محافظ مسيحي تقوم الدنيا. ده كانوا هيمسكوا واحدة متحدثة باسم وزارة الخارجية ولها شأن معين، وبعد كده قالوا ده مسيحية ندخل في جدل، راحوا شايلينها بعد ما رشحوها. ليه؟ لأنه مش عايزين مسيحي في منصب سيادي. شوفوا العرب والمسلمين بيفكروا ازاي، وشوفوا الغرب بيفكروا ازاي. هل هيفوق المجتمع الغربي من الزحف الإسلامي اللي ماشي بمبدأ السحلفة، ازحف بطيء ببطيء، اكسب يساريين، اكسب مجتمع الميم، اكسب بعض اليهود اللي لهم يعني موقف غير متصالح مع الإسرائيليين اللي موجودون جوه الإسرائيل، اكسب المجتمعات الصغيرة دي، ولما تكسب دول هيكونوا أول الضحايا. مجتمع الميم ده اللي بيطلع النهاردة في الشوارع رافعين العلم الفلسطيني ومتضامنين مع المسلمين، يوم ما دول هيمسكوا هيرموكم من على السطوح، هيرجموكوا في الشوارع، هيدبحوكوا في الشوارع. والدليل يلي ما بتفهمش، شوف اللي على شاكلتك في المجتمع العربي الإسلامي بيتعامل إزاي. أنا مش بقول كده كأني مؤمن بقضيتهم، لا، أنا بقول شكل عام المجتمع الإسلامي بيتصالح مع مين النهاردة وياخدوا سكة لتنفيذ الأجندة بتاعته والمخطط بتاعه، ويوم ما يتمكن هيدبح ده ويكون ده أول الضحايا. يوم ما يتمكن المجتمع الإسلامي، هل هيسمح باليساريين؟ انسى. هل هيسمح بمجتمع الميم؟ انسى. هل هيسمح بحرية العقيدة؟ انسى. هل هيسمح بتداول السلطة؟ انسى. خيرت الشاطر قال لما جم في مصر، قال احنا جايين عشان نقعد 500 سنة، وقال احنا بناخد الديمقراطية سكة، مش هما بينادوا الديمقراطية؟ حبيبي هنمشي معاك في الديمقراطية، هناخدها سكة لحد ما نتمكن، ويوم ما نتمكن انسوا، تبقوا عبيد تدفعوا الجزية عن يد وهم صاغرون أذلاء محتقرين. بس تقول لي مين؟ صوتنا بيتنبح هنا. تقول لي مين؟ يقول لك أصل أنت جاي من مجتمع عربي ومجتمع أحادي. أيوة، مين اللي خلى المجتمع العربي مجتمع أحادي لا يقبل الآخر؟ الإسلام والعقيدة الإسلامية. المجتمع العربي مجتمع أحادي لا يفكر إلا بأحادية، الرجل الواحد، الخليفة، القائد الواحد، الدين الواحد، العقيدة الواحدة، إلى أن يصل للمذهب الواحد. يا حبيبي ده قتلوا بعض معتزلة وأشاعرة، قتلوا بعض معتزلة وسلفيين، قتلوا بعض إلى درجة أنه أيام الخليفة المأمون والمعتصم ابنه كان بيوصوا اللي راجع من السبي الأسرة اللي كانوا بيتاخدوا عند الرومان، يسألوه أنت مؤمن أن القرآن مخلوق ولا غير مخلوق؟ لو قال غير مخلوق يقول له خليك اتقتل هناك، لو قال مخلوق ارجع لأنك أنت متوافق مع فكر المعتزلة. ده عملوا مذاب. محاكم التفتيش طلعت من أيام المأمون، مش في أسبانيا، في الأندلس، زي ما بيصدر لك. أول من أصدر وعمل وأقر وقام في تفتيش الإيمان هو المأمون. كل شيء سيء طلع من هناك. يقول لك الصليبيين، ما انتوا اللي غزيتوا، محاكم التفتيش انتوا اللي ابتدعتوها، وانتوا اللي قدمتوها للعالم، وانتوا اللي بدأتوها للعالم. مشكلة المسلم ما بيقراش تاريخه، ومشكلة الغربي انه بيقرا تاريخ مزيف، مترجم، متصلح، مترقع، متحرف، مضلل. بس مين يراجع؟ وأنا بسأل بعض اللي أسلموا عشان الدعاية، قريت القرآن باللغة العربية؟ قرأت القرآن باللغة العربية؟

تفاسير القرآن باللغة العربية، قرأت ابن كثير، قرأت للشعراوي باللغة العربية، قرأت للقرطبي، قرأت للطبري باللغة العربية. ربنا يعيننا. مسؤولية وضعها الرب علينا أن نقف من خلال قناة الكرمة وكأشخاص نحاول نقول للناس إحنا جايين من الدين ده، عارفين عيوبه،

إخواتي القساوسة الأفاضل، اللي الرب أوكلكم على كنائس عربية هنا من فضلكم، خطبوا المجتمع الأمريكي. ما تقعدش تدور لي وتحوط لي على 10 15 20 واحد اللي جوه كنيستك وتعملوا يعني حاجات على ال 15 20 واحد. بص ربنا جابك هنا ليه، وبص ربنا سمح بكنيسة عربية هنا ليه، مش عشان نفضل محوطين على بعض 15 20 واحد عشان يبقى لنا رسالة جوه المجتمع ده. فهموا الكنائس الأمريكية اللي في الغيبوبة، في الغيبوبة، فهموهم الإسلام ده اللي بهدل بلادنا، ونتيجة لذلك انت هربت ونفدت بجلدك من هناك من الاضطهاد والتضييق عليك، والتضييق في التعليم، والتضييق في الـ في الـ الـ الـ حق الترقيه، وفي الوظيفه، وفي بعض المناصب، وي وي وي وي نفدت بجلدك وجاي هنا ولا همك ولا سائل. مسؤوليتنا نصحي المجتمع ده، وهكذا في اوروبا، وهكذا في استراليا. كفانا تسليه، علينا رساله، كفانا نهضات ونشاطات روحيه للتسليه. مال وقت عندنا وقت فاضي يجيبوا فلان وفلان عشان نسلي الناس. المسيحية ليست ديانة للتسلية، والنهضة مفهومة ليس فعل نشاطي للتسلية، لكن الكنيسة لها تأثير جوه المجتمع فيها. وإن فقدت الكنيسة تأثيرها جوه المجتمع فهي مجرد علبة صغيرة، أو زي أحد الخدام دكانة صغيرة بتحافظ على المترددين عليها. ما تزعلوش مني، دي الحقيقة، دي الحقيقة اللي جوه المجتمع ده. نرجع لموضوعنا. قبل ما نرجع لموضوعنا استغربت حاجة غريبة قوي. دينا المصري قال ايه؟ بيكرموها، تتخيلوا؟ شتمت واستهزأت وتقدم فيها بلاغات. لم يحدث منذ ان قدم فيها بلاغات الناس تدعت للنيابة او تم التحقيق معها. بس لو كان مسيحي كانت الدنيا اتقلبت وولعت من زمان، وكان في نفس اليوم ما نامش على سريره، وكان في نفس اليوم اتاخد للنيابة. وأمن الدولة اللي هو الأمن الوطني عمل معاه الواجب من تعذيب وكهرباء وشتيمة وسب وركل بالأرجل وضرب وضرب وي وي وي. لكن دينا المصري بسلامتها بتتكرم. شكرا شركة تراكس ميديا على رد الاعتبار والتكريم. بعد ما اعتذرت اعتبرت ان هي مظلومه ومجبره ان هي تعتذر، وكان اعتذار يعني اي كلام في اي كلام، والنهارده بتقول على رد الاعتبار والتكريم. ده بيقول لنا ايه جوه مصر؟ ده بيقول لنا يا مسيحي هتتهان وتاخد على دماغك وارفع قضايا وقدم بلاغات من هنا ل 200 سنه ولا حد هيسال فيك، ولا حد هيسال فيك. وسؤال تاني، ماذا عن اللي بقى ارتدوا ثوب الفضيلة العظمى ويقول لك المسيح علمنا نسامح يا حبيبي، في فرق بين الغفران والمطالبة بحقك. أنك تغفر يعني أن ليس في قلبك نقمة تجاه الشخص ده، لكن يابد أن تطالب بحقك. احنا خلطين الاثنين في بعض. طب النهاردة بقى اللي قالوا اغفروا لها وسامحوها وعفى الله عما سلف وابدأ صفحة جديدة، النهاردة موقفهم ايه؟ بتتكرم يا حبيبي وبتقول ايه؟ رد الاعتبار. كلمة رد الاعتبار يعني كنت مظلومة، يعني الاعتراف اللي انا عملته ده كنت مضغوط عليه. والتكريم بتتكرم على ايه يا ست البنات؟ على تطاولك على الكنيسة وعلى المسيحيين جوه مصر. الذميين بقى ايه رأيكوا يا ذميين؟ طب شوفوا دينا المصري كاتبة ايه على صفحتها. واحدة بتعلق على واحدة بتقول لها خلي بالك من لغتك وي وي وي، كاتبة تقول ايه؟ حط لها مرهم يا أم جهل، تكذبوا المدبة الكذبة وتصدقوها يا مواكيس. دي مذيعة، دي مذيعة بتتكرم وبتقولوا لنا سامحوها وعفى الله عما سلف واغفروا وبلاش بلاغات، واحنا طريقنا في المسيح مش كده. مين اللي قالك الكلام ده؟ في فرق بين الغفران وفي فرق بين رد الحقوق والمطالبه بالحقوق. لو انت بقى عايز تخلي خدك مداس دي حاجه شخصيه ليك، لكن ما ذنب الطفل المسيحي لما يتربى ويلاقي ابوه مخلي خده مداس هيتعامل ايه؟ ويكبر يقول ايه؟

أرجوكم لا تعلموا شعبكم الخنوع والجبن تحت مسمى جميل اسمه الغفران والمسامحة. انتوا بتخلطوا الأوراق مع بعض، شوفوا كاتبة ايه، تكذبوا الكذبة وتصدقوها هي كذا، كاتكوا البلا. طبعا عندها بلاوي في الكتابة وفي كل حاجة، ودي مذيعة بتتكرم، والكلام ده حديث مش كلام قديم، ده كلام حديث. ما رأيكم يا أحبائنا؟ يقال إن في تليفون، هاخد تليفون أو بعض التليفونات اللي موجودة قبل. طيب طيب خلونا نرجع لموضوع حلقتنا، قصة آدم في القرآن وقصة استشارة الله للملائكة في خلق آدم حسب النص القرآني، وقصة رفض سجود إبليس لآدم، وقصة علم وتنبؤ الملائكة أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، هذه القصة جاية منين؟ قبل ما نقول جاية منين ونكشف مفاجأة كبيرة جدا لا يعلمها الكثيرين والملايين الملايين من المجتمع الإسلامي، كم مرة جاءت قصة آدم ورفض إبليس السجود له في 7 صور في القرآن؟ 7 صور تناولت هذه القصة، منهم 6 صور مكية وصورة مدنية، هنقولهم بالترتيب بحسب أرقام ما يسمى أرقام النزول أو أرقام، طبعا في هناك ما يسمى بأرقام نزول الصور وفي هناك ما يسمى بأرقام ترتيب الصور في المصحف، دي حاجة ودي حاجة. ممكن تلاقي صورة ترتيبها في النزول 40، ممكن تلاقيها ترتيبها جوه المصحف مثلا 110 أو 112 أو كذا، فالترتيب جوه المصحف حاجة وترتيب النزول حاجة تانية. أنا النهاردة هقدم ليك الصور اللي تناولت قصة آدم ورفض سجود إبليس والتضارب ما بين الصور والإشكاليات والمعضلات، وأطرح 20 سؤال حول قصة آدم في القرآن وقصة إبليس مع آدم في القرآن، وأنا على يقين أنه لن يوجد مسلم من أول أحمد الطيب مرورا بكل مذهب السنة 1,300,000,000 ومذهب الشيعة 400 أو 500 مليون لن يستطيع أحد من المسلمين الإجابة بطريقة منطقية موثقة، وليس قيل أو سمعت عن فلان، منطقية موثقة على هذه الأسئلة اللي هطرحها. جاء قصة آدم ورفض إبليس السجود له في 7 صور، 6 مكية وواحدة مدنية، بحسب ترتيب النزول وليس بحسب ترتيب المصحف. سورة صاد مكية رقم 38 في النزول ورقمها في المصحف 38 أيضا. سورة الأعراف مكية رقم 40 لكن ترتيبها في المصحف رقم 7. سورة طه مكية في النزول 45 ترتيبها رقم 20 في المصحف. سورة الإسراء مكية رقمها في النزول 50 لكن في المصحف 17. سورة الحجر مكية رقمها 54 في النزول لكن ترتيبها في المصحف 15. سورة الكهف مكية رقمها في النزول 69 رقمها في المصحف 18. سورة البقرة رقمها 87 في ترتيب النزول رقمها رقم 2 في المصحف. دي الصور اللي جاءت فيها صورة قصة آدم وقصة إبليس. هعرض لحضراتكم دلوقتي بعد ثواني بعض الآيات اللي تناولت هذه القصة، ونبدأ أكشف ليكم الأول الفكرة دي جايت منين. أكثر الصور بقى بحسب ترتيب المصحف وليس بحسب ترتيب النزول. أول صورة تناولت قصة آدم وإبليس في القرآن بحسب ترتيب المصحف هي سورة البقرة، وهي رقم 2 في المصحف، ترتيب نزولها بحسب منطوق المسلم رقم 87. هي سورة مدنية، يقال أن في بعض الآيات مكية وباقي الصورة مدنية، ويقال إنها كلها صورة مدنية. الآيات من 30 ل 38 بتجيب القصة دي. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك،

إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها، ثم عرضهم على الملائكة، عرض الأسماء، عرضهم على الملائكة، فقال انبئوني بأسماء هؤلاء، هؤلاء 100,000 تخمين، هل حيوانات، هل كواكب، هل نجوم، هل أسماء ملائكة، هل أسماء أنبياء هيجوا بعد كده، محدش يعرف، 100,000 تفسير و100,000 اجتهاد. فقال انبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم انبئهم بأسمائهم. أسمائي هم عايدة على الملائكة ولا عايدة على الحيوانات ولا عايدة على المخلوقات ولا عائدة على الكائنات؟ 100,000 تأويل. فلما أنبأهم بأسمائهم قالوا، قال ده جدال قائم ما بين الإله والملائكة، جدال قائم ما بين الإله والملائكة، الإله عامل عقله وعقل الملائكة والملائكة بيتحدوه وداخلين معاه في جدال. قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. وهنا في معضلة كبيرة، أراهن، بلاش كلمة أراهن، أتحدى أي مسلم على الأرض قدر يقف قدام الكلمة دي أو فكر فيها، ده بيخافوا يفكروا فيها. وما كنتم تكتمون، الملائكة كانت بتكتم إيه وكتمت إيه وما أعلنتش إيه ولم تبوح بإيه؟ ولا حد مسلم على الأرض هيعرف. أعلم ما تبدون تظهرون وما كنتم تكتمون. وإذ قلنا لآدم اسجد، إذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر. إلا هنا أداة استثناء، في جمع وفي إلا، استثناء إبليس، إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيثما شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأذلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعضا عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فتلقى آدم من ربه بعد ما هبط كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. تبت عليه ما رجعتوش الجنة ليه؟ يقولك أصل ده كان امتحان. يا حبيبي سقط في الامتحان وغششته وتبت عليه ما رجعتوش الجنة ليه؟ يقولك أصل هو مخلوق في الأرض للأرض أصلا، إني جاعل في الأرض خليفة، طب خلقته في الجنة ليه؟ يقولك ما عندك في الكتاب المقدس مخلوق في الجنة. لا يا حبيبي، الجنة في الكتاب المقدس مش بمفهوم الجنة عندك في الإسلام، والجنة في الكتاب المقدس أرض صالحة للحياة، كانت مزروعة وصالحة للحياة على الأرض، على الأرض. فالله خلق آدم وحواء وبدأت البشرية على الأرض، مطرودة من الجنة يعني خرجت من المكان الصالح للحياة لمكان تبدأ فيه رحلة مشقة من جديد. لكن الجنة في الإسلام مكانها مختلف، الجنة في الإسلام في السماء، أنت خلقه ليكون على الأرض، ما خلقتوش على الأرض ليه؟ يقولك أصل حب يوريه الجنة ويقوله المكان ده مكان جميل هترجع له لما تبقى من الصالحين. طيب كان ممكن يعلمه كده وينزله على طول ما يمسكش عليه زلة، ليه طردوا؟ ارتبط الطرد بالعصيان، عصى آدم ربه. ليه ارتبط الطرد بالإغواء فغوى؟ ليه بعد ما تبع عليه ما رجعوش وسابوا على الأرض؟ أسئلة كتيرة جدا هنفتحها. ال- ال- ال- ال- ال- ال- الحكاية جاية أيضا في سورة طه من 115 ل 123 بمنطوق مختلف، والحكاية جاية في سورة صاد عشان اختصر الوقت من 71 ل 83 بمنطوق مختلف شوية، وجاية في سورة الإسراء، وجاية في سورة الحجر، وجاية في سورة الكهف، وجاية في سورة الأعراف. مش هقدر أقرأ كل اللي جاءت فيها قصة آدم وخروجه من الجنة، وقصة تعامل إبليس مع آدم ورفضه السجود، وقصة استشارة إله الإسلام للملائكة قبل خلق آدم. قبل ما أطرح الأسئلة وأعرض عليكم بعض الفيديوهات، عايز أحط قدامكم المفاجأة الكبرى. من أين استقى محمد بهذه القصة الخزعبلية البعيدة تماما عن منهج الكتاب المقدس؟ مصدر محمد إيه في طريقة خلق الجن أو الجان

ومصدر محمد ان في مجتمع موجود غير مرئي مختلف عن مجتمع الملائكه، ومختلف فيما بعد عن مجتمع الشياطين، لان مجتمع الشياطين خارج من مجتمع الجن حسب المنطوق القراني، مع ان في لخبطه وتناقض. مصدر محمد للمعلومات دي ليست مصدر وحي كما يدعي المسلمون، ليس مصدرها جبريل كما يظن المسلمون، لكن مصدر محمد سرقة واقتباس جاء من كتب التلمود اليهودية وكتب المدراش وتعاليم المدراش وكتب المصدر الأول لخلق الجن من النار جاية من كتاب أبوكريفي اسمه أسرار أخنوخ الثاني، النسخة اليونانية لهذا الكتاب، ومترجم أجزاء منه إلى العربية من القرن الثالث الميلادي، يعني قبل الإسلام. بصوا في إصحاح 29 والعدد 2 و3، بصوا عشان تعرفوا محمد بيسرق منين. ده مش وحي ولا إلهام ولا جبريل، دي سرقة بترصد لواحد عارف هو بيسرق ايه. بصوا سفر أخنوخ، وده سفر أبوكريفي ليس في الكتاب المقدس، ليس وحي، وده سفر منحول لا علاقة بالكتاب المقدس به. الإصحاح 29 عدد 2 و3، ومن النار خلقت رتب الجيوش عديمة الأجساد 100,000 ملاك، وأسلحتهم نارية وملابسهم نيران مشتعلة. وفي النسخة إيه؟ نسخة أخرى من نفس أخنوخ الثاني، ومن النار خلقت كل جيوش عديم الأجساد وكل جيوش النجوم والقروبيم والسرافيم والأفانيم، كل اللي هم الجن اللي سماهم محمد الجن بعد كده، كل هؤلاء من النار التي اقتطعتها، يعني أو اقتطعتها، يعني بيقول ان الله اقتطع كل هذه المسميات من النار. وهذا هو قول القرآن لما في سورة الأعراف قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك، قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. وفي سورة الرحمن آية 14 فبأي آلاء ربكما تكذبان، خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان. هذا هو الاقتباس الأول، مش عايز أقول اقتباس، هذه السرقة الأولى اللي سرقها محمد من التلمود من كتاب أخنوخ الثاني. يا حبيبي القرآن مش إعجاز، القرآن سرقة من كتب التلمود من كتب أخنوخ من كتب حكايات وقصص يونانية قديمة من كتب تعليم المدراش اللي كانت متداولة ومتواجدة بكثافة في يد يهود المدينة وفي يد أشخاص كتير جدا في مكة، على رأسهم الوليد بن المغيرة كان عارف لأنه كان يقرأ لكتب اليهود كتب المدراش وليس كتاب العهد القديم، ومن إنجيل يعقوب ومن إنجيل العبراني اللي كان يكتبه ورقة بن نوفل، ومن كتب الزرادشتية اللي حملها سلمان الفارسي وتعاليم الزرادشتية بتعاليم كثيفة جدا، منها المعراج ومنها الإسراء ومنها ومنها ومنها أجزاء وفكرة الصلاة وفكرة الوضوء، كل هذا مسروق من الديانة الزرادشتية. هو كتاب مجمع، القرآن كتاب مجمع، بالإضافة إلى التكرار، بالإضافة إلى تكرار القصص، بالإضافة إلى شخصية محمد ونزواته الجنسية وعلاقاته النسائية. هذا هو الاقتباس الأول. الاقتباس الثاني في كتاب أساطير اليهود الذي ينتمي إلى كتاب التلمود القديم الذي كتب في القرن الثاني الميلادي قبل الإسلام، في فصل آدم موضوع تحت عنوان الملائكة وخلق الإنسان، نرى أن الله استشار خلقه قبل خلق الإنسان، وخلقه هنا المقصود بها الملائكة، إذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، مسروقة من هنا. والسبب طبعا الشيوخ أعرض لكم يقول لك ليه الله استشار أنه يخلق قبل ما يخلق الإنسان استشار الملائكة، يقول لك لا الله ما

استشارش، لكن اخبار من اجل التكريم. حتى الشرح بتاع شيوخ سرقينه من هنا، حتى شرح المفسرين سرق، يعني النص القراني مسروق واقوال المفسرين ايضا مسروق. والسبب انه يعطي مثالا للانسان كيف ان العظيم يقبل استشاره المتواضع، فاستشار السماوات والارض ثم بقيه المخلوقات ثم الملائكه، لم يكن الملائكه منسجمين في الراي، فاستحب ملاك الحب الفكره لان الانسان محب، ولكن ملاك الحقيقه عارضها لان الانسان كذاب. هذا ويبدا يعرض ليك الحوار اللي تم ما بين ده التلمود الله والملائكه، وما بين تعجيز الله للملائكه انبئوني بالاسماء. كل ده جاي من الكتب الربانيه والابوكريفيه، كتب التلمود اللي جايه من اساطير اليهود. القران حكاياته، عشان كده بتلاقي حكايات مختلفه، قصه يوسف مختلفه، قصه ابراهيم مختلفه. ابراهيم في الكتاب المقدس ما ترماش في النار، لكن في التلمود نسوة مصر اللي قطعنا أيديهن بسبب جمال يوسف، مش في الكتاب المقدس لكن في التلمود اللي موجودة في القرآن، مختلفة عن الكتاب المقدس لأنه في التلمود، لأن القصص دي كلها جاية من تعاليم المدراش، فيها حكايات كتيرة زي حكايات ألف ليلة وليلة كان بيسلوا بيها الناس. حتى قصة إن جبريل أو جبرائيل نزل الأرض وبدأ يجمع تراب من زوايا الأرض الأربعة قبل ما الله في السماء يخلق آدم الإنسان يخلقه من الطين، ده محمد سرقها من التلمود وحطها حديث. قارن الحديث ده، أخرجه أحمد وأبي داود في سننه، والترمذي في كتاب التفسير، وابن حبان في صحيحه، وفي تفسير سورة البقرة وهو حسن صحيح. قال الإمام أحمد حدثنا عن أبي موسى عن النبي أن الله خلق آدم من قبضة قبضها من جميع أطراف الأرض، من جميع الأرض. جبت منين الكلام ده يا محمد وهو حديث صحيح؟ جبته منين؟ من التلمود. ده مش بس محمد سرق من التلمود النص القرآني، ده محمد سرق كتير من الأحاديث المنسوبة، واللي يقول لك شعرف النبي بالحاجات دي يا حبيبي سارق، شعرفه إيه؟ هو بيخمن؟ هو بيتنبأ؟ يا حبيبي سارق من التلمود. والأفكار دي والتعليم دي كانت منتشرة بكثافة جوه المجتمع المدني. عايز أقول لك، وأنا أتحدى أي مسلم ينكر الكلام ده، 90% من الأحاديث النبوية ألا محمد في المدينة. ليه بقى؟ لأنه اختلط مع اليهود وبدأ يسمع، لأن سلمان الفارسي كان جه، لأن سلمان الفارسي انضم لمحمد في مكة، لكن تأثيره بان قوي في آخر سنتين في مكة وكل سنين محمد في المدينة. عشان كده بدأ محمد يعمل طوال الصور، وبدأ محمد يتوسع في الأفكار والعلوم وتكوين الكون والخلق وكل هذه الأشياء. ليه؟ لما تقرأ الصور المكية والصور، بداية الصور المكية ما يسمى بقصار الصور، وتقرأ بعد كده الصور المكية المتأخرة والصور المدنية الكبار، تلاقي في تغيير في الفكر المحمدي، تغيير كبير. التغيير ده ناتج عن إيه؟ دخول الثقافة الزرادشتية من خلال سلمان الفارسي، والصابئية أيضا من خلال سلمان الفارسي، ودخول الثقافة اليهودية المنقولة بالسمع والمتأثر بها مجتمع مكة ومجتمع المدينة. فبدأ محمد يستقي. جبت منين الحديث ده يا محمد أن الله خلق آدم من قبضة، قبض التراب، قبضها من جميع الأرض، يعني جميع أطراف الأرض، ده اللي موجود في التلمود. فجاء بنو آدم على قدر الأرض، منهم الأبيض والأحمر والأسود وما بين ذلك. يعني محمد بيقول البياض والجمال والحمر والسواد ده نتاج عن ايه يا جماعة؟ نتاج عن تغير تربة الأرض، مش الطبيعة بعد كده، تغير تربة الأرض اللي الله خلق منها آدم. دي أساطير اليهود، يعني خد شوية تراب من المنطقة اللي بيبقى فيها الأسويين فطلع الأسويين، وخد شوية تراب من المنطقة اللي هيبقى فيها الأفارقة
فطلع الافارقه، وخد شويه تراب من المنطقه اللي فيها الاوروبيين فطلعوا الاوروبيين، وخد شويه تراب من الشرق اوسطيين فطلع اللون الخمري،

خد شويه تراب من الامريكان فطلع الشكل ده وطول المظهر والبتاع ده. ده اللي بيقوله محمد. رواه ايضا عن قسامة ابن زهير سمعت الأشعري قال قال رسول الله إن الله خلق آدم من قبض قبضها من جميع الأرض فجاء بنو آدم على قدر فجاء منهم الأبيض والأسود وبين ذلك والسهل والحزن وبين ذلك والخبيث والطيب وبين ذلك. وقد ذكر السدي عن أبي مالك عن أبي صالح عن ابن عباس عن ابن مسعود عن ناس من أصحاب الرسول قالوا فبعث الله عز وجل جبريل في الأرض ليأتيه. ده اللي موجود في التلمود. بطين منها فقالت الأرض أعوذ بالله منك أن تنقص مني أو تشينني. فرجع ولم يأخذ. الأرض قالت لجبريل أعوذ بالله منك أنت تنقصني شوية تراب. وقال رب إنها عازت بك فعزتها يعني بعيد. فبعث ميكائيل فعاذت منه فعاذها فرجع فقال فقام كما قال جبريل. فبعث الله ملك الموت فعاذت منه فقال وأنا أعوذ بالله أن أرجع ولم أنفذ أمره. فأخذ من وجه الأرض وخلطوا ولم يأخذ من مكان واحد وأخذ من تربة بيضاء وحمراء وسوداء. فلذلك خرج بنو آدم مختلفين فصعد به قبضة التراب يعني حتى عاد طينا لاذبا يعني طين عجن هو الذي يلذق بعضه بعض. ثم قال للملائكة إني خالق بشر من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. من اللي كتب الكلام ده؟ قصص الأنبياء لابن كثير على لسان مين؟ ابن مسعود. مين ابن مسعود؟ عبد الله ابن مسعود. صفته ايه؟ صحابي من صحابة محمد. جايب الكلام ده منين يا محمد؟ من أساطير اليهود. كل القصة وهذه هي الأحاديث اللي بتتكلم عن ده. حتى الخطية الأصلية اللي بيرفضها المسلمين موجودة في الأحاديث دي. اختصارا للوقت، تحت موضوع الإنسان المثالي في قصة آدم في أساطير اليهود كتب هذا الكلام. وكان آدم حجمه عملاقا ومعظم البشر لم يرثوا صفته في الطول والجمال وكانت سارة مقارنة بالنساء أو المرأة حسناء ولم يكن مثل سارة في الجمال. وأخيرا كانت حواء كالقرد مقارنة بآدم صغيرة خالص الذي كان مظهره عظيما جدا بحيث أن نعل قدمه كان يحجب بهاء الشمس. نعل قدم آدم كان يحجب بهاء الشمس. هل محمد خد القصة دي؟ خدها، سرقها وحطها في الإسلام وحطها في أحاديثه. وأصبح النهاردة المسلمين بيؤمنون بالحديث ده لأنه حديث في أعلى درجات الصحة. قال البخاري عن همام عن أبي هريرة عن النبي قال محمد السارق من التلمود، الحرامي من التلمود. قال إيه الحرامي؟ محمد نبي الإسلام الذي يسرق من التلمود. قال إيه؟ خلق الله آدم وطوله 60 ذراعاً. الزراعة 33 سنتي، 60 ذراعاً. اضرب بقى 60 × 33 سنتي بكام؟ المخرج يسعفني كده يجيب لي طول الزراع الآن ويعمل لي الحسبة دي لحد ما أكمل قراية الحديث. خلق الله آدم طوله 60 ذراعاً. ثم قال اذهب فسلم على أولئك من الملائكة فاستمع ما يحيونك تحية وتحية ذريتك. هيحيوك بتحية جديدة هتبقى تحيتك وتحية ذريتك. فقال الملائكة قالوا له بقى السلام عليكم. فقالوا أو متأسف إله الإسلام حط وإله الأساطير اليهود حط في فم آدم أن يروح يحيي الملائكة. فقال للملائكة وهو ما يعرفش السلام عليكم. فقالوا السلام عليكم ورحمة الله. فزادوه ورحمة الله كل من يدخل الجنة على صورة آدم فلم يذر الخلق ينقص حتى الآن. هكذا رواه البخاري

كتاب الاستئذان عن يحيى بن جعفر مسلم عن محمد بن رافع كلاهما عن عبد الرازق البخاري كتاب الأنبياء باب بدء خلق آدم وذريته وفي صحيح مسلم وفي قصة الأسراء يقول محمد فمررت عن يوسف فإذ بيوسف هو قد أعطي شطر الحسن يعني جمال الحسن أو شطر حسن يعني جمال وده موجود في صحيح مسلم لكن خلونا نقف عند طول آدم المخرج بيقول لي حسب فرق طول الذراع يعني آدم كان طوله من 27 متر ل 30 متر يعني تخيلوا الهرم 27 متر و 30 متر يعني بتتكلم في 10 أدوار عمارة مكونة من 10 أدوار يعني آدم كان طوله عمارة بحسب تراث اليهودي الأساطير اليهودية وبحسب محمد آدم كان طوله 10 أدوار وحواء يا عيني مش باينة من حذاء آدم فرق أطوال على رأي على رأي الممثل هاني رمزي في محامي خلع مش فرق سرعات ده فرق أطوال يقول لك الشوز الحذاء بتاع معرفش آدم كان بيلبس حذاء إيه في الجنة أو لما نزل على الأرض الحذاء بتاع آدم اللي كان لابسه كان بيحجب الشمس بس ده طوله 30 متر يا جدعان طوله 30 متر هذه أساطير اليهود تحت موضوع سكوت الشيطان أثارت مباركات الرب الاستثنائية الروحية ده اللي محمد سرقه والجسدية لآدم حسد الملائكة حتى حاولوا إهلاكه باللهب وكان لا يهلك ليهلك لولا حماية الرب له وخاصة الشيطان الذي كان أكثرهم غيرة وأفكارهم وأفكاره الشريرة التي أدت إلى سقوط آخر الأمر فبعدما وهب الله آدم روحا دعا الله كل الملائكة لتأتي وتقدم لآدم الاحترام وواجب التقدير وكان الشيطان الأعظم بين الملائكة في الجنة نفس الصور القرآنية ست صور محمد لاطش الأفكار دي وسرقها الحرامي سارق من التلمود يا ريتك كنت خدت من الكتاب المقدس كان المسلمين يتعلموا قصة سليمة وقصة حقيقية لكن المسلمين للأسف يقرؤون أساطير اليهود أنها أساطير الأولين دي أساطير يا جماعة خزعبلات خدا محمد وحطها جوه القرآن قول كده فبعدما وهب الرب آدم روحا دعا كل الملائكة فأمر الملائكة القرآن كده قال الملائكة اسجدوا لآدم في سورة البقرة في الأعراف في طه في الإسراء في صاد اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر ده جاي منين يا جماعة من هنا من القرآن هات لي الصفحة عشان المسلم يقرأ معايا يقول كده إيه دعا كل الملائكة لتأتي وتقدم لآدم الاحترام وواجب التقدير عرضوا الشعراوي دلوقتي يقول لك ليه الله أمر الملائكة إنها تسجد لآدم يقول لك احترام وتقدير جايبه منين يا شعراوي واضح إن أنت قاري كتب الأساطير اليهودية وبتلطش منها وتقعد تهز راسك قدام المجتمع الإسلامي وهم يقولوا لك الله كأنك علامة بس أنت لطشه من جوه كتب التلمود الأساطير وكان الشيطان الأعظم بين الملائكة في الجنة وله 12 جناحا بدل من 6 ككل الملائكة الآخرين ورفض الالتفاف إلى أمر الله قائلا أنت خلقتني من سناء الشكينة الشكينة اللي هو روح الله أو الحضور الإلهي والآن تأمرنا أن نركع تحت أقدام المخلوق الذي صنعته من تراب الأرض قارن يا مسلم اللي موجود جوه التلمود مع البقرة مع الأعراف مع الأسراء الإسراء مع صاد مع الحجر مع طه مع الكهف 7 صور جاية من التلمود حكايتك إيه يا مسلم طيب خليني بقى أطرح بعض الأسئلة اللي أحطها قدام حضراتكم لعل وعسى يمكن يكون من بينكم فاهم طالب الرب يبدأ يحرك دماغه ويحرك أفكاره ويبدأ يسأل الأسئلة دي سؤالي الأول زي ما قلت لكم هحط قدامكم 20 سؤال سؤالي الأول أنا مش شايف التليفونات لو في تليفونات قولوا لي هل

الله كان في حاجة إلى أن يستشير الملائكة في قرار خلقه لآدم؟ لماذا استشار الملائكة؟ شعراوي يقول لك إخبار، طب يخبرهم ليه؟ يقول لك عشان لما يتوجد يحترموه. شوفوا اللف والدوران، هل الله محتاج يعمل كده يلف ويدور؟ هل الصيغة يا شعراوي أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ليست صيغة إخبار لكن صيغة اعتراض من الملائكة، لأن الملائكة رأت في قول الله ليهم استشارة وليست إخبار. قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. رد فعل الملائكة إيه؟ أتجعل فيه. لو إخبار الملائكة مش هتتكلم، لكن هنا استشارة، عشان كده الملائكة اعترضت. هل كان الله في حاجة إلى أن يستشير الملائكة في قرار خلقه لآدم؟ السؤال الثاني، هل كان الله يستشير الملائكة فيما سيفعل في أي خلق؟ طيب همسك بقى الشعراوي وشيوخ المسلمين، يقول لك الصيغة إخبار. طيب يا حبيبي، هل في القرآن شيء ثاني الله أخبر فيه الملائكة قبل ما يخلقه كإخبار؟ مثلا من المفترض أن الملائكة مخلوقة قبل خلق السماوات والأرض، صح؟ صح. هدي لك الدليل. ايه الدليل؟ اني جاعل في الارض خليفة. قالوا اتجعل فيها؟ الملائكة هنا ما جابتش سيرة الارض. يبقى الارض كانت ايه يا مسلم؟ سمعني؟ ها؟ كانت مخلوقة. كانت معلومة. يبقى الارض كانت ايه؟ كانت مخلوقة قبل بعد خلق الملائكة. والملائكة عندها علم ان الارض موجودة. سؤالي بقى، عندما اراد اله الاسلام، اله القرآن، في خلق السماوات والأرض، هل وخلق الجن، هل استشار الملائكة في الخلق قبل الخلق؟ اشمعنى في الإنسان؟ طيب أيهما أعظم، خلق السماوات والأرض والمجرات والكواكب والنجوم أم خلق فرد؟ فلما يستشير أو يخبر، فالإخبار عن الشيء الكبير ولا الإخبار عن الشيء الصغير؟ هتقولي أصل هيبقى إنسان وملايين ومليارات. طب ما عندك ملايين المجرات، مليارات المجرات، لماذا لم يخبر الله الملائكة قبل خلق الكون؟ لماذا لم يخبر الله الملائكة قبل خلق الكائنات، قبل خلق الحيوانات؟ حيوانات مخلوقة في الأول، بالدليل أن آدم سماها، يعني كانت موجودة. فلماذا لم يوجد نص في القرآن يقول أن الله أخبر الملائكة عن الحيوانات والكائنات والنجوم والكواكب قبل خلقها؟ يلي بتعلل وتقول أن النص إخبار وليس استشارة. لا يا حبيبي، استشارة. عشان كده هطرح السؤال الثاني، هل كان الله يستشير الملائكة فيما سيفعل في أي خلق مثلما فعل معه في قراره لخلق آدم؟ رقم 3، ولماذا يريد الله أن يخبر الملائكة بما يريد فعله بإرادته؟ ليه؟ إيه الحكمة؟ السؤال الرابع، هل للملائكة حق الاعتراض على خالقهم وهو يخلق ما يشاء وهم مجرد مخلوقات؟ يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. سورة الأنبياء، يعني هم ما يعرفوش أي حاجة خالص وما لهمش أن يعرفوا. اشمعنى في الجزئية دي؟ بل هم عباد مقرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. الأنبياء 26، اشمعنى استشارهم؟ في سورة النحل، ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون. طب ليه اعترضوا طالما لا يستكبرون؟ وليه اعترضوا طالما لا يسبقونه بالقول؟ وليه اعترضوا طالما هم بأمره يعملون؟ ليه اعترضوا؟ أتجعلوا فيها صيغة اعتراض، ما تلفها ودورها تلاقيها صيغة اعتراض. أتجعلوا فيها صيغة اعتراض، هل للملائكة حق الاعتراض على الله لما يجي ياخد قرار؟ ده اللي بان في النص، ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون، يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. ده المفروض الملائكة. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم أهليكم
نارا وقودها الناس والحجارة، عليها ملائكة غلاظ شدائد

لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. التحريم 6. حاجة تاني، في سورة البقرة يعلم ما تبدون وما تكتمون. السؤال بقى هنا، وأنا قاعد أهو، ما الذي كانت تكتمه الملائكة ولم تبوح به ولم يتكلم عنه القرآن اللي موجود في التلمود؟ الحوار اللي حصل في التلمود، وما تكتمون مشاعركم. أنك تكتم شيء ممكن يكون معرفة، وأنك تكتم شيء ممكن تكون مشاعر، بس بتكتمها مشاعر غيظ، مشاعر ضيق، مشاعر حسد، مشاعر غيرة، مشاعر رفض. وما تكتمون يا أيها المسلمون، ما هو المقصود في البقرة 33؟ قال يا آدم انبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. ماذا كانت الملائكة تكتم في داخلها؟ هل هي مشاعر أم علم ومعرفة؟ طب في شيء بيكتم على الله، والملائكة اللي قاعدة جنبه دي وعارفاه، هتكتم عليه شيء؟ تخبي، تكتمه يعني تخبي، تداري، تداري. رقم 5، كيف علمت الملائكة بشكل الإنسان وهيئته؟ من يسفك في يسفك الدماء، يفسد فيها ويسفك الدماء، عبارة لا تقال إلا على كيان معلوم بتركيبته أنه عظم ولحم ودماء. فكيف علمت الملائكة مسبقا أن للإنسان شكل وهيئة، وأنه سيخلق من لحم ودم، وإن والإنسان لم يكن قد خلق بعد؟ عرفوا منين؟ هل الملائكة بتعلم الغيب؟ أتجعل فيها من يفسد فيها؟ وهل الملائكة تعني وتعرف معنى كلمة الإفساد؟ وما هو المقصود من كلمة الإفساد اللي قالتها الملائكة؟ سم. مش هيجاوب المسلم، بس يقول لك بتعبدوا ثلاث آلهة، مش هيجاوب. بس يقول لك إزاي الله ثالوث، مش هيجاوب. هو يدخلك في حواري، لكن عند الآيات دي يقول لك أمور غيبية لا يعلمها إنسان. أما الموجودة كنصوص ليه؟ عارف ليه المسلم قال لك امور غيبيه؟ مع ان المسيح لما بيتسال عن الثالوث وطبيعه الله بيجاوب، ما بيقولش امور غيبيه. لكن عارف ليه المسلم يهرب تحت مسمى امور غيبيه؟ لانه عارف انه عنده مشكله ومعضله لا يستطيع التعامل معها. رقم 6، كيف علمت الملائكه ان الانسان سيعمل الشر ويقتل ويسفك الدماء وهو لم يكن قد خلق بعد؟ رقم 7، هل للملائكة علم الغيب المختص به الإله وحده وهو القائل سبحانك؟ لا، وهم القائلون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. هل الله بقى، وهنا بقى هقف عند الآية دي، لا علم لنا إلا ما علمتنا، هنا ممكن نطلع بقى بحكاية. هل الله بقى قعدهم كده في حكاية ملايين ملايين ملائكة، اجمع اجمع اجمع اجمع اجمع، تعالوا أحكي لكم حكاية، أنا بعد شوية بفكر أخلق إنسان، ولما أخلقه هحطه على الأرض اللي أنا لسه خالقها من شوية، وهخلقه بشكل لحم ودم، وبعد شوية هتلاقيهم بيقتلوا بعض، والملائكة قاعدة تسمع الحكاية. فلسان حال الملائكة لا علم لنا إلا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. إيه الإله اللي يعمل لنا شخص وبشر ويقعدوا يقتلوا بعض؟ ما الرواية مش هتمشي إلا بكده في الإسلام، لا علم لنا إلا ما علمتنا. اختار لك واحدة من الاثنين، يا الملائكة ما تعرفش الغيب، وهنا أطرح عليك سؤال، كيف عرفت الملائكة بالغيب؟ أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ يا الملائكة بتعرف الغيب يبقى آلهة، يا الملائكة عرفت من الله يبقى للسؤال هنا صيغة استعباط. ما انتوا عارفين جايين تستعبطوا عليا، من اللي قايل لكم هينزلوا الارض ويدبحوا ببعض، جايين تسالوا ليه؟ اختار لك اجابه من ثلاثه. هل في مسلم من الموجودين هنا يا جماعه؟ انا مش شايف الا مصطفى، والحقيقه مصطفى ما بيردش، واحمد مجدي الحلو ده اللي هو محمد بسيوني، والاثنين كذابين، يعني بيدخلوا باسماء مش اسمائهم، فانا ما بحبش الكذابين. يوم ما تدخل باسمك يبقى بتديني الاختيار اخدك ولا لا، يوم ما تكذب
وتاخد

0: اسم مش اسمك يبقى انا ما بحبش الكدابين، يبقى انت زي نبيك كداب، ما عندكش الشجاعه ولا الامانه انك تدخل باسمك. فبالتالي انا مش هاخد الكدابين. خليني اخد الاخ سمعان. اهلا بيك يا اخ سمعان، تفضل.
1: شكرا استاذ اندرو، سلام مسك لك ولك خدمتك للموجودين. استاذنا بحديث حاجه موسى ادم لانه كان السبب باخراجه من الجنه، فقال ادم لموسى: اتلومني على شيء كتبه الله علي قبل بدء الخليقه؟ بلش الكذب عبكير. هون قالت الارض لجبريل: اعوذ بالله منك، جئت لتنقص
0: مني. استاذ الفاضل، يعني استاذ الفاضل،
1: كذلك مريم ابنه عمر استعاذت من جبريل لما تمثل لها بشرا سويا، فقالت له: اعوذ بالرحمن منك ان كنت تقيا.
0: نعم.
1: يعني هذا جبريل هاته كش بنجي لعيب كاتي كروتي. لكن استاذنا عم شوف هون انه بالجنه في امور غريبه، رغم انه محمد بلف لعينه رات ولا اذن سمعت، لكن محمد خبرنا كل شيء، خبرنا حتى عن حوريه عمر كانت نايمه بالخيمه وشفافها زرق. لكن هون لما دخل محمد بده يقابل ربه بيقولوا له: قف قف يا محمد، ان ربك يصلي. فاذا محمد يقطع الصلاه مثل المراه والكلب الاسود والحمار لانه يقطع الصلاه، ولا لماذا الله اكبر منعه انه يدخل عليه بوقت الصلاه؟ فمنشوف استاذنا انه الله اكبر عنده مشكله مع المستقبل ومع اللوح المحفوظ، لانه بيقول له الله لعيسى: انت قلت للناس اتخذوني وامي الهين من دون الله، فقال له: انت تعلم ما بنفسي ولا اعلم ما بنفسك، ان كنت قلته فقد علمته. يعني عيسى عم بيقول له: يا اهبل، انت ولوحك اللي كتبته قبل ما انا احكي مع الناس كان لازم تعرف انه انا اذا قلت هالكلام اتخذوني وامي الهين. فالله اكبر هون سكت، قال لك: يا والله هذا عيسى هيته عارف اللعبه. الله اكبر خايف وعامل ابواب بالجنه وعامل حيطان، طبعا حتى الابواب يقدر يوصلها لازم يكون في حيطان، خايف طبعا من الشياطين. عندي سؤال للجميع، وهو: باي لغه تكلم موسى مع محمد؟ لانه عيسى عفوا موسى دوره كبير مع محمد، يعني بيقول لك بالاسراء انه محمد ورايت موسى في قبره يصلي.
0: حوار الصلاه
1: حلو يا موسى، ما في منك انت. ثم بنشوف انه موسى كان بالجنه عم بيفاوض الله اكبر على عدد الصلوات، فدوره كثير كبير. وبنشوف انه موسى واقف خلف محمد بالاسراء يصلي، فكيف كان قاعد بقبره يصلي وشوي شفته عند ربه الله اكبر؟ غريب انت يا ابو حميد، اكيد بدك عوينات.
0: شكرا.
1: حتى استاذنا عم بتفوت بموضوع شوي براني، حتى بالاكل المسلم بحب يميز حاله تيبين انه يعني هو له دور بالحياه. بيقول لك مثلا: يلي بياكل لحم الجمل فهو غيور على اهله، واللي بياكل خنزير بكون عنده الموضوع.
0: ربنا يباركك، انا عارف ان عندك الكتير، بعتذر ليك، فاضل 6 دقائق ومتأسف ان انا طولت عليك. انا هعمل جزء تاني بنعمة الرب قريب، وهاخد منك مساحة من الوقت كبيرة جدا. معانا اخت نهال، سلام المسيح، تفضلي.
2: نعم وسلام يا اخويا الغالي اندرو، الرب يباركك على موضوع النهارده، وشكر خاص وشابو لكم المعلومات اللي حضرتك ذكرتها والمجهود الجبار المبذول في التحضير، وشكر خاص بقى وتحيه من القلب على نوع الجهاد الجديد اللي حضرتك كشفته لنا النهارده وهو نكاح الرحم.
0: نعم.
2: فبصراحه عجباني الجمله دي وهنشرها، وحقوق الطبع محفوظه لحضرتك. بس المصيبه يا اخ اندرو ان ده فكر عدد كبير من المسلمين للاسف الشديد، انه لما بنتكلم مع اي حد فيهم عن حاجات ومعتقدات واضحه وضوح الشمس ولا يقبلها العقل البشري العادي، بيتقال لنا: طب لو هي معتقدات فاشله زي ما انتم بتزعموا يا مسيحيين، طب ليه الاسلام بينتشر اكتر واكتر؟
0: وليه البوذيه بتنتشر؟
2: بقول انه بقول ان العدد في الليمون.
0: لا حاجه ثانيه يا اخت نهال، اخت نهال حضرتك انسانه يعني تنتمي لعائله طبيه، التدخين ضار ولا مش ضار؟
2: ضار طبعا.
0: وليه بينتشر؟ اتفضلي.
2: بتساءل يا اخ اندرو، يا ترى اللي بيجي للاسلام ده حبا في هذا الدين، ولا ربما نمره واحد حبا للارتباط او الزواج، او نمره اتنين حبا للحصول على الاموال اللي بتعرض عليهم؟
0: صحيح.
2: وانا بقول كده

0: وهسيب المشاهدين يحكموا بنفسهم، لان ياما شفت بعينيا وسمعت بوداني اجانب بالذات في فيديوهات بينطقوا شهاده لا اله الا الله وان محمد رسول الله، هم اساسا مش عارفين ينطقوها صح ونتدربوا عليها وقالوها بوضوح بيبقوا مش فاهمين معناها. للاسف بقى المسلمين اللي حواليهم بيهتفوا ويهيصوا ويقولوا الله اكبر الرب الله يثبتكم على دين الحق، فبامانه قلبي بيتوجع مش على الناس اللي تركت دينها وراحت الاسلام، لا قلبي بيتقطع من جوه على المسلمين اللي مقتنعين ديب داون في اعماقهم ان ده انتصار للاسلام.
1: للأسف.
0: وهقول ايه، ما عنديش غير اني ارفع عينيا واقول افتح يا رب البصائر لكل اخواتنا المسلمين بالذات المخلصين فيهم عشان يقدروا يميزوا ويجوا للإله الحقيقي. وهختم كلامي وهستغل منبر حضرتك واطلب طلب خاص، وهو نداء لكل المسيحيين المؤمنين اللي ليهم أصدقاء مسلمين وخايفين يحكوا معاهم بكل جرأة عن أنه لا خلاص بدون السيد المسيح تحت شعار قبول الآخر واحترام حرية وعقيدة الآخر. لا كمان مرة ده جبن سامحوني، ومش معقول كل المرات اللي بنمتنع فيها عن الكلام بتبقى حكمة. يا حبايبي المسؤولية موضوعة علينا، والكتاب المقدس بيقول كيف يسمعون بلا كاتب. لو صحيح بتحبوهم اخبروهم لأن الأبدية جبارة.
1: أشكرك ربنا يبارك حضرتك، شكرا جدا. معنا دكتورة مريم سلام المسيح. دكتورة تفضلي. ألو دكتورة مريم.
2: ألو
1: أخ يوسف سلام المسيح.
2: سلام المسيح.
1: ألف الحمد لله على السلامة، تفضل.
3: سلام المسيح يا خاندرو.
1: سلام المسيح يا دكتورة، تفضلي.
3: ألو.
1: أيوه حضرتك على الهوا دكتورة.
3: ألو.
1: اتفضلي.
3: سلام المسيح.
1: سلام المسيح، الرب يبارك.
3: ربنا يبارك حياتك
1: أخ. أشكرك جدا، ربنا يبارك.
3: ربنا يبارك حياتك يا أخ أندرو.
1: ربنا يبارك.
3: يعني الحقيقة الحلقة اللي فاتت والحلقة دي موضوعات يعني اكيد بالنسبه للمسلم هي موضوعات شائكه، واعتقد كتير من المسلمين ما عندهمش درايه بيها.
1: نعم اتفضل.
3: القصه بتاعه الخلق دي انا لفتت نظري، حاولت اربط الاحداث بالكلام اللي حضرتك قلته المره اللي فاتت في الحلقه بتاعه عمر. هو ليه اله الاسلام دايما في حد احكم منه بيقول
1: الو دكتوره مريم؟ للاسف فقدنا الاتصال. معنا دكتور رياض، اهلا بيك. سلام المسيح، اتفضل.
4: سلام المسيح يا اخ اندرو. مش هكرر الكلام اللي قلته مدام نهال، انت حضرتك موفق يعني في كل المجالات، ربنا يباركك. انا لو سمحت لي ليا سؤالين اتنين في دقيقه واحده.
1: اتفضل.
4: هيقلبوا الترابيزه، انا بجيب من اخر الاخر. سؤال لن يجرؤ ان جاب واحد مسلم واحد بس ما اقدرش اقول عليه، مش عشان صعوبه السؤال الاجابه، بالعكس على السؤال سهل جدا جدا جدا. الا وهو في قوله ونفخنا فيه من روحنا، من المتكلم؟ هو الله. وماذا حدث لما نفخنا فيه من روحنا؟ السيده العذراء حبلت في المسيح له كل المجد. السؤال هو، واتحدى واحد لا يتجرأ ويجاوب، من حملت السيده العذراء؟ من الله ولا من روحه؟
1: ولا من الملائكة؟
4: قال قائل من الله، يبقى إذا الروح ديت مركبة لله وهذا شرك. وإن قال روحه يبقى روحه اتركب له إله وهذا شرك. والإجابة الوحيدة الصحيحة والسليمة 100% إن الله وروحه واحد.
1: شكرا.
4: وهو ده اللي إحنا بنعلمه، دي الوحدانية الجامعة اللي بنقولها من أكثر من 2000 سنة.
1: ربنا يبارك.
4: الجزء الثاني من السؤال في قوله برضه بيقول لك الله ألقى كلمته على السيدة العذراء. ماذا حدث للسيدة العذراء لما ألقاها ألقى كلمته على السيدة العذراء؟ حبلت السيدة المسيح. والسؤال هو من حملت السيدة العذراء؟ من الله ولا من كلمته؟
1: ربنا يباركك. للأسف سؤالك مهم جدا، بس في آخر ثواني الحلقة. أحبائنا أخوات المسلمين، إن أردت أن تعرف عن قصة آدم عليك في الكتاب المقدس، لأن الكتاب المقدس هو بالفعل وحي من الله وليس كالقرآن تجمعة من أساطير الأولين، جزء من هنا وجزء من هنا. النهاردة من المفترض لو أنت بتبحث عن خلاصك ونجاتك وبتبحث عن المعرفة الحقيقية أنك تفكر مع نفسك كيف يكون كتاب من الله وقائم على سرد قصص من التلمود والمدراش، وكتبت واليهود معترفين أنها كتبت على يد المعلمين وليست وحي من الله. كتابك القرآن هو عبارة عن قصص وحكايات ليس لها أي ارتباط بالإعلان الحقيقي.

الصحيح المعلن من الله. هنكمل الحكاية لأن الحكاية كبيرة. ربنا معاكم، نلتقي الأسبوع القادم بنعمة الرب وحلقة جديدة من برنامج أنا مش كافر. الرب معكم.

المسيح لما عاش على الأرض تعامل وتفاعل مع ناس كتير جدا، وكان ليه تعاملات بالذات مع أكثر من امرأة. الطريقة اللي تفاعل بيها وتعامل بيها المسيح مع السيدات دول نقدر نطبقها على حياتنا النهاردة، ونقدر نستخلص منها هو منظوره إيه؟ إيه الطريقة اللي بص بيها للناس دول، وإزاي شافهم، وإزاي قيمهم، وإزاي تفاعل معهم. النهاردة هنشوف ثلاث مواقف كانت المسيح مع ثلاث سيدات، كل موقف طرح سؤال على المسيح، هنشوف تفاعل معهم ازاي.

أول موقف كان المسيح مع المرأة التي أمسكت في زنا. الموقف ده مدون في إنجيل يوحنا أصحاح 8. ملخص القصة إن الكتبة والفريسيين، يعني معلمي الدين، مسكوا واحدة في زنا في ذات الفئة، وهي بتزني يعني، وجابوها للمسيح وقالوا ليسوع: هذه ترجم، أنت بقى تنصح بإيه؟ السؤال اللي سألوه للمسيح: نعمل إيه في واحدة زي دي غلطت بالشكل ده؟ تخيل لو بصيت للناس اللي حواليك، لو فكرتي في الناس اللي تعرفيهم واللي بتسمعي عنهم، يمكن يكونوا حتى بعض منهم أصدقائك، أكيد هتعرفي حد أو يمكن أكتر من حد ممكن يكون غلط غلطة كبيرة قوي. كلنا غلطنا، وفي ناس كتير مننا غلطوا غلطات حاسين إن ربنا مش ممكن يغفرها لهم. السؤال المسيح يومها كان: نعمل إيه في واحدة غلطت؟ المسيح نظر ليها وقال لها: أنا لا أدينك، اذهبي ولا تخطئي أيضا. المسيح ما دانهاش، بل بالعكس دعاها للتوبة، اداها حرية من الخطية بتاعتها واداها بداية جديدة. لكل أخت بتتفرج على البرنامج النهاردة متخيلة أنها عملت غلطات مش ممكن ربنا يغفرها لها، غلطات كبيرة قوي، المسيح بيقولك النهاردة: أنا جيت علشان أديكي نور الحياة، جيت علشان أمحو الخطية بتاعتك وأديكي بداية جديدة. الموقف الثاني اللي كان المسيح مع سيدة اللي هنذكره النهاردة كان مع واحدة ست اعتبرها ست مهمشة. الموقف ده كان مكتوب في إنجيل لوقا أصحاح 13. القصة بتقول إن يوميها المسيح كان بيعلم في المجمع، ودخلت واحدة سيدة، ويمكن في الأغلب كانت قاعدة من ورا كده مع الستات من ورا، وكانت منحنية بقالها 18 سنة، منحنية بسبب مرض في جسمها. الست دي هي في نظر الناس وقتها ويمكن في نظرنا إحنا النهاردة ما كانش ليها قيمة، كانت ست يمكن كبيرة في السن، تعبانة، مكسورة، ما عندهاش أي حاجة تقدمها، بس يدوبك متلصمة كده وداخلة عشان تتعبد مع بقية الناس. الموقف دون طرح على المسيح سؤال: يا يسوع، نعمل إيه في واحدة تعبانة مكسورة ما عندهاش أي حاجة تقدمها، ست مهمشة مش مهمة في المجتمع، تعمل فيها إيه؟ تعامل المسيح مع المرأة البسيطة دي كان إن هو جابها لقدام، دعاها لأول المجمع، المكان اللي هو كان واقف فيه، هي كان قاعدة من ورا، جابها لقدام وقال لها: يا ابنة أنت محلولة من ضعفك، شفاها في الحال. الناس في المجمع يوميها زعلوا جدا، إزاي المسيح يشفي يوم السبت وكانت حدوتة؟ لكن المسيح بص لهم وقال: إزاي ما شفيهاش وهي ابنة إبراهيم وبقالها 18 سنة تعبانة بالمرض ده؟ قال كلمة جوهرية في كلامه، قال إنها ابنة إبراهيم، إداها نسب عظيم إن هي ابنة أبو الإيمان. المسيح قال إن قيمة الست دي هي مش في جمالها، مش في فلوسها، مش في نفوذها الاجتماعي، لكن قيمتها إن هي ابنة لله، إن هي بنت ملك الملوك ورب الأرباب. النهاردة لو بتنظري لنفسك بتقولي: أنا حاسة إن أنا ما عنديش قيمة، ما عنديش أي حاجة أقدمها، أنا تعبانة، أنا مكسورة، أنا خلاص مفيش حاجة أديها للمجتمع، مفيش حاجة أديها لك يا رب، المسيح بيقولك: لأ، أنا النهاردة عايزة أديكي هوية جديدة، أنت في نظري ليكي قيمة عظيمة جدا، أنت بنت الله، أنت بنت الملك.

0: نعمل ايه في واحدة مهمشة تعبانة ما عندهاش حاجة تقدمها؟ المسيح قال نديها هوية جديدة. اللقاء الثالث اللي هنناقش النهاردة كان المسيح مع امرأة غريبة، امرأة مش مؤمنة، امرأة ماشية تتخبط في الحياة وعايشة كمان مع واحد مش جوزها، يعني عايشة في الخطية. لقاء المسيح مع المرأة السامرية مكتوب عنه في إنجيل يوحنا أصحاح 4. الكتاب بيقول المسيح قرر ان هو يجتاز السامرية، يعني قرر ان هو يروح لحد عندها عشان يتقابل معها. أعلن المسيح عن نفسه ليها كمخلص وكالمسيح المرتقب، وكانت النتيجة ان هي جريت لبلدها وعشيرتها عشان تحكي لهم عنه، تقول تعالوا شوفوا الشخص دون قال لي كل حاجة أنا عملتها، قد يكون هو المسيح المنتظر. لقاء المسيح مع المرأة السامرية طرح سؤال مهم، نعمل إيه يا رب في واحدة مش مؤمنة غريبة ماشية تتخبط في الحياة مش عايشة معاك ومش عارفة تعمل إيه في حياتها؟ كان رد فعل المسيح هو أنه قال لها أنا مش بس هحررك من ماضيكي، أنا هديكي هدف لمستقبلك. المسيح رد فعله لحد زي كده هو نحن نديله هدف عشان يعيش عشانه. الست دي أصبحت مبشرة بيه، والنهاردة المسيح بيقولك كده، لو أنت حاسة أن أنت غريبة عنه مش عارفة تعملي إيه في حياتك، ماشي هتتخبطي عايشة في الخطية، يا رب أنا حاسة أن أنا تايهة كده في حياتي أعمل إيه؟ المسيح بيقولك أنا النهاردة مش بس هخلصك من ماضيكي، أنا هديكي هدف لمستقبلك، أنا عايزك تكوني ليا وتبشري باسمي في كل مكان. التلات أسئلة اللي طرحوا على المسيح في التلات مواقف دول بتروح علينا إحنا كمان النهاردة كبشر وكأعضاء في المجتمع. نعمل إيه في واحدة غلطت؟ نديها فرصة تانية، نديها بداية جديدة. نعمل إيه في واحدة ضعيفة مهمشة ما عندهاش أي حاجة تقدمها؟ نعرف في قلوبنا إن دي ليها هوية رائعة لأنها بنت الله وبنت الملك. نعمل إيه في واحدة مش مؤمنة ماشية تتخبط في الحياة مش عايشة لربنا بل بالعكس عايشة للخطية؟ نقودها للمسيح، نقودها لمصدر الخلاص، ونساعدها إنها تنال حياة جديدة وهدف جديد.
1: هنستناك تكتب لنا عشان نبعت لك كتاب بنت الملك اللي فيه مضمون البرنامج وكل المواضيع اللي بنناقشها.

وسؤال الحلقة دي بيقول: صعب يكون صديقك الحميم من الجنس الآخر بالذات لو متجوز. إحصائياتنا طلعت موافقين بنسبة عالية جدا الستات، لكن 21% غير موافقين، و24% بين البنين، 25% بس مش موافقين من الرجالة، والباقي كله موافق. ده ايه الحياوة دي؟ رأي النساء كان الزوجين الحقيقيين هما أخلص الأصدقاء لبعض، وباقي الصداقات ما تاخدش صورة الحميمة. والرجال قالوا، واحد من الرجال قالوا مش فاهم ايه المانع يعني. واحد تاني قال

صح، لأن الزوج أو الزوجة هما يكونوا الصديق الأول لبعض. ومثل النهاردة بيقول حلاوة الصديق من مشورة النفس، يعني لما بتكلم مع صديقي كأني بتكلم مع نفسي. لو انتوا فاهمين معنى الكلام ده بحقيقي، يبقى يا ريت تكون مراتي أو يا ريت يكون جوزي هم أعز أصدقائي.

تجربتي تجربة مرة جدا، بدأت من طفولتي واستمرت معايا لغاية ما كبرت، وأثرها كمان هي اللي استمرت معايا لغاية ما كبرت. التجربة دي هي موضوع الختان، أو بالمعنى الدارج بتاعنا زي ما بنسمع في المجتمع حوالينا وفي المناطق بتاعتنا، الطهارة. أنا يمكن دلوقتي مش ظاهرة بوشي قدامكم، لكن أنا حبيت إن أعمل كده عشان ما كنتش بسبب مشكلة لأهلي أو خجل من الناس اللي حواليهم، لكن لأن أنا قررت إن أواجه الموضوع دوت في حياتي وأواجهه معاكم، أنا عشان كده قررت إن أتكلم فيه معاكم. وأنا عندي 7 سنين جت ماما خدتني ورحنا عند ناس قرايبنا، وإحنا عند الناس دولت فروحنا عندهم لقيت إن في بنت هناك قريبتنا كانت تقريبا في سنية أكبر مني بحاجة بسيطة، فلقيتها نايمة على السرير وأنا مش فاهمة هي مالها أو في إيه، فنمت جنبها على السرير قالوا نامي جنبها، وبدأت ماما تمسكني وقريبتنا ديت، وبدأت إن الست اللي بتقوم بالموضوع ده عملت لي الموضوع دوت. الموضوع كان قاسي جدا عليا، أنا مش فاهمة إيه اللي هيحصل لي، فحسيت إني اتخذت غدر، فكان صعب عليا قوي. وغير كان الموضوع دوت تم من غير بنج، مش عند دكتور، فكانت تجربة صعبة جدا عليا كطفلة عندها 7 سنين. من الوقت دوت بدأت أحس قوي بعدم الأمان في حياتي، بدأت أحس قوي بالإهانة، وخاصة وأنا راجعة بيتنا كده وطفلة صغيرة ومش قادرة إن أنا أتحرك، مش قادرة إن أقفل رجلي، ونايمة على السرير ونظرات الناس ليا هي بتيجي بتزورني، سواء ستات أو رجالة بيجوا يزوروني وجايين يباركوا لماما، أنا مش فاهمة بيباركوا ليه وإيه اللي حصل، مش فاهمة. بدأت أكبر وأنا جوايا إحساس بعدم الأمان، إنه ليه ماما تعمل فيا كده، ليه من دي، أنا مش فاهمة إيه اللي حصل، بس حاجة كانت وجعني قوي. ومع الوقت بدأت شوية إن أنسى الموضوع لغاية ما بدأت نكبر شوية ودخلت مرحلة إعدادي، وفي الدراسة بدأت إن أدرس أكتر عن الموضوع دوت، بدأنا في المدرسة إن إحنا نكون بندرس موضوعات زي كده، فبدأت في الوقت دوت إني أتعب أكتر وأفتكر الموضوع بكل تفاصيله، إنه أنا ليه يحصل لي كده، فبدأت أبص قوي على الحتة دي، إنه ليه يا رب يحصل معايا كده، يعني يحصل لي أنا وصغيرة إن أتدمر في حياتي وأتعب، وكمان لما هكبر هجني ثمر حاجة أنا ماليش ذنب فيها، فبدأت إن أتعب قوي. وبدأ لوم على أهلي يكبر جوايا، وبدأت أشوف في الوقت دوت حواليا ناس أعرفهم، أصحابي 3 بنات كل واحدة بدأت إن هي بعد ما بتتجوز كانت بتفقد أول طفل ليها فعلا، بيحصل لها عملية سقوط، فبدأت أشوف إن الموضوع ده بيحصل حقيقة حوالينا. بدأت أشوف واحدة صاحبتي تاني كانت عندها صعوبة شوية إن هي تقفل رجلها لما بتكون بتقعد أو إنها بتتحرك، ولما بدأت إن هي تسأل عن الموضوع دوت فاكتشفت إنه من هي وصغيرة حصل لها الموضوع ده، إنها اتختنت من هي وصغيرة، فاضطرت مامتها إن هي عشان البنت كانت بتقاوم، فمامتها شدت رجلها جامد، فكانت النتيجة إنه البنت دي رجلها تعبتها وما بقتش عارفة تاني إنها تقفل رجلها كويس. لغاية ما جيت في وقت كده وكنت في مؤتمر تبع الاجتماع بتاعي، وفي المؤتمر دوت كان الخادم بيتكلم إنه لينا شفاء من عند ربنا مهما اللي حصل لي، لو حصل لي إزاء جسدي، لو اي حاجه حصلت لي من طفولتي، لكن انا ليا شفاء من عند ربنا، واطلب منه ان هو يكون بيشفيني من الموضوع ده. بدات ان اصلي كتير، يا رب انا عايزه استقبل منك شفاء اللي بيحصل في حياتي دوت، وكمان بدات ان اصلي انه انا عايزه اكون بغفر لاهلي اللي هم عملوه لي. في الوقت دوت بدات عينيا تنفتح على انه اهلي عملوا كده فيا عن جهل، اهلي ما كانوش عارفين دي حاجه بتضرني، دي كانت نقطه تحول في حياتي من الموضوع دوت. وقررت بعد كده انه انا هرفض الموضوع دوت، لان الموضوع ده مش حاجه كتابيه، مش موجود في الكتاب اي حاجه بتتكلم عن ان البنت لازم تتختن، لكن موجود للولاد، لكن البنات لا. وقررت ان انا لما هكون بتجوز ان مش هعمل كده في حياه اطفالي، لكن انا عايزه اكون بحافظ عليهم وربيهم تربيه كويسه، تربيه صحيحه، فده مش حاجه حلوه لحياتهم خالص. والنهارده نفسي قوي انه اكون بقول لكل بنت انه لو انت حصل لك حاجه زي اللي حصلت لي او حاجه شبه كده، وانت موجوعه قوي، موجوعه من اهلك، موجوعه من الموضوع نفسه، فعايزه اقول لك انه اهلك ما كانوش يعرفوا ان دي حاجه غلط، اهلك ما كانوش قصدهم ان هم يجرحوكي، بل بالعكس هم كانوا فاكرين ان هم بيعملوا حاجه هتفيدك طول حياتك اللي جايه.

يعملوا حاجة لمصلحتك، فما كانش قصدهم خالص ان هم يجرحوكي. فبقول لك انه اغفري لاهلك، اطلبي من ربنا قوة ان انت تقدري تغفري لاهلك، وهتلاقي نفسك بتعرفي تعملي كده حلو قوي، وان ربنا هيديكي نعمة كده.

الحلقة دي هنتكلم عن حقيقة أن الاحترام الذي تبديه لرأي المرأة يبنيك ويبنيها. من الأول أحب أقول أنه النهاردة بقى عندنا يمكن من 20-30 سنة والمعلومات بتتزايد عندنا أن هناك اختلافات ما بين الطريقة اللي الرجل معظم الرجال والمرأة معظم النساء بيفكروا بيها. فالأغلب أن النساء أكثر قدرة على امتلاك المفردات اللغوية، يعني قدرتهم أن يحصلوا حصيلة لغوية أعلى من الرجال. كمان النساء أكثر قدرة على الانتباه للتفاصيل، يعني لو بصت في لوحة هتقدر تلاقي لك التفاصيل فيها أسرع من الرجل. من ناحية تانية الرجال أكثر قدرة على إدراك الصورة الكلية والحساب، يتفوقوا في الحساب وإدراك الفراغ. عشان كده الراجل لما يجي توصف له طريق أسهل عليه أنه يوصل لمكان من الست. الست ممكن تتوه وهي سايقة، أو هي تقول للراجل خش يمين أو شمال، تعرفش يقرأ الخرائط بسهولة. كمان الرجال أكثر قدرة على المنطق العقلي، أو ما بنسميه المنطق الخطي أو المنطق الأرستي المعتاد. فلما ندرك أن في فرق ما بين طريقة التفكير سيكولوجية أساسا، نعرف أنه الحوار المجتمعي، الحوار جوه المجتمع، الحوار جوه الأسرة هيثرى ويغتني لما نشوف وجهات النظر من النساء. لأنه إحنا كرجالة في حاجات مش هنشوفها، وفي حاجات هنكون عاجزين عنها، وفي حاجات هنكون أبطأ من النساء في إدراكها. والنساء من ناحية تانية في حاجات مش هيشوفوها هيكونوا عاجزين عنها، هيكونوا أبطأ من الرجال في إدراكها. من ناحية تانية النساء عندهم ضعفات معينة والرجال عندهم ضعفات معينة. باختصار أنا مش هطول فيها دي، لكن النساء أكثر تقلبا في مشاعرهم والرجال أكثر إحساسا بالاضطهاد وبالظلم. ففي خطورة لو إحنا ما عملناش حوار ما بين الاثنين بشكل مستمر. كمان المجتمع بقى من ناحية تانية في رأيي بيخلي النساء أكثر انتباها للعلاقات، للبعد الإنساني، لبعد الأشخاص في المعادلة. فلو في مثلا مجلس إدارة، مجلس الإدارة هيفكر ويميل التفكير لو الرجال بس اللي موجودين هننجز إزاي، هنحقق الربح إزاي، هنحقق الأداء إزاي. النساء هيبقوا بيفكروا كمان طيب العاملين معانا هيكون علاقاتهم شكلها إيه، جو العمل شكله إيه. لكن العلم بيقول بدون ما احنا نستثمر في الناس اللي بيشتغلوا عندنا في علاقاتهم في جو العمل مش هنقدر نحقق اداء كويس. وبدون ما يكون عندنا هدف واضح العلاقات وجو العمل هتدهور. فاذا الاثنين محتاجين يكملوا بعض. لما انت تسمع لرأي شريكة حياتك، والدتك، اختك، زميلتك في العمل، مديرتك في العمل، مرؤوستك في العمل، وانت منتبه رغم انه احيانا هيكون عندك صعوبة كرجل زي ما انا عندي صعوبة كرجل ان انا بتفاجئني بمنظور مختلف خالص عن انا فكرت فيه، واكون اميل للاستبعاد، دي هي علشان ستة فمتقلبة، دي هي مش فاهم بتتكلم في التفاصيل دي، التفاصيل دي مش مهمة. بالعكس لما يكون انت عندك ادراك ان في حتت انت محتاج لرأي نسائي فيها، وفي حدة المجتمع في اشياء وقضايا المجتمع ككل محتاج للعطاء المتميز او المدخل المتميز اللي ممكن تدخله نساء، والمجتمع اللي يغيب في هذا المدخل هيتدهور في تفاصيل هتقع منه، في انتاج هيقع منه. الكاتب الاسلامي الشهير احمد امين قال سبب تقدم اوروبا سببين، المطر والنساء، هما الاثنين دول اللي بيخلونا متقدمين.

بيخلوهم متقدمين واحنا متخلفين. البنك الدولي اصدر لسه ما فيش من اسبوع تقرير عن الفجوه ما بين النساء والرجال في فرص العمل والمكانه في المجتمع في الدول المختلفه. واسوأ دول طلعت هي الدول العربيه. مصر طلعت رقم 120 من 128 دوله تم تقييمهم، واليمن طلعت اخر دوله، وكل الدول العربيه طلعت في الاخر. البنك الدولي بيطلع التقرير ده ليه؟ مش عشان هو همه الاساسي حقوق الانسان او حقوق النساء، وهمه الاساسي الانتاج، همه الاساسي الاقتصاد، همه الاساسي الامور الماديه. فهو راى انه لما يكون في فجوه ما بين الرجال والنساء المجتمع هيبقى معطل في انتاجيته. كل ما النساء عندهم فرصة أكتر للعمل والمشاركة في القيادة والمشاركة في اتخاذ القرار وإبداء آرائهم، المجتمع هيبقى عنده فرصة أعلى. مش مجرد أن هم 50% من المجتمع، تخيل أنت معطل 50% من المجتمع ما بتسمعهمش وكلنا زي بعض في الآراء، هتفقد آراء كتيرة. لكن كمان لأنه النساء بطبيعتهم عندهم منظور، انا مش هقول ده احسن ولا ده اوحش لانه مش دقيق انك تقول كده، مش دقيق انك تقول لا الستات بيفكروا احسن من الرجاله او الرجاله بيفكروا احسن من الستات او الرجاله اذكى من الستات او الستات اذكى من الرجاله، ده مش دقيق. لكن طبيعه الذكاء عند النساء مختلفه عن طبيعه الذكاء عند الرجال. لو عملت المعدل الكلي هيطلعوا زي بعض، لكن في التفاصيل في المكونات بتاعه الذكاء هتلاقي النساء أقوى في حتت والرجال أقوى في حتت. فإحنا نحتاج كمجتمع إنساني، نحتاج كجماعة بشرية، نحتاج كمجموعة إنسانية، ونحتاج كمجموعة إنسانية ومجتمع إنساني في هذه اللحظة في العالم العربي بالذات أن نستمع إلى النساء. بدون ما نستمع إليهم لا نستطيع أن نتقدم. ليس هذا طرفا أو رفاهية أو لمجرد أن ليهم حق، لن نستطيع أن نتقدم بشكل حقيقي إن لم تشارك النساء في القيادة وإن لم نحترم آرائهم. ولن تستطيع الأسرة أن تتقدم وتزداد، مش يعني على الإطلاق، لكن ستفقد فرص كثيرة من ازدهارها الاقتصادي والنفسي والاجتماعي إن استبعدت رأي النساء أو حقرت منه أو منعت الفرص للنساء أن تبدي رأيها وتشارك في القيادة. إذن من ناحية فردية ومن ناحية عائلية ومن ناحية مجتمعية علينا أن نستمع إلى وجهة النظر النسائية.

0: بنشكركم جدا على متابعتكم حلقة النهاردة، ونتمنى ان انتوا تكونوا استمتعتوا بيها. نحب قوي ان احنا نسمع منكم لو عندكم اي اقتراحات او اي تعليقات على البرنامج او حتى اي اسئلة. كل شخص هيرسلنا هنديله هدية عبارة عن كتيب في بعض التعليم اللي ناقشناها في برنامج بنت الملك. نشكركم مرة تانية ونشوفكم معنا في الحلقة الجاية ان شاء الله.
1: هنستناك تكتب لنا عشان نبعت لك كتاب بنت الملك اللي فيه مضمون البرنامج وكل المواضيع اللي بنناقشها.

الكارما، قناة مسيحية عربية متميزة 24 ساعة على مدار اليوم، برامج روحية، برامج اجتماعية، بث مباشر وبرامج للشباب، برامج للمرأة وأيضاً للأطفال. عزيزي المشاهد، أنت شريكاً معنا في هذا العمل. تذكر أن تبرعك لقناة الكارما أنت تزرع معنا في ملكوت الله.

العالم، اهلا بكم. لقاء جديد مع وراء الاحداث، حلقه النهارده الجمعه 11 سبتمبر 2026. طبعا وي ويل نيفر فورجيت احداث 11 سبتمبر. الولايات المتحده الامريكيه احيت ذكرى 25 عام على احداث 11 سبتمبر، ومعانا فقره خاصه طبعا لاحياء الذكرى لهذا الحادث الاليم اللي ما زالت هناك الغاز كثيره غير مفهومه حول هذا الحادث، بحضور طبعا رؤساء، وكان في ايضا الرئيس ترامب القى كلمه، وكان هناك إحياء لهذه الذكرى الهامة في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية. والرئيس ترامب أيضا ذكر أنه يتم في هذه الأيام القضاء على أكثر دولة إسلامية إرهابية وهي إيران. فهنشوف مع بعض النهاردة فقرة خاصة عن إحياء الذكرى 25 لـ11 سبتمبر. كمان بنهني حضراتكم بعيد النيروز، كل سنة وحضراتكم طيبين. النهاردة برضو بتحتفل الكنيسة القبطية برأس السنة، الكنيسة الأرثوذكسية في كل العالم برأس السنة القبطية. كل سنة وانتم طيبين. وطبعا برضو كان الحقيقة استعادة لذكرى تشارلي كيرك اللي طبعا تم اغتياله. برضو تم الربط ما بين الاحتفال بعيد النيروز انه ارادوا ان يميتوا تشارلي كيرك فاحيوه، لانه فعلا المؤسسه الخاصه بيه والناس كلها عرفت مين هو تشارلي كيرك، وعرفوا كان ايه الحاجات اللي كان او كان ازاي تاثيره على الشباب. النهارده ايضا الحقيقه في حلقتنا هناك ايضا طبعا هنشير، وان شاء الله التغطيه هتكون الاسبوع القادم، لانه القداسة البابا هيكون في زيارة الملاوي، وملاوي بتستعد، ملاوي دي مدينة من مدن محافظة المنيا، بتستعد استعدادات كبيرة جدا للزيارة الروحية والتاريخية اللي هتكون تبدأ الثلاثاء المقبل إن شاء الله، هتستمر لمدة 3 أيام. عندنا الرئيس ترامب بيقول ان ايران هي الراعي الاول للارهاب في العالم. عندنا كمان بقى، وده الخبر الثاني الرئيسي في حلقتنا النهارده، هل تتخيلوا حضراتكم ان الحوثيون سيطروا على جزيره مايون واستكملوا السيطره على مضيق باب المندب؟ ودي مفاجاه كده، الحوثيون المدعومين من ايران سيطروا على باب المندب، مضيق باب المندب، وإيران نفسها والحرس الثوري الإيراني بيقولوا إن هم مسيطرين على مضيق هرمز. هنشوف طبعا تبعات هذا الأمر. أيضا الحرس الثوري، القوات البحرية للحرس الثوري الإيراني بيقولوا إن هم قصفوا زورق مسير أمريكي عند مدخل مضيق هرمز وأفشلوا مهمته العدوانية. على الجانب الآخر، رئيس ترامب دايما بينفي الحقيقة كل ما يحدث بالنسبة لاعتداءات إيران. بالنسبة للانتخابات الأمريكية اللي إن شاء الله تكون في نوفمبر القادم، الرئيس ترامب بيقترح توزيع، هو الحقيقة وعد مش اقترح، $5,000 على الأمريكيين إذا فاز الجمهوريون بالكونجرس بشقيه الاثنين، مجلس النواب ومجلس الشيوخ. وده طبعا يعني بنتكلم بقى هيكلف الدولة قد ايه، ومنين هيجيب الفلوس دي كلها، وهل هيفي بعد ولا لا، موضوع كبير قوي قوي. على الجانب الاخر، بالنسبة للطقس، الحقيقة الامواج اللي هي في اعصار ماري ضربت، لقينا تأثيرات كبيرة جدا على لونج بيتش وعلى ماليبو وعلى بيوت كتيرة قوي. هنشوف برضو ايه اللي حصل في هذا بسبب هذا الاعصار. إسرائيل فجرت جنوب لبنان بـ1000 طن متفجرات، وتسبب بهزة أرضية بلغت قوتها 4.1. الناس بجد يعني كانوا، تفاعل الناس مع هذه الهزة كان خوف ورعب كبير جدا جدا مع هذه الضربة الإسرائيلية. على الجانب الآخر، نتنياهو وقبل الانتخابات الأولى منذ 17 أكتوبر ظهر بزي عسكري من جبل الشيخ، وطبعا في تراجع حاد لتأييد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. عندنا كمان بالنسبة لقطاع غزة، استشهاد قائد لواء خان يونس في كتائب القسام محمد البازوري في عملية اغتيال إسرائيلية. الجزائر أعلنت عن قطع علاقتها الدبلوماسية بالإمارات بسبب التدخلات في الشؤون، في شؤون الجزائر. ناقوس خطر بيدق يا جماعة، الذكاء الاصطناعي بيقال أنه ممكن يؤثر بشكل سلبي وخطر يهدد البشرية، لأنه ممكن يطور نفسه بنفسه. وتم الكشف في من خلال أيضا دراسات في الولايات المتحدة الأمريكية أنه الصين وروسيا استخدموا تقنية الذكاء الاصطناعي للتجسس على الولايات المتحدة الأمريكية. في مصر حادث مؤسف، الطفلة كارما، طفلة ضحية والدها، علشان يحرق قلب أمها قتلها. بجد يعني مأساة تهز مصر. أيضا هنا كان هناك تصادم قطاري بضائع في العياط، سقوط جرار وعربتين من على السكة. كان

أسفر عن إصابة السائق ومساعده، لكن الحمد لله ما فيش خسائر بشرية يعني أو وفيات، لكن في بقى 5 أشخاص لقوا مصرعهم على الأقل، ولا يزال العشرات في عداد المفقودين في حريق اندلع في عبارة بالفلبين. وعندنا برضو حريق تاني في سبتة الأسبانية، وطبعا هناك المزيد من الأخبار، تابعونا. كللت السنة بجودك وأثارك تكتر دسما، كل سنة وحضراتكم طيبين في كل العالم بمناسبة عيد النيروز، عيد رأس السنة القبطية أو عيد الشهداء، ذكرى الشهداء، انظروا إلى نهاية سيرتهم فتمثلوا بإيمانهم. والحقيقة أن دائما زي ما بنقول كده، شهداء العصر القديم وشهداء العصر الحديث بيسيبوا رسالة قوية جدا للإيمان المسيحي، ومهما كان السيف ومهما كان التعذيب لا ولن نتخلى عن إيماننا المسيحي. وطبعا كمان بجانب عيد النيروز في عيد الشهداء اللي بنتذكر فيه كمان شهداء كان ليبيا أو شهداء مصر في ليبيا، كل سنة وحضراتكم طيبين. الحقيقة أنه في رابطة بدأت اتربطت السنة دي، عيد النيروز جاي يوم 11 سبتمبر، مش بس ذكرى 11 من سبتمبر، لكن اقتربت ذكرى اغتيال تشارلي كيرك. فالحقيقة أنه كتير جدا كتبوا عن تشارلي كيرك أنه في عيد النيروز أرادوا أن يميتوا تشارلي كيرك ولكنهم أحيوا. الحقيقة أنه بتزامن عيد النيروز تذكار شهداء الإيمان في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية مع إحياء ذكرى تشارلي كيرك، تشارلي كيرك اغتيل في 10 سبتمبر في العام الماضي أثناء مشاركته في فعالية بجامعة يوتا في وادي يوتا في ولاية يوتا الأمريكية. الحقيقة الآلاف في الولايات المتحدة تجمعوا لإحياء الذكرى وسط هتافات وطنية وترانيم مسيحية. تشارلي كيرك كان في مؤسسة اللي هي تيرنينج بوينت يو اس اي، وكان مركز نشاطه على التواصل مع الشباب، عشان كده كان اجتماعاته وتجمعاته والأعداد الكبيرة اللي كانت بتروح عشان تسمعه كانوا في الجامعات والكنائس، ولكن الجامعات كان بشكل كبير جدا. مؤيدو تشارلي كيرك بيروا أن اغتياله لم ينهي رسالته، بل ساهم في زيادة انتشار نشاط المؤسسة وتأثيرها، وعشان كده بيقولوا أنه هم حاولوا أن هم يموتوا ولكنهم أحيوا، وأنه إن مات يتكلم بعد. الحياة كلنا بنتذكر تشارلي كيرك وتأثيره وتأثير مؤسسته، وأيضا يمكن الرئيس ترامب كان كمان زي ما حضراتكم عارفين كان قدر تشارلي كيرك، وكان في تأبين كبير جدا جدا، وكان يعني هذا التأبين كان وسط أيضا في احتفالية كبيرة جدا العام الماضي. لم ننسى تشارلي كيرك الحقيقة، ويعني فعلا زي ما بنقول أنه من الاغتيال أتت رسالة قوية جدا، إن مات يتكلم بعد. الذكرى 25 لأحداث 11 سبتمبر، ومن وقت الحادث وإحنا كل السلوجن أو الجملة الشهيرة لأحداث 11 سبتمبر We will never forget، لا يمكن أن ننسى، حتى الرئيس ترامب استخدمها في الكلمة اللي ألقاها بمناسبة الإحياء للذكرى 25 مرور 25 عام على هجمات 11 سبتمبر. أضيء 2977 مصباح في سماء نيويورك في مشهد أعاد رسم البرجين التوأمين، تخليدا طبعا لذكرى قتل الهجمات ولذكرى سقوط هاتين البرجين. البرجين دول طبعا احنا كلنا فاكرين المناظر، محدش ابدا يمكن انه ينسى، رغم ان ما كانش فيه زي دلوقتي طبعا الاعلام المتقدم والاعلام السريع، لكن كل الناس مجرد ما حصل الحادث قنوات كتيره جدا بدات تنشر مشاهد لايه اللي حصل في هذا الحادث، وازاي انه الطياره دخلت في مبنية في برجي التجاره العالميه زي ما انتم شايفين كده. طبعا كان المنظر منظر مش معقول، يعني كلنا لن ننسى هذا الحادث، والعالم كله بدأ يتابع، وكانت ناس متأثرة وناس حزينة، وعلى الجانب الآخر إيران والمسلمين في أماكن كتيرة في العالم كانوا فرحانين وبيهللوا ويوزعوا شربات، ده المسلمين يا جماعة، والناس والأخ ده اللي تبع القاعدة نجح في أنه هو يموت أكبر عدد من الأمريكان. طبعا كانت مأساة بكل المقاييس، علشان كده بعد طبعا ما الناس بدأت تحصد اللي حصل والبرجين اللي انهاروا بشكل غير طبيعي، إيه ده يا جماعة
جماعة والأعداد اللي ماتوا والدنيا دي كلها الحقيقة كان وضع صعب في منتهى الصعوبة يعني بجد يعني. وطبعا حضراتكم عارفين أنه في صباح 11 سبتمبر اختطف تنظيم القاعدة 4 طائرات ركاب

0: رحلة 11 اصطدمت بالبرج الشمالي لمركز التجارة العالمي في نيويورك. الرحلة 175 اصطدمت بالبرج الجنوبي، والرحلة 77 اصطدمت بمبنى البنتاغون، والرحلة 93 تحطمت في حقل بالقرب من شانكسفيل بولاية بنسلفانيا بعد مقاومة الركاب للخاطفين. انهار البرجان لاحقا، وتحول الهجوم إلى واحدة من أكثر الكوارث الدموية في التاريخ الأمريكي الحديث. غير السياسة والأمن الأمريكيين والعالم لسنوات طويلة، وحتى يومنا هذا قتل في هذا الاستهداف 2977 شخص بخلاف الخاطفين ال 19، وبالتالي 2753 شخص قتلوا في نيويورك بعد اصطدام الطائرتين ببرجي مركز التجارة العالمي وانهيارهما. 184 شخص قتلوا في هجوم البنتاغون، 40 شخص كانوا على متن الرحلة 93 اللي اتحطمت في بنسلفانيا بعد مقاومة الركاب للخاطفين، ومن بين الضحايا 343 من رجال الإطفاء في نيويورك، إضافة إلى رجال شرطة ومسعفين وعاملين في الإنقاذ. كما توفى لاحقا مئات من رجال الإنقاذ بسبب أمراض مرتبطة بالتعرض للمواد السامة والغبار الناتج عن انهيار البرجين. حادث لا يمكن أن ينسى. في إحياء هذه الذكرى كان حضور كبير جدا وواضح لرؤساء أمريكيين سابقين وزوجاتهم، وكان طبعا الحقيقة كان كمان من المشاهد زي ما حضراتكم شايفين كده، أنه كان المسيرة بالعلم، وهو ترامب لم يحضر الإحياء الذكرى ولكنه قال كلمة بعد كده من البنتاغون. الحقيقة مين اللي حضر هذا الإحياء هذه الذكرى؟ كان جورج دبليو بوش الرئيس الأمريكي الأسبق اللي كان في الحكم وقت الهجمات، بيل كلينتون الرئيس الأمريكي الأسبق، باراك أوباما وزوجته جو بايدن، وجي دي فانس نائب الرئيس الأمريكي، وكمان زهران ممداني عمدة نيويورك، واللي كان عليه كتير من يعني الحقيقة الاعتراضات إن هو يحضر الحقيقة بسبب إنه انتماءاته وأيضا أفكاره. كمان زي ما حضراتكم شفتوا في بعض الصور أنه بجانب أوباما زوجته ميشيل أوباما، بجانب كلينتون هيلاري كلينتون وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة، كاثي هوكل حاكمة ولاية نيويورك، رودي جولياني عمدة نيويورك وقت وقوع الهجمات، بيل دي بلاسيو عمدة نيويورك السابق، مايك والترز السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة، ليتشيا جيمس المدعية العامة ولاية نيويورك، إلى جانب طبعا عدد كبير من أسر الضحايا ورجال الإطفاء والمسعفين. الرئيس دونالد ترامب لم يحضر هذه الإحياء الذكرى في الشوارع، ولكنه في شوارع نيويورك، ولكنه شارك في مراسم منفصلة بالبنتاغون، بينما مثل الإدارة الأمريكية في نيويورك نائبه جي دي فانس، وكنا شايفينه وسط الحضور حضراتكم وأثناء العلم الجمهوري وهو حاطط إيديه على كتفه. الحقيقة طبعا مشاهد لن ننساها أبدا. شفنا زي ما قلنا طبعا البرجين اللي كانوا تم بالمسيرات، يعني نموذج للبرجين. شفنا كمان مسيرة رسمية بالعلم الأمريكي من خلال طبعا حمل خلالها الضباط الأمريكي، ضباط العلم الأمريكي. شفنا رجال إطفاء كمان، ده كان في الشوارع في نيويورك، ورجال الإطفاء كانوا يصعدون رمزيا 110 طوابق على أجهزة المشي تكريما لضحايا هجمات مركز التجارة العالمي، وأيضا لوفاة 343 من رجال الإطفاء اللي فقدوا حياتهم أثناء أداء واجبهم. وقف الرؤساء السابقون جو بايدن وباراك أوباما وبيل كلينتون وجورج دبليو بوش إلى جانب السيدات الأولى طبعا، وكان في كمان لحظة صمت دقيقة صمت حدادا على ضحايا هجمات 11 من سبتمبر في مراسم قوية جدا لإحياء الذكرى 25 للهجمات في مدينة نيويورك. الرئيس الأمريكي في كلمته قال الجملة الشهيرة: لن ننسى أبدا، We will never forget ما حدث في 11 سبتمبر، ونقاتل حتى اليوم وفاء لشهداء 11 من سبتمبر، ونستمر في مواجهة الإرهاب حتى اليوم. واختار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إحياء هذه الذكرى من خلال إلقاء وفعاليات كانت في البنتاغون.
1: 93 في بنسلفانيا، الأبطال الذين كانوا هناك غلوا الماء من أجل المقاتلة هناك، وكان هناك أب محب من نيوجيرسي تاد بيمر سأل مشغل تليفون في إيلينوي بأن يصلي معه وبأن مملكتك ستأتي وستكون على الأرض كما تكون على الجنة. ثم قال آخر كلماته دعونا نقاتل. اليوم نتذكر أولئك الذين فقدناهم في 11 مارس.

0: من سبتمبر، وأيضا نشكر كل الأرواح التي أنقذت أيضا في تلك الرحلة وفي تلك الأيام الفظيعة بعد الهجمات. رأينا الروح التقليدية لأمتنا، وكنا كلنا من نيويورك، كنا من سكان نيويورك ومعهم، ولكن أيضا كلنا أمريكيون وكلنا عائلات وكلنا وطنيون. العدو ربما يدمر بناية، ولكن لا يمكن أن يمس النار والروح والحب في قلبنا الأمريكي العظيم. وفي البنتاغون في الحادي عشر أو في الثاني عشر من سبتمبر، الجنرال جيمس جاكسون رفع أكبر علم، ثم اعتقدوا في التاريخ الجيش الأمريكي بأن المستجيبين الأوائل كانوا قد وصلوا إلى هناك ورفعوا العلم وبنوه كرمز للتحدي الأمريكي.
1: Ago, we will never, ever forget. That's why we fight today. We don't have a choice. There can only be victory. We fight hard, we fight to win.
2: زي ما بقول لحضراتكم, we will never forget. وطبعا الرئيس ترامب ربط ما بين حرب الإرهاب منذ 11 من سبتمبر وأيضا هذه الحرب اللي بيقوم بها ضد هذه الدولة الإسلامية اللي اعتبرها أكبر دولة إسلامية في هذا التاريخ وهي إيران. أيضا على الجانب الآخر الحقيقة كان في فرصة برضو أن احنا بنتكلم وبنمهد للانتخابات اللي جاية, انتخابات النصفية. فالحقيقة أنه جي دي فانس, مش بس على فكرة انتخابات النصفية, كتير جدا حللوا الموقف ده وكلام جي دي فانس بأنه كمان بيمهد لانتخابات الرئاسة القادمة. جي دي فانس وصف الديمقراطيين بأنهم حزب الكراهية, وأن هم الحزب اللي للأسف الشديد يعني بطريقة أو بأخرى كان يعني مع هجمات الحادي عشر من سبتمبر أو إزاي الموضوع ده. خلينا نسمع جي دي فانس قال إيه في خضم وسط الاحتفالات وإحياء الذكرى عفوا بحادث الحادي عشر من سبتمبر.
3: Are the party of hatred. They're the party that despises America and the people who built it. They're the party that can find sympathy for the terrorists who perpetrated 9/11, but they say that people with names like James Vance are incapable of loving people with names like Usha, and they couldn't be more wrong.
2: أيضا وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة كوندليزا رايس كانت بتقول إنه ده كان اعتداء على مدننا لم نختبره منذ حرب 1812. كنت في مكتبي بالبيت الأبيض حينما وقع الحادث واتصلت بالرئيس بوش في فلوريدا لأبلغه بالخبر. وعقب أحداث الحادي عشر من سبتمبر, الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش أكد أنه إذا نظرنا إلى الوراء فإن واشنطن لم تبالغ في رد فعلها على ما جرى. وده نشوف برضو جورج الرئيس الأمريكي الأسبق George Bush ماذا قال.
4: Because I think you don't understand, people now don't understand the heaviness of the days after 9/11
5: right.
4: in trying to protect the country. But you want to tell them about the botulinum toxin?
5: Yeah, I mean, you tell it. But it no. There was all kinds of stuff going on, you know. And of course we were, you know, a lot of it was new, so we were and if you look back, you say we overreacted. But at the time, I don't think we overreacted.
2: رئيس بلدية نيويورك وعمدة نيويورك قال مدينة نيويورك مبداني كان يوم الثلاثاء في مؤتمر صحفي قال أنه نشر عشرات الآلاف من الوثائق التي تظهر ما كانت سلطات المدينة تعرفه عن وجود هواء ملوث وسام وكيف تصرفت للحد من مسؤوليتها القانونية بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر. وإلى جانب 2977 شخص لقوا حتفهم في الولايات المتحدة يوم الحادي عشر من سبتمبر معظمهم من نيويورك, توفى أكثر من 9400 شخص لاحقا نتيجة أمراض مرتبطة بتعرضهم لتداعيات الهجمات. يعني على كل المستويات يا جماعة هذا الحادث كان أصعب حادث يواجه الولايات المتحدة الأمريكية.
6: جاي مركز التجارة العالمي.

0: عالمي عقب هجوم 11 من سبتمبر شاهدها العالم بأسره قبل 25 عاما. حينها لم يتوقع أحد أن سحابة الغبار هذه التي أعقبت الهجمات ستمتد لعدة أشهر وستتسبب بكارثة صحية لسكان نيويورك. منظمة الدفاع عن حقوق الضحايا تؤكد أن الهجمات لم تسفر فقط عن مقتل 2977 شخصا، بل أيضا عن حوالي 9400 شخص نتيجة تعرضهم للهواء السام ما تسبب في إصابتهم بأمراض عدة من بينها السرطان، ومن أكثر المتضررين رجال الإطفاء وضباط إنفاذ القانون.
1: منذ ذلك اليوم استمر عدد الضحايا في الارتفاع على مدى سنوات. حتى الآن فقدنا أكثر من 469 زميلا بسبب أمراض مرتبطة بالهجمات، ونعلم أننا سنتكبد المزيد من الخسائر.
0: في أعقاب الهجمات أكدت سلطات نيويورك حينها أن الهواء في محيط مركز التجارة العالمي آمن، لكن اليوم أكد عمدة نيويورك زهرا ممداني أن السلطات حينها كانت على علم بكل شيء وقرر كشف النقاب عن عشرات الآلاف من الوثائق المتعلقة بهذا الملف.
2: مئات الآلاف من الصفحات من مختلف أقسام المدينة ستكشف ما كانت المدينة تعرفه عن الهواء الملوث والسام في محيط موقع مركز التجارة العالمي، ومتى علمت بذلك وكيف تصرفت للحد من مسؤوليتها القانونية.
0: مئات الآلاف من الصفحات ستكشف للجمهور على دفعات على مدى 12 شهر.
3: أنا مش عارفة، أنا حاسة أن هو بيدين الإدارة وقتها، ما عرفش يقولوا لي زمايلي، اللي أنا مش فاهمة كلامه بصراحة. هو كده يعني بيكشف على أساس أن هو إدانة ولا بيكشف على أساس مش عارف، بس ما علينا، ده من داني يعني، مش مشكلتنا دلوقتي من داني. لكن الحقيقة في كتابات وشهادات كشفت عن محمد عطا، اللي هو أحد أبرز عناصر خلية هامبورغ، اللي هو قائد الطائرة اللي دخلت في برجي التجارة العالمية. وعرفنا يا جماعة وصيته، ينهر أبيض على الوصية بجد، يعني مش عارف أقول لكم إيه. المهم أنه عطى كتب عام 1996 أثناء دراسته في هامبورغ وصية تضمنت 18 بند بشأن إجراءات دفنه، بينها قيود صارمة، مش عايز النساء تحضر، مش عايز حد يزعق، مش عايز حد يلمس الأعضاء. يعني بجد مش عارفه اقول ايه لحضراتكم بجد عن الوصيه اللي كان سايبها. شهادات زملائه واساتذته وصفته في بداياته بانه طالب متفوق وهادي وشديد التدين قبل ما يبقى ايه اكثر تشددا وعزله. وشهادات تانية كانت بتقول ان هو كان بيتجنب مصافحه النساء، فرض قيودا دينيه اكثر صرامه على حياته وحياه المقربين منه، ونشرت التحقيقات المتعلقه بخليه هامبورغ الى تصاعد التطرف داخل المجموعه وصولا الى تبني افكار تبرر العنف. متخصصون اكدوا ان التطرف الارهابي والارهاب ده لا يمكن اختزالهما في سلوك واحد او عامل نفسي منفرد، بل يرتبطان بتداخل عوامل ايديولوجيه، اجتماعيه، نفسيه، بيئيه، وكل العوامل دي للأسف إنها متطرفة وبتنشر العنف أو بتشير إلى العنف. الحقيقة أنه الأفكار بتاعت الخلية دي في 11 من سبتمبر كانت 2001 تحولت إلى طبعا هجوم دموي أصفر عن قتل آلاف الأشخاص. وصيته يا جماعة مش قادرة أقول لحضراتكم إيه اللي في الوصية بجد يعني، وكتب عنها الدكتور خالد منتصر الإرهاب والدنس الجسدي. الوصية دي كان الحقيقة كتبها في 11 إبريل 1996، يعني قبل نحو خمس سنوات من الهجمات. متخيلين يا جماعة الوصية بيقول لك بشأن إيه بقى؟ غسل جثمان وتكفينه ودفنه. أنا مش عارفة بصراحة، يا ريت يردوا علينا المسؤولين، هم لقوا له جثمان؟ يعني هو بعد ما عمل العملية دي هو كان ليه جثمان اتعرفوا عليه أو كده، أو بقايا من جثمانه؟ الحقيقة أنا ناسية بجد، يعني معلش اعذروني، لكن بجد فعلا فكرة أنه هو بيجهز لعمل إرهابي بهذا الحجم، وأنه بيقول لهم أن أنا أكفن في ثلاثة أسواب بيضاء ولا توضع معه مقتنيات سمينة، وأنه ما فيش حاجة مشاركة للنساء في جنازته ولا النساء تقترب من قبره. هو حد عمل له قبر؟ مش عارفة بصراحة ايه المخ الغريب ده. طلب ان يدفن بحيث يكون وجهه في اتجاه مكه. طب هو هيدفن فين؟ طب هو قبرك ده فين يعني؟ والا يقام على قبره نصب تذكاري ضخم. والوصيه دي من الوثائق اللي درست في محاوله لفهم شخصيه عطا والافكار اللي سبقت مشاركته في هجمات 11 من سبتمبر. الواحد بجد انا عقده حياتي يا جماعه مش قادره لغايه دلوقتي استوعب ازاي مخ انسان يعني يهيأ له ان هو لما هيروح ويفجر نفسه او يقتل الناس بهذا الحجم انه في الاخر هيروح للسماء اللي مليانه انهار عسل وانهار مش عارف ايه وحوريات. بجد انا مش قادره خالص.

0: تمر وعسل وإباحة وهي وحاجات كلها احنا بنعتبرها انها زنا ونجاسة في الارض. فانت ازاي بتعتبر انك انت وازاي مخك يهيئ لك انك انت كمخ بني ادم؟ انا كمخ كده مش قادرة اعرف ازاي بيتغير المخ لدرجة انه يعمل ده، بجد مش قادرة استوعبها لغاية دلوقتي. يمكن انا مخي صغير على انه يفهم الموضوع ده، بجد مش عارفة. لكن الحقيقة تم الربط ما بين ان هجمات 11 سبتمبر وإرهاب القاعدة، وما بين الإرهاب الشيعي أيضا اللي متمثل في إيران، وإن إيران هي الراعي الأول للإرهاب في العالم. والحقيقة إنه ترامب تحدث وربط الرابطة دي، وكمان كان برضو شكك الرئيس ترامب في قدرة إيران على الصمود في ظل الضغوط الاقتصادية الراهنة. وأيضا بيت هيكسس بقى اتكلم عن إيران أيضا وقال إن خلال الأشهر الستة الماضية دمرنا أكثر دولة راعية للإرهاب إنتاجا في العالم، وهي الدولة التي تمنت موت الأمريكيين العقود وهللت لهجمات 11 سبتمبر. كل ده الحقيقة كان يعني في هذا الحادث. في تقرير هنهي به هذه الفقرة واستعادتنا للزمن ذكرى 25 على مرور أكبر حادث في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية من حيث عدد الضحايا، بالحقيقة التقرير ده عن أسامة بن لادن وقصة زعيم التنظيم اللي شن أخطر هجوم إرهابي في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية.
1: جماعة الإخوان المسلمين في جزيرة العرب، ولما قام لما بدا الغزو الروسي لافغانستان، الشيخ نفر فورا الى باكستان ليتعرف على المجاهدين ويعاونهم.
2: After a firefight they killed Osama bin Laden and took custody of his body.
3: تمكن الأمريكيون خلال هذه الغارة من الحصول على مذكرات ووثائق خاصة لأسامة بن لادن، منها ما كتبه بخط يده ومنها ما كتبه أحد أفراد عائلته الذي يعتقد أنها إحدى بناته.
4: تكتسي هذه الوثائق أهمية بالغة بسبب أنها كشفت الكثير عن شبكة علاقات بن لادن وكل من له علاقة به وطريقة التواصل وإدارة الأموال في هذه الشبكة، وكشفت عن هوية المبعوثين وعن أمور أخرى. لقد أعطت فكرة مهمة عن عمليات القاعدة ومهمة كل فرد داخل هذه المنظومة.
3: يعترف بن لادن في إحدى هذه الوثائق التي كشفت عنها CIA بأنه التزم مع جماعة الإخوان المسلمين، كما أن الرجل الثاني في القاعدة اعترف بانتماء بن لادن الصريح لتنظيم الإخوان.
0: الحقيقة الرئيس الأمريكي من يومين كده كان وجه تهنئة بعيد ميلاد السيدة العذراء حسب الكنيسة الكاثوليكية. كتب الرئيس ترامب: عيد ميلاد سعيد يا مريم ملكة الانتصارات. وجاءت الرسالة بالتزامن مع احتفال الكاثوليك حول العالم بعيد ميلاد السيدة العذراء مريم. على الجانب الآخر، كان في ولاية أوهايو الأمريكية للأسف الشديد انهار برج كنيسة سانت أجنس السابقة في شارع مارثا أفينيو بمدينة توليدو بعد اندلاع حريق فيها. طبعا كنائس كتير كده بتحصل فيها موضوع الحرائق، ولحدش بيفهم هل دي بتبقى بفعل فاعل ولا إيه اللي بيحصل بالظبط. كان في برضو حريق للألعاب النارية بمكسيكو اللي كان فيه احتفالات ومهرجان اتقلب لمأتم في ثواني. مهرجان ده كيف بدأ الحريق بالنسبة للألعاب النارية بمكسيكو سيتي، وإزاي إن هو حصل هذا الأمر؟ إيه اللي خلينا بنقوله؟ الحقيقة إنه الانفجار ده كان حصل قرب كنيسة، 10 ماتوا وفي 60 مصاب بسبب الألعاب النارية والاحتفال بهذا المهرجان في مكسيكو سيتي. الخبر الثاني الرئيسي في حلقتنا النهارده: كيف سيطر الحوثيون على مضيق باب المندب؟ احنا اتفاجئنا يا جماعه، انا اتفاجئت بجد، صحيت قلت ايه ده، معقوله؟ وعجبني قوي كان حد كاتب على مواقع التواصل الاجتماعي: انتوا متخيلين يا جماعه القوات اليمنيه بالميليشيات اللي بتساعدهم من اليمن بالجماعات اللي هي والقبائل اللي بتساعدهم مع قوات السعوديه، كل دول ما قدروش على حوثيين مدعومين من ايران؟ في علامات استفهام. الحقيقة إن الحوثيون بس خلي

0: خلينا نفهم اللي حصل الأول وحصل إزاي، وهنحاول نتطرق للموضوع ده، نشوف التقرير ده ونكمل معاكم أنه سيطرة الحوثيون على باب المندب.
1: ممر مائي حيوي لحركة الشحن العالمية وسفن النفط في البحر الأحمر،

0: بالقرب من المضيق. المتحدث باسم الحوثيين أكد على وسائل التواصل الاجتماعي أن حركة الملاحة في باب المندب آمنة ولا تدعو إلى القلق.
1: حرية الملاحة وحركة التجارة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب آمنة ومنتظمة ولا داعي لأي قلق دولي حيالها، فليس عليها أي خطر من جهة اليمن. العمليات الجارية حاليا هي محددة الأهداف وفق ما تم الإعلان عنه سابقا.
0: يأتي هذا التصريح بعد أن سيطر مقاتلو الحوثيين على مدينة وميناء المخا في البحر الأحمر بالقرب من المضيق. المكاسب التي حققها الحوثيون في القتال تفتح بحسب محللين جبهة جديدة في الصراع مع إيران بعد الصراع الدائر حول مضيق هرمز.
1: الآن لا يسيطر الإيرانيون على مضيق هرمز فحسب، بل أصبحوا يسيطرون على نقطة اختناق استراتيجية هامة أخرى في الشرق الأوسط، وهذا يمنح إيران نفوذا ليس فقط على الولايات المتحدة والغرب، ولكن أيضا على المملكة العربية السعودية.
0: كان الحوثيون قد استهدفوا في وقت سابق من هذا الأسبوع أهدافا في السعودية، ما دفعها إلى الرد بغارات جوية على الأراضي اليمنية. أما باكستان التي وقعت اتفاقية دفاع مشترك مع الرياض، فقد دعت طهران إلى كبح جماح حلفائها الحوثيين، وكان رد طهران أن إيران لا تسيطر.
2: خدتوا بالكم كده التحالف عمل ايه؟ قال لهم يا جماعه مش معقول كده. طبعا كله قال لك ده تحالف على الورق، وحتى ما يستاهلش ثمن الورق اللي توقع عليه هذا التحالف اللي هو تحالف مكه. يا جماعه في ايه؟ انتوا متخيلين ان التحالف ده مع الدنيا دي كلها، مع المواضيع دي كلها، وفي الاخر نلاقي مجموعه الحوثيين فاكرين اشكالهم يا جماعه وقت ما حصل سقوط اليمن؟ برضو احنا ازاي بنتكلم انهم ازاي بجلاليب وشباشب والدنيا دي والمجموعه دي، بمجرد انه التمويل الايراني قدروا ان هم كانوا اسقطوا اليمن قبل كده، وبعد كده قدروا ان هم دلوقتي سيطروا على مضيق هرمز. طب ازاي بجد ازاي؟ طبعا تطورات خطيرة. باب المندب عفوا مضيق هرمز الحرس الثوري الإيراني، وكده باب المندب الحوثيين. يعني حضراتكم دلوقتي الدنيا والتجارة، وطبعا باب المندب هنا بيدق ناقوس الخطر بالنسبة للدخل في قناة السويس. فعندنا مشكلة حقيقية بجد حاصلة في العالم دلوقتي. النفط عدى 100، خلاص وصل لل 100 اللي هو الخام برنت. فالحقيقة حركة الملاحة وتأثرات محتملة على مصر، حيث تشهد الساحة اليمنية تطورات عسكرية متسارعة على الساحل الغربي، مع تقارير تتحدث عن سيطرة جماعة الحوثي على مناطق وجزر استراتيجية في البحر الأحمر من مينها مدينة المخا وجزر حنيش الكبرى والصغرى وزقر، وإضافة إلى جزيرة ميون ذات الموقع الاستراتيجي عند مضيق باب المندب بجانب مدرية زيباب. وتكتسب هذه التطورات أهمية خاصة نظر الموقع الحيوي لباب المندب الذي يعد أحد أهم ممرات العالمية البحرية، ويربط البحر الأحمر بخليج عدن، مما يثير مخاوف من انعكاسات مباشرة على حركة التجارة الدولية وأمن الملاحة البحرية. وفي حال اتساع نطاق التصعيد قد تتزايد المخاوف من إمكانية تعرض حركة السفن في البحر الأحمر لاضطرابات بالتزامن مع التوترات القائمة أصلا في منطقة الخليج ومضيق هرمز، وهو ما قد يرفع مستوى المخاوف إلى خطوط على خطوط امدادات الطاقة والتجارة العالمية. وده اللي بتحاوله إيران على فكرة، وده اللي بتحاول جاهدة أنها تسعى ليه، خنق الطاقة وأسعار البنزين اللي تولع نار عشان تبقى كده، حتى لو دخلوا بعد كده وإنه حصل تأثير على بالعقوبات الاقتصادية وخنق ليهم داخليا، لما يجوا يتفاوضوا مع أمريكا يتفاوضوا من موقف قوة مش من موقف ضعف. أما بالنسبة لمصر بقى، وده نحط تحتها كم خط يا جماعة، أي اضطراب واسع ومستمر في باب المندب قد تكون له تداعيات اقتصادية مهمة، خصوصا على حركة السفن العابرة للبحر الأحمر وقناة السويس باعتبارها أحد أهم مصادر العملة الأجنبية للاقتصاد المصري. قناة السويس يا جماعة. الحقيقة أنه الناطق باسم جماعة أنصار الله الحوثيين طبعا قال لك حرية الملاحة بالبحر الأحمر وباب المندب آمنة ولا خطر عليها من جهة اليمن، والعمليات الجارية محددة الأهداف وفق ما تم إعلانه وتأتي في إطار الدفاع. والناطق باسم القوات الحكومية اليمنية قال نحذر المدنيين من استخدام طرق تعز المخا حتى إشعار آخر، ندعو الابتعاد. يعني دي كلها حاجات باحتياطات بيقولها للشعب اليمني، ندعو الابتعاد عن تجمعات ومعدات قوات الحوثيين في طريق تعز المخا. وكان عندنا كمان قائد القيادة المركزية الأمريكية توجه إلى السعودية للتنسيق بشأن تقدم الحوثيين في المعارك. رد الفعل من الخارجية الإيرانية. الوزير

0: عراقجي بحث في اتصال هاتفي مع نظير السعودي تصاعد التوترات وتزايد انعدام الأمن في المنطقة. يا جماعة عايز أقول لحضراتكم برضو رأي آخر، زي ما الرأي اللي هو كان كاتب وكاتب لك بقى قال تعالوا بصوا معايا كده يا جماعة، قوات اليمنية قد إيه، قوات جيش يمني والجيش السعودي والقوات والتحالفات والقبائل اللي بتساعدهم كل دول سقطوا أمام الحوثيين. عايز أوري لحضراتكم حاجتين في الموضوع ده. رأي بيقول أولا بص شكل الحوثيين إيه من خلال فيديو كان انتشر مع المولد النبوي، وكان ده الفيديو ده كان عليه كم كوميكس يا جماعة مش معقول. كان عناصر من ميليشيا الحوثي بيتفتشوا هم داخلين، بصوا هم شايلين سلاح رشاش، طب بيفتشوا ايه؟ لدرجة حد قال لك ايه ده، هم خايفين يكون معاهم داخلين بحلاوة المولد جوه مثلا ولا ايه؟ تفتيش ذاتي بالشكل ده علشان خاطر انه طب بصوا طب السلاح ده، قال لك لا لا لا ده اصل هم بيفتشوهم احسن يكون في حزام ناسف. يا نهاركو ابيض وكلهم داخلين، وده منظر الحوثيين اللي سيطرين، دول شكلهم يا جماعه دول الحوثيين اللي مسيطرين على باب المندب حاليا. تمام. الحاجه الثانيه والمهمه قوي هو راي اخر بيقول خلوا بالكم انه ممكن يكون ترامب والقوات الامريكيه ما هي ساكتين وسايبين الدنيا دي. طب سايبينها ليه؟ علشان يدوا درس للسعوديه ويقولوا لهم خلوا بالكم من غيرنا مش هتقدروا تنتصروا على هذه الجماعه، وان انتم انضموا الينا بكل قوه. ومش بس كده، كان انتشر فيديو في الايام اللي فاتت كان بيتكلم فيه الرئيس ترامب انه لازم بقى السعوديه والامارات والدول دي كلها الخليج تدفع ثمن اللي بيعمله ترامب دلوقتي علشان يمنع ايران من امتلاك سلاح نووي وعلشان يمنع ان ايران تتوغل. معرفش اذا كنت زميلنا الفيديو اللي انا بعته لك حالا قدرت تنزله ولا لا، لان ده من الفيديوهات اللي بيقول لك ايه انه خلي بالك ان في ثمن عشان نحميكوا. فهل فعلا ممكن يكون، لانه خلوا بالكم برضو من نقطه ثانيه، على فكره ما فيش اي رد فعل جه من خلال الولايات المتحده الامريكيه غير اللي اتقال انه في تواصل بس. القياده المركزيه الامريكيه قال ان هو توجه الى السعوديه للتنسيق بشان تقدم الحوثيين في المعارك. طب ايه؟ فده هنبتدي نتفق اتفاق، لانه لو سابوا فعلا الدنيا ويبقى المضيق، هم كل شويه الولايات المتحده الامريكيه بتقول ان هم مسيطرين على مضيق هرمز لكن مش عارفين. فخلينا نقول انه هل دي فعلا فكره ان ترامب دلوقتي عايز ثمن الحمايه، ولو دخل عشان يحمي باب المندب والحدود السعوديه يبقى ده ليه ثمن تاني يا ترى ولا ايه؟
1: ترامب يريد ثمن حماية الدول من البعبع الإيراني، فمن يدفع الفاتورة؟
2: For instance, you look at the five countries, you have Saudi Arabia, you have UAE, you have Qatar, Bahrain, and by the way, you have others, you have Kuwait, and you have others, and they will do very well.
1: تصريحات ترامب تطرح سؤالا أكبر، إذا كانت الحماية تقاس بالأموال فكم دفعت دول الخليج بالفعل؟ على مدى عقود أنفقت هذه الدول مئات المليارات على شراء أسلحة من واشنطن، واستضافت قواعد عسكرية أمريكية، وأبرمت اتفاقيات أمنية واسعة مع الولايات المتحدة، واستثمرت فيها تريليونات الدولارات، ورغم ذلك يبدو أن الفاتورة لم تغلق بعد.
2: Being invested in the United States, which is a record. $21 trillion will be the amount invested in the United States or committed to invest. You know, when you invest $1 trillion, that's national security for us too.
1: ترامب ينظر إلى المنطقة بعين رجل الصفقات، فكل وجود عسكري له ثمن باهظ، وكل مظلة أمنية لها فاتورة مرتفعة، حتى لو كانت تلك المظلة تخدم أيضا المصالح الأمريكية في المنطقة. السؤال الأصعب، إذا كانت الدول تدفع مقابل حمايتها، فهل هي علاقة تحالف بين دول ذات سيادة، أم علاقة زبون يدفع مقابل خدمة أمنية؟ المفارقة أن كثيرا من دول الخليج وفق تقارير إعلامية كانت قد انتقدت في اجتماعات مغلقة قرار واشنطن شن الحرب على إيران دون تنسيق معها ودون خطة واضحة للتعامل مع تداعياتها، قبل أن تجد نفسها في مواجهة تبعات التصعيد والضربات الإيرانية. ربما كان ترامب أكثر صراحة من أسلافه، لكنه اختصر معادلة عمرها عقود في جملة واحدة، إذا أردتم الحماية فعليكم دفع الثمن. ويبقى السؤال الذي يهم المواطن العربي: إلى متى ستظل ثروات المنطقة

0: تمول صراعاتها، بينما ينتظر أهلها نصيبهم من التنمية والاستقرار والكرامة والاستقلال.
1: نروح بقى لمضيق هرمز والحصار المواني. وحصار المواني يا ترى اخباره ايه؟ الحقيقه انه الحرس الثوري الايراني القوات البحريه كانوا قالوا ان احنا قصفنا زورق مسير امريكي عند مدخل مضيق هرمز وافشلنا مهمته العدوانيه. اربعه مقذوفات اصابت سفينتين قرب خصب في سلطنه عمان. القياده المركزيه الامريكيه على الجانب الاخر قالت سمحنا لاكثر من 50 سفينه تحمل مساعدات انسانيه بالمرور عبر منطقه الحصار الى ايران، يعني احنا قلبنا طيب اهو. والخارجيه الايرانيه قالت ان احنا تواصلنا مع سلطنه عمان لتفاهم بشان مسارات مؤقته بمضيق هرمز وسنبذل جهودا لضمان امن الملاحه. فالغد دلوقتي السؤال اللي انا برضو دايما بطرحه يا جماعه، مين اللي مسيطر على مضيق هرمز؟ كل شويه ايران تقول لنا احنا مسيطرين والحرس الثوري مسيطرين والرئيس ترامب ويقول لك واشنطن مسيطره، بس لغايه دلوقتي ما انتش حاسس، ما انتش عارف مين مسيطر. لكن في النهايه عدد السفن اللي بتمر في مضيق هرمز انخفض بشكل كبير جدا ولم يعود ولم يعني الى الان لم يعود الى ما قبل الحرب. جت بقى الخزانه الامريكيه الحقيقه وسكوت بيسنت الحقيقه قال لك انا هعمل عقوبات يوم الاثنين اللي جاي، يعني ان شاء الله يوم الاثنين القادم يا جماعه يكون في عقوبات جديده على كيانات تدعم حلفاء ايران في الشرق الاوسط تشمل رجال الاعمال العراقيين. ومش بس كده، ده في بنك كمان كبير قال لك هنحطه وهنعلن عنه وهنحط عليه عقوبات كبيره جدا. المهم انه دلوقتي في حاجه اسمها او كان في قمه اجتماع بريكس. اجتماع بريكس الحقيقه كان طبعا انتوا عارفين الدول البريكس واللي روسيا عفوا والصين والهند، وكان برضو مصر كانت دخلت معاه ومجموعه من الدول العربيه. الاجتماع ده كان سيطر عليه الحقيقه المشاكل اللي بتحصل الحرب الايران وحرب روسيا واوكرانيا. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وصل الى الهند اليوم للمشاركه في قمه مجموعه بريكس، ومن المنتظر ان يصل ايضا نظيره الصيني شي جين بينغ، ومن المتوقع ان تهيمن الحروب في اوكرانيا الشرق الاوسط على المناقشات في وقت تضع فيه الأوضاع الجيوسياسية العالمية تماسك المجموعة على المحك. وده موضوع مهم جدا جدا، معلش خلينا يعني هو التقرير هنا بيتوقع إيه اللي هيتناقشوا فيه والوصول والدنيا، فأنا مش هقرا التقرير ده النهاردة، خلينا بعد كده يوم الاثنين اللي جاي نشوف إيه اللي حصل وإيه اللي تم بالفعل في الاجتماع، تمام؟ لأنه بدأ النهاردة. من الحاجات اللي بدأت تظهر هو تصريحات الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان. مسعود بازشكيان من هو بينزل أهو علشان يحضر البريكس كده قال ايه؟ قال الضغوط علينا بلغت مرحله خطيره جدا بسبب تشديد الحصار والعقوبات، وان هو عايز زي ما قلت لكم انه يسيطروا على الملاحه وبالتالي على عبور النفط على النفط، وان النفط لما يعلى والطاقه يحصل فيه قلق يبتدي هو يتفاوض من مركز قوه ليس مركز ضعف. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للرئيس أنت صديق مقرب لنا، للرئيس السيسي. وطبعا السيسي قال أحداث كبيرة بيشهدها العالم ودائما نريد أن نعرف موقفكم من هذه الأوضاع، وأن موقف مصر طبعا مهم جدا. حضراتكم عارفين أن زي ما قلنا مصر معاهم في البريكس، فيبقى أنا عندي كده مين؟ عندي قوات كبيرة، عندي طبعا زي ما قلنا روسيا الصين الهند دخلت معاهم مصر في البريكس. وهدف البريكس من الأول هو هو عدم هيمنة الدولار على العالم، وان هم كانوا بيفكروا حتى يبقى في عملة تانية لدول البريكس، بس لغاية دلوقتي لسه مش قادرين يعملوا ده. فبالتالي هيكون في مناقشة كل الأوضاع اللي حاصلة في المنطقة، واعتقد مع سيطرة باب المندب احنا ممكن نلاقي كمان مناقشات ليها علاقة بالطاقة بقى وبالأحوال الاقتصادية اللي ممكن هتخبط العالم كله بجد. وكلمة هتخبط دي مش كلمة قليلة، هيحصل حاجة في الفترة اللي جاية وهنشوف ايه اللي هيحصل، لان زي ما قلت لكم كمان ما كانش في رد فعل قوي خالص على المواضيع اللي بتحصل بالنسبة لسيطرة الحوثيين على مضيق باب المندب. اما بقى بالنسبة للصراع بين ايران وامريكا او الحرب الايرانية الامريكية الحرب الامريكية على ايران، فالحقيقة رويترز بتقول ان سيطرة ايران على غواصة امريكية مسيرة يتيح لها فرصة لدراسة هذه المركبة وربما اجزاء هندسية عكسية لها، في حين قلل الجيش الامريكي من اهمية ده. انا عرضت على حضراتكم الخبر ده الحلقه اللي فاتت ان كانت في غواصه غير مأهوله سيطرت عليها قوات الايرانيه. المهم انه اسمها دايف ال دي ذاتيه القياده، والحقيقه ان هي بتقوم بمهام مراقبه بعيده المدى مهام اخرى تحت سطح الميه مصممه للعمل لعده ايام دون تدخل بشري. محللون كانوا بيقولوا ان من غير المرجح ان تحقق ايران ميزه عسكريه حاسمه من سيطرتها على هذه الغواصه، وانه الحادثه بتمثل انتصار دعائي وانتكاسة محرجة.

0: نتيجة لجهود واشنطن لإظهار تفوقها التكنولوجي، ولكنها ليست مش هتكون مفيدة في أي معلومات خطيرة. يعني طهران كانت أعلنت عن إجراء هندسة آر عكسية لطائرة استطلاع أمريكية من طراز، برضو من طراز آرس، كانت سيطرت عليها في 2011 قبل أن تكشف لاحقا عن نماذج محلية الصنع مستوحاة بشكل كبير من تصميمها. موضوع مهم جدا، هو ترامب هيجيب منين ال $5,000 اللي هيوزعها على كل واحد بالغ؟ يعني احنا هيجي لنا بقى $5,000، بس ايه بقى الشرط بتاع $5,000؟ انه يفوز الجمهوريين في الكونجرس بنفس المقاعد اللي هي ايه، اللي هي او يعني ان هو يبقى مسيطر على مجلس النواب ومجلس الشيوخ. جت بقى الفكره، مش انه فكره هل فعلا، وطبعا ناس قالوا ده كده موقف ضعف على فكره وممكن يجيب نتيجه عكسيه، ناس تانية طبعا اكدوا الاقتصاد بقى، طب انت هتجيب منين الفلوس دي كلها واساسا في ديون الولايات المتحده والتضخم والكلام ده كله. خلينا نشوف التقرير اللي هيفهمنا لحد كبير الجدل اللي حصل بعد اقتراح الرئيس ترامب انه هيدي $5,000 لكل امريكي بالغ اذا فاز الجمهوريين بالكونجرس بشقيه.
1: وعد ترامب، هل هو قانوني؟ ما حجم كلفته؟ وما مصادر تمويله؟ تساؤلات أثيرت بعد تعهد الرئيس بدفع $5,000 لكل أمريكي بالغ في حال احتفظ الجمهوريون بالغالبية في الكونغرس بالانتخابات النصفية المقررة في نوفمبر.
2: I will issue a dividend to every adult citizen in the United States of America for $5,000.
1: القانون الفيدرالي يحظر تقديم مبالغ مالية مقابل التصويت، كما يفرض قيودا منفصلة على الوعود بتقديم مزايا ممولة من الحكومة الفيدرالية مقابل الدعم السياسي. إلا أن عرض ترامب يتفادى هذه القيود لأنه يندرج بشكل أقرب في إطار الوعود الانتخابية، كما أنه يشمل جميع الأمريكيين البالغين بغض النظر عن كيفية تصويتهم. وفي جميع الأحوال فإن أي دفعات من هذا النوع ستتطلب موافقة الكونغرس، إذ يحظر الدستور على الرئيس إنفاق أموال الخزانة من دون اعتماد مالي يقره القانون. أما التكلفة فإن دفع $5,000 لنحو 277 مليون بالغ وفق وكالة فرانس بريس سيكلف قرابة $1.384 تريليون، لكن ضخ هذا المبلغ الهائل في الاقتصاد قد يؤدي إلى زيادة التضخم عبر رفع الطلب الاستهلاكي، خصوصا أن التضخم الحالي يبلغ 3.4%، أي أعلى من هدف البنك المركزي البالغ 2%. وبالنسبة لتمويل هذا المبلغ في حال دفعه، فإن عائدات الرسوم الجمركية لا تكفي لتغطية ذلك التعهد سريعا، إذ بلغت إيراداتها فقط نحو $195 مليار في 2025، أي أن تمويل $1.4 تريليون يحتاج إلى ما يقارب 7 سنوات من هذه الإيرادات، خاصة أن ديون أمريكا تبلغ حوالي $40 تريليون. ترامب الذي أوضح أن المبلغ لا يمكن صرفه مباشرة قال كذلك إن هدفه لم يكن دفع الناس إلى التصويت، بل مكافأة لهم لاضطرارهم إلى تحمل سنوات بأوضاع سيئة للغاية تسبب بها سلفه جو بايدن.
0: زي ما شفتوا يا جماعة، حوالي 1.4 تريليون لو هو حقق فعلا الوعد، لو انتصروا يعني، لو فازوا انه هيدي بقى $5,000 لكل واحد من الادلت او البالغين في الولايات المتحدة الامريكية. طبعا كتير جدا قالوا ان ده هيأثر على التضخم والدين العام الامريكي اللي تجاوز بالفعل $40 تريليون. طبعا الرئيس ترامب اكد انه الديمقراطيين حولوا امريكا الى ضحوك امام العالم، احنا قعدنا امريكا الى الريادة، ميك امريكا جريت اجين، بايدن والديمقراطيين من اليسار المتطرف وتسببوا في أسوأ تضخم في تاريخ أمريكا. الرئيس ترامب قال أنا أقمت نحو 2000 ميل من الجدار وأنشأنا أقوى حدود وأكثرها أمانا في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية. كمان بدأ يتقال أن الرئيس ترامب فتح الخزائن استعدادا لمعركة تكساس. هي إيه معركة تكساس بالتحديد؟ الحكاية يا جماعة أنه صندوق ماجا أو ميك أمريكا جريت أجين بينفق دلوقتي حوالي ما لا يقل عن $10 مليون على حملة المدعي العام لولاية تكساس كين باكستون في انتخابات مجلس الشيوخ الأمريكي اللي بياخدها أمام النائب الديمقراطي عن الولايه جيمس تالريكو. وفقا لايداع كان لدى لجنه الانتخابات الاتحاديه، والكلام ده بيقولوا انه السبت اللي فات، وانه في تم الانفاق ده هيشمل $5 مليون على اعلانات سلبيه ضد تالريكو و $5 مليون على اعلانات ايجابيه لصالح باكستون. وبهنا نقدر نقول انه الانتخابات بدات بشكل كبير جدا.

ولسه مش عارفين اذا كنا هناخد $5,000 ولا لا في حين فاز الجمهوريين في الكونغرس الامريكي. طيب الذكاء الاصطناعي بيهدد خطر كبير جدا على البشرية. حاول بسرعة كده اختصر لكم الموضوع وان ممكن التقارير معانا تقارير معلش مش يمكن ما نقدرش نعرضها عشان نكمل معاكم الباقي، لكن باختصار بيقولوا انه ابتدى الموضوع بانه موظف في شركة انثروبيك او حد يعني من الناس اللي هم الكبار الحقيقة استقال من الشركة، واللي حصل انه موظف مستقيل من شركة انثروبيك للذكاء الاصطناعي بيقول طبعا انه بحلول نهاية العقد ده هيلغي الذكاء الاصطناعي على البشرية، هيقضي على البشرية. يا نهارك أبيض، أنت بتخوفنا ليه كده؟ فدي طبعا طلقة تحذيرية. بعدها لقينا شركة أنثروبيك بتتكلم برضو عن أنه كشفت أن الصين وإيران من بين دول استخدمت الذكاء الاصطناعي للتجسس سباق نحو المجهول، وتحذيرات من خروج الذكاء الاصطناعي عن السيطرة خلال العقد الحالي. إحنا في خطر يا جماعة. بيقولوا أن التقنيات اللي معمولة دلوقتي والتحديث اللي قاعدين تعمله الشركات ده ممكن بأمانة أنه يبتدي الذكاء الاصطناعي يحدث نفسه بنفسه، أو ذكاء اصطناعي هو اللي يخلق ذكاء اصطناعي تاني، وده ممكن يدمر البشرية. متخيلين الوضع؟ فبالتالي في ناقوس خطر بيدق، وناقوس الخطر ده الحقيقة انه اولا انه اتقال بقى انه بغض النظر احنا عندنا اتهامات شركات الصينية باستغلال مخرجات النماذج الامريكية عشان يطوروا نماذج منافسة. الصين اعربت عن استعدادها لاجراء محادثات بناءة او مهنية مع امريكا بشأن الذكاء الاصطناعي، لكنها حذرت ايضا من اتخاذ اجراءات مضادة اذا قيدت واشنطن شركاتها بحجة سرقة التكنولوجيا. بس انا مش شايفة ان كل ده الحقيقة، لكن اهم حاجة يا جماعة موضوع التحذيرات من خروج الذكاء الاصطناعي عن السيطرة، ودي الطلقة اللي كانت الحقيقة نشرتها موظف كان قالها بالنسبة لأنثروبيك. وهنشوف طبعا ردود الفعل حول هذه التقارير في الحلقات اللي جاية. بالنسبة لأهم الأخبار الأمريكية، وزير العدل الأمريكي بيقول أن الإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سجلت أكبر انخفاض سنوي في جرائم القتل بتاريخ البلاد وعمليات عبور الحدود غير القانونية، العبور طبعا من الحدود اللي هي الليجل، وصلت أدنى مستوياتها منذ سبعينات القرن الماضي. وترامب أكد أيضا هذا الأمر بالأرقام. أما وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو فبيحذر من أن حملة المكسيك ضد كارتلات المخدرات غير كافية، وانه اكد على ضروره مواجهه العصابات وسعي للحصول على $45 مليون اضافيه بالنسبه للكونجرس. لو رحنا بقى للطقس اللي حصل اليومين اللي فاتوا يا جماعه، دي كانت اكبر عاصفه ضربت شواطئ كاليفورنيا، شواطئ مهمه جدا. الفكره ان الشواطئ دي البيوت اللي معموله عند الاوشن ده وعند المحيط قريبه قوي من المحيط، حاطين عوازل وكل حاجه او مصدات، ولكنها ما قدرتش ان هي تلغي او ما قدرتش تحمي من العواقب، لان كانت امواج قويه شديده ضربت لونج بيتش وضربت منطقة ماليبو، أمواج وصلت لثلاث أمتار. الأمواج دي زي ما أنتم شايفين تسببت في فيضانات وأضرار مادية وإجلاءات. وكان في الممثل الأمريكي نيكولاس كيج الحقيقة برضو بينوا لنا إزاي إن ابتلعت أيضا هذه الأمواج قصره المقدر $10 مليون في منطقة ماليبو، وكان في حفرة برضو وإخلاء لناس كتيرة جدا بسبب هذا الإعصار ميري. التفجير اللي حصل اللي فجرته إسرائيل في جنوب لبنان كان بألف طن متفجرات، الأرض اتهزت وحصل هزة أرضية بلغت قوتها 4.1 بسبب هذا التفجير. طب أنت وإسرائيل بتعملوا إيه؟ قالك إن إحنا بندمر أنفاق منطقة تل علي الطاهر، وطبعا نتنياهو كمان بيحذر إيران من طبعا من أيضا الاستمرار في لو ضربتهم، لو إيران ضربت، أو من برضو استمرار دعمهم لحزب الله في جنوب لبنان. نتنياهو قال إن احنا دمرنا أكبر موقع عسكري إيراني خارج إيران وهو أنفاق علي الطاهر في لبنان، لم تمتلك إيران أسلحة نووية ما دمت رئيسا للوزراء، وسنواصل ضرب المحور الإيراني في غزة وفي لبنان أيضا. ولقينا أنه طبعا الجيش الإسرائيلي أعلن عن أنه طول البنى التحتية اللي تم تدميرها بمرتفعات علي الطاهر أكثر من كيلومترين، عشان كده استخدموا كل هذه الكمية من المتفجرات. أما كاتس الحقيقة وزير الدفاع الإيراني وزير الدفاع الإسرائيلي هدد إيران بأضرار جسيمة لم تشهدها من قبل. لبنان وإسرائيل إن شاء الله بالرغم من كل اللي حاصل ده، لكن في روما هيكون الثلاثاء جولة سابعة من المفاوضات المباشرة برعاية أمريكية، لأنه هنا إسرائيل بتقول إحنا بنحارب زراع من أزرع لإيران اللي هو حزب الله، لكن بالنسبة للسلام ما بين لبنان وإسرائيل الجولات مستمرة بالرعاية الأمريكية. نتنياهو ظهر بالزي
العسكري من جبل الشيخ علشان برضو الحياة، وبيحاول قبل الانتخابات

الأولى منذ السابع من أكتوبر، أنه بيحاول برضو يحسن طبعا التأييد، لأنه تأييده انخفض بشكل كبير جدا. بالنسبة للجزائر، قطعت علاقتها الدبلوماسية وأعلنت عن قطع علاقتها الدبلوماسية مع الإمارات بعد سنوات من التوتر، بعد اتهام الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أبو ظبي بالتدخل في شؤون بلاده الداخلية. وزارة الخارجية الأمريكية قالت أنها تأمل أن يكون هذا القرار مؤقتا وليس مستمرا. الحرب الروسية الأوكرانية مستمرة، لكن في شراكة بين كندا وأوكرانيا، وفي دعم كبير دلوقتي من ألمانيا لأوكرانيا، ولكن الأوضاع صعبة جدا. روسيا بتدمر أماكن كتير في أوكرانيا. هنكمل معاكم كل هذه الأحداث ومرها الأحداث إن شاء الله في الحلقات القادمة في الأسبوع القادم. انتظرونا، إلى اللقاء.

0: لو اتفرجت على أب بيعلم ابنه المشي هتشوف صورة مصغرة من اللي الروح القدس بيعمله معانا في حياتنا. بتلاقي الأب ماشي جنب الابن خطوة بخطوة ويبتدي يسنده لو الابن ابتدى يقع أو ابتدى يميل. نفس الحكاية الروح القدس بيعملها معانا، بيبتدي يقودنا ويسندنا ويقف جنبنا خطوة بخطوة. الروح القدس مختلف عن الأب في أنه عمره ما بيسيبنا لوحدنا، هو طول الوقت معانا.
1: The song I'm gonna sing now talks about Jesus. Jesus desceu do céu. Jesus came, desceu from heaven, do céu. Talks about the Lord coming to save us, to bless us, and to give us a new life.

صراخ، زحمة، أصوات عالية، حجارة قاسية في الإيدين وفي القلوب مالية، بحور من ناس بدون إحساس، لا ينفع عذر ولا حتى التماس. يا ناس محدش عارف السبب فيكم، يا ناس ده أنا هموت من الخجل وسطيكم، سيبوني عذبتوني بهدلتوني، يا ناس ده أنا برضو إنسانة زيكم. اسكتي اسكتي ما تتكلمي، لا تبكي ولا تشكي ولا حتى تتهندمي، اسكتي هتقولي ايه؟ ما الفعل واضح وفاضح، اسكتي لا تقولي اه ولا حتى تتألمي. واحكم يا ملك اليهود، احكم بالناموس، احكم بالتلمود، احكم ياللي بتقول المحبة تسود، احكم هتحكم بإيه؟ ما الفعل واضح وفاضح، احكم بس على المكشوف، خلي العالم كله يشوف، احكم ده احنا كلنا عليها شهود. صراخ، زحمة، قلوب بدون رحمة، حجارة قاسية، حقدة، حقد اسود، سواد فحمة. بهدوء بمنتهى الهدوء على الأرض يكتب كلام وكلام، يا سلام ده بيكتب خطايا كل واحد بالتمام، والجو يبتدي يروق وكل واحد من طعم الخجل يدوق، والصوت العالي ينخفض والقلب المتعالي ينقبض ويزوغ ويختفي مع إنه كان جاي يحتفي، وتدور على بحور الناس ما تلاقي جنس مخلوق، ودموع سايلة بحور من بدري مجوش، وحزن جوه القلب والنفس مكروش، والشعر منكوش، دول كانوا جيوش وحوش، لكن انا مش ببكي منهم، ده انا ببكي على ذنبي وذنبهم، علي مضيع بهجتي، علي مضلم شمستي. مش تمد ايدك، مش تمد ايدك يا رب وتحوش، نظرة عتاب صغيرة ومحبة رباني، تغسل خطايا الجسم والقلب اللي جواني، وانت ياللي بتعاني وبتقول الخطية هلكاني، ده قال لي اذهبي ولا تخطئيش تاني.

ربنا بيحبك زي ما انت، لكنه بيحبك بدرجة تمنعه انه يسيبك زي ما انت. لو انا وانت ادركنا الحقيقة دي هيحصل حاجتين، هنجري على ربنا زي ما احنا، ولما هنجري عليه هنسمع لصوته نعرف هو عايزنا نتغير في ايه ونطيعه.

حسب الكتاب هو ملك على شعب الله، هو ملك الأمم، هو ملك البر، ملك الدهور، ملك السماء، هو ملك المجد، ملك الملوك ورب الأرباب، هو ملك أنا. هل تعرفه؟ هو الملك السيد، حبه الغير محدود، يستعصي على القياس، هو شديد القوة، عظيم الإخلاص، دائم الثبات، منعم إلى الأبد، سلطان للأبد، رحيم بلا حدود. هل تعرفه؟

من عبر أفق عالمنا هو الله الكلمة مخلص الخطاة، مركز إشعاع كل الحضارة، ما له مثيل، هو غير مسبوق، هو الفكرة العبقرية في الأداب، هو سمو الفلسفة، هو جوهر العقيدة في كل اللاهوت، هو الوحيد المؤهل لتحقيق الخلاص الشامل. هل تعرفه اليوم؟ معطي القوة للضعيف، ساند المجربين، يشفق ويخلص، يقوي ويثبت، يحرس ويرشد، يشفي المريض ويطهر الأبرص، يغفر للخطاة، حرر المسجونين، يطلق المأسورين، يدافع عن المسكين، يبارك الشباب والصغار، يخدم المستضعفين، يهتم بالمسنين، يكافئ السهرانين ويجمل المهمشين. هو مفتاح المعرفة، نبع الحكمة، باب الحرية، ممر السلام، محور البر وطريق القداسة، مدخل باب المجد. أنت تعرفه؟ نوره لا يبنى منه، في كلماته الكفاية، صلاحه بلا نهاية، حبه بلا تغيير، في نعمته كل السر، وملكه ملك البر، نيره هين وحمله خفيف. كل ودي أوصفه لك، لكن وصفه مستحيل، وصفه مستحيل. هو فوق حدود الأفهام، فوق الإدراك، صعب عليك ما تنشغلش بيه، صعب عليك تهرب منه، صعب تخرجه من حياتك، لأن صعب عليك تعيش من غيره. الفريسيين ما قدروش يقاوموه، بيلاطس ما لقاش علة واحدة فيه، هيرودس ما عرفش يقتله، الموت ما غلبوش والقبر ما احتوهوش. هو ده ملكي أنا، هو ده ملكي أنا.

حد فكر في وقت من الأوقات في كلمة الرجاء؟ الرجاء دي كلمة وبتتحط في آيات كتيرة وتتحط في كلامنا كتير، محبة، رجاء، بس حد فكر يعني إيه رجاء؟ أنا أقول لكم الرجاء يعني إيه. الرجاء النهاردة لما أشوف الشمس بتغرب أقول إنه أنا عندي رجاء. أنا النهاردة لما أشوف بيبي صغير وابتسم له ويبتسم لي أحس إن أنا عندي رجاء. النهاردة لما أسمع قصة عن واحد وأتألم لألمه عندي رجاء. الرجاء مش بس كلمة تتحط في آية أو كلمة نسمعها في الكنيسة. الرجاء إن أنا أشوف قوس قزح أبتسم، هو ده الرجاء. الرجاء هو كل إحساس في حياتنا، الرجاء هو كل حاجة حلوة أنا ببص عليها قدام. الرجاء ده حاجة عظيمة. خلونا

آية عن الرجاء. الكتاب بيقول ليملأكم إله الرجاء. الرجاء، الرجاء، كلمة الرجاء دي هي الكلمة اللي هتحرك حياتنا. كلمة الرجاء هي الكلمة اللي كل مرة هنحس فيها بأي ألم نعرف إنه في رجاء، أي فرح إنه في رجاء. لو مش موجود رجاء هننتحر. اوعى يضيع منك الرجاء، لأن الرجاء من الله.

0: يا إلهي الحبيب، هل لي أن أشكو لك من افتقادي لقربك مني؟ افتقادي لشعور التمتع بأبوتك لي؟ نعم، إني أفتقدك بشدة، ولكني لا أدري ما السبب. إني أؤمن بوجودك إلهي، لكن ينقصني الشعور به والتلامس معه. أعلم يقيناً أنك دائماً توجد بالقرب من أولادك، ولكن سامحني فإني أشعر أنك لم تعد بجانبي. هل أنا من ابتعدت عنك؟ أم خطاياي هي التي أصبحت عائق بيني وبينك؟ هل أنت تحاول القرب مني وأنا بجهلي وبانشغالي عنك أبتعد أكثر فأكثر دون الشعور بذلك؟ هل عنادي؟ هل كبريائي؟ أم انشغالي؟ لا أعلم يا سيدي، ولكنني أعلم شيئاً واحداً، هو افتقادي لك واشتياقي إليك. لذا أتساءل، ألا تعود فتحييني وتبني من هدم فيا؟ ألا يمكن أن ترجع أنت إلي فأرجع إليك؟ نعم، تعال الآن واجذبني وراءك فنجري.
1: الكنيسة الإنجيلية العربية في بيركلي، كاليفورنيا، تدعوكم لحضور اجتماع الكنيسة كل يوم أحد الساعة 2 ظهراً، عبادة وتسبيح وسماع كلمة الله وشركة محبة أخوية. راعي الكنيسة القس جميل كامل. العنوان 2727 College Avenue, Berkeley, California 94705.

ده اسمه درديري، وفي بلد درديري بيقولوا ان الضفر عمره ما يطلع من اللحم، وان الدم عمره ما يبقى ميه. لكن يا ترى ده مجرد مثل شعبي ولا كلمات حقيقيه؟ تعالوا نشوف درديري هو وخلف وخليفه عملوا ايه. نتفرج مع بعض على الفيلم خلف وخليفه ونتكلم بعد الفيلم.

0: زينب العمدة ومراته فوزية بنت معروف، الاتنين اتجوزوا وعاشوا عيشة هنية. والعمدة كان بيحلم بالذرية، يشوف عياله ويجيب لهم هريسة ومهلبية.
1: طب يا فوزية ما مشتاك ليه؟
2: يا اخويا نفسي غم عليا كده وحسن يعني
1: ايه؟ نفسي غم عليك وعايزة تطرشي؟ يا كرم الله انت عزفت دديري لسه واقف عندك؟
3: تمام يا عمدة، يدوم الهز يا عمدتني.
1: انت هتقعد تاخد معانا ليه؟ اطلع جري على الحكيم قول الست فوزية مات العمدة نفسي غم عليها وعايزة تطرش وخليها يجي بالعجل.
3: تمام يا عمدتني.
0: وجريت الأيام ومر 9 شهور بالتمام، وجي ميعاد الولادة وكان أحلى كلام.
3: إن شاء الله خير يا عمدتنا وجماعتكم تقوم بالسلامة، وهنضرب نار وبومب في السماء وكل البلد هترقص وتفرح وتهيص.
1: ربنا يقومك على خير يا فوزية.
3: يا رب
1: يا رب.
3: سمع يا عمدة صوت العين. مبروك يا عمدتنا، مبروك
4: مبروك يا جناب العمدي.
1: يبارك لك يبارك لك يا دكتور.
4: قمري اقصد ولدين زي القمر.
1: روح يا شيخ ربنا يعلم ربك. عيش يا دكتور عشت ايدك.
3: طيب هستأذن انا بقى يا عمدتنا، رايح مخزن الذخيره هطلع لي كام خرطوشه عشان كل واحد من الغفر يضرب له خرطوشتين في الجو.
1: خرطوشتين ده ايه يا ولد؟ انا عايزك تخش على مخزن الذخيره تطلع لك 3-4 جنابل على 5-6 صواريخ على دبابتين 3 ولو لقيت طيارات طلع.
3: وبعدها يا عمدتنا هروح اجيب المغات ومستلزمات السبوع بنفسي احتفالا بالمناسبه دي.
1: خلاص اقصد كريم.
3: الا ما قلت ليش يا عمده؟
1: نعم.
3: ناوي تسميهم ايه؟
1: هسميهم
0: خلف وخليفه. مرت عليهم 7 سنين وكبروا أوام، ولأن العمدة قلبه بالحب عمران علمهم المحبة والتعاون كمان. قال لهم مفيش أحلى من الصدق في الكلام، وما تنسوش التسامح والغفران.
1: تعال يا خلف، تعال خليف، تعال جاي. شيلوا الدفة دي ودخلوها الجو.
3: شيل يا واد منك لعن ولاد جنب العمدة.
1: شالك ربنا.
5: أنا قلت لك تتحرك يا واد.
3: سابت يا واد منك لعن. تمام يا عمدتني.
1: يلا هادي يا خلف انت وخليفه، شيلوا القف ده ودخلوها جوه.
6: انا خليفه انا شيلها لوحدي.
7: طب شيلها.
3: مش كده يا خليفه، خدها مره واحده على كتفك
1: كده. يا اتكسرت علية البضات اللي فيها، وانا مش قلت لك تبقى تسلقهم بس فلح تقول خدها على كتفك.
3: الميه مقطوعه يا عمدتني.
1: مقطوعه هيكش تكون انت يا ده اللي قفلت المحبس. شيل يا ده انت، هو جرب تاني.
7: قفلت تقلب ويوم انا بغلى شيل.
3: اكتم نفسك وضم يدك على وسط الجفه وانت
1: كده كسرت بقيت البضات اللي فيها.
3: هي الخيبه
1: بتقول ايه درديري؟
3: بقول ربنا يخليهم ويطرح البركه فيهم يا عمدتني.
1: بص يا خلف، بص يا خليفه، الجفه دي ليها ودنين، ودن هنا ودن هنا، والجفه اللي ليها ودنين يشيلوها اتنين. يعني انت لو شلت من ايد واخوك من الايد التانيه عمركم ما هتحس بالحمل اللي فيها، وعمركم ما هتقعوا ابدا. فاهمين يا عيال؟
7: فهمنا يابا.
0: وجريت بدل الشهور اعوام، وخلف وخليفه كبروا بسرعه اوام. واحد اتجوز نادية والتاني اتجوز شوقية بنت عبد السلام. وفي وسط الفرح لازم تيجي الأحزان، هي دي الحياة، كل شيء ليه وقت إن كانت راحة أو حتى ألم.
3: شدوا حيلكم يا رجال الله، ده أنا أول ما سمعت قلت آجي طوالي علشان أقف جنبه. عارفين العشرة الطويلة اللي بيني وبين أبوك؟
8: خلف خليفة
9: بالإذن عم دردير، تفضل استريح.
10: إيه يما بس اللي قومت من على السرير وأنت تعبانة؟
8: الراجل ده إيه اللي جابه حدانا؟
9: عيب يما، الراجل جاي من معنا واجب، بعدين ده بان عليه زعلان قوي والدمعة تفر من عينيه. بعدين يما اللي فات مات.

0: خشي كملي نومك يما، احنا مش صغيرين. اشرب القهوة يا عم دردري.
1: عشت يا ولد. انا عارف ان الفراق صعب يا رجالة، بس انتوا رجالة عشان كده لازم تفكروا وتستغلوا الوقت صح. صح؟
0: صح صح عم درديري. معناته ايه الكلام ده؟
1: يعني ما تضيعوش وقتكم في الكلام الفاضي والبكا والنواحدة.
2: امال عايزنا نعمل ايه حال؟ نتحزم ونقوم نرقص ونطبل؟
1: ايوه.
0: ايه عم درديري ده؟
1: اقصد اقول ان انتوا لازم أن تفكروا في كرسي العمودية، خصوصا ان انا عارف ان في ناس كتيرة في البلد حاطين عينيهم عليه، ولولا ان انا بحبكم لولا ان انا جيت اقول لكم.
0: مين يا عم دردير الناس دول؟ واني اخزق عينهم دلوقتي؟
1: لا انت كده هتخزق عينياني. مش مهم مين، المهم انتوا.
0: يعني ايه يا عم دردير؟
1: يعني لازم تفكروا مين فيكم الاصلح والاحسن يقعد ويتربع على كرسي العمودية.
3: انت طبعا يا خالف.
2: واشمعنى انا؟
3: ما انت الاصلح والافضل وكنت بتقعد مع ابوك كتير.
2: ايوه بس
1: ما بسش يا خالف يا ولدي ولا حاجة، مراتك عندها حق.
3: وبعدين اخوك مش هيزعل، ما هو اللي ورثه من اطيان واراضي هيخلوه ملك زمانه، ولا هو لازم يعني يكوش على كل حاجة؟
0: يعني خلف قالك ايه يا عم درديري؟
4: انا ما كنتش ان هو اقول لك لخليفة يا ولدي، لكن لولا ان انا حسيت ان عقربة جاية تلدغك ما كنتش اتكلمت. لكن ازاي الاقي عقربة بتجرب منك واقف اتفرج؟
3: انا مش قلت لك يا خليفي اكيد الولية العقربة مرته هي اللي بتقوم عليك؟
0: مش معقول.
3: اصلك انت طول عمرك طيب وتبتك دي بقى هي اللي هتخليك تغرق. انا بقول لك اهو لازم ما تتنزلش عن كرسي العمودية ابدا، لحسن مش هتشوف وشي هنا تاني.
4: ترى ايه يا جماعة؟ اخوك مش غلطان يا خليفة يا ولدي، وهو فكر في نفسه، واللي يفكر في نفسه لا عيب ولا حرام. المهم انت كمان تفكر في نفسك.
3: وكمان الورث لازم يتقسم.
4: يتقسم؟
0: يتقسم كيف؟
2: زي الناس يا خليفه.
1: مش كده يا ولاد امال؟
0: انت مش سامع بيعلي صوته عليا ازاي؟
1: هو ما يقصدش، هو حنجرته تخينه وحنك واسع.
2: لا اقصد وحنقسم الارض والبيت وكل واحد يشيل شيلته لوحديه.
0: ومال اشيلها لوحدي؟ انا مش صغير يا خليفه.
2: لا صغير.
0: انا مش صغير.
2: لا صغير.
0: ولا صغير ولا صغير.
5: زادت الخلافات وكبرت المشاكل، ورا كل شر شرير قادر وفاسد.
1: وقف منك نوم، وقف منك نوم. ايه هتضربوا بعض قدامي؟
0: سيبني عليه يا عم دردير.
1: اسيبك يا منك نوم؟ واسع يقعد منك نوم. شرب ده ولا اسعاف تهلوس. خلاص ما دام مش متفقين يبقى كل واحد يروح لحاله.
2: صح يا عم دردير. ايه رايك يا خليفه؟
0: موافق. كل واحد فينا من طريق.
2: موافق. يبقى نسافر للأفوكاتو ويقسم كل حاجة.
0: من النشمة، من الفجرية، هننزل على مصر.
2: أيوة
1: يا جناب العمدة.
6: عايز تقول ايه يا درديري؟ يا ابني مش فاهمك. انت ايه درديري؟ انت راجل خاين لا مؤاخذة. عينتك شيخ غفر وعملت لك كون يا أصليهم، وبدل ما تشكرني جاي طبعا في الكرسي. عشان كده انت مالكش عيش معانا.
1: يا جناب العمدة.
6: اطلع برا يا دردير.
1: ولسه يا عمدة هتشوف انا هعمل فيهم ايه. وبقى سلم لي على الجفة مودنين.

0: توطيش المسجل يا اسطى.
1: ماشي يا بيه حبيبي.
2: وطي المسجل يا اسطى.
3: ادم
0: هو انا بقول لك ما توطيش يا اسطى.
1: حاضر يا بيه.
2: وطي المسجل.

0: الكفة دي ليها ودنين، ودن هنا ودن هنا، والكفة اللي ليها ودنين يشيلوها اتنين. يعني انت لو شلت من ايد اخوك من الايد التانية عمركم ما هتحس بالحمل اللي فيه، وعمركم ما هترجعوا ابدا. فاهمين يا عيال؟
1: وقف يا اسطى عندك.
2: الله الله الله الله الله. خليفة عارفين انت وهو
3: هنرجع البلد.
2: انتوا مجانين، دي البلد بعيدة يجي بعشرين كيلو.
3: هنركب اي مواصلة،
2: مفيش عربيات هترضى توقف، والطريق طويل وصعب وواعد.
3: مش مهم هنتمشاها، اهم حاجة نبقى مع بعضينا. يلا يا خالة.
1: يلا يا خليفة.
3: يلا.
2: طب والارض اللي هتتكسر؟ طب استنوا خدوني معاك.
3: انت خليك هنا يا دردين، اصلك تطلعت خسيس. يلا يا خلف
2: كده، يا خلف كده يا ولاد العمده.

0: أهلا بيكم مرة تانية بعد ما اتفرجنا على خلف وخليفة. ضيفنا النهاردة هو ممثل فنان وفي نفس الوقت بيدرس إخراج، عصام فايز. أهلا بيك يا عصام.
1: أنا هادي.
0: قول لي، بما إنك ممثل، إيه أكتر شخصية أثرت فيك في الفيلم أو يعني عجبتك؟
1: شخصية شيخ الغفر اللي هو
0: درديري.
1: درديري، أنا استغربت لأن أنا شفت إبليس، يعني اللي هو الشخصية بتاعت شيخ الغفر شفتها موجودة، شفتها حقيقية. أوقات كتير أوي بيبقى إبليس موجود في وسطينا، بيعمل شغله وبيعمل دوره بس بيبقى مش باين أوي كده. الممثل طبعا يعني لعبها بحرفنة، دور كان مرسوم صح، وغريب ان هو يبقى باين كده، باين انه في حد عمال
0: ونجح بنسبة كبيرة انه يوقع الاخين في بعض ويخليهم كانوا قربوا تقريبا يخسروا بعض.
1: هو ما كانش ينفع ما ينجحش، يعني
0: السكة
1: اللي
0: اللي هو
1: بيعمله
0: كانوا
1: ماشي
0: واخدها دي
1: ماشيها صح
0: مش
1: يعني.
0: السكة صح. طيب، هو درديري نجح يعني، ده مؤكد، بس هل درديري لوحده كان يعرف ينجح؟ يعني عايز اقول، هل المشكلة كلها في درديري هو اللي وقع الاتنين في بعض، ولا هم كان عندهم استعداد يعني؟
1: بص، انا رايي الشخصي ان بيبقى فيه استعدادات، يعني طبعا الفيلم مبين قوي الحته الاساسيه اللي انا اعتقد، يعني انا شخصيا انه اول ما بنقرب منها او اول ما حد بيقرب منها بتحصل حاله القلق والتوتر،
0: خلاف أو
1: الخلاف،
0: الاختلاف.
1: يعني اللي هو حاجتي، حاجه بتاعتي، حاجه ملكيتي. حتى تلاقي الناس اغلبيتهم حتى لو حاجات بسيطه، يعني عربيتي،
0: عض قلبي
1: حتى
0: ولا تعض رغيفي.
1: ما تقربش من اي حاجه بتاعتي يعني. وطبعا الموضوع بيتطور في اوقات بيبقى كرامتي، يعني
0: مش بس ممتلكاتي يعني، مش بس عربيتي وبيتي وحاجتي.
1: بنعمل حتى رابطه بين كل الحاجات، يعني مجرد ان واحد يقعد على الكمبيوتر بتاعي في الشغل اللي هو احس ان هو ايه ده، هو في ايه يعني،
0: ما بتقعدش، ده
1: ما ينفعش
0: بتاعك
1: حد يقرب بتاعي، ده حاجتي،
0: بالظبط.
1: عليه حاجتي. فالموضوع بيتطور أوي لدرجة انه ممكن تحصل مشاكل
0: هو
1: وخلافات كتير
0: عارف
1: أوي.
0: يلعب حلو قوي على الحتة دي، انت احسن منه وهو احسن منك، لعبة الكرامة، لعبة الفلوس وتاخد حقك، دخل جامد يعني في الحتة دي.
1: بص، يعني اعتقد ان بتبقى جوانا الحاجات، يعني بيبقى جوانا
0: الميل
1: النقط، الحاجات الأساسية، وهو كان دوره ان هو زي بينشط، هو عمال بس يلعب على الاوتار اللي موجوده ويسيبها، والخلافات كانت ماشيه لوحدها يعني.
0: طب بره الفيلم يعني، بعيد عن الفيلم، ايه الاوتار التانية بقى اللي بيلعب عليها؟

0: او اللي احنا بطبعنا بنعملها. يعني ايه الحاجات اللي بتخلينا نختلف؟ ايه الحاجات اللي بتخليني، يعني كنت في الاول بقول الضفر ما يطلعش من اللحم والدم ما يبقاش ميه، بس هما كانوا على وشك انهم يتخلعوا من بعض. يعني
1: يعني انا شايف رقم واحد الحاجات اللي هي ملكيتنا، محدش يقرب منها، الحاجه بتاعتي. اول ما حد بيقرب من منصب، من حاجه
0: من
1: بمتلكها، حاجه
0: كرامتي
1: من
0: من
1: كرامتي، دي بتبقى بدايه الخلافات. بص، في نقطه يعني انا بالنسبه لي يمكن حاجه قريبه مني قوي، اللي هو اتربينا ازاي، شفنا ايه، شفنا ايه بيحصل في العادات حتى بتاعت المجتمع بتاعنا، في بيوتنا. يعني اللي هو العيلة والناس
0: أما إحنا
1: متعودين ان
0: صغيرين كده اللي يضربك اضربه،
1: اللي يقرب منك يهبشه، يعني ما فيش
0: تغدى
1: يعني
0: بيه قبل ما يتعشى بيك كل
1: يعني اللي هو ابقى راجع متعور، طب وانت عملت فيه ايه، عورته ولا لا، عورته ولا روح سليم. اللي هو
0: أهم حاجة يكون خدت حقك.
1: يعني انتوا الاثنين دلوقتي متساويين. العادات والتقاليد اللي موجودة، اللي هو نشوف خناقات جامدة، نشوف خلافات جامدة، نشوف مقاطعة. يعني ممكن تلاقي خناقة وحاجات، مواقف بسيطة قوي لكن يحصل عليها قطيعة جامدة قوي. يعني اللي هو ناس ما بتكلمش بعض، ممكن تقعد سنين لحد ما هو يجي لي الأول يعتذر لي.
0: بالظبط.
1: الجملة المشهورة قوي اللي هو ما ينفعش تخانقني في شارع وتيجي تصالحني في
0: وزي
1: حارة.
0: ما انت بتقول بنقاطع وبنقعد بالسنين بنقاطع، وطبعا يعني كل واحد في سكته بقى، فالقصة بتكبر.
1: الناس بتتورط في خناقات، يعني ممكن تلاقي موقف عادي خالص، موقف ما يستاهلش ان يبقى فيه خناقة، بس مجرد ان حد قال لحد كلمة مش عاجباه قدام ناس تانية، فتلاقي خناقة
0: بيصبروا.
1: بسيطة اترد، اتورطوا هما الاتنين في خناقة، رغم ان الاتنين ممكن يبقوا صحاب، الاتنين ممكن يبقوا حبايب، الاتنين معاهم اسرار بعض، الاتنين يعني قريبين قوي من بعض، داخلين بيوت بعض، وتبص تلاقي اتورطوا في مشكلة مش عارفين يخلعوا منها. فاللي هو طب نعمل ايه، الحل؟ لا، وعلى قد يعني يمكن كمان على قد ما الواحد بيبقى قريب، على قد ما بيتجرح برضه
0: بينجرح
1: جامد قوي.
0: وبيتأذي وبيبقى
1: بالظبط. يعني
0: مش قادر يستحمل. يعني
1: وبرضه يمكن بسبب مجتمعنا احنا ميالين ان احنا ندخل في سكة اللي هو اصل هو جرحني، اصل هو اذاني، اصل هو
0: بيصعب علينا نفسنا قوي. ها
1: قوي
0: بيصعب عليا روحنا
1: قوي، وميالين بقى نقعد نسمع في الاغاني
0: شرايط
1: بقى
0: بقى
1: اللي هو
0: الحزن
1: ايه،
0: وجرحني
1: وجرحنا واتبعنا واتسابنا واتهجرنا، وما بقاش في صديق وافي وحاجات كده.
0: وبيحصل
1: يعني
0: قوي قوي زي ما انت بتقول من الناس القريبة، بيحصل في بيوتنا. يعني بيحصل بين الراجل ومراته وبين الراجل وعياله. انا بسمع قصص غريبة، يعني الاب مقاطع عياله والراجل ما بيكلمش مراته، وتسمع يعني مرات تسألهم عن الاسباب ما تلاقيهمش فاكرين. يعني القطيعة زادت لدرجة ان هو مش فاكر هو الموضوع ابتدى امتى، بس هو احنا خلاص. يعني
1: هو أحسن وضع، يعني مش هروح عن الموضوع، بس يعني عايز أقول إنه أحسن وضع إبليس بيعرف يصطاد الناس لما يفرق بين الناس. يعني
0: زي
1: لما
0: ما ده
1: يدخل
0: بديل يعني.
1: اللي هو لما يدخل جوه البيت ويقطع البيت، لما يدخل بين الراجل ومراته ويروح باعد ما بينهم، يدخل بين الراجل وعياله ومراته ويروح فاصل ما بينهم. هو أحسن حاجة عنده إنه هو يشوف كل واحد لوحده، فبعد كده يبتدي بقى يركز مع كل واحد لوحده على الرايق.
0: خلفوا خليفة، هم راجعين افتكروا نصايح بابا وأبوهم العمدة وخدوا خطوة. يعني النهاردة لو أنا في قلب المشكلة دي، أنا مخاصم حد أو على وشك أخاصم حد أو بقى مخاصم وبقالي سنين، يعني أنت بتعمل إيه؟ يعني بلاش
1: بص،
0: نقول كلام
1: انا من رايي يعني انا شخصيا ببقى شايف الموضوع صعب قوي لما تحصل مشكله. يعني زمان كان اصعب من دلوقتي، يعني زمان وانا صغير كان بالنسبه لي اصعب من دلوقتي. طبعا عرفت وقريت ودرست وسمعت ويعني عشت
0: غلس
1: شويه
0: عليك
1: حاجات
0: واقول
1: اللي
0: لك كنت بتعمل ايه وانت صغير؟ يعني كنت بتتبع اي طريقه؟ يعني انت وانت بتحكي قلت كذا حاجه، يعني في ناس بتقاطع ما بتتكلمش، في ناس بتكبر الدنيا، في ناس بتتخانق وبتقول لازم اخد حقي. يعني انت كنت من اتباع انهي
1: انا
0: مذهب؟
1: اعتقد ان انا كنت توليفه من ان انا انفجر وازعق واخد حقي وبعد كده اقطع. فيعني
0: لو ما خدتش حقي يعني.
1: لا، حتى يعني اللي هو اخد حقي واقاطع ويجي يعتذر لي، فاللي هو لازم تبقى
0: من الآخر يعني.
1: التوليفه كانت جامده شويه.
0: طب ودلوقتي؟
1: بص، يعني انا قعدت وقت هادي كان عندي مشكله اساسا في حتى في وقت الصلاه الربانيه.

0: يعني اللي هو يعني الجزء بتاع واغفر لنا ذنوبنا كما
1: كما
0: نغفر
1: نغفر
0: نحن.
1: نحن أيضا.
0: انا الموضوع ده كان بالنسبه لي صعب قوي، يعني كنت ممكن اقف اقول صلاه ربانيه وعند الحته دي اروح ساكت، لان كان عندي مشكله حاسس انه الموضوع صعب. يعني لو ربنا رهن غفرانه باللي انا هقوله واللي انا مش هقوله، باللي انا هغفره واللي انا مش هغفره، دي مشكله كبيره قوي. فدي كانت سكه ان انا ابتدي ادور على طريق الغفران، يعني ان انا ابتدي
1: ازاي
0: اتعلم
1: ازاي
0: اغفره.
1: نحو ازاي
0: انا من رايي انه لازم اتكلم، يعني لازم اتكلم مع الشخص التاني،
1: صارح، بس
0: لازم اروح اتصارح معاه ونقعد نتكلم ونبتدي نفتح الموضوع ونتكلم فيه.
1: ما هو لما مرات بروح يا عصام بتقلب بخناقة اكتر، يعني بتروح تصالح بتلاقي العملية قلبت بخناقة اكتر، تلاقي رد فعل عنيف، تلاقي نفسك انت نفسك غلط او مشحون، فبتقول الكلام مش كويس والعملية بيحصل يعني.
0: انا من رايي ان يعني ده وارد، ده هيحصل، بس يعني عايزك تخيل معايا كده، يعني داخل قدامك ولعه وانت داخل تطفيها، هتمسك كوبايه بنزين ولا كوبايه ميه؟ فانت يعني لازم تدخل، لو انت عايز تخلص الموضوع ما ينفعش تدخل تولعه من اول وجديد. فانا اعتقد انه ينفع ندور على حاجه مشتركه ما بيننا، ان حاجه زي يعني ارضيه ينفع نتكلم، نقف عليها احنا الاثنين ونقف نتكلم.
1: نفتكر أيامنا الحلوة،
0: انا
1: نفتكر
0: بالنسبه لي دي
1: الحاجات المشتركة.
0: كانت نقله مهمه قوي، انه الناس يعني الاثنين يقعدوا يفتكروا ابوهم كان بيقول لهم ايه، العلاقه ما بينهم كانت عامله ازاي، كان عمال يقويهم ازاي ان هم يشتغلوا في الحاجه مع بعض ويشيلوا المسؤوليه مع بعض.
1: رجعت قيمة العلاقة اللي ما بينهم أعلى بقى من الخلافات وأنا أهم، يعني ابتدوا يشوفوا كده مرة تانية القيمة الحقيقية في إيه يعني.
0: عارف يعني اللي هو خرجت من نفسي، خرجت من انا، خرجت من كبريائي، خرجت من
1: بصيت على التاني، بصيت على الحاجات الحلوة اللي ما بيننا.
0: بالظبط. ده مش سهل، يعني سكة علاج المشاكل والكلام في المشاكل وانه اغفر دي يعني صعبة قوي، دي صعبة. وما يعني
1: طيب أصارح الأول ولا أغفر الأول؟ يعني أنت قلت أصارح وقلت أغفر، أسامحه لما يعتذر لي ولا أسامحه لما أسامحه وأروح له وأتكلم معاه حتى لو مش هيعتذر لي؟ يعني مين يسبق؟
0: يعني بالرد اللي هو من الكتاب، يعني
1: المثالي يعني؟
0: الرد المثالي ان انت
1: لا
0: تبقى مخلص الموضوع قبل ما
1: ده
0: تروح.
1: مش عايز المثالي، لا بس قولي
0: يعني
1: العملي، قولي انت شخصيا بتعمل ايه؟ بتبقى سامحت للاخر ولا بتبقى قطعت شوط ولا بتروح وتشوف زي ما الحديث او الحوار يقودك يعني؟
0: انا شخصيا اكتشفت انه هي حاجة كبيرة قوي مش هينفع اعملها لوحدي، يعني فانا لازم اروح للمصدر بتاع الغفران. انا مش قادر اغفر لوحدي، وهو كأنه هو المصدر، هو المصنع، هو اللي عمل الغفران، الله هو اللي عمل الغفران. فانا من رأيي انه لازم اروح له، وده اللي انا اكتشفته، لازم اروح له في الاول واكلم معاه واقول له مش عارف.
1: في ناس بتقول هيحصل ايه يعني، في ناس كتير بتقول ماشي اروح لربنا ليه يعني، انا متخانق مع عصام اروح لربنا ليه؟ ربنا هيعمل ايه معايا؟ هيضيف لي ايه؟
0: يعني عارف لما بتروح لأبوك تقول له أنا مش قادر أعمل حاجة، يعني النية نفسها اللي جواك نفسه، الاتجاه اللي هو
1: ان انت
0: أنا عايز
1: بتقول
0: أغفر
1: انا
0: بس
1: مش
0: مش
1: قادر،
0: قادر، بس أنا عايز أغفر
1: انا
0: بس مش
1: عايز
0: قادر.
1: ومش قادر الحاجتين.
0: الموضوع صعب، أنا متضايق من فلان، أنا مجروح من فلان، أنا اتأذيت من فلان. اللي بقوله لك ده فعلا أنا عشته، أنا مش قادر، ببقى مش قادر مفرفر. ممكن يعني
1: ده مختلف عن اني عايز اروح واخد حقي يعني، ده تغيير اتجاه كامل، انه بيتهيألي ده في حد ذاته خطوة، ان انت تقول مش انا عايز اخد حقي، لا انا عايز اغفر، انا عايز اغفر مبدئيا ومش قادر، دي في حد ذاتها تواضع، لان قبل كده كنت بقول انا هاخد حقي
0: بتخليك وانت حتى رايح تتكلم خلاص انت
1: اتجاه
0: نفسيا
1: مختلف.
0: روحيا دي حاجة مع ربنا، انت رحت للمصدر بتاع الموضوع قلت له انا مش قادر. والحاجة التانية نفسيا انت كمان بتبتدي تبقى اتواضعت وهديت ورايح انت عايز تدور على سكة تخرج منها الموضوع، عايز تحل المشكلة، فانت بتدور على كلمة حلوة تسحبها، على موقف حلو تفتكره، على
1: انت حاطط الشخص
0: خطوات.
1: اهم من الخناقه، فمن الخلاف، ف
0: بالظبط بالظبط.
1: ايه اللي ربنا بيعمله معاك انت شخصيا؟
0: بيغير فيا، هو غفر لي، هو جه على الصليب وغفر لي وانا ما استاهلش وانا ما استحقش. هو كان صعب عليه، يعني صعب ان هو يغفر لواحد ما بيعملش اي حاجه الا المفروض ان انا اموت، فهو جه وغفر وعمل العمل الفداء الكبير قوي. فاللي هو انا حاسس

0: حاسس مجرد ان انا ابص على ده ومجرد ان انا اتكلم معاه واعلن عن ضعفي هو لازم هيعمل حاجه. يعني ما ينفعش اروح لابويا اطلب منه حاجه واقول له انا جعان مثلا فمش هياكلني، لا ده هياكلني، هيدي، يشوف قلبي انا عايز اعمل ايه. اعتقد ان هو بيفرق، واعتقد ان هو كمان بيمد ايده في المشكله نفسها.
1: مرات بيبقى في ناس مؤذيه، على الاقل كل واحد في الدنيا فينا قابل البني ادمين دول ولو مره. يعني في واحد عدى عليك في حياتك على الاقل هو مؤذي، يعني هو عايز ياذيك ومش فارق معاه تسامحه ولا ما تسامحوش، وهو كده. هتعمل ايه يعني؟ هل هتهتم تغفر له ولا هتتغاظ منه ولا هتطنشه ولا هتعمل ايه؟ يعني هو بيأذيك خلاص، هو حاطط في دماغه كده مش فارق معاه اي حاجة تاني.
0: الإجابة النموذجية
1: لا مش عايز الإجابة النموذجية،
0: كل الناس زي بعض ومفروض أغفر لهم زي بعض.
1: لا يعني لا عمليا بقى، معلش يعني عمليا لا مش عايز اغفر، يعني مش عايز اغفر.
0: أنا في أوقات
1: صح ماشي، هو ده المفروض اغفر له، بس انا يعني مفيش حافز حقيقي ان انا اغفر له. يعني قول لي حاجة واحدة تخليني احبه او اغفر له، هو مش فارق معايا ولا لا من بقية اهلي ولا من اصحابي ولا مش عايز اغفر له. يفرق؟ هيحصل حاجة يعني لو ما غفرتلوش؟
0: انا ما اعتقدش ان هو هيحصل له حاجه. يعني لو هو الشخصيه اللي انت بتحكي عليها دي اللي هو المؤذيه وداير يأذي في الناس، ما مش هيحصل له حاجه، هو هيمشي والموقف هيخلص وانا اللي رحت رابط نفسي بيه. يعني ده احسن تشبيه انا يعني بفتكره دايما بالشخصيات اللي هي المؤذيه دي، اللي هو واحد عمل موقف اذاني وانا رحت كاني رحت رابط نفسي فيه بسلسله بجنزير وماشي وراه. هو ماشي، هو خلاص، هو مش دريان
1: مش
0: بيا،
1: فارق معايا.
0: لكن انا اللي ماشي مسحول وراه. انا طول الوقت عمال بتجرجر ورا انه هو اذاني، انا مش قادر اغفر له، هو
1: عمال اهري في
0: اذاني، هو
1: نفسي
0: عمال اهري في نفسي. يعني برضو تشبيه يعني طول الوقت بفتكره، يعني بيتعبني قوي، اللي هو لو انت مش بتغفر لحد بالظبط كانك ماسك حتتين فحم في كل ايد كده وقافل عليهم واقف عمال. انا يعني طول الوقت افتكر الاحساس، حاجه صعبه قوي،
1: أبقى.
0: حد ماسك فحم مولع وعمال لي قافش عليه بايده. طب يعني افتح
1: أصله
0: ايدك وسيبه.
1: بيحرقني.
0: افتح ايدك وسيبه، افتح ايدك وسيبه، الموضوع صعب. انا يعني مهما وصلت لك، انا حتى يعني اللي هو طول الوقت كنت قلقان ان احنا يعني طب انا هتكلم فيه ازاي، صعب. بس انا من رايي يعني طول الوقت انه المصدر موجود، اللي يقدر يدي غفران موجود. اعتقد لو انا رحت له واشتكيت له وحكيت له واعلنت عن عجزي، الله يقدر يساعد يعين. يعني
1: أكيد. أصلا أنا مبسوط إنك كنت معانا النهاردة.
0: انا كمان مبسوط قوي، ميرسي.
1: الأيام بتجري والوقت بيعدي، وفي ناس غالية علينا قوي حوالينا لكن إحنا خسرناهم. يمكن دي دعوة إن إحنا نعيد التفكير في علاقاتنا، في الطريقة اللي بنتعامل بيها مع المواقف ومع الناس، في الطريقة اللي بنستقبل بيها يمكن إساءات الناس لينا. النهاردة دعوة لإنك تصالح، ودعوة لإنك تعتذر، ودعوة لإنك تتضع، ودعوة انك تروح لربنا وتقوله انا مش قادر اسامح. لكن اللي عايز اقوله لك انه الاكيد الاكيد ان الناس دي اغلى بكتير من الحاجة اللي انت خسرتهم عشانها، حتى ولو كانت يمكن كرامتك، يمكن ممتلكاتك، يمكن تعودك على انك تخاصم. فرصة النهاردة ان احنا نراجع تاني علاقاتنا ونيجي قدام ربنا ونقول احنا عايزين نسامح، احنا عايزين ناخد خطوة، عايزين ناخد خطوة جديدة، والخطوة دي ممكنة، ربنا يقدر يعملها. لو عندكم أي استفسارات أو تعليقات أو مشاركات أو حتى قصص وحواديت عايزين تشاركونا بيها، ابعتولنا على العنوان اللي هيبان قدامكم على الشاشة. واستناكم المرة الجاية مع حلقة جديدة من حواديت.

0: تخيل لو ان انت في يوم من الايام لقيت باب البيت بيخبط وجاي لك مندوب من رئاسة الجمهورية.
1: انت اللي جاي عشان الدعوة.
2: هما حاسين يعني ان هما احسن ناس وكده.
3: بعدين انت قلقانة ليه؟ الرئيس حبيب قلبي مش هيبتدي الحفلة غير لما انا اوصل.
4: وشربنا يعني.
2: حرامية دول اكتر ناس لفتوا نظري يعني.

0: معانا هديه للريس، حاجه صغيره كده خشنه صعب تفتحها عشان تقع في الحرميه. يعني
1: مش محتاج تجيب هدايا.
2: مالوش علي يا اخويا، ده انا فردليس.
1: هو قال على الساعه بتاعته اللي كانت ساعه غاليه جدا.
3: بابا اللي وقف جنبك وانت ما معكش حتى تمن الدبله.
4: انا بعد ما خرجت من عندك المره اللي فاتت جالي دعوه من رئاسه الجمهوريه.

0: مسائي الشباب والشابات، بنرحب فيكم في حلقة جديدة من شوية صراحة. معنا في الاستوديو
1: تامر،
2: كريمة،
3: نرمين،
1: ماجد.
0: ورح نسأل اليوم سؤالين جداد. السؤال بيقول إذا حياتك ماشية معقول، ما فيش مشاكل، ما فيش اضطرابات، مبسوط، أهلك علاقتك فيهم كويسة، شغلك منيح، إلى أي مدى تلجأ لربنا وبتحس إنك مش قادر تعيش من غيره؟ لو تلجأ له أعطيني

0%. لو انت مبسوط ما بتلجأ له، بتعيش حياتك لحالك على راسك، يبقى انت بدك تعطيني نسبة 100%. اوكي، نفكر مع بعض بسؤال لمدة 20 ثانية واسمع اجاباتكم.

0: اوكي تامر، قلت لو امورك ماشيه اوكي مش رح تلجأ له. دينا، قلتي لو امورك ماشيه اوكي برضه رح ترجع الى ربنا. نرمين، اسمع رايك كمان شوي. وماجد، قلت تقريبا رح تكون معاه حتى لو في مشاكل. بدي اسمع راي تامر.
1: احنا جايين البرنامج هنا مش عشان نقول الصح، جايين عشان نقول الحقيقه.
0: صح،
1: فعلا هو ده الواقع اللي بيحصل. انا لما بلاقي كل حاجه كويسه مش بنسى ربنا، بس يعني دايما بنحتاج ربنا وقت الشده. لما في مشكله حقيقيه كلنا بنلجأ لربنا عشان المشكله دي تتحل. لو مفيش مشكله صعب نلجأ لربنا.
0: اوكي نرمين،
2: وانا بقول ان انا يعني مش هلجأ له وهلجأ له، يعني مش هلجأ له، مش هيبقى عندي اهتمام برضو بالكنيسه بقى وبالصلاه وكده عشان اموري ماشيه، بس على الاقل ان انا هيبقى في علاقه بيني وبينه ان انا عماله بشكره على اللي انا فيه.
0: اوكي دينا،
3: نفس الكلام، بس انا دايما لما بكون صح يعني ماشيه صح دايما لازم اشكر ربنا على الاقل ليا علاقه بيه برضه، يعني ان انا
0: مش ناسيه،
3: مش ناسيه، دايما فاكره. ولما وقت شد بفتكره طبعا، بس اكتر كمان.
0: اوكي ماجد،
4: بقول له مش هينفع اكون ماشي في حياتي كويس قوي ومخليش جزء ربنا واشكره على اللي انا فيه مثلا.
0: اللي بقوله تامر عمليا، عمليا كلام حلو، يعني عشان تذكر ربنا بالحلو وبالمر، تكون انت في الصعوبات عمالك بتقول يا ربنا وينك، ولما يزبط لك المشكله تقول شكرا يا رب. كلام حلو كتير، بس في الواقع ليه ربنا داخل في حياتك في ايامك العاديه وانت رايح على شغلك او على مدرستك او على الجامعه، وانت بتحكي مع اهلك، وانت بتختار اصحابك، وانت بتختار تغلط ولا ما تغلطش، تعمل الخطيه هاي ولا ما تعملش الخطيه هاي، قد ايه ربنا فعليا متدخل؟ الناس اللي قالوا كلكم ما عدا تامر، انا بدي اسمع لما تكون فعليا قد ايه ربنا متدخل في حياتك. هل ربنا، ما بدي اقول على قائمه اللائحه تبعت الاولويات تبعتك، بس هل هو ضمن الليستة تبعتك؟
4: اه اكيد
3: اكيد طبعا.
0: فايش بعمل؟ فبحكي معاه، بصلي، بروح على الكنيسه، ايش بعمل؟
2: بصلي وبشكره بس ما بروحش قليل قوي.
0: تامر، انت حاسس انك لا، يعني انت هل بتذكره طيب في المشاكل؟
1: طبعا.
0: يعني انت حاسس انه هو مراقب حياتك ولا هو ورا الغيمه في مكان ثاني؟
1: لا، هو دايما مراقب حياتي، هو دايما مراقب حياتي الكل، ولولا ان هو مراقب حياتي الكل كان يعني ما كانش في حاجه مشيت، يعني ما كانش في اي حاجه كويسه حصلت.
0: بس حتى لو هو مراقب ما فيش داعي يكون في تواصل.
1: هو طبعا لازم يكون في داعي، بس مش ده اللي بيحصل.
2: يعني هو احنا دايما نلجأ له في الزنقه لما بيبقى عندنا مشكله، عندنا حاجه عايزين ناخد رايه فيها، وعمالين يقول يا رب انت لو شايف الحاجه دي صح حطها قدامي، لو شايف الحاجه دي وحشه ابعدها عني. في الحاله دي بالذات احنا بنبقى قريبين قوي من ربنا.
0: بس لما بيختار لك المشكله او بيختار الاتجاه اللي بده اياك تمشي فيه، بعدين وين بيصير ربنا؟
2: في المشكله اللي بعدها.
0: في المشكله اللي بعدها. طيب تعالوا بليز نسمع الراي.
5: معظم الناس بيكونوا حاسين ان هم مش محتاجين ربنا خالص غير لما بيكون في مشكله او محنه في حياتهم، يعني بيعيشوا حياتهم عادي جدا، بيعملوا اللي هم عايزينه، بيخططوا لنفسهم لغايه لما يقعوا في مشكله، وقتها فينك يا رب؟ اللي كتير مننا مش بيدركوه هو ان لو عندنا علاقه مع ربنا من اصله ممكن نتفادى كتير من المشاكل اللي بنقع فيها. ليه؟ لان لو في علاقه مع ربنا بيكون فيها ارشاد، ربنا بيرشدنا السكه اللي بنمشي بيها، وكمان بيحذرنا من الحاجات الوحشه قبل ما تيجي. ازاي يحذرنا؟ بيحذرنا ممكن في الكلمه بتاعته المكتوبه، وكمان في الصوت الداخلي اللي جوانا، صوت روح الله، الروح القدس، لما بيكلمنا على حاجات مختلفه. ده معناه ايه؟ معناه ان احنا محتاجين لربنا في كل وقت، محتاجينه في مسيره الحياه، محتاجين يكون عندنا الفرح والسلام والطول.

0: الطمأنينة اللي ربنا وحده ممكن يديها. أسهل بكتير قوي إن أنا أعيش مع ربنا طول الوقت عن ما أتجئ له بس وقت المشكلة.
1: نحب نقولكم إنه سر استمرار برنامجنا هو الأسئلة اللي أنتوا رح تبعتولنا إياها.

0: احلى الاغاني والاتصال اونلاين.
1: ما ننساش اي حاجه نبعتها للبرنامج لازم تكون جديده لنا.
0: معنا اتصال. الو، مين معايا؟
2: شيرين.
0: اهلا شيرين، في ايه جديد النهارده؟
2: مفيش جديد.
0: طيب برنامجنا جديد في جديد، هنعمل ايه؟

ايوه صحيح. ومعانا اتصال جديد من رامي ومعاه شعر هو اللي كتبه عن الحياه وهو بيأيد كل اللي قدمته شريف، وهنسمعه بعد الفاصل.

0: يقلك من ديانة تانية. لو أنت بتوافق إنه يكون ممكن تعطيني إجابتك صفر، ولو بتقول لا مش ممكن لازم يكون من ديانتي أعطيني 100%. أوكي تعالوا نسمع ونشوف إجاباتكم. كله بيقول ممكن ما عدا دينا محتارة لسه، رح نسمع رأيك. أيا دينا،
1: أولا ممكن وممكن، يعني ممكن ممكن لأ، بس الأقرب إن هو يكون من ديانتي أكتر، يكون أقرب لي في تفكيري، يروح معايا مكان ما أروح، أمنه على أسراري. ممكن برضو يكون من ديانة تانية، يعني ممكن برضو. أوكي. بس يعني كده وكده، ممكن ممكن وممكن. انا ليا اصحاب من ديني، وليا اصحاب وقريبين مني جدا من هنا ومن هنا.
0: لكن انا بدي، واحنا بنجاوب بدي نتذكر انه عم بحكي عن اقرب صديق الي. اقرب صديق. في اصحاب بالشله في من ديانتي ومش من ديانتي، لكن انا عم بحكي عن اقرب صديق اللي هي في اي وقت بدي ارفع التليفون واحكي معاه. تامر.
2: ينفع يكون ليا صديق من ديانة ثانية، الحدود بعيدة قوي قوي قوي قوي قوي، بس في حد بتقف عنده الصداقة اللي هو ايه؟ الدين. لما بنيجي نتكلم في الدين هنا الصداقة بتقعد على جنب وبتظهر شخصيات تانية خالص. هي دي بس الفكرة اللي موجودة.
0: وهل بتخاف لما بتطلع الشخصية التانية؟
2: لا.
0: فانت ايش بتعمل؟ فبس بتتغاضى عن
2: ما بتناقش في المواضيع دي خالص.
0: اوكي نرمين.
3: انا انتمتي مش من ديانتي، كل اسراري معاها وهي اسرارها معايا، وكويسين قوي مع بعض.
0: اوكي ماجد.
4: لو مش شرط يكون من دين، او بتبقى حسب الشخصيه، يعني بصادق الواحد حسب شخصيه، سواء بقى من ديني او من غير ديني مش هتفرق.
0: طيب دينا قلتي صعب أأمن على أسراري مع حد مش من ديانتي، ممكن تشرحي لي شوي؟
1: لا هو مش صعب، بس الأحسن إن هو يكون حد من ديانتي، لأنه هيحافظ عليا أكتر. هي نفس الحياة اللي أنا ماشية بيها، يعني نفس العقيدة اللي أنا ماشية بيها، ونفس تفكيري، ونفس دراستي، ونفس دراستي طبعا في الدين يعني. ونفس إيماني بحاجة كبيرة غيري مش مؤمن بيها.
0: طبعا هيعترضوا عليكي
1: اكيد، ودايما بيبقى فيها حساسيات من الجانب الاخر.
0: مين رح يعترض على دين؟
4: نفسه.
3: انا مش مصاحبه واحده عشان نقعد نناقش بعض في ديننا يعني.
1: اوكي بس انا ممكن اصاحب انسانه او يكون ليا صديقتي جدا، وهي تكون واخداها بحساسيه انا ما كنتش في دماغي.
3: بس ممكن تصاحبي واحده من دينك وتلاقيها
1: كويسه.
3: لا مش كويسه خالص.
1: وممكن تلاقيها من غير دينك وكويسه، بس بعدين بيبقى في حساسيات يعني.
3: اصل لو حطيت الموضوع ده في دماغي هتعب، يعني لو حطيت ان انا لازم في حد معين ان انا صاحبه ولازم الدين، هبقى متعصبه وهتعب اساسا في دنيتي.
0: تامر، انت وصديقك القريب وصلتوا مرة في نقاش عن الدين؟ هل سبق وحصل هيك؟ طب وإيش كانت النتيجة؟
2: ولا حاجة. والنقاش ما كانش في صورة خناقة، كان نقاش بسيط جدا جدا جدا، مجرد كلام، والكلام كبر، بس ما فيش حد فينا احتدم في النقاش، فالموضوع زي ما كبر رجع تاني صغر وانتهى
0: من غير ما يكون تارك أي أثر لا عندك ولا عنده.
2: أي أثر لسبب، لان انا وهو كنا بنحب بعض قوي، ومش عايز حد فينا يزعل التاني، فزي ما بتقولي كده قفلنا على المواضيع يعني.
0: طب في رايكم الاغلب بيكون اصدقائه من نفس الدين ولا لا؟ يعني من مشاهدتكم للجيل اللي انتوا فيه.
1: لا
0: ايش بتقولي دينا؟
1: لا الاغلب، لا
0: الاغلب مش فارق معاه.
1: لا مش فارق.
0: متفقين على انه مش فارق مع الجيل هذا، انه
1: لان احنا
0: هلا انه الدين صار موضوع يعني قزمناه وحجمناه كثير وتركناه.
2: لا.
0: هل لانه الناس ما بتفكر بالدين؟
2: لا.
0: ولا لانه الناس وسعت مداركها عن الدين وطلعت فوقه صارت تقول صداقه اكتر؟
3: هو بيبقى عدم تعصب يعني، انا مش متعصبه صاحب اي حد يعني. لكن لو انا بقى متعصبه ومكتفيه كده وده مش صح.

0: ان انا زي ما هبقى متعصبه هلاقي في قصادي متعصب وبيكرهني برضه.
1: لا اوكي هو مش تعصب،
0: لا بيبقى نوع متعصب.
1: لا مش انواع تعصب، بس بيبقى في مناقشات في اوقات معينه، فالمناقشات دي زي ما تامر قال ان هي ما بتنتهي بولا حاجه بين الاصدقاء القريبين من بعض قوي، بس برضو بيبقى فيه مناقشات وفي حساسيات، وممكن انا ما اخدهاش بحساسيه، بس بعدين البني ادم او الانسان اللي قدامي بيفكر فيها المناقشه اللي دارت بيني وبينه.
2: يعني لو انا مش ضامنه، انا يعني ممكن انا اطلع من المناقشه اوكي ما عندي مشاكل، بس انا مش ضامنه الطرف الثاني طلع من المناقشه بافكار
1: بالزبط.
2: ممكن محتاج. تعالوا مع بعض نشوف ونسمع ايش راح يقولوا لنا.
3: هل ينفع ان صديقي القريب ليا يكون من ديانة اخرى؟ عايزه اقول لكم حاجه، في صديق وفي صديق قريب قوي ليا. اكيد انا عايشه في مجتمع في ديانات مختلفه، وانا لازم اكون صديقه لكل الناس وتكون علاقتي طيبه ولطيفه مع الناس كلها، لكن ايه اللي انا بطلبه من الصديق القريب؟ بيفرق ايه في حياتي؟ فين الشخص اللي انا اقدر اقول له كل اسراري واقدر اتشارك معاه لو عندي مشكله دقيقه فارقه معايا، واقول له مثلا يصلي لي او اخد رايه فيها؟ هل ده ينفع يكون من ديانه اخرى؟ الكتاب بيقول مكلمين بعضكم بعض بمزامير وتسابيح واغاني روحيه. طب الصديق القريب ليا قوي ده لو ما كانش بيتكلم معايا في نفس الموضوع، هل انا فقدت حاجه كبيره؟
4: بنحب نقولكم انه سر استمرار برنامجنا هو الاسئله اللي انتوا رح تبعتوا لنا اياها.

0: جديدة لأن الفهم جديد فليها أساس. ربنا مش عايز يأنبني ضميري فبحاول أعمل الصح عشان أسكت ضميري، ولا عايزني أعمل حاجة كده حماسية فيها مشاعر لأن ده مش بيدوم مش بيكمل. في قصة جميلة قوي في سفر خروج بتشرح لنا حاجة مهمة قوي عن دم يسوع المسيح. إيه اللي حصل؟ ربنا بعت موسى لفرعون عشان يقول له يا فرعون اطلق شعبي. فرعون رفض ودخلنا في مرحلة اسمها الضربات العشرة اللي ضربت بيها مصر. القصة دي الضربة العشرة، حاجة غريبة قوي ان الضربة العشرة بقت عيد عند اليهود اسمه عيد الفصح. ايه الضربة العشرة؟ الملاك او الرب قال كده لموسى، قال له ايه؟ قال له انا هاجي في وقت معين هعدي في كل المدينة في كل البلد، البيت اللي انا هلاقي فيه دم، وكان بيقول له اذبح ذبيحه فداء دم، والدم ده انت لطخت بيه العتبه العليا والقائمتين يعني حوالين الباب، البيت اللي هعدي والاقي فيه دم هنا وهنا وهنا، يقول الكتاب ارى الدم واعبر. لكن البيت اللي مش هلاقي عليه دم هدخل وقت للبكري اللي فيه. سؤال، لو شخص يهودي متدين ملتزم ابن حلال يعني حد كويس، الشخص ده ما وقفش جوه ما احتماش بالدم، وقف في الشارع وجي ملاك الرب معدي، هيموت ولا لا؟ هل ينفع الشخص ده ساعتها يقول له انا يهودي انا كويس انا بروح كنيسه انا انسان متدين انا مسيحي كويس انا انت مش عارفني مش عارفني؟ ساعتها عشان كان فعلا ربنا ما يموتش الشخص ده كان لازم تكون الايه ايه؟ فارى الدم والكويسين والمتدينين وأعبر عنهم. بس هو قالش كده، قال بس أرى الدم وأعبر عنه. فمش هيشوف دم، انت واقف بره انت مش محتمي بالدم، هيبقى هتموت. سؤال تاني احلى من الاولاني بصراحه، افرض واحد مصري، انا قعدت افكر في اسامي مصري قلت اسميه رعا، شاب اسمه رعا قال شكلها ربنا بتاع الاسرائيليين ده حقيقي لانه بيقول حاجاته وبيعملها. فرع خرج من بيته، بيت المصريين اهو، خرج من بيته طق طق طق عدى الشارع وخبط على واحد يهودي يعرفه وقال له ممكن تخش؟ انا عايز احتمي بالدم، دم الفداء، دم الخروف. ودخل اخد عيلته كلها ودخل. السؤال، ملاك الرب وهو معدي هيقف عند البيت ده ويقول راعي جوه خش اقتله، ولا العكس هيحصل؟ العكس، هيقول وهو معدي كده بص ربنا بص من جنب كده قال انا عارف ان راع مصدق فيه ومصدق ان الدم يحميه، انا مبسوط انه احتمى بالدم، يرى الدم ويعبر. بقعد افكر، افرض في اللحظه دي او في اليوم ده اليوم التاريخي ده واحد وقف في النص بيت المصريين هنا وبيت اللي عليه الدم هنا، وقعد يقول ايه الكلام الفارغ ده؟ ايه موضوع يرى الدم ويعبر؟ ماله بالدم؟ هو هيشوف حياتي ويقيمني وانا حياتي فيها لخبطه وفي حاجات مش مظبوطه، انا مش مقتنع ان انا لو احتميت بالدم انجو يعبر. انا في الموقف ده ممكن اطلع من البيت هنا من هنا وبحاول اشده، بس مش من حق اشده، تعرفين لازم هو اللي يدخل، لازم هو اللي يقرر انه يحتمي. انا عايز اقول لك ما تعملش زي الراجل ده، اعمل زي المصري، اعمل مصر، ما تعملش زي اليهودي اللي واقف بره، ولا زي الراجل اللي مش قضيته هو دينه ايه او ايه موقفه وتلخبط. اعمل زي المصري، قال لك انا مصدق في الدم، ربنا بيتكلم جد، دم يسوع يطهرني، يغطي اي خطيه في حياتي، انا هحتمي بالدم، انا مصدق ان دم المسيح يغطيني، انا مصدق ان القضيه مش قضيه انا مين او خلفيتي ايه او انا كويس ولا وحش ولا عملت ايه، مش هعمل زي الراجل اللي واقف في النص، انا مصدق اني لو احتميت بالدم يرى الدم ويعبر. احتني بدم المسيح، دم المسيح يغطي اي حاجه فيك، صدق في الدم ده خلاصك.
1: شكرا لمتابعتكم حلقه اليوم من شويه صراحه، بنحب نقولكم انه سر استمرار برنامجنا هو الاسئله اللي انتم رح تبعتوا لنا اياها، عشان هيك ما تترددوا تبعتوا لنا على العناوين اللي ظاهره قدامكم على الشاشه، نوعدكم نتحاور باي مشاكل عندكم ونوصل مع بعض لحل.

ولد لكي يموت، ولد من عذراء تحت الناموس ليفتدي الذين هم تحت الناموس. في حياته كان يقول يصنع خيرا ويشفي المتسلط عليهم إبليس، ويعمل مشيئة الذي أرسله، إنسان كامل وإله كامل. الذي اشتم لم يكن يشتم عوضا، وإذ تألم لم يكن يهدد، بل كان يسلم لمن يقضي بعدل. ظلم أما هو فتذلل ولم يفتح فاه، أما الرب فصر بأن يسحقه بالحزن. هو الوحيد الذي غلب الموت. أين شوكتك يا موت؟ أين غلبتك يا هاوية؟ وقام في اليوم الثالث حسب الكتب، والآن جالس في يمين العظمة في الأعالي. دعه يدخل قلبك فتموت كل أنا بداخلك، فيحيى المسيح فيك.

0: عند الرب أزمنة جديدة، دايما عند الرب سماء جديدة وتؤدي إلى أرض جديدة، دايما عند الرب تغير. رب عنده حلم للشرق الأوسط، رب عنده حلم لمصر، رب عنده حلم لكل محافظة في مصر. الصوت اللي خارج له تأثير في الزمن اللي جاي جدا جدا جدا. كان الآب والابن والروح القدس بيحيطوا بكل واحد وواحدة فينا، إذن لا عذر لمسيحية ضعيفة. عايز تنتصر على حالتك الأرضية، كون في حالتك الروحية. مستوى العلاقة ما بين يسوع والآب هو مستوى علاقتك أنت والآب.
1: رب صالح، رب يحب ولاده، يحب شعبه جدا. الزمن ده الآيات الموجودة في رسالة بطرس، إما أمة مقدسة، شعب اقتناء، حاجة منورة قوي جوايا في هذا الزمن، وأؤمن رب هيزود الإعلان فيها ونتشارك مع بعض فيها. لأنه لما رب يحب يغير أمة ما بيغيرهاش من واحد ولا من اجتماع، بيغيرها من خلال أمة. فالأمة هي اللي بتغير أمة. وجوقت يزداد إدراكنا لما تعني كلمة أمة مقدسة، شعب اقتناء، كهنوت ملوكي. جاء وقت إدراكنا يزداد لهذا التعبير ويتسع إيماننا أنه مش المسحة المنسكبة أو النعمة المنسكبة أو الرداء المنسكب، ما هوش رداء على الأد، لكن رداء أمة لأمة. فعايز شجعك جدا، لأنه رب عمال بيعد فعلا أبطاله، وأبطاله ده مش الشخص اللي جنبك، أبطاله ده أمة مكونة من كل واحد واحدة فينا. أمين. عشان كده أحد حاجات اللي إبليس بيعملها في هذا الزمن، زي ما الأسبوع اللي فات حكينا أنه بيعمل تركيبات كده، يجي ويقوم مقفل حتت معينة عشان ما تعرفش تعدي. فاكرين لما حكينا عن يهوشافاط، لما جاء ثلاث ملوك في نفس الوقت، تجد مشاكل جاية في نفس الوقت، فتجد نفسك إيه، مش عارف أجي أضبطها من هنا، ما أضبطهاش من هنا، وهكذا. وحكينا عن ده الأسبوع اللي فات، لو أنت ما سمعتوش أشجعك

اسمعوا لنا، حكينا عن مفاتيح محددة للانتصار، لأن أولاد الرب ما بي لا فشل في حياته. أمين. النهاردة حاضرة في حاجة معينة، هي وصلوا لي أن أجد نعمة نعرف أحكي عليها. لأنه أحد الحاجات اللي إبليس بيعملها أنك تقوم بايع القضية، زهقان وتقوم إيه، أجواء النعمة جميلة قوي، بس أنا بخش بقى في عرق اليوم، في عرق الأحداث، أقوم إيه، خلاص بقى اللي يحصل يحصل. وخطورة اللي يحصل يحصل دي، خطورة هذه الكلمة البعض الأحيان بتخرج مننا أو ما بتخرجش مننا، بس بتبقى في أجواءنا، اللي يحصل يحصل. خلي بالك، العالم بيحب يحط شبكة أو منظومة، ويحط رئيس العالم يعني يعمل شبكة أو منظومة ويحط الناس تحتيها ما تخترقهاش، مليانة كنترول، مليانة خوف، مليانة. هقول الكلمة، أنا مخلي الكلمة شوية لغاية لما أوصل لها، بس مليانة قدرية. عارفين القدرية؟ اللي هو اللي هيحصل هيحصل، وفي بعض الحال ناخدها بصورة روحية اللي ربنا عايز يعمله يعمله، وكأنها إيمان، بس دي مش جملة إيمان. اللي ربنا عايز يعمله يعمله، دي مش جملة إيمان، دي قدرية. القدرية بتكسر أصلاً نوع العلاقة ما بينك وبين الرب، لأنك كابن وابنة عليك علاقة مع الرب، فأنت بتحكي مع الرب. القدرية بتلغي الصلاة. حصل لي ليلة، واللي هيحصل هيحصل، واللي ربنا عايز يعمله هيعمله، فبتلغي إيماننا بالصلاة. فبنصلي تحت سقف اسمه القدرية، والقدرية دي تقوم عاملة غطا كده، اللي ربنا عايز يعمله هيعمله، بس أنا بصلي بعمل اللي عليا. نو الإجابة نو. يعني القدرية بتقول جاء مرض معين، أنا عارف تسلسل المرض ده بيعمل إيه، جاء كانسر كذا كذا، يبقى ورانا نعمل كذا كذا كذا. دي قدرية، القدر، والربنا عايز يعمله هيعمله. وأنا بصلي، لو بصلي تحت هذا الغطاء من القدرية، أنا مفيش تفاعل، مفيش علاقة ابن مع أبوه، ابنة مع أبوها، ومفيش علاقة فيها إيمان، لأن الإيمان سامحني بيغير تسلسل الأحداث. فالقدر اللي أنت متصور أنه ده تسلسل الطبيعي في الأحداث، بيحصل له disruption، بيحصل له تدخل، لأنك صليت. فالإيمان المتفاعل مع الحضور الإلهي بيعمل حاجة في خط القدر اللي ماشي في الأرض كلها. هنا المعجزة، هنا قوة الإيمان، هنا حرارة النهضة في حياة ولاد الرب، انهم بيصنعوا، انا آسف جمل بقولها عشان كده طلبت نعمة، بيصنعوا تاريخ مختلف عن القدر. القدر تحت منظومة، تحت غطاء، تحت سقف رئيس العالم حطه حوالين العالم، ولك هو ده اشربه زي ما هو. ولو هي القصة كده هو، ومن تحتيها بصلي. الإيمان مش مخترق، الإيمان ده مش علاقة، أنا بتدين، هنا دين. الإيمان بيحرك أحداث ويغير أحداث، وإلا هنصلي ليه؟ ليه قال لنا صلوا؟ ينبغي أن يصلى كل حين ولا يمل. ليه؟ طالما اللي هيحصل هيحصل، واللي عايزه ربنا هيعمله. حضرتك وحضرتك اشتباك قلبك مع الحضور الإلهي، وبإدراك أنه في حاجة بتحصل في الخط الزمني بتاعك. بص هقرأ لكم آيات بخة، ممكن أقرأ لكم آيات بخة؟ تقول لي ما فيش آيات بخة في الإنجيل، أقول لك أنا عارف أنه ما فيش آيات بخة في الإنجيل، بس في سفر اسمه سفر الجامعة، عارفينه؟ جميل خالص. إيه سفر الجامعة؟ ده حالة سليمان لما فقد المجد. عارفين سليمان؟ سليمان كان حكيم، بس الحكمة اللي حصلت على حياته حصلت على مستوى النفس. السكيب حصل على مستوى، انتوا عارفين كده ولا لا؟ في العهد القديم الروح القدس او المسحة لم تكن تسكن، كانت تأتي على. Good morning. صح معايا، ابتسموا لي، بص عايز اشوف سنانكم. في العهد القديم الروح القدس والمسحة لم تكن تسكن، كانت تأتي على. حل روح الرب على جدعون، اوكي، مش ساكنه فيه.
أوكي؟ وبالتالي في العهد الجديد المسحة مختلفة، المسحة ساكنة في حضرتك. فالمسحة في العهد القديم كانت بنسكب على، فانسكبت على جسد شمشون، انسكبت على نفس سليمان. فشمشون بقى قوي، سليمان بقى حكيم، انسكبت على الأنبياء فصاروا يتنبؤون، فكان روح الرب يحل فيتنبؤوا، وكان يرتفع ما كانش ساكن. عشان كده كان فاكرين زكريا مثلا، سفر زكريا يقول لك في اليوم الكذا من مش عارف ايه ساشا روح الرب قال لي كذا، فالروح الرب السكب تنبأ زكريا، وبعد بعديها بشهرين ثلاثة روح الرب في يوم كذا شهر كذا سنة كذا حد مسيحي هنا اوكي. وبالتالي الروح القدس كان بيأتي على، فأتى على الأجساد شمشون، أتى على النفسيات سليمان، أتى على أرواح الأنبياء في العهد القديم، وجاء بكل ملئه في يسوع المسيح ملء اللاهوت جسديا، ونحن من ملئه جميعا نأخذ نعمة فوق نعمة. بس النعمة بقى ده سكنة مش من بره. إيه اللي خلينا نخش كده؟ سليمان. سليمان لما كانت المسحة منسكبة على نفسيته كان مليان حكمة، مليان حكمة في كل حاجة بيعملها، حكمة في البنى، حكمة في إدارة الحياة، حكمة في الحياة الطبيعية، حكمة. أول ما فقد مصدر الحكمة، الحكمة بقتش نازلة من فوق ببساطة، أنت مش عارف القصة. أول ما بطل يخش الهيكل، أول ما بطل يبقى العلاقة وجها لوجه، أول ما بطل يشتبك جوه روحه مع الحضور الإلهي، من أطول الصلوات الموجودة في العهد القديم صلوات سليمان وهو بيدشن الهيكل، من أطول الصلوات الموجودة في العهد القديم. ليه؟ عشان ده سليمان بيشتبك مع الحضور الإلهي عشان يصلي من أجل الحياة والشعب والأيام والمواجهات والضعفات ومجد الرب يملأ. يقولك لما انتهى سليمان من الصلاة مجد الرب ملأ الهيكل. لو ده حصل مع سليمان اللي المسحة خارجية في النفس، فكان بالحري مع حضرتك ومع حضرتك ومعانا لما نلتحم بحضور ربنا معلش عشان لغة النهاردة، ونكسر اللي ربنا عايز يعمله هعمله. نو، ربنا عايز أكتر، ومنتظر حضرتك تكسر السقف اللي إبليس عمله. هنبص حالا، لأنه إبليس بيعمل ده علشان تقوم فاكك إيدك، كنت ماسك في القضية تقوم بايع القضية، رامي القضية، تقوم بايع أو رامي. زهقت، عارفين زهقت دي؟ زهقت. والرب يقول لك حبيبي أنا حطك علشان تكسر التسلسل الطبيعي للأحداث. فسفر الجامعة هو الحالة، ده الخلفية اللي بنحكي عليها، سفر الجامعة هو الحالة الروحية لسليمان لما فقد، هو ما زالت الحكمة موجودة بس فقد إنه يخترق بيها للسماء، فقد الوقفة وجها لوجه. أوكي؟ فليه بقول آيات بايخة؟ لأن آيات سفر الجامعة يبان إنها آيات مكتئبة، بس هو لأن الحكمة بدون الحضور اكتئاب. أنا بجيب لنفسي الكلام، الحكمة بدون الحضور الإلهي اكتئاب. عشان كده لما الرب لما بولس الرسول قال في رسالة أفسس أنا بطلب من أجل روح الحكمة والإعلان، ليه؟ لأن الإعلان في الحضور الإلهي والحكمة بيشتغلوا مع بعض. حكمة بدون إعلان اكتئاب، إعلان بدون حكمة ما تعرفش تعمل إيه بالإعلان. عشان كده في ناس بيستقبلوا إعلانات وخلاص. فإعلان بدون حكمة ما بتعرفش تعمل بيه إيه، حكمة بدون إعلان اكتئاب. فسفر الجامعة هو الحالة الروحية للمؤمن لما يفقد وجها لوجه ومازال جواه حاجات من ربنا. فجواه أمور الحكمة كانت موجودة على النفسية بتاعته بس مطلع اكتئاب. ده سفر الجامعة، دي خلفية عن سفر الجامعة. أوكي؟ أقرأ لكم هبتات، ربنا معاكم. جامعة 1-2، باطل الأباطيل. هذه القدرية، دي هي ده كتاب مقدس مش كتاب مقدس. كتاب مقدس بيقول لنا الحالة أو اللغة أو العبادة اللي ممكن تخرج مننا، لأن سليمان كان بيعبد، هو ما بطلش عبادة بس هو بطل تواجد قدام حضور ربنا. ما أنت ممكن تعبد من غير ما يبقى موجود قدام حضور ربنا وجها لوجه. لو انت كنت ملتحم مع العباده كالحصله قبل هذه الكلمه، ده كان وجها لوجه، كان في زيت مالي المكان وفي اختراق.

الحركه بتحصل، الرب عمال بيعمل شغل معاكي ومعاك. باطل اباطيل قال الجمعه، باطل اباطيل الكل باطل، ما الفائده للانسان من كل تعب والذي يتعب تحت الشمس؟ هللويا. ما الفائده للانسان من كل تعب والذي يتعب تحت الشمس؟ دور يمضي، دور يجي، الارض قائمه الى الابد، قدريه. الشمس تشرق، الشمس تغرب، شفت الحكمة؟ الشمس تشرق، الشمس تغرب وتسرع إلى موضعها حيث تشرق. الريح تذهب إلى الجنوب، تدور إلى الشمال، تذهب دائرة دورانا إلى مدارتها، ترجع الريح. كل أنهار تجري إلى البحر والبحر ما بتمليش. المكان الذي جرت منه الأنهار إلى هناك تذهب راجعة. كل الكلام يقصر، لا يستطيع الإنسان أن يخبر بالكل أو يخبر بالكل. العين لا تشبع من النظر، الأذن لا تمتلئ من السمع. ما كان فهو ما يكون، قدرية. ما كان هو ما يكون، والذي صنع فهو الذي يصنع، فليس تحت الشمس جديد. إبليس والعالم يحب يحط على عقلك الباطن إدراك الـ أو المظلة دي أو التوب ده، وهذا التوب معلش سامحني شيطاني شيطاني شيطاني، وبيأتي على قلوبنا، بتأتي على نفسياتنا، وبيلقم لاغي هذا الالتحام اللي مليان إيمان. ما هو أنا هصدق في إيه؟ هصدق في الآيات دي، الريح بتروح وتيجي، الأزمنة بتتملي وبتعدي، وما كان هو ما سيكون، واللي هيحصل هيحصل، لأني زرعت زراعة معينة فهحصد هذه الزراعة. ما كان في نتيجة، فقدري إن اللي أنا عملته ده هحصده. هو من اللي احنا عملناه مش هنحصده؟ هقول لك حالا، لكن مش كل اللي انت زرعته هتحصده، ودي نعمة من عند ربنا، لأن قدرية إن الزراعة تحصدها. في الوسط ما بين الزراعة والحصاد في إيمان وفي افتداء. أشكرك من أجل الأمين بتاعتك. لو هنعيش قدرية هنعيش ردود فعل اللي بيحصل. فالعالم بيحصل فيه كذا، أوكي يبقى هيحصل كذا، ولأن في فعل معين يبقى في حاجة هتحصل كده، فأنا في الوسط عندي رد فعل للي حصل. ولاد الرب مش مدعوين يعيشوا ردود أفعال، لكن أفعال وراء الرب. ولاد الرب مدعوين إنهم يتحركوا بقيادة من عرش النعمة، ومش بالقيادة دي بتعمل اختراقة من المظلة دي أو القدرية دي المرمية على حياته. تعال نروح لجامعة ثلاثة، أنا بعمل مقدمة عشان أوضح لكم حاجة أنتوا أكيد عارفينها. جامعة ثلاثة، لكل شيء زمان، عارفين الآيات دي؟ يا رب جامعة ثلاثة يتسفلت، يتسفلت يعني يتسفلت جوانا. يعني ايه يتسفلت جوانا؟ لان احنا عمري ما حكيت في جامعه ثلاثه الا واللي قدامي مصمصه شفاف، شفت؟ والمصمصه دي مصمصه قدريه. لكل شيء تحت الزمان وقت، لكل شيء زمان، سوري، لكل شيء زمان، ولكل امر تحت السماوات وقت. خلي بالك من تعبير تحت السماوات، كل سفر الجامعه في هذا التعبير تحت السماوات، لأن ده آخر ما كان وصل له سليمان في علاقته مع الرب بعد ما فقد الحميمية، وبقى عمل مذابح لآلهة أخرى مع زوجاته، فبطل يخش قدام هذا السحاب اللي فيه الكهنة ما قدرتش تقف. فوصل أنا بعبد ربنا بس تحت الشمس. تحت الشمس يعني في الأجواء الطبيعية، تحت الشمس يعني في الأجواء الطبيعية. شغلك بالمناسبة شغلك تحت الشمس، بيتكم تحت الشمس، فلوسكم تحت الشمس، صحتكم تحت الشمس، بس انت مش مدعو انك تعيش تحت الشمس. تحت الشمس قدرية، لأن الشمس بتدور والأفلاك بتدور والريح بتدور والنهر بيصب في البحر والبحر ليس بملآن، وباطل أباطيل كل شيء باطل وقبض الريح تحت الشمس. انت مش لو عشتك تحت الشمس بتعيش في المواسم اللي موجوده في جامعه ثلاثه. خلينا نبص عليها.
لكل شيء زمان ولكل أمر تحت السماوات.

الموت، وقت للولادة وقت، الموت وقت، للغرس وقت، للقلع المغروس وقت، للقتل وقت، للشفاء وقت، للهدم وقت، للبنى وقت، للبكاء وقت. ده ايه؟ ده قدرية، كل حاجة ليها وقتها. فالنهاردة يمكن يوم القتل يا أخي، ما أنت أكبر من ربنا؟ للنوح وقت، للرقص وقت، لتفريق الحجارة وقت، والجمع الحجارة وقت. إيه ده؟ للمعانقة وقت، والانفصال عن المعانقة وقت. هو أكون زوج بياخد هذه الآية ويقول ربنا قال لي للانفصال عن المعانقة وقت. للكسب وقت، للخسارة وقت. في مصمص شفايفك حصل خسارة في الشغل، للخسارة وقت، للصيانة وقت، وللطرح وقت، للتمزيق وقت، ولتخييط وللتخييط وقت، للسكوت وقت، والتكلم وقت. دي كويسة. للحب وقت، وللبغضة وقت. دي مش عارف امتى معاد البغضة ده. للحرب وقت، وللصلح وقت. الآية 9 آية ذهب ذهب، بيقول لك كل اللي فات ده لو حقيقي، هو حقيقي تحت الشمس، لو كل فدى حياتنا فيه، فأي منفعة لمن يتعب مما يتعب به؟ قدرية. هتعب ليه لما خسارة وقت، وللمكسب وقت، للنوح وقت، والفرح وقت. هتعب ليه؟ ما أقصدش هذا أضحككم وفضلكم ما تضحكوش لو قدرتوا. هنفرح ليه لما النكد بكرة؟ أنا قلت لكم ما تضحكوش، مش قصدي ضحككم، فعلا مش قصدي ضحككم. ليه هبذل مجهود وافرح النهارده لما انا عارف انه للفرح وقت وللنكد وقت؟ انتوا فاهمين يعني ايه؟ خلوا بالكم، ده بيتحط علينا، فبنعيش في استسلام لدائرة الحياة. خلي بالك كل حاجة في الحياة بتدور، حتى كرة أرضية نفسها بتدور، المواسم بتدور، الأزمنة بتدور، الريح بتدور، المياه بتدور، وولاد الرب بيدوروا لو عاشوا تحت الشمس، أن كل حاجة تحت الشمس بتدور. فأي منفعة لمن يتعب؟ أنا بدور الفتح من فيه. فأي منفعة لمن يتعب؟ ليه؟ لأنه طالما بتعب النهاردة وحيحصل خسارة بكرة، للمكسب وقت وللخسارة وقت، فأتعب ليه؟ وبالتالي بتفقد حيوية النهضة، حيوية الخدمة، حيوية الإيمان، حيوية النقلة الحاجة أكتر، لأن اللي هيحصل هيحصل، أنا بعمل اللي عليا. والصورة الكتابية مش تحت الشمس. كمل معي. قد رأيت الشغل الذي أعطاه الله بني البشر. أنا دخلت في آية 10. قد رأيت الشغل الذي أعطاه الله لبني البشر ليشتغلوا به. صنع الكل حسنا في وقته، وأيضا جعل الأبدية في قلبهم التي بدونها لا يدرك الإنسان العمل الذي عمله الله من البداية إلى النهاية. هقف هنا وخش على حبة حاجات عملية. ايه مشاركة النهاردة؟ ازاي نكسر القدرية في حياتنا؟ اوكي، ازاي نكسر الغطاء القدرية ده اللي هو تحت الشمس، اللي هو احنا بيتحط علينا فبنتحرك تحتيه، وبنصور ان في موفمنت، بس ما هو ما فيش موفمنت، هو ما فيش حركة، انا عايش في قدرية. معلش ارجع معايا للآية 1، آية 3-1. لكل شيء زمان ولكل أمر تحت السماء. إيه؟ فأتكلم عن كلمة زمان وكلمة وقت، شايفينها؟ ففي زمان وفي وقت، في فرق ما بين الاثنين. ولما كمل بعد كده، سوري، الآية اللي وراها اتكلم عن الوقت، ما اتكلمش عن الزمان. أوكي، معلش نحط واحد مرة تاني. لكل شيء زمان ولكل أمر تحت السماء وقت. الزمان عبارة عن تسلسل من الأوقات، فالوقت أوقات زائد أوقات زائد أوقات بتعمل زمن. مهمة الحتة دي، معلش.
ففي أوقات بنعدي بيها، عشان كده للحب وقت للكره وقت، فبتكلم عن الأوقات، ما كملش يتكلم عن الزمن أو الأزمنة، تكلم عن الأوقات. خلي بالك التعبير ده تعبير في العهد الجديد، لأنكم لكم أن تعرفوا الأزمنة والأوقات، فاكرين في آية في تسالونيكي. وبالتالي تعبير الأزمنة والأوقات تعبير كتابي، بيحكي عن تسلسل الأحداث، فالأوقات تسلسل الأحداث، والأوقات دي بتشكل أزمنة. فلو الدنيا رايحة جاية، الزمن بتاعك بيبقى رايح جاي. لو الدنيا مكسب وخسارة، يبقى الزمن بتاعك طالع نازل. لكن لما أنت، هو دي مشاركة النهاردة، بتكسر القدرية، بتأتي بالله في الوقت، بتأتي بالله في أوقاتك، فبتخلق أزمنة معجزية، لأن الأوقات مجموعها بيعمل زمن. لو كلها تحت الشمس يبقى أوقاتك طبيعية وزمنك طبيعي طالع نازل. لو إيمانك دخل، عبادتك القلبية دخلت عشان تأتي بملكوت مش من هنا على هنا، بتتغير أوقاتك فبتتغير أزمنتك. فتسلسل الأزمنة اللي هو للخسارة وقت، للبركة وقت، للقيام وقت، للطرح وقت، بتتكسر هذه الدائرة، لأنك خلقت أزمنة مش طبيعية. هو طبيعي أنك تبقى في الارتفاع فقط؟ معلش، هي آية مشهورة، فأنا آسف لأنها مشهورة فتزحلق من علينا. هو طبيعي أنك تعيش في حياة من القداسة، وتزداد القداسة، وتزداد وتزداد وتزداد وتزداد، وما يحصلش فيها كسرات؟ تحت الشمس ده مش طبيعي. هو طبيعي أن نهضة تستمر، ورب يأتي بسكيب على بلد، وتولد أمة في يوم، وتثبت هذه الأمة في يوم. هو طبيعي أن نفوس كثيرة تأتي وبطريقة معجزية، الحضور والتلمذة والامتداد والنهضة يتحركوا على شعب الرب بطريقة معجزية. تحت الشمس مش طبيعي. هو طبيعي أن مستوى النور والإعلان والانتصار واستخدام الرب ليك كل أسبوع، بحيث أن ما يبقاش في أسبوع غير ما حد يعرف الرب من خلالك، وأسرة تتشجع بالرب من خلالك. هو ده الطبيعي، أن كل أسبوع وأفضل فرحان بالرب طول الوقت. تحت الشمس مش طبيعي. بس الذين يكسرون القدرية، الغاصبون للملكوت، بيكسروا السلسلة دي، فأزمنتهم وأوقاتهم ما تبقاش كده طالع وكده نازل، كده حاصل وكده مش حاصل، بيتحركوا تحت أزمنة مختلفة، لأن أوقاتهم زارها الرب، لأن الأوقات بتشكل الأزمنة. يا رب تنور. أنا لو خرجت أنت من هذا الاجتماع كاره القدرية، وتقول يا رب أنا عايز أكسر القدرية من حياتي، أنا مبسوط. بس أنا عايز أخش أكتر معاك، انا عايز اخش اكتر معاك، لان خلي بالك قدريه بتخش في كل حاجه. اصل انا غلطت اول امبارح، فانا متوقع ان هيحصل كذا، دي قدريه. في حاجه في النص اسمها فدا، هرجع للقصه. في حاجه في النص اسمها فدا، والفدا بيفتدي التايم لاين، الخط الزمني بتاع اوقاتك، فبيخلق ازمنه مختلفه، لان اوقاتك بتختلف، لانك دخلت الفدا، استدعيت الفدا انه يخش في النص، فاللي هيحصل مش هيحصل، لانك دخلت الفدا في النص. استخدام قلبك لعدم التوقع حتى الطبيعي، التوقع الطبيعي، لان اصل كذا فهيحصل كذا، اصل حصل كذا فهيحصل كذا. مين قال حصل كذا فهيحصل كذا لو محدش تدخل؟ حصل كذا يبقى هيحصل كذا تحت الشمس. لكن لو حد تدخل وهو واقف وجها لوجه فوق الشمس، قدام كلية القدرة، كلية الجبروت، كلية القداسة، كلية النار، كلية الإمكانيات، كلية النهضة، كلية الحضور، ودفع ثمن كامل، وخلى الثمن الكامل ده يلمس في الأرض، فبيحصل حاجة في الوقت. فبدل يبقى وقت اكتئاب، يبقى في وقت رجاء. بدل يبقى الوقت وقت مش عارفين نعمل ايه، وقت عاملين بسبح الرب بالايمان، مع انه لا يثمر التين ولا يكون حمل في الكروم، انا هسبح الرب. ده بيعمل ايه؟ ده بيقوم اتي بالرب في الوقت، فبيغير الزمن.

وبيأتي بأزمنة مش من هنا، على مستوى الطبيعي طالع نازل، على مستوى الطبيعي فباطل أباطيل وكل قبض الريح، فما المنفعة لأي حد بيعمل أي حاجة. لكن لما بتوقف في هذا المكان اللي فيه، لما فاكرين بولس وسيلة في السجن عملوا إيه؟ هم جابوا ما هو مش من هنا، جابوه هنا، جابوه في الوقت، فتزلزل المكان، تزعزع المكان، فقد قيود الجميع، لأن السماء رزعت في الأرض. على حساب إيه؟ على حساب السماء اللي رزعت في الأرض في القيامة، لما يسوع أسلم الروح في الصليب، أسلم الروح في السماء، أمت رزعت في الأرض، فالأرض تشققت، القبور تفتحت، الموتى قاموا وصاروا يظهروا في أورشليم. السماء رزعت في الأرض، غيرت الزمن، الزمن اتحدد بالصليب. Are you here؟ فالزمن بيتحدد، الزمن اتحدد في سجن، في السجن مع بولس. السماء رزعت في الأرض، وبلاش مش عايز اعملها دراماتيك قوي، خلاص السماء كانت حاضره جوه بطرس وهو طالع الهيكل، فكان ضله بيشفي. دي حاجه غيرت في الزمن، مؤكد غيرت في الزمن، زمن كل حد مريض خف لان بطرس كان معدي، لدرجه انها اتكتبت في كتاب مقدس. انا سبقت نفسي في الاحداث عشان اصحصح روحك وخليك تبقى غضبان من حاله اوكي انا حصل لي حامل عليا والربنا عايز يعمله حامله. نو ربنا عايز اكثر، وربنا عايز نهضه، وربنا عايز انفجار قيامه، وربنا عايزك تضرب ارضك وتخضعها، ربنا عايز اكثر من اللي حاصل في حياتك القدريه، عملت لك سقف وانت عايش تحتيه. الفدا بيكسر التسلسل الطبيعي لأوقاتك ونتائج أوقاتك. فأنا زرعت كده في أوقاتي وهحصد كده في أوقات. نو في حاجة في النص تقدر تدخلها. يسوع بص أنا دخلت في الأمور كيف تكسر القدرية. نمرة واحد، عبادتك القلبية بتأتي بالملكوت، ملكوت الرب، ملكوت بتاعك أنت مش من هنا. فكين يسوع قال كده ملكوتي مملكتي، انت حلوين اهو، مملكتي ليست من هذا العالم. اوكي يعني ايه مملكتي ليست من هذا العالم؟ لان مملكتي مش من هنا، قوانينها، قوتها، استخدامها اقوى من اي حاجه هنا. معلش هرجع مره تاني لكلمه كانسر. اي حد تسمع كانسر يبقى التسلسل الطبيعي لحد جاله كانسر هو كذا ثم كذا ثم كذا ثم كذا، لدرجه ان احنا خدنا عليها حفظناها، فده التسلسل الطبيعي لكلمه كانسر. دي قدريه، ولما بنصلي بس انه التسلسل ده يبقى حنين. هتفهم حاجه وما بيحصلش امراض اعراض جانبيه كتير. ده قدريه. الكنيسة لما بتقف في الحتة مملكتي ليست من هذا العالم، الذي فيكم أعظم من هذا العالم، في حاجة لازم تتكسر. أنا مش عايز أفتح حاجات كثيرة، بس التعبير موجود في كتاب مقدس عن ملكوت الرب أنه نازل من فوق، لأنه هو فوق السماوات. أمور نازل، عارفين التعبير بتاع يوحنا في يعقوب، كل عطية صالحة، كل هبة تامة، هي ايه؟ نازله من فوق. تعبير موجود في يعقوب مرتين، امور نازله من فوق، دي من فوق السماوات، امور مش خاضعه للدوران الطبيعي. حصل كذا يبقى هيحصل كذا، يبقى متوقع كذا. اوكي، الامور النازله من فوق بتلغي الرحله دي تماما. قلبك العابد بيقف في هذا المكان اللي الملكوت ده بينسكب عليه. امور نازله من فوق من ملكوت ربنا، والذي ياتي من فوق هو فوق الجميع. يوحنا المعمدان علمنا كده، الذي يأتي من فوق هو إيه؟ فوق الجميع. وبالتالي تحت الشمس أوقات طبيعية، الذي يأتي من فوق هو فوق الأوقات الطبيعية، فبيغير التايم لاين، بيغير الزمن. ما بين قوسين من غير ما تتخضم التعبير بيصنع تاريخ. هو لما فيلبس اتحرك مع الروح القدس وتحرك في المش طبيعي، مش للخدمة وقت وللراحة وقت، لا، للخدمة وقت وللخدمة وقت وللخدمة وقت وللخدمة وقت. فروح القدس أخذوا من برة السامرة وحطوا على طريق غزة، كلكم عارفين القصة. والخسي الحبشي آمن بالرب، ده تاريخ ولا مش تاريخ؟ ده أم عرفت الرب من خلال الخسي الحبشي.

وبالتالي لما حد عبادة قلبية قدام الرب مدرك أن أنا مش تحت المواسم الطبيعية. هو طبيعي أن حد يسيب نهضة وروح طريق غزة عشان يقابل واحد؟ مش طبيعي. ولأنه صدق في الخروج عن المعتاد، خروج عن التسلسل الطبيعي، أم الرب بعد ما خلص موضوع الخس الحبشي نقله بالروح. لم يجدوا الخس الحبشي، وجد في أشدود وكمل يخدم، قاعد يكرز من أشدود لغاية ما وصل لبيته. الأمور اللي نزل من فوق فوق الجميع، فاكرين يشوع 10؟ يشوع رفع إيده وقال يا شمس إيه؟ دي أعمال قوات. يعني فاكرين سليمان كان تحت الشمس، يشوع كلم الشمس اللي سليمان عايش تحتها. Are you here؟ فصنع تاريخ، يقول لك لم يكن يوم مثل هذا سبق يسمع فيه الرب صوت إنسان. بليز اكثر القدرية، بليز اجرى انك تصلي صلوات ما صليتهاش قبل كده، بليز خلي عبادة قلبك تخترق في السماويات وتصدق انه ايمانك. هنحكي عن الفدا حالا بعد دقايق، بس دي اول نقطة في كسر القدرية، ان قلبك بيصدق في ملكوت نازل من فوق اقوى من التسلسل الطبيعي لاحداث الارض. مملكتك انت هي مملكة يسوع اللي ليست من هذا العالم. العالم بيقول طبيعي في الأحداث وفي الشغل إنه يحصل كذا وإحنا محتاجين كذا وحيحصل كذا فيبقى إحنا مزنوقين في كذا. بس الوقفة بتاعت حضرتك وقلبك قدام الرب بتفتح أبواب أنت شفتهاش قبل كده. في بعض الحال الأبواب بتبقى موجودة قدامك وإنت مش شايفها، لأن العالم بيغمي عينينا عن أبواب الرب عايز يفتحها ليك. أول ما بتقوم رافع عينك للرب عينيك بتتفتح. فاكرين هاجر؟ هاجر المصرية، فاكرينها؟ معلش أنا سكت لأنه أنا بالنسبة لي هاجر المصرية دي قصة جميلة. هاجر عينيها اتفتحت، ولما عينيها اتفتحت وشافت أول واحدة تسمي الرب إله الرؤية كان هاجر في كتاب مقدس كله. دي حاجة جميلة، ده ميراث جوه مصر، ده ميراث لمعرفة مصر ومعرفة مصر للرب. هاجر دي انتوا هنا لازم تحبوها زي ما انا بحبها، لان اللي هيحب هاجر هيحب مصر، واللي هيحب هاجر هيحب مصر، فهيعرف يرى مصر بترجع للرب. انا بتكلم بجد، انا بتكلم بجد. هاجر اختبرت اختبارات قوية جدا وراء الرب، فعنيها هي في بئر قدامها بس مش شايفاها. لما رفعت عينيها للرب وصلت، الرب فتح عينيها فرأت البئر. ملكوت الرب على حياتك بيأتي من فوق، لأن تحت الشمس مش هتشوف البئر. انتوا هنا تحت الشمس مش هتشوف البئر. ايه المفتاح الاول؟ عشان المفتاح الاول لاختراق القدريه قلب عابد بنار قدام الرب مصدق ان ملكوت الرب مش من هنا، بينسكب على قلبه. سهله دي، سهله سهله. انا عارف انا في وسط ناس الكلمات دي مش غريبه عنها، بس بليز ادرك انها حقيقيه مش وعظيه. قلب واقف ملتحم بالرب مدرك ان الملكوت اللي نازل عليه مش من هنا. ملكوت اللي نازل عليك مش من هنا، ولأنه مش من هنا هو أقوى من الجميع. الذي يأتي من فوق هو فوق الجميع. أوكي، تاني مفتاح. يا رب دينا نعمة في تاني مفتاح. القدرية سلطانها مرتبط باللي حصل في الماضي واللي هتختاره دلوقتي. فاللي حصل في الماضي واللي بتختاره دلوقتي بيخلق وبيشكل مستقبلك في أوقات. ففي وقت أنت زرعت زراعة معينة، في الزمن ده أنت بتزرع زراعة معينة، فاللي أنت زرعته هيتحصد. فمستقبلك هو نتيجة ماضي وحاضر بتعمل فيه إيه. دي قدرية، ده تحت الشمس. يا رب تكون بتفكر. أحداث الماضي وقرارات النهاردة بتشكل شكل مستقبلنا.

ده تحت الشمس، حضرتك مش تحت الشمس. حضرتك عندك الصلاحية، وتبص في كتاب مقدس على نقطة نمرة 2، عندك الصلاحية إنك وانت واقف في الوقت قدام الرب، عندك صلاحية في الروح القدس إنه ماضي وحاضر ومستقبل يتم التعامل معاه، لأن الرب يغطي بالروح القدس ماضي وحاضر ومستقبل، لأنه فوق السماوات. اللي بيكسر القدرية هو أشخاص مدركين إن التايم لاين بتاعهم ممكن يفتدى، ماضي وحاضر ومستقبل، قدوس قدوس قدوس، وبيتحركوا بحرية الأسد والنس، حرية إنسان الروح الداخلي بتاعهم. أوكي، آخر نقطة بالمناسبة، إيه اللي بيكسر القدرية؟ عبادة قلبية بتصدق إن الملكوت اللي نزل عليك أقوى من العالم. نمرة 2، إمكانية حركة في الماضي والحاضر والمستقبل، ممكن يتحرك في الزمن، إنسانك الروحي ممكن يتحرك في الزمن، والقدوس قدوس قدوس. أمين. ثالث نقطة عشان نختم، جمع ثلاثة وهنختم بقى، مش هقول آيات كتير. جمع ثلاثة، آية أنا قلتها من أسبوع، هرجع أقولها تاني بس أجيبها من جمع الأول، بقى أقولها مرة تاني. في سفر الجمع ثلاثة، ما خدتوش يمكن بالكم أو أخدتوا بالكم، وبيقول في أي منفعة لو الدنيا طالع نازل كده طول الوقت. ففي حاجة قد رأيت، أي عشر جمع 13، طولت عليكم؟ أوكي، طيبين جدا. قد رأيت الشغل، يعني خلي بالك من تسلسل الحب، وقت للكره وقت، للعناق وقت، للترك وقت، للبغضة وقت، للحب وقت، فأي منفعة. بقى فجأة هو مغيرش الموضوع. قد رأيت الشغل الذي أعطاه الله بني البشر ليشتغلوا به، صنع الكل حسنا في وقته. فخلي بالك ان في شغل رب يديه لأولاد الرب يشتغلوا به، صنع الكل حسنا في وقته، وأيضا جعل الأبدية في قلبهم التي بدونها ليدرك الإنسان إيه. بقى في شغل وفي عمل، العمل الذي يعمله الله من البداية للنهاية. فربنا بيعمل حاجة من البداية للنهاية، دي مش تحت الشمس، دي فوق. والرب أمدي شغل لبني آدم يعملوه، وحط الأبدية في قلبهم عشان يعرفوا الشغل ده، لأن بدون الأبدية مش هيشوفوا فوق السماء اللي بيعمله الرب من البداية للنهاية. فتحت السماء حب بغضة، مكسب خسارة، ده مش شغل ربنا. العمل الذي يعمله الرب من البداية للنهاية مش كده. شغل بتاع الرب بتتحرك في قوة الأبدية اللي بتكسر الطالع والنازل. احنا بنتكلم على كسر القدريه. فنمره 1، بتقف قدام الرب، الملكوت النازل عليك مش من هنا، مش تحت الشمس. نمره 2، عندك حريه حركه في انسانك الروحي، تتحرك ماضي حاضر ومستقبل، فالقدريه ما تحصلش. نمره 3، عندك شغل تعمله تحت الشمس، بس لانه مربوط بقصد الرب اللي بيعمله من البدايه للنهايه، فبتشتغل بقوه مش من هنا. لو ما اشتغلتش بتلف. لو اشتغلت الشغل اللي اعطاه الرب البني ادم بتخترق، لانك بتحط نفسك تحت القوه دي. هقرا اقول لكم الايه اللي انا قلتها لكم من اسبوع، برغم انها من وسط مثل لوقا 19، ايه منوره جوايا جدا الزمن ده. لوقا 19، كانوا يسمعونا قال مثلا، لأنه كان قريبا من أورشليم، كانوا يظنون أن ملكوت الله عتيد أن يظهر في الحال. فقال، آية 12، إنسان شريف الجنس ذهب إلى كورة بعيدة ليأخذ لنفسه ملكا ويرجع، دع 10 عبيد له وأوصاهم 10 أمناء، يعني أوصاهم يعني أعطاهم وكلهم 10 أمناء 10 وزنات، وقال لهم إيه؟ دي تروح البيت بقى وتقوم معلم تحتها تاجر وحتى آتي. ايه شغل الرب ادهولك؟ تاجر بالوزن اللي اعطاها ليك الرب لغايه لما يجي. انا شاركتها بس برجع اسفلتها مره تاني. ايه اللي يكسر القدريه؟ تاجر بوزنات الرب اللي في حياتك لغايه لما يسوع يجي. وما اروع ان رب يسوع يجي وليك بالتاجر في الوزنات اللي ادهالك. تاجره حتى اتي. ورب يجي النهارده يلاقيك بالتاجر، لأنه جه النهاردة، يجي بعد بكرة ليك بالتاجر، يجي بعد بعده ليك بالتاجر. ليه؟ لأنك هو الرب أعطى أمناء أو أعطى وزنات وقال لهم كده تاجروا لغاية لما يجي. أنا محتاج أعرف أعمل إيه. عندك وزنة تاجر بيها،

عندك محبة تاجر بيها، عندك صلوة تاجر بيها، كل حاجة بتكسر القدرية. ليه؟ لأنك بتعرف الشغل الرب أعطاه لبني آدم اللي بيكسر التسلسل الطبيعي للأحداث. تقول لي عندنا مشاكل في البيت، أقول لك حلو قوي، خد مراتك وطلعوا أخدمه. تقول لي عندنا مشاكل في البيت، أقول لك خد مراتك وطلعوا أخدمه. تقول لي عندنا مشاكل في البيت، أقول لك خد مراتك وطلعوا أخدمه. أنت مش سمعني، عندنا مشاكل في البيت، خد مراتك وطلع اخدمه. ده احنا خد مراتك وطلع اخدمه. طب بلاش خدي جوزك وطلع اخدمه، مش عاجبك خد مراتك دي. ده ممكن يبقى عنوان مؤتمر تاجره حتى اتي. اكتب انت العظات بتاعت هذا المؤتمر في حياتك. رب انا من كتر تقل هذه الايه كاني ما عنديش كلام فيها، كاني عايز احطها قدام عينيك واقول لك انت تعامل مع الكلمات دي. ده يشبه ملكوت السماوات كده، هو بيصنع مملكه واعطاك كبنو الملكوت وزنات وقال لك تاجر بيها لغايه لما يجي تجارتك دي هتتحط في المملكه. يا ناس باعت القضية خلاص، أنا الخدام مش عاجبني أو الخدام تعبوني أو whatever، فخضعوا للقدرية. لا هيحصل هيحصل، ورب يقول لك تاجر حتى آتي. رب يكسر الرتابة بتاعت المعتاد والأيام والأنهار تصب البحر والبحر ليس بملآن. فما المنفعة؟ لا في منفعة لحياتك، أنت نافع، أنت إناء للكرامة نافع للسيد. مفيش حد سمعني الكلمة دي مش ليه.

0: أهلا وسهلا بك عزيزي المشاهد، برحب بك وبكل المشاهدين في كل مكان في حلقة جديدة من حلقات البرنامج الدراسي اليومي كل كتاب، والذي من خلاله نقدم دراسة كاملة لكل أصفار الكتاب المقدس. وصلنا في دراستنا في إنجيل متى أول أصفار العهد الجديد إلى أصح 9 إلى أعداد من 14 إلى نهاية الأصحاح. خلوني في بداية الحلقة رحب بضيفي خادم الرب الأخ يوسف رياض. أهلا بك أخ يوسف.
1: أهلا بك أخي،
0: مشرفنا.
1: الرب يبارك.
0: كمان برحب بالضيوف، أهلا وسهلا بكم أخ يوسف. بعدما ختم الجزء السابق بأقوال المسيح لا يحتاج الأصحاء إلى طبيب بل المرضى، ستبدأ يعني أجزاء أخرى بدأ من عدد 14، فيها سيأتي من يسأل عن الصوم، ودول كانوا تلاميذ يوحنا. فعايز حضرتك تدينا فكرة عن كل مشتملات الجزء الثاني من 14 لنهاية الأصحاح.
1: يعني هو الأصحاح أصحاح 9 فيه 7 أفكار رئيسية، مرت علينا فكرتين: شفاء الشخص المفلوج المشلول، الفكرة الثانية دعوة متى العشار الذي صار رسولا وهو اللي كتب هذا الإنجيل، بدءا من الأعداد اللي احنا هنبتديها.

0: دلوقتي. أولا السؤال عن الصوم، دي الفكرة التالتة في هذا الأصحاح.
1: أيوة.
0: ثم معجزتان متداخلتان، إقامة ابنة ييروس المائتة وشفاء نزفة الدم، دي الفكرة الرابعة. الفكرة الخامسة شفاء أعميين، والفكرة السادسة شفاء رجل أخرس. وأخيرا في آخر الأصحاح الرب بيحرض قائلا اطلبوا من رب الحصاد أن يرسل فعلة إلى حصاده

0: أتى إليه تلاميذ يوحنا قائلين: لماذا نصوم نحن والفريسيون كثيرا وأما تلاميذك فلا يصومون؟ فقال لهم يسوع: هل يستطيع بني العرس أن ينوحوا مدام العريس معهم؟ ولكن ستأتي أيام حين يرفع العريس عنهم، فحينئذ يصومون. ليس أحد يجعل رقعة من قطعة جديدة على ثوب عتيق، لأن الملء يأخذ من الثوب فيصير الخرق أردأ. ولا يجعلون خمرا جديدة في زقاق عتيقة، لئلا تنشق الزقاق فالخمر تنصب والزقاق تتلف، بل يجعلون خمرا جديدة في زقاق جديدة فتحفظ جميعا. السؤال الأول عن الصوم، ماذا أجاب المسيح على سؤال تلاميذ يوحنا عن الصوم؟
1: في الحقيقة تلاميذ يوحنا يبدو أنهم كانوا مش فاهمين الأمور كويس، وأعتقد أنهم لو كانوا فاهمين الأمور كويس اللي مقعدهم لغاية دلوقتي تلاميذ يوحنا، وقد جاء المسيح اللي يوحنا شهد له وقال هو ده اللي انتوا اللي هيعمد بالروح القدس ونار في وسطكم قائم الذي لستم أنتم تعرفونه. وكونهم بيربطوا نفسهم بالفريسيين يدل برضو مرة تاني على أنهم مش فاهمين الأمور كويس. كمان ما أبعد الفرق بين خدمة يوحنا المعمدان وخدمة المسيح. يوحنا المعمدان زي ما المسيح قال جاء لا يأكل ولا يشرب، فقالوا عنه الناس الأشرار به شيطان، جاء ابن الإنسان يأكل ويشرب. لما عمل مفارقة بين خدمته وخدمة المعمدان، عمل المفارقة بين جنازة وجوازة، زمرنا لكم أدي خدمة المسيح فلم ترقصوا، يعني خدمة فرح، وخدمة يوحنا المعمدان نحن لكم فلم تلطموا، يبقى إذن خدمة نواح. لأجل ذلك كان يوحنا المعمدان الذي يدعو الشعب إلى التوبة لقبول استقبال المسيح، كان شيء طبيعي أن يوحنا المعمدان يصوم يتقشف ينعزل، لكن جاء المسيح فهل بعد ذلك على الناس أنها تعيش في نفس الجو الحزين؟ إنه هو العريس، وبنو العرس ما يقدروش ينوحوا طالما العريس موجود معهم. هذا ما قاله المسيح لهؤلاء أتباع يوحنا المعمدان.
0: إذن تكملة لهذا الكلام، هل يستطيع بنو العرس أن ينوحوا مدام العريس معهم؟ ولكن ستأتي أيام حين يرفع العريس عنهم فحينئذ يصومون. متى هذه الأيام؟
1: ما أقدرش أقول أن المسيح لما صعد إلى السماء ارتفع العريس عنهم، لأنه في الحقيقة قبل ما يمشي قال لهم لا أترككم يتامى، هبعت لكم المعزي، وكمان قال لهم أنا معكم كل الأيام. فمن ناحية هو معهم بالروح، ثم أيضا الروح القدس معزي. لكن أعتقد هنا الأيام اللي بتتكلم عن مش بس يرفع ابن الإنسان على الصليب، لكن أيضا عندما ترفض الأمة وبعد رفع الكنيسة إلى السماء هتبقى في شهادة في أورشليم، زي ما بنقرأ في رؤيا أصحاح 11 النبيان الشاهدان اللي هيتنبأوا لابسين مسوحا. هتبقى في أيام فعلا تستوجب النواح وتستوجب التذلل والصوم ولبس المسوح. أعتقد أن الإشارة هنا إلى ما بعد رفع الكنيسة أيضا إلى السماء، وتأتي الضيقة العظيمة اللي فيها هيبقوا موجودين ناس أتقية هينوحهم وحيصومهم وحيلبسوا المسوح.
0: هل هي يعني نواح يوم الكفارة عندما يندمون ويرجعون مرة أخرى ويفتقدون المسيح الذي أتى ورفضوه فيطلبوا مجيئه مرة أخرى؟
1: يعني هي الفترة كلها زي ما حضرتك أشرت إنها هتبقى فترة نواح وتذلل، فترة صعبة جدا، لكن ولا سيما عندما يرون ابن الإنسان آتيا من السماء وتنوح عليه جميع قبائل الأرض.
0: وضع المسيح مبدأ وهو الجديد والقديم، كيف نتعامل مع الجديد والقديم، القطعة الجديدة والرقعة الجديدة والثوب القديم والخمر الجديدة والزقاق العتيق، إيه الكلام ده؟ يقصد بإيه؟
1: عاوز يقول إن المسيحية ليست رقعة على ثوب عتيق، الثوب العتيق هو اليهودية. المسيحية، وده بكل أسف اللي الناس فهمها لغاية النهاردة، أن المسيح جه يرقع الثقوب اللي في ثوب اليهودية البالي، لا بيقول لهم لا لا لا لا،

0: المسيحية شيء مختلف تماما أصلا وفرعا شكلا وموضوعا. بكل أسف المسيحية حتى اليوم عملت رقعة من ثوب جديد على ثوب عتيق، وهذا غير صحيح. الثوب يكلمنا عن البر، الناموس ما كانش بيقدم بر، كان بيطلب منك بر، وعشان كده ما حدش قدر يتبرر لأن ما فيش بار ولا واحد. بيقول كده: أما أن لا أحد يتبرر بالناموس فظاهر، لأن البار بالإيمان يحيى. فبأعمال الناموس ما حدش يتبرر، أعمال برنا كما قال إشعياء ثوب عدة. لكن جاء المسيح مش يطلب منك بر، فأنت ليس عندك بر، لكن يقدم لك بر الله. جعل الذي لم يعرف خطية خطية لأجلنا لنصير نحن بر الله. آدي التوب الجديد اللي احنا بنلبسه، توب البر، أدهلنا المسيح مجانا. ثم تحدث أيضا عن الخمر الجديدة، صورة لأفراح الروح القدس. ما كانش في عند المؤمنين في العهد القديم سكن الروح القدس، احنا يسكن فينا الروح القدس باعتباره الخمر الجديدة في زقاق جديدة، يعني الكل هو ذا الكل قد صار جديدا.
1: شكرا، هنطلع فاصل ونرجع ناخد سؤال من الضيوف.

0: عدد 18 من أصحاح 9، وفيما هو يكلمهم بهذا: إذا رئيس قد جاء فسجد له قائلا: إن ابنتي الآن ماتت، لكن تعالى وضع يدك عليها فتحيا. كنا عايزين نعرف مين هو الرئيس ده، وهل دي أول إقامة للأموات ولا كان في قيامات تانية؟
1: تفضل يا أخي يوسف.
2: هذا الرئيس هو يايروس كما نفهم من باقي الأناجيل، وهو كان رئيس مجمع، وكان عنده بنت وحيدة. طبعا لما تكون بنت وحيدة بتبقى غالية على الأب، عندها 12 سنة وكانت مريضة، ويبدو أن حالتها تأخرت وتدهورت لدرجة أنه لما نقرأ في إنجيل مرقس ولوقا نعرف أنها كانت على آخر نسمة، يعني انتظر حتى صارت حالتها في النزع الأخير زي ما بيقولوا. هنا بيقول لنا، لأنه بيريد أن يختصر القصة، فبيقول لنا إنها ماتت. لما نفهم من مرقس بنفهم التفصيلات إن هو جالها على آخر نسمة، بيقول بنتي على آخر نسمة، لكن الرب تأخر في الطريق نتيجة لمس نازفة الدم لثياب المسيح، وبعد كده قالت له الحق كله. هذا جعل المسيح يتأخر، ففي الوقت ده كانت ماتت ابنة يايروس والمسيح وصل إلى البيت وأقامها من الأموات. هل هي أول معجزة إقامة أموات؟ بحسب ما نعرف، لكن في معجزات شفاء عامة وإقامة عامة. مثلا لما نروح لأصحاح 11، يوحنا المعمدان بيسألوا: أنت الآتي أم ننتظر آخر؟ فقال للتلميذين: روحوا إخبروا يوحنا باللي أنتوا سمعتوه وشفتوه. ومن ضمن الحاجات أن الموتى يقومون، فيبدو أن الرب أقام موتى كثيرين، لكن الكتاب المقدس لم يذكر لنا سوى 3: ابنة يايروس وكانت بنت وحيدة، ثم الشاب وحيد الأرملة كان أيضا شابا وحيدا، ثم لعازر وهو أخ وحيد للأختين مرثا ومريم.
1: تمام، جاء يايروس طالبا لأجل ابنتي.
2: أيوه.
1: وقائد المئة جاء علشان غلامه.
2: أيوه.
1: وأنا عايز أخد تعليق قبل ما ندخل في تفاصيل القصة عن الدورة نتجاه اللي في بيوتنا واللي معانا. فقائد الماء عنده واحد بيخدمه أو بيساعده، ويرس عنده بنته، نعمل إيه مع اللي عندنا؟ نجيبهم قدام الرب إزاي؟
2: بالضبط بالصلاة. يعني هم راحوا لأن المسيح كان بالجسد، فذهبوا إليه شخصيا وطلبوا منه شخصيا. المسيح مش بالجسد النهاردة على الأرض، لكنه هل يسمع لصلواتنا؟ هل إذا طلبنا منه شيء بيسمع؟ تمام. يعني هنا هم كانوا متأكدين أن الرب بيسمع لأنهم بيكلموه، وعلينا نحن أيضا أن نتأكد أن الرب يسمعنا ونتكلم معه بكل حرية.
1: عدد 19: فقام يسوع وتبعه هو وتلاميذه، وإذا امرأة نازفة دم منذ 2

0: عشرة سنة قد جاءت من ورائه ومست هدب ثوبه، لأنها قالت في نفسها: إن مسست ثوبه فقد شفيت. فالتفت يسوع أبصرها فقال: ثقي يا ابنة، إيمانك قد شفاك. فشفيت المرأة من تلك الساعة. واضح أن يايروس جاي علشان يطلب لأجل بنته، لكن في امرأة لم تجد من يطلب لأجلها. الرب تقابل معها أولا قبل ما يروح لابنة يايروس. عايز تعليق على هذه الحادثة؟
1: يعني تلاحظ أن في ثلاث معجزات، كل معجزة كان لها طريقة شكل. المجنون الرب ذهب إليه، يايروس جاء لكي يطلب لأجل ابنته، المرأة النازفة للرب راح لها ولا حد جه يطلب لأجلها، هي اللي بنفسها راحت. وده بيورينا أن أنا ممكن أطلب لأجل أقاربي، إخواتي، أولادي اللي شغالين معايا، أقدر أطلب لأجلهم، ثم أقدر أروح بنفسي أطلب لأجل احتياجاتي أنا الشخصية. وأخيرا علينا أن لا ننسى أنه مرات كثيرة الرب هو اللي بيأخذ زمام المبادرة، وهو الذي يبدأ معنا، هو اللي دور على المرأة السامرية، هو اللي وهكذا الله كثيرا ما كان هو البادئ.
0: ماذا ترى في وضع هذه المرأة واحتياجها وعجزها وثقتها وإيمانها في الرب؟
1: أنا معجب بثقتها وإيمانها، وإنها ست مبتكرة، لأن على ما أعلم إن ما حدش جرب هذا النوع من الشفاء قبل الست دي. بعديها هنقرأ عن كتار وكل من لمسوه نال الشفاء، لكن الست دي قالت أنا مش محتاج أطلب منه، أنا محرجة إني أقول له إني أنا، لأن لو الناس عرفت إنها نازفة دم نجست كل من تلامست معهم، فأنا حسرق الخلاص إنجاز أن أقول. ابتكرت طريقة، ألمس هدب ثوبه وسأشفى. المسيح أراد أن يعلمها درسا جميلا، مش بس أنت أخذت شفاء، لكن كمان أنت الإيمان بتاعك تقدري بناء عليه أن تذهبي بسلام. ثم أنا عايز أقولك، مش اللمسة شفتك، لكن إيمانك هو الذي شفاك. وإلا لو كانت لمسة توب المسيح هي اللي شفت، كنت أنا أقول يا مين يجيب لي توب المسيح، أنا أي فين توب المسيح. لكن لما يقول إيمانك شفاكي، أنا أقدر يكون عندي إيمان وأثق في المسيح الشافي وأطلب منه وأحصل منه على الشفاء.
0: يعجبني قوي قول المسيح ليها وهو بيقول لها يا ابنة، ثقي يا ابنة.
1: أيوة.
0: وكانوا بيقول لها يايروس عنده بنت وجاي علشان بنته. يمكن أنت مالكيش حد جاي علشان يطلب مني لأجلك، بس أنت في عينيا ابنة، يعني مقدرة جدا. اللي مالوش حد الرب ليه.
1: صحيح.
0: واللي مش لاقي حد يسأل عنه، ليس لي إنسان، الرب يجي للأشخاص اللي مالهمش حد.
1: تمام.
0: عايز تعليق على ماذا فعل مع ابنة يايروس بعد كده يا أخي يوسف؟ ولما جاء يسوع إلى بيت الرئيس،
1: وصل إلى بيت الرئيس، طبعا كانت البنت ماتت. في كل الأناجيل بيقول لنا أن المسيح لما وصل كانت البنت ماتت، لكن قال تعبير عجيب قوي، قال لم تمت الصبية لكنها نائمة، زي ما نفهم من مرقس. ضحكوا عليه، وأنا بشوف في الضحك، مع أنه قلة أدب يعني، لكن بشوف فيها شهادة وفاة. يعني الناس متأكدين تماما أن البنت ماتت. ما كانش فيه الطبيب يكتب لنا شهادة أن البنت ماتت. الناس كلها لما ضحكوا على كلام المسيح أنها لم تمت لكنها نائمة، كانت بمثابة شهادة وفاة للبنت. لكن المسيح بالنسبة لي لا يفرق عنده إذا كانت نائمة أو مائتة، بل بالحري أحد رجال الله قال إحنا بنلاقي صعوبة أن إحنا نصحي واحد من النوم أكتر مما وجد المسيح صعوبة، وما لقاش صعوبة في الحقيقة، أنه يقوم بنت من الموت. قال لها يا صبية لك أقول قومي، فقامت في الحال.
0: تمام. حضرتك قلت لنا قبل كده أنه جيل متى بيرتب الأحداث ترتيبا تدبيريا.
1: أيوة.
0: وأنا بس عايز أعرف، هل في أي نور تدبيري في الحادثتين المتداخلتين المعجزتين؟ يعني هو رايح علشان يقيم ابنة الرئيس اللي هو رئيس مجمع، بس اعترضته واحدة في الطريق، عمل معها معجزة، وبعد كده كمل تاني راح عند بيت يايروس. هل في أي صورة تدبيرية؟
1: كمان تلاحظ حضرتك أن الـ 12 سنة بتتكرر في الحالتين.
0: أيوة.
1: يعني الست مريضة بنزف الدم 12 سنة.
0: أيوة.
1: يعني تعتبر في نظر الشريعة نجسة من 12 سنة.
0: أيوة.
1: بينما البنت كان عمرها 12 سنة. 12 سنة في الحالتين. وكأن الصورة التدبيرية هنا أن من أول ما الأمة الإسرائيلية الممثلة ببنت رئيس المجمع، من أول ما اتولدت الأمة

0: الإسرائيلية اعتبر الأمم أنهم نجسون. بس الرب رايح يقوم البنت المائتة أسبق من إقامة البنت المائتة واحدة أممية أو في نظر الشريعة في نظر الناس نجسة, نجسة أخذت البرء والطهر. وده صورة رائعة للي حاصل النهاردة. المسيح يقينا ذاهب لكي يقيم البنت المائتة, لأنه مكتوب في هوشع 6 يحيينا بعد يومين وفي اليوم الثالث يقيمنا فنحيا أمامه.
1: تقصد البنت المائتة الأمة اليهودية.
0: الأمة اليهودية تمام. وهو رايح يقيم الأمة اليهودية, النجسون لمسوه ونالوا الشفاء. مين هم النجسون؟
1: إحنا الأمم.
0: الأمم
1: تمام. بالضبط. لكن فيما بعد هيوصل إلى البيت عشان يقيم الابنة.
0: أكيد.
1: ودي البقية في المستقبل.
0: ده محبوبون من أجل الآباء.
1: تمام. أخذ تعليق على المعجزة اللي بعد كده من 27 إلى 31, شفاء الأعميين. بتشوف فيها إيه؟
0: أنا بشوف في الأعميين دول إنهم فقدوا نعمة البصر لكن تمتعوا بنعمة البصيرة العظيمة. يعني شوف في كلامهم يقولوا إيه؟ تبعاه أعميان يصرخان ويقولان ارحمنا يا ابن داود. وهنا أول كلام يقال للمسيح بيعترف إنه هو ابن داود. إحنا قرينا عن ابن داود في أول آية
1: تمام.
0: كتاب ميلاد يسوع المسيح ابن داود. هنا أول ناس تعترف بأنه ده ابن داود كان الأعميين. في الحقيقة شيء رائع. في ناس عندها بصر لكن ما عندهاش بصيرة. في ناس بتقول إننا نبصر لكنهم عميان وخطيتهم باقية. الاتنين دول أولا عندهم تمسك فكان يصرخان, ونفهم أنهم دخلوا وراء المسيح إلى البيت والرب اداهم شفاء, بس سألهم سؤال, أتؤمنان أني أقدر أن أفعل ذلك؟ قال نعم يا سيد. كان ربنا عاوز يقول المهم الإيمان, عندك إيمان؟ إن أمنت ترى, إن أمنت تحصل. في اتنين برضو في العهد القديم آمنوا فنالوا, اللي هما يشوع بن نون وكالب بن يفنة. الاتنين دول كان عندهم إيمان يدخلوا الأرض, وكأن الرب يقول ليشوع وكالب بحسب إيمانكما يكون لكما. بقية الجيل كله كل الشعب قالوا ما نقدرش, والرب بيقول كأنه يقول بحسب عدم إيمانكم يكون لكم.
1: تمام. هستسمحك نطلع فاصل ونرجع ناخد سؤال من الوقت.

0: بعد الثلاثين فانفتحت أعينهما فانتهرهما يسوع قائلا انظر لا يعلم أحد. ليه الرب بعد ما فتح عينيهم انتهرهم وقال لهم ما يقولوش كده لحد؟
1: فضلي.
2: لعدة أسباب. أول سبب أن المسيح لم يكن يعمل المعجزات لنوال الشهرة ومديح الناس. هو اللي قال في يوحنا 5 مجدا من الناس لست أقبل. الحاجة الثانية، المسيح لم يرد أن تذاع شهرته كصانع معجزات. فالمسيح لم يأتي ليصنع معجزات، صحيح هو صنع ومحدش صنع زيه، لكن ليس هذا هو الهدف الأسمى الذي إليه لأجله أتى. أتى لكي يخلص الخطاة. الحاجة الثالثة، أن هذه المعجزة تمت في كفر نحوم، المدينة التي شاهدت الكثير جدا من معجزات الرب ولكنها لم تتب. والمسيح لم يرد أنه يزود الدينونة على الناس بتوع كفر نحوم، لأن الرفض مع إعطاء مزيد من النور هتكون نتيجته مزيد من الدينونة. وأخيرا، الرب لم يرد أن يؤثر على قرارات الناس، فلقد أمكن للأعميين أن يعرف أنه هو ابن داود من قبل ما يعمل لهم معجزة. يعني كأن في أدلة متوفرة تؤكد أن المسيح هو ابن داود، فما حاجة أن أؤثر على الناس بأن أنا ابن داود. الإيمان سيرى ذلك، وقديس أغسطينوس قال الإيمان أنك تصدق ما لم تراه، ونتيجته ومكافأته أنك سترى ما آمنت به.
1: تمام. الجزء اللاحق 32 لغاية 34 شفاء الأخرس. وفيما هما خارجان إذا إنسان أخرسه مجنون قدموه إليه، فلما أخرج الشيطان تكلم الأخرس، فتعجب الجموع قائلين لم يظهر قط مثل هذا في إسرائيل. أما الفريسيون فقالوا برأي

0: قيس الشياطين يخرج الشياطين. عايز تعليق على هذه المعجزة ورد الفعل الرديء من الفريسيين.
1: يعني هذه المعجزة الأعميان خرج نالوا نعمة البصر وخرجوا، وفيما هم خارجان إذا إنسان أخرس قدموه إليه. هنا بنلاحظ أن الأخرس قدموه للمسيح. الأعميان مع أنهم عمي لكن ما كانش محتاجين لحد يقدمهم للمسيح، هم اللي صرخ قائلين يا ارحمنا يا ابن داود. وبعدين بيقول لنا ان لما طلع الروح من الرجل الاخرس ده تعجب الجموع قائلين لم يظهر قط مثل هذا في اسرائيل، وهذا حق. لكن بكل اسف كان الفريسيون حاضرين بكفرهم وتجديفهم عندما قالوا، اما الفريسيون فقالوا برئيس الشياطين يخرج الشياطين. وهذه خطية لا غفران لها، لكن الرب في رحمته عمل نفسه كأنه ما سمعش، يديهم فرصة يراجعوا نفسهم. لما كرروا الخطية ذاتها في أصحاح 12 الرب حكم على الأمة بأنها وقعت في الخطية التي لا غفران لها،
0: اللي هي خطية التجديف على الروح،
1: على الروح القدس.
0: تمام. بعد كده الجزء الأخير من عدد 35، وكان يسوع يطوف المدن كلها والقرى يعلم فيما جميعها ويكرز ببشارة الملكوت ويشفي كل مرض وكل ضعف في الشعب. ولما رأى الجموع تحنن عليهم إذ كانوا منزعجين ومنطرحين كغنم لا راعي لها. حينئذ قال لتلاميذه الحصاد كثير ولكن الفعلة قليلون، فاطلبوا من رب الحصاد أن يرسل فعلة إلى حصاده. المسيح يطوف المدن كلها يعلم ويكرز ببشارة الملكوت، هذا ما قام به أيضا في نهاية أصحاح 4.
1: تمام.
0: لكن الكلام اللي قاله هنا عن الرب وهو رأى الجموع وتحنن عليهم إذ كانوا منزعجين ومنطرحين كغنم لا راعي لها.
1: صحيح.
0: كلمنا عن قلب المسيح في الزاوية دي.
1: يعني بنشوف قلب المسيح الحنان، ونقرأ كتير قوي عن تحنن المسيح في الأناجيل الأربعة، لكن كمان بشوف فيه لاهوته، لأن هو الراعي، وإحنا عارفين إن مين الراعي
0: بتاع
1: شعبه هو يهوى. كراع يرعى قطيعه، بذراعه يجمع الحملان، في حضنه يحملها، يقود المرضعات. الرب راعية، أو بلغة يعقوب من الراعي صخر إسرائيل. إذن هو الراعي، لكن مش بس هو الراعي، لكن في الآية الأخيرة اطلبوا من رب الحصاد أن يرسل فعلة إلى حصاده. ومن هو رب الحصاد؟ إنه المسيح. إذن من كون المسيح هو الراعي ورب الحصاد، هذا برهان مزدوج على أنه هو الرب يهوى،
0: وهو الرب الشافي أيضا
1: في الأصح كله.
0: تمام.
1: نشوف كده فعلا.
0: تمام. حينئذ قال لتلاميذه الحصاد كثير ولكن الفعلة قليلون، فاطلبوا من رب الحصاد أن يرسل فعالة إلى حصادي. وهذه طلبتنا في هذه الأيام.
1: صحيح.
0: الحصاد كثير جدا.
1: أيوة.
0: والفعلة قليلون. واللي بيقوموا بدور مش دورهم كتار جدا، لكن ربنا عايز نوعية الفعلة. صحيح. اللي يجوا قدام الرب باعتباره رب الحصاد.
1: تمام.
0: شكرا يا أخي يوسف.
1: الرب يبارك.
0: وصلنا لختام الحلقة، هراجع الحلقة مع الضيوف. طلعنا بإيه من حالات النهاردة؟
2: بنشوف ثلاث طرق ازاي الرب بيوصل لينا، او احنا بنوصل للرب، بان زي ييروس طلب من اجل بنته، وشفنا بان حد طلب من اجل نفسه زي نزفة الدم، والرب نفسه راح من اجل المرأة السامرية.
3: فهمنا كمان ان الرب طلب من الاعميين بعد ما مفتح عينيهم ان هما ما يحكوش الموضوع ده لاي حد، لثلاث اسباب. اول حاجة لأن المعجزة دي اتعملت في كفر نحوم، وكفر نحوم اتعملت فيها معجزات كتير، والرب ما كانش عايز يزود عليهم الدينونة. كمان ما كانش عايز يتزع عنه أنه هو بيعمل معجزات، لأنه هو أتى أساسا عشان يخلص. وتالت حاجة أنه ما كانش عايز يؤثر كمان على مشاعر ناس، كان عاوزهم يؤمنوا من قبل ما يشوفوا معجزات.
4: المسيحية ليست رقعة جديدة على ثوب عتيق وهي اليهودية، لكن المسيحية شيء مختلف خالص. المسيحية هي المسيح اللي جاي يقدم بر الله اللي هو الثوب الجديد.
0: شكرا، ربي يبارككم. شكرا يا أخي يوسف، ربي يباركك. عزيز المشاهد، تقابلنا في هذه الحلقة مع المسيح الطبيب العظيم الذي وجدت فيه هذه المرأة نازفة الدم، وجدت فيه سداد لكل أعوازها. 12 سنة والنزيف مستمر،

0: أنفقت كل معيشتها ولم تجد رجاء لها لا في أطباء بشريين ولا في أصدقاء بشريين ولا عند أي إنسان، لكن وجدت كل رجاءها وكل سداد أعوازها وشفائها في شخص المسيح. كان لها الإيمان الذي قالت عنه: ولو مسست هدب ثوبه شفيت. أدعوك عزيزي المشاهد أنك تضع حدا لنزيف الخسائر وتأتي إلى المسيح معترفا له بكل خطاياك، قابلا منه عمله الكفاري على الصليب. والتقي بك في حلقة جديدة قادمة، والرب معك.
1: ربي كلمتك عجيبة، ستة لو تفنى الجبال والحرف منها يسقط صدقة قدام المحال. حي زيك يا إلهي أغلى عن

0: مساء الخير ومساء البركة لكل الناس اللي بتتابعنا والمشاهدين اللي بيشوفونا في كل مكان في العالم. أنا بشكر الرب يسوع اللي فعلا بيتيح لنا فرص إلهية إن احنا نقعد قدامه ونتعلم منه، وكمان الرب يجدد ذهننا بكلمته. الكتاب المقدس بيقول مستنيرة عيون أذهانكم لتعلموا. أوقات بيبقى الذهن فيه، مش عايز أقول ضلمة، لكن مش مستنير، فمش قادر أشوف الرب ومش قادر أتقابل مع الرب. فرحان جدا جدا النهارده بشكل خاص جدا جدا جدا ان يكون معايا يعني خادم مبارك ودكتور شاطر، صديق يعني قبل كل حاجه هو صديق من سنين كتير. انا بعرف اخويا دكتور مايكل عيد،
1: اهلا وسهلا.
0: وفرحان يا مايكل ادينا قد ايه بنرتب
1: شكرا.
0: انك تكون موجود.
1: ايوه ده شرف ليا وبركه ليا. انا مبسوط ومتحمس وبصلي ان ربي يدينا حلقه مميزه مع اخويا اسحاق وكل المشاهدين.
0: اخويا مايكل انا بعرفه من سنين كتيره، يعني من زمان هو مبهر بالنسبه لي،
1: شكرا.
0: دايما كرييتيف، دايما اوت اوف ذا بوكس، دايما يعني بيحب الرب بطرق يعني احس ان هو يعني ايه ده يا عم، مش عارف احب الرب زيك،
1: شكرا.
0: وتعبيرك عن محبتك دايما مبارك ومستخدم.
1: شكرا. ميرسي.
0: ربي يحفظك.
1: امين.
0: كمان فرحان معايا صديق بقى غالي، اتعودت يمكن نطلع كتير مع بعض، اخويا المرنم اسحاق حبيب. فرحان ان احنا مع بعض يا اسحاق كمان
2: اخويا
0: مره.
2: بشوي انا كمان بحبك جدا، وكل مره بنبقى مع بعض رب يباركنا. انا كمان مبسوط اكون معاك، ومبسوط كمان بكون مع دكتور مايكل. رب يباركك ويدينا وقت طيب في اسم المسيح.
1: امين.
0: عنوان حلقتنا النهارده عندما يختبئ الله، وانا عارف ان يمكن العنوان شويه يخض كده وغريب، وجالي كذا رساله النهارده هو الله يعني ما بيستخباش، ايه اللي بتقولوه ده؟ وانا ما رضيتش ارد على ولا رساله، قلت يعني خلينا نسمع مع بعض